أو في افتتاحه دليلا على عودة الحياة إلى طريق طالما ربط شمال البلاد بجنوبها، وآخرين استعادوا صور تدميره وتساءلوا عمن أوصله إلى تلك الحال أساسا. شهد جسر الرستن على الطريق الدولي بين حمص وحماة أضرارا كبيرة خلال المعارك التي سبقت سقوط النظام وتحرير سوريا أواخر عام 2024، ليخرج بعدها من الخدمة وتتحول حركة العبور إلى طرق بديلة أقل سهولة بالنسبة للمسافرين وسائقي الشاحنات أيضا. ومع الإعلان عن افتتاحه ليلة أمس بحضور الرئيس أحمد الشرع، امتلأت منصات التواصل بصور ومقاطع للجسر بعد إعادة تأهيله، وتفاوتت التعليقات بين من رأى في افتتاحه حدثا خدميا يهم آلاف السوريين الذين يستخدمون الطريق يوميا، وبين من أعاد نشر صور الجسر المدمر وذكر بالظروف التي أدت إلى تدميره خلال السنوات الماضية والمعارك الأخيرة قبل تحرير سوريا. كما استعاد بعض المعلقين ذكريات السفر عبر الطريق الدولي قبل عام 2011، في حين ركز آخرون على الأثر الاقتصادي للجسر ودوره في تسهيل حركة النقل بين المحافظات، ليصبح افتتاحه مناسبة أعادت فتح نقاش أوسع حول ما دمرته الحرب وما نجحت مشاريع إعادة التأهيل في استعادته حتى الآن. الحكاية بدأت مساء أمس في توقيت غير متوقع، عندما انتشرت مقاطع مصورة تظهر انتشارا لفرق الدفاع المدني السوري وسيارات الشرطة على امتداد الجسر. وتحدثت حسابات إخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أنباء غير مؤكدة تتحدث عن افتتاح جسر الرستن، وهو ما انتشر سريعا على وسائل التواصل. دعونا نتابع تلك اللحظات معا في هذا المقطع المصور. لم يمضي وقت طويل على انتشار هذا المقطع الذي شاهدناه قبل قليل معا، حتى انتشر مقطع مصور آخر أظهر دخول رتل طويل من السيارات السوداء إلى الجسر، وانتشرت معه أنباء عن أن الرئيس أحمد الشرع سيكون حاضرا في افتتاح الجسر. دعونا نشاهد تلك اللحظات ونعود.

على امتداد طول الجسر الذي يبلغ 600 متر انتشرت مشاهد لشعل حمراء اللون، كانت من بين المشاهد الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال لحظة افتتاح الجسر. دعونا نشاهدها معنا.

بعد احتشاد تلك المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء ظهور الرئيس الشرع في الافتتاح معيداً بدء التفاعل من لحظته الأولى، إذ انتشرت مقاطع مصورة تظهر حديث الرئيس عن الجسر نفسه وعن لحظة

0: قصفه ورمزيته الثقيلة في تلك المرحلة خلال معارك ردع العدوان. دعونا نشاهد معا.
1: صيانة مشروع مثل هذا عم تضحيت كثير بالثورة السورية، وبالتأكيد نحن يعني المرحلة اللي مرينا فيها أثناء المعركة لما النظام قصف الجسر كان عم يأذن برحيله، كانوا عم يحاول يفصل كان جغرافيا بين الوسط والجنوب يعني، ولما تجاوزنا هذا الجسر هو كان يعني بلحظاته الأخيرة، وبعد وصولنا على حمص وعند مفرق الوعب تقريبا انتهى الأمر. فكان الجسر هذا بيعني لنا كثير أثناء المعركة، والله يعلم قديش بعد قصف النظام للجسر هذا قديش شدينا على الشباب العسكريين بالاستمرار، لأنه كان في عنوان كبير بالإفلاس يعني. واليوم اللي هو عم يهدم فيه جسر الحمد لله اليوم عم نعيد إعماره، وهذا عنوان لسوريا الجديدة أنه نحن نعيد إعمار كل حجر هدمه النظام، وهذا عهد علينا إن شاء الله جميعا مثل ما تضافرتم جميعا لبناء هذا الجسر. أمامنا لسه مشوار طويل لإعادة بناء سوريا من جديد وإعمارها مثل أيضا الجسر السياسية، جسر الميادين، جسر رطا، الطرقات وتأهيلها وإعادة الإعمار والبناء إن شاء الله. هذا راح يكون عنوان سوريا القادمة بإذن الله تعالى. نحن بس مو بس فقط بدنا نهتم ببناء الجسور الفيزيائية، جسور الثقة أيضا بين السوريين حتى تكتمل الفسيفساء السورية إن شاء الله تكون بأبهى صورة بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا، الله يبارك فيكم.
2: الله يبارك بمعركة رد على العدوان جسر الرسان، إن شاء الله بننتصر بالمعارك الفقر والأعمار إن شاء الله
3: بإذن الله. إذا كن سيفتح الطريق
1: إن شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يعطيكم العافية.
0: لم ينتهي الترند بافتتاح الجسر، إنما استمر مع مشاهد انتقال الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة حمص، وذلك للجلوس في أحد المطاعم في المدينة. وفي ذلك الوقت كان المطعم يحظى ببعض الزبائن الذين تفاعلوا مع حضور الرئيس. دعونا نتابع. الموضوع حل كأكثر القضايا المتفاعل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض بعض ردود الفعل حوله. محمد كتب: سبحان الله، كلما قررت أن أتوقف عن النشر في الشأن العام يحدث أمر يدفعني للكتابة من جديد. افتتاح جسر الرستن وهو حدث مهم طال انتظاره ويمثل خطوة إيجابية لأهل المدينة والمنطقة، يتم بحضور رئيس الجمهورية. أيضا عماد كتب: الشريان الأكبر بسوريا عاد للحياة، مبروك لسوريا عودة جسر الرستن للعمل. لكن السؤال الذي لم نجد له جواب: لماذا قصف الروس الجسر بلحظات أخيرة أو في اللحظات الأخيرة من سقوط الأسد؟ أيضا هناك تعليق من أبو ماهر كتب فيه: جسر الرسن وذكريات الخروج من الريف الشمالي، ما زلت أذكر يا خديجة كوابيس تلك الأيام، يومها بلغت القلوب الحناجر، كان ذاك اليوم أشبه علينا بيوم المحشر حتى في المهجر، ظلت تلك الذكريات تلاحقنا. أيضا رشيد كتب: كان أهل الرستن يأملون مصافحة وكلمة ولقاء يبدد سنوات الانتظار، فإذا بالزيارة تمر سريعا دون أن تنال المدينة وأهلها ما كانوا يرجونه. نرجو أن تكون لنا زيارة أخرى يكون عنوانها أهل الرستن قبل جسر الرستن بحسب تعبيره. هل تذكرون حملة هاتوا الفلوس لعليكو التي سبق أن تناولناها في برنامج ريبوست؟ الحملة التي بدأت بمقاطع ساخرة تطالب المتعهدين بدفع الأموال التي وعدوا بها تحولت خلال أشهر قليلة إلى واحدة من أكثر حملات الضغط الشعبي تداولا في سوريا. يومها انقسم السوريون بين من رأى فيها وسيلة مشروعة

0: العقاد الذي أطلق قبل أشهر حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو بهدف مطالبة الأشخاص والجهات التي أعلنت تبرعات أو تعهدات مالية لصالح مشاريع عامة أو خيرية بالوفاء بما التزمت به أمام الرأي العام. لكن مؤخرا الحملة أدخلت صاحبها في سياق قانوني، إذ تواصلت معه جهات حكومية سورية وطالبت منه التوقف عن النشر، إضافة لحديثه عن أن تهديدات طالته بالقتل والتصفية، وذلك عبر رسائل نصية وصلت في مواقع التواصل الاجتماعي. المستجدات لم تكن عشوائية، بل جاءت عقب إعلان الشاب نفسه عن أن شركة يملكها محمد حمشو سحبت منها الوكالة الحصرية لشركة أوبو، وذلك بعد إطلاق حملة هاتوا الفلوس يلي عليكو. ونشر حسان عقاد عبر حسابه الشخصي في فيسبوك مقطعا مصورا تحدث فيه عن أسباب سحب الوكالة الحصرية لشركة أوبو. دعونا نشاهد معا.
1: بيان صحفي 1: تواصلت معنا شركة أوبو الصينية بعد أقل من 12 ساعة من قبل أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، وقالوا لنا أنه انسحبوا الترخيص من المصدي.
2: شلحنا الشركة للحرامي.
1: غلط يا أم محمد، ادبك يا أبو علي. 2: نطلب من أعضاء الحملة التوقف شركة أوبو لاعتذارهم عن العمل مع المصدي وسحب الترخيص، والتركيز على شركة إتسال بلس. كاتبين بالبايو عندهم أنه هن الوكلاء الحصريين لشركة أوبو وهذا كذب. هن انقفلوا التعليقات، فيكم تتصلوا على هذا الرقم. لا تتغلظوا على الشغيلة حرام، بس قولوا لهم خبروا المصدي يشيل البايو. 3: بعد التشاور مع أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، قررنا أنه نعطي المصدي وعيلته مهلة، ولحنا قبلانين أنه نوقف الحملة عليه إذا حقق الشروط الأربعة التالية. أولاً، بيطلعوا لقاء صحفي مباشر بيعتذروا من الشعب السوري كله. ثانياً، بيفتلوا بيوت اللي سرقوا منها الحديد بيت بيت، وبيرجعوا حديدة حديدة، وبيبوسوا إيدين ورجلين صحاب البيوت. 3: بيمشوا مشية البطة من عين الفيجة لبرزة. إذا تحققت هذه الشروط بنوقف الحملة عليكم.
0: إذن كانت هذه الحملة ضمن عملية فتح البلاليع كما ذكر حسان العقاد في منشوره وكتب في هذا الفيديو. اليوم نشر حسان عقاد مقطعا مصورا قال فيه أنه تلقى تهديدات، كما تلقى اتصالا من وزارة الإعلام طلب خلالها من الناشط نفسه التوقف عن النشر على السوشيال ميديا. دعونا نتابع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة بالصلاة على النبي. كان المفروض مثل ما وعدتكم انشر تحقيق هلأ الساعة 2، بس بصراحة ما لحق أقدر انشره للأسباب التالية. امبارح بيجيني تليفون من الأمن الجنائي، فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، وطلبوا مني مراجعتهم يوم الأحد الساعة 9 الصبح. اليوم بلاقي عم تجيني تهديدات بالقتل على تيك توك وفيسبوك والحسابات هاي. بس اجتني شغلة ثالثة أنا هلأ من ساعة ونص من وزارة الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معك الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، إذا سمحت تتوقف عن النشر مؤقتا حتى نلتقي يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بمبنى الوزارة لمناقشة بعض الأمور. تحياتي أستاذ، شكرا لك. أنا زلمة عايش بسوريا الحرة، دولة قانون، وأنا تحت القانون، فأنا حوقف عن النشر مؤقتا لحتى نعرف شو القصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست حول القضية، نستعرض منها. غيث كتب: وقت حمشو نهبوا الشعب، لا سألوا عن شعب ولا حكومة، هلأ وقت طلع زلمة يطالب بحقوق الشعب صار بدكم تسكتوا. أيضا معاذ كتب: زمان أول تحول يا حسان، اللي بعرفه كمان أنه نحن بسوريا الحرة، وأي محاولة لمصادرة الرأي

0: ما راح نسكت عنها ابدا، ولا على السوشيال ميديا ولا حتى بالواقع. وبظن الوزاره اذا حاولت تسكتك فهذا الشيء خطير. كلنا عم نستناك. ايضا نور كتبت دعوة للأحرار يوم الأحد للوقوف أمام مبنى مخابرات قسم المعلوماتية الساعة 9 صباحا لمساندة ابن البلد حسان عقاد، لأنه هو صوت الشعب السوري كله، ومقابلته اللي رايح عليها هي مقابلتنا كلنا بحسب ما كتبت. أيضا رونا نشرت أو علقت: أنا بعرف أنه الدولة ما رح تعمل شيء وحشي مثل ما كان النظام السابق بيعمل، وبعرف أنهم ما رح يضروك على الصعيد الشخصي، بس اللي بعرفه كمان أنه نحن بسوريا الحرة، وأي محاولة لمصادرة الرأي ما رح نسكت عنها أبداً. يروي الحمويون عن جمعة أطفال الحرية كما لو أنها حدثت بالأمس، عن ساحة امتلأت بعشرات الآلاف من المتظاهرين وهتافات غطت المدينة، ثم عن رصاص حول واحدة من أكبر مظاهرات حماس في بدايات الثورة السورية إلى يوم بقي محفورا في ذاكرة أهلها. 15 عاما مرت على جمعة أطفال الحرية، لكن اسمها في حماه لا يرتبط فقط بالأطفال الذين خرج السوريون تضامنا معهم، بل أيضا بالمجزرة التي سقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى في شوارع المدينة. في 3 حزيران عام 2011 خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة حماة ضمن ما عرف آنذاك بجمعة أطفال الحرية، وهي التسمية التي أطلقت تضامنا مع أطفال درعا الذين اعتقلوا بعد كتاباتهم شعارات مناهضة للنظام المخلوع على جدران مدرستهم. لكن ذلك اليوم تحول إلى أحد أكثر الأيام دموية في بداية الاحتجاجات السورية داخل حماة، إذ فتحت قوات الأمن السورية النار على المتظاهرين في عدة مناطق من المدينة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتفاوتت حصيلة الضحايا بين المصادر الحقوقية والإعلامية، في حين وثقت جهات عدة مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات خلال الأحداث. ومع مرور السنوات بقيت جمعة أطفال الحرية واحدة من أكثر المحطات حضورا في الذاكرة الحموية، ليس فقط لأنها ارتبطت باسم الأطفال الذين تحولت قصتهم إلى رمز لبدايات الثورة، بل لأنها شكلت أيضا أول مجزرة واسعة النطاق شهدتها المدينة خلال عام 2011. واليوم ومع حلول الذكرى 15 عاد اسم جمعة أطفال الحرية إلى التداول بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعاد كثيرون صور الضحايا ومقاطع المظاهرات وشهادات الناجين، صور بجودة سيئة تكاد تكون غير مرئية، لكن هذه الصور تلخص مشاهد من مجزرة أطفال الحرية يوم الجمعة في 3 حزيران عام 2011، وذلك في حي الحاضر بمدينة حماة، حيث أعاد السوريون إحياءها ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. نتابع.
1: لا تشد حماس، جمعة أطفال الحرية.

0: ردود فعل عديدة نشرها ناشطون حول ذكرى المجزرة في حماة، كان من بينهم عبد الرحمن فرهود المعروف باسم القاشوش وصاحب أهزوجة يلا ارحل يا بشار. دعونا نشاهد ماذا قال.
1: ولو بعد 100 سنة لازم نحكي شو صار، كيف كان أطفال شايلين ورد مو سلاح، كيف كانوا مؤمنين إنه الكلمة أقوى من الرصاص، كيف كان عم يهتفوا الشعب والجيش إيد وحدة، نازلين بصدور عارية وضربونا يما بالرصاص الحي، عشرات الضحايا عشرات الأبرياء، كنا عم نحلم بوطن أجمل. هاي مو مجرد ذكرى، هاي أمانة برقبتنا لازم نرويها لجيل بعد جيل.
0: أحياناً لذكرى المجزرة نظم ناشطون ومحافظة حماة مسيراً عقب صلاة الجمعة في شوارع المدينة، وذلك أحياناً لذكرى أطفال الحرية. دعونا نتابع.

0: بابي يما الحرية بابي يما طلعوا يهتفونا
1: الموضوع حل من بين أكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات حوله. محمد كتب: أستحي أن أنزل بالمسيرة اليوم لساحة العاصي إحياء لشهداء جمعة أطفال الحرية، فالشجعان من نزلوا يومها بوجود نظام الإجرام واضعين أرواحهم على أكفهم. أيضا رائد كتب: في ذكرى مجزرة أطفال الحرية بساحة العاصي بحماة، يوم امتلأت فيه الساحة بصرخات الأطفال ودمائهم وكان الجرح عميق وبقيت صور الشهداء وأصواتهم أعلى من النسيان. عمر كتب: هذا اليوم كان أشبه بأيام عام 1982، نحن كنا بالصف الأول، لم ينجو منا إلا الطويل العمر، ومع ذلك أصابني انقباض العضلة سقط. الله يرحم شهداء سوريا أحرار مجاهدين وثوار، فقط بحسب تعبيره. ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيه شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

كان صوت العصفور هون كان يفيني على يوم جديد، على مرحلة عذاب جديدة، على سبات وزل. فالولد لما علق له أمه كمش بأجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. هاي بدلتي اللي كنت ألبسها، كنت علقها هون. محمد ماهر الدرباس مات بالكوليرا، ممكن قبل ما يسقط النظام، قبل ما نطلع من هون بشي 3 شهور. أنا اسمي راتب يوسف عبد الكريم، اعتقلت بآخر 2017. أول ما اعتقلت ولقطت على الحدود، اعتقلوني حولوني على الهجرة والجوازات. الهجرة والجوازات حولوني تاني يوم على الشرطة العسكرية بحمص، ضليت فيها يمكن 3 أيام، بعدين حولوني على الأمن العسكري على الفرع 261 بحمص. بقيت هناك تقريبا شي 48 يوم.

بتذكر كان شهر رمضان جاي بشهر 5، كان 6/5 كان يوم رمضان. فطلعت بقيت بفرع فلسطين تقريبا شي شهر و8 ايام. بعد فرع فلسطين بعد ما خلصوا معي تحقيق وحولوني على الفرع 277. هلا هو منه فرع، هو بالمربع الامني مستوصف. يعني نحن انا لما نزلت لتحت، لما نزلوني لتحت شفت على الابواب مكتوب مستودع ادويه رقم 1، مستودع ادويه رقم 2. فبقينا هنيك تقريبا شي اول فتره 11 يوم. بقيت 11 يوم في فرع بالمربع بفرع نح فرع فلسطين اسمه الفرع 291. هذا كان اختصاصه اسمه فرع امن القوات، يعني اختصاص عساكر بس. بقيت فيه تقريبا شي 45 يوم. بعد ال 45 يوم حولوني على الفرع 248 على الإدارة. بقيت فيها يوم واحد طلعت، حولوني على رجعوني على 277. بال 277 بقيت 6 شهور و15 يوم. بعد هاي الفترة 6 شهور و15 يوم حولونا على الشرطة العسكرية. طبعا هون نحن لما طلعنا، لما كنا بفترة اللي قاعدين فيها بال 277 كنا نتواصل مع السجاني ونحكي عادي طبيعي انه ما في شيء، على اساس انه في عفو واموركم بخير وانتم رايحين على البيت. فلما طلعنا ورايحين نحن على فرع الشرطة العسكرية، طبعا نحن طالعين رايحين انه على اساس شو اجوا اللي طلع معنا بالسيارة انه انتم خلص رايحين على البيت، انتم ما عليكم شيء، بس عندكم شويه اجراءات بالابون بقياده الشرطه العسكريه وبعدين بتروحوا على البيت. شفت ناس بافرع التحقيق لما ما يعترف يجيبوا له مرته وابنه، وان شاء الله بيكون عم يشوفني. جاب له مرته وابنه عمره 6 سنين. فالولد لما علق له امه مرته لهذا الشاب، كمش بيجر مرته من هون، بيجر امه. فبيجي المحقق بيضربه كف للولد، امه مشبوحه وجوزها حدا مشبوح. ضليت فتره هون انا وياه والحمد لله طلع بخير. بيقول له شو بتعترف ولا شو؟ قالوا خلص مثل ما بدك. كانت القبارة تبعته يمكن شي 40 ورا، بظن كان محكوم إعدام. إنه أنت اليوم منك عايش ببلد، منك عايش، أنت كنت بغابة، عن جد غابة وحوش. هدول الناس أنا أول ما فت لهون إجت على راسي فكرة، لما استلمونا الشرطة بلشوا فينا الخبيط وقتل وضرب ومسبات، إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحوا لي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش بس بيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. هذا هو السبب، إنه بدون شفقة بدون رحمة ما عندهم قيمة. يعني أنت بدك تخالفه بالرأي معناتها خلاص أنت لازم يقتلك، لازم موتك. فتنا على الشرطة العسكرية كنا 33 واحد، بلغة السجون اسمه جنزير. يعني هذا جنزيرك انت 33 واحد. فتنا اخذوا الامانات، سألونا، نزلونا على السجن. لما فتنا على السجن كنا برا، لما كنا برا عم ياخذوا منا الامانات كانت المعاملة طبيعية، انه الشرطي ما يحكي معنا شيء، ما يزعجنا، ما في شيء. لما فتنا على فرع الشرطة العسكرية اللي هو بالمدرسة تحس انه فجأة بيتحولوا، يعني بصير معاملة تانية. اخذوا الامانات وسألونا شو اسمائكم، شو جرمك، ما بعرف شو من القصص هاي. فوتونا على الغرفة رقم 7. لما نحن فتنا على الغرفة رقم 7 نحن ما بنعرف، فالتقينا بواحد اسمه ابو حسن، بتذكر انه هو من سهل الغاب. فلما قعدنا هيك شوي

صرنا نحكي نحن وهذا أبو حسن إنه كونه هو قديم وأقدم منا ونحن ما بنعرف إسا إنه شو الترتيب. فقعدت أنا حكيت أنا وياه قلت له إنه نحن وين رايحين؟ قال لي أنتو هي الغرفة السبعة، هي الناس اللي بتفوت عليها لهون كلهم بيطلعوا على صيدنية. بس إنه ما هديك المشكلة، قال لي يعني بكرة بتشوف القاضي يا بيتركن يا بتتوقفوا، أطول مدة توقيف بصيدنية لألكن 6 شهور أو 9 شهور، كونه نحن الجنزير اللي كنا فيه كليتنا عساكر، يعني كليتنا عساكر مشقين. وصلنا لهون على الباب، فتنا على الباب التحت، في دكتور اسمه لوجين. هلا نحن بالبداية ما بنعرف اسمه، بس على الفترة الطويلة اللي قعدنا فيها هون عرفنا انه اسمه لوجين. كان قاعد على مقعد خشب وبعده المقعد لهلأ موجود، وانا من شوي شفته. فتنا وصار ياخد اماناتنا ويسجل اسمائنا. المشوار اللي بدك تنزل فيه من السيارة من البراد نتوصل لعند الدكتور، كان في شرطة واقفة من هون وشرطة واقفة من هون، انت بدك تمرق بالنص. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هرواني. فتنا كل واحد بواحده انه شو اسمك، شو جرمك، شو بتشتغل، عسكري، وين كنت تخدم، ليش انشقيت، من هالحكي هذا بسجل مريض ما مريض. وفتنا في تحت هي الغرف اللي هدول شو اسمه الشبك اللي محطوط مع الحيط. فهدول الشبك انا ما بعرف شو اسمه بالضبط، المفروض انت تشلح ثيابك كلهم، تحط ثيابك برا وتفوت توقف جوا ليخلص الدكتور الإجراءات. خلصت هذه الإجراءات نزلنا على المنفردات، كنا 8، كل 8 حطونا بمنفردة، ما في ضوء ما في شيء. قعدنا تحت تقريبا شيء 7 أيام. كان معي واحد من تلبيسي من بيت الضحيك، بظن اسمه محمد الضحيك. فكمشوا الشرطي تحت قال له انت بتستلم الزنزانة، ما بدي صوت، بس افتح الباب، الكل بضب على الحمام، بتفوتوا على الحمام. نحن 8 عطونا بالطانيتين، طبعا انت عاري تماما، ربي كما خلقتني، لانه تيابنا ظلت برا، بعدنا بس منا مسلمين بدلات. ثاني يوم، اول يوم ما اكلنا وما في مي. تاني يوم الظهر بيفتح الباب بيقول له زنزاني تاع اصحاب الاكل. فالاكل بيكون عباره عن صحن بلاستيك هالقد، في معلقه برغل، معلقه يمكن اقل من معلقه. صاحب الاكل مشوها هذا الاكل هيك مشوها، مي بيفتح المي تقريبا اقل من دقيقه، بتلحق تشرب تشرب، ما بتلحق تشرب لا تشرب. طبعا ما عاد الوسخ جوا والقرف والتعتير. طلينا شي 7 أيام تحت، بعد 7 أيام فتحوا الباب طلعونا. بظن طلعت أنا على المهجع الثاني، على الطابق الثاني. قعدنا بالمهجع رقم 7 يا 7 يا 8. قعدنا في شي 3 أيام، بعد 3 أيام صاروا يطلعونا على الحليقة. كان هذيك الأثناء مستلم كان دفعة ضابط الأمن اسمه أبو يعقوب، وما بعرف أنا شو اسمه، بس بعرف أنه اسمه أبو يعقوب. أطلعنا على الحلقة، حلقونا وصاروا يصورونا، صورة بوشك صورة على جنب، ويعطوك رقم. أطلعنا هلا هون، انت لما بتوصل لفوق بتوصل على المهجع في شيء اسمه استقبال، يعني انت لازم يستقبلوك ان بمفهوم هون بالسجن انه هذا فنجان قهوه، بتنام منبطحان وبدولبك وبتفوت. لما بتفوت على المهجع بيجي شرطي المسؤول عن الجناح. هون كانت اكبر مشكله عندهم الانسان المتعلم، انه الشاب المتعلم مين دارس؟ طبعا هون اللي دارس

بده يبين حاله انه بركي بيرتاح، بركي في شيء مميزه او شيء. بيطلع واحد بيقول له انا دارس، بس بيقول له مين معه بكالوريا، مين دارس، مين متعلم، من مين. هذا اللي بده يطلع ويقول له انا متعلم، فمعناته هذا بده يسلم هو المهجع. المهجع هو كل بلاء السجن عليه، كل شيء بيصير بالسجن او بالمهجع اللي انت قاعد فيه. هو ما حضرت، بتذكر واحد اسمه رحول من تلبيسي، فكم شو قال له انت على المهجع. بعد شوي فوتونا الغداء، قعدنا تغدينا وقعدنا شوي، جابونا البطانيات، اخذوا كل واحد بطانيتين او ثلاث بطانيات وقعدنا. فالشرطي هو طالع صار يعطينا تعليمات، ممنوع الحكي، ممنوع الهمس، ممنوع تقرب على الباب بعد 7 بلاطات، هون كل شيء بإعاز، بتفيق بإعاز، بتنام بإعاز، إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام ممنوع تنام. فنحن هذاك اليوم يمكن نسونا أو نسي الشرطي إنه يعطينا إعاز نوم، ما نمنا، ضلينا ونحن ما بنعرف الوقت. والناس يعني أنا واحد الناس كنت متفاجئ إنه مصدوم، إنه نحن شو مسويين كل هالقد، يعني معقولة بسوريا هيك؟ معقولة بلدنا؟ معقولة نحن اللي معقول في بلدنا هيك؟ بلدنا نحن هذا الشيء موجود؟ فبيجي تاني يوم هذا أبو يعقوب بيفتح الشراقة تبع الباب بيقول له المهجع أنتم امبارح ليش ما نمتوا؟ ليش كنتوا ضليتوا فايقين للصبح؟ قال له سيدي ما حدا عطانا أمرنا، ما إجينا نحن إعاز نوم لحتى ننام. قام صار يضحك. ضليت قاعد فترة، بيقعدوك بهيدي أول ما بتفوت بيقعدوك تقريبا شهر أو شوي، شهر شهر وشوي، بعدين في شيء اسمه الفرطعة بصيروا يوزعون على المهاجم، ما بيخلوك بمحلك الثابت أول مهجع بتفوت فيه. بنفس الطابق أنا انتقلت من المهجع 7، انتقلت على الكتلة الثانية على المهجع رقم 3. فتنا 3 شباب 3 مواقيف، طليت فيه فترة منيحة. هون أنا صحياً تعبت شوي، قدمت وطلعت على الدكتور، أتوقع أنه يكون معي السل. فنزلت على المشفى، كانوا نزلونا على مشفى قطنة على الفرقة 10. نزلت على المشفى، لما رجعت على المشفى ما رجعوني على المهجع، ما طلعت على الطابق الثاني، فوتوني على الألف يسار على المهجع رقم 8. ضليت بالألف يسار تقريباً شي 3 سنين. هذا مهجعي تقريبا ضليت هون شي 3 سنين ونص، اكل هون، نام هون، كل الشباب اللي كانوا هون بعرفهم واحد واحد لحد الان، يعني من بعد ما سقط النظام لهلا كنت نام هون. هذا محلي، ضليت هون تقريبا شي 3 سنين ونص بهي القرنة. إلي بلطين وبطول 6 بلاطات، كنت اكتب خربشات هون على الحيط. كتبت هي يوم من الايام البقاء للاقوى. فاجا واحد من الشباب قال لي محيه، لانه كانوا يفوتوا الشرطه يفتشوا علينا. كنت خبي هون هي الابره وبعدها لهلا مش عم تطلع هيك. هي الابره كنا نخيط فيها، إذا انقطع الزر نصحب خيطان من البطانيات، وهي كانت أكبر مخالفة. هي بدلتي اللي كنت ألبسها، كنت علقها هون. كانت أكبر جريمة إنك تعلق بدلتك هون، كل شيء كان عليك ممنوع. كنت ضعيف لدرجة إنه أنا بتذكر، إن شاء الله يكونوا موجودين، بدال الزر كنت مركب زرين، لأنه كان البنطلون كنت ضعيف كتير. طلعت تقريبا وزني من هون شي 40 كيلو، قضيت هون 3 سنين. هذا الحمام اللي كان دائما مقطوعة فيه المي،

بتذكر الشباب كليته اللي كانوا معي، حتى بعرف تيابهم، بعرف هي البيجامة لمين، بعرف هي البدلة لمين، بعرف هي الكنزة لمين. كان ينام شاب هون اسمه فراس الدروبي، كان مريض ومريض نفسيا، يفصل يضل يومين ثلاثة يفصل، فوق فصلين وكان يطلع صوت وكان الصوت ممنوع، يطلعوا الشرطة لبرا يقتلوه، لحد ما اجى الدكتور محمد معاذ صفراوي دار باله عليه ساعده شوي. حتى هيدي الشاب كان ينام هون معاذ صفراوي، هون محمود الحسن، هون طارق بجبوج، هون كان ينام عرس المهجة أحمد محمد أبو قالون، كان ينام بهديك الزاوية زهير الزعبي مهندس زراعي، كان ينام حده هون حافظ قطينة مساعد أول بالشرطة العسكرية حسن محمود عابدة، كان ينام محمد البقاعي، زياد عامر الخلف، أنا عامر محمود الخليف من دير الزور، كان ينام هون محمد ماهر الدرباس، هون كان ينام شاب اسمه فهد عيد من الغوطة. محمد ماهر الدرباس مات بالكوليرا يمكن قبل ما يسقط النظام، قبل ما نطلع من هون بشي 3 شهور صار معه الكوليرا، أول يوم تاني يوم توفى استشهد الله يرحمه. لما صار معنا الكوليرا هون كان بسبب المي، الخزان هون بسع برميل مي، المي تطلع إلى ريحة مثل ريحة الزنخة، شو كنت بدك تسوي؟ مضطر إنك تشرب، أغلب الأوقات المي مقطوعة. هاي كانت حياتنا هون. بس السؤال الوحيد اللي بيحيرك إنه نحنا شو كنا أزينه مثلاً، نحنا لبشار الأسد شو الخطر اللي نحنا كنا مشكلين عليه؟ أي إنسان عاقل بيخطر بباله بدل هالسجون وبدل هالمصاريف وبدل هالناس تحطها بالسجن، كان في شيء أبدا وكان في شيء أحسن. هذا الحمام له ذكريات كتير، تمر علينا أيام لما كان يفوت الشرطي كنا 20 واحد نوقفهم، فأنا كان هذا المحل لإلي وقفهم، ضل وقفهم ليفوت الشرطي ويطلع الشرطي ووقف بهي الوضعية، حط ضي بجابي ووقف هيك، ما أقدر أحكي مع حدا وما أحب أحكي مع حدا. هاي الحنفية طقت فكنت أدفشها هيك مشان ما يجي علي مي، كانوا يقطعوا عنه المي، هذا خزان كان ينقط يهرب مي، فكنا نضطر نعبي كياس مي مشان إذا انقطعنا من المي يكون عنا مي نشرب، لأنه أكبر جريمة أنت تقله أنه أنا يا سيدي ما عندي مي، فكنا نضطر نخزن المي لنقدر نكفي. كنت أشطف أنا هذا الحمام بالصيف، دنيا صيف أو شو، وقعت هون حس شوي بالبرودة، هاي كياس المي بعدها معلقة، شفتوا الكيس المي؟ هذا كيس المي كنا نوزعه على بعضنا بالتساوي. على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي، بس إنه مجرد إنه لقط عندك هذا الكيس وهي الشريطة، فهي لحالة كانت بتكفي إنه أنك أنت مخالف حتى يطلعك لبرا على الدولاب. والمي هون كانت تنقط علي أنا، هذا السقف كان ينقط علينا مي، كنت أنا أخذ الحصة الكبيرة من

كمان. فكنت شو اعمل؟ كنت استنى لحتى يفضى الجوطات تبعون الاكل وحط الجوط فوق البطانيه مشان نقطه المي ما تنزل علي. كانت المي مي السياق، لانه بظن كانوا مديدين السياق هون هيك بالسقف لتطلع لبرا على المجرور. كانت العمليه كليتها هون انه يدمروك، يدمروك نفسيا. الحياة روتين، روتين ممل. كنت أكره صوت، هذا صوت العصفور. في حدا بالدنيا بيكره صوت العصفور؟ أنا كمعتقل كنت هون كنت ما أحب أسمع صوت العصفور، لأنه مجرد أنت ما تقوم تسمع صوت العصفور فكان العصفور مثل المنبه، يعني مثل ساعة المنبه عم تفيقك أنك أنت تروح على عملك، تروح على وظيفتك، تروح على شغلك. كان صوت العصفور هون أنا بالنسبة لإلي، بحكي عن حالي أنا شخصياً، كان يفيني على يوم جديد، على مرحلة عذاب جديدة، على سبات وزل وأنت عايش على أعصابك. يعني كيف أنت بتقدر تتحمل أنه مثل أنا مثلا 7 سنين أنت عايش على أعصابك، بتنسى شيء أنك تضحك، بتنسى شيء أنه يعني بجردوك من إنسانيتك من الآخر. أنت ما بقى إنسان، أنت هون مجرد رقم، مجرد يمكن الحيوان له قيمة أكثر منك. هذا الممر اللي نحن قاعدين فيه هلأ عم نصور فيه، أنا بتذكر كنا نطلع على المشفى، نطلع الصبح بكير يجي الجنزير الطبي، من أنا أرجع من المشفى كنت أقعد هنيك بهديك الزاوية، أشلح تيابي، حط تيابي حدة 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، يفوت الجنزير كله، بعدين يفوتوني على غرفة الانتظار. هنرجع من المشفى تقريبا شي الساعة 3، كان الغدا يفوت هون 3:30 4. فأنا كنت أقعد جوا بغرفة الانتظار، مو بس أنا، يعني طبعا كل جنزير المشفى، أيام يكون 20، أيام يكون 10. تصور الإهانة، أو أنت إنسان عم يجردوك من إنسانيتك، أنك أنت رجل قاعد أمام رجل عاري تماما، عاري عاري، لا أنت ولا هو. كان الموضوع بالنسبة لأن أنا وصلت لمرحلة إنه شغلي عادية، منا مشكلة، وين المشكلة؟ مدام أنا عاري وأنت عاري منا مشكلة. كنا نقعد جوا لحتى يفوتوا الغداء، بعدين يطلعونا يوزعونا على المهجع، كل واحد على مهجع. الأسوأ من هيك أنت لما كنت توصل على المهجع لما يفوتك الشرطي لك واقف قدام مهجع، طبعا أنا حفظان وين مهجعي، الألف يسار المهجع رقم 1، وقف قدام مهجعي، انزل جاسيا وراسي على البلاط، ليفتح الباب ويعيط صل المهجع يقول له تعال فتشه. طيب انا وين كنت انت عم تفتشني؟ انا وين كنت؟ ما انا كنت معكم، وانا مجنزر، نزلت على المشفى مجنزر ورجعت من المشفى مجنزر، انه شو عم تفتشني؟ ما عدا الرفز والضرب والاهانات، هذه كانت حياتنا هون. يعني ما في شيء جديد، ما في عندك شيء جديد، توصل لمرحلة جماد.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912،

لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947، وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954، وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداع يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992، وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007، وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته في ريف القنيطرة، والسوريون يحيون الذكرى 59 لنكسة حزيران. العثور على مقبرة جماعية ثانية في مدينة قارة بريف دمشق، ومصادر محلية تقول إن المقبرة تضم رفات 4 أشخاص. الحرائق تلتهم مساحات من الأراضي الزراعية في الحسكة، ومزارع درعا يتخوفون على محاصيلهم بعد عدة حرائق في ريف المحافظة. محافظة دير الزور تكشف عن وفاة 17 شخصا جراء فيضان نهر الفرات، وتقول إن معظم الحالات قضت نتيجة لعدم الالتزام بالتعليمات. مرحبا بكم من جديد. إلى التفاصيل، مشاهدينا، رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسيعة ما يسمى مشروع سوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبية.

0: إسرائيلية كده.
1: في ذكرى 59 لنكسة حزيران 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصف أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية في الحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان. لم تقتصر أثارها على تغيير خطوط السيطرة العسكرية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
2: بعد 59 عاما على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهدا على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024، تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزاً حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته، أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتزايدت القيود المفروضة على حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس. إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسبا استراتيجيا يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنوانا لتحولات أوسع تشهدها سوريا، وتحمل معها أسئلة مفتوحة عن شكل الجنوب السوري وحدود الصراع في السنوات المقبلة.
1: وفي ذكرى نكسة حزيران لعام 1967 تتشابه أيضا فصول الأمس باليوم في الجنوب السوري، وسط مخاوف متصاعدة بين الأهالي من تكرار مأساة التهجير والنزوح جراء الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.
3: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثراً باقياً، ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاماً، محدقاً نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيداً تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حياً أكثر مما بقي على الأرض.
4: والله في مخاوف من المجال، لأنه اليهود عم بيثبتوا قواعدهم، يعني بيفوتوا على منطقة بيحطوا قواعد عسكرية، بيحطوا حواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني، وتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة، البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير، سامع؟ الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
3: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت

0: المهجورة. يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة، حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه، يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولان الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
1: يعني بال67 اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل ببلده. يعني حاولنا بكافة الطرق انه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بال67 أبدا. يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
0: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر، مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
2: أفادت مصادر محلية في مدينة قرابر في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. ووفق المعطيات الأولية، تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص آخرين في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات في مواقع متفرقة. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة بالمدينة. هذا وتشهد السويداء عمليات اختطاف تنفذها فصائل مسلحة في المحافظة، وتعمل قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعتها بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم. حول هذا الموضوع وللنقاش فيه ينضم الآن إلينا سيد محمد سليمان، الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات من دمشق. سيد محمد، مرحبا بكم. أهم الأسباب التي ترونها التي تقف خلف عمليات الاختطاف التي تحدث في السويداء.
3: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني اليوم بدأت الفصائل والمجلس العسكري في السويداء بالتخبط، يعني نتيجة نقص التمويل، نتيجة عدم وصوله إلى الأهداف التي أنشئ من أجلها، وهي التخريب، الاستقلال وما شابه ذلك، وأيضا نتيجة الفوضى المحلية الداخلية. يعني منذ أكثر من 4 أو 5 أشهر لم يحصل هذا المجلس على تمويل من إسرائيل وغيرها. هذا المجلس منذ فترة طويلة يتعرض للضغوط الشعبية من قبل السكان المحليين. حاليا هناك فترة امتحانات، وأهالي السويداء منزعجون لعدم دخول أبنائهم إلى الامتحانات داخل المحافظة، بل اضطر أبنائهم لأن يقدموا الامتحانات خارج المحافظة. وأيضا هناك ثارات وهناك مشاكل يقوم بها أفراد هذا المجلس داخل السويداء، وبالتالي نشهد حالة من الازدياد في الفوضى من قبل هذا المجلس وعناصره. نشهد حالة من ارتفاع معدلات الجريمة. هذا المجلس وعناصره

0: يبحثون عن التمويل، يبحثون عن الاستقرار.
1: ما علاقة
0: ولو
1: التمويل،
0: استقرار
1: ما
0: نسبي،
1: علاقة التمويل سيد سليمان بعمليات الاختطاف؟
0: اليوم هؤلاء توقفت تجارتهم، كانوا

0: كثيرة. وبالتالي اليوم أوقف نسبيا وبشكل كبير مصدر الدخل، من أين سيحصلون على الدخل؟
1: يعني يبدو من
0: ذهبوا
1: كلامك يا أستاذ محمد
0: للوقوف
1: أن
0: إلى
1: نعم المشكلة ليست يعني أمنية فحسب، ولكن لها أبعاد أخرى. أستاذ محمد تسمعني؟
0: جانب المجلس العسكري ضد القوات، وبالتالي الطريق الوحيد الذي بدأوا يسلكونه هو طريق تقليدي، وهو عمليات الخطف والسلب والنهب.
1: من هم؟
0: ولهذا نشهد ارتفاع في معدل الجريمة، نشهد ارتفاع في حالات الخطف. يعني أيضا هناك نقاط مهمة جدا، هم يقومون أيضا بخطف كل من يقف
1: من
0: ضدهم،
1: هم
0: كل
1: أستاذ
0: من
1: محمد؟
0: يسبب
1: تقول
0: لهم إزعاج
1: أستاذ محمد
0: ومشاكل.
1: تسمعني، يعني
0: نعم،
1: تقول هم يقومون بالخطف، من هم الذين يقومون بالخطف؟
0: عناصر المجلس العسكري هم الجهة الوحيدة المسلحة في السويداء، وهم الذين يصادرون رأي ويصادرون قرار ويصادرون صوت المجتمع المحلي. يعني اليوم المجتمع
1: لكن
0: العسكري
1: قوى الأمن في
0: الممثل
1: بيانها
0: المجلس
1: الأخير
0: العسكري
1: تقول إنها حررت 3 مختطفين اختطفتهم عناصر مسلحة أو فصائل مسلحة بالأحرى.
0: بالتأكيد، وهذه العملية هي ليست الأولى، كان هناك عدة عمليات، إما من خلال تبادل الأسرى، إما من خلال يعني إعطاء تطمينات أو إعطاء مساحة لأن ينسحب عناصر هذا المجلس من بعض النقاط، وبالتالي يكون هناك مطالب مقابل هذه الانسحاب، وخصوصا في المناطق المحاصرة فيها عناصر المجلس. يعني هناك كثير من التكتيكات تتبعها قوات الأمن مع هذا المجلس. وأيضا لا ننسى بأن النقاط مراقبة، يعني اليوم السويداء مداخلها ومخارجها محدودة وعديدة، وبالتالي يسهل على قوات الأمن معرفة الأماكن التي دخل منها المخطوفين والتي خرجوا منها، يعني وخصوصا إذا كان هناك نقاط مشتركة مع أو تقاطعات مشتركة مع السويداء أو مع عناصر المجلس العسكري. يعني
1: عمليا
0: اليوم
1: من
0: كل
1: الذي
0: شخص
1: عليه أن يحمي هذه الطرق أو النقاط؟
0: يعني هذه الطرق هي من حماية ومسؤولية الأمن العام، لكن هناك أيضا نقاط خالية من الحواجز، هي نقاط فصل ما بين القوات الحكومية السورية وما بين قوات المجلس العسكري وقوات الهجري. يعني أيضا اليوم الحكومة السورية هي ملتزمة بالاتفاق، هي ملتزمة بالتهدئة من أجل الوصول. يعني اليوم لن نصل إلى حل إذا كانت الأجواء متوترة، لن نصل إلى حل إذا كانت الأجواء ساخنة. وبالتالي هم لم يتدخلوا عسكريا، هم أبقوا المركز المحافظة ومركز السويداء أبقوه خالي من القوات الحكومية. يعني اليوم لا يوجد في السويداء إلا قوات المجلس العسكري وفصائل مسلحة تابعة للهجري، نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق ونتيجة عدم تطبيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من قبل
1: نعم
0: سوريا والأردن المجلس المحلي، يعني
1: طيب
0: بوساطة أمريكية.
1: طيب أستاذ
0: ولكن
1: محمد
0: يبقى
1: في نعم في
0: نعم
1: دمشق وريفها أيضا تحدث عمليات اختطاف وقوات الأمن تتعامل معها أيضا، برأيكم وبصورة شاملة ما الأسباب التي دعت لتفاقم هذه الأزمة؟
0: يعني اليوم معدلات الجريمة من الطبيعي أن تكون في ازدياد، يعني وأن يكون هذا الازدياد هو ازدياد متفاوت. يعني في بعض الأيام يكون هناك ازدياد في معدلات الجريمة، وفي بعض الأيام يكون هناك انخفاض. يعني البلاد خارجة من صراع دام ل14 عام تسبب به نظام الأسد ضد الشعب السوري، هناك أيضا سلاح لا يزال في أيادي الكثير من الناس، وبالتالي يسهل على الناس إما الأخذ بالثأر، يسهل على الناس يعني الانتقام، يسهل على الناس ارتكاب الجريمة. أيضا مسألة الوضع الاقتصادي، يعني الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال غير مستقر،
1: إذن
0: هذه
1: الأمر
0: ليست
1: فيما
0: موضوع
1: يبدو أنه
0: عبارة
1: ليس
0: أين
1: مقتصرا على السويداء.

0: يعني في المناطق التي يكون فيها تواجد للأمن العام معدلات الجريمة منخفض جدا، منخفض جدا. يعني اليوم في دمشق تكاد تكون شبه معدومة، في دير الزور أيضا، في الرقة، في حلب تكاد تكون معدومة في مناطق تواجد الأمن العام. نشهد ارتفاع في معدلات الجريمة في السويداء وما حولها، في الحسكة وما حولها. يعني هذه المنطقتان يوجد، أو بالأحرى تواجد القوات الأمنية ضعيف جدا، وبالتالي هناك ارتفاع لمعدلات الجريمة. يعني ارتفاع معدلات الجريمة هو مرتبط بتعداد وجود القوات الحكومية أو بوجود القوات الحكومية من عدمه. يعني اليوم في المناطق الحكومية لا يوجد معدلات جريمة مرتفع، أنا لا أنفيها، ولكن لا يوجد معدل مرتفع. لكن دائما نسمع أنه في الحسكة وفي القامشلي، ودائما يسجل في الحسكة والقامشلي حوادث خطف، حوادث سرقة، حوادث ابتزاز، حوادث اختطاف. هذا نتيجة عدم وجود القوات الأمنية. طيب. نتيجة نقص هائل في عدد القوات. طيب. الأمنية نتيجة الرفض
1: سيد سليمان
0: قصد أن يكون هناك دخول كبير كما حصل. طيب. في السويداء.
1: طيب، فيما يخص السويداء سأتساءل عن موضوع الإجراءات والتي من شأنها أن تؤمن المدنيين والطرق هناك، ولكن بعد أن أشير إلى هذا العاجل، حيث الجيش الكويتي يقول إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية كما وصفها. الداخلية البحرينية أيضا قالت إن إطلاق صفارات الإنذار جرت، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. أعود وأنوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي تحدث عنها أو تحدث بها الجيش الكويتي، قال إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الداخلية البحرينية قالت إن صفارات الإنذار أطلقت، وترجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. أعود إليك مرة أخرى سيد سليمان، ما الإجراءات التي من شأنها أن تؤمن أوضاع المدنيين في السويداء؟
0: يعني أستاذ عزيز، كان من المقرر تطبيق اتفاق خارطة الطريق السويداء، وهذا كان بالنسبة لجميع الأطراف هو الحل الأمثل. يعني اليوم دخول القوات الحكومية هو يعني يكون عامل أمان وعامل ضمان لأهل المنطقة. يعني اليوم إذا كان هناك في المنطقة أو في المحافظة يوجد قوات حكومية، بالتالي سيصبح مسؤولية هذه القوات حماية المدنيين، حماية السكان، الدفاع عن حقوقهم والدفاع عنهم، ومكافحة الجريمة أيضا. يعني القوات الحكومية في النهاية هي قوات نظامية معترف فيها، تتحمل المسؤولية، لها جهات تتبع لها، هذه الجهات تقوم بمساءلتها في حال التقصير، وتقوم بمحاسبتها في حال ارتكاب الأخطاء. لكن ما الذي يقوم بمحاسبة عناصر قسد المنفلتين في الجزيرة؟ من الذي يقوم بمحاسبة عناصر المجلس العسكري يعني المجموعات التابعة للهجري في السويداء؟ لا أحد يقوم بمحاسبتهم، لأنه لا يوجد هناك قانون، لا يوجد هناك قوات حكومية، لا يوجد هناك أي مؤسسات تابعة للدولة. لهذا من مصلحة الجميع اليوم أن تدخل الحكومة، تدخل قواتها الأمنية والعسكرية، على الأقل القوات الأمنية خلال المرحلة المقبلة.
1: كيف يمكنها الدخول؟ يعني تتحدث عن يعني في إطار اتفاق؟
0: بالتأكيد تطبيق الاتفاق، لكن أيضا هناك من يعرقل تطبيق هذا الاتفاق نتيجة مصالح الضيقة. يعني إلى اليوم الاتفاق معرقل، إلى اليوم كثيرون لا يريدون المصلحة الوطنية لأهلنا في السويداء. يعني قسم كبير من المجتمع المدني في السويداء هو يقف مع الاتفاق، لأنه بالنهاية هو مجتمع مسالم وطني لديه رغبة بأن تبقى سوريا موحدة على حساب كل المصالح الضيقة. يعني هناك أيضا مصالح ضيقة متمثلة بتجارة الكبتاغون، متمثلة بحماية المجرمين. يعني اليوم دخول القوات الأمنية يعني أن المجرمين الموجودين في السويداء الذين ضروا بأهلنا في السويداء وخارجهم وضروا بأهلنا السوريين عامة سيذهبون إلى المحاكم، وبالتالي من مصلحتهم، من مصلحة هؤلاء هذه المجموعات الضيقة أن لا يكون هناك دخول للقوات الحكومية.
1: إذا نظرنا إلى رواية مغايرة أو أخرى أستاذ محمد، نرى أن من في السويداء يتهمون أيضا الحكومة بأنهم لا يحمون طريق السويداء دمشق، وهو بالفعل طريق تحدث عليه حالات اختطاف. أستاذ محمد تسمعني؟
0: نعم أستاذي.
1: نعم، كنت أتساءل أو كنت أطرح ما يقول ما يقال من داخل السويداء الذين يتهمون أن الحكومة لا تحمي طريق السويداء دمشق الذي تحدث عليه حالات اختطاف أيضا.
0: يعني حالات الاختطاف دائما على طريق دمشق السويداء هو يكون في المناطق دعني أسميها المناطق العازلة التي لا يوجد فيها انتشار لقوات الأمن. يعني اليوم قوات الأمن هي تؤمن الطريق، هي تحاول قدر الإمكان حماية المدنيين انطلاقا من النقاط التي يتواجد فيها القوات الأمنية والقوات الحماية، ولكن عندما يكون هناك خط فاصل تحدث فيه كثير من المشاكل. يعني اليوم أيضا لدينا مشكلة في التعامل مع هذه المنطقة، هذه المنطقة حساسة، أي تعامل يتسبب بشيء من الحدية في التعامل إن كان الأمني أو الاستخباراتي نشهد تدخل إسرائيلي فوري، وبالتالي هناك تعامل مختلف، هناك تخفيف من الضوابط على الحدود الإدارية أو الحدود الفاصلة ما بين القوات الأمنية الحكومية وما بين قوات المجلس العسكري، لذلك نشهد مشاكل كبيرة، نشهد حوادث خطف، حوادث سلب، حتى حوادث استهداف للقوات الحكومية. يعني اليوم لا يوجد هناك فقط حوادث خطف وسلب، وإنما أيضا حوادث استهداف للقوات الحكومية. القوات الحكومية هي معرضة بشكل يومي للاستهداف. هذا الاستهداف نتيجة استقواء المجموعات التابعة للهجري واستقواء المجموعات العاملة في المجلس المحلي أو عفوا المجلس العسكري بالتدخل الخارجي. يعني هذه القوات تقوم بضرب القوات الحكومية وتعود إلى السويداء، تعلم بأنها لن تتم ملاحقتها نتيجة وجود عامل خارجي، هذا العامل يقوم بحمايتها. نعم. يعني الأمر إلى حد ما معقد، يحتاج ضبط أكثر، يحتاج إلى تطبيق الاتفاق، ويحتاج إلى الدفع من قبل المجتمع المحلي في السويداء إلى أن يكون هناك خروج للقوات الأمنية ودخول للقوات الحكومية. يعني في النهاية القوات الحكومية التي ستدخل قسم كبير منها سيكون من أبناء السويداء، وهذا المتفق عليه.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد سليمان الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات. أعلنت وزارة ضبط شحنة مخدرات تقدر بنحو 2 مليون حبة كيبتاغون كانت معدة للتهريب في محافظة طرطوس وإلقاء القبض على عنصري الخلية المتورطة. وأوضحت الوزارة أن فرقها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة، مشيرة إلى أنها أحالت الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بالكامل، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتقديمهما إلى القضاء. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب والرقة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استيراد 4 مركبات وتسليمها لأصحابها. أعلن دفاع المدني عن استجابة فرقه خلال 24 ساعة الماضية لخمسة عشرة حادثة سير و190 حريقا في عموم سوريا أسفرت في مجملها عن إصابة 13 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن حوادث السير أوقعت 10 إصابات تولت الفرق إسعافها ونقلها إلى المشافي، في حين اقتصرت معظم الحرائق على خسائر مادية. التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شاخان بريف رأس العين شمالي الحسكة، متسببة في خسائر للمزارعين في ذروة موسم الحصاد.
2: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقا مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
3: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي. والله الحمد لله العالم كلها تدخلت، بس ما في إطفائية، دفاع مدني ما في طفاية، العالم طفت. هذا ثاني حريق 2020 ما في، العالم كل أراضيها أبو شيخات بنوبة 13 دونم 1000 دونم ولا حبة. والله الحريق هذا لو مو إحنا فازع والعالم فازع ما يوقف القامشلي، قامشلي ما يوقف.
2: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديداً دائماً لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها، ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
4: نحن حالياً عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني نثني على الأهالي إنهن المستجيب الأول، لأنه نحن عم نعاني من مساحات الواسعة جداً، والأهالي هن الدافع الأول والمستجيب الأول في الحرائق، وإن شاء الله في الأيام القادمة رح يصير تفريع للنقاط والاستجابة يصير أفضل بإذن الله.
5: إنتاج المنطقة من مادة الحبوب تتراوح سنوياً بين 100 أو 200 ألف طن. نسبة الأراضي المزروعة الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
2: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية، يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
1: في درعا يترقب المزارعون موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لاسيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
6: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
7: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج وهذا ما قدرنا نشيلها، واطفائيه جت يعني اخر شيء، جت اخر شيء الاطفائيه وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما انتم شايفين يعني الارض كلها احترقت.
6: حريق اليادوده تلاه حريق في حقول مدينه جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعدادا لأي طارئ.
8: نقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
6: بمئة ألف طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
9: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
1: أكد الرئيس أحمد الشرعي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن الحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة. وأشار الرئيس الشرعي إلى أن ما مرت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبتت قدرة السوريين على التكاتف والتضامن في حماية بيئتهم، مشددا على ضرورة المضي نحو بناء وطن أخضر ومستقبل متعاف يلبي آمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي. أوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس أن حالات الغرق الناجمة عن فيضان نهر الفرات بلغت 25 حالة، توفي منها 17 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الحالات وقعت نتيجة لعدم الالتزام بالتعليمات. وكشف عباس أن نحو 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية تعرضت للغمر بالمياه مع تضرر مناطق عدة، وأشار إلى أنه يجرى تقييم الأضرار لتعويض المتضررين. أشار أيضا إلى خروج 83 محطة مياه من الخدمة، أعيد تشغيل 33 منها. ولفت عباس إلى أن العمل جار على إعادة بناء جسر السياسية على أن يمتد التنفيذ لمدة 12 شهرا، كما سيتم العمل بعد ذلك على تأهيل جسري العشارة والميادين. من جانبها بدأت المؤسسة العامة لسد الفرات تنفيذ إغلاق جزئي لبوابة المفيض رقم 3 بعد استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية بدأت أعمالها بعد أن أسهم الإغلاق الجزئي بخفض التمريرات المائية بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، ليصبح حجمها نحو 1100 متر مكعب في الثانية. عاد ملف عجز الموازنة في سوريا والتي قدرها وزير المالية بنحو 1.8 مليار دولار إلى الواجهة من جديد بأرقام تكشف فجوة مالية متزايدة، ما يضع الاقتصاد السوري أمام اختبار حقيقي بين التعافي والمخاطر.
10: يعود تصريح وزير المالية محمد ياسر برنية عن عجز الموازنة في سوريا خلال العام الجاري إلى الواجهة مجددا، بعدما قدر في نيسان الماضي هذا العجز بنحو 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم وفق مراقبين لا يمر كإحصاء مالي عابر، بل يعكس مؤشرا واضحا على اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في اقتصاد سوري يحاول التعافي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وسط حالة من التضخم وضغوط معيشية متصاعدة تثقل كاهل السوريين. وفي مواجهة هذا العجز طرح برنية مسارا للتمويل يقوم أساسا على إصدار سندات وصكوك بجانب الاستفادة من الصندوق السيادي الذي يمثل جزءا من الخزينة العامة، وفق برنية على أن تشكل الضرائب والرسوم المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة تقارب النصف بجانب إيرادات النفط والغاز وإيرادات أخرى متنوعة. واللجوء إلى هذا الخيار المالي يقود إلى فهم أعمق لطبيعته، حيث إن السندات هي أوراق مالية تصدرها الدولة لتقترض المال من المستثمرين مقابل فائدة محددة.

0: المحددة تدفع دورياً، ثم تتم إعادة المبلغ الأصلي في موعد الاستحقاق، أي أن الحكومة هنا لا تطبع المال ولا تلجأ مباشرة للبنك المركزي، بل تذهب إلى السوق وتطلب التمويل من الداخل أو الخارج. وعند طرح قضية السندات يظهر سؤال مهم مفاده: من سيشتري هذه السندات؟ حيث يتوقع البعض أن يكون المشترون في المرحلة الأولى من الداخل مصارف محلية أو شركات كبرى أو رجال أعمال، أما خارجياً فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ يبقى قرار الاستثمار مرتبطاً بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الثقة في قدرة الدولة على الالتزام المالي. وبين الطموح المالي ومخاطر الواقع، تتحول السندات وفق مراقبين إلى اختبار حقيقي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري، بحيث يصبح تمويل العجز حلاً مؤقتاً يحمل في طياته أعباءً أكبر إن غابت الضمانات والاستقرار المستدام.
1: انطلق المؤتمر العلمي لاتحادي الجمعيات العربية لأمراض النساء في دمشق، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومشاركة أكثر من 35 متحدثا عالميا في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية، في خطوة تسهم في تبادل الخبرات الطبية والتعاون مع أهم الشركات العالمية.
2: بحضور عدد من الوزراء عقدت جلسة الافتتاح للمؤتمر العلمي الأول في سوريا لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد بالتعاون مع التجمع الأوروبي لأورام النساء، كخطوة تضع سوريا ضمن منظومة التطور العلمي.
3: يعني له أهمية كبيرة بهذه المرحلة، من خلال أنه أصبح السوريون مو بس يحضروا مؤتمرات، بالعكس هم مشاركين ويضعون أجندة المؤتمرات أيضا. ما عاد يستهلكوا المعرفة، أصبحوا هم منتجين للمعرفة وللبحث العلمي التطبيقي من خلال التعاون والعمل المشترك مع كل المؤسسات أو المنظمات الدولية والمراكز البحثية العالمية اللي قسم كبير منها مشارك.
2: شارك في المؤتمر أكثر من 35 متحدثا عالميا من أبرز المتخصصين في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية، بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة المرأة كأولوية أساسية.
4: الحقيقة يعني أنا سعيد جدا بحضور هذا المؤتمر، المؤتمر اللي بيجمع أطباء من جميع العالم العربي ومن أوروبا، ودي مش أول مرة أجي سوريا، لي أصدقاء كتير. المؤتمر بيتناول أكثر من محور، كل هذه المحاور بتهم وبتخدم المريض العربي في أي مكان، بيتناول الجديد في الحقن المجهري وفي المناظير، وأيضا فيه جانب كبير على الجديد في علاج الأورام النساء والولادة.
2: يساهم المؤتمر في وضع خارطة الطريق للتعاون مع أهم المراكز العالمية المتطورة من خلال تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى العمل المشترك في البحث العلمي. التعاون مع الجمعيات العربية والأوروبية في القطاع الصحي لا يقتصر على تبادل الخبرات الطبية، بل يمتد ليسهم في إعادة سوريا إلى مكانتها على الساحة الطبية وتعزيز انفتاحها على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أعلنت شركة السورية للاتصالات خروج آلاف المشتركين عن الخدمة في منطقة الميادين بدمشق نتيجة لأعمال تخريب وسرقة طالت عددا من الأكبال الهاتفية المغذية لمنطقة ثانوية بهجة البيطار في المجتهد والتابعة لمركز هاتف الميدانة. وأوضحت الشركة أن السرقة تسببت في انقطاع خدمات الاتصالات عن عدد كبير من المشتركين، مشيرة إلى أن ورشاتها الفنية ستباشر العمل على استبدال الأكبال المسروقة وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، فيما دعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكابلات. أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية بدء مناقشات لاستبدال وقود مفاعلي البحوث المصغر منصر عالي التخصيب بآخ

0: منخفض للتأكيد على التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إلى أن المباحثات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا مع فريق من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول أخرى ركزت على آليات استبدال الوقود النووي للمفاعل بهدف تنشيط العمل والنشاط البحثي والعلمي داخل منشأة المفاعل، والعمل أيضا على تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية والاستفادة من هذه العملية لفتح آفاق جديدة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السورية الشابة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أحيا أهالي مدينة حماة ذكرى مجزرة جمعة أطفال الحرية التي ارتكبها نظام المخلوع عام 2011 والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من بينهم أطفال.
1: في الذكرى 15 لمجزرة أطفال الحرية يقف أبو أيهم في ساحة العاصي حاملا صورة ابنه الوحيد الذي فقده في 3 حزيران 2011 يوم خرج المتظاهرون السلميون حاملين الورود فقوبلوا بالرصاص الحي ليسقط أكثر من 68 شهيدا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. واليوم تحيي حماة الذكرى بتوزيع الورود على عناصر الأمن الداخلي في محاكاة رمزية لتلك اللحظة.
2: ابني الوحيد ما عندي غيره نزل يشارك بالمظاهرة، اجوا قتلونا اياه، مظاهرة سلمية نزلوا بالورد قاموا قتلوه، والله ينتقم منهم يا رب وياخذ لنا حقنا، والعدالة ان شاء الله بتحقق لنا املنا يا رب، والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله نحتسبه بالجنة.
1: وفي تلك الايام التي لا تنسى بدأت تتبلور الجهود الاولى لتوثيق ما جرى، مع التركيز على تسجيل أسماء الشهداء والمعتقلين وجمع المعطيات المتوفرة آنذاك في محاولة لحفظ تسلسل الأحداث كما وقع فعليا وضمان بقاء الحقائق واضحة رغم ضبابية المرحلة.
3: مجزرة أطفال الحرية مو مجرد ذكرى، هي أمانة برقبتنا، أمانة لننقل اللي صار بهذا اليوم. اليوم الفرق بين الحاضر والماضي إنه اليوم اللي شفت الأمن استقبلونا بالورد، هاي ذكرى هي أمانة لازم نرويها لجيل بعد جيل بعد جيل وبعد مليون سنة.
4: المشهد اللي صار قدامي ساحة العاصي أثر فيني كتير، دخلت بمجال توثيق الشهداء، شفت شهداء كتير راحت، شفت معتقلين راحوا عن طريق الأمن، فدخلت بمجال التوثيق الإعلامي من 2011، ضليت عم وثق الشهداء وثق المعتقلين تقريبا ل 2018، أيام المظاهرات الأولانية كنا ننزل من دون ما حدا يشوفنا، يعني نحاول نتخفى عن عن عن الأمن، عن العالم، حتى العالم العادية نتخفى عليها.
1: بين استحضار الذكرى وإعادة قراءة ما جرى تواصل المدينة تثبيت روايتها كما وثقتها تلك المرحلة، لتبقى الأسماء والوقائع جزءا من سجل لا يغيب مهما طال الزمن.
5: من ساحة العاصي حيث ارتبطت الوردة بالرصاص والذاكرة بالشهداء، يستمر الوفاء بعد 15 عاما ليؤكد أن المجزرة لم تمحى من الوعي وأن صوت الضحايا ما يزال حاضرا. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: في طرطوس يشكو مواطنون من ارتفاع أجور النقل بسيارات الأجرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف التشغيل، في حين يؤكد سائقون أيضا لتلفزيون سوريا أن هذه الأجور ما تزال أقل من التكاليف.
6: لم تعد أجرة التكاسي مجرد تفصيلا يوميا بالنسبة لكثير من الأهالي، فمع كل ارتفاع في أسعار المحروقات ترتفع كلفة التنقل لتضيف عبئا جديدا عليهم وتدفع بعضهم إلى تقليص تنقلاته أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
7: طبعا بشكل عام يعني المواطنين بشكل عام عم يشكوا من غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء التكاسي، فواحدنا اليوم عم يطلب تاكسي مثلا والتاكسي قريب منه بشكل، يعني ما انه عم يقطع مسافه طويله حتى يجي لعنده وينتقل للمكان اللي هو رايح عليه، وإنما مسافة قليلة عم ياخذوا 15 و16 ألف، فهذا شيء كتير يعني.
6: في المقابل يقول سائق التكاسي إن ارتفاع الأجور جاء نتيجة لزيادة تكاليف العمل من المحروقات إلى الصيانة وقطع التبديل، مؤكدين أن التعرفة الحالية بالكاد تغطي نفقات تشغيل سيارتهم.
8: يعني إذا بتنزلي بتروحي طلب والله 5-6 كيلومتر يعني وترجعي 5-6 كيلومتر، يعني أنت طلبك خاسر بالنسبة للقطع. طلع إذا بدك تصلح أي تصليحة بالصناعة تدفع مئات الآلاف، وهذا شيء عم يضر بمصلحتنا ومصلحة المواطن ومصلحة البلد كلها. يعني هلا ما في حركة، شايفة أنت طلع ما في غلاء أصلا، لأنه إذا بدك تحسبي أنت ما عم تشتغلي يا دوب لتر البنزين 15 و200 تقريبا، بتجي بدك تطلعي تصلحي ما بتحسين تصلحي، غلاء القطع. نحن من التموين يسعر لنا وبنشتغل على التسعير، بس تكون تسعيرة عادلة.
6: أجور تختلف بشأنها الآراء، لكنها تبقى مرتبطة بعوامل عديدة تبدأ من أسعار المحروقات ولا تنتهي عند تكاليف التشغيل، لتشكل انعكاسا مباشرا للواقع الاقتصادي والمعيشي.
9: أعباء إضافية يتحملها المواطن وتكاليف متزايدة يواجهها السائق، في واقع يجعل من تنظيم أجور النقل وضبطها ضرورة تضمن استمرارية الخدمة وتخفف الضغط عن الجميع. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: عقد المجلس التركماني السوري مؤتمرا بعنوان الوحدة والتضامن، أكد خلاله رؤيته لبناء سوريا الجديدة على أسس المساواة بين جميع السوريين من دون تمييز عرقي أو ديني أو طائفي. وطالب المجلس بالاعتراف الدستوري بالتركمان كمكون وطني وضمان حقوقهم في التعليم باللغة التركية وممارسة ثقافتهم الخاصة، إلى جانب تمثيلهم بصورة عادلة في الحكومة والبرلمان واللجان الدستورية والإدارات المحلية. كما طالب المجلس بتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين التركمان إلى مناطقهم وباستعادة ممتلكاتهم المصادرة وتعويض المتضررين منهم عن الخسائر. قضت المحكمة الإقليمية في برلين بسجن شاب سوري 5 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بالتخطيط لهجوم انتحاري باستخدام حزام ناسف وسكين والتحضير لعمل عنيف يهدد أمن ألمانيا. وأكدت المحكمة أن المتهم كان عازما على تنفيذ هجوم بدوافع دينية متطرفة، مشيرة إلى أنه كان يخطط منذ آذار 2025 لقتل أكبر عدد ممكن بسكين، في ثم تنفيذ هجوم انتحاري بحزام ناسف وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. ختام النشرة، مشاهدينا في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر.

وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية آيخمان.
0: وماذا تعرف عن آيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لآيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية،

وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص وبات أيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من 4 عقود متواصلة. لويس برونر مساعد أيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودي عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادما من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعا ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة حتى من الجانب السوري، جعلوه أسطورة بمعنى أنه جاسوس خطير جدا، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعا ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز من الأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فلد من اليهود المتورطين كان من بينهم إيلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
3: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
4: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر، يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
3: سندفع لك 200 دولار وسندربك 6 أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
5: I don't think that he joined them.
6: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم.
5: I don't know exactly how they.
6: لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57.
5: That's mean 5 days after his arrival.
6: أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون. ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات.
5: He knows and can master it. And at the end of this document.
6: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
0: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سنا وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى

0: إسرائيل، لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
0: من يدري؟ علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.

0: الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
1: مهمة إيلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية، ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير التي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً.

0: لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
1: أنت كامل أمين ثابت،
0: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.

0: المرحلة الأولى ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة، هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة سيتكفل بكل شيء.
1: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
3: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
4: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
3: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
2: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين.

وسط دمشق، أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعا هشا في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيرا. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعا صعبا نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدى زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة. بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد، كانت مصادره كتير ضئيلة. يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العزل وقريب العروبة،
0: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: وإحنا دائماً نسمنا العربي بلغة جسمة عرقنا، لازمنا الوطن الثاني، دائماً كل أحد يتبه، بلنا نشوف ريك، كل أحد يجب مثلاً كوهين الشغل، كل أحد
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالم، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالي، بثه إلى إسرائيل. تاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريين، من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
0: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب الثامن من آذار 63، والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم. فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
4: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولا لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
0: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاءً جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
5: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
6: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى رادماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي رادماخر، لكن باسم. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه

0: نازي،
1: وفورا ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي أعتقد أنها مخبأ رادماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالبا في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول رادماخر نفسه والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوبا على المخابرات الأمريكية. لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالا كبيرا لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأ ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
2: أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
3: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته. هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
4: الكلام الذي قيل أنه إيلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث، وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إيلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. أنا ذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلا رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة. وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
1: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجوداً في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقاً. السوريين توانين وأمين الحافظ توان شو مولام لو لو نفجاشيتو. ما عبر لذا تخ لفدو.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبث بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعاً.

0: هل كان شخصاً بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك تم اعتقال 69 شخصاً بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين نحن بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في إسرائيل لم تكن الصدمة أقل من ذلك. فوراً فرض الموساد تعتيماً شديداً على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من إنقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين، طبعا عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون، وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام، وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة الجميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: بأربعة أيام الرشونين ويتسليخ لشمور السيبور الكيسوي שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو سيبر של מעשה המשפחה שלו בסכסוך،
4: أعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته
3: ويدعو شو مرجل،
4: ולדיה משאקל ولا يمكنه الحديث،
3: لا يمكنه شو يقول لواد لاصوت את משהו אס.
4: كان السوريون على ثقه انها عمليه تجسس،
3: هم مجيئين
4: لم يصدقوا انه لوحده.
3: وامين الحافظ،
4: وبعد يوم جاء الرئيس امين الحافظ
3: ولو نرى لي عربي،
4: الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إيلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إيلي كوهين يسكن في بات يام وزوجته نادية ولديه 3 أطفال.
0: وأخيراً صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة.

0: فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
1: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده. لم يكن إيلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
0: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة. سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
2: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إيلي.
0: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
3: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
0: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقد حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير، وهو أحد العاملين في الموساد حينها، إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
4: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
5: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
0: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
3: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
6: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
3: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
6: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حملت توقيعه. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي واصل توسيع عملياته في ريف القنيطرة، والسوريون يحيون الذكرى 59 لنكسة حزيران. العثور على مقبرة جماعية ثانية في مدينة قارة بريف دمشق، ومصادر محلية تقول إن المقبرة تضم رفات 4 أشخاص. وزارة الداخلية تضبط شحنة مخدرات كانت معدة للتهريب في محافظة طرطوس، وتلقي القبض على عنصري الخلية المتورطة. الحرائق تلتهم مساحات من الأراضي الزراعية في الحسكة، ومزارع درعا يتخوفون على محاصيلهم بعد عدة حرائق في ريف المحافظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى التفاصيل. رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسيعة ما يسمى مشروع سوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبية.

0: الإسرائيلية.
1: في ذكرى 59 لنكسة حزيران 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية. الحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان لم تقتصر أثارها على تغيير خطوط السيطرة العسكرية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
2: بعد 59 عاما على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهدا على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزا حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتزايدت القيود المفروضة على حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس. إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسبا استراتيجيا يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنوانا لتحولات أوسع تشهدها سوريا وتحمل معها أسئلة مفتوحة عن شكل الجنوب السوري وحدود الصراع في السنوات المقبلة.
1: وفي ذكرى نكسة حزيران لعام 1967 تتشابه فصول الأمس باليوم في الجنوب السوري وسط مخاوف متصاعدة بين الأهالي من تكرار مأساة التهجير والنزوح جراء الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.
3: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثراً باقياً ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاماً محدقاً نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيداً تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حياً أكثر مما بقي على الأرض.
4: والله في مخاوف من المجال، لأنه اليهود عم بيثبتوا قواعدهم، يعني بفوتوا على منطقة بيحطوا قواعد عسكرية، بيحطوا حواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني. وبالتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة. البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير. سامع الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
3: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت المهجورة يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولاني الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
0: يعني بالسبعة وستين اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل ببلده. يعني حاولنا بكافة الطرق انه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بسنة 67 أبدا. يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
3: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: أفادت مصادر محلية في مدينة قارة بريف دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. ووفق المعطيات الأولية، تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة، وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة بالمدينة. هذا وتشهد السويداء عمليات اختطاف تنفذها فصائل مسلحة في المحافظة، وتعمل قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعتها بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم. أحيا أهالي مدينة القصير في ريف حمص ذكرى ضحايا فتحة الموت الذين سقطوا على يد قوات النظام المخلوع أثناء تهجيرهم في العام 2013.
5: هذا السلوك طلعت فيه أنا ورجعت، أنه كنت على يقين تام أن رب العالمين ما رح يخزلنا، رح نرجع يوم الأيام على القصير.
6: تكبير. فتحة الموت ما كان طريق سهل أبدا، كان في قهر، كان في وجع، كان في طريق مليان دم وخوف، بس اليوم الحمد لله القصير رجعت لأهلها، رجعت لناسها.
7: بال 2013 لما طلعنا كانت قطعان حزب الله بالإضافة إلى النظام السوري والخبراء من إيران دخلوا على هذه المدينة بعد ما دمروها وألقوا عليها أطنان من المتفجرات والأسلحة. كانت حقل تجارب لحقد.
8: هذا اليوم يوم ذكرى فتحة القصير، يوم مأساوي، مأساوي جدا جدا، ويوم عظيم بنفس الوقت.
9: اللي داقوا القصير ما حد داقوا، أي بيت رحلوا 2 و3 و5، أكتريتوا 5 وأنا 3، ولدين وأبوهم، بس الدنيا بما فيها.
10: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.
11: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف. استمر التمهيد الناري لعدة أيام وبدأت مرحلة الاقتحام، واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
10: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة في الخامس من حزيران عام 2013.
12: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه من القصير. المهم يعني تمينا فترة ونحن نقاوم، والحمد لله قاومنا.
10: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية، وأدى إلى موجات نزوح واسعة لسكان المدينة وريفها.
13: موقع القصير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على حدود لبنان.

0: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، لتبقى القصير شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، حمص.
1: أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة حازم سرماني، أفاد بأن الانفجار الذي وقع في صوامع كفربو للحبوب ناتج عن انفجار غباري وقع في أثناء تنفيذ أعمال التنظيف والصيانة جراء استخدام آلة لحام داخل الموقع بحسب المعطيات الأولية. وبحسب محافظة حماة، فقد أسفر الحادث عن وفاة أحد العمال الموجودين في الموقع، إضافة إلى إصابة متعهدي الصيانة وأبنائه الثلاثة وثلاثة من الموظفين المكلفين بمتابعة الأعمال، حيث نقلوا جميعا إلى المشفى لتلقي العلاج. وأشار سرماني إلى أن الصومعة كانت فارغة بالكامل من القمح منذ عدة أيام، ولفت إلى أن الصومعة ستكون جاهزة لاستلام محصول القمح خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا. ذكر بيان منسوب للمقاتلين الأوزبك أن الحكومة مارست ضغوطا واعتقالات وتهديدات لترحيل بعض العناصر إلى بلدانهم الأصلية، في حين ذكرت مصادر لصحيفة المدن أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة كداعش.
2: يعود ملف المقاتلين الأوزبك إلى الواجهة بعد اتهامات للحكومة السورية بممارسة ضغوط واعتقالات بحق بعضهم وتهديد آخرين بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية في حال عدم انضمامهم للتشكيلات العسكرية في الجيش. بيان منسوب للمقاتلين أكدوا فيه أنهم جاءوا إلى سوريا لنصرة أهل الشام ولن يتراجعوا عن ذلك، مع اتهام للحكومة بإلصاق تهم الانتماء لتنظيم داعش ببعض المقاتلين ونية المهاجرين الانسحاب من وزارة الدفاع. المقاتلون الأوزبك عبروا عن رغبتهم بالانسحاب من الفرقة 84 في الجيش لعدة أسباب، أبرزها رفض العمل ضمن تشكيلات عسكرية منظمة والتخلي عن النهج الجهادي السابق والخشية من الاعتقال أو الترحيل. مصادر أمنية لصحيفة المدن أشارت إلى أن عبد الحميد السحاري لعب دوراً لحل الخلافات مع المهاجرين وإقناعهم بالانضمام، محذراً من أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش. ملف الأوزبك لا يتعلق فقط بالترتيبات العسكرية، بل يمتد إلى خلافات فكرية وعقائدية وأمنية. اترى المجموعات أن الحكومة تتجه نحو البراغماتية السياسية والعلاقات الدولية على حساب النهج الجهادي، في حين ذكرت المصادر للصحيفة بأن الحكومة استطاعت إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأهمية دمجهم للحفاظ على الاستقرار. ومع تصاعد الخلافات بين السلطات السورية وبعض المقاتلين الأوزبك، يبقى ملف الدمج والاحتواء اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على بسط نفوذها وتجاوز أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في المرحلة الانتقالية.
1: توفي شابان من عناصر حرس المنشآت إثر تعرضهما لغازات سامة داخل أحد آبار النفط في بادية بلدة المريعة شرقي محافظة دير الزور، وفق ما أفادت به مصادر محلية وصفحات إخبارية في المنطقة. وأوضحت المصادر أن الشابين فارق الحياة أثناء وجودهما في موقع العمل بعد استنشاقهما غاز كبريديت الهيدروجين المنبعث من أحد الآبار النفطية دون ورود معلومات رسمية حول كمية الغاز المتسربة أو الأسباب التي أدت إلى انتشاره. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب والرقة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة والتصريف في المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها إلى أصحابها.

0: أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة مخدرات تقدر بنحو 2 مليون حبة كيبتاجون كانت معدة للتهريب في محافظة طرطوس وإلقاء القبض على عنصري الخلية المتورطة. وأوضحت الوزارة أن فرقها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة، مشيرة إلى أنها أحالت الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بالكامل، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهما للقضاء. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية. مرحبا بكم سيد رشيد. إذن 1 مليون حبة كيبتاجون تم يعني رصدهما في بحوزة عصابة في طرطوس، كيف ترون الجهود الأمنية حيال ذلك؟
1: صباح الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة يمكن القول عن هذه العملية أو عملية ضبط الحبات 1 مليون حبة كيبتاجون في مدينة طرطوس ليست المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السورية عملية ضبط الكيبتاجون في هذه المنطقة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إعادة جهود حزب الله من جهة ومن ورائه إيران لإعادة التواصل مع شبكاتها وعملائها المحليين في المناطق الحدودية بشكل خاص وإعادة تفعيلهم وتنشيطهم، حيث أشارت العديد من التقارير الدولية وحتى المحلية الصادرة عن جهات سورية إلى أن إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها بدأت تنشط في إعادة التواصل مع عملائها وتفعيل واستثمار شبكاتها في الداخل السوري، وهي تحقق من خلال ذلك أمرين: الأمر الأول تأمين موارد دعم لميليشياتها وخاصة في العراق وفي لبنان، وخاصة أن حزب الله في لبنان أيضا يخوض معاركه ضد الجانب الإسرائيلي. والنقطة أو الأمر الآخر التي تحققه إيران استمرار زعزعة وأضعاف الدولة السورية وإشغالها في معارك جانبية تتعلق ببسط الأمن والاستقرار وملاحقة تهريب وتصنيع المخدرات انطلاقا من الأراضي السورية والاتجار بها، ولكي تقوم بإشغال الحكومة السورية عن معركتها الحقيقية المتمثلة في البناء. أضف إلى ذلك أن هناك تقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة في ديسمبر 2025، يعني بعد مرور ما يقارب سنة من سقوط النظام، أشار إلى أن على الرغم من تفكيك المصانع الكبيرة لصناعة الكيبتاجون إلا أن هناك ورش لا تزال قائمة، ورش صغيرة لا تزال قائمة في سوريا، وأن المخزون من مادة الكيبتاجون التي المتروكة من قبل نظام الأسد وميليشياته في المناطق السورية كافية لتشغيل العصابات ومجموعات التهريب لمدة 2 سنين، وهذا الحجم.
0: تقصدون
1: يعني
0: المخزون القديم؟
1: نعم، المخزون القديم الذي تركه النظام الأسد كافي لإشغال مجموعات الاتجار وتهريب المخدرات كافي لمدة 2 سنين، ولهذا يعني أشار التقرير أن معالجة هذا المخزون يحتاج إلى العمل إلى ما يقارب أيضا 2 سنين للتخلص منه من خلال المتابعة والملاحقة والاعتراف.
0: نعم، يعني في ظل ما تقولون سيد رشيد، هل تعتقدون أن هذه الشبكات شبكات منظمة على ارتباط وتواصل وتنظيم أم أنها متفرقة؟
1: نعم، على ما أعتقد يعني وبحكم وجود حزب الله، يعني وهنا أنا أشير بما يخص هذه الحادثة التي هي موضوع حديثنا الآن، يعني أحمل المسؤولية لحزب الله. لماذا؟ لأن حزب الله كان ينتشر بشكل كبير في المناطق الحدودية السورية اللبنانية، وكان يسيطر تقريبا سيطرة شبه كاملة إلى جانب الفرقة الرابعة على معبر العريضة الذي يتشارك فيه الدولة السورية مع الدولة اللبنانية. أضف إلى ذلك أن حزب الله ينتشر من الجانب اللبناني في سهل

0: سهل عكار. ولذلك حزب الله اليوم وخاصة أيضا هناك تقارير يعني أمنية دولية وأيضا تقارير التي تصدر عن الجهات السورية تشير أن حزب الله ينشط حاليا، يعني بتقديري أيضا الشخصي حزب الله يريد في بالتزامن مع يعني رغبة الحكومة الأمريكية أن تتدخل الحكومة السورية في لبنان، يريد من يعني من وراء تفعيل تواصل مع خلاياه وعملائه في الداخل أيضا توفير الحجة والذريعة للجانب السوري للتدخل. أيضا حزب الله تدخل الجانب السوري ضده في لبنان هو يعني يعتبر لصالحه وزيادة أضعاف الدولة السورية وزيادة هشاشة الموقف السوري.
1: طيب سيد رشيد، باللغة الأمنية كيف يمكن أن تتعامل مع هذا المشهد الذي يبدو أو قد يكون معقدا، أقصد الحكومة السورية كيف يمكن أن تتعامل؟
0: نعم، يعني الأمن لا يتعلق أو لا يقتصر على الجانب الأمني المعروف الذي نعرفه، يعني لنتوسع قليلا بمفهوم الأمن. الأمن هناك أمن اجتماعي وأمن اقتصادي وأمن سياسي. نعم. الأمن لكي يتحقق بمفهومه العام ولكي يعني نمنع يعني قدرة حزب الله على إقناع عملائه السابقين بالتعاون معه لابد من تحقيق التنمية الشاملة في سوريا وتحقيق الأمن الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية التي من شأنها زج كافة الشباب السوريين وال يعني كافة المواطنين السوريين بشكل عام في وظائف وفي أعمال، يعني توفر لهم فرص عمل وتجنبهم الانخراط في مسائل التجار وتهريب المخدرات.
1: نعم.
0: فالسوريين بشكل عام نظرا للجانب الاقتصادي الضيق وظروف المعيشة الصعبة يعني ينجرون بسهولة سواء في المناطق الحدودية مع لبنان أو في حتى المناطق الحدودية مع العراق، ينجرون لدعوات الميليشيات الموالية لإيران وينخرطون في الاتجار. نعم. بالمخدرات وتهريبها وتصنيعها.
1: نعم، إذن يبدو أن مكافحة الكيبتاغون أو المخدرات في سوريا لا ترتبط فقط بالمكافحة الأمنية ولكن لها ارتباطات. نعم. أخرى. شكرا جزيلا لكم سيد رشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية. أعلن الدفاع المدني عن استجابة فرقه خلال 24 ساعة الماضية ل15 حادثة سير و190 حريقا في عموم سوريا أسفرت في مجملها عن إصابة 13 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن حوادث السير أوقعت 10 إصابات، تولت الفرق إسعافها ونقلها إلى المشافي في حين اقتصرت معظم الحرائق على خسائر مادية. التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شاخان بريف رأس العين شمالي الحسكة متسببة في خسائر للمزارعين في ذروة موسم الحصاد.
2: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقا مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
3: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي، والله الحمد لله العالم كلها تدخلت بس ما في إطفائية، دفاع مدني ما في فهي العالم طفت. هذا ثاني حريق 2020 ما في، العالم كل اراضيها ابو شيخات بنوبه 13 دونم 1000 دونم ولا حبه، والله الحريق هذا لو مو احنا فازع والعالم فازع ما يوقف القامشلي، قامشلي ما يوقف.
2: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديدا دائما لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
4: نحن حاليا عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط.

0: ونحن يعني نثني على الاهالي انه هن المستجيب الاول، لانه نحن عم نعاني من مساحات الواسعه جدا، والاهالي هن الدافع الاول والمستجيب الاول في الحرائق. وان شاء الله في الايام القادمه راح يصير تفريع للنقاط والاستجابه يصير افضل باذن الله.
1: انتاج المنطقه من ماده الحبوب تتراوح سنويا بين 100 او 200 الف طن. نسبه الاراضي المزروعه الصالحه للزراعه بهاي المنطقه 112 الف هكتار، منها 92 الف بعليه و22 الف مروي و35 الف تابعه لاملاك الدوله.
2: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية، يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
3: يترقب مزارع درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
4: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
5: قالوا أنه نزلت جمرة من المحولة تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، وأطفائية وصهاريج وهذا ما قدرنا شيء، وأطفائية جت يعني آخر شيء، جت آخر شيء الأطفائية وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما أنتم شايفين يعني الأرض كلها احترقت.
4: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
6: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
4: 100 ألف طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
7: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
3: أنشأ الدفاع المدني 3 نقاط موزعة في ريف حلب الجنوبي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية خلال موسم الحصاد وتسريع التدخل عند حدوث حرائق.
8: نحن في ريف حلب الجنوبي، حيث استحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث 27 نقطة، 3 منها هنا في ريف حلب الجنوبي، هي نقاط متقدمة للحوادث واحترازا من الحرائق التي قد تحصل في هذه المناطق، خاصة مع المحاصيل التي بدأ المزارعون بحصادها. معنا السيد علي جمعة، وهو قائد في أحد أو قائد فريق الزربة.
9: نعم، قائد فريق مركز الزربة. اسمي علي جمعة، قائد فريق مركز الزربة.
8: في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث
9: ريف حلب الجنوبي.
8: تحكي لنا أكثر عن 27 نقطة، ثلاثة منها في ريف حلب الجنوبي، لماذا استحدثت هذه النقاط؟ واحدة منها هنا متحركة.
9: نعم تماما، حطينا خطة طوارئ شاملة تشمل كل المنطقة. عندنا بالريف حلب الجنوبي اتساع رقعة جغرافية كبيرة، وعندنا يعني آلاف الهكتارات الزراعية، نسبة الحرائق كانت كبيرة جدا. لتسريع الوصول يعني واستجابة أفضل، قمنا بوضع ثلاث نقاط ثابتة ونقطتين متحركات. ثلاث النقاط، النقاط الثابتة هي نقطة ببردة، ونقطة بأم القراميل، ونقطة بكوسانيا. بالإضافة للمركز الرئيسي هو الزربة، هو نقطة العمليات لتوجيه هاي النقاط لأماكن الحرائق، وأيضا تسهيل وصول النقاط لبعضها وطلب مؤازرات من غير مراكز.
8: خلال الفترة الماضية القريبة صار في حوادث أو صار في استجابات؟
9: إيه طبعا، صار في حرائق، صار في حرائق بمنطقة كاردا، وصار في حريق بمنطقة العيس، تم الاستجابة له بأسرع وقت ممكن.
8: شكرا. إذن الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ والكوارث تقوم بإنشاء عدد من النقاط للاستجابة السريعة للحوادث في مثل هذه الأراضي الزراعية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، ريف حلب الجنوبي.
3: أكد الرئيس أحمد الشرعي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن الحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة. وأشار الرئيس الشرعي إلى أن ما مرت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبتت قدرة السوريين على التكاتف والتضامن في حماية بيئتهم، وشدد على ضرورة المضي نحو بناء وطن أخضر ومستقبل متعاف يلبي آمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي. عاد ملف عجز الموازنة في سوريا والتي قدرها وزير المالية بنحو 1,800,000,000 دولار إلى الواجهة بأرقام تكشف فجوة مالية متزايدة، ما يضع الاقتصاد السوري أمام اختبار حقيقي بين التعافي والمخاطر.
10: يعود تصريح وزير المالية محمد يسر برنية عن عجز الموازنة في سوريا خلال العام الجاري إلى الواجهة مجدداً، بعدما قدر في نيسان الماضي هذا العجز بنحو 1,800,000,000 دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم وفق مراقبين لا يمر كإحصاء مالي عابر، بل يعكس مؤشراً واضحاً على اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في اقتصاد سوري يحاول التعافي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وسط حالة من التضخم وضغوط معيشية متصاعدة تثقل كاهل السوريين. وفي مواجهة هذا العجز طرح برنية مساراً للتمويل يقوم أساساً على إصدار سندات وصكوك بجانب الاستفادة من الصندوق السيادي الذي يمثل جزءاً من الخزينة العامة للدولة وفق برنية، على أن تشكل الضرائب والرسوم المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة تقارب النصف بجانب إيرادات النفط والغاز وإيرادات أخرى متنوعة. واللجوء إلى هذا الخيار المالي يقود إلى فهم أعمق لطبيعته، حيث إن السندات هي أوراق مالية تصدرها الدولة لتقترض المال من المستثمرين مقابل فائدة محددة تدفع دورياً، ثم تتم إعادة المبلغ الأصلي في موعد الاستحقاق، أي أن الحكومة هنا لا تطبع المال ولا تلجأ مباشرة للبنك المركزي، بل تذهب إلى السوق وتطلب التمويل من الداخل أو الخارج. وعند طرح قضية السندات يظهر سؤال مهم مفاده: من سيشتري هذه السندات؟ حيث يتوقع البعض أن يكون المشترون في المرحلة الأولى من الداخل مصارف محلية أو شركات كبرى أو رجال أعمال، أما خارجياً فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ يبقى قرار الاستثمار مرتبطاً بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الثقة في قدرة الدولة على الالتزام المالي. وبين الطموح المالي ومخاطر الواقع تتحول السندات وفق مراقبين إلى اختبار حقيقي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري، بحيث يصبح تمويل العجز حلاً مؤقتاً يحمل في طياته أعباء أكبر إن غابت الضمانات والاستقرار المستدام.
3: انطلق المؤتمر العلمي لاتحادي الجمعيات العربية لأمراض النساء في دمشق، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومشاركة أكثر من 35 متحدثا عالميا في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النساء

0: في خطوة تسهم في تبادل الخبرات الطبية والتعاون مع أهم الشركات العالمية.
1: بحضور عدد من الوزراء عقدت جلسة الافتتاح للمؤتمر العلمي الأول في سوريا لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد بالتعاون مع التجمع الأوروبي لأورام النساء كخطوة تضع سوريا ضمن منظومة التطور العلمي.
2: يعني له أهمية كبيرة بهذه المرحلة من خلال أنه أصبح السوريون مو بس يحضروا مؤتمرات، بالعكس هن مشاركين ويضعون أجندة المؤتمرات أيضا. ما عاد يستهلكوا المعرفة، أصبحوا هن منتجين للمعرفة وللبحث العلمي التطبيقي من خلال التعاون والعمل المشترك مع كل المؤسسات أو المنظمات الدولية والمراكز البحثية العالمية اللي قسم كبير منها مشارك.
1: شارك في المؤتمر أكثر من 35 متحدثا عالميا من أبرز المتخصصين في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة المرأة كأولوية أساسية.
3: الحياة يعني أنا سعيد جدا بحضور هذا المؤتمر، المؤتمر اللي بيجمع أطباء من جميع العالم العربي ومن أوروبا، ودي مش أول مرة أجي سوريا، لي أصدقاء كتير. المؤتمر بيتناول أكثر من محور، كل هذه المحاور بتهم وبتخدم المريض العربي في أي مكان، بيتناول الجديد في الحقن المجهري وفي المناظير، وأيضا فيه جانب كبير على الجديد في علاج الأورام النساء والولادة.
1: يساهم المؤتمر في وضع خارطة الطريق للتعاون مع أهم المراكز العالمية المتطورة من خلال تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى العمل المشترك في البحث العلمي. التعاون مع الجمعيات العربية والأوروبية في القطاع الصحي لا يقتصر على تبادل الخبرات الطبية، بل يمتد ليسهم في إعادة سوريا إلى مكانتها على الساحة الطبية وتعزيز انفتاحها على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئاً إضافياً إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هرباً من الأعباء المالية، وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
4: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعاً إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
5: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل. إحنا منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
4: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقا تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها، فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
6: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة

0: فت رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية قصيبة السويسة الرفيد وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف إطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أن البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذه المنطقة، خصوصا منطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء، لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم.
2: رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: في حماة أحيا الأهالي هناك ذكرى مجزرة جمعة أطفال الحرية التي ارتكبها النظام المخلوع عام 2011 وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال.
4: في الذكرى 15 لمجزرة أطفال الحرية يقف أبو أيهم في ساحة العاصي حاملا صورة ابنه الوحيد الذي فقده في 3 حزيران 2011. يوم خرج المتظاهرون السلميون حاملين الورود فقوبلوا بالرصاص الحي ليسقط أكثر من 68 شهيدا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. واليوم تحيي حماة الذكرى بتوزيع الورود على عناصر الأمن الداخلي في محاكاة رمزية لتلك اللحظة.
5: ابني الوحيد ما عندي غيره نزل يشارك بالمظاهرة، اجوا قتلونا اياه، مظاهرة سلمية نزلوا بالورد قاموا قتلوه، والله ينتقم منهم يا رب وياخذ لنا حقنا، والعدالة إن شاء الله بتحقق لنا أملنا يا رب، والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نحتسبه بالجنة.
4: وفي تلك الأيام التي لا تنسى بدأت تتبلور الجهود الأولى لتوثيق ما جرى، مع التركيز على تسجيل أسماء الشهداء والمعتقلين وجمع المعطيات المتوفرة آنذاك في محاولة لحفظ تسلسل الأحداث كما وقع فعليا وضمان بقاء الحقائق واضحة رغم ضبابية المرحلة.
6: مجزرة أطفال الحرية مو مجرد ذكرى، هي أمانة برقبتنا، أمانة لننقل اللي صار بهذا اليوم. اليوم الفرق بين الحاضر والماضي إنه اليوم اللي شفت الأمن استقبلونا بالورد. هاي الذكرى هي أمانة لازم نرويها لجيل بعد جيل بعد جيل وبعد مليون سنة.
7: المشهد اللي صار قدامي ساحة العاصي أثر فيني كتير. دخلت بمجال توثيق الشهداء، شفت شهداء كتير راحت، شفت معتقلين راحوا عن طريق الأمن، فدخلت بمجال التوثيق الإعلامي من 2011، ظليت عم وثق الشهداء وثق المعتقلين تقريبا ل 2018. أيام المظاهرات الأولانية كنا ننزل من دون ما حدا يشوفنا، يعني نحاول نتخفى عن الأمن، عن العالم، حتى العالم العادية نتخفى عليهم.
4: بين استحضار الذكرى وإعادة قراءة ما جرى تواصل المدينة تثبيت روايتها كما وثقتها تلك المرحلة، لتبقى الأسماء والوقائع جزءا من سجل لا يغيب مهما طال الزمن.
8: من ساحة العاصي حيث ارتبطت الوردة بالرصاص والذاكرة بالشهداء، يستمر الوفاء بعد 15 عاما ليؤكد أن المجزرة لم تمحى من الوعي وأن صوت الضحايا ما يزال حاضرا. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
3: وفي طرطوس يشكو مواطنون هناك من ارتفاع أجور النقل بسيارات الأجرة بتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف التشغيل، في حين يؤكد سائقون لتلفزيون سوريا أن هذه الأجور ما تزال أقل من التكلفة.
9: لم تعد أجرة التكاسي مجرد تفصيلا يوميا بالنسبة لكثير من الأهالي، فمع كل ارتفاع في أسعار المحروقات ترتفع كلفة التنقل لتضيف عبئا جديدا عليهم وتدفع بعضهم إلى تقليص تنقلاته أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
10: طبعا بشكل عام يعني المواطنين بشكل عام عم يشكوا من غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء التكاسي، فالواحدنا اليوم عم يطلب تاكسي مثلا.

0: والتاكسي قريب منه بشكل، يعني ما انه عم يقطع مسافه طويله حتى يجي لعنده وينتقل للمكان اللي هو رايح عليه، وانما مسافه قليله عم ياخذوا 15 و16 الف، فهذا شيء كثير. يعني
1: في المقابل يقول سائق التكاسي ان ارتفاع الاجور جاء نتيجه لزياده تكاليف العمل من المحروقات الى الصيانه وقطع التبديل، مؤكدين أن التعرفة الحالية بالكاد تغطي نفقات تشغيل سيارتهم.
2: يعني إذا بتنزلي بتروحي طلب والله 5-6 كيلومتر، يعني وترجعي 5-6 كيلومتر، يعني أنت طلبك خاسر بالنسبة للقطع. طلع إذا بدك تصلح أي تصليحة بالصناعة تدفع مئات الآلاف، وهذا شيء عم يضر بمصلحتنا ومصلحة المواطن ومصلحة البلد كلها. يعني هلا ما في حركة، شايفة أنت طلع ما في غلاء أصلاً، لانه اذا بدك تحسبي انت ما عم تشتغلي يا دوب لتر البنزين 15 و200 تقريبا، بتجي بدك تطلعي تصلحي ما بتحسن تصلحي، غلاء القطع. نحن من التموين يسعر لنا وبنشتغل على التسعيره، بس تكون تسعيره عادله.
1: اجور تختلف بشانها الاراء، لكنها تبقى مرتبطه بعوامل عديده تبدا من اسعار المحروقات ولا تنتهي عند تكاليف التشغيل، لتشكل انعكاسا مباشرا للواقع الاقتصادي والمعيشي.
3: أعباء إضافية يتحملها المواطن وتكاليف متزايدة يواجهها السائق، في واقع يجعل من تنظيم أجور النقل وضبطها ضرورة تضمن استمرارية الخدمة وتخفف الضغط عن الجميع. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
4: بتقريرنا من طرطوس نكون قد ما وصلنا معكم إلى الختام، في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله
1: أنا ورد.

0: واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: أنا تجربة عارفة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: إحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم نناقش فيها على مدار ساعتين عدة ملفات راهنة. نبدأ من البيان التصعيدي للمقاتلين الأوزبك ضد الحكومة السورية وما تضمنه من تحريض في خطوة أعادت ملف المقاتلين الأجانب إلى الواجهة مجدداً. وفي ملفاتنا الاقتصادية نتوقف عند توجه الحكومة السورية لإصدار سندات حكومية بصيغة جديدة تحت اسم الصكوك السيادية، فما أسباب هذا التوجه وما انعكاساته المحتملة على الاقتصاد السوري؟ في محاورنا أيضا تحل الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 ليعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيراً واستمرارية. أخيراً نناقش شكاوى مواطنين في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هرباً من الأعباء المالية المتزايدة. مرحباً بكم.

0: ذكر بيان منسوب للمقاتلين الأوزبك أن الحكومة مارست ضغوطاً واعتقالات وتهديدات لترحيل بعض العناصر إلى بلدانهم الأصلية، في حين ذكرت مصادر لصحيفة المدن أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش.
1: يعود ملف المقاتلين الأوزبك إلى الواجهة بعد اتهامات للحكومة السورية بممارسة ضغوط واعتقالات بحق بعضهم وتهديد آخرين بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية في حال عدم انضمامهم للتشكيلات العسكرية في الجيش. بيان منسوب للمقاتلين أكدوا فيه أنهم جاءوا إلى سوريا لنصرة أهل الشام ولن يتراجعوا عن ذلك، مع اتهام للحكومة بإلصاق تهم الانتماء لتنظيم داعش ببعض المقاتلين ونية المهاجرين الانسحاب من وزارة الدفاع. المقاتلون الأوزبك عبروا عن رغبتهم بالانسحاب من الفرقة 84 في الجيش لعدة أسباب، أبرزها رفض العمل ضمن تشكيلات عسكرية منظمة والتخلي عن النهج الجهادي السابق والخشية من الاعتقال أو الترحيل. مصادر أمنية لصحيفة المدن أشارت إلى أن عبد الحميد السحاري لعب دوراً لحل الخلافات مع المهاجرين وإقناعهم بالانضمام، محذراً من أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش. ملف الأوزبك لا يتعلق فقط بالترتيبات العسكرية، بل يمتد إلى خلافات فكرية وعقائدية وأمنية. اضطر المجموعات أن الحكومة تتجه نحو البراغماتية السياسية والعلاقات الدولية على حساب النهج الجهادي، في حين ذكرت المصادر للصحيفة بأن الحكومة استطاعت إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأهمية دمجهم للحفاظ على الاستقرار. ومع تصاعد الخلافات بين السلطات السورية وبعض المقاتلين الأوزبك، يبقى ملف الدمج والاحتواء اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على بسط نفوذها وتجاوز أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في المرحلة الانتقالية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. مرحبا بكما أستاذ حسام. في بيان المقاتلين الأوزبك يقولون هناك جملة من اتهامات وافتراءات من قبل الحكومة السورية ضدهم، ما الذي دفع هؤلاء المقاتلين إلى إصدار هذا البيان؟
2: تحياتي أستاذ محمد للجميع. الحقيقة اللي دفعهم هو يعني تداعيات الصدام اللي صار تقريبا من شهر، وحين ذاك يعني وزارة الدفاع ويعني عموما الإعلام المرتبط بالحكومة السورية قال إنه القسم اللي من الأوزبك اللي موجود بالجيش يعني هو قسم منضبط ومأمون الجانب، ولكن الأوزبك المستقلين لا تطمئن الحكومة إلى أنه ممكن ما يصيروا دواعش أو يصيروا خارجين عن القانون أو يستخدموا السلاح بشكل فوضوي. وهذا الشيء اللي دفع لإصدار البيان الثاني اللي هو مكمل للبيان الأول اللي طلع تقريبا من شهر.
0: يعني تشير إلى التوتر الذي حصل منذ حوالي شهر، وحينها أرسل الرئيس الشرع القيادي عبد الحميد السحاري يقولون قام
2: بالضبط.
0: هو المقاتلون الآن يقولون يعني هناك تهديدات لنا، قام بتهديدنا السحاري بالترحيل.
2: لا، الحقيقة الكلام عن الترحيل يعني لا ينطبق عليهم حصرا ولم يوجه إليهم تحديدا، إنما هن يعني عم يقولوا نخشى من ترحيل المهاجرين عموما. أما السحاري أبو عبد الطعوم حكى معهم يعني باتجاه إنه أنتوا راح تكونوا متهمين بداعش إذا ما دخلتوا إلى يعني وزارة الدفاع. وحتى في ذلك الوقت شوفنا نلاحظ تطور بين البيانين. في ذلك الوقت حتى يعني عبد العزيز أوزبك القائد العسكري اللي موجود بوزارة الدفاع حكى مع الأوزبك المستقلين بنفس الطريقة. بيان اليوم أو بيان اللي من يومين عم بيقول إنه حتى المنضوين تحت وزارة الدفاع عم يفكروا إنه كمان يطلعوا ويصيروا مستقلين.
0: لماذا؟
2: هلا هن عم بيبرروا الحقيقة بأنه يعني القوات المسلحة للحكومة عم تظلم الناس. يعني يقال كثيرا أنه والله الخط الجهادي أنه تركت أو براغماتية الحكومة وكذا، هذا لم يذكر الحقيقة. هن شايفين أنه في مظالم تمارسها القوات العسكرية والقوات الأمنية، وأنه هن ما أجوا لهيك، وعم بفضلوا يعيشوا مستقلين، مو بمعنى كقوة مسلحة مستقلة. بالبيان الأول قايلين القسم المستقل منهم إنه نحن اتجهنا إلى طلب العلم والتجارة، تركونا بحالنا. يعني فما في يعني خلاف إيديولوجي واضح المعالم، إنما نحن لا نريد أن نشارك في اقتحامات، في اعتقالات، في يعني في أشياء بتصير معروفة يعني، خاصة بإدلب إن هن بيشوفوها يعني بإدلب بشكل مباشر. يعني ما رايدين يكونوا جزء من القوة الضاربة لهيك سلطة.
0: هذا أمر غريب، لأنه يتوقع المرء أنه الخلاف إيديولوجي بين يعني قد يكونون أكثر تشددا، لا تعجبهم البراغماتية الحالية للسلطة، لكن
2: ربما يكونوا أكثر تشددا، يعني وارد جدا، بس هذا لم يطرح. يعني ما عم بقول لك إنه نحن أنتم انحرفتم عن الخط السلفي الجهادي، فنحن نريد أن نجاهد في بلد آخر، نريد أن نهاجر، نريد أن أقول لك إنه إحنا، وخاصة هلا بإدلب يعني معروف إنه في كثير محلات فتحوها مهاجرين ب يعني مأكولات وألبسة، يعني أشياء متنوعة. فتوطينهم كمدنيين يعني أنا بشوف إنه هو حل أفضل من فكرة إنه هن إن لم يكونوا ضمن وزارة الدفاع وضمن الوزارات الأخرى كمان بالحكومة، فنحن ما بنأمن فيهم.
0: عميد منير، ما رأيك، يعني لماذا برأيك الحكومة تصر على وجودهم في وزارة الدفاع، ولا يعني طالما إذا هم أرادوا الخروج لماذا يتم تهديدهم؟ إذا خرجتم من وزارة الدفاع ستتهمون بأنكم دواعش، ربما ترحلون إلى بلدانكم.
3: مساء الخير إليك سيد الكريم ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. من حق كل دولة طبعا ضبط إيقاعها في الداخل، وضبط عناصر حراستها، عناصر أمنها، أمنها الوطني، تدير بالها على مصالحها في الداخل، إن كان هم عناصر من النظام. سوريا بلد فيها 17 أثنية وفيها 17 فسيفساء في سوريا، تعايش مطبق، تعايش سليم، تعايش جميل. هؤلاء الذين جاءوا من مع في بداية الأمر مع جبهة النصرة، ثم مع هيئة تحرير الشام، ثم قاموا وساعدوا بتحرير سوريا، لهم كان دور فاعل ودور في مجيد جدا في مسألة التحرير، وهم مقاتلين أشاوس. لكن لابد من ضبط إيقاعها، كل شيء موجود على الساحة السورية. عندما تقول أخذ الدول استقلالها ما عاد في عصابات، ولا عاد في كفاح مسلح، ولا عاد في حروب داخلية. إذن هذا الأمر لازم الدولة تسيطر عليه. لذلك الطلب أن تكون هؤلاء ضمن وزارة الدفاع وتشكيلات وزارة الدفاع أمر أقل من الطبيعي، أو ضمن تشكيلات وزارة الداخلية ربما، لكن أهم شيء وزارة الدفاع، لأن وزارة الدفاع هي مسؤولة عن حماية الحدود، عن الأمن الخارجي، عن أمن سوريا بشكل عام، بينما الأمن الداخلي هو علاقته مع المواطن السوري. لازم يكون كل المواطنين سوريين وقريبين إلى المواطن السوري، بمعنى أنهم هم من أهل البلد.
0: طيب أليس الأفضل عميد منير أن يكونوا مدنيين، يعني ربما يمنحوا إقامة، البعض حتى ربما يمنح جنسية، ولا يكونوا مقاتلين؟ شو المشكلة؟
3: تمام، هناك حكى طبعا ضيفك الكريم أن هناك في تشكيلات وهناك مستقلين. التشكيلات لابد أن تنضبط ضمن ألوية الجيش العربي السوري، وضمن تشكيلات الجيش السوري، وضمن أركان الجيش السوري. أما المستقلين ممكن هناك يأخذوا جنسية إذا أعطتهم الدولة جنسية، وهذه الجنسية لها شروط، أن يقيم هو 5 سنوات على أرض الوطن أو 10 سنوات حسب القانون الجديد، أن يكون هناك له تفاعل، أن يكون هناك في لغة، في مثل الدول الأجنبية. هلأ الدول الأجنبية تحتاج في فرنسا 7 سنوات بده يكون إقامة بالإضافة إلى إتقان اللغة أو اندماجه بالمجتمع. إذا نحن حقنا هذا في الواقع هو حقنا، لكن إن كان هناك في وظائف مدنية ربما يكون هناك مدنية وأغلبهم متقن اللغة العربية. وإحنا في بلادنا في معاهدنا الشرعية سابقا عشرات بل أبجوج ربما 85 جنسية كان في إحدى معاهد
0: نعم، لكن عميد منير هم يقولون في البيان إذن هناك أن المهاجرين يستخدمون نعم ثم يتم التخلي عنهم، وكما قال أستاذ حسام يعني تريد الحكومة يعني زجهم ربما في معارك لا يريدونها.
4: أخي الكريم، الحكومة هي مسؤولة عنهم، الدولة صارت مسؤولة عنهم، وهم واجب عليهم الإطاعة ما دام هم موجودين على الأرض السورية، إن كان لهم دور في القتال، إن كان ما لهم دور في القتال تحجيمهم أو ضبطهم، لابد من ضبط الإيقاع بشكل كامل في الدولة. هناك ضغوط كثيرة جدا على سوريا من الخارج والداخل بالنسبة للمقاتلين الأجانب، لابد من معالجة وضعهم بشكل جذري، إما بالاندماج بشكل مباشر ضمن تشكيلات وزارة الدفاع أو الترحيل إلى بلادهم. هناك الترحيل إلى بلادهم، هم يعرفون أن هناك أغلبهم مطلوب في بلادهم، واحنا شفنا الأغور وشفنا الأوزبك وغيرهم من الآخرين هناك، إذا
0: هم يقولون أن الحكومة هي من تهددهم بذلك.
4: لا هذا الحكومة تهددهم، ربما حكي لم يثبت إلى الآن ولم يعطى أي دليل على أن الحكومة، ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك. الوسيط الذي دخل بينهم هو جعل هؤلاء أنهم يكونوا منضبطين ضمن إيقاع وزارة الدفاع، واللي ما بده هو له طريقة أخرى في الاندماج. إحنا طبعا منخاف على أنه هؤلاء إذا أنت فلتتهم ما يكونوا بوقع انضباطي أن يخرجوا إلى تنظيمات جهادية أخرى وخاصة الدواعش، ونحن نعرف الكثير من خلايا من الدواعش لا زالت تنشط على الأرض السورية.
0: طب أستاذ حسام، يعني هل شرحت لنا الوضع العام، يعني كم أعدادهم، أين يتواجدون، هل هم جماعة كتلة واحدة؟
2: بالنسبة إلى الأوزبك يعني أتوقع أن يعني عدد قليل من المئات، يعني بجوز 200-300، بجوز أقل أو هيك شيء
0: فقط.
2: هن ليسوا كتلة واحدة، وإن كان هن يعني متكاتفين اجتماعيا، يعني هن بيناتهم مثلا ما يشبه الحمية أو

0: ما هددوا بتمرد مسلح إطلاقا.
1: طيب، لكن يعني تكررت أكثر من حادثة مع مهاجرين مجاهدين فرنسيين أوزبك، يجري
0: بس
1: الحديث كثيرا عن الإيغور مثلا، وبالتالي هل يمكن النظر إلى كل هؤلاء باعتبارهم يعني مشكلة ملف واحد، ولا لا، كل جماعة لها ربما يعني سياق مختلف؟
0: لا لا، أكيد كل جماعة لها سياق مختلف. هلا شوف، يعني بخلال سنة ونص إنه يكون صار في مشكلتين، وحدة مع الفرنسيين وحدة مع الأوزبك، يعني هذا يعتبر قليل. بالنسبة للإيغور وضع مختلف، حلفهم مع هيئة تحرير الشام حلف عضوي، وهن أصلا كمان يعني في شغلة ما كتير ناس بينتبهوا لها بموضوع تركستان الإيغور، إنه هن ليسوا جهاد عالمي. الإيغور يعني هن هاربين من إقليم شينجيانغ أو تركستان الشرقية مثل ما بسموه المسلمين،
1: في الصين.
0: من الصين بالضبط، هاربين من هناك من أجل ممارسة شعائر دينية، ومن أجل أنه يشتغلوا ضد الصين في هذا الأمر، سواء سياسيا أو عسكريا حسب ما يتاح لهم. يعني هن موزعين في أنحاء العالم، في منهم بأمريكا بيشتغلوا سياسة، في منهم بأفغانستان بيتدربوا عسكريا، فهن ليسوا مجاهدين عالميين بالطريقة المعهودة. وهذول هن العدد الأكبر من المهاجرين بسوريا إيغور، فلذلك المشكلة ما كتير كبيرة. والسياقين اللي صارت فيه المشكلتين مع الفرنسيين ومع الأوزبك هن سياقين منفصلين ومختلفين، وبلشت القصة بخلاف يعني شبه فردي أو بقضية محددة. يعني في كان خلاف قضائي حول يعني حضانة الطفلة مع الفرنسيين، وأخذوها من المخبر أو شيء من هذا النوع. وهلأ كمان كان في مشكلة صارت مع أوزبكي بلزوه، وهجموا على بيته ليعتقلوه، وكانت زوجته وانسرق شوية أغراض من البيت، يعني وكبرت القصة. فهي ليست خلافات سياسية أو عسكرية أو إيديولوجية
1: هم
0: يعني بالبداية. أيوة
1: يخافون من الترحيل. هناك أنباء تقول أن هناك مجاهدين شيشان رحلوا.
0: هلأ موضوع الترحيل الحقيقة دائما موضوع يعني شائك، وموضوع أخذ وجذب بين المهاجرين وبين الحكومة. حتى لما صار الصدام مع الفرنسيين كمان حكوا الفرنسيين عن ترحيل، بس يعني أنا بتصور أنه هو في أضيق الحدود، وأنه الحكومة فعلا ممكن يعني تسلم في بعض الأحيان من يعني ثبت لديها أنه هو منتمي إلى داعش، لأنه هي موقفة منه يعني حازم وحاسم، سواء هي بدها تعدمه، يعني هن كانوا يعدموا الدواعش لما كانوا بإدلب هيئة تحرير الشام، سواء هي بدها تعدمه أو بدها تعطيه لها بلده وتعدمه أو تسجنه، فالفرق بالنسبة إليها بالنسبة للحكومة ليس كبيرا، وأنه ممكن يعني تستغل هذا الملف بحدود ليست واسعة لا تحسين علاقاتها هنا أو هناك. بس بالإجمال مو هذا الخط اللي هي ماشية فيه، لأنه الصينيين بدهم يسلمون الإيغور، وما صار شيء من هذا النوع أبدا.
1: هذا بالنسبة للصينيين. لكن عميد منير، هناك من يقول قراءة يعني تقول أن السلطة تعهدت للغرب، يعني للولايات المتحدة والأوروبا بشكل خاص، بإدماج يعني إيجاد طريقة لاحتواء هؤلاء المقاتلين، لأن الدول الغربية لا تريد يعني أن يذهب هؤلاء إلى جماعات أخرى متطرفة، وبالتالي إذا فشل هذا الإدماج سيؤثر على العلاقات الخارجية للدولة السورية، ما رأيك؟
2: لا لا، هذا التقدير أظن غير صحيح. هناك كثير، إذن نحن طبعا وقعنا سابقا في مشكلة الهول، وأنت تعرف هذه المشكلة، جنسيات كثيرة من نساء وأطفال وسجناء، وتم ترحيلهم قسم من كبير من العراق. إذن سوريا عندها دراسة أو عندها يعني معرفة بهذه القصة. هؤلاء الذي اجوا، طبعا هم، احنا مشان نحكي الصحيح، هؤلاء ليسوا مرتزقة، هؤلاء اجوا بعقيدة، اجوا دافعوا عن يسقطوا نظام طاغية، اجوا باسم الإسلام طبعا وباسم النصرة وباسم الحركات المسلمة، اجوا جاهدوا. لذلك الأولى طبعا هو احتوائهم.

0: وإما الـ الـ الـ تكون الـ الـ العلاقة بينه وبين بلدانهم علاقة ضابطة، يعني بمعنى أنه ليس ترحيلهم عنوة إلى بلادهم، هم إن أرادوا الرحيل لابد أن تكون هناك علاقات ووثائق بين الدولة السورية وبين الدول صاحبة العلاقة اللي هي جنسياتهم، يتم ببروتوكولات معينة، ما يتمش معاقبتهم أو سجنهم، يتم لأن هؤلاء مش مرتزقة، هؤلاء مثل ما حكيت، ولابد أن تكون هناك. أنا ما أظن أنه مثلا خاصة مثل الأغور أكثر عددا من الأوزبك أظن في سوريا، والأغور كانوا منضبطين ضمن يعني فصيل واحد، لذلك سهل أمرهم. أو هناك لابد يكون هناك يعني تتدخل الدولة في مسألة عدم مساءلتهم إذا ذهبوا إلى بلادهم، لابد أن تكون هناك في اتفاقيات ملزمة. ولا بد أول شيء إحنا إذن لازم نحتويهم مبدئيا إذا قدرنا نحتويهم، وهناك طبعا ضغوط داخلية وضغوط خارجية علينا على أن هناك مقاتلين أجانب في بلادكم، لكن الدولة هي صاحبة السيادة، هي صاحبة القرار بالنهاية في إبعادهم أو دمجهم في هذا المجتمع. إن كان دمجهم لابد أن يكون هناك ضمن قطعات عسكرية محددة، وإن كان ترحيلهم لابد أن تكون هناك بروتولات واتفاقات أن لا تتم عقابهم في بلدانهم التي أتوا منها. لذلك هذه الأمور الترتيبات لازم هي الدولة السورية تنخرط في هذا المجال بشكل دقيق ومباشر، إن كان هذا الحل وإن كان هذا الحل.
1: أستاذ حسام، إلى أي درجة هذا الملف، ملف الأوزبك والمهاجرين عموما المقاتلين المجاهدين، يشكل تحديا أمام السلطة في سوريا؟
2: لا الحقيقة مو تحدي كبير، يعني مثل ما حكينا الكتلة الأكبر اللي يعني دخلت وزارة الدفاع، والكتلة الأكبر بشريا اللي هن الإيغور اللي هن شكلوا قوام الفرقة 84 اللي فيها الأوزبك، هن على وفاق يعني كبير جدا أو تام مع الحكومة. بقية المهاجرين عدد قليلة ومنهم الأوزبك، وليس هناك صدام، يعني الفرنسيين عدد قليل جدا صاروا اللي مع عمر أمسن، وعموما يعني الأمور هادئة منذ الصدام الأخير، فما يعني لا يمكن اعتباره يعني تحدي. هو على المستوى الرمزي الأخلاقي الكذا يعني بشكل تحدي، إنه لا تستطيع الحكومة إنه فعلا تروح تعمل فيه مثل عملت بالساحل بالسويدة، لأنه يعني حاضنتهم من حاضنة الثورة وحاضنة الإسلام السني، يعني حاضنة كبيرة، فبدها تلاقي معهم يعني حلول وسط.
1: طيب عميد منير، ما الخيارات أمام الحكومة إذا يعني استمر هذا الخلاف الآن بحسب البيان الذي أصدره المقاتلون الأوزبك؟
0: أخي الكريم، البيان الآن لم يثبت مصداقية هذا البيان مبدئياً. اثنين، الحكومة هي صاحبة السيادة وصاحبة القرار في بلادها، هي بتعرف.
1: نعم، لكن إذا استمروا في الرفض، هم يقولون مثلاً نسبة كبيرة لا يريدون الانخراط أو الانسحاب من وزارة الدفاع، وبالتالي ما الذي سيحصل في هذه الحالة؟
0: يتم لن ينخرطوا في وزارة الدفاع إذا لهم تشكيلات أخرى تستطيع الدولة أن تستوعبهم، لها الحق في ذلك. ما قدرت تستوعبهم بتشكيلات معينة لها الحق في إبعادهم بالطريقة المناسبة التي لا تؤذيهم كثيرا، والتي تكون لها علاقة يعني بمعاهدات مع الدول التي أتوا منها. لذلك الدولة هون صاحبة حق وسيادة، يحق لها ذا أي تصرف، الدولة لها كل الحرية على أراضيها على بس سيطرة. وإحنا شفنا جماعات في الداخل خاصة تنظيم قسد كيف تم الدمج مع الجيش السوري، هم لم يكونوا أكثر من ذلك، قسد كانوا 30,000 من شكل منظم، تم دمجهم مع الجيش السوري وتشكيلات الأشاوس انضمت مع الشرطة والأمن العام، وهؤلاء أعدادهم قليلة جدا مثل ما حكى ضيفك الكريم، في منهم عشرات بجوز مئات ربما الأغور الأكثر. لذلك هؤلاء غالبا بتم دمجهم بشكل منظم لو على فترات، ربما اليوم لم يعجبهم الظروف، الظرف الجاي أو الأيام القادمة ستكون أكثر صلاحا بالنسبة لهم، ويعرفوا أن وضعهم هون، هم إجوا بمهمة، هذه المهمة تحققت وانتهت، وهم ضيوف على بلادنا، نحن نستقبلهم ونحن نرعاهم ونحن نهيئ لهم كل الظروف المناسبة التي تجعلهم يعيشون بكرامة في بلادنا، لكن أن شرط أن يكون الغريب لازم يكون أديب، وهذا واقع وشرط الحياة في المجتمع.
1: أستاذ حسام، أشرت في البداية إلى أن البيان لم يشير إلى خلاف إيديولوجي، لكن إلى أي درجة

0: درجة بالنهاية هؤلاء مقاتلون مجاهدون، يعني جاءوا على خلفية جهادية للجهاد. و
1: بالتأكيد بالتأكيد.
0: والآن
1: تفضل.
0: يعني السلطة في سوريا أخذت منحى مختلف بما في ذلك التقارب والتحالف حتى مع الولايات المتحدة التي كانت يعني بنظر كثير من المجاهدين هؤلاء عدو للإسلام والمسلمين، وبالتالي ألا يشكل هذا مشكلة أيضا؟
1: هلا ممكن يكون في بطانة البيان أنهم لا يريدون أن يشاركوا في سلطة تقدم كل هذه التنازلات، هذا ما حكوا علنا مشان ما يعني يتهموا بالإرهاب والتشدد. بس حتى لو كان هيك، فإنهم إذا كانوا مختارين الحياة المدنية لأنهم لا يريدون أن يشاركوا في هذا المشروع السياسي الذي يرونه منحرفا عن الإسلام، خلاص تمام. المهم انه ما يحاربوا بالمعنى العسكري للكلمه، وهذا يعني ممكن يعني تتولى الاجهزه الامنيه بطريقه محترفه ومحترمه وبس. يعني ما معقول انت تجبر حدا بده يكون عندك بوزاره الدفاع تحت عينك، لانه اذا ما كنت تحت عيني فانا ما بأمن. يعني هذا ما في شيء بالدنيا هيك، يعني شو هالدوله.
0: طيب عميد منير، ما الذي يضمن عدم تكرار هذه المشاكل وأن تكون يعني تصبح مشكلة أكبر، سواء مع الأوزبك كما تحدثنا كان في مشكلة مع مخيم الفرنسيين؟
2: الحل هو استيعابهم، الحل هو أن هناك يتم إعطاهم فرصة أن هم يتحدثوا عن ذاتهم، شو مطالبهم. طبعا هم لحالهم ما بصيروش مستقلين، هذه الدولة هي الدولة مسؤولة عن بلادها، عن حدودها، الجيش مسؤول عن كل شيء في هذه البلاد، وهم قطعة من ضمن بلدنا، إذا هم لازم يتم احتوائهم ضمن تشكيلات الجيش، وإن تم الرفض لابد من احتوائهم بطريقة معينة ضمن تشكيلات مدنية أو ضمن وظائف مدنية أو إعطائهم الجنسيات بعد فترة طويلة. ما بعرف قديش هو العدد أو قديش السنين اللي قضوها هم في بلادنا يحق لهم هذا الأمر، وإن لم يتم ذلك يتم ترحيلهم. الدولة هي مسؤولة، الدولة هي صاحبة القرار. الدولة إذا كان في عندها أي عتاد أو أي حدا يعني بيعامل تمرد، تستطيع هي احتواء هذا الأمر، تستطيع قمعه بأي وسائل. إذا يحق للدولة في أي شيء تصل فيه، لكن إحنا محترمين هؤلاء وأنهم مجاهدين وليسوا مرتزقة، وأنهم مقاتلين وساهموا في التحرير ولهم كل الكرامة وكل الاحترام، لابد أن يكون يحترموا كمان الدولة المضيفة الذي هم فيها. لذلك هذه الأمور لازم هم يستوعبوا هذه الحالة، والدولة تعطيهم توجيهات عن طريق التوجيه المعنوي أنه هيك لازم ينخرطوا بشكل دقيق وسليم، وأن يكونوا ضمن قطعات الجيش السوري وينفذ الأوامر التي تطلقها القيادة السورية والجيش والأركان. إذن هم ما ليسوا في إحنا خلصنا التحرير وما عاد في عندنا عصابات ولا عندنا حرب أهلية ولا عندنا أي شيء من هذا القبيل. لذلك لابد أن يكونوا أدباء، أن يكونوا محترمين، حتى تصان كرامتهم بشكل سليم.
0: أستاذ حسام، إلى أي درجة هذا الملف يؤثر على صورة الحكومة السورية أمام المجتمع الدولي؟
1: والله أظن تأثيره ضعيف، لأنه هي الحكومة السورية يعني مقنعة المجتمع الدولي أنه هذا الملف وجع رأس، وأنه أنا خلص بضمنه. وهو عموما المجتمع الدولي يعني المجتمع الغربي لا يريد أن يسمع بسيرة هؤلاء، يعني أصلا لا يريد استعادة أبنائهم. إن الدول يعني قسمين، الدول الغربية لا تريد استعادة الناس اللي هاجروا إلى سوريا، سواء اللي موجودين الآن بشكل حر وبأجهزة الحكومة، أو سواء اللي كانوا دواعش. فلذلك يعني عندما تقدم الحكومة السورية ضمانات إنه هذا الملف عندي خلص أنت انسى، ويعني أنا بضبط هدول الناس، فهذا أمر مريح العلاقات الحكومية بالخارج الغربي. أما من يطالب باستعادة رعايا مشان يفرمون الحقيقة، اللي هن الصين وأوزبكستان وروسيا، يعني دول يعني الاستبداد الشرقي، الاتحاد السوفيتي السابق وأشياء من هذا النوع، والعراق بيطالب بالعراقيين. فيعني هدول دول يعني ليست فاعلة بشدة بموضوع الأبروف أو الـ يعني الـ الاعتراف أو المصالح الدولة السورية.
0: شكرا جزيلا لكم حسام جزماتي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب، والعميد منير الحريري الخبير

0: الأمني والاستراتيجي من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير أسباب توجه الحكومة السورية لإصدار سندات حكومية بصيغة جديدة تحت اسم الصكوك السيادية.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. عاد ملف عجز الموازنة في سوريا الذي قدره وزير المالية بنحو 1,800,000,000 دولار إلى الواجهة بأرقام تكشف فجوة مالية متزايدة، ما يضع الاقتصاد السوري أمام اختبار حقيقي بين التعافي والمخاطر.
1: يعود تصريح وزير المالية محمد يسر برنية عن عجز الموازنة في سوريا خلال العام الجاري إلى الواجهة مجددا، بعدما قدر في نيسان الماضي هذا العجز بنحو 1,800,000,000 دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم وفق مراقبين لا يمر كإحصاء مالي عابر، بل يعكس مؤشرا واضحا على اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في اقتصاد سوري يحاول التعافي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وسط حالة من التضخم وضغوط معيشية متصاعدة تثقل كاهل السوريين. وفي مواجهة هذا العجز طرح برنية مسارا للتمويل يقوم أساسا على إصدار سندات وصكوك بجانب الاستفادة من الصندوق السيادي الذي يمثل جزءا من الخزينة العامة للدولة وفق برنية، على أن تشكل الضرائب والرسوم المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة تقارب النصف بجانب إيرادات النفط والغاز وإيرادات أخرى متنوعة. واللجوء إلى هذا الخيار المالي يقود إلى فهم أعمق لطبيعته، حيث إن السندات هي أوراق مالية تصدرها الدولة لتقترض المال من المستثمرين مقابل فائدة محددة تدفع دورياً، ثم تتم إعادة المبلغ الأصلي في موعد الاستحقاق، أي أن الحكومة هنا لا تطبع المال ولا تلجأ مباشرة للبنك المركزي، بل تذهب إلى السوق وتطلب التمويل من الداخل أو الخارج. وعند طرح قضية السندات يظهر سؤال مهم مفاده من سيشتري هذه السندات، حيث يتوقع البعض أن يكون المشترون في المرحلة الأولى من الداخل مصارف محلية أو شركات كبرى أو رجال أعمال، أما خارجياً فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ يبقى قرار الاستثمار مرتبطاً بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الثقة في قدرة الدولة على الالتزام المالي. وبين الطموح المالي ومخاطر الواقع تتحول السندات وفق مراقبين إلى اختبار حقيقي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري، بحيث يصبح تمويل العجز حلاً مؤقتاً يحمل في طياته أعباء أكبر إن غابت الضمانات والاستقرار المستدام.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور سليمان مصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

0: والدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي معنا من إدلب. مرحبا بكما. دكتور عبد المنعم، هلا شرحت لنا بمزيد من التبسيط في البداية ما هي هذه الصكوك السيادية؟
1: أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي الكرام وضيف الكريم. طبعا بشكل عام الحكومة تستطيع إصدار أذونات وسندات حكومية مرتبطة بواقع العجز أو بنواياها الاستثمارية التي ربما تكون متوسطة الأمد وأيضا ربما تكون طويلة. عندما نقول مثلا أذونات خزينة فإننا نتحدث عن إصدارات حكومية تمتد من أيام إلى ما يكون العام أو العام تتحقق لتمويل عجز طارئ على على الموازنة العامة، تقوم طبعا بإصدار قيم اسمية تمنحها بسعر أقل ثم تردها بالقيمة الاسمية وبالتالي يكون الشخص قد ربح هذا الفائض. عندما تكون العجوزات الموازنة أو الاحتياجات المالية الحكومية طويلة متوسطة الأمد فإننا سنشهد هنا أن الحكومة تقوم بإصدار سندات حكومية تمتد من عامين ثلاثة خمسة بحسب الخطط الاستثمارية التي تريد أن تمولها. طبعا هناك أيضا خطط طويلة الأجل استراتيجية تتناول مشاريع تمتد إلى ربما 20 أو 25 عاما. أيضا بإمكان الحكومة أيضا أن تصدر سندات، هذه السندات هي في الواقع مقابل فوائد تصرف نصف سنويا أو سنويا أو ما إلى ذلك. طبعا بينما الصكوك المفهوم مفهوم الصكوك هنا يأتي كحل يتمتع بخلفية مدعومة من الشريعة الإسلامية، بمعنى أن الصكوك السيادية هنا حتى إذا سميناها صكوك حكومية هي حكومية في النتيجة، لكنها تعتمد ليس على قيمة اسمية تمنح على أساسها فائدة بمقادير معينة سواء ثابتة أو معومة إذا كانت طويلة الأمد، وإنما تعتمد على أنواع عقود شرعية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، بمعنى أن مشتري الصكوك العلاقة بينه وبين الحكومة أو بين الجسم الوسيط ليست مالية أعطيك مال وأخذ فائدة، وإنما مشاركة بحيث أن هذه الصكوك من المعروف إلى أين تتوجه، أي مجال استثماري سوف تشتغل عليه وكيف ستحقق، كيف سيكون أداء وبالتالي تحقيق الأرباح، وبالتالي هنا لا نتحدث عن فائدة وإنما نتحدث عن أرباح،
0: يعني مثل المصارف الإسلامية لا تعطي فائدة بل يعني بيكون في مرابحة
1: تماما. هي نفس العقود، نفس العقود، عقود التي تشتغل عليها الصيرفة الإسلامية سواء كانت مشاركة أو إيجار أو مضاربة أو ما إلى ذلك، هي نفس الفكرة ولكن بأسلوب استثماري مرتبط بصكوك مضمونة سياديا من أملاك الدولة. نعم. بمعنى أن الذي يشتري الصك هو يشتري ملكية في الصك عن طريق هذا الصك في الأصل الحكومي الذي يتم الاستثمار فيه عبر الشركة الوسيطة المحدثة في هذه
0: الغرفة. إذن دكتور سليمان، يعني هذه الصكوك الهدف منها هو التمويل، حصول على مورد مالي للحكومة؟
2: نعم. مرحبا أولا، أهلا بكم وبضيفكم الكريم. بداية الصكوك كما تفضل الدكتور عبد المنعم قضيتها يعني واسعة، أنواعها كثيرة، ليست فقط مرابحة، ليست فقط مشاركة، هي صكوك بأنواع مختلفة من العقود تخدم قضايا مختلفة، وكما تفضلتم هي لا تعطي عائد على شكل فوائد وإنما العائد يكون يتناسب مع طبيعة العقد الذي تنطوي عليه الصكوك. فربما تكون صكوك إيجارة فيكون العائد عبارة عن إيجار، قد يكون صكوك مشاركة يكون العائد ربح، قد يكون صكوك سلم فيكون هناك عائد على شكل ربح لكنها تكون علاقة مديونية، فالعقود أنواعها مختلفة. فبالتالي الصكوك مختلفة بناء على العقود التي تنطوي عليها هذه الصكوك. الآن ماذا تستطيع الحكومة أن تنفذ بهذه الصكوك؟ يمكن أن تقوم بمشاريع بنية تحتية بناء على صكوك المشاركة، قد تكون مشاريع أيضا تتعلق أيضا بالبنية التحتية على أساس صكوك الاستصناع، قد تكون مشاريع لتمويل عجز مؤقت على أساس صكوك السلم. فإذا في أنواع مختلفة من الصكوك تتناسب مع حاجات الحكومة، إذا كانت الحاجات قصيرة الأجل تذهب إلى صكوك المرابحة أو صكوك السلم، إذا كانت الحاجات طويلة الأجل تذهب إلى صكوك المشاركة وصكوك الاستصناع، وأحيانا إلى صكوك مختلطة من هذه الأنواع جميعها. فهذا يعني يتناسب مع حاجة الحكومة إذا كانت لتمويل عجز مؤقت أو إذا كانت تنفيذ مشاريع طويلة الأجل.
0: دكتور سليمان، وفق يعني وزارة المالية بياناتها هناك عجز ب 1.8 مليار دولار تقريبا، وبالتالي هل يمكن لها

0: هذه الصكوك أن تسد هذا العجز؟
1: أنا آسف ذهب الصوت قليلا، إذا تعيد السؤال.
0: هناك عجز يقدر ب 1.8 مليار دولار في الموازنة، وبالتالي هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد هذا العجز؟
1: لو سمحت أن تعيد السؤال لأن الصوت قد ذهب.
0: هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد العجز في الموازنة؟ يصل الصوت دكتور إسلام؟ لا يصل. طيب أوجه هذا السؤال لدكتور عبد المنعم.
2: في الواقع من الضروري أن نفصل فصلا، يعني لا أقول وهميا، وإنما فصل شكلي بين العجز في الموازنة الحكومية.
0: نعم،
2: بين العجز في الموازنة الحكومية وبين النوايا أو الخطط التي تنطلق منها الحكومة في إصدار الصكوك الشرعية أو الصكوك السيادية. ولكن في النهاية هو عبارة عن تنويع مخاطر وتنويع خيارات التمويل بالنسبة للحكومة بما يخدم الخطة الاستثمارية الكبرى التي يجب أن تكون تسير باتجاهها. للتفصيل أكثر، هناك عجز 1.8 اليوم يتحدث عنه أو يتحدث عن هذا العجز السيد وزير المالية، أو الموازنة أساسا صدرت بشكل شبه رسمي. وبالتالي الحكومة هنا تقول بأن 27% من الإنفاق الاستثماري، تمام، الذي سوف أقوم به خلال هذا العام ربما يكون جزء كبير منه هو المسبب للعجز. واضح؟ وبالتالي عندما تأتي الحكومة لتقوم بإصدار صكوك سيادية فإنها توفر لنفسها مصدر تمويل تمنحه حق المشاركة في الإنفاق الاستثماري الذي تقوم به. يعني عندما مثلا تحدث وزير المالية على ما أذكر في أواخر الشهر الماضي عن أحد يمكن 11 مشروع حيوي في مختلف المجالات، مجالات الطاقة والمياه والإصحاح وأيضا البنى التحتية وأيضا المطارات وما إلى ذلك، وبأن هذه المشاريع سوف يتم إصدار صكوك سيادية للمشاركة مع مستثمرين عبر طبعا كما قلت لك شركات وسيطة تستحدثها الحكومة لأجل هذه الغاية. وبالتالي من الممكن أن تقوم الحكومة اليوم بالدمج بين الحالتين، الإنفاق الاستثماري ضمن إطار الموازنة اللي هو 27% من 10.5 مليار، وما تحصله من هذه الصكوك من سيولة، وبالتالي تقوم بتغذية الإنفاق الاستثماري عبر المشاركة مع مستثمرين آخرين في المجالات التي هيأتها الحكومة للاستثمار ضمن إطار الصكوك السيادية أو ما يسمى بالشركات المخصصة الاسم.
0: نعم. طيب دكتور سليمان، ما تداعيات إصدار هذه الصكوك على المستوى الاقتصادي، سعر الصرف، التضخم؟
1: بالحقيقة الصكوك مفيدة جدا على المستوى الاقتصادي. السبب أنها تغني الحكومة عن الضغط على المركزي للتمويل بالعجز، فبدلا أن يعني يتم التمويل عن طريق طباعة كمية إضافية من النقود، بالعكس يتم سحب نقود من التداول لكي تذهب من قبل المستثمرين للإنفاق وشراء هذه الصكوك، فبالتالي لا يترتب عليها آثار تضخمية سيئة على الاقتصاد، بالعكس يترتب عليها سحب للسيولة وبالتالي تفيد الاقتصاد. في ناحية كمان إضافية مفيدة في حالة الصكوك، أن الصكوك تؤمن أداء رقابي على عملية الإنفاق الاستثماري. إذا تم إصدار سندات حكومية فالسندات ليس هناك آلية لربط المشروع أو عائد المشروع خلينا نقول بالمشروع نفسه، فالحكومة تلتزم بسداد الفوائد دون أن يكون هناك ربط ما بين المشروع، فإذا كان المشروع ربح أو خسر لا علاقة للمستثمرين بهذا الموضوع، هم يحصلون على فوائدهم على كل الأحوال. أما في حالة الصكوك فهناك ارتباط وثيق ما بين العائد الذي ينتج عن المشروع الذي يموله الصكوك وبين ما يحصل عليه المستثمر، فإذا خفض العائد يحصل على عائد منخفض، ارتفع العائد يحصل على عائد مرتفع، فبالتالي في مصلحة مشتركة ما بين المستثمر والمشروع أن يربح هذا المشروع لكي يستفيد ويحقق عوائد أكثر.
0: يعني ذكرت أنه يمكن أن تكون أداة رقابية على الاستثمار. أسأل دكتور عبد المنعم، كيف يمكن، وهذه مسألة تطرح كثيرا، ضمان الشفافية في المواضيع الاقتصادية وفي موضوع يعني هذه الصكوك السيادية والأموال المتأتية منها؟
2: بالتأكيد هناك إطار تنظيمي قانوني متمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بشكل كامل

0: تقوم باستحداثه الحكومة أو ملزمة الحكومة باستحداثه للمجال الذي خططت وأرادت تنفيذ الاستثمار. يعني على سبيل المثال وأنا هنا أفترض بفرض أنها أرادت المشاركة في تشغيل أو في إحداث وتشغيل مطار، لا أقول مثلا مطار دمشق حاليا، تقوم بتأسيس شركة مخصصة لهذا الاستثمار. هذه الشركة تكون شخصية اعتبارية مستقلة، صحيح تؤسسها الحكومة، ولكن فقط لإصدار الصكوك، الصكوك السيادية. عندما يأتي المستثمرين ويشترون هذه الصكوك، فكما قلت لك هو مثل السهم بأي شركة، هو ملكية. هناك طبعا ترتيبات مرتبطة بهيئة عامة ومجلس إدارة وما إلى ذلك، وكل الأمور تكون خاضعة للرقابة المالية من طرف ثالث حتى، بل ربما أيضا من طرف خارجي. هذا كلام أيضا جدا مهم. فالشفافية يجب أن تكون متوفرة من كل النواحي الداخلية والخارجية. عندما تباشر هذه الشركة أعمالها بالصيغة المتفق عليها، إيجار، بيع، مشاركة كذا، يكون لديها هيكل تنظيمي مستقل، وتكون كل الأمور وكأنها شركة خاصة تمنح أرباحا لحملة الصكوك بالنسبة والتناسب فيما يتعلق به، كأنها مساهمة في رأس المال. وتكون الحكومة عند انتهاء الصكوك ملزمة أيضا بإنهاء هذه الشركة وتصفيتها وإعطاء القيم المستحقة على أساس رأس المال البيعي، القيمة البيعية، أو طبعا ضمن الإجراءات القانونية.
1: طيب دكتور سليمان، إلى أي درجة يمثل يعني إصدار هذه الصكوك تغيرا ربما في السياسة الحكومية؟ لأنه في البداية يعني تعلم المسؤولون وبما فيهم الرئيس الشرع قالوا نحن لا نريد الاقتراض عموما، ثم صار هناك لقاءات مع البنك الدولي والصندوق الدولي، الآن نحن نتحدث عن هذه الصكوك. ربما يعني هل ستكون مطروحة للسوق الداخلي فقط أم ربما يعني أطراف خارجية تستثمر فيها أيضا؟
2: بالحقيقة حاليا يوجد سندات حكومية مدرجة في سوق دمشق الأوراق المالية، 8 إصدارات تقريبا قيمتها حوالي 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي. طبعا السياسة الحكومية سابقا قبل التحرير كانت في اعتماد على السندات الحكومية، لكن غياب الشفافية كان في استخدام هذه الأموال التي نتجت عن هذه السندات أدى إلى يعني ضعف الإقبال على الاستثمار في هذه السندات بالإضافة إلى العائد المنخفض عليها. الآن الحكومة يعني تسعى إلى أن تكون شفافة مع العالم الخارجي. الاعتماد على صكوك هو أداة جدا شفافة كما تفضل دكتور عبد المنعم. هناك جهات رقابية سواء جهات تدقيق داخلي أو جهات خارجية للرقابة على عمل هذه الإدارات المسؤولة عن الشركات ذات الغرض المحدد التي تدير الصكوك، فبالتالي هناك درجة عالية من الشفافية. طبعا الحجم الكبير من الإنفاق المطلوب من الحكومة في فترة إعادة الإعمار هو الذي فرض عليهم الذهاب إلى إصدار الصكوك، لأن الصكوك هي يعني ملجأ آمن نسبيا لتمويل الإنفاق الضخم الذي يطلبه إعادة الإعمار. وطبعا مع رغبة الحكومة في عدم الاعتماد على المديونية، كما أسلفت سابقا ليست كل الصكوك عبارة عن دين، في صكوك مشاركة، في صكوك استصناع، في صكوك مختلطة لا تمثل مديونية بالحقيقة، هي عبارة عن مشاركة ما بين قد تقدم الحكومة أرض، يقدم المستثمرون المال ويتم بناء مشروع، وثم يتم سداد حصص هؤلاء الشركاء من خلال الأرباح وتم تصفية مركزهم لاحقا. فبالتالي ليست كل الصكوك عبارة عن دين، لذلك هذا لا يتعارض مع فكرة التي قالها الحكومة سابقا أن التمويل لن يتم من خلال الاعتماد على المديونية. أنا لا أرى حتى في الاعتماد على المديونية مشكلة إذا كان هذا يؤدي إلى استثمار طويل الأجل، لا سيما في البنية التحتية والتي ستؤدي لاحقا إلى وفورات على مستوى الاقتصاد وتأمين فرص نقول عمل وتجهيز البنية التحتية لتقوم المشروعات الاستثمارات الأجنبية في القدوم إلى البلاد. فهذا يعني تصوري للموضوع الصكوك، وقد تكون متاحة للمستثمرين في داخل سوريا من خلال طرحها عبر الأدوات المحلية للتداول في سوق دمشق أوراق المالية، كما أنها قد تكون متاحة للاستثمار عالميا. على سبيل المثال مصر تطرح من فترة لفترة سندات دولية مسعرة بالدولار الأمريكي للبيع للمستثمرين الأجانب، كما تطرح أحيانا سندات حكومية محلية. فيمكن أن تكون الصكوك هذه صكوك للبيع داخل سوريا، وهناك عدد كبير من المستثمرين الذين يكونوا مهتمين الاستثمار فيها، في مقدمتهم البنوك الإسلامية، صناديق التقاعد، الخزانات التقاعد في النقابات، كلها متاحة للاستثمار في هذه الأداة المالية. كما أن أعتقد أن عدد كبير من المستثمرين السوريين يرغبون في الاستثمار فيها في ظل قلة

0: خلينا نقول الأدوات المالية الإسلامية المتاحة للتداول حاليا.
1: دكتور عبد المنعم، يعني ما سيدفع كأرباح أو كفوائد على هذه الصكوك ألن يشكل عبئا أيضا على الحكومة؟
2: الواقع هنا سنستبعد بشكل كامل مصطلح الفوائد، لأنه من الواضح وصراحة أن الخلفية هنا إسلامية، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن مرابحة، عن عوائد بكل بحسب نوع العمل يتم تسمية العائد، كما تحدث الدكتور سليمان قبل قليل. كل نشاط له عائد مواكب له في التسمية، لكن موضوع الفائدة هنا مستبعد بشكل كامل، لأن الموضوع ليس شراء رأس مال، ليس دين مال. تمام؟ هذه واحدة. بالنسبة لموضوع الأعباء التي يمكن أن تتحملها الحكومة، الموضوع فعلا مرتبط بالأداء الاقتصادي والظروف الاقتصادية والمخاطر الاقتصادية، بمعنى أنه مشروع استثماري، جدوى اقتصادية مالية بكل ما تعنيه الكلمة، كأنك أنت قطاع خاص عم تفكر بمشروع معين وتقوم بدراسة السوق، بدراسة بتقديم الواقع الفني والتشغيلي لمشروعه، ذهاب إلى دراسة المالية، المواضيع القانونية، المخاطر المتنوعة إلى آخره. وبالتالي هو عبارة عن مشروع استثماري، لكن يتم بإشراف حكومي بداية وإصدار شركات مخصصة لهذا المشروع، ويأتي الشركاء المستثمرين. الأداء الاقتصادي كيف؟ الأمور الاقتصادية جيدة، أرباح، الظروف الاقتصادية أيضا مهمة. يعني الموضوع هو مشروع استثماري بكل ما تعنيه الكلمة، وبالتالي الحكومة هنا لا نستطيع أن نقول أنها ستتحمل أعباء، لأنه في النهاية صك الملكية له مدة معينة، وهذا ما يميزه عن السهم في الشركات الخاصة. في نهاية هذه المدة القيمة البيعية للمشروع سوف يتم تصفية المركز المالي لكل حاملي هذه الصكوك بالأرباح المحتجزة بالواقع المتنية أو الدائنية إلى آخره. وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن أن نقول أنه سيحمل أعباء على الحكومة، من الممكن أن لا تكون ماليا جاهزة لها، لكن هذا الأمر يفترض أن الحكومة عندما مثلا تقدر الأصول الحقيقية التي تطرحها لهذا الاستثمار أو تطرحها أمام المستثمرين عن طريق الشركات الوسيطة، يجب أن تكون قيم صالحة، بمعنى توازنية، أسعار عادلة، لا يكون هناك ملجأ للأسعار اليوم الحالية التي هي كبيرة جدا. يعني لابد من أن يكون هناك تخفيض عن الواقع الأسعار السوقية، هذه واحدة. ثانيا يجب أن تقدم الحكومة كافة التسهيلات وتكون منفتحة بشكل كامل في موضوع التحفيز الضريبي، في موضوع المزايا الجمركية بالنسبة للإدخالات التي تحتاج هذه الشركات إليها. أيضا لا يجب تعقيد النواحي القانونية والإدارية أمامها، بمعنى أن هذه الشركة أو هذا الاستثمار هو استثمار مشترك سوف يعود بالفائدة على الجميع، ولا سيما طبعا على الشرائح التي هي من القوى العاملة في كثير منها التي يعاني الكثير من المسؤولين من البطالة في الواقع الحالي.
1: نعم دكتور سليمان، من يصدر هذه الصكوك؟ المصرف المركزي؟
0: الصكوك السيادية تم إصدارها من قبل المصرف المركزي بالنيابة عن وزارة المالية. يعني المصرف المركزي هو وكيل وزارة المالية بإصدار السندات وإصدار الصكوك.
1: وهل تملك سوريا، يملك القطاع المصرفي في سوريا البنية اللازمة لإدارة وتداول هذه الصكوك؟
0: بالحقيقة هذا سؤال كتير مهم، ويعني وقعت سابقا الإشكالية كبيرة فيما يخص صكوك المصرفية أو صكوك المصارف، لأن وجدت تعليمات مصرفية تتيح للمصارف إصدار صكوك، وهذه التعليمات قائمة حاليا، لكنها ربطت تداول هذه الصكوك المصرفية ضمن المصارف، لذلك المصارف عزفت عن إصدار هذه الصكوك. بالحقيقة سوق دمشق أوراق المالية متاح لتداول السندات الحكومية حاليا، فبالتالي إصدار السندات وإصدار الصكوك أمر متشابه إلى حد كبير جدا، فيمكن للمصرف المركزي إصدار السكوك ووضعها في التداول ضمن سوق دمشق الأوراق المالية. والسندات الحكومية كانت سابقا متاحة للتداول أو للبيع فقط من خلال المزادات للمصارف، ثم تابعا لذلك تم إتاحتها للبيع والتداول من قبل شركات الوساطة نيابة عن العملاء. فبالتالي الشرائح المتاحة حاليا للقيام بالاستثمار بالسكوك هي عبارة عن المصارف لنفسها ولغيرها، وشركات الوساطة لنفسها ولغيرها، وبالتالي فالشريحة واسعة جدا للاستثمار، ثم تكون بعد ذلك متاحة للتداول في سوق دمشق أوراق المالية كسوق ثانوية. فإذا سوق الإصدار هو المصرف المركزي، والسوق الثانوي هو سوق دمشق الأوراق المالية، ويوجد طلبات كثيرة أو في إقبال كبير على الاستثمار في أدوات المالية الإسلامية. فأعتقد طرح سكوك إسلامية سيلقى أيضا قبول من قبل المستثمرين، خاصة المستثمرين المؤسساتيين، يعني بمعنى آخر البنوك الإسلامية لصالح محافظة الاستثمارية، صناديق التقاعد والخزانات التقاعد في النقابات أيضا ستستثمر في هذه الأوراق المالية الإسلامية، بالإضافة للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون الاستثمار في هذه الورقة المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
1: دكتور عبد المنعم، يعني برأيك هل سيكون هناك قطاعات معينة تتوجه إليها هذه السكوك؟
2: يعني كما قال الدكتور سليمان، هناك شرائح طبعا أسباب قيمية، أسباب متعلقة أيضا بالثقة بالأوضاع المالية مثلا، سواء كان الحكومة أو المصارف. كثير من الشرائح الآن ما زالت هناك حالة من أزمة الثقة بالواقع المصرفي بشكل عام، ولا علاقة للوضع فيما يتعلق بموضوع ما بعد التحرير أو قبل التحرير، وإنما الواقع المصري السوري هو واقع كان مزريا جدا، وعلى ما يبدو أن عملية النهوض بحاجة إلى المزيد من الوقت.
1: وهذا يعني يطرح يعني التخوف من أنه يعني قد تضطر الحكومة إلى إعطاء مرابح عالية لتشجيع المستثمرين، صحيح؟
2: هلا بالنسبة للمقارنة بين الأرباح والمخاطر، هذه خيارات استثمارية معروفة وبديهية والحل المالية بشكل بسيط جدا، لكن الموضوع هنا مرتبط أيضا بأن هناك داعم حكومي. أيضا من المستحيل، وأنا يعني أقدر تقديرا وأقول من المستحيل ألا يكون هناك شركاء استراتيجيين معدين مسبقا ليكونوا الحامل لهذه الصكوك السيادية. من الممكن أن يكونوا من الداخل، ومن الممكن أن يكونوا خارجيين. يعني هناك الكثير من الشركات التي سوف تستثمر في قطاعات حيوية مهمة جدا. هذه الشركات لها مصلحة أن تشارك أو أن تعدل شراكتها مع الحكومة السورية في تبني هذه الصكوك السيادية وتوسيع إطار المشاركة. هذا الأمر محتوم، وبالتالي هنا نحن لا نتحدث عن بنية مصرفية نحن بحاجة إلى تطويرها أو ننتظر تطويرها، بقدر ما نتحدث عن ثقة بالواقع الاقتصادي
1: وبوجود شركاء وازنين. شكرا لك، انتهى الوقت. دكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي من إدلب، ولضيفنا أيضا الدكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. سوريا اليوم مستمر، ونناقش في ساعته الثانية ملف الجولان السوري المحتل مع حلول الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مرحبا بكم مجددا.
1: في الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية، فالحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان لم تقتصر آثارها على تغير خطوط السيطرة العسكرية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
2: بعد 59 عاما على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهدا على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزا حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتزايدت القيود المفروضة على حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس. إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسبا استراتيجيا يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنوانا لتحولات أوسع تشهدها سوريا وتحمل معها أسئلة مفتوحة عن شكل الجنوب السوري وحدود الصراع في السنوات المقبلة.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة معنا من دمشق، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. مرحبا بكما. دكتور أمجد، في مثل هذا اليوم عام 1967 احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان. في البداية، ما الذي يشكله الجولان بالنسبة للسياسة الأمنية الإسرائيلية؟
3: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. بعتقد الجولان له أهمية تفوق أهميته العسكرية. طبعا المنطقة منطقة عالية جدا، الموقع الاستراتيجي بالنسبة لهم كموقع استخباراتي بالدرجة الأولى، موقع الجولان أيضا هو موقع

0: يتواجد في تقاطع الممرات مهمة جدا، خاصة ممرات مع الأردن وأيضا مع لبنان، وأيضا منطقة الجولان يتواجد بها مخزونات مياه مهمة جدا، والجولان أيضا تشرف على مصادر مياه تذهب كنهر الأردن. كل ذلك وخاصة في مسألة إيجاد منطقة ممكن أيضا أن يعني المرتفعات، من يسيطر على هضبة الجولان يسيطر أيضا من ناحية عسكرية أيضا على العاصمة دمشق، أنه ممكن وضع بالمدفعية ممكن أن تصل فقط بدون استخدام السلاح الجوي، ممكن أن يصيب العاصمة السورية بشكل أساسي. فبالنسبة للإسرائيليين الجولان هي خط أحمر لا يمكن التنازل عنه أو تراجع عنه، وكان هناك إمكانية لجعل منطقة معزولة السلاح مع وجود مناطق مراقبة، مراكز مراقبة وإرجاحها، ولكن بشروط معينة كما تم في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بإبقاء المناطق مع وجود مراكز بطريقة غير مباشرة، إبقاء المنطقة معزولة، عدم وجود جيش لخطورتها من ناحية عسكرية على إسرائيل، لأن منطقة الجولان ممكن قصف تل أبيب بسهولة من خلال مرتفعات الجولان. أنا يعني سعدت وزرتها أكثر من مرة، زرت منطقة يعني إلى أبعاد سياحية أيضا، وخاصة منطقة الشيخ منطقة تزلج إلى أبعاد اقتصادية وليس فقط أبعاد عسكرية. صعب جدا للزائر أن يفكر كيف سقطت الجولان بسبب وعورة والوصول إلى المنطقة عالية جدا، جمال المنطقة وأيضا وجود منتجعات سياحية ووجود مناطق يعني مناطق تفوق روعتها وجمال مناظرها مناطق أخرى موجودة بالشرق الأوسط.
1: كل ذلك يفسر إذن هذا يعني التمسك الإسرائيلي بالجولان. طيب أستاذ جمال، إذا انتقلنا للوقت الحالي، منذ عام 2022 إسرائيل بدأت بتنفيذ مشروع تسميه سوفا 53، ما خطورة هذا المشروع؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام، ونحن في هذه الأيام نستذكر ذكرى النكسة التي تم فيها يعني سقوط الجولان أو بيعها من المقبول حافظ الأسد في عام 1967. الحقيقة ربما يجب العودة إلى ما قبل عام 2022، نقول أن قواعد فض الاشتباك التي كانت مرسومة بعد اتفاقية 1974 في الجولان بإشراف الأمم المتحدة ووجود قوات الأندف ظلت مستقرة حتى قبيل العام إلى ما عام 2011 تقريبا، وكانت المنطقة تحكمها هذه الاتفاقية بشكل تقريبا شبه كامل. بعد 2011 واندلاع الثورة السورية وبدأ النظام يفقد توازنه ويفقد سيطرته على المناطق، بدأ الكيان الصهيوني يتحرك في هذه المنطقة بشكل استباقي ولكن بشكل محدود. يعني إذا تكلمنا عن الفترة ما بين 2011 حتى 2022 أو 23 بدأت هناك تحركات إسرائيلية محدودة وضربات جوية محدودة، كان المقصد منها فيما يبدو أو ظاهرا أنهم يريدون تحقيق ما يسمى استقرارا أمنيا أو بدافع أمني. يعني العملية تطورت بعد عام 2022 أو 23 وأخذت شكلا آخر جديدا، إذ أن هذه العمليات تطورت إلى أن اتخذ الكيان من بعض المناطق الاستراتيجية نقاط ثابتة وقواعد بدأ يرسيها بدءا من جبل الشيخ وحتى حوض اليرموك، وبدأ يعني يتقدم على المنطقة المعزولة أو المنطقة ما تسمى منطقة قوات الأوندوف المتواجدة فيها قوات الفصل، مخالفا بذلك اتفاقية فصل القوات. المقصد لدى الكيان الصهيوني كان في هذه الفترة هو فيما يدعيه تأمين الكيان قواته من أي عمليات قد تحدث، من إن كان عمليات إطلاق صواريخ أو كانت عمليات عسكرية من قبل جماعات أو ميليشيات، أو في سابقا في إبان وجود النظام السابق كانت هي عمليات ممكن تكون يقوم فيها بعض من يسمون جماعات حزب الله أو غيره. بشكل عام هذه العملية التي تمت في هذه الإجراءات التي قام بها الكيان في هذه المنطقة العازلة، و ما بعد المنطقة العازلة، وتبع ذلك عمليات

0: دخول وتفتيش وتثبيت نقاط مراقبة يقصد منها تغيير ما يسمى نحن نسميه السلوك السابق الذي كان موجودا ومتوافق عليه مع الحكومة السورية سابقا.
1: نعم. طيب يعني كما أشار ضيفنا دكتور أمجد، منذ سقوط نظام الأسد القوات الإسرائيلية تتوغل بشكل مستمر في المنطقة العازلة وما بعدها في القنيطرة في ريف درعا حوض اليرموك وصولا حتى أحيانا لريف دمشق الغربي. ما الذي تسعى إليه إسرائيل في هذه المنطقة؟
2: تسعى لفرض وقائع جديدة تحت مبرر أمني، هي تستغل هشاشة المؤسسات للبقاء لأطول فترة ممكنة. طبعا طول المدة التي ستبقى بها هي تعتقد بأنها تفرض واقع، ويمكن هذا الواقع التعامل معه في أي تسوية سياسية في المستقبل. ويعني كل تأخر إعادة بناء مؤسسات الدولة هذا يساهم في بأن يعتادوا على بقاء الوضع كما هو عليه. لذلك يعني هذا التوغل أيضا يساهم في كما حدث في مناطق تم احتلالها في الضفة الغربية بإيجاد تواصل مع المجتمع المحلي وإيجاد أرضية للتعامل كواقع موجود من ناحية إدارية وليس فقط من ناحية عسكرية. وإذا بقي الوضع كما عليه ممكن إقامة مستوطنات، وهذه المستوطنات تعتمد على مصانع، تعتمد على أيدي عاملة، تعتمد على واقع صعب جدا إعادة تفكيكه فيما بعد. وهذا ما فعلوه أيضا في الضفة الغربية عندما تم توقيع على اتفاقية مبادئ أوسلو، كان الحديث بإبقاء هذه المجموعات الاستيطانية طبعا إذا بقي الوضع كما هو عليه، والتنازل على المناطق المحيطة لأنه صعب عملية تفكيكها وستصبح واقع صعب التراجع عنه، وهذا ما يتسع إليه إسرائيل. لذلك هي تتوسع لفرض وقائع جديدة والضغط والابتزاز الحكومة بأنها ممكن أن تتراجع مقابل الحصول على تنازلات في المستوى الأمني والمستوى العسكري ومستويات أخرى ممكن أن تلعب دور أساسي في السيطرة عليه على بعد على مدى طويل، وتبقى هذه المناطق التي تحتلها مناطق معزولة تماما ومناطق خالية من أي سلاح.
1: أستاذ جمال، هذا يقود إلى سؤال، يعني هذه المساعي الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة والتوغلات، هل هي مرتبطة بوضع أمني مؤقت أم ربما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؟
0: الحقيقة نحن أمام يعني قضيتين. الأولى الشكل القانوني، نحن نقول أن الشكل القانوني للوضع في هذه المنطقة لم يتغير، هو مرتبط باتفاقية فصل القوات التي تمت في 74 ولا تغيير، وأي تغيير على الأرض يعني من طرف،
1: لكن يعني نتنياهو رفض هذا، يرفض يعني العودة لهذه الاتفاقية.
0: نحن نتكلم عن الشكل القانوني حتى الآن، والقانون الدولي نحن مرتبطين به بموجب اتفاقيات موجودة ومسجلة لدى الأمم المتحدة، فحتى الآن الشكل القانوني لا تغيير في الإطار، لكن الشكل الواقعي في الأرض نعم هناك تغيير. هذا التغيير الذي يعتمد يعني بشكل رئيسي على إيجاد خلخلة أمنية في المنطقة من أجل تحقيق مكاسب لاحقة كما ذكر ضيفك الأستاذ أمجد، هذا في تفاوض مستقبلي من أجل إعطاء صورة للعالم أننا نحن يعني هذه المنطقة فيها هشاشة أمنية ونحن نريد أن نتحرك من أجل ضبط الأمن فيها بشكل أكبر. طبعا استغلال الحالة السورية بعد سقوط النظام وانتصار الثورة، وتعرف أن الدولة تبني مؤسساتها شيئا فشيئا، وكان قرار الحكومة السورية واضحا بأننا متجهون نحو التنمية والاستقرار وأننا في صدد عمليات البناء. البناء والاستقرار يعني أن هناك استقرار أمنيا. يبدو أن الرسالة أن الكيان يريد أن يوصل أن لا استقرار أمنيا في هذه المنطقة من خلال تدخلاته الغير محسوبة في هذه المنطقة بشكل رئيسي. وعليه فنحن نقول بأن هذه التدخلات تخلق واقعا أمنيا صحيح في المنطقة، لكن عواقب هذا التدخل التغيير الأمني في المنطقة قد لا يكون في المستقبل يحمد عقبه.
1: أنقل إليك هذه النقطة دكتور أمجد، لأنه يعني خاصة ما شاهدناه في دول أخرى في لبنان، التوغل الإسرائيلي وتضع ما تسميه خط أصفر، يعني تفرض واقع جديد وكما يعني فعلت في غزة، إلى أي درجة يعني هناك تخوف أن تفعل شيء ما من هذا القبيل في سوريا مثلا؟
2: نعم، هناك فرق كبير بين السيادة القانونية أو ماذا يقول القانون كأراضي محتلة وبين السيادة الفعلية. يعني ما حدث للضفة الغربية

0: مع المستوطنات وفرض واقع أمني ممكن التعامل معه كمكتسبات، وصعوبة التعامل معه في المستقبل، لأن لا يوجد هناك روادع تمنع إسرائيل من تراجع عما فعلت، وهي ما تحاول أن تفعله في جنوب لبنان وتحاول أن تفعله في سوريا.
1: يعني لا يوجد هناك أي مبرر. منذ تأسيس هذا الكيان في 1948 لم تتراجع يوما، بل يعني تزيد مناطق الضم في كل الدول العربية فعليا.
0: عادة لا تتراجع، يعني مسألة الانسحاب من من من قطاع غزة كان مسألة إعادة، فقط إعادة تموضع وإبقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية والعسكرية، يعني إبقائها تحت حصار حصار بري وبحري وجوي. لم يتغير واقعها، هم كانوا يريدون التنصل من قطاع غزة، بما أنهم انسحبوا من قطاع غزة عام 2005، ولكن الواقع حتى في القانون الدولي بأنها ما زالت تحت السيطرة، يعني السيادة بقيت، المعابر، البحر والهواء تحت سيطرة إسرائيلية، وبقيت قطاع غزة منطقة سوق استهلاكي للبضائع الإسرائيلية تهيمن على كل شيء، ولكن إعادة تموضع الجيش. وهذا ربما يريدون التفكير به في جنوب لبنان، ممكن أن يتراجع الجيش كفرد على الأرض أمام الجميع، ولكن من ناحية عسكرية المنطقة خاضعة برا وبحرا، ويعني لا يوجد هناك ممر بحري، ولكن في الجو والبر تحت سيطرة إسرائيلية. نعم.
1: طب أستاذ جمال، إلى أي درجة يعني هناك أيضا فراغ، هناك مشكلة تتعلق بفراغ أمني عسكري سوري في هذه المنطقة في الجنوب السوري، وبالتالي هذا ربما يؤثر ويساعد إسرائيل على المضي قدما؟
2: يعني الفراغ الأمني ليس كلمة دقيقة بالمعنى الصحيح في هذه المنطقة. يعني الفراغ العسكري موجود ويعود ذلك إلى عدة أسباب. السبب الأول، الجميع يعلم أنه مع انتصار الثورة وفي أيامها الأولى وأسابيعها الأولى تم توجيه ضربات عسكرية غير مسبوقة من سلاح الجو الكيان إلى القطاعات العسكرية ومخازن الأسلحة الموجودة في هذه المنطقة، وتم تدميرها بشكل شبه كامل. أما بالنسبة للفراغ الأمني، فالقوى الأمنية والقوى الشرطية موجودة في المحافظة وتنتشر على فيها بشكل جيد، لكن الرسالة التي يريد الكيان أن يوصلها، يريد أن يوصل أن هذه المنطقة فيها فراغ أمني وأنها بحاجة إلى رعاية، وهذا الكلام ليس دقيقا في الحقيقة. القوى الأمنية منتشرة وموجودة في منطقة القنيطرة وفي جميع، من بدءا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في الرفيد، فهي موجودة النقاط وموجودة نقاط الأمن العام والمخافر الشرطية بشكل جيد. لكن كما أخبرت، يعني الآن الحالة التي الاستعلائية أنا أسميها اليوم لدى جيش الكيان تريد أن توصل رسائل ليست دقيقة. وأنا أقول أن الظروف الحالية الموجودة هي ظروف ليست مستقرة وثابتة. يعني الظرف الدولي الذي كان يساعد للكيان في أن يذهب إلى أقصى ما يريد اليوم موجودا في المجتمع الدولي، ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الحليف الأكبر لهم، ولا الظرف المحلي أيضا. وأنا أرى أن الظروف الدولية المحيطة اليوم هي ليست في صالح هذا السلوك بشكل كبير، السلوك الجيش الإسرائيلي الكيان حاليا. بالنسبة للسلوك الأمني للمؤسسات الدولة الأمنية، الدولة تقوم ببناء مؤسساتها بشكل جيد وبشكل متدرج، إن كانت المؤسسات الأمنية أو المؤسسات الإدارية أو المؤسسات القدمية في هذه المنطقة، وهي تسعى إلى أن تعزز وجودها عبر تأمين خدماتها بشكل واسع في هذه المناطق وبشكل جيد، وأيضا تعزز الوجود الأمني والوجود الشرطي فيها بشكل كبير جدا في هذه الأيام.
1: دكتور أمجد، برأيك الدور الأمريكي هل يمكن أن يلعب دورا، بما أنه الآن سوريا يعني لديها علاقات أصبحت يمكن القول جيدة مع الولايات المتحدة، يمكن أن يلعب هذا دورا في فرملة يعني هذا الطموح الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
0: ممكن لا. أنا الولايات المتحدة تتفهم دائما وتغض البصر عن ما تقوم به إسرائيل، وهذه إشكالية كبيرة جدا. ممكن أن تضبط بعض التصرفات ولكن لا تمنحها. يعني قبل يومين ادعوا بأنهم انتزعوا وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن بالواقع أين هو وقف إطلاق النار؟ هم من تركوا الضوء الأخضر. يعني ما الفرق بجنوب لبنان والفرق بين بيروت؟ كلاهما أراضي لبنانية ويتواجد بها نفس الشيء. يعني المشكلة في مفهوم الاعتماد على الأمريكان. يعني الكلمة

0: التي كانت متعارف عليها والتصريح المصري المتغطي في الأمريكان عريان. هي المشكلة، يعني نحن كفلسطينيين تم إيقاف الانتفاضة الأقصى، الانتفاضة الثانية، تحت وعد من الرئيس جورج بوش الابن بأن عام 2005 هو عام الدولة الفلسطينية. نحن في عام 2026، بعد 21 عام لم يتبقى شيء بهذا الوعد على أرض الواقع.
1: إلى أي درجة يعني تعول سوريا على الدور الأمريكي أيضا أستاذ جمال في إبرام اتفاق أمني مفترض بين يعني السلطة الآن في سوريا وإسرائيل؟
2: الدولة السورية حاليا يعني جادة في تحركها في اتجاه إنجاز أو ما يسمى إبرام اتفاق أمني يضمن استقرار المنطقة بشكل جيد. اليوم الرعاية الأمريكية يعني واضح للمراقبين بشكل كبير جدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة أو الموجودة حاليا لديها رغبة جادة في أن يتم إنجاز مثل هذا الاتفاق. أظن أن طبيعة العلاقات القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة السورية الحالية هي علاقات جيدة أو مقبولة إلى حد ما، وقد تسمح بإنجاز شيء من يعني من مثل هذا الاتفاق الأمني الذي قد يضمن استقرارا نسبيا في المنطقة في الأيام القادمة.
1: لكن سوريا يعني تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي احتلتها بعد سقوط الأسد، فيما إسرائيل تتمسك بالبقاء في هذه النقاط مثل جبل الشيخ.
2: صحيح، هذه مطالب محقة. هذا التغيير الذي حدث بعد التحرير، الحكومة السورية تطالب بالعودة إلى خطوط اتفاقية وقف النار عام 1974، وهذا شيء طبيعي أن نعود إلى الأصل ثم يجري بعد ذلك مباحثات أو تحديثات لهذه الاتفاقيات الأمنية.
1: دكتور أمجد، ما فرص يعني نجاح التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
0: اتفاق أمني ممكن، لكن اتفاق سياسي لا أعتقد أنهم في إمكانية اتفاق سياسي ممكن، ولكن بدون مساعدة الأمريكان لا أعتقد ذلك. هم يعتبرون سوريا فريسة، ويجب يجب منع إعادة هيكلة المؤسسات وبنائها من جديد كقوة، ليس فقط كقوة أمنية أو كقوة عسكرية، أيضا كقوة اقتصادية، لأنه من خلال القوة الاقتصادية ممكن أن تحصل على كل شيء. يعني مسألة وقت، ومحاولة يعني إثارة النعرات الطائفية وأيضا دعم محافظة السويداء الدروز، يعني كل المعلومات التي تصلنا بأنهم يمدونهم بالأسلحة، هناك طائرات هليكوبتر تصل وتمدهم بالأسلحة وبالمال وبالتدريب لكي يكونوا جزء من عملية انفصال في المستقبل، رغم أن ذلك يتعارض مع رؤى دول عربية مهمة بالمنطقة، ويتعارض أيضا مع البرنامج الأمريكي. ولكن إذا كان هناك نية أمريكية صادقة بمساعدة سوريا تضغط عليهم بالانسحاب على الأقل بالانسحاب للحدود التي كان متعارف عليها في فك الفصل بين القوات عام 1974، لكن حتى الآن الولايات المتحدة لا تفعل أي شيء بالضغط على الجانب الإسرائيلي، رغم أن الجانب السوري لم يطلق أي رصاصة، ليس فقط مع تغيير النظام لم يطلق أي رصاصة منذ عام 1973، يعني منذ وقف الحرب، وأيضا خسارة كل هذه المناطق. الإشكالية هي في النوايا الموجودة، هل النوايا الموجودة هو إبقاء سوريا تحت الابتزاز والهيمنة والسيطرة، أم هل هناك نوايا أخرى؟ هذا يعني هذا يعتمد على ردات الفعل الأمريكية. حتى الآن ردات الفعل الأمريكية لم تساهم بالقدر الممكن لمساعدة سوريا، لأن تواجد هذه القوات في جنوب سوريا هو يهدد مصداقية واستمرارية الدولة ومؤسسات الدولة. هذه نقطة ضعف وأيضا نقطة قلق للنظام وأيضا للشعب السوري.
1: تقول يعني قراءات بأنه إسرائيل ربما تقدم على اتفاق أمني بشرط التطبيع الكامل والذهاب، يعني كما يقول أيضا الرئيس الأمريكي يريد من كثير من الدول الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
0: الإشكالية أن الطرف الأمريكي وافق على ضم الجولان، والجولان لا يمكن أن يتم اتفاق سياسي، طبعا هذا يرجع إلى القرار السياسي السوري، لا يمكن إقامة سلام بإبقاء هضبة الجولان، مناطق تم ضمها وفرض السيادة عليها.

0: فعلية، والاعتراف بها من الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت في ضم الجولان. طبعا هذا يعتمد على القرار السياسي وعلى الأولويات، لكن هذه يعني هذا مسألة صعبة جدا تقبلها طبعا.
1: طب في ظل هذه المعطيات، ما السيناريوهات الآن أمام الجنوب السوري؟
0: إعادة بناء الدولة ووحدة الداخلية السورية تلعب دور كبير جدا في الضغط على إسرائيل. يعني العامل الأساسي للإسرائيليين عندما يفقدون الأمل في مسألة انقسام الجبهة الداخلية السورية، وأيضا في بناء المؤسسات كدولة حديثة على على على معايير مهنية، يختلف الوضع في التعامل معهم، سيضطرون إلى تغيير التفكير بشكل جذري لمحاولة اعتبار سوريا ليس كما يرون لبنان على سبيل المثال. نظرتهم إلى لبنان كمجمع طائفي، كدولة فاشلة. هم ينظرون للمجتمعات العربية كمجتمعات يعني لا يمكن الحصول عليها بدون استغلالها وبدون توقيع اتفاقيات أمنية معها، ولكن إذا استطاعت بناء مؤسسات قوية واقتصاد قوي، وأيضا عن الناحية العسكرية أيضا مشاريع عسكرية، بعتقد هم سيضطرون بالنهاية إلى تغيير والتعامل بجدية أكثر بدون أطماع كما يرغبون الآن، باعتبارها فرصة يجب استغلالها وانتهازها بعد سقوط النظام بشكل يعني.
1: تقوية يعني الجبهة الداخلية السورية، هل تملك أوراق أيضا أخرى سوريا رادعة لإسرائيل؟
0: جلب حلفاء آخرين، نعم. ضغط على إسرائيل، طبعا مسألة الحلفاء مهمة، مسألة الاتفاقيات، يعني يجب إبعاد سوريا بأن تصل إلى منطقة صراع نفوذ، يعني تداخل المصالح الوطنية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية لدول إقليمية ودولية ممكن أن تحول سوريا إلى أراضي صراع لهذه الدول. تماسكها بالجبهة الداخلية، تماسك وحدتها الجغرافية، أيضا إيجاد حلفاء، ليس فقط الاعتماد على الولايات المتحدة، لأن الاعتماد على الولايات المتحدة مع وجود لوبي صهيوني قوي جدا ومع وجود تفاهمات في استراتيجية في المضمون، استراتيجية إسرائيل لا تختلف كثيرا عن الاستراتيجية الأمريكية ولكن بالشكل تختلف وبالطرق، هنا ممكن نتحدث أن هناك يوجد مستقبل مع الإمكانيات الموجودة والقدرات الشعب السوري والجهود التي تبذل، بعتقد طبعا مع نسبة وعي كافية، وبعتقد أن يعني ينتظر سوريا مستقبل جيد طبعا ضمن المؤامرات والخطط التي تحاك، ولكن يعني وضع كل اعتماد على الأمريكان، الخبرة والنماذج التي رأيناها وخاصة بالنموذج الفلسطيني هو
1: يجعل الاعتماد على الأمريكيين
0: ليست نصيحة جيدة،
1: غير كافي. طيب أستاذ جمال، ما الذي تملكه الحكومة السورية من أوراق لمواجهة هذا التوغل والاعتداء الإسرائيلي المستمر؟
2: الحقيقة نحن نتكلم عن أوراق، أولا في السياق ضمن المؤسسات الدولية والحراك السياسي في هذا الاتجاه، أولا لأنه ينبغي لك أن تثبت حقوقك بشكل صحيح في المحافل الدولية ابتداء. الأمر الثاني هو تعتمد بشكل كبير على قدرات شعبها ومؤسساتها التي يتم بناها تدريجيا. اليوم نحن لا نظن أننا سنبقى في ذات الحالة من الكمون أو الحالة من الضعف الموجودة، هذه دولة تبني مؤسساتها شيئا فشيئا، وهي دولة عريقة موغلة في التاريخ، عمرها أكثر من 7000 سنة، قادرة على أن تبني مقدراتها بشكل جيد وكبير جدا. الأمر الآخر، الحلفاء الإقليميين والدوليين والأشقاء العرب ومواقفهم، نعول نحن كثيرا عليه في هذه المرحلة على أن تكون مواقفهم داعمة ومؤيدة لنا في إيقاف مثل هذه التوغلات وإنهائها، وإنهاء هذه الحالة من التعدي بشكل كبير على هذه الأراضي في الجمهورية العربية السورية.
1: شكرا جزيلا لكما، المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، وكان معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. شكرا جزيلا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير شكاوى مواطنين في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء.
3: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم.

0: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
1: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: مساء الخير. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئا إضافيا إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هربا من الأعباء المالية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
1: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئا إضافيا يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعا إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
2: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل. احنا منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
1: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقا تنظيم ضبط مخالفة بحقهم في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها، فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
3: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أنه البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذه المنطقة، خصوصا المنطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء، لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء السكن يأويهم ويثبتهم. رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي.

0: أهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: ينضم إلينا الآن المهندس حافظ العلي، رئيس شعبة المكاتب في نقابة مهندسي القنيطرة، معنا من دمشق. وعلي كنعان، رئيس مجلس بلدية غدير البستان من القنيطرة. مرحبا بكما أستاذ علي. ما هي الرسوم المرتفعة المتعلقة بتراخيص البناء في القنيطرة؟
2: مساء الخير. أولا رئيس مجلس بلدية غدير بستان علي كنعان. الرسوم المرتفعة بالنسبة لقطاع بلديتنا اللي هو جزء من مجموعة من البلديات في منطقة القنيطرة، كان في السابق طبعا الرسوم الهندسية في المنطقة داخل المخطط التنظيمي 15,000 ليرة، خارج المخطط التنظيمي 8,000 ليرة، بعد فترة ارتفعت داخل المخطط إلى 30,000 داخل المخطط التنظيمي و 25,000 خارج المخطط التنظيمي. طبعا ناهيك عن الشرائح الموجودة، الشريحة السياحية أو شريحة تجارية والسكن الحديث. السكن الحديث طبعا تكلفة 50 متر تكلف طبعا حوالي 4.5 مليون إلى 5 مليون، أما إذا كانت 100 فهي 8 مليون. طبعا هذه الرسوم المرتفعة جدا جعلت المواطنين وخاصة شريحة الشباب المقبل على الزواج بأما أنه يؤجل زواجه طبعا، أو أنه يعني يلغي مشروع البناء من أساسه ويلجأ إلى استئجار، أو أنه يبني على مراحل. طبعا هذه ولد طبعا مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية، حيث أنه سوف ترتفع الرسوم استئجار البيوت وتبقى شريحة واسعة عازفة عن الزواج. طبعا نحن رأينا في البداية أن هناك 3 مخالفات يمكن بالشهر أو الشهرين، تجاوزت فيما بعد إلى عشرات المخالفات من الضغوطات التي واجهتها بلدية مجلس بلدية غدير البستان، ولجأوا إلى المخالفات، وهذا يعني طبعا صار عندنا مشكلة هي الأبنية العشوائية. الأبنية العشوائية طبعا لها طبعا هي مشكلة مستقبلية، فأنها طبعا المواطن عندما يلجأ إلى المكتب الهندسي في البلدية أو إلى المكتب الفني فهو يكون في ضمن الإجراءات القانونية. الإجراء القانوني أنه أنت تبني خارج داخل يعني منطقة ما تكون ضمن حرم طريق أو منطقة تكون تحت توتر أسلاك كهربائية، فأنت تكون بناءك قانوني ومنطقة آمنة. طبعا انتشار هذه الأبنية العشوائية وضعنا نحن مجلس بلدية الغدير ضمن تحديات كثيرة، هي كيفية تنظيم يعني كيفية تقديم الخدمات لهذه البيوت العشوائية. طبعا احنا ما نقدر نقدم خدمات لأنه البيت الغير مرخص طبعا لن تكون لديه رخصة بناء، ولن تكون لديه رخصة مثلا تقريبا اشتراك بالماء أو اشتراك بالكهرباء، فهذا يستدعي أيضا إلى وجود مخالفة أخرى هو استجرار الكهرباء بطريقة غير قانونية والمياه. فنحن الآن أمام أكثر من مشكلة مقابل مشكلة أنه مخالف في البناء. طبعا تعود هذا الأسباب كلها إلى أنه الارتفاع الرسوم الرخص.
1: طبعا طيب أستاذ علي، الارتفاعات اللي حكيت عنها مثلا من 15,000 إلى 30,000، مثلا من 8,000 إلى 25,000، هي خلال أي مدة زمنية حصلت؟
2: هذه طبعا من تقريبا 6 شهور. احنا كنا في البداية طبعا من 2025 وسط 25 كانت الشرائح 15,000 داخل المخطط التنظيمي طبعا، وخارج المخطط 8,000. دخلنا طبعا من منتصف 2025 ارتفعت هذه طبعا الرسوم الى 30,000 داخل المخطط، 25,000 خارج المخطط. طبعا هنا بدأت ظاهرة المخالفات الأبنية وعزوف الشباب أو المواطن عن طيب. التقدم إلى قطع رخصة في البلدية في مجلس بلدية غدير البستان.
1: طيب اسمح لي أخذ رأي الأستاذ حافظ. أستاذ حافظ مساء الخير، ما أسباب ارتفاع رسوم تراخيص البناء في القنيطرة؟
3: أولا مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محافظة القنيطرة مثل باقي المحافظات تعرفة النقابة لا تحددها المحافظة، تحدد التعرفة بوجوب قرار صادر عن السيد وزير الإسكان. آخر قرار صدر ب1/11/2025، صدر زيادة على التعريفات السابقة بحدود 35%. رح نأخذ نموذج مثلا، التعرفة تحسب وفق كلفة البناء على الهيكل زائد الإكساء، أتعاب المهندس تأخذ 2% من قيمة كلفة البناء. طيب رح نأخذ بناء مثلا السكن الثاني، السكن الثاني ورد في التعرفة كلفة المتر إكساء زائد هيكل 590,000، 2% بتطلع 11,800 دراسة فقط، دراسة زائد تدقيق مثلا، يضاف التدقيق يضاف الإشراف. بس الرقم اللي انحكى أنه كل 50 متر تكلف 5 مليون، لا، هذا الرقم غير صحيح. التكلفة حاليا تحسب 2% من قيمة كلفة البناء على الهيكل زائد الإكساء، علما أنه ما في متر حاليا إكساء زائد هيكل يكلف أقل من 200 مليون. 200 مليون بينما نحن عم ناخد على 590,000، يعني نحن عم ناخد 2% من 590,000. طيب يعني أقل من النص بالمية، نص بالمية هاد كلفة أتعاب الترخيص. الرخصة المواطن يشعر أنه لما دفع كلفة الرخصة أنه عطاها لمهندس، هاي الرخصة اللي يشترك فيها لإعدادها أقل شيء بين 5 اختصاصات دارس زائد مدقق، يعني 10 مهندسين. المبلغ هذا ما بياخده مهندس لوحده، هذا ياخده على 10 مهندسين. الرقم الدقيق لكلفة 100 متر سكن ثاني هو 5 مليون فقط. طيب. يشمل الدراسة زائد الإشراف، تمام؟ هذا الرقم يعني يتوزع على 10 مهندسين، يعني إذا كل مهندس أخذ بحدود 500,000، يعني أقل من 4 قضبان حديد طول 12 متر، هي أتعاب المهندس اللي أخذها.
0: طيب.
3: ونحن ما بنشجع أنه يكون في مخالفات، بالعكس نحن عم نعطي المواطن قدم ترخيص لياخذ بناء سليم وآمن وإشراف هندسي لحتى يطلع البناء سليم. هذا الرقم اللي يدفعه هو اللي يحصل على كل هالخدمات اللي قدمها إله المهندس.
1: طيب أستاذ علي، ما رأيك؟ يعني يقول ضيفنا الأستاذ حافظ يعني هذه تكاليف طبيعية، وانه فكره انه كل 50 متر بناء حديث 4.5 مليون ليست دقيقه.
2: تحياتي للاستاذ حافظ، حياك الله استاذنا الكريم. انا طبعا على ارض الواقع، السكن الحديث استاذ حافظ، السكن الحديث تكلفته 4.5 مليون
1: لل 50 متر،
2: يعني هذه وعلى ارض الواقع السكن الحديث، فارتفاع 35% للمتر الرخص على الرخص هذه موجوده، فمن 15,000 ليرة إلى 30,000 ليرة. حتى المئة متر أستاذ حافظ هي تجاوزت 8 مليون على أرض الواقع، فما بعرف يعني إن حساباتك ما بعرف شو أنتم حسبتوها، لكن إحنا عم تواجهنا اليوم مخالفات. المخالفات من نتيجة شو؟ نتيجة ارتفاع هذه الرسوم. يعني أنا الآن كرئيس بلدية، مع إنه ما في داعي، أنا لا أشجع المخالفات، لكن المواطن ما عم أقدر أجبره أني حتى يقطع رخصة ويقول لي الرسوم مرتفعة. فنرجو مثلا تصحيح مثلا انه احنا نتساعد، خاصه وزاره الاشغال العامه ولا نقابه، حتى انت كنقابه المهندسين لكم 10% من هذه الرخص والباقي الى الماليه. نحن كبلديه يمكن ما يفوت على صندوق البلديه سوى يعني تقريبا اقل من 5% من هذه الرخص. لكن انا باعتقادي استاذ، كثره المخالفات اليوم والظهور البناء العشوائي هي نتيجه ارتفاع الرسوم، بغض النظر كانت التكلفه 5 مليون 4 مليون فهي مرتفعه. فنحن طبعا بحاجة إلى حل. طبعا التسويات اللي كمان احنا بصددها، التسويات هي تحتاج إلى مرسوم. يعني أنت عندما تكون عندك كمية من التسويات لهذه الرخص هي بحاجة إلى مرسوم، والمرسوم بده فترة يطلع. فإحنا كمان سنقع بإشكالية أخرى. أستاذ حافظ، ما بعرف ردك، يعني إحنا هذا وقعنا حاليا، أنا بمجلس بلديتي هذا الواقع الموجود اللي أنا عم أتعامل معاه بشكل يومي. وتقدر تسأل أنه الضبطات اللي ترتفع قضايا الدولة كميتها وطريقة التعامل معها. يعني
1: أستاذ حافظ، يعني هذا إذن يسبب مشكلة، مشاكل مركبة اجتماعية عمرانية قانونية.
3: سيد الكريم، وأضيف إلى ذلك هناك مشكلة اقتصادية. طيب أعطيك معلومات فقط للاستئناس. مجموع الرخص اللي واردة لنقابة المهندسين محافظة القنيطرة حاليا لا تتجاوز 200 رخصة. 200 رخصة مجموع الرخص الواردة من المنطقة الجنوبية من نبع الصخر وقصيبة، مجموع الرخص الواردة منها بحدود شيء 70%.

0: 70% من الرخص هدول لا تتجاوز مساحة البناء المرخص 50 متر، على الواقع تنفذ 200 متر. هذا الأمر إضاعة لأتعاب المهندس. ثانيا، أنتوا كبلدية لما رخص 50 وعمر 200 صار عليك هدر ما إجاك وارد. ثانيا، الرخصة بيترتب عليها رسوم للمالية وواردات للبلدية. عم يرخص 50 متر ويتم التغافل عنه ويرجع يعمر 200. طيب، وإحنا عملنا كتاب بالذات للسيد المحافظ عن طريق مديرية الخدمات، شرحنا أنه الرخص عم ترخص 50 وتتعمر 200، في هدر للمال العام، سواء للمالية سواء لأتعاب المهندسين، ولم نلقى أي تجاوب. خصوصا النقطة الثانية مشان التكلفة، يبدو أنه زميلنا عم يجمع رسوم البلدية زاد أتعاب الترخيص ليطلع معه كلفة الرخصة. كلفة الرخصة موجودة بإيصالات عزيزي الكريم، تقدر ترجع للمصرف والإيصال المدفوع وتطلب من المهندس كلفة الترخيص، بيعطيك إيصال بالقيمة المدفوعة. والأرقام اللي أعطيتك إياها، أنا أعطيتك إياها من إيصالات مدفوعة حديثا، 50 متر بتكلف 3.5 مليون رسوم مدفوعة بالمصرف اللي عم يسدد فيه أتعاب
1: طب أستاذ حافظ، هل يمكن
0: متر بتكلف 5 مليون أتعاب المهندسين؟
1: نتحدث عن منطقة مهمة جدا في سوريا وتعاني من صعوبات كثيرة خدمية، ومنطقة لها أهمية حتى سياسيا، يعني القنيطرة، وتعلم يعني ما يحاول الاحتلال، التوغل دائما والاعتداءات، ولديه خطط يعني توسعية، وبالتالي ألا يفترض أن يكون هناك دور حكومي لدعم هذه المنطقة على الأقل في موضوع مساعدة السكان على الاستقرار في البيوت، وبالتالي يعني تأمين نوع من الدعم للبناء؟
0: يمكن عندك الرسوم البلدية أحيانا عم تطلع أكثر من الرسوم اللي عم تتقاضاها نقابة المهندسين. ثانيا، أنت عندك شريحة من المهندسين حاليا كمان بدنا نحافظ عليها. تصور أنت عندك محافظة كاملة فيها 200 رخصة، هل يعقل؟ ثانيا، نحن بهمنا المواطن أبو والدي، ممكن يكون أخي. طب نحن عم نعمل أبنية آمنة سليمة بمناطق غزيرة الأمطار، نحن مكلف المهندس اللي عمل الرخصة يتابع إشراف على الرخصة لحتى يعطي بناء سليم. إحنا المواطن بهمنا أمره، ومهندسنا لازم يطلع ويشوف ويعطي بناء سليم. نحن بنشجع ويستمر أهلنا بالمنطقة، ولكن بدنا نحافظ كمان على مهندسنا ما نفقده. يعني تصور أنت دخل أي مهندس عنا موجود بالفرع القنيطرة لا يتجاوز دخل مستخدم بأي دائرة.
1: طيب أستاذ علي، إلى أي درجة المشكلة تتعلق ب يعني الرسوم الحكومية الرسمية وأيضا غياب أي دعم للمنطقة؟
2: طبعا أنت كما أسلفنا أخي حافظ، إحنا منطقة نعتبر منطقة جبهة، يعني توطين المواطن حق عليه على الدولة. فكمان أنت عم تقول إنه المواطن عم يقطع 50 وهي بالأصل 200، لو كانت الرسوم منخفضة راح يسجلها 200، ما راح يخفضها ل 50 متر، راح يسجلها 100 متر، لكن هي الرسوم عائق. احنا منطقة ريفية ومنطقة نائية ومنطقة فقيرة نوعا ما، يعني انت لو جيت
1: طيب يعني أستاذ علي، لكن هي المشكلة برسوم النقابة، يعني بحصة النقابة أم برسوم أخرى حكومية؟
2: والله هي النقابة طبعا تتقاضى 10% إذا لم يخني تخني الذاكرة، وتعود رايحة لوزارة المالية. طبعا هي كلها مجتمعة باهظة، ولكن كمان المواطن يعني ما تقع على عاتقه حماية المهندسين، وطبعا وتوفير لهم حياة مثلا كريمة، هاي كمان يجب أن تتحمل الدولة جزء منها.
1: طيب هل خاطبتم أستاذ علي، هل كان في أي ردود من المحافظة، من وزارة الإسكان؟
2: إلى الآن نحن رفعنا 5 بلديات في القطاع الجنوبي طلب عن طريق مدير المنطقة الشمالية، لم يأتي الرد إلى الآن. يعني إحنا 5 بلديات في المنطقة الجنوبية مجتمعين، رفعنا الطلب جماعي عن طريق مدير المنطقة الشمالية، ولكن إلى الآن لم يأتي رد حتى هذه اللحظة.
1: هل كان في السابق أستاذ علي هناك أي دعم أو تسهيلات لهذا الموضوع؟
2: طبعا هناك كانت الرسوم، طبعا مررنا بفترة كانت خارجة عن كنا منطقة محررة، كانت هناك كم هائل من الأبنية العشوائية الموجودة حاليا بالفترة الماضية من تاريخ الثورة السورية المباركة. اليوم احنا عم نعمل تسويات لها، ولكن بانتظار مرسوم لكي تكون قانونية.

0: هي لاستجرار حقوق المواطن ليأخذ حقه من الكهرباء والماء إلى آخره. طبعا هي يعني سابقا هي كمان كانت أيضا نفس الشيء باهظة، يعني ما كانت يعني كمان يعني منخفضة، ما تغير شيء إلا بنسب بسيطة، يعني ارتفاع تدريجي.
1: طب أستاذ حافظ، أمام هذه المشكلة يعني ما المطلوب؟ ما الذي يمكن فعله لكي لا يلجأ الناس إلى الأبنية المخالفة، أو يعني حتى ربما يؤثر على استقرارهم، وهذا له تداعيات كبيرة وخطيرة كما قلنا؟
2: والله المواطن نحن بيهمنا أمره، هو مثل ما حكيت لك ممكن يكون أخي أو والدي أو ابني، نحن هذا الموضوع بيهمنا بشكل كبير، ونحن إن شاء الله خليها تجينا موارد ويتحسن وضع نقابتنا، ونحن بنساعد إخواننا وأهلنا قدر الإمكان اللي نقدر نستطيع فيه. ولكن مثل ما حكيت لك أتعاب المهندس اللي عم ياخذها دول اللي رح يشتركوا 10 اختصاصات هن 3 قضبان حديد من البناء.
1: وهل يعني برأيك يجب أن يكون هناك أي دور حكومي؟
2: نتمنى أن يكون في دور لدعم الجهتين، وليس فقط دعم أهلنا لحتى يظلوا بأرضهم، كمان يكون في دعم. إحنا المهندسين حاليا يمر بأسوأ وضع مادي ممكن نمر عليه، نحن أول مرة يعني ما في دخل بالمرة للمهندس، كمان هذا شريحة، المهندس عنده أسرة وعنده متطلبات، وهذا الموضوع كمان لازم ينحكى فيه، سواء بالتأمين مشاريع سواء بأي أمر تاني، لنحافظ على مهندسينا ما نفقدهم كمان.
1: يعني يمكن أن يتم ذلك بتأمين مشاريع تدعمها الحكومة تقصد؟
2: إذا تم هناك مشاريع تدعم ويزيد من دخل المهندس، يمكن التفكير بتخفيض الرسوم بما يتناسب مع وضع المهندس ووضع المواطن بنفس الوقت.
1: شكرا لكما. المهندس حافظ العلي رئيس شعبة المكاتب في نقابة مهندسي القنيطرة، وعلي كنعان رئيس مجلس بلدية غدير البستان من القنيطرة. لهنا نصل إلى ختام سوريا اليوم، المزيد على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935، وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937، وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيرا مفوضا في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس جمعية السورية للفنون منذ عام 1959، وخلال هذه الفترة بنى نهضة عمرانية مشهودة في مصيف بلودان. سافر إلى السعودية وعمل مستشارا للملك فيصل منذ عام 1963 حتى اغتيال الملك عام 1975. حظي بتقدير كبير في الأوساط الأدبية والسياسية، وطبعت أعماله غير مرة، وتوفي ودفن في السعودية عام 1996.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. انطلاق امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة، ووزارة التربية تشير إلى مشاركة أكثر من 368 ألف طالب وطالبة. مجلس النواب الأمريكي يوافق على تعديلات بميزانية الدفاع الخاصة بسوريا، وتشمل تقليص النفوذ الروسي ورفع احترافية الجيش. الاحتلال الإسرائيلي يوسع ما يسمى مشروع صوفا 53 بريف القنيطرة الجنوبي، ويجري تحصينات عسكرية جديدة بين بريقة وكودنا. نتنياهو يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل، وعراقجي يعتبر أن بيروت ليست ورقة مساومة بيد إيران.

0: أهلا بكم في التفاصيل. انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. ولرصد الأجواء الامتحانية معنا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي، ومن دمشق مريت عبيد، ومن صحنايا عامر عاصي. أهلا بكم جميعا. البداية معك عامر، كيف تبدو الأجواء لديك؟
1: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة الأجواء الامتحانية بدأت منذ لحظاتنا في أشرفية صحنايا في المراكز الامتحانية التي تم تجهيزها استقبال طلاب الثانوية العامة في فرعيها الأدبي والعلمي. أتواجد الآن أمام مدرسة النبلاء، هذه المدرسة واحدة من المراكز التي أيضا تم تجهيزها هنا في هذه المنطقة لاستقبال الطلاب. في الحقيقة أعداد الطلاب المتوافدين إلى هذه المراكز يعني كبيرة، وهناك كثير من الطلاب وذوي الطلاب أمام بدأوا في الساعات الأولى أمام المراكز الامتحانية يتجمعون، ومن ثم انتقلوا إلى باحات المدارس أو باحات المراكز الامتحانية، ومن ثم انتقلوا إلى القاعات التي تم تجهيزها لهذه الدورة الامتحانية. في الحقيقة التجهيزات كبيرة من قبل وزارة التربية ومن قبل أيضا الأجهزة الأمنية التي تتبع لوزارة الداخلية. في كل مركز في المدخل الرئيسي يوجد شرطة ويوجد تنظيم لعملية الدخول إلى القاعة. داخل القاعة يوجد كوادر، هذه الكوادر تعمل يعني بشكل يعني منضبط ومنظم لكي تسير العملية الامتحانية بشكل المطلوب. يقومون بتخفيف التوتر للطلاب الذين قدموا إلى المراكز، خصوصا أن هذه المادة هي المادة الأولى لطلاب الثانوية العامة. الفرع الأدبي مادة فلسفية، والفرع العلمي هي مادة الفيزياء، لذلك تعمل الكوادر داخل المراكز. الكوادر

0: التي الكوادر التربوية على تخفيف التوتر للطلاب، على يعني ضبط هذا المشهد، على تنظيم العملية الامتحانية كي تسير بالشكل الطبيعي والمثالي.
1: بالانتقال إلى دمشق معك ماريت، كيف كانت التجهيزات لهذا اليوم للامتحانات؟
2: نعم كاترين، بداية انطلقت اليوم امتحانات الشهادات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، بالإضافة إلى شهادات الثانوية المهنية والصناعية والنسوية والشرعية. طبعا المادة الأولى هي مادة الفيزياء كالمعتاد للفرع العلمي، ومادة الفلسفة للفرع الأدبي. طبعا نحن الآن أمام مدرسة المعونة الخاصة في منطقة القصاع بدمشق، وهي إحدى المراكز الامتحانية لتقديم امتحانات الشهادة العامة الثانوية لطلبة الفرع العلمي. حقيقة بدأ يتجمع الطلبة مع ذويهم أمام هذه المدرسة منذ تمام الساعة 7:30 صباحا. أيضا كما حضر مدير المركز مع الأساتذة المراقبون في داخل القاعات الامتحانية لهذه المدرسة أيضا في وقت مبكر لبدء تجهيز القاعات ولتحضير جميع الإجراءات التنظيمية والانضباطية لتمام سير العملية الامتحانية بانتظام وانضباط. أيضا تم إحضار حقائب تحتوي على بعض تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى أوعية المياه وغيرها من التجهيزات. أيضا دخل الطلاب إلى داخل المراكز الامتحانية عند تمام الساعة 8:15 صباحا ليبدأ الامتحان في تمام الساعة 8:30 ويستمر إلى الساعة 11 صباحا. طبعا تم توزيع الأسئلة الامتحانية على مراكز دمشق في الوقت المحدد بوسط طبعا رعاية أمنية، جاءت طبعا في سيارات الشرطة وقوى الأمن الداخلي وسط رعاية أمنية مكثفة لضمان سير العملية بانتظام ودون أي حالات تسريب الأسئلة. طبعا رصدنا بعض آراء ومواقف الطلاب واستعداداتهم لمادة الفيزياء هنا من أمام المدرسة. حقيقة كاترين يعني تباينت آراء الطلاب، كان هناك بعض الخوف والتوتر ربما لأنها المادة الأولى وهي مادة الفيزياء، وخاصة أنه كان هناك شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن أسئلة مادة الفيزياء لهذا العام سوف تكون صعبة ربما. أيضا كان هناك من هو متحمس للمادة الأولى من مادة امتحانات الشهادة الثانوية العامة مادة الفيزياء. وحقيقة نحن الآن ما زلنا أمام المدرسة ننتظر خروج الطلبة لنرصد أيضا كيف كان تقديمهم للامتحانات. طبعا مديرية تربية دمشق أعلنت سابقا عن الإحصائيات وأعداد الطلاب المتقدمين في محافظة دمشق تحديدا، حيث تقدم لتقديم امتحانات شهادات الفرع العلمي 29,000 طالب و 187 طالب وطالبة للفرع العلمي والأدبي، و 400 طالب للثانوية أو للشهادة الثانوية الشرعية، و 1211 طالبا لشهادة الثانوية التجارية. أيضا اليوم هو اليوم الأول أو الامتحان الأول للبكالوريا التي لم تقطع فيه شبكة الاتصالات، كما أعلنت وصرحت وزارة الاتصالات سابقا أنه لم يكون هناك قطع لشبكة الاتصالات سواء للمكالمات أو لشبكة الإنترنت، لأنها زودت وزارة التربية بالإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سير العملية بانتظام دون حدوث أي حالات تسريب أو حالات غش قبل الامتحان.
1: ننتقل إلى دير الزور مع الزميل عهد. عهد، هل أثر ما حدث من فيضانات في دير الزور على التجهيزات لسير العملية الامتحانية؟
3: صباح الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني تأثير الفيضان في دير الزور قد بدأ واضحا قبل بداية انطلاق العملية الامتحانية، إذ كان هناك يعني قطع للجسور من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، ولم يتبقى إلى جسر البوكمال الذي يبعد عن مركز مدينة دير الزور ما يقارب 125 كيلومترا، فهذا يعيق التنقل بين الضفتين للطلبة وكذلك الأمر للكوادر المعنية بالامتحانات، وكذلك الأمر لنقل الأسئلة من مركز مدينة دير الزور إلى ريفها. عند هذا

0: الأمر كان هناك قرار من وزارة التربية ومديرية التربية في دير الزور، قال الأستاذ علي الصالح مدير التربية بأنهم افتتحوا 4 مراكز في الضفة الأخرى من نهر الفرات في يعني مناطق شتى كهجين، ذيبان، بصيرة والكسرة، يوجد فيها مراكز منتشرة في تلك المنطقة لتسهيل عملية انتقال الطلاب أو يعني خروج الطلاب من منازلهم إلى مراكز الامتحان. أما عن أعداد الطلاب الذين يعني يتقدمون اليوم في امتحانات الثالثة الثانوي بفروعها 4 من العلم والأدب والمهني وكذلك الشرعي، يبلغ عددهم 19,815 طالبا وطالبة في محافظة دير الزور، متوزعين ضمن 99 مركزا في عموم المحافظة. عمليات نقل الأسئلة والكوادر التعليمية أو المعنية بالمراقبة تمت يعني عند ساعات الفجر الأولى عبر زوارق نهرية تنقل هذه الكوادر ويعني الأسئلة عبر زوارق إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات مع رقابة وحماية أمنية عبر جهاز أمن الطرق التابع لوزارة الداخلية السورية. إذن بشكل عام يعني هذا تكرر أيضا للمرة الثانية، في المرة الأولى كان عند شهادة التعليم الأساسي قبل يومين في دير الزور، أيضا كانت يعني الإجراءات وأجرينا لقاء تلفزيونيا مع الأستاذ علي الصالح مدير التربية، قال بأن الأمور يعني أفضل مما كنا نتوقعه، بل يعني كان هناك بعض التحذيرات من بعض الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأسئلة قد تسربت لكل المواد وما شابه ذلك، لكنه يعني حذر بشكل شديد وبين يعني عملية يعني نقل هذا الخبر عبر مجموعة أو يعني قناة على تليجرام، تطبيق تليجرام، هي يعني تعدل هذه الرسالة بعد ساعات وتقول أنها حصلت على الأسئلة قبل يعني عملية الامتحان، فحذر يعني بحذر شديد بأن الأسئلة يعني لم تنتشر ولم تسرب حتى هذه اللحظة في لقائنا معه، ويعني حذر من عملية الاحتيال والنصب التي تجري بحق الطلاب يعني المتقدمين للامتحانات سواء في الثالث الإعدادي أو الثالث الثانوي. بشكل عام نحن الآن ننتظر الطلبة للخروج من امتحاناتهم ونقف يعني تحديدا أمام مدرسة رمضان باشا شلاش في حي القصور بمدينة دير الزور.
1: أنتقل أيضا واسمحوا لي بالترحيب بمراسلنا ياسر الروح من حماة ضمن هذه التغطية لرصد الأجواء الامتحانية في مختلف المحافظات السورية. ياسر، كيف بدت أجواء هذا الصباح مع الطلاب في حماة؟
2: نعم، أهلا بك كاترين، أسعد الله صباحكم أنت والسادة والزملاء والمشاهدين. طبعا يعني بدأت وانطلقت الامتحانات الثالث الثانوي اليوم في الساعة 8:30، نحن الآن أمام أحد المراكز يعني في مدينة حماة. طبعا هذا المركز يعني يضم شهادات الشهادة الثالث الثانوي للشهادات الصناعية. يعني اليوم قمنا بإجراء بعض الاستطلاع ورصد آراء الطلاب قبل الدخول إلى القاعات الامتحانية. كان هناك تأهب من قبل الطلاب، كان هناك تجهيز جيد من قبل الطلاب بحسب ما رصدنا. يعني الطلاب كانوا يتابعون دراستهم في الفصل الدراسي الثاني. طبعا كانت العطلة بحسب الطلاب جيدة نوعا ما، يعني تساعدهم على يعني دراسة المواد الأساسية والمواد الصعبة. اليوم يعني كانت تجهيزاتهم سهلة وكانت توقعاتهم أن تكون الأسئلة صعبة، ولكن إلى الآن لم نعرف مدى صعوبة أو سهولة الأسئلة. طبعا كاترين، مديرية التربية قامت بتجهيز المراكز بمدينة حماة وبمحافظة حماة ككل، يعني مدينة وريف، بشكل جيد، وتم توزيع المراقبين وتحديد القاعات وتأمين المستلزمات لكل المراكز الامتحانية، يعني إضافة إلى متابعة دقيقة لوصول الأسئلة إلى المراكز وفق إجراءات محكمة. هذا العام يعني كما ذكر الزملاء يعني لم يكن هناك أي قطع لشبكات الإنترنت أو شبكات الخلوية بحسب الإجراءات المتبعة من قبل يعني مديرية أو وزارة التربية بشكل عام. طبعا يعني اليوم لاحظنا ان هناك ان دخول الطلاب للقاعات او الى المراكز الامتحانيه يعني كان سلس، كان هناك معامله جيده من قبل عناصر الامن وعناصر الشرطه الموجودين امام هذه المراكز. تم يعني تفتيش للطلاب بعدم دخول اجهزه الموبايل الى القاعات او الى المراكز الامتحانيه. يعني

0: الوضع كان جيد جدا، سلس بالنسبة للمعاملة
1: نعم
0: بين يعني بين الطلاب والأشخاص الذين موجودين أمام المراكز الامتحانية. طبعا هناك رصد لبعض آراء الأهالي،

0: لافت من قبل الأهالي أمام هذه المراكز. طبعا ننتظر الآن خروج الطلاب إلى المراكز الامتحانية ونستطلع معهم كيف كانت أجواء الامتحان وكيف كانت الأسئلة بشكل عام.
1: نعم، أنتقل مجددا إلى دمشق معك مريت. تحدثت أنت والزميل عهد عن شائعات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الامتحانات، حدثينا أكثر عن هذا التفصيل.
2: نعم حقيقة كاترين، بالفعل تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأسئلة سوف تكون صعبة، وأن وتحديدا في مسألة النواسات، وأنها سوف يتم يعني كما يقال أو كما يعني هو المصطلح المعتمد سوف يتم ضرب الطلاب في مسألة النواسات حقيقة، لكن هذه ما تزال يعني هي شائعات فقط، لأن أسئلة الامتحانات يعني لم تظهر لأحد قبل يوم الامتحانات وتوزيعها على المراكز الامتحانات. كما تحدث أيضا الزميل، كان هناك بعض الشائعات تتحدث عن تسريب الأسئلة لبعض الطلاب حقيقة، وهذا أمر معتاد من بعض الصفحات التي تعمل على تشتيت ويعني زرع القلق في الطلاب قبل الامتحانات، وخاصة قبل أول يوم من مادة الامتحانات. أيضا بالنسبة إلى دمشق تم نفي هذا الموضوع تماما، وتم التأكيد أن أسئلة الامتحانات لم تظهر لأحد قبل وصولها إلى المراكز الامتحانية وتوزيعها على الطلاب.
1: شكرا جزيلا لك ماريتا بيت، كنت معنا من دمشق. مشاهدينا ننتقل إلى أجواء الامتحانات. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء الطلاب وهم يدخلون إلى القاعات الامتحانية من مختلف المحافظات السورية.

0: بس انا طالع كان لازم اسرب قبل ما ربع ساعه.
1: ومن اللاذقية نرصد الأجواء مع مراسلنا هاشم العبدالله. إليك هاشم.
2: مرحبا كاترين، بدأت العملية الامتحانية اليوم الساعة 8:30 دخول الطلاب إلى المراكز الامتحانية. طبعا هو اليوم الأول للمرحلة الثانوية كان بفرعيها الأدبي والعلمي الذين يعني دخلوا إلى مراكزهم المحددة لهم طبعا وسط إجراءات يعني مشددة من قبل مديرية التربية لضمان سير العملية الامتحانية، ووجود أيضا قوات الشرطة لتأمين العملية الامتحانية على أبواب المراكز كمان يعني في هذا المركز، وعدة مراكز زرناها قبل هذا المركز. طبعا اليوم للعلمي مادة الفيزياء،

0: ايضا للادبي ماده الفلسفه. بعد يعني كان هناك يعني اعداد كبيره ان كان من الطلاب والاهالي الذين يرافقونهم امام المراكز الامتحانيه، الذين يعني كانوا مرافقين لهم منذ يعني تقريبا قبل ساعه من بدء دخول الطلاب الى المراكز في مختلف انحاء محافظه اللاذقيه. في بعد دخول الطلاب ما زال الاهالي موجودين ينتظرون يعني أولادهم الطلاب في الخارج. بدأت العملية الامتحانية الساعة 8:30 كما هو مخطط لها، طبعا أتت بعد يعني تجهيزات يعني منذ عدة أيام لضمان يعني بدء هذه الامتحانات. يعني حتى هذه اللحظة يعني منذ يعني تقريبا يعني منذ أقل من ساعة للطلاب حوالي 50 دقيقة بدأت الامتحان في داخل القاعات. يعني يمكننا يعني الآن نحاول الالتقاء مع بعض الأهالي هنا. طبعا هنا بعض الأهالي يعني كما نشاهد في عدسة الكاميرا الكثير من الأهالي موجودين في هذه في أمام إحدى المدارس بانتظار أطفالهم. يعطيك العافية. لو تحكينا عن شعوركم كأهل، كيف شايفين الوضع يعني هون، وكيف شعوركم هلا مع اولادكم جوا القاعات؟
1: والله هو الحقيقه في توتر، خصوصا الماده الاولى. دائما الفحص الرهبه الكبيره هي بالماده الاولى، فكلياتنا بنجي انه مشان الولد يحس شوي انه عنده دعم اهله وداعمينه نفسيا وعم يشجعوه. بتعرف يعني البكالوريا صارت تقرير مصير، يعني هي خلال سنتين عم يدرس الطالب سنتين او سنه ونص على الاقل حتى يقدر يتقدم للبكالوريا. بعد ما صارت العلامات والمعدلات عالة وصار في صعوبة باللي عم يحلم يدخل مثلا فرع علمي كويس، فعم يبذلوا جهد كتير كبير. يعني
0: عم بنشوف يعني نحن هون يعني الأهل يعني متوترين، يعني من شوي يعني حتى أحد الأهل قالنا يعني هن متوترين أكثر من الطالب بحد ذاته، وهي مهمة الأهل. يعني كيف أنتوا حسنتوا تأمنوا الأجواء يعني للطلاب، خصوصا يعني بيكون عليهم ضغط نفسي قبل الامتحان؟
1: عم نحاول انه طولوا بالكم، خلص انتم عملتوا اللي عليكم، يعني بالدعم النفسي انه خلص اكيد رح تاخذ على قد تعبك يا ابني، وعم نحاول انه نهدي لهم اعصابهم، وبس هي اول ماده صعبه والباقي كله بيمشي يعني بهالشكل هيدا، وان شاء الله خير. يعني
0: شو متأملين حاليا؟
1: والله انا متفائله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله متاملين انه تكون الامور كويسه. يعني انا شايفه في هيك اريحيه، يعني ما سبحان الله ان شاء الله بتكون الاسئله وبياخذوا نتيجه تعبهم وان شاء الله.
0: يعطيك العافيه. طبعا كاترين يعني يعني هذا المشهد يعني هو يختصر للاهالي، يختصر يعني وضع الأهالي، حالة من التوتر يعني حقيقة موجودة لديهم بانتظار أولادهم الذين يعني أتوا قبل ساعة من بدء الامتحانات. طبعا هي المادة الأولى، يعني يكون لها أكثر يعني رهبة أكثر كما يقول الأهالي بانتظار أن يخرج الطلاب. طبعا لن يخرج الطلاب قبل نهاية النصف المدة، حتى الآن لم يخرج أي طالب، يعني الامتحانات لم تتجاوز الساعة حتى هذه اللحظة.
2: بالانتقال إلى صحنايا معك عامر. عامر، هناك مدارس خصصت لاستقبال بعض من طلاب السويداء لإجراء الامتحانات في صحنايا، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع عامر. ننتقل إلى إدلب مع مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، كيف كانت تبدو أجواء الطلاب هذا الصباح؟
3: مرحبا كاترين. نعم، يعني كانت الأجواء يعني يسودها التوتر والقلق من قبل الطلاب والأهالي أيضا قبل الدخول إلى المراكز الامتحانية. أنا الآن أقف أمام أحد المراكز الامتحانية للثانوية العامة بفرعها الأدبي للمتقدمين الأحرار. صراحة معظم الأهالي المتواجدين ومعظم الطلاب الذين قدموا إلى هذا المركز هم من الطلاب الأحرار، والذين قطعوا مسافات بعيدة صراحة من أرياف إدلب، جبل الزاوية ومنطقة حارم وغيرها من القرى البعيدة صراحة للوصول إلى هذه المناطق المراكز الامتحانية كونهم من الطلاب الأحرار. صراحة هناك توتر يعني ظاهر على الأهالي الذين ينتظرون أمام المراكز الامتحانية لحين يعني خروج أبنائهم والاطمئنان على سير العملية الامتحانية وكيف قدم هؤلاء الطلاب مع أول يوم لمادة الفلسفة للفرع

0: الأدبي وأيضا مادة الفيزياء للفرع العلمي. صراحة بلغ عدد المتقدمين للثانوية العامة بفروعها ما يقارب 36,000 طالب وطالبة، في حين توزعت المراكز الامتحانية على ما يقارب 185 مركزا امتحانيا يعني في مختلف محافظة إدلب. هذه الامتحانات يعني تعتبر هي مرحلة مفصلية في حياة الطلاب، صراحة هي تحديد مصير كما تحدث لنا الأهالي وبعض الطلاب ليختاروا يعني مسيرتهم التعليمية والعملية، صراحة لتمكنهم كل يعني على حد سواء من دخول الفرع الذي كان يحلم به. صراحة كاترين منذ قليل كان هناك جولة لمدير التربية والتعليم عمر لطوف وأيضا معاون محافظ إدلب حسن الفجر على المراكز الامتحانية للتأكد من سير العملية الامتحانية بشكل سلس. أيضا كنا نلاحظ يعني انتشار للقوى الأمنية وسيارات الإسعاف على مدى على يعني أمام المراكز الامتحانية ليعني ضمان الهدوء التام، أيضا يعني أن يكون هناك إسعافات أولية في حال يعني فقدان الوعي لأحد الطلاب لا سمح الله أو أي إجراءات طارئة، هناك يعني تنتظر سيارات الإسعاف سواء من مديرية الصحة أو حتى من قبل الهلال الأحمر السوري. كاترين،
1: ومن الشمال ننتقل إلى الجنوب في القنيطرة مع مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا كيف بدأت أجواء الامتحان اليوم الأول في القنيطرة، وهل توغلات الاحتلال الإسرائيلي أثرت على تنقل الطلاب؟
2: نعم كاترين، بالفعل يعني نحن الآن نقف أمام أحد المراكز الامتحانية هنا في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة. طبعا يعني بدأت أجواء الامتحان للطلاب الثانوية الأدبي والعلمي اليوم الأول في محافظة القنيطرة، يعني بالأحرى نرصد يعني حالة من التوتر لدى أهالي الطلاب هنا في هذا المركز. يعني هناك الأهالي ينتظرون أبنائهم داخل القاعة الامتحانية، يوجد حالة من التوتر والخوف والقلق على الطلاب، خاصة اليوم هذه المادة مادة الفيزياء وهي ثلاث ساعات ايضا، يعني ينتظرون الاهالي على احر من الجمر خروج الطلاب، وتطمن يعني على كيف يعني قدموا هذه الماده اليوم. بشكل عام ايضا يعني كاترين ربما التوغلات لم تعيق يعني تحرك الطلاب اليوم الى المراكز الامتحانيه بشكل عام، لكن يعني التوغلات يعني تعيق حركه المدنيين بشكل عام، لكن اليوم لم تسجل اي يعني اعاقه او اي حاجز مؤقت اثناء دخول الطلاب الى مراكز الامتحانيه هنا الى مركز المحافظه محافظة القنيطرة. أيضا كاترين يعني هنا في محافظة القنيطرة يعني يوجد 59 مركز امتحاني يتبع لتربية القنيطرة، 22 مركز على أرض المحافظة، 27 مركز في ريف دمشق، 10 مراكز أيضا في دمشق، كل هذه المراكز تتبع لتربية القنيطرة. أيضا يعني بلغ عدد طلاب الأدبي الأحرار 1535 طالب، والنظام 919 طالب يقدمون العملية الامتحانية. أيضا طلاب العلمي 2099 طالب وطالبة يقدمون الامتحانات، وأيضا الأحرار علمي 949 طالب. كل هذه الأرقام يعني تقدم الامتحانات على محافظة القنيطرة ودمشق وريف دمشق بالتعاون مع مديرية تربية القنيطرة، وهناك أيضا تعاون مشترك يعني نلاحظه بين مديرية صحة القنيطرة والدفاع المدني والأمن الداخلي هنا في محافظة القنيطرة، يحاولون يعني تسهيل العملية الامتحانية. تنتشر هنا قوى الأمن الداخلي على أبواب المراكز الامتحانية، يمنع دخول أي أحد إلى هذه المراكز الامتحانية من أجل توفير جو ملائم للطلاب داخل القاعات الامتحانية. أيضا سيارات الإسعاف للدفاع المدني والصحة تقف على أبواب المراكز الامتحانية لحدوث إطار للطلاب داخل القاعات الامتحانية. أيضا يعني شرطة المرور والداخلية تؤمن الطريق باتجاه المراكز الامتحانية ومرور الطلاب ومرور سيارات الإسعاف وغيرها من أجل خلق جو ملائم حتى انتهاء العملية الامتحانية على أرض المحافظة وفي عموم سوريا بشكل عام.
1: بالانتقال مجددا إلى حماة معك ياسر. ياسر، لو تحدثنا عن آلية توزيع الأسئلة على المراكز الامتحانية.
3: نعم كاترين، يعني الآلية كانت هناك سيارة أو مركبة تقوم بتوزيع الأسئلة على المراكز، هناك عدد من يعني المركبات تقوم بتوزيع الأسئلة على المراكز بالوقت المحدد. طبعا يعني لاحظنا أن هناك يعني هناك قوى أمنية على كل المراكز الموجودة داخل مدينة حماة، مراكز امتحانية أقصد. طبعا اليوم هنا.

0: في هذا المكان أو المكان الذي أقف فيه، هذا المركز الامتحاني هنا للشهادة الثانوية الصناعية. كان تجمع كبير يعني كاثرين للطلاب قبل بدء الامتحان بساعة ونصف، كونه يعني يضم العديد من الطلاب القادمين من القرى المجاورة، يعني ولا سيما هناك قرى بعيدة يعني نوعا ما، يعني نتكلم اليوم هناك على ريف حماة، هناك طلاب أتوا من مصياف وأتوا من محردة وأتوا من عدد كبير من القرى المجاورة لمدينة حماة، ولكن هناك قرى بعيدة. نلاحظ أن أيضا هناك أهالي أتوا مع الطلاب بشكل يعني أتوا مع الطلاب من هذه الأماكن البعيدة، ويعني ينتظرون خروج أبنائهم من نقاط الامتحان. طبعا اليوم الأول يعني هو يوم صعب يكون على الطالب بشكل عام وعلى الأهل، ويعني اليوم يدخل الطلاب يعني إلى القاعات الامتحانية قبل بدء الامتحان ب10 دقائق لمعرفة يعني المكان والقاعة. طبعا يعني لاحظنا أن هناك بعض الإجراءات التي قام بها يعني قوات الشرطة والأمن في هذه المراكز، أيضا إضافة إلى المراقبين قاموا بتفتيش دقيق للطلاب ولمنع دخول أي موبايل أو هاتف خلوي إلى هذه القاعات. تم وضع هذه الموبايلات والهواتف الخلوية في الأمانات في غرفة خارج المدرسة لضمان عدم يعني محاولة غش للطلاب في هذه القاعات الامتحانية. طبعا ننتظر يعني نحن مع الأهالي
1: نعم
0: هنا في هذا المكان خروج الطلاب من قاعات الامتحان، ولكن بحسب المعلومات التي وردتنا أن هناك يعني 3 ساعات تقريبا حتى يخرج الطلاب من هذا المركز الامتحاني، كونه يعني هناك يعني مواد صناعية ثقيلة ممكن أن تكون يعني بالتقديم تحتاج إلى وقت كافي من حل الأسئلة، لذلك ممكن أن هذا المركز أن يتأخر عن باقي المراكز قليلا، كونه يعني هي الثانوية الصناعية وهناك يعني بعض الأسئلة ممكن أن تأخذ كثير من الوقت في الحل. يعني الآن
1: نعم ياسر،
0: ننتظر الطلاب من هذه المراكز الامتحانية لنرصد كيف كانت أجواء الامتحان وكيف كانت الأسئلة بشكل عام.
1: نعود مجددا إلى إدلب معك إلاف. إلاف، حدثينا عن الانتشار الأمني مع هذه الامتحانات.
2: نعم كاترين، يعني هناك انتشار أمني بدأ يعني منذ يوم الخميس الفائت مع بدء امتحانات طلاب يعني التعليم الأساسي الإعدادية التاسع صراحة، وهذا الانتشار يعني ما زال إلى اليوم يترافق مع بدء امتحانات الثانوية العامة. صراحة هناك انتشار أمني في كافة يعني الطرقات وخاصة أمام المراكز الامتحانية الرئيسية، بعض يعني مراكز التي يعني يتقدم فيها الذكور للامتحانات هناك يعني من يقوم بتفتيش الطلاب قبل دخولهم إلى قاعات الامتحان. وبالنسبة لمدارس يعني المراكز الامتحانية للإناث هناك أيضا من النساء من يقوم بهذه العملية صراحة لضمان سير العملية الامتحانية وعدم يعني وجود أي أجهزات موبايلات إلكترونية مع الطلاب وضمان عدم يعني الغش في هذه المرحلة. أيضا يعني نلاحظ أن بعض الأهالي كانوا يتحدثون لنا عن صعوبة الوصول صراحة إلى المراكز الامتحانية كاترين، خاصة يعني أن بعضهم هو قادم من الأرياف البعيدة صراحة ولا يستطيع الاستدلال بسهولة إلى هذه المراكز الامتحانية. بعضهم قضى ما يقارب نصف ساعة يعني على في الطرقات للوصول إلى هذه المراكز الامتحانية. طبعا قوات الأمن المنتشرة كانت تساعد ذوي الطلاب والطلاب على يعني الاستدلال إلى هذه المراكز الامتحانية أيضا، وما زالوا يتواجدون صراحة أمام هذه المراكز لضمان سير العملية الامتحانية بشكل جيد، كما جرى يعني نقل الأسئلة الامتحانية بصناديق مغلقة ومغلفات أيضا مغلقة بالتعاون ما بين مديرية التربية وعناصر الأمن إلى المراكز الامتحانية. جرى نقل الأسئلة الامتحانية صراحة بشكل يعني

0: يعني يحفظ سرية هذه الأسئلة إلى المراكز الامتحانية، ومن ثم بدأ الامتحان. الآن ربما مضى نصف الوقت على الوقت المحدد للعملية الامتحانية، ومن المتوقع يعني أن يبدأ بعد قليل الطلاب بالخروج. لنرى إن كانت يعني الأسئلة وسهلة بالنسبة إليهم، أم هناك يعني أيضا صعوبات وتعقيدات ربما تكون قد واجهتهم في هذه العملية الامتحانية. كاترين،
1: من اللاذقية ننتقل إلى هاشم العبد الله مجددا. هاشم، حدثنا، هل حدث في اللاذقية كما حدث في إدلب وتحدثت عنه الزميلة إلاف عن صعوبة الوصول إلى المراكز الامتحانية؟
2: يعني في مختلف المراكز يعني التي كانت معدة مسبقا من مديرية التربية والتعليم، يعني لم يكن هناك صعوبة للوصول إلى المراكز الامتحانية. قوات الشرطة منتشرة وأمن.
1: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت لدى الزميل هاشم. بالانتقال مجددا إلى القنيطرة معك محمد. محمد، حدثنا عن هل يتواجد الأهالي أيضا برفقة الطلاب؟
3: نعم كاترين، بالفعل يعني نحن نقف امام هذه المركز هنا ثانوية الثانية، وهو مركز امتحاني للطالبات يعني طالبات العلمي النظامي. طبعا يعني عدد كبير من الاهالي يقفون ينتظرون ابنائهم داخل القاعات الامتحانيه. بالفعل يعني عدد ربما يفوق عدد الطلاب منتشرين هنا بجانب دار المدرسه امام المدرسه من الطرف الاخر، يقفون ينتظرون خروج الاهالي. ربما مضى الوقت يعني قليل وسيخرج يعني بعض الطلاب الذين انهوا العمليه الامتحانيه، لكن يعني هنا حاله من التوتر يعني تسود اهالي الطلاب، خاصه يعني بعد مضي نصف الوقت هم ينتظرون يعني بفارغ الصبر خروج ويعني وطمن على الاطفال ابنائهم كيف قدموا يعني كيف تمت الاجابه على هذه الاسئله. ايضا قابلنا بعض المعلمين وهو اختصاص ماده الفيزياء، وقال لنا يعني الاسئله المتوقعه واسئله يعني سهله وليست يعني صعبه بالنسبه على يعني الطلاب المجتهدين الذين قد حضروا هذه الماده جيدا. الاسئله يعني يوجد منها اسئله اختياريه، اسئله يعني يستطيع الطالب اختيار سؤال عن سؤال ان كان يستطيع حل السؤال. بشكل عام الاسئله حسب يعني راي المعلم هنا زياده الاسئله سهله ومتوقعه كانت لدى جميع الطلاب والمعلمين الذين يخصون بهذه الماده. ايضا يعني كاترين تنتشر هنا يعني قوى الامن الداخلي، تمنع دخول احد منا باتجاه القاعه الامتحانيه. ايضا يتم منع دخول الجوالات والحقائب، فقط يدخل الطالب ب يعني القلم والبطاقه الامتحانيه من اجل تقديم هذه الماده. ويوجد يعني جو ملائم ومناسب لجميع الطلاب اثناء تقديم العمليه الامتحانيه داخل هذه المراكز والمراكز المنتشره في محافظه الجنوب.
1: محمد، هل هناك أي مراكز امتحانية في المناطق التي يتوغل فيها الاحتلال الإسرائيلي؟
3: نعم بالفعل يعني لا يوجد مراكز امتحانية داخل أماكن توغل الجيش الإسرائيلي. هنا في مدينة خان أرنبة قد توغل إلى الاحتلال سابقا مرات سابقة، لكن في هذه الأثناء يعني في هذه الفترات الماضية لم يتوغل إلى هذه المنطقة، وهو يعني ربما يعد أقرب المراكز الامتحانية القريبة من توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن في هذه يعني في هذا المركز لا يوجد أي توغل، لا يوجد أي تحرك باتجاه المركز الامتحاني. أما القرى الحدودية المداخلة لخط وقف إطلاق النار والتي توغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يوضع أي مركز امتحاني. ربما هناك فقط مراكز في الصف التاسع داخل الأماكن التي يتوغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة للمرحلة الثانوية لا يوجد أي مركز قريب من التوغلات الإسرائيلية.
1: بالانتقال مجددا إلى اللاذقية مع الزميل هاشم، حدثنا أكثر هاشم عن الإجراءات الأمنية التي اتخذت في اللاذقية أثناء سير هذه العملية الامتحانية.
2: نعم يعني الإجراءات الأمنية يعني منذ صباح الباكر رافقت بدء العملية الامتحانية، وقبلها أيضا إن كان من مراكز توزيع الأسئلة من دائرة الامتحانات التي كانت سيارات الشرطة التي نقلت الأسئلة من مديرية الامتحانات إلى كامل المراكز كانت في المدينة أو الريف بمرافقة عناصر الشرطة، بالإضافة إلى وجود عناصر الشرطة أمام المراكز الامتحانية موجودين لتأمين العملية بتفتيش طبعا الطلاب، وهناك أيضا شرطيات لل

0: للطالبات، لا سيما أن وجود سيارات أمن الطرق وسيارات الشرطة، شرطة المرور لتأمين السير في المناطق القريبة وتسهيل السير، ولا يكون هناك أيضا ضجيج أو ازدحام قرب المراكز الامتحانية. طبعا هنا يعني نشرت مديرية التربية والتعليم في اللاذقية عدد الطلاب في الثانوية العامة إن كان بفرعيها الأدبي والعلمي 21,000 طالب و808 طلاب، والشهادة الثانوية الشرعية 56 طالب، وأيضا الشهادة الثانوية المهنية 1,911 طالب، توزعوا على يعني الثانوية على العامة على 68 مركزا في مختلف أنحاء اللاذقية وريفها. طبعا هذه جميع هذه المراكز تم تأمينها إن كان من قبل عناصر الشرطة، وأيضا بتوزيع القاعات الامتحانية من قبل المراقبين والموجودين يعني داخل هذه القاعات. حتى هذه اللحظة بعد قضاء أكثر من ساعة من العملية الامتحانية يعني لم نسمع أو لم يصل لنا أو يردنا أي شيء عن يعني أي شيء يعكر صف العمل العملية الامتحانية حتى هذه اللحظة، ولا يسمح للطلاب الخروج من المراكز إلا بعد مضي نصف الوقت، مع وجود أعداد كبيرة من الأهالي أمام المراكز. جميع المراكز الامتحانية يوجد يعني الكثير من الأهالي الذين يعني مصطحبين ومرافقين أولادهم الطلاب الذين يقدمون المادة الأولى إن كان بفرعيها الأدبي والعلمي.
1: ننتقل مجددا إلى حماة مع الزميل ياسر. ياسر، هل تم رصد أي مشاكل هذا الصباح؟
2: كاترين، يعني لم نرصد أي مشاكل حدثت في القاعات الامتحانية. كما تلاحظين خلفي بدأ الطلاب الخروج من القاعات الامتحانية يعني بعد مضي نصف الوقت، يعني ولاحظنا أن هناك يعني طلاب خرجوا بعدد جيد. يعني سنلتقي بأحد الطلاب الذي خرج منذ دقائق لنرصد كيف كان يعني كانت العملية الامتحانية. في العافية،
3: أخي سهلة، عرفنا بحالة خالد الساكت. كيف قدمت امتحان؟ والله كانت الأسئلة كتير سهلة والوضع يعني مناسب لجميع الطلاب، وكانت كتير الأسئلة سهلة.
2: هل صار في يمكن أي مشاكل داخل القاعة؟
3: لا، كله كان كويس والأمور كويسة.
2: أنت شو دراستك؟ أنت ثانوية صناعية؟
3: صناعية،
2: ثانوية صناعية،
3: تعليم مزدوج الذكور ميكاترونيكس.
2: كيف كانت الأسئلة بشكل عام؟ يعني شفنا هي المادة قالوا لي طلاب قبل الدخول انه ممكن تكون صعبه، يعني ممكن تطول شوي بالامتحان. لاحظت انه صار في عدد منيح؟ لا،
3: لانه كانت الاسئله كثير سهله وكانوا متسهلين معنا كثير.
2: يعني ان شاء الله علامه تامه.
3: ان شاء الله.
2: الله يعطيك العافيه. طبعا يعني كاترين كما لاحظت هذا احد الطلاب الذي قمنا باجراء المقابله معه. معي ايضا طالب اخر، يعني يعطيك العافيه.
4: يعافيك شويه.
2: عرفنا بحاله،
4: اسمي سنان روميه.
2: مش عارف شكل الكاميرا. كيف قدمت امتحان؟
4: الحمد لله قدمت كثير كويس، والاسئله كانت كثير سهله، والمراقبه اجواء كمان كانت كثير مريحه للطلاب. الحمد لله الاسئله كثير سهله.
2: حضرتك من وين؟
4: من مدينه مصياف.
2: عم تيجي من مدينه مصياف لهون؟ الطريق طويل وصعب.
4: مزبوط، اي والله الطريق
2: كثير. قديش عم ياكل معك الطريق؟
4: يعني تقريبا بناخذ ساعه الا 10 دقائق بنكون هون بحما.
2: اليوم من امتى انت قدام قاعد قدام المركز الامتحاني؟
4: نزلنا من مصياف الساعه 6:30، وصلنا لهون الساعه 7:30، نطرنا لصار وقت الامتحان وفتنا قدمنا والحمد لله.
2: هل هذا الشيء عم ياثر عليك على الدراسه؟
4: لا لا،
2: او شيء يعني انه مسافه طويله انتظار امام قاعه امتحانيه؟
4: لا لا، ابدا ما عم ياثر على الدراسه
2: كيف
4: الحمد لله.
2: لقيت اسئله بشكل عام، يعني بشكل عام هل هي صعبه ولا متوسطه للدارس او
4: الاسئله نوعا ما متوسطه وكثير مريحه للي دارس طبعا، بس الاسئله ابدا ما كان فيها اي صعوبه، ابدا ما كان فيها اي صعوبه.
2: يعني ان شاء الله علامات تامه.
4: ان شاء الله علامات تامه. الله يعافيك يا رب.
2: طبعا كاترين مثل ما لاحظنا يعني هناك يعني آراء من قبل الطلاب أن الأسئلة كانت جيدة نوعا ما، مراعية لجميع ظروف الطلاب، يعني الوضع بشكل عام جيد نوعا ما يعني من قبل الطلاب. الآن يعني تتوافد الطلاب من أو تخرج الطلاب من هذه القاعات الامتحانية، يعني نلاحظ هناك ابتسامة موجودة على جميع وجوه الطلاب. يعني بحسب ما رصدنا لكم يعني نلاحظ أن الأسئلة بالفعل هي
1: نعم. ياسر، ننتقل أيضا لرصد الأجواء الامتحانية من حلب مع مراسلنا إبراهيم الخطيب.

0: أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا عن الأجواء، كيف كانت خلال هذا الصباح في حلب بخصوص الطلاب والامتحانات؟
1: صباح الخير كاترين لك ولزملاء ولجميع السادة المشاهدين. ربع ساعة تقريبا وتنتهي ينتهي النصف الأول من مدة الامتحان، وهي المدة التي يعني تبدأ بعدها عملية خروج الطلاب من القاعات الامتحانية. هناك الكثير حقيقة من التفاصيل التي أوردها الزملاء وهي مشتركة مع الامتحانات في محافظة حلب. فعلا كنا يعني نقف هنا في حي الإذاعة قرب أحد المراكز الامتحانية التي خصصت لطلاب الفرع الأدبي في المدينة، وفعلا بدأت توافد الطلاب في تمام الساعة 8. دخل الطلاب إلى داخل المركز الامتحاني، وهو حقيقة يعني المدة نصف ساعة تقريبا التي يتم فيها إجراء التفقد وتوزيع الأوراق، وتبدأ العملية الامتحانية في تمام الساعة 8:30، ثم بعد ذلك يكون حقيقة يعني الخروج في حوالي الساعة 11:30، هي 3 ساعات مدة الامتحانات، إن كان للفرع الأدبي في مادة الفلسفة وإن كان للفرع العلمي في مادة الفيزياء وغيرها حقيقة من الامتحانات التي تجري لطلاب الثانوية الشرعية وأيضا للمهنية. نتحدث حقيقة عن نقطة مهمة، يعني ربما الامتحانات التي جرت أول أمس لطلاب المرحلة الإعدادية هي يعني مهمة، لكن لا حقيقة نتحدث عن المجتمع السوري بشكل أساسي وما تعنيه الشهادة الثانوية بالنسبة للطلاب وبالنسبة لذويهم وحتى بالنسبة للنظرة العامة هنا بأنها هي من تحدد مصير الطالب. لذلك يعني التركيز بشكل أساسي هو على هذا اليوم وعلى طبيعة الأسئلة التي سوف يتم فعليا يعني طرحها على الطلاب، وكيفية تقييم الطلاب لواقع الأسئلة بشكل أساسي وتأثيره على مستقبلهم وعلى توجههم القادم في الجامعات. نتحدث حقيقة عن إجراءات يعني تم تحضيرها بشكل مركز إن كان من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة حلب، والتي يبدو أننا يعني سنتحدث عن واقع حقيقة يعني تشهده محافظة حلب مختلف عن باقي المحافظات السورية، لأن محافظة حلب تدمج كل التناقضات السابقة وما زالت تسير فيها حتى هذه اللحظة حتى على مستوى التعليم. تحدث اليوم عن 4 مناهج حتى الآن موجودة في محافظة حلب، وأيضا 4 أسئلة امتحانية تجري الإشراف عليها بشكل مباشر من قبل مديرية التربية والتعليم، وهذا أمر يتعلق بمراعاة واقع الطلاب الذين كانوا يتوزعون خلال السنوات الماضية بمناطق تسيطر عليها قسد ومناطق تسيطر عليها حكومة الإنقاذ وأيضا مناطق تسيطر عليها الحكومة المؤقتة وأيضا مناطق كمدينة حلب بشكل أساسي يعني تابعة لحكومة النظام سابقا. وكل هذه حقيقة التعقيدات يعني تفرض الكثير من الجهود على واقع العملية الامتحانية في محافظة حلب بشكل أساسي، وكما ذكرت المشهد غير موجود في إدلب. إدلب حاليا كان المناهج التعليمية وكانت مستوى الامتحانات في منطقة كانت موحدة سابقا تحت سيطرة واحدة سابقا، وبالتالي فعليا النظام المعمول فيها ما زال مستمر على النهج السابق فيما يتعلق بطبيعة العملية الامتحانية، وبالتالي مديرية التربية والتعليم في إدلب تقوم بإجراء امتحانات وفق منهاج واحد وفق أيضا نظام أسئلة موحد.
0: هذا الأمر غير لحلب في باقي المحافظات السورية، لكنه في حلب تحديدا
1: نعم خصوصية كما تتعلق بتعقيدات الفترة السابقة.
0: نعم
1: أتحدث حقيقة بعد 10 نعم بعد 10 دقائق
0: فقط تكون قد انتهت نصف حتى المدة. سأعود إليك بالتأكيد عذرا على هذه المقاطعة، ولكن ننتقل أيضا إلى حمص مع مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، حدثنا، هل بدأ الطلاب بالخروج من المراكز الامتحانية؟
2: نعم كاترين، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل بدأ اليوم الأول امتحانات شهادة التعليم الثانوي، نتحدث هنا عن أكثر من فرع، شهادة التعليم الثانوي العامة بفرعيها العلمي والأدبي إضافة إلى شهادة التعليم المهني وشهادة التعليم الشرعي. إذا عدة أنواع يتقدم إليها 30,000 طالب تقريبا في 127 مركزا امتحانيا في عموم محافظة حلب. أجرينا جولة على عدد من هذه المراكز كاترين، ولاحظنا الإجراءات وتصدنا هذه الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في العملية الامتحانية بأفضل شكل ممكن. نتحدث عن سيارات الإسعاف متواجدة قرب الكثير من المراكز الامتحانية وفرق الطوارئ الجاهزة لتلبية أي حالة إسعافية ربما تحصل في أحد المراكز، إضافة إلى التواجد الأمني المكثف الذي يبدأ منذ ساعات الصباح الباكر بمحاولة إيصال الأسئلة عبر سيارات خاصة إلى المراكز الامتحانية، وتواجد العناصر الأمنية على بوابة كل مركز امتحاني لتجنب حدوث أي مشاكل ولتأمين الحماية الكاملة للطلاب الذين توافدوا منذ ساعات الصباح وبدأ امتحانهم قبل نحو ساعة الآن انتصف وقت.

0: المدة الامتحانية والوقت الذي من المتوقع أن يبدأ الآن خلال الدقائق التالية بدء خروج الطلاب أو السماح لخروج الطلاب بعد الوقت المجال لأن يخرج من يريد الخروج وأن يتابع الامتحان من يريد أن يبقى في مادتين رئيسيتين لطلاب نتحدث هنا على وجه خصوص طلاب مادة التعليم العام وهي مادة الفلسفة لطلاب الأدبي ومادة الفيزياء لطلاب العلمي. نلاحظ أثناء تجولنا حالة الترقب الكبيرة لدى الأهالي حالة الانتظار
1: هذا التوتر المعتاد في أول أيام الامتحانات. طبعا نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والنجاح لهم جميعا ونتمنى قريبا أيضا مشاركة طلاب السويداء في العملية الامتحانية حيث خسروا مشاركتهم للعام الثاني على التوالي بسبب تداعيات ما حدث في المحافظة من شهر تموز الماضي. نتمنى التوفيق للجميع والنجاح لجميع طلابنا. شكرا لشبكة مراسلينا على هذه التغطية ورصد الأجواء في مختلف المحافظات السورية. وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية الدفاع الخاصة بسوريا والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون. وأوضح السيناتور جو ويلسون عبر منشور على منصة إكس أن التعديلات الجديدة تشمل موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري. ولفتت اللجنة إلى أنه مطلوب تقديم تقارير بشأن الجهود المبذولة لتقليص النفوذ الروسي ورفع مستوى احترافية القوات السورية بحلول نهاية 2026 وبداية 2027. رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسعة ما يسمى مشروع سوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

0: الإسرائيلية.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد، معتبرا أنه لا يوجد حاليا اتفاق من وجهة نظر إسرائيل في ظل معارضة حزب الله للمقترحات المطروحة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع الكابينت، حيث أبلغ نتنياهو الوزراء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغب بشكل كامل ولم يكتمل بعد، وأضاف حزب الله يعارضه، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل لا يوجد اتفاق حالياً.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. وتأتي تصريحات عراقجي ردا على ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN بأن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وأشار عون إلى أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الحزب يجب أن يدرك أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بكل اللي عم يتابعونا. صباح جديد ويا رب ان شاء الله يكون نهاركم يبدا بخير وهدوء. وصباح الخير يا براء.
1: يسعد صباحك عمار ويسعد صباحكم مشاهدينا. ومع اول دقائق من صباحنا خلونا ناخذ نفس مرتب ونبلش سوا باهم عناوين اليوم.

0: بفقرة البيئة اليوم رح نحكي عن المبادرات المجتمعية في دعم الأنهار والثروة السمكية وكيف ممكن النية الجيدة تحتاج كمان لرقابة علمية.
1: وبفقرة التغذية رح نحكي اليوم عن دور الأكل بالسيطرة على تكيس المبايض، وهل فعلا في أطعمة وأعشاب ممكن تساعد بتخفيف الأعراض؟
0: وبفقرة التربية رح نحكي عن تأثير الترندات على الأطفال وكيف ممكن نحول هذا التأثر لشيء إيجابي بيفيد بالتربية.
1: وأكيد بصباح سوريا مكملين مع الفن والجمال وقصص الإبداع من الرسم والمكياج الفني لحلول ونصائح سريعة بالعناية بالبشرة مع سامة ناولو، لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. هلا عمار بدنا نبلش صباحنا مع المشاهدين يعني بشغله بتصير معنا يوميا، يعني اي شغله بتصير بحياتنا هيك لها قواعد لها قوانين، يعني ما فينا نفصلها، اي شيء بدنا نعمله ما فينا نفصله انه هو في حدود له، في قواعد في قوانين، فمن الشغل اكيد للبيت للطريق وحتى يعني بابسط تفاصيل حياتنا.
0: صحيح اكيد يا براء، او يمكن بكثر ما تعودنا عليها ما عاد ننتبه قديش هي جزء اساسي من يومنا، لدرجه انه فكره يوم واحد بدون اي قوانين بتخلي الواحد هيك يسرح بخياره شوي.
1: يا سلام يا سلام. طب هات لنشوف، اذا خيروك هيك تعيش يوم واحد بدون اي قانون فشو بتعمل؟
0: والله سؤال كثير صعب يعني،
1: بس حلو. ها
0: هو حلو يعني بالامانه، مو كل العالم بتفكر فيه دائما. يعني في عالم بتحب
1: مثل ما قلت بيسرح بخياره الواحد،
0: في عالم مثلا بتحب ترتكب جريمه، في عالم إذا مثلاً عنده معاناة مع السيارات تحب تصير تروح مخالفة هيك وما كان
1: بيجي. هي عنده الشباب فوراً ممكن إدراكنا.
0: في كثير بتصور شغلات.
1: أنت شو
0: في عالم مثلاً بتحب السفر وعنده مشكلة بالفيزا والقصص وهيك، فبتطلع على أي بلد بأي طريقة ومن دون ما حدا يحكي مع كلمة. يعني فعلاً إذا خففت القوانين قديش أو مو قديش.
1: هلا ناطرين عمار يقلنا هو شو بيحب يعمل لسه حكى.
0: بصور اكثر شيء له علاقه بالسفر.
1: السفر
0: يعني انا بسافر على اي مكان بدي اياه بدون اي شيء ولا فيزا ولا اي شيء وبالطريقه اصلا اللي بدي اياها.
1: سرقت افكاري ترى، ها انا كثير بحب هاي القصه.
0: والله
1: اني سافر بتعرف هلا فيز وما فيز وصح.
0: طيب شو في عندك مشاغل ثانيه؟
1: شغله ثانيه انه اعملها بدون قوانين. هلا اذا قلتها يعني بجوز المشاهدين يتفاجئوا. خلص بلا.
0: اوكي شغله هيك كثير غريبه. طيب اوكي هي شغله يمكن يعني ممكن الشخص انه يعيشها كتجربه، ولكن انت تخيلي عن جد الحياه بلا قوانين
1: قديش
0: حتكون هي صعبه وحتكون مليئه بالمتاعب وحتكون مليئه بالانهيارات اللي ممكن شيء تصير حول العالم. فبالرغم من يعني صرامه القوانين احيانا ولكن هي بتضل
1: موضوع بمكان الصح يعني.
0: صحيح.
1: هيك يعني زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسألت الناس نفس السؤال اللي سألناه هلا، إذا يعني خيروكم إنه تعيشوا يوم واحد بدون أي قانون فشو ممكن تعملوا؟ خلونا نشوف التقرير شو.
2: نحفظها بساحة الأموية،
3: نسرق بنك،
4: نسرق طيارة بنجرب نسوقها.
5: قوانين بتنظم تفاصيل كتير بحياتنا اليومية، بس تخيل لو عندك يوم كامل وقواعد أو قيود، شو أول شغلة ممكن تعملها؟
2: تحفظها بساحة الأموية. لأنه عم يحزبونا شوي على ضب وشيل وقيم وحط.
6: روح شفط لهم ساحة الأمويين قهروني، لأنه
7: والله كثير شغلات، بس في شغلات بنحكى في شغلات ما بتنحكى. بس من الشغلات اللي بتنحكى مثلاً نسرق طيارة بنجرب نسوقها، مثلاً نسرق بنك بتجوز أربع نسوان، أول شيء كل واحدة بخليها ببلد،
8: بطلع بسافر ما بخلي ارني ما بسافر عليها اذا اصلا بدون قوانين. نحن هون محرومين من السفر يعني، فانه ايه الواحد بيطلع وين ما بده، بصير الارض للانسان كلها يعني بيطلع وين ما بده.
9: تعيش يوم عشوائي يعني ما بيكون فيك هيك شغلات مقيده، هيك تعيش حياه طبيعيه غير شكل. طالما ما في قوانين فبرجع انا متاخره ايمت ما بدي، بنام ايمت ما بدي، في ايمت ما بدي بدون ما حدا يتدخل.
10: بسرق بنك، بشتري سيارات، بشتري بيوت، بعطي مصاري، بوزع مصاري، بخالف قوانين السير ممكن، بخالف خلاص بمشي بعكس السير، بشفط قدام الكاميرات،
11: بسافر بكون لأنه ماني محتاجة لا جواز سفر ولا فيزا،
12: بستلم مثلا منصب قصة عملي،

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني بأكثر من منطقة صار في ناس ومبادرات مجتمعية عم تحاول ترجع الحياة للأنهار من خلال توزيع الأسماك أو إطلاق بعض الكائنات المائية بدافع حماية البيئة ودعم الثروة السمكية. هلا الفكرة فيها جانب جميل وإنساني أكيد، ولكن بنفس الوقت تطرح أسئلة مهمة. إمتى بتكون هالمبادرات مفيدة فعلاً؟ وإمتى ممكن تتحول لخطوة غير مدروسة وبتأثر بشكل سلبي على التوازن البيئي؟
1: صحيح عمار، وفقرة البيئة اليوم رح نحكي عن هي المبادرات من زاوية علمية وعن علاقتها بالأسماك والتنوع الحيوي وأهمية وجود رقابة حتى تكون النية الطيبة فعلا بتجيب نتيجة صحيحة. فهلأ خلونا نرحب بضيفنا الاستشاري البيئي والمهندس الأستاذ كامل شمس الدين. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
2: صباح الخير ويسعد صباحكم.
1: يا صباح النور، اهلا وسهلا فيك.
0: نحن قبل ما هيك نبلش بالسؤال الاول، افتراضا الحياة هي بلا قوانين في العالم كله، شو اول شيء بتعمله بيناتنا؟
2: المبادرات، نخلي هاي المبادرات العلمية البيئية تكون مبادرات مدروسة.
0: لهالدرجة في المعاناة،
2: وما ترتبط بالنظافة وجمع النفايات، لأنه للأسف صار المفهوم كله هو عمليات فرز وجمع نفايات.
1: وشكله الموضوع كتير يعني هيك زعجكم لحتى فورا تمنيت هاي القصة.
0: طيب خلينا نبلش من البداية. كيف تنظروا للمبادرات المجتمعية اللي عم تصير اليوم لدعم البيئة المائية، وخاصة يمكن فكرة توزيع أو إطلاق الأسماك بالأنهار؟
2: نعم الحقيقة هي من حيث المبدأ مثل ما ذكرت هي مبادرة جميلة، مبادرة إيجابية، وبتعكس أيضا شعور بالمسؤولية تجاه البيئة والطبيعة. وأيضا من الإيجابي أن يشعر كل مواطن وكل فرد بأنه له دور في حماية البيئة وحماية الطبيعة. لكن في الوقت نفسه الحقيقة يجب أن تكون هذه المبادرات مدروسة علميا حتى تحقق الفائدة المطلوبة وتحافظ على التوازن البيئي، لأنه هاي المبادرات إذا تمت وفق دراسة علمية، وخصوصا في موضوع المبادرات الأخيرة في إطلاق الأسماك في الأنهار، رح تساعد في دعم وإعادة بناء المخزون السمكي في الأنهار التي دهورت أو صار فيها الفيضانات المرة الماضية، وبتعزز التوازن البيئي، وأيضا بتدعم السلاسل الغذائية، وبتساعد في مشاريع بيسموها استعادة النظم البيئية بعد التدهور أو التلوث. طبعا دائما هذا بيكون ضمن شرط أساسي هو أنه هناك نظام بيئي مستهدف، وليس مجرد إطلاق عشوائي مثل المبادرات اللي عم تصير للأسف في بعض المناطق.
1: تمام. طيب هلا في كتير ناس عم بتشوف انه اطلاق الاسماك يعني دعم للثروة السمكية الموجودة بالاماكن، خلينا نقول المخصصة لعيش الاسماك، فهل هالربط دائما صحيح ولا لا؟ لازم يكون في شروط موجودة متوفرة بهي البيئة لحتى نحن نستفيد منها يعني بالشكل المطلوب، خلينا نقول.
2: تماما يجب أن يتم، يعني هو خلينا نحكي نحن من الناحية الأخرى، أنه هذا الإطلاق أو المبادرات هي وخصوصا إطلاق الأسماك هي بتكون دعم للثروة السمكية إذا تم الاعتماد والإطلاق على أنواع محلية موجودة أصلا في البيئة الطبيعية. وأيضا عندما تتم بتنسيق مع الجهات المختصة، خبراء، فينا نسميهم خبراء مائيين عندهم علم في البنية الحيوية أو التنوع الحيوي داخل هاي الأنهار، لديهم سجلات بيئية متنوعة، بهي الحالة الحقيقة يمكن أن تساهم هذه المبادرة في دعم التنوع الحيوي، وبتعزز أيضا المخزون السمكي، وبتحسن أيضا البيئة المائية.
0: حلو كتير. طيب إذا تم إطلاق أنواع ما لا مناسبة أو يعني كمان بأعداد ما لا مدروسة، كيف ممكن هذا الشيء ينعكس بشكل سلبي على النظام البيئي المائي؟
2: تماما صحيح. إذا كانت الأنواع غير مناسبة وغير مدروسة والكميات أكبر من الشيء المطلوب، فهذا يعني نحن أمام مبادرة غير مدروسة اللي عم نحكي عليها. فإدخال أنواع غير مناسبة أو خلينا نسميها غير محلية بيسبب منافسة للأنواع الأصلية اللي أوريدي بتكون هي موجودة في المنطقة، وبيسبب أيضا ضغط على الغذاء على الموء لهي الكائنات أو لهي الأسماك، وأيضا ممكن الأنواع المدخلة ممكن تكون حاملة لبعض الأمراض، فهذا بيؤدي إلى خلل، وهذا الخلل بيصير في التوازن البيئي ككل. لذلك النوايا الطيبة اللي اشرت لها في البدايه لحالها ما بتكفي، لا لازم يكون مرافق لها دراسه علميه، متابعه ايضا ميدانيه، لانه من المشاكل اللي ممكن تحصل ممكن نسبب اختلال في هاي الانواع المحليه، ممكن نستنزف الغذاء الطبيعي داخل كل نهر او كل مكان تم ادخال هاي الكميات اليه، ممكن تنتشر الامراض والطفيليات، وايضا ممكن يؤدي هذا ذلك الى تراجع الانواع المحليه اللي هي كانت اصلا مستقره بهذا المكان. فممكن تتحول هي المبادره الحقيقه من اطلاق بمبادره الى نوع ممكن يكون هذا النوع كغزو للكائنات الموجوده بالمنطقه.
1: طيب استاذ كامل، ذكرت انه هذا الشيء ممكن ياثر بالكائنات الثانيه الموجوده ضمن البيئه اللي تم نشر فيها مثلا الاسماك او اي نوع ثاني، فقديش ممكن تضر
2: نعم.
1: بهي الكائنات الموجوده بالطيور مثلا، بالكائنات المحليه الموجوده بهي المنطقه؟
2: نعم، الحقيقة الطيور والطيور المائية تحديدا لما بتتواجد بمكان هذا ممكن نعتبره نحن مؤشر على انه البيئة بحالة جيدة. فالطيور المهاجرة الحقيقة، وحتى يعني لما بنشوف البط وطيور مهاجرة وانواع مائية، ممكن هي المناطق هي مناطق فيها بيئة محسنة، فيها وفرة غذاء، فيها مياه نظيفة، فالنظام المائي الحقيقة هو مرتبط بوضع الطيور، فالطيور بتعتمد على الأسماك الصغيرة كغذاء لما بتتواجد هي الأسماك. في حال ما تواجدت هي الأسماك أو تغير نوعية وكمية الأسماك، فممكن الطير المهاجر يغير سلوكه ويغير طريق هجرته، فتراجع نوع معين، خلينا نحكيها تراجع نوع معين من السمك يمكن بيؤدي إلى اختفاء أيضا نوع معين من الطيور اللي هو بيعتمد عليه كمصدر غذاء. وزيادة نوع واحد الحقيقة بشكل مفرط بيقلل التنوع العام في الأراضي، وخصوصا اللي بنسميها نحن الأراضي الرطبة.
1: تمام.
0: طيب اليوم افتراضا بما انك شخص مختص، صح
2: نعم.
0: لك تتبرع تتبرع هيك ل ل ل لشيء يتعلق بالانهار، فاليوم انت
2: نعم.
0: بتتبرع باسماك او طيور او غطاء بيئي؟
2: والله إذا السؤال إليك بشخص، لا أنا بتبرع بدراسة علمية للنظام البيئي قبل أي خطوة وأي مبادرة وأي دعم مادي، لأنه إذا كان في دعم
0: ولكن
2: مادي
0: الدعم
2: بدون
0: مطلوب
2: دراسة
0: بالنهاية،
2: واضحة.
0: يعني احنا اليوم
2: نعم
0: الدعم مطلوب، فأنا اليوم بدي
2: تماما
0: أعرف شو هي الحاجة،
2: صحيح
0: شو الحاجة الأمثل لفكرة الأنهار. احنا اليوم ممكن يكون بحاجة لأسماك أكثر من طيور، لغطاء نباتي أكثر من أسماك، فشو هي الحاجة الأساسية حاليا؟ أو
2: تماما
0: أعطينا نوع نوع
2: الأنهار اللي نعم
0: أو أعطينا نوع نوع
2: تماما الاسماك حاليا في النهر، وخصوصا اذا حكينا على النهر المحلي او الانهار المحليه في سوريا ونهر الفرات بالتحديد، في هناك اسماك معينه كانت موجوده، سمك الفرات، في البلطي، في البوري، هي الاسماك الحقيقه كانت موجوده ضمن هي الانهار. فنحن بدايه لما بيكون في عندنا بيانات واضحه بتساعد يعني ايضا كمان لاجراء اي دراسه او القيام باي اجراء او اي خطوه، يجب ان يكون هناك دراسه بيئيه بتحدد هي الانواع وكميه هي الانواع. فانا من ناحيتي ببادر انه يكون في عندنا دراسه علميه لهذا النظام بتساعد اي خطوه واي مبادره، وايضا باشراف ومتابعه بعد التنفيذ، وهذا شيء كثير مهم لانه اغلب المبادرات للاسف عم بتكون مبادرات انيه وبتنتهي بعد انتهاء فتره التصوير.
1: طيب لما نحكي عن غياب هي الخطط المدروسة اللي ذكرتها حضرتك قبل شوي، شو أبرز المخاطر ممكن تسببها؟ يعني هذا الشيء هل مرتبط بنوع السمك أو بالأمراض اللي ممكن تسببها، أو حتى بالتوقيت اللي تم يعني خلينا نقول إطلاق الأسماك به النهر، أو بطريقة الإطلاق نفسها، يعني هل هي ممكن تسبب ضرر أو لا؟
2: تماما بتسبب اضرار، وهي الاضرار بتكون على عده مستويات. اذا كان نوع السمك مثلا غير مناسب ممكن يكون هو سمك غازي وبيتغذى على الاسماك اللي موجوده، ممكن تكون هي الانواع هي انواع تنقل فيروسات او طفيليات. التوقيت ايضا مهم، يعني ممكن يتم الاطلاق خلال موسم اللي هو موسم حساس، فتره تكاثر او الفتره اللي هي بيكون فيها منع. طريقة الإطلاق الحقيقة يعني في شيء اسمه بيسموه صدمات بيئية، أو في حالة هي قبل الاستقرار، في حالة نفوق بتحدث لهذه الكائنات. وأيضا مصادر الأسماك، يعني مصادر الأسماك يجب أن تكون موثقة معروفة، هاي الشيء هي من أبرز المخاطر ومن أبرز مستويات المخاطر اللي ممكن نشوفها أو الأضرار اللي ممكن تحدث.
1: طيب هلا الشيء اللي ذكرته حضرتك هو مرتبط خلينا نقول باشخاص خبراء بهذا المجال، المجال البيئي.
2: نعم.
1: يعني هن لازم يكون عندهم دراسه مفصله للبيئه، للمنطقه اللي حيحطوا السمك فيها. لكن بالنسبه لابناء المنطقه مثل ما ذكرنا انه في نيه طيبه بانه هن يدعموا الثروه السمكيه الموجوده بمنطقتهم، فهن شو القصص اللي لازم يركزوا عليها قبل ما يبلشوا بهذا الشيء، يعني بعيدا عن
2: نعم.
1: الدراسه اللي ذكرتها حضرتك؟
2: تماما. بدايه يعني دائما هن اهل المنطقه بيكونوا عندهم علم بالبيئه اللي نشأوا فيها والمنطقه اللي بيكونوا فيها، فبدايه يعني يسبق اي مبادره حمله توعيه، وايضا يعني حمله تنظيف.

0: هو الحماية قبل التدخل، قبل التدخل. نشر هذا المفهوم في هذه المبادرات كثير مهم، والأشخاص بيكونوا أكثر دراية ووعي، والسلوك اللي بيقوموا فيه والنية الطيبة بتتم نية طيبة وتتحول أيضا لسلوك إيجابي وبتتحول لمبادرة. هذه المبادرة يمكن الاستفادة منها مستقبلا وبتصير شيء مستدام ويتم تعميمها.
1: تمام
2: إن شاء الله يا رب هيك يعني كلنا نكون على دراية بهذا الموضوع، وأكيد كمان يكون في دعم للأنهار بشكل عام لحتى الموارد البيئية والمائية تعمر وتصير أحسن وأحسن. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ كامل شمس الدين على هاي الإضاءات المهمة، وبدي أتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا كثير لك.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. يعني فعلا مشاهدينا المبادرات المجتمعية شيء حلو، لكن الأجمل لما تكون مدروسة حتى تعطي نتيجة حقيقية للبيئة وما تعمل أثر عكسي عليها.
2: أكيد يا براء. بعد الفاصل ننتقل لموضوع مهم لكل أم وفقرة التربية لتروحوا لبيتها.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

0: الأطفال، بل صارت جزء من يومهم، من لغتهم، ومن الأشياء اللي بيشوفوها وبيقلدوها بسرعة.
1: صحيح يا عمار، وخلال الفترة الأخيرة شفنا كيف ممكن ترند بسيط ينتشر بسرعة بين الأطفال والمراهقين ويفوت عليهم أو على كلامهم، خلينا نقول، وتصرفاتهم وحتى أجواء المدرسة، مثل ترند 6-7 من دون ما يكون دائما في فهم واضح لمعنى أو لسبب تقليده.
0: لكن السؤال الأهم اليوم مو بس كيف نمنع، بل كيف نفهم وكيف ممكن نحول هالتأثر من مجرد تقليد سريع لفرصة تربوية نساعد من خلال الطفل يفكر ويسأل ويختار.
1: وكالعادة بفقرة التربية اليوم رح نحكي عن تأثير الترندات على الأطفال وكيف ممكن نستثمر هالتأثير بشكل إيجابي بالتربية من دون تخويف ومن دون أسوأ. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع منرحب بضيفتنا بيان العيد، اختصاصية تربوية. أهلا وسهلا فيكي.
2: يا أهلا فيكم.
1: يسعد صباحك. أهلا
0: وسهلا فيكي.
2: أهلا فيكم. يسعد صباحكم. تمام.
0: يا أهلا وسهلا.
2: موضوعنا مشوق اليوم.
0: والله موضوعنا كان مشوق. نحن يعني هذا الموضوع بشكل عام أنا عم شوفه بكتير أشخاص حوالي، أطفال كتير صغيرة بدل ما ينشغلوا بأمور هي قد تكون أهم كتير، السوشيال ميديا هي اللي عم تلعب الدور الفظيع لحتى يعملوا هاي الترندات من باب التسلية. أنا ما بحس إنه هي فقط تسلية بدون أي فائدة تذكر. فأنتي برأيك ليش الأطفال والمراهقين عم يروحوا لمسار الترندات السريعة اللي بس بتكون على السوشيال ميديا؟
2: صراحة لما المعدة بعتتلي عنوان الفقرة اليوم فشعرت بهيك بشعور من الارتباك، وبحثت عن مراجع لأنه أنا بدي أطلع أحكي اليوم بطريقة علمية. قلة قليلة من الاختصاصيين اللي فايتين اليوم بهذا الموضوع، أول شيء لحداثته خلينا نقول، وتاني شيء لخوفه إنه الموضوع مخيف. أنت اليوم تطلع اختصاصي وتقول هذا شيء صح أو هذا شيء غلط،
1: تمام؟
2: فأنت بحاجة لأنه تتعمق بالموضوع أكثر، وهذا اللي هلأ رح أبلش فيه لحتى نقدر نوصل لأنا وياكم لاستنتاج صحيح ونخلي كمان الجمهور يوصل لهذا الاستنتاج.
0: بس هو له حلول علمية أو حتى أصل علمي
2: طبعاً،
0: يعني مو أنه هو هيك شيء عابر أنه العالم عم يشوف أوكي بتتسلوا بس.
2: طبعاً، يعني خليني أقول لك، خليني بلش لك بالأعمق. لما أي شخص فينا بيمسك اليوم الجوال، قبل ما أحكي عن الأطفال، تخيل نحن كبالغين وككبار وبتمسك وبتقلب بهالريلزات واحد ورا الثاني، شو بينتابك شعور؟ بينتابك شعور خلينا نقول بالسعادة،
1: تسلية كمان.
2: تسلية، يعني دائما نحن بنقول هرمون الدوبامين اللي هو المسؤول عن السعادة، شو بيصير عندك؟ بيرتفع. عطاك جرعة سريعة، وبالتالي أي حدا فينا لاحظوا إذا عنده ما عنده أي مهمة بالحياة ففورا بيطلع موبايله بيصير بيقلب فيه، بيعمل لمحة سريعة، مع أنه أنت ما أخذتي محتوى، ما أخذتي شيء، بس عملتي فائدة. جولة سريعة.
0: معناتها فكرة إدمان ريلات السوشيال ميديا هو مصطلح علمي.
2: طبعاً.
0: علمي رسمي.
2: طبعاً، لأنه أنت عم ترفع هرمون الدوبامين عندك، خلص شعرت بالسعادة بأعلى جرعة، أعلى جرعة أخذتها أنت. مثل يعني خلينا نقول المدخن كيف بيحس لما بيكون صايم، بيقول لك إنه بس يقول الله أكبر بس بدي يشم ريحتها. فنحن هون يعني طبعاً
1: الطريقة سهلة وقامت مكان فينا نصر.
2: تماماً. بعد منا رح نفوت بشيء أعمق شوي اللي هو شيء اسمه سيكولوجيا الجماهير، خلينا نقول لمؤسسة جوستاف لوبون. يعني هو شو بيقول؟ إنه الإنسان بينقاد وراء الفكر الجمعي، يعني أنت عندك شعور بالانتماء، كيف بدك تعبي؟ لما بتشوف العالم كلياتها خلينا نقول بفكرة السوشيال ميديا عم تشوف العالم كلها راكدة عم تشوف هذا المحتوى، فبينتابك من جوا شعور إنه وأنا كمان بدي فوت شوف العالم شو عم بتشوف. فهذا الفكر الجمعي بغض النظر انه انت لسه ما فتنا من جوا انه عجبك هذا المحتوى او ما عجبك، بس خلص مثلا شفت شيء على السوشيال ميديا العالم كله عم تحكي عنه، بيقوم بيجيك هذا الشعور انه انا بدي اشوفه. طب خليني اوصل بقى انا هلا لفئه المراهقين اللي هم اصلا لسه الهويه عندهم ما ثبتت وما تاسست صح، وعم بيشوفوا رفقاتهم شو عم بيعملوا،
1: يعملوا مثله،
2: عم بيتأثروا، عم بيشوفوا، عم يحكوا. فهو بحد ذاته كمراهق ما بيحب يحس حاله انه
1: بعيد عن
2: انه انا بعيد او انه انا ما بشوف او انه كذا، لا هو بيشوف مشان هو شو ما نحكوا قدامه يصير يعرف. وحتى بيوصل لمرحلة انه انا بدي اجي اليوم اقول لهم شو الترندات اللي طالعة لاجي حتى انه اشرح لهم اياها. هلا اذا بدي اجي بتحديدا الترند اللي هو 6-7، الفكرة الأساسية إنه بمرحلة المراهقة بيحبوا يبحثوا عن شيء ما بيفهموه الكبار.
1: أها.
2: تا تمام؟ اللي هو عبارة هو شو هو الترند؟ هو عبارة عن حركات عشوائية يعني، وبيقولوا هذا الرقم يعني ما في منه ولا
1: فائدة ولا هدف.
0: كل الترندات حركات عشوائية.
2: طبعاً.
0: أنا
2: طبعاً.
0: يعني أنا آخر سنتين ثلاثة ما شفت.
1: عن جد حركة طبيعية.
0: إلا قليلة قليلة من الترندات بعيدة عن الرقص وعن الغناء وعن الشغلات هي هيك بلحظة لحظة تشارك بالسعادة وخالصين.
2: تماماً. فهن شعروا بتميزهم عنك أنت ككبير. يعني اليوم إذا بتلاحظ أغلب أولادنا بيمسكوا موبايل، يعني بيستخدموا الجوال بطريقه نحن يمكن ككبار قد ما بنقعد نستخدمه ما بنعرف نستخدمه بنفس الطريقه تبعهم. فهن بيشعروا.
0: انا اسف، هذا الشيء ايجابي ولا سلبي؟
2: ايجابي وسلبي. رح اعطيك وين ايجابي ورح اعطيك وين سلبي. ماشي. يسلبي اول شيء انه نحن ككبار عم بلش نصير بعاد عن عالمهم وما عم بلش نفهمهم، وهذا الشيء لا سمح الله ممكن يفوتهم بمرحله الخطا، لأنه عين المراقبة عم بتخف كل مال عليهم. خلينا نقول صار في عندهم كتير وسائل لأنه هن يخفوا أخطائهم بدون ما حدا ينتبه. يحس وبدون ما حدا ينتبه. بالإضافة هي عم نحكي على استخدام السوشيال ميديا، لسه أحكي لك على الترندات شوي. إذا بدنا نحكي كشكل إيجابي، يعني نوعا ما أنا ابني عم بيعرف يتعامل، عم بيلاحق التكنولوجيا. كل ما عم تتطور هالتكنولوجيا هو عم بيعرف يستخدمها وعم يعرف يتعامل معها. بس وين بيصير إيجابي عن جد؟ لما أنا بعرف وظف له إياها بطريقة صحيحة.
1: في ضفة.
2: يعني لو وصلك للترند. أوكي. لما أنا اليوم كأم تجي بتقلي رح تمنعي ابنك إنه يشوف الترندات ولا لا؟ فأنا شو بقول لك؟ هلأ أنا ما عم بحكي عن الأعمار الصغيرة، اليوم عم نحكي عن مرحلة المراهقة، لأنه يمكن من أصعب صارت أو يمكن من الشغلات المستحيلة. وأنا يعني بلوم الأمهات اللي على السوشيال ميديا بتقلك شو عم يعمل الموبايل بين إيديه؟ يا حبيبتي طولي بالك، شو عم يعمل الموبايل بين إيديه؟ اليوم نص المدارس بتبعت صارت النوتات وبتبعت الدراسة من خلال السوشيال ميديا. كيف انا اليوم بدي امنع الموبايل بين ايدي؟ اذا انا منعته رح يمسكه بطريقة ثانية.
1: تماما.
2: لا خليني امسكه، يا خليني اشوف شو عم بيتابع، خليني اشوف ابني شو تفكيره، لوين هو رايح، شو اللي عم يستهوي. طب انا بعد منا، انا بدل ما اخلي ابني يمشي ورا هذا العقل الجمعي، انا بمسكه وبقعد معه. اوكي انا شفت معك هذا الترند، خلينا نشغل التفكير الناقد عند الطفل. شو شفت فيه؟ شو اللي عجبك؟ طب شو اللي ما عجبك؟ لما انا بناقش ابني بهي الطريقه، فانا شو عملت؟ انا عرفت طريقه تفكير ابني. شو اللي بيستهوي، بصير بشجع حالي وبشجع أسرتي إنه أنا أقدم له محتويات تشبه الشيء يلي بتلفت نظره ويلي بيخليه إنه هو ينشد. أنا ممكن أعرف
1: صحتها.
2: أنا ممكن ساعتها بعرف إنه ابني عنده قدرة معناتها على التفكير الناقد، عنده قدرة على حل المشكلات
1: لما يناقش بالريل إنه هو شو تماماً. شو استفاد منه أو شو
2: تماماً من خلال تحليله للشيء اللي هو عم بيشوفه. بس يعني عفوا آسفة ما بدي أقول يمكن هاي الكلمة غلط، يمكن إني أقولها. الغريب إنه أنا لما بشوف أمهات وولاد منقادين ورا الترند
1: عم يطبقوا
2: هون المخيف. يعني بأحد الزيارات السنة الماضية كانت كنا برحلة عائلية، فبتفاجأ بأنه الأمهات وولادهم هني ما عم يعملوا شيء بالحياة غير أنه هني بس عم يصوروا ترندات عم يصوروا ترندات عم يصوروا هيك. أنا بس هيك قاعدة أنا عم بتفرج أنه لوين وصلنا؟ شو هاي المرحلة اللي نحن وصلنا لها من التربية؟ أنه أنا بدي أشتغل اليوم على الولد ولا بدي أشتغل على الأم؟
1: أهله.
2: فهون المخيف يصير
1: كارثة. كنت بدك تسأل شي عمار؟
0: والله في بالي كتير أسئلة صراحة. طيب نحن حكينا إنه ريلات حين أقول العشوائية على السوشيال ميديا هي السبب الأكبر بإنه الشخص يلحق هاي الترندات. وأنا بحس إنه منبع هاي الترندات هي أشخاص قد تكون الشغل الشاغل لأنه هو هذا الموضوع. يعني أنا اليوم مراهق مثلاً، في حدا عمره 17-16 سنة عم يشوف على السوشيال ميديا مجموعة من المؤثرين بدون ما نذكر أي أسماء، شغلتهم الشاغلة إنه هن يعملوا ترندات وإنه هن يشغلوا العالم. فأنا بلا وعي بما إنه هن الأشخاص المنتشرين أكثر على السوشيال ميديا. يعني أنا اليوم بقلب بالريلات، أنا مثلا كمراهق بقلب بالريلات بيطلع معي ريل 3-4-10 وبيطلع معي ريل بيحكي مثلا عن الشغلة، عن الرياضة، عن
1: شيء مهم،
0: الدين، عن شغلة مهمة. برجع بقرب، فبالولد بيقول انه لا، طب انا 90% من محتواي هو عباره عن هيك. فاليوم ما هو السبب الاكبر؟
2: اليوم خليني اقول لك نحن بمرحله اصعب مما كنا عليه سابقا. فكره الترند هي ما لها فكره جديده، هي ما لها وليده اللحظه. يعني نحن بس خلينا نقول نحن سابقا كنا نعرف مثلا انه هاي السنه تنزل على السوق تقول شو والله دارجه موضه البنطلونات الضيقه صح ولا لا؟ ردينا السنه اللي بعدها تقول دارجه موضه خلينا نقول شيء معين. هاي السنه اللون لهي السنه هو

0: ولون مثلا البني، صح ولا لا؟
1: صح.
0: هذا الحكي كان سابقا، انا بتذكر لما كنا صغار، بس كانت طريقه وصوله لنا هي بطيئه جدا جدا جدا.
2: صح.
0: طب اليوم عالمك عالم سريع، نحن عم نحكي عن عصر السرعه اليوم، فما بالك اليوم بطريقه وصول كل الافكار الغربيه
1: بدقائق،
0: بلمحه بصر. بغض النظر نحن بنعرف انه في شيء منها موجه وفي شيء منها عشوائي عم بيكون. طب هلا انت اليوم وين دورك؟ هو فعلا اصعب دور تربوي، اصعب مما كانوا يربون عليه اهلنا سابقا. يعني كان جزء من التربيه عن جد بينفع بالفطره، بس صح. اليوم جزء كتير كبير من التربيه ما بينفع بالفطره. انا اليوم كتير بدي يكون شخص واعي، شخص فهمان، لحتى اعرف اقنع ابني. اليوم انت ما عاد فيك تقعد مع ابنك تقول له لا هذا غلط ولا تتابعه ولا تتاثر فيه، لانه انت مثل ما تفضلت انت في عندك نسبه 90% من المحتوى هو محتوى سلبي.
2: صح.
0: فكيف بدك تقنعه بفكرة أنه هذا هو المحتوى الإيجابي؟ وأنا عم بشتغل مع مراهقين على هذا الأساس بصراحة، ضمن شغلي وجلساتي بكتشف أنه هنا ما عندهم هوية، هن خلص يعني
2: منقادين ورأي شيء
0: فعلا. يعني أنا أهم كان مثلا سؤال سألته لمراهقة الأسبوع الماضي، أنه أنت شو طموحك بالحياة؟ شو الشيء اللي أنت حابة توصلي له؟ أنا بدي يصير عندي كتير مصاري، وبدي افتح قناة على السوشيال ميديا، وبدي صور، وبدي اعمل سياحة بأوروبا. علما انه هي مقيمة بأوروبا، يعني انا شغلي معها اونلاين. فانه انا بدي اعمل سياحة بأوروبا واقدر صور للناس شو الشيء اللي انا عم شوفه.
2: يعني نفس الشيء اللي عم تشوفه على السوشيال ميديا بدي اطبقه بحياتك.
0: تماما. طب انا هون بهي المرحلة انا على شو بدي اشتغل؟ انا بصراحة لقيت الشغل جدا صعب، بس انا على شو بدي اشتغل؟ بدي اشتغل على ذاتها، دي اثبت ذات. اليوم هي عم بتشوف اشخاص خلص ناويه تقلد هدول الاشخاص، طب انت وين؟ فلهيك مسؤوليتنا نحن نبحث عن داخلهم، وهو هذا الاصعب، انه انا بدي ازرع من داخل الطفل انه انت شو شو اللي بتحب تصيره، شو اللي بتحب تكونه. بدي حاول ورجي نماذج صح. بعرف هذا الشيء ما له سهل، ولا رح يقولوا لي العالم انه انت عم بتنظري. لا انا ما عم نظر، انا اليوم بدي انقذ جيل
2: طبعا.
0: وانا اليوم خلينا نقول نحن بال 26 لسه، انا ما بعرف من هون لل 2030 شو ممكن يصير التطور لسه. السريع والرقمي هذا شو مخبي لي؟ يعني مثلا اليوم خلينا نقول الذكاء الاصطناعي موجود، رح يجي ولد من الاولاد يناقشك يقول لك انه ليش انا بدي اقعد حل مساله وعذب حالي اذا انا بعطيه الذكاء الاصطناعي بحل لي اياها بدقائق.
2: اكيد.
0: فانا هون مهمتي دائما درب الطفل على التفكير الناقد. هل هذا شيء صح ولا هذا شيء خطأ؟ بدي ابني عندهم التربية بطريقة تراكمية. صحيح. يوم بعد يوم، حوار بعد حوار. جزء كتير كبير اليوم من الأهالي غايبين عن أولادهم على فكرة. يعني شافت وابنها قاعد عم بيتابع بهدول الريلزات، فهي شو بتعمل؟ هي ما عندها غير الحل السريع فقط، تسحب الموبايل من إيده، بتطفي النت، بتعاقبه يومين ثلاثة، بتحرمه خلص. بعد موقفين ثلاثة واعتذارين ثلاثة شو بترد ترجع؟ تفضل هي الموبايل على طبق من ذهب، وبدون تطبيقات مراقبة وبدون ولا أي شيء.
2: طيب
0: نحن شو عملنا؟ طب أنت كان عندك حل كتير أبسط من هيك، أسهل بكتير، بس ما حدا بده يدفع الوقت ولا حدا بده يدفع الثمن. أنا بدي أقعد مع ابني، أنا بدي ناقشه، أنا بدي أحاوره، وبدي وعي، بدي أفهم هو شو الطريقة اللي عم يفكر فيها لحتى أقدر قدر الإمكان غير أو طور من طريقته بالتفكير.
2: طيب بيان، ذكرتي قبل شوي أنه في بنوتة عم تتأثر خلينا نقول بأحد الأشخاص الموجودين على السوشيال ميديا وحابة تعمل بس تكبر نفس الشيء. فهلا قديش القدوة ممكن يعني خلينا نقول تبني عند الجيل توجه معين تجاه شخص لحتى هو ممكن يتأثر فيها يعمل مثله؟ فشو القصص اللي لازم الأهل ينتبهوا لها لما الطفل ياخذ قدوة وخاصة من السوشيال ميديا؟ فشو الأمور اللي لازم يركزوا عليها بهي الحالة؟
0: كتير حكيتي كلمة حلوة. هلا اليوم حاعطيكي شغلة، خلينا نقول التطور صار سهل. فكتير حلو انه ام او اب يوصلوا خلينا نقول جوالهم على الشاشة، او لما هن بدهم يقعدوا يتابعوا محتوى يستخدموه على تاب او على موبايل، بس يكون متاح للعائلة. وحلو انه انا ورجي ولادي شو الشيء اللي انا عم شوفه.
2: حلو.
0: يعني مثلا انا اليوم ما بعرف اذا صح الواحد بلقاءات يحكي عن حاله او لا، بس حاعطي مثال بسيط. انا اليوم ام مثلا، بيركبوا معي بناتي بالسيارة، أنا بقود السيارة. هلأ جزء من الوقت أوكي أنا بالنهاية بشر، ممكن أسمع غنية، ممكن صح. أعمل جزء تاني من الوقت أنا مثلا بسمع بودكاست. أنا بشوف مثلا لقاء، بكون مثلا ما لي أدراني أني أنا ما عندي وقت، فأنا بحاول أني أنا أسمعه وأنا عم سوق السيارة، وخاصة إذا كان عندي مشوار طويل. طب أنا هون شو عملت؟ باللا شعور خزنت عند بناتي
2: شيء ممكن يستفيدوا منه،
0: وشيء طبيعي. أنه أنا بوقت طالعة من شغلي أنا مالة،

0: سمعت غنية رفهت عن نفسي، بس بوقت تاني أنا هلأ بأوج الحماس وبأوج الانطلاق، أنا حاولت تركز بإني أنا أبحث وأسمع شيء مفيد بدون ما أنا أحكي ولا حرف. حتى نفس الشيء لما أنا بكون بالبيت، لما أنا بعرض لهم المحتوى اللي أنا عم شوفه وببحث أني أنا وياهم إنه نشوف عن محتوى إيجابي ومحتوى مفيد، فهون أنا بشجع هذا الشيء عندهم. مثلا اليوم أولادنا 3/4 أولادنا محرومين يتابعوا أفلام كرتون البسيطة اللي نحن ربينا عليها واللي كنا نتابعها
1: على السوشيال ميديا.
0: تجي بتقلهم بيقولوا لك متابع عيلة فلان ومنتابع فلان شو عم يعمل وفلان شو عم يعمل،
1: مسلسلات تركية كمان
0: يا عيني. طب أنا هون دوري إنه أنا غزي عندهم، بيجوز أنا ما عندي الوقت بس أنا لازم أحاول إني أنا أقعد تابع معهم جزء من شيء مفيد، جزء من شيء أنا كنت أحضره سابقا. صدقيني أولادنا أسهل بكتير من الطريقة أو من الصورة اللي نحن أخذينها عنهم، هن بس بحاجة شريك مو ينظر عليهم. هلأ عدي نظري عليهم وانصحيهم هلأ لبكرة، صدقيني ما حدا رح يسمع، بس لما أنت بتحطيهم وبتشاركيهم الرحلة وبتكوني منظمة برنامجهم، وخاصة نحن هلأ على مطلع صيف، الصيف كتير طويلة،
1: هاي يعني فرصة يعني.
0: أنا اليوم بقول للأم اسألي حالك بعد 3 شهور ابنك شو بده يصير، هل بدك يا يصير متابع أو خلينا نقول ناشر للريلزات وللمحتوى الترندي، ولا بدك يا يكون لا عن جد والله خلينا نقول برنامج مبرمج مشروع ناطق باللغة الإنجليزية. أنت هون دورك توصفي.
2: هلا
1: هذا موضوع يعني صار موضوع فقرة كامل، اكيد رح نحكي فيه ان شاء الله بالاسبوع المقبل، يعني كثير يطول الحديث.
2: اي والله انا في كثير صراحه اسئله ببالي، ولكن يعني حنعمله ان شاء الله بحلقه قادمه ونحكي عن الموضوع بشكل موسع جدا.
1: اكيد
2: بدي اتشكرك على هذه المعلومات القيمه وعلى هذا الموضوع، اكيد بدي اتشكر احمد على هذا الموضوع اللي لازم يضوا عليه بشكل كثير مهم لكل حدا عن جد عم يحضر البرنامج. نورتينا،
1: شكرا كثير لك بيان، نورتينا، اهلا وسهلا فيكم،
0: شكرا جزيلا.
1: يعني فعلا مشاهدينا الترندات اليوم صارت جزء من عالم الاطفال، والاهم مو بس نخاف منها، الاهم انه نفهمها ونعرف كيف نتعامل معها بوعي وهدوء.
2: ولانه اكيد التربيه اليوم ما بتكون بمعنى كل شيء جديد، بل بانه نحن نكون اقرب للطفل ونساعده يفكر قبل ما يختار وقبل ما يتبع. فاصل صغير رح نرجع مع فقرة الرسم والفنان خالد عطار، لا تروح لبيتك.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. كتير مرات بنسمع انه صحتنا ممكن تبدأ من تفاصيل صغيرة جدا مش هو بناكل. فاليوم نحن بدنا نحكي أكثر بفقرة الرسم عن فن يعد من أهم الفنون، يعني في متعة بصرية، في كتير أمور حلوة تتعلق بمصطلح يسمى الفن الصيني، يلي يعتبر حالة روحانية. مكانة الفنان فيه كانت كبيرة جدا من زمان. اليوم فقرة الفن التشكيلي اللي رح نتقرب أكثر من هالعالم ونتعرف كيف تطور الفن الصيني عبر مراحل تاريخية مختلفة، وليش ظل محافظ على روحه الخاصة رغم كل التحولات. وأكيد من الرحب بضيفنا الفنان التشكيلي خالد عطار اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو الأخبار؟ يا أهلا وسهلا خالد. الفن الصيني متعارف عليه انه هو اقرب لممارسات هيك روحيه من خلال كيف بيتم آلية الرسم،

0: فليش برأيك هيك ضلوا محافظين على هي على هي الفكرة بهذا الفن وهذا الرسم؟
1: هلا الفن الصيني هو الفن الوحيد بالعالم من قبل التاريخ لليوم اللي هو فن روحاني بس خارج الدين. يعني نحن كفنان صيني أنا بشتغل فن روحاني بس ما بضروري يكون له علاقة بأي دين بالصين. يعني نحن بالصين في عنا ثلاث ديانات كانت تاريخيا يعني اللي هي البوذية والتاوية والكونفوشيوسية. الفن كان أكيد في فنوني اللي هي على علاقة بالديانات هاي، بس هو الفن الوحيد اللي كان يرسم اللوحة للصلاة لحالة روحانية لحالة صوفية تماما، كانت خارج تماما عن الدين. وهذا الحكي لهلا لليوم هو محافظ على هي النقطة، لأنه الفنان الصيني يعتبر بالصين هو يعني كائن خارق.
0: الفنان تحديدا
1: إيه.
0: يعني بتحس بالصين في عنا مجموعة من الأشغال كذا وكذا وكذا والفنان حرفيا هيك.
1: يعني الفنان بالذات هو شاعر، هو عم يساعدك للصلاة. يعني ليش الصيني بيشتري فن؟ الإنسان الصيني ليش بيشتري لوحة؟ بيشتري لوحة ليعلقها بغرفة معينة ببيته ليقعد قدامه ويصلي. عرفت شو الفكرة؟ فلذلك تاليا يعتبر الفنان انه هو شغلة عم يساعدك للصلاة، فهو كائن خارق، كائن عظيم جدا. فهي بتجي من هاي النقطة انه نحن اشتغلنا على الحالة الروحانية كفنانين صينيين بمعزل عن عن الديانات. يعني اذا رحنا اوروبا او العالم العربي او اي مكان بدك اياه، دائما اللوحة الروحانية هي لها علاقة بدين معين، ما في حالة روحانية خارج دين ما عدا الصين. يعني كل شيء بالصين استثنائي بالنهاية. فنحن بنشتغل شيء خارج الدين بالصين كحالة روحانية.
0: طيب خالد، دائما فكرة الفن هي متعارف عليها بكل دول العالم تقريبا إلا الصين وتبعاتها، أنه رايحة باتجاه السياسة، باتجاه النقد الاجتماعي، باتجاه أي شيء يتعلق ويخدم مصالح أشخاص معينة. ليش الصين تحديدا لهلأ محافظة على فكرة أنه الفن يتعلق بالروحانية؟
1: هلا لأجاوبك على هذا السؤال نرجع بالتاريخ شوي لورا. يعني نحن أول فنان صيني معروف بالتاريخ اسمه كوكاي شي، اللي هو تقريبا 400 قبل الميلاد. هو أول يعني تعرف عليه، هو أول من وقع لوحة. فصارت دائما مثل أي فنون بالتاريخ، في نوع فني اللي هو له علاقة بالحالة الازدهار والرخاء بتغير وقت حالة الحروب ما عدا الصين. الصين مثلا لما سلالة تانغ اللي هي أول سلالة حكمت الصين وحدوا الصين، فطبيعي صار في حالة ازدهار، فمع حالة الازدهار بيصير في اهتمام بالفنون. وهي تعتبر هي الحقبة الكلاسيكية للفن الصيني. هون كتير ركزوا على فكرة رسم الطبيعة ورسم الفراغ، اهتمام بالفراغ. يعني كانت فكرتهم ان احنا بنرسم عالم مصغر باللوحة تقدر جواتها تعيش الكائنات. شوف على الفكرة شو عظيمة. كملوا بالسيرة وكانت وصار حتى لو أدرجة وصلت انه في شيء اسمه ضربات ريشة للفنانين. يعني هذا الفنان اللي ضربت ريشة اسمها مثلا الفأس الصغير او زل الثعبان
0: كمسميات،
1: اسم ضربة الريشة نفسها يعني ما صارت بالتاريخ غير عندهم. بعدها صار في شيء اسمه فترة سلالات الخمسة. سلالات الخمسة اللي هي صارت فترة تشرذم، حروب، مجازر. بهاي الفترة هون بقى شيء الاستثنائي بالصين. أي مكان تاني بالعالم لما تصير حروب كل الفنانين بنحوا منحة إنه نحكي عن هاي الحروب، نحكي عن السياسة، نحكي عن. بالصين صار شيء عكس تماما، إنه نحن منركز تماما على رسم المناظر الطبيعية لننسى الحرب. يعني بيعتبروا هن انك تحكي انت عن شيء دنيوي، انت عم تلطخ الفن اساسا. فكره عظيمه، فكره عبقريه، ما صارت غير
0: فكره عندهم. بدك يعني بدك تقعد وتصفن لحتى هيك تستشعر شيء.
1: لا لا، شيء عجيب انه ما قدر الحرب تؤثر بالفن. هي ما صارت بحياتها بالتاريخ. فلما بعدين سلاله تانغ اجت، سونغ عفوا اجت، هي السلاله
0: حتى الانتصارات
1: كله دائما الفن بمعزل عن اللي عم يصير بالصين.
0: حتى لو كان في انتصار،
1: يعني لمرحلة 1912 و13 واستلم ماو الحكم، هون بقى صار في شيوعية وصار في رسم بروباغندا، صار شيء تاني. يعني هون قلب التاريخ بالصين، بس كل شيء قبله الرسم كان بمعزل

0: اللي عم يصير. نحن بنعمل رسم فعليا مثل خينا عم نصلي. يعني انت صار معك حرب ما بتغير الايات اللي عم تصلي عليها، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فالرسم نفس الشيء كان عندهم. بعدين لما اجت سلاله سونغ، سلاله سونغ كمان رجع وحدوا الصين وصار الازدهار، وعملوا اول اكاديميه بتاريخ الصين للفن، كانت تستوعب شي 60 طالب. هاي الاكاديميه صار مهمتها فقط انه تحفظ الفن اللي عم يصير برا، انه ما شو ما تغير بالتاريخ ما ياثر على الفن. لحد ما صار حاله كتير غريبه، يعني كل شيء بالصين بدك تعتبره استثنائي، ما بيصير بمكان تاني. انه اخر امبراطور بهالسلاله هوي سونغ اسمه كان رسام، لدرجه انه ترك السلطه وقعد يرسم،
1: ترك السلطه واتجه للرسم،
0: ضل بالسلطه بس ما له علاقه فيها ولا بيهتم فيها ولا بيتدخل ولا شيء،
1: حط اشخاص وكمل
0: بيقعد 12 ساعه باليوم مثلا بيرسم، في عندك مثلا قضيه ما انه عم برسم روح، لدرجه انه سقطت بعهده سقطت الامبراطوريه. فاجت وقت سلاله تيوان واخذت الحكم، وقال يعني عملوا المجزره بالسلاله اللي قبلهم مثل اي شيء. وسلاله تيوان هي سلاله مغوليه، ف يلي صار انه حطوا رقابه كتير كبيره على
1: خالد. قبل ما احكي على السلاله بعد اذنك، اذا انت حطوك بدل هذا الرئيس بتعمل نفس الشيء؟
0: لا في دم بالوضع، يعني في دماء عالم، يعني مو مسحه القصه. فحطوا رقابه كتير على الثقافه والفن. فهون كان دور الاكاديميه انه نحن نحمي الفن من اللي عم يصير برا، تمام؟ وكملوا بالفن وصار وتطور كتير، تطورت اللونيه. تخيل بهي الفتره اللي هي فتره حروب وفتره مستعمر جاي يحكمك، انت عم تهتم باللونيه خاصه الاخضر والازرق بالفن الصيني، لانه السماء والارض. فاهتموا بالحبر، تطور كتير الحبر. تخيل بهي الفترة هي ما صارت بحياتها انه يتطور الفن خلال حرب، يعني بس عندهم هي القصة بتصير.
1: طب ليش بس يعني انت كل شيء اللي حكيته هو يعتبر مبرر لهذا الموضوع، انه ليش الفن مقدس هالقد في الصين بعيدا عن كل دول العالم؟
0: يعني انت بدك تروح مثلا اوروبا قبل عصر النهضة، الفنان كان صناعي يعتبر ومزدرى ولا بيحبوه وهيك بيقعدوا بورشة بس بيرسم العالم. بالصين كان الفنان شخص خارق، يعني كان يتصاغ أساطير عن الفنانين مثلا. يعني هي أساطير كتير مهمة وحلوة نحكيها، إنه أحد الفنانين كان يرسم التنانين، جماعة النين، بدون عيون. فلما كانوا يسألوه إنه ليش عم ترسمهم بلا عيون، إنه قال لهم إذا رسمتهم بعيون بتعيش بتطير. أم أحد الأمبراطوري الأباطرة إنه هات لنشوف فرجينا، رسم له العيون، قام طار التنين،
1: أمطار
0: طلع من الحيط وطار. أحد الأساطير،
1: أساطير
0: إنه مثلا أحد الفنانين الصينيين حب بنت جيرانه بس ما بادرته الحب، فرسمها على حيط وحط إبرة بقلبها،
1: قام شو؟
0: قام مرضيت، وظلت ترجى سنين لحتى رضي يملى الإبرة فرجع طابت
1: أول ما قام الإبرة.
0: يعني كمان إحدى الأساطير إنه إمبراطور طلب من فنان إنه يرسم له منظر طبيعي بالقصر تبعه، فبعد ما رسمه وخلص وهيك بيجي بعد شي أسبوع مثلا الإمبراطور بيشتكي له الفنان إنه صوت الشلال صرعني اللي راسبه.
1: إيه
0: فشوف شلون بيتعاملوا مع الفنان، شلون بيشوفوه إنه هو أسطورة، يعني إنه والله فنان
1: كل شي بيعمله.
0: وهي أساطير مسجلة مو إنه من عندي، يعني إنه فنان اختفى بعد ما رسم ضباب فضاع فيه، اختفى فيه للضباب اللي هو راسمه. فأنت هون بتشوف بقى شلون بيشوفوا الصينيين الفنان، وشلون كان الأوروبيين بيشوفوا الفنان، ومو الأوروبيين، العالم بيأسروا. يعني حتى نحن كوطن عربي ما كان هالفنان هالقد شغلة كبيرة يعني لليوم.
1: صحيح صحيح، مقارنة بالصين.
0: لا الصين حالة فريدة، إنه الفنان شخصية خارقة وشخصية تحترم ويتغاضى عنه شو ما عمل.
1: طيب يعني خالد، بما انه شخصيه تحترم ويتغاضى عنه فنان واسطوره واو واو، انت اليوم اذا بتصير فنان صيني بسموه خالد كنية صينيه، تقبل؟
0: لا انا تمام،
1: انا لا خلص اموره سليمه.
0: انا مبسوط اني عربي يعني.
1: طيب اكيد اكيد خالد، نحن قبل ما نروح على لوحات الموضوع يطول، الفن الصيني انا صراحه اهتمت له جدا، ونحن اكيد حنحكي عنه بفقره اخرى. هلا نحن ننتقل للوحات، جاهز؟
0: لك
1: حنعرض هاللوحات ونحكي

0: هاي مثلا يعني انت عندك، نحن خلينا نقول انا بهي الفقرات اللي بعملها هون هي دائما لبسط الشيء بيقول العالم لحتى يفهموه اكثر، وهو بسيط ماله صعب.
1: اوكي
0: يعني تفهم دائما الفن الصيني، بدك تعرف شغله انه الفن الصيني يقوم على الفراغ، عبقريتهم بالفراغ. البوذيه دائما تنظر للسماء عكس الكونفوشيوسية تنظر للارض. فلاحظ الفراغ اللي كميه الفراغ اللي باللوحه، دائما عندك ظاهره طبيعيه كتير ضخمه بس صغيره باللوحه مقابل الفراغ. بالنسبه للعقل الصيني التشكيل الصيني، الملء ما له اي معنى بدون الفراغ، والفراغ هو اللي بيعطي الكمال للملء. فدائما الفنان الصيني انه انا برسم الشيء الارضي صغير باللوحه مقابل السماء مقابل الفراغ يلي هي الاله يلي هو خالق هاي الحاله. فدائما بدك تشوف الفن الصيني بدك تاخذ هاي النقطه اللي هي مثلا الين يانغ، اللي هي الدائره اللي اكيد بتعرفها، البيض ابيض والاسود مع النقطتين. قائم التفكير الصيني، العقليه الصينيه على هاي النقطه اللي هي الارض والسماء. يعني مفكروا الناس خير والشر، هي ما الخير والشر، هي الارض والسماء، الظل والنور، الشغلات المتكامله مع بعضها اللي ما فيها تعيش بدون بعضها، مو تضاد. لانه الناس اغلبها بتفكر الموضوع تماما بطريقه ثانيه.
1: طب هلا انت عم تحكي من الناحيه، من يعني من ناحيه
0: فلسفية.
1: فهمك ايوه فلسفيه، انا فهمك لفكره الفن الصيني. بس انت اليوم كفنان سوري كيف بتقيم اللوحه؟ كيف بتشوف اللوحه؟
0: عبقريه. لا ما دخل سوري، انت بس لانه انت شخص عندك سليقه سليمه ما فيك تشوف هذا الفن غير انه عبقري. لانه مثلا من روح على اوروبا حتى بعصر النهضه، الانسان هو مركز الكون، ما في فراغ بلوحات العصر النهضه وانت جاي. الانسان هو مركز الكون. من روح على العالم الاسلامي ما في فراغ، لانه العقليه الاسلاميه بتقول لك الفراغ يملأه الشيطان، فنحن ما بنستعمل فراغ. الصيني الفراغ هو مركز اللوحه، هو اساس اللوحه، اللوحه لا يمكن تكون موجوده بدون الفراغ. يعني مثلا
1: شو اللوحه هاي؟
0: شوف الجمال. بعدين بعصر بعهد اسر سونغ بلشوا يحطوا الكتابات على اللوحه اللي هي بتورجيك الفنان لازم يكون شاعر، انه هذا اي شاعر كاتبه الفنان بيكون. لاحظ كميه الفراغ اللي باللوحه مقابل عنصر طبيعي جميل جدا اللي هو الطاووس اللي هو. فهون انت دائما بصير تفهم اللوحه ليش رسمها الفنان. يعني نحن دائما نفهم اللوحه نفهم ليش رسمها اساسا الفنان. فدائما بدك تعرف الفنان الصيني بيرسم لانت كمواطن صيني انك تصلي، ان كنت بوذي ولا ان كنت كذا. زائد دائما حط ببالك فكره الين يانغ، الدائره اللي كنا عم نحكي عنها، انه هي لا تمثل التضاد، تمثل التكامل. انه عنصرين ما بيقدروا يعيشوا بدون بعض، السماء والارض، الظل والنور.
1: في سؤال بدي اسالك اياه، ما بعرف لفتني هلا بالصوره، دائما بيكون الطاووس مرتبط باللوحات الصينيه، هل كان الطاووس هو حيوان مقدس؟ يعني هذا الكلام صحيح او لا بالصين؟
0: هلا لكون دقيق معك، هو حيوان جميل. يعني هو كائن كثير جميل. هو كائن له مثل كيف القط عند الفرعون، كان موضوع الطاووس عند الصين.
1: عند الصين.
0: اللي هو كائن هن كثير بيحبوه، جميل. له قداسية ما فيني اجاوبك، اني فعلا ما بعرف. بس اجمالا لاحظ كيف هن دائما بيستعملوه. لاحظ شغله هون، ليك الانسان قديش حجمه
1: مقارنة ب
0: هذا الفن الصيني. فكرة انه الانسان ماله مهم، الانسان كثير صغير بهذا الكون. عكس مقارنة عكس الاوروبي.
1: ايه
0: الاوروبي الانسان مركز اللوحة. اما هون تلاحظ الانسان صغير قدام شجرة. يعني انت حاطط لك غصن، حتى الغصن اكبر من الانسان حاطط لك اياه. فدائما هو فكرته كون مصغر بيقدروا يعيشوا الكائنات فيه.
1: طيب
0: هون اللوحة. لاحظ بحال ما كنت عم اقول لك، هي بالعصر الذهبي للفن الصيني اللي هي اسر سونغ، اللي تطور فيها اللون الاخضر والازرق. لاحظ الالوان، اكيد في الوان اللي هي البني والاوكر للصخور وهيك، بس دائما التركيز على الاخضر والازرق، اخضر وازرق. هو دائما هي نرجع للين يانغ، الابيض والاسود، اخضر وازرق، تكامل لونين متكاملين ما بيقدروا يعيشوا بدون بعض، وكل لون يحمل نقطه من لون الثاني. هي بدك يعني بدك تفهم الفن الصيني بدك تفهم هي العقليه.
1: انا دائما على فكره اي شيء يتعلق بالصين من رسومات، من شغلات احنا ممكن نشوفها على الشاشه، من لوحات، انا بحس انه دائما اللون الأخضر والمياه، وحتى كمان أحيانا العصافير مرتبطة بالفن الصيني دائماً دائماً دائماً دائماً
0: طبعاً
1: دائماً
0: طبعاً الطبيعة إجمالاً. أنا لاحظ هون المياه شو عم تلعب دور، راحت الصورة
1: راحت الصورة.
0: المياه كمان بدك تعرف شغلة مع الغيم يلعبوا دور الفراغ. لاحظ المياه كانوا يحطوه ما بيحطوا فيها كتير تفاصيل مشان هي تاخد دور الفراغ. يعني شايف هون انت عندك لوحة 70% منها فراغ،
1: صح؟
0: تمام.
1: ونفس
0: الكائن اللي هو كائن جميل. يعني دائما الجمالية بالفن الصيني أساسية،
1: تلعب دور كتير،
0: لأنه هن بيشوفوا الكون شيء جميل، واللوحة هي عبارة عن كون وصغر فقط. فهي هي العقلية،
1: عقليتهم بدها بدها بدها بدها تفكير كتير كبير،
0: بدها بساطة، بدها حالة يعني اللي هي تأمل. يعني هي قائمة على الحكي.
1: طيب بس نأكد على المعلومة، لأنه المعلومة اللي هلأ ببالي هي مهمة مشان المشاهدين كلهم يكونوا. هاي من هو أول فنان وقع لوحة بحياته؟
0: كوكايشي.
1: أمتى؟
0: 400-336 قبل الميلاد. إن هيك يعني قدروها المؤرخين، بس ما مو تقدير دقيق تماما. يعني قد تكون 400 قد تكون 300، بس التأريخ كان 354 قبل الميلاد لكوكايشي، اللي هو أول فنان كتب على لوحة وقع عليها انه هي له. قبل ما في شيء معروف، ما في فنان انه هذا هو اللي رسم اللوحة. في لوحات بس ما في فنانين.
1: حلو.
0: قبلها.
1: كلام جدا مهم وهيك عميق، والفن الصيني اكيد يحتاج بتصور لفقرات غيرها.
0: لا اكيد فقرات ثانيه،
1: اكيد حنحكي عن فقرات ثانيه بما يتعلق بالفن الصيني، ولكن دهمنا الوقت. فنان تشكيلي خالد عطاردي، شكرك على المعلومات القيمه
0: حبيبي.
1: وشكرا على هاي البساطه، واكيد حنحكي فقرات ثانيه
0: ان شاء الله.
1: نورتنا مشاهدينا. هلا رح نروح لحتى نشوف احوال الطقس في عموم سوريا، وبعد راجعين مع فقره التغذيه وبراءه. لا تروحوا لبعيد.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. كتير مرات بنسمع انه صحتنا ممكن تبلش من تفاصيل صغيرة كتير، من شو بناكل ووقت بناكل وكيف عم نتعامل مع جسمنا كل يوم. والأكيد انه التغذية ما عادت بس موضوع وزن وشكل، بل صارت جزء أساسي من فهم كتير حالات صحية والتخفيف من أعراضها. اليوم بفقرة التغذية رح نحكي عن موضوع بيشغل عدد كبير من البنات والسيدات، وهو تكيس المبايض، هالحالة اللي ممكن تأثر على الهرمونات، الوزن والدورة وحتى الخصوبة. والسؤال المهم، قديش التغذية فعلا تلعب دور بالسيطرة عليها؟ وهالأعشاب المتداولة مثل القرفة، الميرمية والبردقوش ممكن تكون مفيدة ولا أحيانا في مبالغة ومعلومات مو صحيحة؟ رحب هلا بضيفتنا هلا دمشقي، اختصاصية تغذية علاجية، لتحكينا اكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك هلا.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا، تكيس المبايض يعني موضوع شائع عند اغلب السيدات. صحيح. والصبايا، وكثير ممكن يخافوا منه او حتى ممكن يعيشوا هذا المرض، خلينا نقول او الحاله. بدايه، ليش دائما نحن بنربط تكيس المبايض بنمط التغذيه اللي نحن بنتبعه بحياتنا اليوميه؟
1: لأنه التكيس أو متلازمة المبيض متعدد الكيسات هي بتأثر على الجسم كلياته، بتأثر على الأيض، بتأثر على الإباضة، بتأثر على الهرمونات، وبتأثر على مقاومة الإنسولين. هلأ هي بما أنه في عندها هي التأثيرات بالجسم، زائد أنه هي أوقات بتعمل تكيسات على المبايض، فهي بتبين بالإيكو مو على طول بتكون موجودة، لهيك صار في تغيير وتعديل باسم هي المتلازمة بال2026. يعني هي السنة صار اسمها متلازمة مبيض متعدد الغدد والاستقلاب، لأنه هو بيأثر على الجسم كلياته. فلهيك التغذية إلى دور بعدة وظائف. يعني إلى دور بالالتهابات اللي بترفع بالجسم لما يكون الصبية عندها متلازمة مبيض، لأن خلينا نقول نضلنا على الاسم القديم، متلازمة مبيض متعدد الكيسات، بيكون عندنا حالة الالتهاب بالجسم مرتفعة أكثر، زائد مقاومة الإنسولين بتصير موجودة أكثر. فكل ما زادت مقاومة الإنسولين، كل ما زاد أصلا حالة التكيسات سوء، لأنه بتأثر على الهرمونات، بتأثر على الأندروجينز، فبيأثر هذا الشيء بزيادة التكيسات وانقطاع للدورة الشهرية. أوقات ما بيكون في عنا مشاكل واضحة على الصبية لما يكون نظام الغذائي متوازن صحي، بتعمل رياضة. أوقات بتكون الصبية نفسها كان مبين عليها كل شيء فيه أعراض لما كانت قبل ما لا ملتزمة لا بنظام أكل ولا بنظام صحي أو تغذية مناسبة للحالة تبعها.
0: طيب، هلا ذكرتي انه في بيصير في مقاومه بالانسولين، قديش هذا الشيء بياثر خلينا نقول على الجسم بشكل كامل، بعيدا عن مثلا حالات معينه مثل انه ممكن ياثر على الدوره، ممكن ياثر على الهرمونات، على الجسم بشكل عام؟
1: مقاومة الإنسولين نحن عم نحكي كمان بتزيد خطر يصير في عنا بدانة، يصير في عنا زيادة وزن. خطر البدانة كمان بتأثر على مشاكل القلب والأوعية. غير هيك أنه الصبايا اللي عندهم تكيسات معرضين أكثر من غيرهم ليصير في عندهم مشاكل بالقلب والشرايين، وارتفاع بالشحوم والكوليسترول. وغير هيك بتأثر على الغدة، على وظائف الغدة الدرقية، بتأثر مقاومة الإنسولين لنرجع لإلها، بتأثر على مشاكل بالكلى، بتأثر على مشاكل بالكبد، بتأثر تصير عنا مع الوقت مقاومة الأنسولين ممكن تتحول تصير لسكري من النمط الثاني، يلي بيصير في معه بقى كتير من المشاكل الأيضية والأعراض الثانية. يعني بيزيد يعني السكري بيزيد عنا خطر كتير أمراض مثل الضغط، مثل مشاكل القلب والشرايين، بيزيد عنا مشاكل بالكلى، بيزيد عنا، يعني هو بحد ذاته مشكلة صحية،
0: مشكلة صح للجسم كله،
1: ومع هيك بيزيد معه مشاكل صحية.
0: طب فينا نقول انه الصبايا اللي بيعانوا من سمنه هن اكثر عرضه لتكيس المبايض، ولا لا هن لما يصير معه تكيس مبايض لا هن ممكن يسمنوا؟
1: هلا لك، في ما كتير ثبت اذا هو مقاومه الانسولين بتاثر وبتعمل بتكون من مسببات التكيسات، او التكيسات بحد ذاتها بتعمل مقاومه انسولين، بس مو كل الصبايا اللي عندها تكيسات عندها مقاومه انسولين. يعني هي يعني حسب كل جسم. في صبايا عندها مقاومه انسولين، في عالم بيكون مبين عليها بدانه، في اشخاص في صبايا بيكون مبين على الشعر بالوجه وعلى الحبوب، في صبايا ما بتلاقي مأثر عليها. اوقات بس بتكون زايدة حالة الالتهاب بالجسم ومشاكل صحية تانية بالجسم. الالتهابات العالية بتأثر بقى، بتبلش على الجسم بشكل عام، على المفاصل، على الصحة العامة للجسم.
0: أكيد. طيب هلا لنروح شوي على الصبية اللي ممكن تكون عم بتعاني من هاي الحالة، شو الشغلات لازم تكون موجودة بشكل أساسي خلينا نقول بنظام الغذاء اليومي؟
1: هلا بالشغلات الأساسية بده يكون في عندها بروتينات عالية بنفس الوقت قليلة بالدهون. يعني نحن عم نحكي على صدورة الدجاج، عم نحكي على البيض، حتى الألبان والأجبان اللي هي منزوعة الدسم أو قليلة الدسم. يعني الأجبان البيضة مو الصفراء أو المطبوخة أو الأشقوان، زائد بدها تبعد عن السكريات كتير. لأنه أولاً في عنا مقاومة أنسولين، ثانياً في عنا حالة التهاب بالجسم أو بترفع الالتهاب بالجسم. زائد من الشغلات اللي بتزيد الالتهاب بالجسم هي كل شيء مقالي وزيوت مهدرجة وأكلات مصنعة. فبما أنه بتزيد الالتهاب ونحن أصلاً في عنا حالة التهاب بالجسم، كمان بدها تبتعد عن المأكولات المصنعة. غير هيك بدها تضيف بقى الحبوب، البقوليات، البذور، بذور القرع، بذور اليقطين، بذور مثل بذور الشيا، الفواكه القليلة بالسكر اللي ما بترفع السكر أو قليلة بالمؤشر الجلايسيمي كمان بتساعدها. عطول للصبايا اللي عندهم متلازمة مبيض متعدد الكيسات، يفضل لما هنن ياخدوا السكريات أو الفواكه حتى لو من مصدر طبيعي، يدمجوا معهم مصادر تانية من الأغذية مثل البروتين أو الدهون. يعني عطول يفضل لما بدك تاك مثلا تاكل تفاحة أو موز، تضيف معها مثلا كم حبة مكسرات أو لبن
0: لحتى تقلل من مثلا تأثير السكر،
1: لحتى تقلل من رفعة السكر بالدم. فبالتالي بتقلل من تأثير هاي الأكلة، بتصير بس عم تاخد منها الفوائد بلا ما تأثر على السكر بالدم، لأنه نحن بحاجة جدا يكون في عنا تنظيم لمستويات السكر بالدم. طالما في تنظيم لمستويات السكر، تنظيم للإنسولين، بيصير حتى في عنا إباضة أفضل، في عنا تحسين للصحة العامة بشكل أكثر.
0: تمام، يعني مثل ما ذكرتي هلا الموضوع جدا حساس، يعني حتى لو عم تحصل على السكر من مصادر خلينا نقول طبيعية مثل ما ذكرتي الفواكه، هي لازم كمان تضيف له شيء ثاني.
1: معها شيء ثاني.
0: تمام، طب هلا حنبلش بالصور، نشوف معنا هيك مجموعة عناصر غذائية، نشوف قديش ممكن تستفيد منهم الصبية المصابة بتكيس المبايض. بنبلش بالقرفه.
1: هلا القرفه كخيار جيد بيتاخذ بقلب النهار بعد الوجبات. القرفه بتقلل من السكر بالدم، فبتحسن من حساسيه الانسولين. فنحن اذا اخذين وجبه فيها نشويات عاليه، فيها سكريات عاليه، او خلال النهار كمشروب بدال المشروبات الغازيه والمشروبات اللي عالية بالدهون والسعرات الحرارية، كقرفة خيار مفيد جدا، وخيار جدا بيساعد الصبية إذا كانت عم تضيفه خلال النهار. بيقلل السكر وبيحسن من حساسية.
0: بإضافة لمشروبات اللي هي بتشم، ممكن شاي، ممكن مع حليب مثلا تحط قرفة، حلو كتير. طب هي بالنسبة للقرفة، ننتقل هلأ للبردقوش.
1: البردقوش كمان بيأثر على الهرمونات، بيساعد على تنظيم الدورة الشهرية.
0: حلو.
1: إذا كان في عنا مشاكل اضطراب بالدورة الشهرية، لأنه أوقات بيكون في عنا غياب أو اضطراب بالدورة الشهرية مع هدول الصبايا، فالبردقوش بيعطي تأثير بسيط على تنظيم الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية.
0: طيب بالنسبة للميرمية،
1: الميرمية كمان بتنظم الدورة وبتحسن من حساسية الإنسولين. بتساعد لما يصير في عنا نحنا نفخة من واحدة من الأعراض تبع التكيسات، كمان بتساعد إنه تريح النفخة. بتساعد إنه تريح الهضم، بتساعد حتى بوقت الدورة الشهرية. يعني بتخفف من الآلام خلال فترة الدورة الشهرية، فهي كمان مفيدة لها.
0: تماما، يعني كتير من الصبايا بتلاقي هدول المشاريب يعني لازم يكونوا متواجدين عنده، خاصة مثل ما ذكرتي هلا أثناء الدورة الشهرية. يعني الميرمية كتير
1: الميرمية
0: بتساعد
1: جدا متساعد.
0: طيب في الصبايا ممكن يعتمدوا اعتماد تام على هي الأعشاب، قديش هذا الشيء صح؟
1: هلا ما كتير صح، يعني ما فينا نكون معتمدين عليهم هنن كحل نهائي. هلا في براءة عشبة كمان اللي هي الزرشك، اللي نحن معروفة فيها مستحضر بيستخرج منها مستحضر البربرين، اللي هو صار شائع أكثر كاستخدام. كمان إضافة لهدول الأعشاب ممكن نحن نستخدمه يكون مغلي مع الماء، ينضاف على الأكلات. كمان بيحسن من حالة التكيسات، بيقلل من مستوى السكر بالدم، بيحسن مقاومة الأنسولين. بس حتى هدول الأعشاب وحتى للأعشاب اللي هي صارت بقى تتاخد ككبسولات أو كحبوب مكملات نحن ناخدها، ما لها كافية لحل هي المشكلة. لأنه نحن هي اسمها متلازمة.
0: تمام.
1: متلازمة يعني هي حالة متواجدة معنا. فالحلول بدها تكون بتغييرات كاملة بنمط الأكل، بنمط الحياة، بالنوم، بالتوتر. بالرياضة، في كتير عوامل تانية بدها تكون موجودة لحتى تنضبط هي المتلازمة وهي الحالة بشكل عام.
0: أكيد، يعني مثل ما ذكرتي هلا شغلة واحدة ما بتكفي، لازم الكل يكون متكامل مع بعضه. كمان في عنا الزنجبيل.
1: الزنجبيل مضاد التهاب جدا عالي، فهو بيحسن من حالة الالتهاب اللي موجودة بالجسم، بيقلل من الالتهابات، وكمان مضاد أكسدة كمان.
0: حلو.
1: جيد. فكمان خيار جيد للصبايا اللي عندهم تكيسات، وكمان بيخفف الآلام الدورة الشهرية.
0: حلو. طيب آخر عشبة عنا هي الحلبة.
1: هلأ الحلبة مش عندها مشكلة غير أنه هي بتساعد وفيها ألياف عالية وبتساعد على تقليل السكر بالدم لأنه فيها ألياف، هي بتقلل من امتصاص السكر، بتقلل من امتصاص الدهون، بس بنفس الوقت كميات كبيرة ممكن تعمل مغص، ممكن تعمل أوجاع بالمعدة. فهي ما في يعني باقي ما تبقى ما كتير إلهم آثار جانبية كبيرة.
0: يعني الحلبة أكثر شيء ممكن تضر في حالتها،
1: بتساعد بس بنفس الوقت بكميات كبيرة ممكن تضر الجهاز الهضمي، ممكن تعمل هيك ازعاج بالمعده بالهضم، تعمل نفخه.
0: حلو كتير. طيب هلا اذا بدنا نختم الفقره بهيك نصيحه لكل الصبايا ممكن يعانوا من متلازمه تكيس المبايض، شو الشغلات اللي لازم ينتبهوا لها والشغلات اللي لازم يعني يبعدوا عنها؟
1: هلا هي الاهم شيء للصبايا اللي عندهم تكيسات، بالمرتبه الاولى نظام غذائي صحي.
0: حلو.
1: بده يكون في عنا تنظيم لمستويات السكر بالدم، بدنا نبتعد عن الماكولات المصنعه، عن السكريات. زائد مع النظام الغذائي بدنا نضيف الرياضه براءه. كل ما كان في عنا رياضه، كل ما كان عندنا حركة، كل ما كان عندنا كتلة عضلية أكبر، كل ما كان عندنا تحسن بالهرمونات وتحسن بالإنسولين بالجسم. زائد بده يكون في عندنا تقليل قد ما فينا للتوتر، نقلل الستريس يعني ننتبه على ساعات النوم لأنه كمان قلة النوم بترفع التوتر بالجسم أوقات. مو بس الستريس العادي أو التوتر العادي بقلب النهار، أوقات نحن بنكون عم نضيف توتر على جسمنا بلا ما نحس، بسبب السهر، بسبب قلة النوم، كل هدول القصص.
0: تمام.
1: زائد شرب المي

0: لأنه حيساعد على الاستقلاب، على يعني على الجسم، على تقليل الالتهاب وبس.
1: بدي اتشكرك كثير هلا على هي المعلومات القيمه، وان شاء الله هيك انه كل الصبايا استفادوا منها. شكرا كثير
0: لك.
1: يعني مشاهدينا، كثير من الحالات الصحيه ما بدها بس متابعه، بدها كمان يعني ننتبه شوي لاكلنا، لشربنا، لا خلينا نقول روتيننا اليومي. هلا رح نطلع فاصل صغير ونرجع لكلام ميديا، خليكم معنا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا يلي منتقل فيها معكم أهم الأخبار الخاصة بسوشيال ميديا الترند، معي ومع براءة. جاهزة براءة لحتى نحكي الأخبار؟
2: جاهزة. يلا أنت جاهز؟
1: موضوع عندك.
2: يلا خبرنا الأول مشاهدينا اليوم من سوريا وتحديدا من ريف اللاذقية من قرية كنسبة يلي عم نشوف مشاهد بترد الروح فيها.
1: تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات مميزة لأهالي قرية كنسبة وهن عم يحتفلوا بعودتهم لقريتهم الجميلة بعد تهجير لمدة 14 سنة تقريبا.
2: الاحتفال كان مليان طاقة وروح إيجابية، بس اللافت بالموضوع أنه بوسط الاحتفال صار موقف ولا أحلى من هيك، فخلونا نتابع شو صار سوا.
3: تفضل. مثل ما شايفين الأخوة المسيحيين في قرية كنسبة احترموا الأذان ووقفوا الاحتفاليات مؤقتا لبينما يخلص الإمام أذان.
1: يعني ما في أحلى من الرجعة، أكيد براءة، يعني من المعروف أنه بعد ما نظام البائد قصف القرية هن اضطروا أن ينزحوا وبعد 14 سنة رجعوا، وشو كان حلو الرجوع وشو كان حلو الاحتفال أنه بعد ما انتهى الظلم رجعوا لبيوتهم يلي إن شاء الله بتعمر مثل قبل وأحسن، وأكيد نتمنى لكل سوريا أنه تكون من أفضل الدول يلي موجودة.
2: أكيد الحمد لله على سلامتهم جميعا، وقديش يعني حلو الموقف اللي عملوه أنه هن احترموا الأذان ووقفوا الاحتفال لحتى يخلص ويكملوا.
1: صحيح.
2: يعني احتفالهم بهذا الشيء.
1: صحيح صحيح.
2: ولا مشاهدينا رح نروح لخبرنا الثاني لليوم اللي بيأكد لنا انه الحب والوفا ما بيطلب ماديات كثيره، والحب الحقيقي بيضل صادق حتى بعد الموت.
1: صحيح يا براء. دور رواد سوشيال ميديا فيديو لعم اسمه ابو اسامه بيشتغل على سيرفيز من منطقه داريه. العم ابو اسامه وبعد وفاه زوجته ضل وفي الى العم كتب على كل زاويه وسقف الميكرو والفاتحة على روح أم أسامة، وطلب من جميع الركاب أنه يترحموا عليها. يعني فعلا الوفاء للزوجة بيتجسد بأبسط المعاني. خلونا نتابع الفيديو سوا.
4: فاتحة اللهم ارحم أم أسامة. فأنا سألته للعم هون، السلام عليكم.
5: السلام.
4: قلت له زوجتك يعني أم أسامة، فقلت له زوجتك هي ما هيك؟
5: زوجتي طبعا أم
4: أسامة. الله يرحمها يا رب ويتقبلها.
5: صار لها 3 سنين ونص متوفاة.
4: الله يرحم 3 سنين ونص متوفاة. الله يرحمها ويتقبلها وتجاوز عنا ويرحمنا يحسن ختامنا كمان. بس ما شاء الله عليك، ما تزوجت؟
5: ما تزوجت، انا وفاء لها والله، لانه منيحه معي كانت معي.
4: الله اكبر.
5: منيحه يعني. لذلك انا
4: ابدا ابدا ابدا يعني حاط شو اسمه دعوات الى هون حتى.
5: انا هلا البالون داخل
4: البالون.
1: يعني هالفيديوهات هيك بتعطيها عن جطة إيجابية، بتدل إنه لسه في كتير خير موجود عند الأشخاص. فأكيد
2: وفا.
1: يعني أكيد أكيد أكيد
2: يعني الله يرحمها لأم أسامة أكيد، وكل واحد بيعبر بطريقته عمار.
1: صحيح.
2: يعني العم

0: أبو أسامة خلص إنه حد كتب، بما إنه في كتير ناس بيطلعوا يوميا بالمواصلات العامة، فقديش حلو إنه كل ما طلع شخص يعني تيجي عينه ويقرأ له الفاتحة، فيعني هو خلص عبر بالطريقة
1: ما
0: اللي هو
1: أبسط وما أحلى الطريقة
0: بحبها صح. وهلا بدنا نروح لمصر لحفل زفاف عروسين مصريين عم يحولوا قطار المونيرول لقاعة احتفال وسط تفاعل كبير من قبل ركاب القطار او القطار يلي حولوا الاجواء لصالة احتفال بزغريد ولا احلى من هيك، فخلونا نتابع كيف كانت الاجواء سوا.
1: المصريين يمكن دائما بيحتفلوا
0: بهي الطرق.
1: افتراضا انت كنتي رحتي بهالباص الاخضر
0: بتذكر شو كنت اقول
1: لك؟
0: بدي اقول لك هلا تخيلت انه هديل عم تقدم الفقره وكانت حتسالنا نفس السؤال.
1: ايه عن جد انا حاسالك هذا السؤال. كنتي بالباص؟
0: ايه
1: هذا الباص الكبير بودي على السومرية.
0: على السومرية؟
1: ايه وانت راكبه شفتي اثنين عم يحتفلوا بهي الطريقه، كيف هيك حيكون شعور؟
0: فكرت انا اكون انه العروسه طالعه بالباص.
1: لا حاسالك سؤالين، اول سؤال
0: لا هذاك ما بدي، الثاني ما بدي.
1: انت مين بدك على حمص؟
0: ما؟ ايه اذا شفت هيك للامانه بفرح لهم، هيك اذا صار مثلا زقفات كذا هيك ايه ممكن زقف لهم.
1: وتحبي تكوني بدالهم؟
0: كيف؟
1: بتحبي تكوني بدالهم؟
0: هلا هي مجنونه الفكره للامانه، كثير مجنونه بس انه بنجرب ليش لا؟ وانت شو؟ ممكن هيك نشوفك بباص يعني نقل داخلي طالع انت وعروستك، بس هيك لحتى خلينا نقول تعملوا تجربه مختلفه نوعا ما.
1: لا
0: لا لا طب شو ممكن تعمل؟ هات لنشوف هيك شغله غريبه.
1: لا شو تقليديه ما بعرف يعني.
0: بدك شيء تقليدي؟ لا مو تقليدي، نحن عم نحكي
1: لا انه انت فيكي تعملي باكثر من طريقه، مثلا تحتفلي بالشام بسيارات بقصص معينه.
0: هلا
1: انا دايما ممكن
0: بيقولوا لي بالجاليري على الهونداي شوي.
1: انا دايما ممكن مثلا
0: هلا بالباص النقل لا على الهونداي ممكن.
1: اذا كان هيك ميتور مثلا عند الميتور المطح انا مع الموضوع.
0: هلا هي حلوة يعني، هي ما مجنونة، هي لا. عادية ممكن تصير. يصادروا لك الموتور بعد.
1: لا هي الضرورات الزواجية.
0: ما مش الحال.
1: خبرنا الرابع لليوم من البرازيل لصاحب متجر دراجات نارية عم يعمل أغرب تحدي صار بسوق الدراجات.
0: تداور وقت السوشيال ميديا فيديو لصاحب المتجر هو معلق دراجة نارية بالسقف ليعمل فيها تحدي غريب من نوعه يلي بيصمد لمدة 10 دقايق هالدراجة حلال زلال عليه، فخلونا نتابع سوا.

0: يعني
1: هاب
0: هي
1: ميتور
0: لقانا
1: مثلا،
0: المطار عمار ضل
1: هاب
0: العروس
1: ميتور
0: اللي.
1: يا محمد، بس مو بالعكس يعني، مو هيك مقلوب.
0: طب شو رأيك بالتحدي؟
1: والله تحدي قوي صراحة
0: ممكن
1: يعني.
0: تجربه ولا
1: ولا
0: ولا ولا خلاص اوكي.
1: ولا ولا
0: خبرنا الأخير لليوم من الاحتفالات الخيالية يلي عم تشهدها الجزائر من قبل فريق مولودية الجزائر.
1: أكيد دور رواد السوشيال ميديا فيديوهات عديدة لهي الاحتفالات نتيجة تتويج فريق مولودية الجزائر بلقب الدوري للمرة العاشرة. الاحتفالات كانت بأعداد ضخمة جدا وبأجواء ولا أحلى من هيك، لدرجة أنه حولوا الليل لنهار. خلونا نتابع الفيديو سوا. عن جد
0: هيك الاحتفالات يا ولد.
1: وقت شو هالمنظر هذا ما شاء
0: شو تذكرت عمار بالمشهد هلا؟ انا ذكرني باحتفالات الوحده والكرامه لما حدا يفوز منه.
1: ايه عن جد،
0: بس مو بهي الضخامه، بس انه يعني
1: يكون
0: بيكون
1: مثلا
0: في هي الاحتفالات
1: يكون مثلا فريق الوحده ويكون مثلا هاي الاضويه لونه برتقالي.

0: ايه؟
1: انه انت شكلك بتشجع الوحده هلا.
0: والله بيكون موضوع كثير كثير حلو صراحه.
1: يا في منافسه بيناتنا معناها. الكرامه متصدر.
0: والوحده كمان بتصدر.
1: نتخانق. اوكي خلص سعاده معناها. يعني انت هلا وحداوي؟
0: ايه انت كرماويه؟
1: طبعا
0: طبعا
1: طبعا. يعني فريق محافظتي بدك ما شجعه؟
0: والله صراحه معك حق بس يعني ديروا بالكم للوحده انتو جماعه الكرامه.
1: يلا بنحاول. عم يتوعد هو عم بيعلقنا البروديوسر ما بعرف.
0: لا بس هي منطق دائما احنا دائما الوحده والكرامه في هيك حاله نزاع ودي.
1: ايه طبعا دائما بيناتنا موجود. ايه صح. خاصه بالمشجعين يعني بتلاقي دائما.
0: ايه حتى كمان بالباسكت بول فلهيك يعني اللعبه الجايه رح تكون بالوحده
1: والكرامه. رح ندير بالنا حالنا خلص وصلت. اوكي ماشي. يعني هلا اكيد بدنا نوجه تحيه لفريق الكرامه والوحده واكيد نتمنى لهم كل التوفيق بمبارياتهم.
0: ايه سلميه بقى.
1: شايف شو هيك روحي رياضيه انا؟
0: ايه نحن الشباب عندنا هيك عندنا تشجيع اكثر. نحن عندنا
1: هلا مشجعي يعني نادي الكرامه اكيد حاطين عليك امر.
0: طيب مشجعي نادي الوحده حيكونوا معي طبيعي يعني. هي كانت فقره كلام ميديا لليوم وهي كانت اخبارنا. فاصل صغير رح نرجع رح نكمل باقي فقرتنا. لا تروحوا ولا بعيد.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه. والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورات.

0: يا صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا، وصباح مليان طاقة وأمل أكيد، وأيضا مواهب جديدة دائما بتكون معنا بصباحنا وبتنورنا، ومنشوف يعني هيك دائما في أمل متجدد مع الأطفال. فاليوم ضيفتنا هيك طفلة موهوبة قدرت يعني تكسب قلوبنا جميعا بالإنجاز اللي قدرت إنه هي تعمله.
1: يعني طفلة يا براءة مثل ما حكيتي قدرت تخلي الكتاب هو جزء أساسي من يومها وتلفت الانتباه بشغفها وبالقراءة.
0: ضيفتنا اليوم هي الطفلة وتين المصري من محافظة درعا والحاصلة على المركز الثاني بتحدي القراءة العربي، واللي عرفت بحبها الكبير للكتب رغم صغر سنها.
1: تجربة جميلة لطفلة اختارت الكتاب بدل الشاشة وصنعت لنفسها طريق مختلف جدا.
0: وهلا مشاهدينا خلونا نرحب بوتين. يسعد صباحك وتين.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: انا يعني مسرورة جدا بانني معكم، وهو من اجمل يعني الاماكن التي ذهبت اليها، فهو محاط بالزهور.
1: ويعني يا الله
0: يا اهلا وسهلا فيك
1: اكيد
2: جميعكم بشوشين وهكذا يعني طيبين. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل، وانتم هينين لين.
0: بدك تسلمي تسلمي وانت بتجنني قمر.
1: طيب وتين، هلا احنا عم نعرض هيك كليب خاص فيكي، هو بدأ التتويج ومنرجع مشان نكمل اللقاء. جاهزة؟
2: جاهزة.

0: يعني هذا الفيديو اللي هيك شفناه هو كان فيديو لتتويج وتين، صراحة شعور لا يوصف. وتين نحن يعني فخورين فيكي، انت حصلتي على المرتبة الثانية بتحدي القراءة، وحدا بهذا العمر عم يحكي بهي الطريقة، فهي يعني أكبر دليل على إنه نحن لازم كلياتنا نكون فخورين فيكي.
1: أكيد.
0: فخلينا نبلش بأول سؤال، مين
1: تفضل.
0: أول شخص خطر على بالك أول ما سمعتي اسمك بالتكريم؟
1: أولاً الشكر والحمد لله.
2: أكيد.
1: أولاً.
2: ثانياً.
1: ولكن بصراحة أول شخص خطر ببالي والدتي الحبيبة.
0: يا الله.
1: كان في ذاكرتي شريط مصور كم مرة سهرنا وتعبنا، ولا أخفيكم سراً أحياناً أغضب أحياناً أحزن.
2: تتعبي ممكن.
1: أجل، وأحياناً أستنكر، ولكن بالآخر أمي الحكومة دائماً يمشي
0: الأم الحكومة دائماً هناك ديمقراطية شديدة
2: طيب وتين، انت دائما يعني بمقابلاتك بتقولي انه الداعم الاساسي هو ماما، لانها كانت دائما تحكي لي قصص مثل ما حكيتي هلا اوقات.
1: ثم يليه
2: في حدا
1: ثم
2: كمان.
1: ثم يليها ابي.
2: ابي
1: يعني انا هنا اولا بفضل الله، ثانيا بفضل تعب امي ودعاء ابي.
2: اكيد اكيد.
1: وايضا اختي سنة خالد المصري، السنة طيب. السنة الماضية شاركت تحدي القراءة ووعدتها أن أكون، ولكن لم
2: يحالفك يعني الحظ
1: أجل ما طيب. عشر الأوائل، فوعدتها أن أكون مكانها وأحقق لها حلمها.
0: وحققت لها حلمها.
2: يا عين شو حلو هالكلام.
0: أي والله عن جد. طيب شو هي الرسالة بدي إياكي هيك تطالع بالكاميرا الخاصة فيك اللي هي هون، وبدي إياكي توجهي له الرسالة لوالدتك ولوالدك
2: ولا أختك كمان بما أنه ذكرتيها؟
1: شكرا لكم كثيرا، الشكر والله الشكر قليل جدا جدا، والله لو كتبت دواوين شعرا في حبي لكم وشكري لكم وامتناني لن أوفيكم حقكم. أمي الغالية التي كانت تعلمني نطق الحروف، وأبي الذي كان يلبي لي حاجاتي، وأختي التي كانت كلما تعبت أمي تساعدني، وكانت أختي وصديقتي وأمي الثانية.
2: ما شاء الله، الله يخلي لك ياهم كلهم يا وتين. طيب الماما كانت كنت عم قلك قبل شوي إنه كانت تقرأ لك دائما قصص، متذكرة شي قصة هيك علقت ببالك دائما هيك أنت بتتذكريها إنه بتقولي مثلا هي بلشت يعني اهتم بالقراءة لما سمعتها، في شي ببالك؟ ولا كانت لا قصص منوعة، أنت دائما يعني منوعة ما بين مثلا قصص أطفال ما بين أدب مثلا؟
1: منوعة، أنا قرأت من الثقافية والدينية والتربوية
2: مثلا
1: والعلمية والخيال العلمي كلها جميل، ولكن
2: شو الأقرب لقلبك؟
1: أولا سمعتها سماعي من فم أمي ثم قرأتها.
2: حلو.
1: يعني أمي أولا
2: دائما
1: تعلمني على النص
2: بعدين أنت بتردد.
1: قصة الشاعرة المخضرمة الخنساء وكيف تغيرت حياتها من حال إلى حال قبل الإسلام وبعدها.
0: طيب
2: حلو ما شاء الله.
0: وتين بصراحة لفتني قديش ما شاء الله لغتك العربية جميلة وتمتلكين يعني طلاقة واسعة. هلا أنا بدي إياكي تطلعي على الكاميرا كمان واعتبري حالك مذيعة مثلك مثلنا، بدي إياكي هيك توجهي لهم هيك رسالة وتصبحي هيك تصبحي لكل المشاهدين اللي عم يتابعوكي بصباح سوريا. أنت هلا بتلفزيون ثانية ببرنامج صباح سوريا وأنت مذيعة، بدي هيك تصبحي عليهم
2: رحبي فينا
0: تقولي شغلات حلوه وطاقه ايجابيه. يلا
1: السلام عليكم، حياكم الله وبياكم. انا وتين خالد المصري ومعنى اسمي شريان الحياه مذكور في القران في سوره الحاقه، والايه هي بعد بسم الله الرحمن الرحيم ثم القطعنا منه الوتين. صباح الخير مشاهدينا، سلامي للجميع للعائلة ولجميع المشاهدين، وأيضا أعذروني سأوصل سلام لأخوالي في الإمارات وإن شاء الله سأزورهم، وأيضا لرئيس الجمهورية العربية السورية وأود أن أنصح نصيحة صغيرة بموضوع الرئاسة.
2: شو هي؟
1: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الرئاسة: من أجمع الأقوال المأثورة، قال فيها: آلات الرئاسة خمس لا يكتملون إلا بهذا الخمس: صدق اللهجة، كتمان السر، الوفاء بالعهد، ابتداء النصيحة، أداء الأمانة. وإن شاء الله يعني أنا على هذه الصفات خلقا وخلقا في رئيسنا إن شاء الله ستكون سوريا يعني بمستقبل عامر إن شاء الله. وأنا أرى هذه الصفات برئيس أحمد الشرع ولا أزكيه على الله.
2: يعني برافو عليك يا وديم.
0: شو اللغة الحلوة،
2: ما شاء الله عليك،
0: المذيعة الحلوة. يعني ان شاء الله اتمنى لك مستقبل رائع وجميل مثلك يا وتين، وشوفك باهم الاماكن انت بتحبي تكوني فيها واللي بتستاهلي تكوني فيها.
2: امين يا رب، امين. هلا كمان عندنا جدو، انت بتحبي هيك توجهي له دائما رسائل لجدو، فشو بتحبي تقولي له كمان؟ يلا هلا من عادي، هلا بنرجع. شو بدنا نقول لجدو؟
1: جدو هو ما كان له دور ايجابي بحب القراءة، لكن كان له دور إيجابي جداً جداً جداً إنه خلاني أحفظ الشعر. يعني هذه دمشق أحفظها منه يعني.
2: حلو.
1: وكل ما جئت إلى بيت جدي كنا نلعب مباراة شعر، بنهاية البيت نبدأ بيت آخر بنهاية الحرف.
2: حلو.
1: فكنا نتبارز دائما، ويعني كان
2: يعني هو شجعك انه تحفظي شعر اكثر، وحفظتي هذه دمشق عن طريق الجدة، فشو رايك تسمعيناها هلا بما انك حفظتيها؟ يلا.
1: هذه دمشق وهذه كأس والراح، اني احب وبعض الحب ذباح، مع

0: بيت قصير ولكنه يعبر عن دمشق بفحواها.
1: صحيح.
2: طيب وقتين بدي اسالك سؤال لك شخصي. يعني انت وقتين ما شاء الله عمرك صغير كثير، ولكن مثل ما قلت لك تمتلكين لغه عربيه رائعه. اليوم انت من خلال تجربتك بالقراءه وبالشعر والمبارزه الشعريه مع جده، شو بتنصحي انت، شو بتقولي هيك بتنصحي عن تجربتك لكل طفل وطفلة سورية بأنه هن من خلال هاي النصيحة اللغة العربية عندهم تصير فصيحة أكثر وجميلة أكثر؟
0: أولاً أنا والله ليس يعني أولاً فضل الله تعالى، ثانياً لأنني فضل الله تعالى كنت أحفظ القرآن في سن صغيرة وما يعني
1: هذا الشيء ساعدك لحتى تتقني أكثر
0: لغتي. يعني ممكن أنا أقول لك كلمة لا أعرف إعرابها ولكن قلتها صح،
1: صح مع التشكيل الصح
0: على السليقة.
1: حلو
2: بالمنطق
1: ما شاء الله.
2: برافو.
0: أنا حفظت سورة القيامة فضل الله تعالى وأنا لما أتجاوز 4.5 من عمري.
1: ما شاء الله.
2: حولك يا وتين.
1: طيب وتين أنت كمان عندك تجارب بالدوبلاج، سمعنا كمان يعني كرتون مغامرات فرح، انت مدبلجه فيه.
0: اجل.
1: طيب شو رايك هلا تقلدي لنا شيء شخصيه منه؟
2: بدك تقلدي. الدوبلاج يقوي اللغه العربيه، يقوي اللكنه واللغه العربيه.
0: المشكله ان الشخصيه التي قلدتها هي ولد يدعى محمد او احمد، لا اذكر
1: اسمه. ولد كمان مو بنوته.
0: ولكنه ثقيل الظل.
2: كان ثقيلا الظل جدا.
1: كان مشاغب. وانتي ما حبيتي الشخصية ولا كيف؟
0: احببتها ومغامرات فرح جميلة جدا.
1: يعني وقت قالوا لك انتي اخذة دور ولد مشاكس، انتي انبسطتي ولا قلتي يا انه ليش عطوني هذا الدور ولا لا خلص عادي؟
0: يعني مشاعر مختلطة.
1: طيب ما بدك تقلدينا يا هلا؟
0: لا بس
1: قل. اوكي يلا نشوف اذا كان مشاكس ولا لا.
2: نشوف.
1: كمان بدك تغيري شوي بصوتك صح؟
2: اجباري.
0: اوه ابي لسه في منزلنا، اتصل بالشرطة.
1: والله معناها ماله مشاكسة، بده ابوي يتصل
2: والله بده يكون بهذا الصوت. اكيد ما راح يكون مشاكس.
1: طلعت قطة؟ اوف. انت بتحبي القطط؟
0: ايه.
1: عندك شي قط بالبيت ولا لا؟ بتحبي تربي قط عندك؟
0: لا شكلك حابة. أنا أحب ولكن الحكومة لا تسمح.
2: الحكومة الحكومة فوق كل شيء. الحكومة فوق كل شيء.
1: يعني معقول ما تدللك تجيب لك قطة وهيك كل ما شاء الله عليكي هاللغة الحلوة وهاللهجة الحلوة وهالمواهب اللي عندك إياها، شو رأيك ننصحها نحن الماما إنه تجيب لك قطة؟ نشجعها هيك تجيب لك.
2: إنه جالها رسالة ولا ما في أمل؟
0: لا.
1: طب ليكي وجهي لها هلا رسالة للماما، قولي لها انه بدي قطة. شو ممكن تقولي لها؟ كيف ممكن تقنعيها للماما؟
0: ابو هريرة رضي الله عنه سمي بابو هريرة لانه كان يعتني بالقطط، والنبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا انه من العباءة الخاصة به قطع قطعة قماش وغطى بها القطة وشرب من حوض الماء التي تشرب منه القطة.
1: اكثر من هيك اقناع ما في صراحه، يعني اكثر من هيك.
2: فلك احنا بنتمنى اكيد انه الوالد يكون عم تحضرنا، اكيد اللي عم تحضرنا مشان يكون هيك خير رساله انه تجيب لك قطة تربيها وتعتني فيها.
1: بدنا نعرف شو بتسميها كمان. شو ممكن تسميها؟
0: حسب الالوان.
2: حسب الالوان.
0: اذا طلعت بيضه رح اسميها بياض الثلج.
1: حلو. واذا طلعت سوداء؟
0: اذا طلعت سوداء رح اسميها
1: ظلمة الليل.
0: لا
2: طيب
1: لا بدنا اسم حلو.
0: ايه رح اسميها القط الاسود.
1: مثلا حلو.
2: اوكي وتين احنا الفقر يعني بس هيك نستضيفك مره قادمه بتقولي لنا شو صار بالديمقراطيه، هل استجابت والدتك او لا؟
0: نعم القطة.
1: اذا جابت لك قطة ولا لا؟
2: شو بتحسي؟
0: لا
1: خلاص قطعا يعني
0: بعد المقابلة هناك الأستاذ فراس عثمان مدير مبادرة هذه حياتي أنا يعني جئت للشام لأجل أن أبات عنده وأرى قطته.
1: عنده قطة
0: ثلجة.
1: يا عين ثلجة اسمها
0: جميلة جدا. أجل صغيرة وبيضاء
1: يا سلام.

0: إيه خلص اليوم معناها انت مبسوطه عندك في قطه بدك تلعبيها. طيب يعني وتين انت باعتبارك هيك بتحبي دائما انه تقرئي يعني حتى انه تقولي شعر اكيد بوقت فراغك ممكن تعملي شغلات بعيده شوي عن قراءه ولا لا كمان قراءه
1: لا كمان؟ لا
0: شو ممكن تعملي تلعبي مع رفقاتك مثلا
1: يعني انا لا اخرج من البيت يعني انا قلب البيت ولكن اخترع
0: تخترعي شو بتخترعي
1: احيانا عطور
0: حلو
1: واحيانا اسرق عطر امي الفرنسي
0: شو بتعملي فيه
1: اخترع عطور ومحلول وايضا مره اخترعت سائل لازاله القلم الذي يكون مكتوب عليه لا يزال فاخترعت كحول مع عده اشياء
0: ومشي الحال ما شاء الله مخترعه كمان وتين يعني متعدده المواهب امتياز
2: طيب وتين انا سمعت حدا هيك قال لي انه انت ما شاء الله تلاوتك لسوره القيامه رائعه جدا فلهيك احنا بنحاول هيك نسمع كم ايه بصوتك هلا لحتى نحكم يا
1: قال تعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب

0: سافر.
1: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ولدي.
2: ما شاء الله. هي أول سورة حفظتيها؟
0: أول سورة. هلا أنا حفظت قبلها عدة صور يعني قصيرة.
1: أيه؟
0: مثل الفاتحة والأخلاق. لكن هي أول سورة طويلة.
2: طب وتين عندي أسألك سؤال. هلأ ما شاء الله بناء على تلاوتك أنت بتفهم كتير بي بي بي بي بالأحكام اللي هي الإدغام والإقلاب والأظهار.
0: فلا أنا بمدرسة شرعية. هل
2: دراسة ولا أنت ما تبحكيتي بالمنطق بحكم لغتك العربية السليمة طلع معك هي التلاوة؟ أنت دارسة الإدغام والإقلاب والإظهار والقصص؟
1: أحكام التجويد. أنت حافظتيهم يعني بتعرفيهم ولا أنت عم بيقول لك بناء على خلينا نقول اللهجة تبعك أو اللفظ الصحيح للقراءة؟
0: هلا أنا بمدرسة شرعية.
1: حلو.
0: فبفضل الله تعالى أنا يعني أتعلم فيها الإدغام وأحكام التجويد.
1: حلو كتير. تمام. طيب هلا بدنا نلعبك لعبة مهضومة. جاهزة؟ يلا. بدنا نبلش بنختبرك فيها اذا انت قادره يعني قارئه امتراز رفيع، فحنخبرك باسماء كتب وتقولي لنا تقريبا قديش عدد صفحات هاي الكتب. مو انت قارئتيهم؟
0: ايه.
1: اوكي طيب نبلش بكتاب عباس بن فرناس.
0: امي لم تكتفي بال16 صفحه بل قرأتني اثقال 300 صفحه.
1: ما شاء الله.
2: الله ما شاء الله.
1: صح.
2: طيب الكتاب التالي جاهزة؟
0: جاهزة.
2: المتنبي.
0: 100 و5
2: بدك تزيدي.
1: قربتي.
0: 50 صفحة؟
2: لا 150 زائد 100. 150 زائد 100.
0: 200
2: و
0: 50.
2: برافو. طيب.
1: طيب آخر كتاب لغز المتنبي أو صندوق. سوري صندوق.
0: 113 صفحة.
2: برافو.
0: أنا المتنبي برافو. أنا يعني بخربط فيها أنه 150 ولا 250.
1: طلعت 250. قارئة كل هدول تخيلي.
2: طيب يعني احكي لي عن مشاعرك اللي سبقت ليلة التكريم. انت حدا

0: قارئ ما شاء الله، بتحبي اللغة العربية كتير. حكي لي عن شعورك قبل بليلة، يعني انت الليلة تانيها بتجي تتكرمي.
1: كانت مشاعري مختلطة، وتلك الليلة دعوت دعاء، يعني قرأت حديث دمعت عيناي.
0: شو كان الحديث؟
1: من قال سبحان الله يقول الله صدقتي أو صدقت، والحمد لله صدقتي، ولا إله إلا الله صدقتي، والله أكبر صدقتي. بعدها أي دعوة، يعني مثلا اللهم جعلني الأولى على تحدي القراءة قد فعلت. هو الله من الممكن أن يستجيب للدعاء، ومن الممكن أن يسخر شيء أفضل، ومن الممكن أن يدع الدعاء لنفسه ويجزيني به يوم القيامة، ومن الممكن أيضا أن يشبه بالدعاء، يعني أنا دعوت أن أكون الأولى وأنا الثانية، فهذا يعني نعمة كبيرة.
2: أكيد حلو كتير. طيب وقتين هلأ يعني في كتير طلاب عندهم امتحانات، وهلأ بلشت يعني امتحانات التاسعة والبكالوريا. واختك تاسعة؟ حلو. طيب أكيد في شي دعاء هيك انت حابة تعطيهم اياه لحتى هنن يبلشوا، خلينا نقول صباحهم فيه أو قبل ما يفوتوا على قاعة الامتحان، فشو ممكن تقولي لهم؟ شو الدعاء اللي ممكن هنن يدعوا؟
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
2: حلو كتير. عم بتقول عم توصيها لأختك تقوله كل يوم؟ حلو.
1: وعم بدعي لها دائما، هي عم تقدم على مدارس المتفوقين بدرعة
2: ما شاء الله.
0: بتين انت بنوته بتجنن، ونحن اكيد فخورين فيكي، فخورين بكم هالثقافه وهاللغه العربيه. يعني انا صراحه كثير حبيتها منك. بدي يعني اتشكرك جزيل الشكر، ولكن هيك خطر ببالي سؤال. المعرض، معرض دمشق الدولي للكتاب، هو يعني معرض يحمل كم كبير من من من اللغه العربيه. كيف كانت تجربتك بهذا المعرض وشو أضاف لك؟
1: أولاً معرض دمشق الدولي للكتاب هو يعني هو الذي حضني على القراءة بعد أمي.
2: حلو. هو اللي إحنا نطلق على لازم حط لها مي لوتين سينا حط لها مي.
1: ودائماً كنت أذهب من درعا إلى دمشق يومان بيومان، يعني تقريباً فقط يومان فاتنا لمعرض دمشق الدولي للكتاب.
0: كانت تجربتك فيه كتير حلوة واستمتعتي أكيد.
2: استفادت منك.
0: ونحن استمتعنا فيكي، ونحن كتير منحبك وفخورين فيكي بأنه إن نحن عنا بنوتة مثقفة ولغة العربية حلوة هالقد. تشكرك على هالمقابلة الظريفة، نحن كتير استمتعنا فيها، وإن شاء الله بتوصي لكل الأماكن اللي بتحلم فيها يا وتين.
2: شكرا يا وتين، وكل التوفيق لك.
1: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لكم على هذه الدعوة الجميلة.
2: نورتينا، أهلا وسهلا فيك.
1: وشكرا لهذه القناة، وأيضا أشكر الناس الذين ساعدوني في معرض دمشق الدولي للكتاب، من ضمنهم الأستاذ فراس عثمان كما أسميه أنا صانع البهجة. مدير مبادرة هذه حياتي، والدكتور حسين الجنيد، ومبادرة هذه حياتي بأكملها، وشؤون الشباب، والأستاذ عبد الرحمن.
0: شكرا يا وتين.
2: لهم كلهم، وشكر لك كمان يا وتين، وكل التوفيق لك. نورتينا
0: مشاهدينا، هي كانت حلقتنا لليوم من صباح سوريا. بنشوفكم أكيد بكرة بنفس الموعد، لا تروحوا لبعيد. وهلأ سلام،
2: باي باي.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. ضمن أهداف السياسة الأمريكية فيها، لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي توافق على تعديلات بميزانية الدفاع الخاصة بسوريا، وتشمل تقليص النفوذ الروسي ودعم احترافية الجيش. في مستجدات الفيضان، انخفاض تمرير المياه عبر سد الفرات إلى 1100 متر مكعب في الثانية، ووزارة الطاقة تؤكد تراجع الواردات المائية من الجانب التركي. بفروعها كافة، انطلاق امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم، ووزارة التربية تعلن مشاركة نحو 369 ألف طالب وطالبة. لدواعي تنظيمية، محافظة حلب تقر إجراءات جديدة بحق التعديات على الإملاك والإشغالات العامة، وتقول إنها ستطبق بمنتصف الشهر.

أهلا بكم إلى التفاصيل. وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا، والتي تقدم

بها السيناتور جو ويلسون. وأوضح السيناتور جو ويلسون عبر منشور على منصة إكس أن التعديلات الجديدة تشمل موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري. ولفتت اللجنة إلى أنه مطلوب تقديم تقارير بشأن الجهود المبذولة لتقليص النفوذ الروسي ورفع مستوى احترافية القوات السورية بحلول نهاية 2026 وبداية 2027.

0: وعبر حول الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم العمر. أهلا بك معنا أستاذ عبد الكريم. بالبداية إذا ما تحدثنا عن موقف الحكومة السورية من هذه التعديلات، كيف من الممكن أن ترد؟
1: نعم، بداية صباح الخير أحييك وفريق العمل لأخوة المشاهدين. لا شك اليوم خلال التقرير واضح تماما الرغبة الأمريكية بتقليص أو إنهاء أو ضعف الدور الروسي، وهذا كان أحد المطالب الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية منذ تحرير سوريا، وكذلك الأمر بعض الدول الأوروبية أو دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تريد إنهاء التواجد الروسي في سوريا. وهو بالفعل يعني صحيح أن هناك قاعدتي طرطوس وحميم لا تزال تتبعان لروسيا، ولكن لم تعد قاعدتان رئيسي يعني فعليتان أم كما كانت سابقا في عهد النظام البائد. لم يوجد فيها هذه القوات أو هذه الإمكانيات العسكرية الضخمة، وبالتالي يعني واليوم توجه سوريا بات توجه غربي، يعني سوريا باتت تتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية، نحو دول أوروبا. ويعني هذا القرار أو الذي صدر في عن الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أن سوريا ترحب به ولا تمانع بذلك على الإطلاق، لأن اليوم التوجه واضح على عكس المراحل السابقة من تاريخ سوريا عندما كان توجهها شرقي باتجاه المعسكر الشرقي. اليوم التوجه السوري هو توجه غربي نحو أوروبا، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في موضوع التسليح والجيش وتدريب القوات المسلحة السورية. يعني لا ترغب سوريا بأن يكون ذلك شرقيا إنما غربيا. نعم، البعض قد يقول أن العلاقة السورية الروسية لن تقطع، يعني الرئيس الشرعي زار روسيا مرتين، هناك وفود روسية. سوريا تعمل على التوازن في العلاقات، لا تريد أن تدخل في صراع مع أحد، خاصة أنها في مرحلة جدا معقدة.
0: طيب هذا التوازن وعدم الدخول في الصراع كيف من الممكن أن يتم على أرض الواقع في ظل هذه التعديلات، وهو المطلوب اليوم الانسحاب الروسي من هذه القواعد؟
1: نعم، يعني تماما. الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تحرير سوريا كانت لديها عدة شروط، ومن بينها طرد المقاتلين الأجانب من الجيش السوري بشكل نهائي، وعدم السماح بتواجد أي مقاتل أجنبي. هذه كانت شروط أساسية للولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد فترة أول من أعلن عن قبول تواجد المقاتلين الأجانب ودمجهم في الجيش السوري هو توماس براك، المبعوث الخاص اليوم إلى سوريا. وبالتالي هذا أمر سيحل بالنقاش مع الدولة السورية ومع الحكومة السورية.
0: هذا يعني نعم، هذا ملف آخر، ولكن نتحدث عن طريقة الانسحاب الروسي من قاعدتين موجودتين في سوريا اليوم، كيف من الممكن أن تتم وما هو الموقف الروسي من ذلك؟
1: سوريا ستطلب بذلك من روسيا، يعني سوريا ستطلب ربما الانسحاب روسيا من قاعدتي حميميم وطرطوس بشكل نهائي، واخلاءها نهائيا من هذا امر متوقع جدا. ولكن يعني البعض كان يسال نفس السؤال في بدايه تحرير سوريا، لماذا القوات الروسيه او حميميم لا تزال تحت سيطرة القوات السورية؟ يعني ما هي الإمكانيات لدى الحكومة السورية في تلك اللحظة حتى تطلب من روسيا الانسحاب ومن تركيا الانسحاب ومن الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب؟ هذا أمر كان

0: استبعد جدا في تلك اللحظة. كانت سوريا يعني ولحد الآن لا تزال تلملم يعني جراحها وتحاول يعني توحيد نفسها، وبالتالي قد تأتي لحظة تطلب يعني روس سوريا بالنهاية لا تريد لطرف عسكري أن يتواجد على الأرض سوى الدولة السورية وقوات الدولة السورية وحلفاء حقيقيين لها. يعني سبق أن قيل في قبل عدة أشهر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمد إلى استعمال أو استخدام مطار المزة العسكري، وأن يكون هناك قوة عسكرية أمريكية في أطراف دمشق. ربما البعض يجد أن لا مانع من تواجد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك يعني الحقيقة هو عدم قبول بوجود أي طرف روسي نتيجة المواقف السابقة، وأغلب ضباط النظام البائد ورئيس النظام البائد هم موجودين في موسكو.
1: أيضا قبل أيام سربت معلومات عن تعزيزات عسكرية أتت إلى قاعدة حميميم، تعزيزات عسكرية روسية.
0: يعني أنا أقول أن هذه التعزيزات حتى قبل سقوط النظام البائد لم تعد قاعدة حميميم الجوية بهذه القوة التي أنشئت عليها سابقا. يعني أغلب القوات الروسية انسحبت من سوريا مع بدء الحرب الأوكرانية، لم تعد يعني سوى ربما طائرتين أو ثلاث فقط متواجدتان ضمن قاعدة حميميم. وبالتالي هذه يعني روسيا بعد خسارة حليفتها في المتوسط ليبيا، النظام الليبي نظام معمر قذافي، حاولت التمسك بسوريا مرارا، لا تريد أن تخسر لها أي تواجد أو نفوذ على البحر المتوسط، وبالتالي هي تتمسك بوجودها في تلك النقطة وفي تلك البقعة على المتوسط في سوريا. هم ربما تفاجأوا من السياسة التي تبعتها الحكومة السورية بالتعاطي مع روسيا وبالنقاش وب يعني بقبول زيارة الوفود ومن ثم زيارة الرئيس الشرعي، لأنه كما ذكرت يعني ضباط النظام البائد موجودين هناك، روسيا ربما لها أذرع في لبنان، سوريا تحاول الحفاظ على استقرار سوريا، الحكومة السورية هنا أقصد، وبالتالي لا تريد أن تقوم أي قوة بدعم للفلول النظام البائد أو بدعم أي مشروع يجهض وحدة الدولة السورية، قوة الدولة السورية. كان لابد من التعاطي مع روسيا ومن التوازن في العلاقات معها، ولكن بالنهاية لن تسمح سوريا على ما أعتقد أن تكون هناك أي قاعدة عسكرية لروسيا في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك عبد الكريم العمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إدلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف أحد المواطنين من قبل دورية للاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت في مزرعة أبو مذرة بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا إن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في مزرعة أبو مذرة غرب قرية صيد الجولان، حيث داهمت منزلا بالمنطقة واختطفت مواطنا. وفي سياق متصل توغلت قوة أخرى للاحتلال صباح اليوم مدعومة ب4 آليات عسكرية في قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل قبل أن تنسحب. رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسعة ما يسمى مشروع سوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

0: إسرائيل يا شباب.
1: مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتعزيز المشاريع العسكرية، أتى مشروع سوفا 53 الذي أضر بآلاف الدنومات من الأراضي

0: الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة، ما يهدد قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
2: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
1: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12 ألف دنم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق، بدءا من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط.
3: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
1: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7 آلاف دنم من الأراضي الزراعية، مضيفا أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: حول الموضوع ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لنبدأ من خبر اختطاف مواطن من القنيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضعنا في التفاصيل.
4: توغلت فجر بعد ساعات منتصف الليل قوة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بخمسة عسكرية إلى قرية أبو مدراء أو تجمع أبو مدراء السكني، وهو بالقرب من بلدة صيداء الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي. قامت مداهمة بعض المنازل واختطفت شاب قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتل. طبعا هذه القوى العسكرية اختطفت هذا الشاب ولم يعرف ما سبب الاختطاف، لكن يعني تم اختطافه كباقي الشبان الذين يتم اختطافهم والتحقيق معهم بعد ساعات، ربما يخرج عنه وربما يبقى رحلة الاعتقال ريثما يتم التأكد من المعلومات التي قد وصلت إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يقوم باعتقال هؤلاء الشبان. طبعا الذريعة هي انتماء لحزب الله أو إيران أو حوزة على سلاح، الحيازة على سلاح، يتم التحقيق معه بهذا الأمر. أيضا يعني كاترين توغلت قوة عسكرية أيضا في قرية العشة وقامت مداهمة بعض المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة الأحمر الغربي، القاعدة العسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة.
0: محمد، وما هي الأعمال التي يقوم بها جيش الاحتلال فيما يخص بمشروع سوفا 53؟
4: نعم بالفعل، يعني مشروع سوفا 53 هو مشروع بدأ العمل به منذ عام 2022 من ريف القنيطرة الشمالي من سبوح جبل الشيخ من قرية عين التينة وصولا إلى يعني منطقة الريف الشمالي من القنيطرة، وبدأ العمل صنف العمل عليه بعد سقوط النظام البائد، حيث بدأ العمل من الحكومية باتجاه بريقة. اليوم يجري العمل عليه من اتجاه بلده بريقة بريف القنيطره الاوسط وصولا الى قريه بلده كودنا بريف القنيطره الجنوبي. هناك يعني تله عكاشه التي تم يعني الاستحواذ عليها او قضمها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه العمليه في انشاء طريق صوفا. هذه التله كانت يعني داخل الاراضي السوريه اليوم بطريق صوفا، وحفر الخندق اصبحت داخل الحدود مع الجيش الاسرائيلي. طبعا طريق صوفا هو يعني عباره عن خندق يصل عمقه الى 5 متر وعرض 5 متر من الجهه الغربيه باتجاه الشريط، اللي هناك سات الترابي يبلغ ارتفاعه

0: يبلغ طولها بمحاذاه طول بمحاذاه الشديد الموجود مع جراح القتل ما يقارب 60 كيلو متر، وبعمق يصل الى 1400 متر من جهه الريف الشمالي للقنيطره، قد يضيق مع المنطقه العازله والتضاريس في هذه المنطقه الى 400 متر، ربما يضيق اكثر في حال وصل العمل الى ريف القنيطره الجنوبي او الى منطقه حوض اليقظه. يعني او هذا الفريق سوف يعتبر خط دفاع جديده وبنيه جديده يقوم باسم الجيش الاسرائيلي، ويعني تقدم مساحه كبيره من الاراضي الزراعيه والاشجار الحراجيه والمراعي التي كان يستخدمها اهل محافظه القنيطره، وهو خرق جديد يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي عدا على الانتهاكات المستمره باتجاه المدنيين والمزارعين في القنيطره.
1: من القنيطره كنت معنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك. أحيا أهالي مدينة القصير في ريف حمص ذكرى ضحايا فتحة الموت الذين سقطوا على يد قوات النظام المخلوع أثناء تهجيرهم عام 2013.
2: طلعت فيه أنا ورجعت لأنه كنت على يقين تام إن رب العالمين ما رح يخزلنا، رح نرجع يوم من الأيام على القصير.
3: فتحة الموت ما كان طريق سهل أبدا، كان في قهر، كان في وجع، كان في طريق مليان دم وخوف، بس اليوم الحمد لله القصير رجعت لأهلها، رجعت لناسها.
4: بال 2013 لما طلعنا كانت قطعان حزب الله بالإضافة إلى النظام السوري وخبراء من إيران دخلوا على هاي المدينة بعد ما دمروها وألقوا عليها أطنان من المتفجرات والأسلحة، كانت حقل تجارب لحقد.
5: هذا اليوم يوم ذكرى فتحة القصير، يوم مأساوي، مأساوي جدا جدا، ويوم عظيم بنفس الوقت.
6: اللي داقته القصير ما حد داقه، أي بيت راح له اثنين وثلاثة وخمسة، أكثريته خمسة وأنا ثلاثة، ولدين وأبوهم، بس الدنيا بما فيها.
1: أحيا أهالي مدينة حماة ذكرى مجزرة جمعة أطفال الحرية التي ارتكبها النظام المخلوع عام 2011 وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال.
7: في الذكرى 15 لمجزرة أطفال الحرية يقف أبو أيهم في ساحة العاصي حاملا صورة ابنه الوحيد الذي فقده في 3 حزيران 2011. يوم خرج المتظاهرون السلميون حاملين الورود فقوبلوا بالرصاص الحي ليسقط أكثر من 68 شهيدا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. واليوم تحيي حماة الذكرى بتوزيع الورود على عناصر الأمن الداخلي في محاكاة رمزية لتلك اللحظة.
8: ابني الوحيد ما عندي غيره نزل يشارك بالمظاهرة، اجوا قتلونا اياه، مظاهرة سلمية نزلوا بالورد قاموا قتلوه، والله ينتقم منهم يا رب وياخذ لنا حقنا، والعدالة ان شاء الله بتحقق لنا املنا يا رب، والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله نحتسبه بالجنة.
7: وفي تلك الايام التي لا تنسى بدأت تتبلور الجهود الاولى لتوثيق ما جرى، مع التركيز على تسجيل أسماء الشهداء والمعتقلين وجمع المعطيات المتوفرة آنذاك في محاولة لحفظ تسلسل الأحداث كما وقع فعليا وضمان بقاء الحقائق واضحة رغم ضبابية المرحلة.
9: مجزرة أطفال الحرية مو مجرد ذكرى، هي أمانة برقبتنا، أمانة لننقل اللي صار بهذا اليوم. اليوم الفرق بين الحاضر والماضي إنه اليوم شفت الأمن استقبلونا بالورد. هاي الذكرى هي أمانة لازم نرويها لجيل بعد جيل بعد جيل وبعد مليون سنة.
10: المشهد اللي صار قدامي ساحة العاصي أثر فيني كتير، دخلت بمجال توثيق الشهداء، شفت شهداء كثير راحت، شفت معتقلين راحوا عن طريق الامن، فدخلت بمجال التوثيق الاعلامي من 2011، ضليت عم وثق الشهداء وثق المعتقلين تقريبا ل 2018. ايام المظاهرات الاولانيه كنا ننزل من دون ما حدا يشوفنا، يعني نحاول نتخفى عن الامن، عن العالم، حتى العالم العاديه نتخفى عليها.
7: بين استحضار الذكرى واعاده قراءه ما جرى تواصل المدينة تثبيت روايتها كما وثقتها تلك المرحلة، لتبقى الأسماء والوقائع جزءا من سجل لا يغيب مهما طال الزمن.
11: من ساحة العاصي حيث ارتبطت الوردة بالرصاص والذاكرة بالشهداء، يستمر الوفاء بعد

0: 15 عاماً ليؤكد أن المجزرة لم تمحى من الوعي وأن صوت الضحايا ما يزال حاضراً. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: ذكر بيان منسوب للمقاتلين الأوزبك أن الحكومة مارست ضغوطاً واعتقالات وتهديدات لترحيل بعض العناصر إلى بلدانهم الأصلية، في حين ذكرت مصادر لصحيفة المدن أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش.
2: يعود ملف المقاتلين الأوزبك إلى الواجهة بعد اتهامات للحكومة السورية بممارسة ضغوط واعتقالات بحق بعضهم وتهديد آخرين بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية في حال عدم انضمامهم للتشكيلات العسكرية في الجيش. بيان منسوب للمقاتلين أكدوا فيه أنهم جاءوا إلى سوريا لنصرة أهل الشام ولن يتراجعوا عن ذلك، مع اتهام للحكومة بإلصاق تهم الانتماء لتنظيم داعش ببعض المقاتلين ونية المهاجرين الانسحاب من وزارة الدفاع. المقاتلون الأوزبك عبروا عن رغبتهم بالانسحاب من الفرقة 84 في الجيش لعدة أسباب، أبرزها رفض العمل ضمن تشكيلات عسكرية منظمة والتخلي عن النهج الجهادي السابق والخشية من الاعتقال أو الترحيل. مصادر أمنية لصحيفة المدن أشارت إلى أن عبد الحميد السحاري لعب دوراً لحل الخلافات مع المهاجرين وإقناعهم بالانضمام، محذراً من أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش. ملف الأوزبك لا يتعلق فقط بالترتيبات العسكرية، بل يمتد إلى خلافات فكرية وعقائدية وأمنية. اضطر المجموعات أن الحكومة تتجه نحو البراغماتية السياسية والعلاقات الدولية على حساب النهج الجهادي، في حين ذكرت المصادر للصحيفة بأن الحكومة استطاعت إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأهمية دمجهم للحفاظ على الاستقرار. ومع تصاعد الخلافات بين السلطات السورية وبعض المقاتلين الأوزبك، يبقى ملف الدمج والاحتواء اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على بسط نفوذها وتجاوز أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في المرحلة الانتقالية.
1: أوضح رئيس اللجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس أن حالات الغرق الناجمة عن فيضان نهر الفرات بلغت 25 حالة، توفي منها 17 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الحالات وقعت نتيجة لعدم الالتزام بالتعليمات. وكشف عباس أن نحو 20,000 دنم من الأراضي الزراعية تعرضت للغمر بالمياه مع تضرر مناطق عدة، مشيرا إلى أنه يجري تقييم الأضرار لتعويض المتضررين، وأيضا مشيرا إلى خروج 83 محطة مياه من الخدمة، أعيد تشغيل 33 منها. ولفت عباس إلى أن العمل جار على إعادة بناء جسر السياسية على أن يمتد التنفيذ لمدة 12 شهرا، كما سيتم العمل بعد ذلك على تأهيل جسري العشارة والميادين. أعلنت وزارة الطاقة انخفاض حجم تمرير المياه عبر سد الفرات إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، مع بدء الإغلاق الجزئي لبوابة المفيض الثالثة بالتوازي مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وبيّنت وزارة الطاقة السورية إلى أن الفرق الفنية والهندسية في المؤسسة العامة لسد الفرات تواصل متابعة الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تفسر لنا ما أعلنته وزارة الطاقة عن انخفاض منسوب نهر الفرات.
3: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني انخفاض هو يعني كان متوقع بطبيعة الحال عندما تنتهي عملية يعني ذوبان الثلوج في الأراضي التركية، وكذلك توقف الأمطار التي هطلت على أجزاء واسعة من البلاد آنذاك، فكان يعني لزاما عليهم فتح البوابات عند السدود التي هي تمر ما قبل الدخول إلى الأراضي السورية. بعد ذلك كان يعني حالة الفيضان في دير الزور في المنطقة الشرقية التي يمر بها نهر كريف حلب الشرقي، الرقة، ثم دير الزور وصولا حتى الحدود العراقية. أما الآن بدأت يعني منذ أن زارنا الرئيس السوري أحمد الشرع وبرفقته طاقم من الوزراء على رأسهم أيضا وزير الطاقة محمد البشير، قال بأن يعني ذلك اليوم يوم الجمعة بدأت المياه بالانحسار بمعدل 250 متر مكعب في الثانية في يعني نهر الفرات، ثم بعد ذلك ستنحدر حتى يعني 1500 بعد أن كانت 2000، ثم بعد ذلك تبدأ بشكل تدريجي حتى تصل ربما إلى معدل طبيعي أو متوسط قد يصل إلى تقريبا 800 متر مكعب في الثانية. يعني ربما نشهد خلال الساعات القليلة القادمة أيضا انخفاضات أخرى في منسوب نهر الفرات، لكن هذا النهر خلفي تماما. نحن يعني كنا قد يعني فصلنا في وقت سابق كمية الانخفاض في هذا النهر، الآن نلاحظ بأن المنسوب عند هذه النقطة تحديدا انخفض بما يقارب متر تقريبا قرب الجسر المعلق في دير الزور أو قرب حتى الجسر الترابي والجسر السياسية في مدينة دير الزور، لكن هذا الانخفاض جاء بعد يعني كمية كبيرة من الخسائر التي لحقت بمحاصيل المدنيين في المنطقة. كذلك الأمر كان هناك يعني خسائر في الأرواح، ربما لم يكن ارتفاع منسوب نهر الفرات هو يعني سبب رئيس في هذا الأمر، بل كانت السباحة هي السبب الأساسي في هذا الأمر. سجلنا 9 وفيات منذ ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات فقط في دير الزور خلال أيام العيد وما تلاها من أيام، حتى أول أمس كان هناك حالة غرق في النهر الفرعي في مدينة دير الزور. الخسائر في المحاصيل الزراعية فاقت 20,000 دونم في هذه المنطقة في عموم يعني مناطق دير الزور. رئيس لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور دكتور فايز عباس قال بأن الكمية أو ربما يعني المناطق التي لحقتها الأضرار هي 17 منطقة في محافظة دير الزور عموما. حقيقة بعض المناطق قد يعني تضررت بشكل كبير، حالات النزوح من بعض المناطق ولعل أبرز المناطق التي شهدت نزوح هي حويجة قاطع التي هي خلفي تماما، وكذلك الأمر حويجة صقر على مقربة منا بما يقارب 2 كيلومتر، وكان عدد العائلات التي خرجت نحو 300 عائلة، نصفهم دخلوا إلى مركزي إيواء داخل حي الحويقة والآخرين ذهبوا إلى أقاربهم. كان هناك مساعدات كثيرة قدمت سواء من الحكومة، كذلك الأمر من مبادرات شعبية من كافة المحافظات السورية، كان بدايتها من حمص وإدلب ثم يعني حلب ودمشق والساحل السوري. كل المحافظات وقفت يعني مع محافظة دير الزور في بعض المساعدات التي أرسلوها من محافظاتهم. الآن انخفاض منسوب نهر الفرات بدأ يعني واضحا، يعني بدأ واضحا على العيان، وكذلك الأمر الأهالي والمتضررين بدأوا بإحصاء خسائرهم بشكل دقيق. أبرز المناطق التي تضررت هي ريف دير الزور الغربي، وكذلك الأمر منطقة البوكمال تحديدا قرب الحدود السورية العراقية عند حويجة تصحين. جسور عائمة على نهر الفرات خرجت عن الخدمة بشكل تام، لم يتبقى إلا جسر البوكمال لم يتضرر على الإطلاق، وجسر العشارة كان يخرج عن الخدمة لساعات ثم يعود بعد عمليات صيانة تقوم بها فرق الطوارئ من محافظة دير الزور. الآن هناك يعني بعض البشريات يعني ننقلها عن لسان الرئيس السوري أحمد الشرع وكذلك الأمر محافظ دير الزور زياد العايش بأن جسر السياسية بدأت أعمال تأهيله ستستغرق عملية التأهيل 12 شهرا ونعبر إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات عبر هذا الجسر الذي كان تحت اسم جسر السياسية، والذي من المقرر أن يتغير اسمه خلال فترة الترميم. كذلك الأمر هناك من المقرر خلال اليومين القادمين أن يكون جسور عائمة حربية موجودة على ضفتي نهر الفرات، ربما الأول داخل مدينة دير الزور إلى الريف الشمالي والآخر عند ريف دير الزور الغربي ليربطها بين الشامية والجزيرة.
1: من دير الزور كنت معنا عهد صليبي، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة مخدرات تقدر بنحو 2 مليون حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب في محافظة طرطوس وإلقاء القبض على عنصري الخلية المتورطة. وأوضحت الوزارة أن فرقها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة، مشيرة إلى أنها أحالت الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

0: وكشف ملابسات القضية بالكامل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتقديمهما للقضاء. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب والرقة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها لأصحابها. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. وأوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أكد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أمس أن الحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة. وأشار الرئيس الشرع إلى أن ما مرت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبت قدرة السوريين على التكاتف والتضامن في حماية بيئتهم، مشددا على ضرورة المضي نحو بناء وطن أخضر ومستقبل معافى يلبي أمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي. التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شاخان بريف رأس العين شمالي الحسكة، متسببة بخسائر للمزارعين في ذروة موسم الحصاد.
1: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقا مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
2: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي، والله الحمد لله العالم كلها تدخلت بس ما في إطفائية، دفاع مدني ما في طفاية، العالم طفته. هذا ثاني حريق 2020 ما في، العالم كل أراضيها أبو شيخات بنوبة 13 دونم 1000 دونم ولا حبة. والله الحريق هذا لو مو إحنا فازع والعالم فازع ما يوقف الغامشلي، غامشلي ما يوقف.
1: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارع المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديداً دائماً لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
3: نحن حالياً عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني نثني على الاهالي انهن المستجيب الاول، لانه نحن عم نعاني من مساحات الواسعه جدا، والاهالي هن الدافع الاول والمستجيب الاول في الحرائق، وان شاء الله في الايام القادمه راح يصير تفريع للنقاط والاستجابه يصير افضل باذن الله.
4: انتاج المنطقه من ماده الحبوب تتراوح سنويا بين 100 او 200 الف طن. نسبه الاراضي المزروعه الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
1: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
0: يترقب مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
5: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
6: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج وهذا ما قدرنا نشيلها، واطفائيه جت يعني اخر شيء، جت اخر شيء الاطفائيه وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما انتم شايفين يعني الارض كلها احترقت.
5: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
7: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
5: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو 3/4 هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
8: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحديا كبيرا لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
0: أنشأ الدفاع المدني 3 نقاط موزعة في ريف حلب الجنوبي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية خلال موسم الحصاد وتسريع التدخل عند حدوث حرائق.
9: نحن في ريف حلب الجنوبي، حيث استحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث 27 نقطة، 3 منها هنا في ريف حلب الجنوبي، هي نقاط متقدمة للحوادث واحترازا من الحرائق التي قد تحصل في هذه المناطق، خاصة مع المحاصيل التي بدأ المزارعون بحصادها. معنا السيد علي جمعة، وهو قائد في أحد أو قائد فريق الزربة.
10: نعم، قائد فريق مركز الزربة. اسمي علي جمعة، قائد فريق مركز الزربة
9: في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث
10: ريف حلب الجنوبي.
9: تحكي لنا أكثر عن 27 نقطة، 3 منها في ريف حلب الجنوبي، لماذا استحدثت هذه النقاط؟ واحدة منها هنا متحركة.
10: نعم تماما، حطينا خطة طوارئ شاملة تشمل كل المنطقة. عندنا بالريف حلب الجنوبي اتساع رقعة جغرافية كبيرة، وعندنا يعني آلاف الهكتارات الزراعية، نسبة الحرائق كانت كبيرة جدا. لتسريع الوصول يعني واستجابة أفضل، قمنا بوضع 3 نقاط ثابتة ونقطتين متحركات. النقاط الثابتة هي نقطة ببردة، ونقطة بأم القراميل، ونقطة بكوسانيا. بالإضافة للمركز الرئيسي هو الزربة، هو نقطة العمليات لتوجيه هاي النقاط لأماكن الحرائق، وأيضا تسهيل وصول النقاط لبعضها وطلب مؤازرات من غير مراكز.
9: خلال الفترة الماضية القريبة صار في حوادث أو صار في استجابات؟
10: إيه طبعا، صار في حرائق بمنطقة كاردا، وصار في حريق بمنطقة العيس، تم الاستجابة له بأسرع وقت ممكن.
9: شكرا.
10: لا.
9: إذا الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ والكوارث تقوم بإنشاء عدد من النقاط للاستجابة السريعة للحوادث في مثل هذه الأراضي الزراعية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، ريف حلب الجنوبي.
0: انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025 و2026، وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة، موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي، و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. وذكرت وكالة سانا أن مجموعات خارجة عن القانون منعت وصول طلاب محافظة السويداء إلى المراكز الامتحانية بدمشق لتقديم الامتحانات. حول الموضوع أرحب بمراسلينا مريت عبيد من دمشق وهاشم العبد الله من اللاذقية. البداية معك مريت، كيف كانت ردود فعل الطلاب على الأسئلة الامتحانية في اليوم الأول؟
11: نعم كاترين، حقيقة خرج طلاب الشهادة الثانوية للفرع العلمي من جميع المراكز الامتحانية المعتمدة عند تمام الساعة 11:30 صباحا، وهو الموعد المحدد لانتهاء مدة الامتحان. كاترين، بالنسبة إلى ردود فعل طلبة الشهادة العلمية، كان هناك حقيقة تباين كبير بين طالب وآخر بردة الفعل على مدى صعوبة وسهولة مادة الفيزياء اليوم، وهي التي كانت المادة الأولى. حقيقة بعض الطلاب قالوا إن الأسئلة كانت صعبة، وخاصة في المسائل الأولى التي تأتي أو في مسائل المادة يعني، وكانت من المحور الأول وهي النواسات، كان هناك حقيقة صعوبة بحسب بعض الطلاب. أيضا قال بعض الطلاب أنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي للحل، ولم يكن لديهم أيضا الوقت الكافي لإعادة مادة الفيزياء قبل أيام الامتحان. في حين كاترين وبنفس الوقت تحدث طلاب آخرون أنها كانت الأسئلة سهلة ومتوقعة، وأيضا شبيهة جدا بأسئلة دورات السنة الماضية، وهي بالفعل كان هناك بعض التشابه بين مسائل هذه السنة ومسائل السنة الماضية في مادة الفيزياء. أما بالنسبة إلى الفرع الأدبي، وبحسب التداولات على مواقع التواصل الاجتماعي أنها كانت سهلة وبسيطة، وأيضا كانت أسئلة ومتوقعة، أيضا يعني هناك نسبة قليلة مما قال أنها كانت أسئلة صعبة. طبعا بالنسبة إلى وضع القاعات الامتحانية داخل المراكز الامتحانية المعتمدة في معظم يعني في معظم مدارس دمشق والتي رصدناها اليوم، كان هناك وبحسب الطلاب أيضا أنه كان هناك تنظيم، مراقبة منظمة منضبطة، لم يحدث أي حالات غش أبدا. تم توزيع ورصدنا نحن توزيع الأسئلة على الطلاب بعد وصول الأسئلة الامتحانية بسيارات أو بسيارة الأمن الداخلي لكل مركز تحت رعاية أمنية مكثفة طبعا لتجنب تسرب الأسئلة أو ما شابه. طبعا في اليوم الماضي كان هناك شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول بأن كان هناك تسريب في الأسئلة، وأيضا أن الأسئلة ستكون صعبة. هذا حقيقة يعني أثر بشكل أو بآخر على الطلاب وعلى نفسية الطلاب قبل الامتحان، خلق نوع من التوتر حقيقة، وهذا ما تحدثوا إليه اليوم. وبشكل عام يعني الأمور التنظيمية كانت جيدة، تم أحضار أو قبل بداية الامتحان تم تجهيز القاعات الامتحانية بحقائب للإسعافات الأولية اللازمة، أيضا بالمياه، أيضا كان هناك بعض سيارات الإسعاف أمام بعض المراكز المراكز الامتحانية.
0: ننتقل إلى اللاذقية معك هاشم، كيف كانت آراء الطلاب في اللاذقية بما يخص امتحانات اليوم؟

0: مرحبا كاترين. بالنسبة للفرع الأدبي يعني يختلف عن الفرع العلمي كون يعني إثارة الجدل أو تباين الآراء. كان في الفرع العلمي تحدثوا لنا الطلاب يعني كانت آراءهم متباينة بالفرع العلمي بمادة الفيزياء اليوم، منهم من رآها يعني متوسطة، في يعني هناك أسئلة صعبة وهناك أسئلة سهلة، ومنهم من يعني تحدث عن المسألة الأخيرة يعني أغلب الطلاب تحدث أنها يعني كانت صعبة، ومنهم تحدث أن الأسئلة بمجملها كانت سهلة. أما بالفرع الأدبي مادة الفلسفة كنا بمركزين يعني قريبين من بعض، واستطلعنا آراء يعني الطلاب في كلتا المدرستين، الفرع الأدبي والفرع العلمي. الفرع الأدبي الفلسفة يعني كانت يعني من المتوسطة إلى سهلة كما حدثونا الطلاب، ويعني كان فيها اختيارات من متعدد وغيرها، وهي يعني من الأسئلة المتوقعة ومن النماذج المعروفة لدى الطلاب بشكل عام. في مدينة اللاذقية تقدم، في مدينة محافظة اللاذقية بشكل عام، إن كان مدينة أوريفا، تقدم ما يقارب 24 ألف طالب وطالبة، طبعا منهم 22 ألف من الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، وأيضا هناك الثانوية المهنية والشرعية توزعوا على 80 مركز تقريبا. جرت الامتحانات اليوم في يومها الأول كما هو متوقع لها ومخطط لها، يعني لم يسجل هناك أي ملاحظات أو أي يعني لم يسجل يعني أي خروقات في العملية، سير العملية الامتحانية كانت منضبطة يعني في أغلب المراكز، يعني منذ بداية يعني توزيع الأسئلة من دائرة الامتحانات وتوزيعها عبر سيارات قيادة الأمن الداخلي الشرطة، والتي كانت متواجدة على كل المراكز الامتحانية في المحافظة وريفها، لا سيما إلى توزيع الأسئلة على الطلاب. الطلاب دخلوا يعني قبل يعني بدقائق في اليوم الأول عملية التفقد والتوزيع على المراكز المخصصة لهم، ومن بعدها يعني كان هناك يعني بدء العملية الامتحانية حوالي الساعة 8:30 والتي انتهت الساعة 11:30، وكان هناك المراكز أيضا مزودة بحقائب وطبية وغيرها لحالات الإغماء أو أي حالات إسعافية يعني من المحتمل أن تكون موجودة.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبدالله من اللاذقية، والشكر موصول لك مريتا عباد من دمشق. انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
2: لا الحمد لله الوضع كتير رواق والأسئلة كتير سهلة، ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية، وشكراً كتير لكل من ساهم بعد الأسئلة، وجزاكم الله خيراً وشكراً لكم وأهلا وسهلا فيك.
3: رب العالمين كانت الأسئلة كتير سهلة والأجواء كانت هادية، أنه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش أبداً، والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا أبداً، يعني الوضع كان الحمد لله رب العالمين كتير كويس، والله يعطينا العافية، أجواء جداً رائعة.
1: التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة، وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية.
4: الحمد لله اليوم انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعة، حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82 ألف طالب موزعين على 410 مراكز. في عندنا 92 مركز علمي و87 مركز ادبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيده، تم تجهيز مراكز امتحانيه، توزيع المراقبين بحيث امننا كل الامور بحيث نحن نامن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
1: اكد القائم باعمال بعثه الاتحاد الاوروبي لدى سوريا ميخائيل اونماخت ان تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعله بين الحكومه السوريه والجهات المانحه والقطاع الخاص. وقال اونماخت في تصريح لوكاله سانا ان جهود التعافي لا يمكن ان تعتمد على المساعدات الدوليه وحدها، مشيرا الى ان اعاده تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج الى استثمارات ضخمه تقدم تقدر بمليارات الدولارات إلى جانب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وكشف المسؤول الأوروبي عن استعداد الاتحاد لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف لتقديم الدعم الفني وتطوير قدرات الوزارات والمؤسسات السورية، مجددا تأكيده على أن الاتحاد رفع عقوباته عن سوريا ويواصل مسار تطبيع العلاقات معها لربط الاقتصاد السوري بالعالم الخارجي. كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تجاوز حجم مناولات مرفأ اللاذقية إلى أكثر من 2 مليون طن منذ بداية العام الحالي. وأوضحت الهيئة أن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر مرفأ اللاذقية نقلت على متن 273 باخرة، في حين بلغ عدد الحاويات المناولة نحو 120 ألف حاوية. وأشارت إلى أن إدخال آليات وتجهيزات حديثة إلى الخدمة أسهم في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ. صدق محافظ حلب عزام الغريب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات الخاصة بالأشغال العامة والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة. وينص القرار على تكليف مجلس مدينة حلب والجهات المعنية بتنفيذه على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 15 من شهر حزيران الجاري. ويأتي القرار في إطار تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العام. دقائق قليلة ونلتقي مجددا في أمان الله.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي، استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
5: أنا تجربة عارفة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها انتهاكات متواصلة، قوة الاحتلال تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتختطف شخصا بعد مداهمة منزله. لدعم التنمية الاقتصادية، القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي لدى سوريا يؤكد أن التعافي المستدام يبدأ من الاستثمار والشراكة، ويشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والدول المانحة. خلال 5 أشهر، هيئة المنافذ تكشف عن تجاوز حجم مناولات مرفأ اللاذقية أكثر من 2 مليوني طن واستقباله 273 باخرة. وفي تطورات الحرب على لبنان، الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكريين بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد، ونتنياهو يقول إن اتفاق إطلاق النار لم يكتمل بعد.

أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف أحد المواطنين من قبل دورية للاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت في مزرعة أبو مذراب بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا إن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في مزرعة أبو مذراب غرب قرية صيدا الجولان، حيث داهمت منزلا بالمنطقة واختطفت مواطنا. وفي سياق متصل توغلت قوات أخرى للاحتلال صباح اليوم مدعومة ب4 آليات عسكرية في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل قبل أن تنسحب.

0: ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تضعنا في صورة آخر توغلات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني بعد أن الاحتلال الإسرائيلي إلى مزرعة أبو مدراء بالقرب من بلدة صيداء الجولان في ريف القناطرة الجنوبي، واعتقلت شاب دون معرفة سبب الاعتقال بعد منتصف الليل، حتى هذه اللحظة لم يخرج عن هذا الشاب، ما زال مختطف لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتم التحقيق معه داخل الجولان المحتل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لم يعرف ما سبب الاختطاف، لكن الذرائع كثيرة، هي الانتماء لحزب الله أو إيران أو يعني حيازة على سلاح. طبعا هذه الذرائع التي يعتقل بها أو يخطف فيها المدنيين، وبعد ساعات يتم الإفراج عنهم بعد انتهاء من التحقيق والتأكد من هذه المعلومات التي قد وصلت لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بشكل عام أيضا تواغلت قوى أخرى في بلدة صيدا، في بلدة العشة بريف القنيطرة، قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، أيضا فتشت بعض المنازل ثم عاولت انسحاب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي بريف القنيطرة الجنوبي. يعني كاترين، التوغلات مستمرة والتضييق على المدنيين مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الاختطاف والترك بعد فترة يعني أو الاحتجاز المؤقت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتضييق على المدنيين والمزارعين من قبل جيش الاحتلال مستمرة، لم تنتهي معاناتهم يعني منذ سقوط النظام بعد حتى هذا اليوم، وما تزال يعني وتيرة التوغلات وتيرة الاختطاف تتصاعد يعني في بداية الشهر ثم تنخفض في نهايته. فهذا الامر يعني بات يخلق راحه في المدنيين ويشكل يعني عدم ارتياح وعدم يعني وخلق يعني جو غير ملائم للمعيشه هنا بسبب التوغلات الاسرائيليه.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطره. رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسعة ما يسمى مشروع صوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

0: مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتعزيز المشاريع العسكرية، أتى مشروع صوفا 53 الذي أضر بآلاف الدنومات من الأراضي الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة، ما يهدد قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع صوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي.
2: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
1: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال

0: الهلالي أبر ب 12,000 دونم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق بدءا من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط.
1: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
0: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7,000 دونم من الأراضي الزراعية، مضيفاً أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
2: أعلنت وزارة الطاقة انخفاض حجم تمرير المياه عبر سد الفرات إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية مع بدء الإغلاق الجزئي لبوابة المفيض الثالثة بالتوازي مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وبيّنت وزارة الطاقة السورية إلى أن الفرق الفنية والهندسية في المؤسسة العامة لسد الفرات تواصل متابعة الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة مخدرات تقدر بنحو 2,000,000 حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب في محافظة طرطوس وإلقاء القبض على عنصري الخلية المتورطة. وأوضحت الوزارة أن فرقها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة، مشيرة إلى أنها أحالت الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بالكامل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وتقديمهما للقضاء. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصاً متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب والرقة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها لأصحابها. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. وأوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون. وأوضح السيناتور جو ويلسون عبر منشور على منصة إكس أن التعديلات الجديدة تشمل موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري. ولفتت اللجنة إلى أنه مطلوب تقديم تقارير بشأن الجهود المبذولة لتقليص النفوذ الروسي ورفع مستوى احترافية القوات السورية بحلول نهاية 2026 وبداية 2027. أكد القائم بأعمال

0: بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. وقال أونماخت في تصريح لوكالة سانا إن جهود التعافي لا يمكن أن تعتمد على المساعدات الدولية وحدها، مشيرا إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات إلى جانب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وكشف المسؤول الأوروبي عن استعداد الاتحاد لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم الفني وتطوير قدرات الوزارات والمؤسسات السورية، مجددا تأكيده على أن الاتحاد رفع عقوباته عن سوريا ويواصل مسار تطبيع العلاقات معها لربط الاقتصاد السوري بالعالم الخارجي. أكد الرئيس أحمد الشرع بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أمس أن الحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة، وأشار الرئيس الشرع إلى أن ما مرت به سوريا من حرائق وسيول وفيضانات أثبت قدرة السوريين على التكاتف والتضامن في حماية بيئتهم، مشددا على ضرورة المضي نحو بناء وطن أخضر ومستقبل معافى يلبي آمال الأجيال ويسهم في العمل المناخي العالمي. التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شاخان بريف رأس العين شمالي الحسكة، متسببة بخسائر للمزارعين في ذروة موسم الحصاد.
1: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقا مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
2: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي، والله الحمد لله العالم كله تدخلت بس ما في إطفائية، دفاع مدني ما في، فهي العالم طفت. هذا ثاني حريق 2020 ما في، العالم كل اراضيها ابو شيخات بنوبه 13 دونم 1000 دونم ولا حبه. والله الحريق هذا لو مو احنا فازع والعالم فازع ما يوقف القامشلي، قامشلي ما يوقف.
1: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديداً دائماً لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها، ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
3: نحن حالياً عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني بنثني على الاهالي انه هن المستجيب الاول، لانه نحن عم نعاني من مساحات الواسعه جدا، والاهالي هن الدافع الاول والمستجيب الاول في الحرائق، وان شاء الله في الايام القادمه راح يصير تفريع للنقاط والاستجابه يصير افضل باذن الله.
4: انتاج المنطقه من ماده الحبوب تتراوح سنويا ما بين 100 او 200 الف طن. نسبه الاراضي المزروعه الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
1: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية، يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
0: انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025 و2026، وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة، موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرق

الأدبي و215258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة، أما الثانوية

0: الإلكترونية بدمشق لتقديم الامتحانات. انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
1: لا الحمد لله الوضع كتير رواق والأسئلة كتير سهلة ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية وشكرا كثير لكل من ساهم بهذه الأسئلة وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيك.
2: رب العالمين كانت الأسئلة كثير سهلة والأجواء كانت هادية إنه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش أبدا والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا أبدا يعني الوضع كان الحمد لله رب العالمين كثير كويس والله يعطيهم العافية أجواء جدا رائعة.
0: التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية.
3: اليوم انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعه حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82,000 طالب موزعين على 410 مراكز. في عندنا 92 مركز علمي و87 مركز ادبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيده، تم تجهيز مراكز امتحانيه، توزيع المراقبين بحيث امننا كل الامور بحيث نحن نامن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
0: عاد ملف عجز الموازنه في سوريا والتي قدرها وزير الماليه بنحو 1,800,000,000 دولار الى الواجهه بارقام تكشف فجوه ماليه متزايده ما يضع الاقتصاد السوري امام اختبار حقيقي بين التعافي والمخاطر.
4: يعود تصريح وزير المالية محمد يسر برنية عن عجز الموازنة في سوريا خلال العام الجاري إلى الواجهة مجددا بعدما قدر في نيسان الماضي هذا العجز بنحو 1,800,000,000 دولار أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم وفق مراقبين لا يمر كإحصاء مالي عابر بل يعكس مؤشرا واضحا على اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في اقتصاد سوري يحاول التعافي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وسط حالة من التضخم وضغوط معيشية متصاعدة تثقل كاهل السوريين. وفي مواجهة هذا العجز طرح برنية مسارا للتمويل يقوم أساسا على إصدار سندات وصكوك بجانب الاستفادة من الصندوق السيادي الذي يمثل جزءا من الخزينة العامة للدولة وفق برنية على أن تشكل الضرائب والرسوم المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة تقارب النصف بجانب إيرادات النفط والغاز وإيرادات أخرى متنوعة. واللجوء إلى هذا الخيار المالي يقود إلى فهم أعمق لطبيعته حيث إن السندات هي أوراق مالية تصدرها الدولة لتقترض المال من المستثمرين مقابل فائدة محددة تدفع دوريا ثم تتم إعادة المبلغ الأصلي في موعد الاستحقاق أي أن الحكومة هنا لا تطبع المال ولا تلجأ مباشرة للبنك المركزي بل تذهب إلى السوق وتطلب التمويل من الداخل أو الخارج. وعند طرح قضية السندات يظهر سؤال مهم مفاده من سيشتري هذه السندات حيث يتوقع البعض أن يكون المشترون في المرحلة الأولى من الداخل مصارف محلية أو شركات كبرى أو رجال أعمال أما خارجيا فالمشهد أكثر تعقيدا إذ يبقى قرار الاستثمار مرتبطا بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الثقة في قدرة الدولة على الالتزام المالي. وبين الطموح المالي ومخاطر الواقع تتحول السندات وفق مراقبين إلى اختبار حقيقي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري بحيث يصبح تمويل العجز حلاً مؤقتاً يحمل في طياته أعباء أكبر إن غابت الضمانات والاستقرار المستدام.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تجاوز حجم مناولات مرفأ اللاذقية إلى أكثر من 2,000,000 طن منذ بداية العام الحالي، وأوضحت الهيئة أن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر مرفأ اللاذقية نقلت على متن 273 باخرة في حين بلغ عدد الحاولين

0: حاويات المناولة نحو 120 ألف حاوية. وأشارت إلى أن إدخال آليات وتجهيزات حديثة إلى الخدمة أسهم في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا هاشم العبد الله. أهلا بك معنا هاشم، يبدو أنك تتواجد أصلا بالمرفأ. هاشم، حدثنا أكثر عن هذا المرفأ وعن حجم المناولات.
1: مرحبا كاترين. يشهد مرفأ اللاذقية حركة نشطة يعني خصوصا خلال العام الماضي، وبالتحديد يعني خلال هذا العام او النصف الاول من العام الجاري 2026، حركه نشطه من حركه السفن والبواخر والبضائع، ان كان يعني الاستيراد والتصدير، بعد ان يعني اصبح مرفأ اللاذقية كنقطه عبور، لا سيما تسهيل الامور الجمركيه والمعاملات الجمركيه في معظم هذه خلال الاشهر او السنه الماضيه، والذي ادى الى زياده عدد السفن والبواخر التي تصل الى مرفأ اللاذقية. طبعا كما ذكرت، نعم انا موجود عند المرفأ، هو يعني نشاهد يعني من اهم العوامل التي ساعدت على الحركه النشطه وجود يعني كان هناك بعض الرافعات الحديثة والتجهيزات الحديثة التي زود بها المرفأ، والذي أدى إلى يعني سرعة تفريغ السفن وعدم وقوفها كثيرا في على الأرصفة وسرعة تفريغ البضائع، لا سيما أن هذا القسم الذي يظهر الآن على الشاشة هو قسم الحاويات، وهو الذي يعني تم استثماره من قبل الشركة الفرنسية مع الحكومة السورية ومرفأ اللاذقية هنا الذي يتم إعادة تأهيله، بالإضافة إلى هو مركز للحاويات والذي يستقبل أعداد كبيرة من الحاويات، أكثر من 20 ألف حاوية، لا سيما أكثر من مليونين طن من البضائع وغيرها. طبعا عوامل أخرى ساعدت على هذه الحركة النشطة، كما ذكرنا هناك بعض الرافعات والشوك كما يسموها، يعني أدت إلى سرعة المناولة والتفريغ من البواخر والسفن، لا سيما أيضا يعني قصرت بعض المدد التي يعني تقف فيها البواخر في هذه المنطقة. أيضا الأوضاع الأخيرة الدولية ومحيطة في المنطقة، يعني أصبح مرفأ اللاذقية يعني أيضا يعني خيار استراتيجي وخيار يعني لبعض شركات النقل الدولية والنقل البحرية من خلال يعني عبور الترانزيت، كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية كان هناك ترانزيت للسيارات وبعض المواد من دول الخليج أو من الأردن أو من العراق باتجاه الدول الأوروبية وغيرها، وتم يعني تسهيل أمور الترانزيت، وهذه الأمور حتى كتعود كما تقول يعني إدارة المرفأ، ليعود مرفأ اللاذقية إلى وضعه يعني الاستراتيجي والطبيعي في نقطة عبور وترانزيت، لا سيما تسهيل الإجراءات إن كان يعني الإجراءات التخليص الجمركي وغيرها، ليسهل عمليات يعني جذب المستثمرين وجذب التجار والذين يعملون بالنقل البحري إلى مرفأ اللاذقية، ليكون هناك تسهيلات لهم. وهذا يعني كان خلال الأشهر الماضية وجهة لكثير من الذين كانوا يعني يعتمدون على المرافق في الدول المجاورة كتركيا ولبنان، الآن يعني أغلب تلك البواخر التي يعني حتى أتت يعني بواخر من الصين وحتى بواخر من الأرجنتين والبرازيل، ووصولا من يعني البواخر التي يعني كانت تأتي من الدول الأوروبية، لا سيما تصدير ونقطة عبور وترانزيت لبعض الدول المجاورة.
0: هاشم، وما هي أبرز البضائع التي تصل إلى هذا المرفأ وأبرز البضائع التي تخرج من هذا المرفأ؟
1: يعني أبرز البضائع يعني إذا ذكرنا جميع البضائع التي يعني تدخل أو من هذا المرفأ، إن كان الحديد وفي يعني في الآونة الأخيرة، يعني لا نستطيع الآن رؤيتها في الكاميرا، هي على الجهة المقابلة، يعني كان رولات الحديد وأيضا الخشب، يعني وهي يعني هذه المواد يعني كانت في السابق طويلة لم تأتي عن طريق مرفأ اللاذقية، وأيضا يعني سهلت على التجار وخفضت من الأسعار استيراد هذه المواد عبر الطرق البرية من الدول المجاورة.

0: مجاورة إن كان من تركيا أو من غيرها. الآن يعني البضائع كالحديد وأيضا القمح الذي يعني يتم استيراده، وأيضا يعني هو يشكل مخزون استراتيجي ومادة استراتيجية في سوريا، لا سيما البضائع الأخرى المتنوعة التي تدخل في الصناعة. وأيضا يعني تم يعني نذكر هنا أيضا لتسريع عمليات الإفراغ، أيضا تم تأهيل الطريق السكك الحديدية أو القطار الذي يتجه إلى منطقة عدرا الصناعية في ريف دمشق، أو حتى السكك الحديدية ونقل البضائع إلى حلب عن طريق بانياس وطرطوس وحمص وحمام اتجاها إلى حلب، إلى هذا الخط السككي الحديدي من المرفأ إلى هذه المناطق. لكن لأن الخط الحديد المتجه من مرفأ اللاذقية إلى حلب هو يعني مقطوع ولا يوجد هناك سكة في بعض المناطق هنا، يعني في هذا يعني المواد التي يتم يعني تصديرها أو نقطة عبورها ترانزيت، كان هناك سيارات والحجر يعني السوري الذي أيضا كان يتم تصديره، والسيارات التي كانت تأتي من الإمارات وبعض الدول الأخرى، وبعض البضائع التي تمر ترانزيت من سوريا إلى باقي الدول بحوض المتوسط أو المناطق يعني في أوروبا وغيرها.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله، كنت معنا من اللاذقية. في خبر آخر، صدق محافظ حلب عزام الغريب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات الخاصة بالإشغالات العامة والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، وينص القرار على تكليف مجلس مدينة حلب والجهات المعنية بتنفيذه على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 15 من شهر حزيران الجاري. ويأتي القرار في إطار تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العام. أنشأ الدفاع المدني 3 نقاط موزعة في ريف حلب الجنوبي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية خلال موسم الحصاد وتسريع التدخل عند حدوث حرائق.
2: في ريف حلب الجنوبي حيث استحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث 27 نقطة، 3 منها هنا في ريف حلب الجنوبي، هي نقاط متقدمة للحوادث واحترازا من الحرائق التي قد تحصل في هذه المناطق، خاصة مع المحاصيل التي بدأ المزارعون بحصادها. معنا السيد علي جمعة وهو قائد في أحد أو قائد فريق الزربة.
3: نعم، قائد فريق مركز الزربة. اسمي علي جمعة، قائد فريق مركز الزربة
2: في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث
3: ريف حلب الجنوبي.
2: تحكي لنا أكثر عن 27 نقطة، 3 منها في ريف حلب الجنوبي، لماذا استحدثت هذه النقاط؟ واحدة منها هنا متحركة.
3: نعم تماما، حطينا خطة طوارئ شاملة تشمل كل المنطقة. عندنا بالريف حلب الجنوبي اتساع رقعة جغرافية كبيرة، وعندنا يعني آلاف الهكتارات الزراعية، نسبة الحرائق كانت كبيرة جدا. لتسريع الوصول يعني استجابة أفضل، قمنا بوضع 3 نقاط ثابتة ونقطتين متحركات. النقاط الثابتة هي نقطة ببردة، ونقطة بأم الجراميل، ونقطة بكوسانيا. بالإضافة للمركز الرئيسي هو الزربة، هو نقطة العمليات لتوجيه هاي النقاط لأماكن الحرائق، وأيضا تسهيل وصول النقاط لبعضها وطلب مؤازرات من غير مراكز.
2: خلال الفترة الماضية القريبة صار في حوادث أو صار في استجابات؟
3: إيه طبعا، صار في حرائق، صار في حرائق بمنطقة كاردا، وصار في حريق بمنطقة العيس، تم الاستجابة له بأسرع وقت ممكن.
2: شكرا. إذن الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ والكوارث تقوم بإنشاء عدد من النقاط للاستجابة السريعة للحوادث في مثل هذه الأراضي الزراعية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، ريف حلب الجنوبي.
1: عقد المجلس التركماني السوري مؤتمرا بعنوان الوحدة والتضامن، أكد خلاله رؤيته لبناء سوريا الجديدة على أسس المساواة بين جميع السوريين من دون تمييز عرقي أو ديني أو طائفي. وطالب المجلس بالاعتراف الدستوري بالتركمان كمكون وطني وضمان حقوقهم في التعليم باللغة التركية وممارسة ثقافتهم إلى جانب تمثيلهم بصورة عادلة في الحكومة والبرلمان واللجان الدستورية والإدارات المحلية. كما طالب المجلس

0: تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين التركمان إلى مناطقهم وباستعادة ممتلكاتهم المصادرة وتعويض المتضررين عن خسائرهم. بعد غياب دام 14 عاما، أجرت مطرانية الروم أرثوذكس زيارتها الأولى إلى بلدة كنسبة في ريف اللاذقية للاطلاع برفقة الأهالي على حجم الدمار الذي لحق بها من جراء قصف النظام المخلوع. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد رمزية البلدة كنموذج للتعايش المشترك وسط إصرار سكانها على إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
1: رعائية تفقدية لمطران الروم الأرثوذكس لبلدة كنسبة بجبل الأكراد برفقة الأهالي بعد تهجير دام 14 عاما.
2: يعني هاليوم هو وقفة رسمية من أهالي الضيعة بضيعتهم وببلدهم. قال البعض أنه عودة المسيحيين لضيعتهم، هي ما كثير بنحب هالتعبير، عودة السوريين وأهل الضيعة لضيعتهم، لأن هالضيعة هلأ ملمومين كلياتنا، مسلمين مع مسيحيين، كل سكان الضيعة رغم الخراب الكبير والدمار الكبير.
3: طبعا دائما بظل توجهات الدولة ككل لدعم عودة أهالي المناطق اللي هجروا منها نتيجة سياسات النظام السابقة وأعماله الإجرامية، دائما داعمين لأي جهود فردية من المجتمع الأهلي أو جماعية.
4: رجعت لنا ذكرياتنا، حياتنا وقت اللي كانوا اولادنا صغار نجيبهم لهون ننبسط معه، هن ينبسطوا بالضيعه، يعني كانوا اولادي كثير صغار وقت اللي راحت الضيعه وهلا شافوها بعد ما كبروا.
5: والله بتعرف بنحب نرجع وضيعتنا غير هيك، يعني بتحس ما في شيء الا كله مدمر، زعلانين والله زعلانين على الوضع. بنتمنى تكون احسن وان شاء الله يا رب تعمر بايدين اهلها وشي، شو بدنا نسوي؟
0: قضت المحكمة الإقليمية في برلين بسجن شاب سوري 5 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بالتخطيط لهجوم انتحاري باستخدام حزام ناسف وسكين والتحضير لعمل عنيف يهدد أمن ألمانيا. وأكدت المحكمة أن المتهم كان عازما على تنفيذ هجوم بدوافع دينية متطرفة، مشيرة إلى أنه كان يخطط منذ آذار 2025 لقتل أكبر عدد ممكن بسكين ثم تنفيذ هجوم انتحاري بحزام ناسف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. قتل الرضيع الفلسطيني سام أبو هيكل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حين أصيب والداه إثر إطلاق النار على مركبتهم في منطقة تل الرميدة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن الرضيع أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر توفي متأثرا بإصابته الحرجة، يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة واستمرار عمليات الاقتحام والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية. أعلن الجيش اللبناني مقتل جنود بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية جنوبي البلاد. وقال الدفاع المدني اللبناني إن 5 أشخاص بينهم مسعف قتلوا إضافة إلى إصابة آخر بغارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبي لبنان، في حين أفادت مصادر محلية باستهداف الجيش الإسرائيلي بلدات طيردبة والشهابية في قضاء صور والمروانية بصيدا وميفدون بالنبطية بغارات جوية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد، معتبرا أنه لا يوجد حاليا اتفاق من وجهة نظر إسرائيل في ظل معارضة حزب الله للمقترحات المطروحة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع الكابينت، حيث أبلغ نتنياهو الوزراء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغى بشكل كامل ولم يكتمل بعد،

0: وأضاف حزب الله بأنه يعارض هذا الاتفاق، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل لا يوجد اتفاق حاليا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. وتأتي تصريحات عراقجي ردا على ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة CNN بأن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وأشار عون إلى أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الحزب يجب أن يدرك أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. ما يضعينا في آخر التصريحات السياسية حول المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
1: نعم، الكثير من التصريحات السياسية تؤكد على سير المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وهذا ما أعلن عنه أيضا رئيس الحكومة نواف سلام منذ قليل، وشدد أيضا على ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وكذلك أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم معا. إذن هذه التصريحات هي قديمة متجددة سواء لرئيس الحكومة وتتشابه وتتقاطع أيضا مع مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون. يوم أمس كان هناك كلاما لم نعتد عليه في لبنان، وكان هناك يعني كلام عالي النبرة من قبل رئيس الجمهورية في وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قائلا ومتوجها له إن الشعب مش شعبك، وبالتالي هذه الكلمة التي قالها تعتبر يعني نوعا ما في يندرج في إطار التصعيد الكلامي بين رئيس الجمهورية ونعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، وهذا يأتي في إطار الحرب التي يعتبر لبنان ورئيس الجمهورية بأن حزب الله وإيران أدرجا وأدخل لبنان في أذون هذه الحرب. إضافة أيضا إلى ذلك كان هناك كلام موجه من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون باتجاه إيران والحرس الثوري الإيراني بأن مصالح لبنان لا تتقاطع مع مصالح إيران وليس على إيران أن تمتلك لبنان ورقة ضغط. الرد جاء اليوم من إيران وتحديدا من وزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال أنقذ بلدك من عدوك الحقيقي. إذن التبادل، دعيني أقول الكلام من قبل لبنان الرسمي ومن قبل إيران وحزب الله قائما ومستمرا، وبالتالي على الصعيد ما يحدث سياسيا الدولة اللبنانية والحكومة على الرغم من أن رئيس الجمهورية كان قد تحدث أن اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل في غضون 24 ساعة، إلا أن تصريحات نتنياهو يوم أمس أضحضت هذه النظرية. وأيضا يعني نتنياهو مصر على استكمال هذه الحرب واستهداف القرى والبلدات في الجنوب، وطعن منذ ساعات الصباح أطلق جيش الاحتلال إنذارات بالإخلاء لبلدات وقرى في قضاء سور وفي قضاء النبطي وفي قضاء جزيم، فضلا عن قصف مشغرة في البقاع الغربي وقرى أيضا في محيطة بمدينة سور، وكذلك أيضا مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة السكسكية جنوب لبنان. 5 قتلى هم ضحايا المدنيين من المدنيين الذين استهدفهم جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات، إضافة أيضا إلى استهداف 3 عسكريين في الجيش اللبناني، واحد منهم ضابط برتبة عميد، أثناء استهداف سيارة عسكرية كانوا متواجدين في داخلها على طريق الخردلي باتجاه النبطية. إذن الغارات لا تزال مستمرة من قبل جيش الاحتلال على القرى والبلدات في الجنوب.
0: مايا هاشم من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة معادية. وأوضح الجيش الكويتي في منشور له عبر منصة إكس أن أصوات الانفجارات المسموعة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيا المواطنين للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد بعد رصد هجمات صاروخية معادية، منبهة إلى ضرورة التوجه المواطنين والمقيمين لأقرب

0: مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قواعد أمريكية في المنطقة، جاء ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على منطقتي سيرك وجزيرة قشم. وأشار الحرس إلى أن 4 ناقلات نفط حاولت الخروج من مضيق هرمز بصورة غير قانونية بتحريض أمريكي، مشيرا إلى أنه بعد تجاهل تحضيراته استهدف إحداها فتوقفت، في حين عادت الأخرى أدراجها. كما أضاف أن مسيرات أمريكية استهدفت فجر اليوم محطتي اتصالات في قشم وسيرك، وأنه رد بقصف قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. إلى ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها اعترضت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية متعددة أطلقت باتجاه مضيق هرمز والكويت والبحرين. وأوضحت القيادة أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبحسب القيادة، ردت القوات الأمريكية بضربات استهدفت مواقع رادار مراقبة ساحلية إيرانية في غوروك وجزيرة قشم. وأشارت تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 صواريخ، في حين لم يصل السابع إلى هدفه. حول الموضوع ينضم إلينا عمر كوش، الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. أهلا بك معنا أستاذ عمر. أستاذ عمر، ما الرسالة التي تود إيران إيصالها عبر استهداف كل من الكويت والبحرين؟
1: بداية تحية لك والمشاهدين جميعا. يعني في اعتقادي أن إيران تريد أن ترسي معادلة، وهي أن أي طبعا ضربات أمريكية لطبعا سفنها أو لمواقع الرادارات والصواريخ والمنصات وسواها سيقابل برد إيراني على دول المنطقة، وخاصة طبعا دول الخليج. والأمر تكرر الحقيقة خلال الأسبوع هذا وحتى قبل ذلك أيضا، دائما هناك استهدافات للكويت وللبحرين ولسواها من طبعا دول الخليج. هذا طبعا الحقيقة يعني يعكس أن إيران بدلا من أن تستهدف البوارج الأمريكية والناقلات والمدمرات الأمريكية، وبدل من أن تستهدف إسرائيل، يعني هي تستهدف دول المنطقة التي يعني تعي تماما أن لا مصلحة لها في الدخول بهذه الحرب، بل بالعكس هي دائما تنادي بوقف هذه الحرب ووقف التصعيد في المنطقة. الأمر الحقيقة يعني يتعدى مسألة استهداف المصالح الأمريكية، لأن الاستهداف الحقيقة هو لهذه الدول، لسيادة هذه الدول، وأيضا لمواقع حتى مدنية. يعني مطار الكويت يعني المرة الماضية استهدف بعد يوم من إعادة تشغيله، واستهدف يعني مقر مدني، يعني ليس هناك لا تواجد ولا قواعد عسكرية، ومجرد مسافرون مدنيون يعني. وبالتالي الحقيقة هذا أيضا ينم على أن هناك بالفعل ليس فقط استهداف، إنما حقد إيراني على دول الخليج، لأنها كما تقول يعني تقف في صف الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أستاذ عمر، برأيك ماذا حل بالمسار الدبلوماسي بين الطرفين، المقصود هنا بين واشنطن وطهران؟
1: يعني الحقيقة هذا المسار يتعثر، يعني ليس هناك يعني ما يشي بأن تقدم حصل بما يسمح للعودة إلى طاولة التفاوض والتوصل إلى على الأقل مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بين الطرفين. لا زالت هناك العقبات الرئيسية يعني تتركز في 3 محاور. المحور الأول هو مسألة مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز بدون رسوم وبدون إشراف يعني إيراني كما تريد إيران. وأيضا طبعا مقابل ذلك يمكن أن تخفف الإدارة الأمريكية من الحصار الذي تفرضه على السفن وعلى الموانئ الإيرانية، والذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. هذا الملف الأول. الملف

0: في الثاني مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة. يعني إيران تشترط إفراج على الأقل 12 مليار دولار كمقدمة أولى للبدء في الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق. يعني بمعنى هناك شرط مسبق، وهذا طبعا أيضا مرفوض أمريكيا، لأن أمريكا يعني تربط هذا الإفراج أن يكون تدريجيا ومرتبط بمدى التقدم في الملف الثالث، وهو الملف الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ملف النووي، بمعنى أن تمتنع إيران عن التخصيب اليورانيوم، وأن طبعا تفكك هذا البرنامج الذي طبعا صرفت عليه أموالا كثيرا، وتسلم الكمية عالية التخصيب التي تصل إلى أكثر من 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. لذلك هذه الملفات الثلاث الحقيقة ليس هناك تقدم يعني فيها، وبالتالي نحن نعيش نفس المرحلة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار إلى اليوم.
1: نحن نتحدث عن قرابة 100 يوم من الحرب أستاذ عمر، ومذكرة التفاهم أو الاتفاق يعني يدور بنفس النقاط ولا يوجد جديد. برأيك كيف من الممكن فعليا الذهاب إلى تفاهم أو حتى إلى اتفاق؟
0: يعني الحقيقة يعني المعطيات الآن فعلا منذ يعني بداية الحرب إلى اليوم لا تشير إلى قرب التوصل إلى هكذا مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، لأنه يعني كمن يخلط الزيت مع الماء، من الصعب الخلط بين الزيت والماء، لأن كل طرف يعني يعتقد أنه هو المنتصر وهو الذي يعني يفرض شروطه. إيران رغم الضربات على كافة المستويات السياسية والعسكرية وحتى الخدمية، يعني تلقت ضربات يعني مؤلمة وقاسمة الحقيقة، مع ذلك يعني تشعر أن بقاء النظام هو انتصار، يعني بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها طبعا دمرت المشروع النووي، والآن حتى اليورانيوم هو مدفون ضمن الجبال وصعب الوصول عليه، وأيضا تلقت ضربات على المستوى السياسي، يعني الاغتيالات التي طالت الصف الأول والثاني وحتى الثالث من القيادة السياسية والعسكرية، فضلا عن تدمير المشروع، يعني جزء كبير من المشروع الصاروخي والمصانع وحتى طبعا الجسور وإلى آخره. لكن طبعا هنا المنطقة التي تتحدث بها إيران هو منطقة مكابرة، منطقة تحدي رغم كل الخسارات التي تعرضت لها.
1: شكرا جزيلا لك عمر كوش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. مشاهدينا نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ممدوح عدوان كاتب وشاعر مسرحي سوري، ولد في قرية قيرون في مصياف عام 1941، ودفن فيها إثر وفاته بمرض السرطان في دمشق عام 2004. درس اللغة الإنجليزية وتخرج في جامعة دمشق عام 1966. عمل في الصحافة الأدبية وبدأ نشر قصائده عام 1964. كتب الشعر والرواية والمسرحية وأنتج نحو 80 كتابا في مختلف المجالات. درس مادة الكتابة المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق منذ عام 1992 حتى وفاته. صدر له نحو 20 مجموعة

0: الشعرية ما بين عامي 1967 و2004 إضافة إلى الأعمال الكاملة. كتب 27 مسرحية، نشر بعضها في كتاب مستقل، وصدرت أعماله المسرحية الكاملة عام 2006. أصدر روايتين، الأبتر عام 1969 وأعداء عام 2000. ترجم نحو 30 عملا عن الإنجليزية في الأدب والفكر والمسرح. اشتهر في الكتابة الدرامية وكتب 12 مسلسلا، أشهرها الزير سالم والمتنبي واللوحة الناقصة. أصدر 8 كتب تحمل هواجسه وأفكاره، أشهرها حيوانة الإنسان عام 2003. حاز عدة جوائز في الشعر، منها عرار الشعرية عام 1997، البابطين للإبداع الشعري عام 1998، إضافة إلى تكريمه في معرض القاهرة للكتاب عام 2002. كرم في مهرجان القاهرة الدولي العاشر للمسرح التجريبي عام 1998، وكرم عام 2003 في دمشق كونه من رواد المسرح. أسست زوجته إلهام عبد اللطيف دار ممدوح عدوان للنشر عام 2006، وفاء له ونشرت معظم أعماله.
1: التجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبدالله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرس

0: سل وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية آيخمان.
0: وماذا تعرف عن آيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لآيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960، انطلق الموساد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان، رئيس جهاز الإس إس النازي، المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين.

خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من 4 عقود متواصلة. لويس برونر، مساعد آيخمان وذراعه الأيمن، الضابط النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودي عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادما من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعا ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة حتى من الجانب السوري، جعلوه أسطورة بمعنى أنه جاسوس خطير جدا، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعا ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز من الأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إيلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل بسبب زوجها، والتي لم تكن تعرف أنها ترتبط بأشهر الجواسيس في العالم، أو أن زوجها سينطلق بعد قليل في رحلة لا عودة نحو دمشق.
3: أعلم أنك تبحث عن عمل، وأريد أن أقدم لك عرضاً. إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، ستسافر كثيراً.
4: لقد تزوجت للتو ولا أريد السفر. يمكنني أن أترجم لكم ما يقولون.
3: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
1: لا أظنهم ضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم. لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57. أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون، ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات. وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
0: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل.
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري؟ علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس

0: مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
1: مهمة إيلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة في العالم، ومن بينها دمشق.
0: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة، وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية، ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقا مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير الذي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين.

تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً، لكنك دخلت مجال الأعمال

0: المرحلة الأولى ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين، إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة، هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا وسيعطيك أوراقاً ثبوتية جديدة سيتكفل بكل شيء.
1: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
3: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
4: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
3: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
2: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعاً هشاً في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيراً. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعاً صعباً نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكرياً تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدى زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد، كانت مصادره كتير ضئيلة. يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العزل وقريب العروبة،
0: الذي كان مصدرا مهما بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصيا أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: احنا دائما نسمنا العربي دائما في اسمنا تعرفنا لازمنا الوطن الثاني، دائما كل حد يجب أن نشوف كل حد يجب أن نكون في الشغل.
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالم، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحافي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق والتالي استقال محمد عمران.

0: ومن كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالي، بثه إلى إسرائيل. ثاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية. هنا تنبه السوريون، أوف، من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناته في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية. وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
1: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب 8 آذار 1963 والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين، علاقة يلفها الغموض حتى اليوم. فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
2: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولاً لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
1: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. من خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي راديماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاء جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
3: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانس رادماخر.
4: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى رادماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي رادماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ رادماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالبا في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول رادمخر نفسه والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوبا على المخابرات الأمريكية، لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالا كبيرا لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأ ارتكبه كوهين، فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
1: أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
5: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته، هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
0: الكلام الذي قيل أنه إيلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إيلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. آنذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل

0: الشيخ يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلا رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع مواقع التحويل وأجهض المشروع، نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما أمكن الحصول عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا بطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة، وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
1: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقا عسكريا في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجودا في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقا.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبث بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاءا شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البس يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البس.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعاً. هل كان شخصاً بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك، تم اعتقال 69 شخصاً، بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض، الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين نحن بسوريا أنه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتكوا بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو، ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري. يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا 3-4 مو اكثر. يعني
0: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فورا فرض الموساد تعتيما شديدا على القضية ومجرياتها علهم يتمكنون من انقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث، الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياماً طويلة.
2: محاكمة كوهين، طبعاً عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع أعتقد مكان سلاح المدرعات أو هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنة محكمة عسكرية برئاسة صلاح الظلي وعضوية محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمرة. لأول مرة تجري هكذا محاكمة بشكل علني وتنقل إلى الجمهور عبر وسائل الإعلام. وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، الجميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: בארבעת הימים הראשונים הוא הצליח לשמור על סיפור הכיסוי שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: הוא סיפר של מעשה המשפחה שלו בסכסוך.
4: أعني أنه تمكن من تضليلهم. قال إنه هارب من عائلته.
3: ידעו שהוא מרגל.
4: ולדיה משאקל ולא ימכנו الحديث
3: לא האמינו שהוא יכול לבד לעשות את מה שהוא עשה.
4: כאן הסוריון על ثقة انها عملية تجسس.
3: הם מגיעים,
4: לם יصدقوا انه لوحده.
3: ואמין الحافظ,
4: وبعد يوم جاء الرئيس امين الحافظ.
3: הוא לא נראה לי ערבי.
4: الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إلي كوهين يسكن في باتيام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
0: وأخيرا صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
5: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم.

0: يسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده، لم يكن إلي عميلاً، لقد كان جاسوساً.
1: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة. كانت لحظات أخيرة، سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
2: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
1: وعند الساعة 1 فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
3: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
1: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير، وهو أحد العاملين في الموساد حينها، إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
4: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
5: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح على أنه كان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد

0: أنه صار متراخيا فيها.
1: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالا كبيرا. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة السورية، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
2: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
3: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
2: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
3: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
1: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر، النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حمل التوقيع. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أخبار الثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. مصادر محلية تقول إن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني تمنع طلابا من السويداء من تقديم امتحاناتهم في دمشق وتغلق الطريق عند حاجز أم الزيتون. لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي توافق على تعديلات بميزانية الدفاع الخاصة بسوريا وتطالب بتقييم لها مع بداية العام المقبل. استطلاع ألماني يكشف عودة أكثر من 10,000 سوري لبلادهم منذ سقوط النظام المخلوع، ويقول إن ولاية بافاريا سجلت العدد الأكبر من العائدين. الجيش الإسرائيلي يقول إن هجماته مستمرة ضد حزب الله لا الجيش اللبناني، ويتحدث عن مؤشرات لاستهداف جنود له جنوب لبنان.

أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بملف التعليم وآخر مستجدات امتحانات الشهادات هذا العام، حيث منعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاولوا الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق، وذلك لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. هذا وأفادت المصادر ذاتها، أفادت بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق، وذلك لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية المذكورة. كما أغلقت طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها من جهتها. أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب، وذلك رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق حتى للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات. هذا وقد أجريت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب وزارة التربية والتعليم، فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفروع أو في الفرع الأدبي، و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2,728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة.

0: هذا وذكرت وكالة سانا ذكرت أن مجموعات خارجة عن القانون منعت وصول طلاب من محافظة السويداء إلى المراكز الامتحانية بدمشق لتقديم الامتحانات. وللوقوف على هذه التفاصيل ومستجدات منع طلاب من السويداء إلى المراكز الامتحانية المخصصة لهم في دمشق لهذه الامتحانات، معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا مريات عبيد. مريات، بداية أهلا بك. إذن مصادر محلية قالت لموقع تلفزيون سوريا قالت إن مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني منعت طلابا قادمين من السويداء من تقديم امتحاناتهم في دمشق. تفاصيل أوفى عن هذه الأنباء، وهل هنالك كذلك تصريحات رسمية من قبل مديرية التعليم في دمشق حول هذا الموضوع؟
1: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة يعني بالفعل في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكامل فروعها لم يصل إلى دمشق سوى طالب واحد من محافظة السويداء في إحدى المراكز الامتحانية المعتمدة، وهي مدرسة النبلاء في منطقة أشرفية صحنايا. طبعا لم يتم الحصول على المعلومات كيف وصل هذا الطالب، لكن ليس بالطرق التي كانت مجهزة سابقا، لأنه كما ذكرتي قامت المجموعات المسلحة والخارجة عن القانون في محافظة السويداء بمنع خروج الطلاب من محافظة السويداء إلى دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية، إذ أنها عملت على نصب 3 حواجز إضافية في مدينة الشهباء. حقيقة عملت على إعادة الطلاب الذين كانوا يريدون التوجه إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم ومنعتهم من الوصول إلى دمشق. أيضا حاجز المتونة أعلن أو بحسب ما تحدث أنه لم يتم خروج ولا طالب من محافظة السويداء إلى وتوجه إلى دمشق بعد منعهم في محافظة السويداء من الخروج، على الرغم بأن كانت يعني الأمور ويعني كانت مجهزة لهم الأمور لضمان وصولهم بشكل آمن وسليم إلى المحافظة. أيضا كان وقد تم تأمين المواصلات سابقا، مواصلات نقلهم من المحافظة أو من الحاجز إلى المحافظة بعد يعني تأدية الامتحانات في دمشق، لكن كما تحدثت لم يكن هناك قدوم من أبناء محافظة السويداء لتأدية امتحاناتهم. طبعا أمينة، هذا اليوم أو ما حصل اليوم هو يعني لم يكن للمرة الأولى، أيضا عند يوم الخميس عند امتحانات التعليم الأساسي أيضا عملت المجموعات الخارجة عن القانون من محاولات منع وإعادة الطلاب القادمين من محافظة السويداء إلى دمشق لتقديم امتحانات التعليم الأساسي. أيضا كان هناك يعني منع لهؤلاء الطلاب، بعضهم أتى يعني بشكل تهريب دعيني أقول، ومنهم يعني لم يتمكن من الوصول إلى المحافظة لتقديم الامتحانات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف وهذه الأخبار. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد. إذن مشاهدينا نبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، إذن اليوم فعليا انطلقت امتحانات شهادة التعليم الثانوي بكافة فروعها في البلاد وخصوصا في محافظة حمص. نرصد معك كيف كانت انطلاقة هذه الامتحانات وما هو المستوى الأمني، وكيف كذلك كانت آراء الطلاب وذويهم بعد خروجهم من أول مادة امتحنوا فيها اليوم؟
2: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل بعد أشهر من التحضيرات سواء من الجهات الحكومية متمثلة بمديرية التربية وباقي المديريات التي تعنى بشكل خاص بالامتحان، إضافة إلى تحضيرات أيضا استمرت الأشهر بالنسبة لآلاف الطلاب الذين تقدموا اليوم والذين يعني كانوا على موعد مع المادة الأولى اليوم في امتحانات الشهادة الثانوية، أكثر من أو نحو 30,000 طالب تقدموا امتحانات الشهادة الثانوية موزعين على عدة أقسام بفروع أو فروع للشهادة الثانوية. هناك نحو 27,000 طالب تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى نحو 3,000 طالب تقدموا للشهادة الثانوية المهنية، ونحو 200 طالب تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الشرعية. وزع هؤلاء الطلاب جميعهم على نحو 127 مركزا في عموم محافظة حمص مدينة وريفة. منذ الساعات الصباح الباكر رصدنا التعزيزات والأمنية والتحضيرات.

0: والإجراءات التي قامت بها عدة مديريات كلها معنية بشكل مباشر بأن تجري هذه العملية الامتحانية على أفضل شكل ممكن. كان هنا خلال الأيام السابقة اجتماعات مكثفة في مديرية التربية بحضور مديرية الأمن الداخلي ومديرية الصحة وغيرها من المديريات لوضع خطة تضمن سير العملية الامتحانية كما يليق بها. أول أمس كانت امتحانات الشهادة الإعدادية، واليوم بدأت الامتحانات الأهم بالنسبة لكثير من الطلاب وهي امتحانات الشهادة الثانوية التي يتوقف أو تتوقف النتائج فيها وتؤثر على مستقبل الطلاب بشكل عام. عندما رصدنا الأجواء والتحضيرات كان هناك على باب تقريبا كل مدرسة أجهزة أمنية تحاول أن تضبط الوضع الأمني وأن تتجنب حدوث أي مشاكل، تنظم دخول الطلاب وتمنع دخول الأهالي، تنظم أيضا وصول الأسئلة الامتحانية من مقراتها الرئيسية إلى المراكز الامتحانية بكل سلاسة. كان هناك حالة من الانضباط، حالة من الهدوء التي رافق دخول الطلاب داخل القاعات الامتحانية لتؤمن لهم أفضل شكل ممكن من تأديتهم لهذه الامتحانات. لم تكن الأجهزة الأمنية فقط هي المعنية، ولكن أيضا سيارات الإسعاف كانت متواجدة بشكل مكثف، سيارات الطوارئ التي كانت تتعامل، رصدنا أيضا تعامل جزء منها مع حالات بسيطة مثل الإغماء وغيره من الحالات التي عادة ما ترافق بعض الطلبة خلال إجراء مثل هذه الامتحانات، امتحانات الشهادة الثانوية التي أيضا مع كل هذه الإجراءات هناك فئة جدا معنية بهذا الأمر وهي أهالي الطلاب الذين رافقوهم في تحضيراتهم لأشهر طويلة. اليوم كانوا على أبواب كل مركز بأعداد كبيرة، الآباء والأمهات وذوي الطلاب الذين ينتظرون بترقب وبتوتر ظاهر على وجوههم خروج أبنائهم ليطمئنوهم عن كيفية تقديمهم لهذه الامتحانات، الامتحانات التي قدم فيها طلاب الشهادة الثانوية العلمية مادة الفيزياء، وقدم فيها طلاب الشهادة الثانوية الأدبية مادة الفلسفة. رصدنا فور خروج الطلاب جزءا من وعينا من آراء الطلاب بمستوى الأسئلة، الأسئلة كما قال كثير من الطلاب كانت متوازنة ليست بالسهلة ولا بالصعبة، ولكنها أسئلة يمكن الإجابة عليها من قبل الطلاب الذين حضروا جيدا لهذا اليوم المفصل في حياتهم الدراسية. وأيضا رصدنا أن الأجواء التي رافقتهم خلال أو داخل قاعات الامتحان، القاعات التي أيضا من الإجراءات التي كانت تخصها هي عدم دخول حتى الإعلاميين إلى داخل القاعات لعدم إحداث أي ضجيج أو فوضى ربما تؤثر على الطلاب وعلى تركيزهم في الإجابة على أسئلتهم. كل هذه الإجراءات في يومها الأول كانت تسير على يعني نحو جيد جدا كما رصدنا، وبانتظار أيضا أن يتم التقدم لباقي الامتحانات التي يعني تتناوب فيها في الأيام بين امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الشهادة الثانوية، وبالتالي حالة استنفار متواصلة من قبل عدد من المديريات لتكون الامتحانات سواء الإعدادية أو الثانوية على أفضل شكل ممكن.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بسير عملية هذه الامتحانات التي انطلقت اليوم، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد، شكرا جزيلا لك أنور. هذا ورصد تلفزيون سوريا كذلك آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوباتها.
2: والله مسائل في صعوبة يعني حتى اللي دارس يعني في إنه أسئلة صعبة، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظرية يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس إنه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
3: الأسئلة يعني كان فيها نقشات وكانت صعبة شوي تمام، وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامة منيحة، أمور كانت تمام، وكانت المراقبة كتير منيحة والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح، بس مشكلة إنه في نكشات زيادة بالمسائل والأسئلة كلها
4: ما في ضوجة أبداً، كتير رائعة الأمور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا أبداً، كانت الأمور رائعة
5: ماشي الحق منيح كتير سهلين، بس بدهن وقت يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام كله تمام. ايه والمراقبين مناح حبابين.
6: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما توقعنا تجي هيك يعني. حتى النيردات يعني قاعدين صافنين يعني طلع كله صافين يعني ما حدا عم يعرف يحل يعني، حتى اللي ما توقعنا الأسئلة هيك كتير صعبة يعني، مع انه درسنا يعني بس هيك الله.
7: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كان

0: كانت نوعا ما متوسطة، وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني. بس والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميزة.
1: يعني والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر، يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة. يعني الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقايق بالأخير، بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني، المراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق المراقبة.
2: هذا وقد انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية، وذلك ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
3: لا الحمد لله الوضع كتير رواق والأسئلة كتير سهلة، ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية، وشكراً كتير لكل من ساهم بهاد الأسئلة، وجزاكم الله خيراً، وشكراً لكم وأهلا وسهلا فيك.
4: رب العالمين كانت الأسئلة كتير سهلة، والأجواء كانت هادية أنه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش أبداً، والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا أبداً، يعني الوضع كان الحمد لله رب العالمين كتير كويس، والله يعطينا العافية، أجواء جداً رائعة.
2: من جانبه قال مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري محمود القدور لتلفزيون سوريا، قال إن المؤسسة عملت على استكمال التحضيرات وتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها كذلك من أجل توفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة.
5: نعلن اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية البحرية باختصاصي الملاحة والميكانيك لعام 2026، حيث يتقدم للامتحانات ما يقارب 897 طالب موزعين على 3 مراكز امتحانية، مركز في محافظة اللاذقية ومركزين في محافظة طرطوس. طبعا منذ فترة مبكرة عملنا في مؤسسة التدريب والتأهيل البحري وبالتعاون مع اللجان الامتحانية المختصة على استكمال جميع التحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، وقد تم إعداد الأسئلة وفق أسس علمية وتربوية تراعي التدرج في المستويات وأيضا الشمولية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما قمنا بتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها أيضا لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لأبنائنا الطلبة، واتخذنا جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة، وذلك من خلال تأمين سيارة الأمن والسلامة ووجود سيارتي إسعاف والدفاع المدني طوال فترة الامتحانات، ولضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية تم تجهيز المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مرتبطة بغرفة مراقبة إلكترونية مركزية تتابع جميع مجريات العملية الامتحانية بدقة عالية وعلى مدار الساعة.
2: نبقى في ذات السياق وفي ذات الملف، حيث استطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في إدلب، وذلك عقب انتهاء امتحان اليوم الأول، والتقى بعض الطلاب وذويهم كذلك للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
6: انطر بنتي لأنه محلنا بعيد طبعاً، إنه من إدلب المدينة نحن، بس بيتنا كتير بعيد، عشان ما تروح وتجي لحالة، فأنا بنطر. وأنا متوترة أكثر منها والله العظيم، هي يعني هي طموحها أني إذا أخذت البكالوريا تدخل محاماة أو إرشاد نفسي.
7: كانت الأسئلة كتير سهلة وعرفنا الحل الحمد لله، إن شاء الله يكون المواد كلها هيك، و أنه الأسئلة بتراعي أنه كانت مناسبة لكل الطلاب.
8: والله عندي بنت هون عم تقدم بكالوريا علمي، التحضيرات كانت جيدة، ونأمل من الله أنه الله يوفقهم ويحميهم، وقلب الأب دائما بتعرفه، إن شاء الله خير، نأمل من الله خير.
9: عندي بنية عم تقدم هون، وجينا نحن وشباب يعني من حارم والبنات، إن شاء الله يعني إنسان شان عم يستنظر سمرة، عم ينتظر سمرة يحوشها، العلم سلاح، وما في أحلى ولو كويس، يعني إذا ما أنا درست العلم إنه يروح للمجتمع، لا الدراسة كويسة والعلم سلاح. نرجو الله التوفيق للجميع إن شاء الله.
10: الأسئلة سهلة وأنه الكل بيقدر يحلها إن شاء الله، وأنه راعوا كل المستويات، الأجواء الامتحانية تمام،

0: ايه كل شيء يعني تمام الحمد لله.
1: الأسئلة اليوم كانت سهلة، لو واحد دارس يعني بجيب، ما في شيء صعب. بس ضربونا. لا لا ما ضربونا، بس الوضع تمام، الوضع ماشي الحال وكله حلو وكله جميل.
2: أسئلة ما فيها.

0: حسابي صعب شوي. الحمد لله عرفنا حله. الحمد لله وقت كان كافي استغرق معي أسي ساعتين تقريبا حلا الحمد لله. هذا هو
1: هذا. وقد التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية في المحافظة.
2: الحمد لله رب العالمين اليوم انطلقت انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها، حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82,000 طالب موزعين على 410 مراكز. في عنا 92 مركز علمي و87 مركز أدبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيدة، تم تجهيز مراكز امتحانية، توزيع المراقبين بحيث أمننا كل الأمور بحيث نحن نأمن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
1: كما رصد تلفزيون سوريا كذلك مشاهدين آراء طلاب الشهادة الثانوية في القنيطرة عقب انتهاء الامتحان، حيث تباينت الانطباعات بين الطلاب وذلك حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
3: عقبة سهلة كثير وما في توتر، كان كثير إنه شيء طبيعي عاد، والأسئلة كانت إنه سهلة. الصفحة الأولى كانت سهلة كثير، أما الصفحة الثانية كان فيها شوي، هي المسألة الثالثة.
4: قدمنا احنا بكالوريا ادبي، قدمنا ماده الفلسفه، كانت الاسئله كثير سهله والحمد لله.
5: استنتاجي كثير سعد، المسائل مو واضحه زياده يعني مثل العاده، المساله مو واضحه مثل العاده، ارقام وكتاب وهيك، واستنتاجي كثير يعني بده شغل كثير يعني، كل سؤال وكل هاي في استنتاج، الاستنتاج كثير صعب عم يجي، ما في مثل ارقام او شيء.
6: كان عندنا فلسفة وكانت كثير منيحة وكثير سهلة الأسئلة، والمراقي كمان كثير سهلة والحمد لله تسهلوا معنا.
7: الأسئلة كثير سهلة والجو كمان كثير مريح ومناسب للامتحان.
8: والله الامتحانات تمام الحمد لله كويسة يعني، ومو صعبة ولا سهلة بس متوسطة، والمراقي كمان كويسة الحمد لله، ما يخلوني أحد يتنقل، ويعني الواحد اللي قاري يعرف يحل واللي مو قاري عاد راحت عليه، والحمد لله يعني كويس.
1: وفي سياق آخر مستجدات الأوضاع الأمنية مشاهدين في البلاد، حيث أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان بكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام المخلوع والمتورط، كذلك في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين. هذا وأوضح بكير في تصريحات لسان، أوضح أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط كذلك في صفوف إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطال كل من تورط في سفك دماء المدنيين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف أحد المواطنين من قبل دورية للاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت في مزرعة أبو مدارة بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وقال مراسلنا، قال أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت بعد منتصف الليل في مزرعة أبو مدارة غرب قرية صيد الجولان، حيث داهمت منزلا بالمنطقة واختطفت مواطنا هناك. وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى للاحتلال صباح اليوم مدعومة ب4 آليات عسكرية في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت هناك عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل سحب. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا كذلك مشاهدين مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسعة فيما يسمى مشروع سوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

أعلنت وزارة الطاقة انخفاض حجم تمرير المياه عبر سد الفرات إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، مع بدء الإغلاق الجزئي لبوابة المفيض الثالثة بالتوازي، مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. هذا وبيّنت وزارة الطاقة السورية إلى أن الفرق الفنية والهندسية في المؤسسة العامة لسد الفرات تواصل متابعة الواقع المائي في المنطقة، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها التامة لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات في المحافظة، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب والرقة. هذا وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة، وذلك بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها مجددا لأصحابها. نبقى في حلب، حيث أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب أعلنت عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية متخصصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. هذا وأوضحت المديرية في ذات السياق، أوضحت أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج حتى، وذلك بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. هذا وأكدت السلطات الأمنية أكدت أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الأمريكية الخاصة بسوريا، والتي تقدم بها سيناتور جو ويلسون. وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري.
1: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين. الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة.

0: قيادة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
1: انطلقت في مدينة حلب وريفها حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض الليشمانيا، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين وفرق الرش المختصة بذلك، مستهدفة بذلك عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية.
2: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
3: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الليشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
2: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
4: متأملين يكون له الأثر الأكبر لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال الفترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
2: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
5: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
6: يعني شغل كويس الحمد لله، وعنا حشرات وعنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، والله خلينا ياهون يطولنا عمرهم.
2: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
7: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: نبقى في حلب مشاهدينا وفي ملفاتها وأخبارها الخدمية، حيث صدق محافظ حلب عزام الغريب على قرار مجلس المدينة الخاص، وذلك بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات الخاصة بالإشغالات العامة والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة. هذا وعقد مجلس مدينة حلب مؤتمرا صحفيا، وذلك لشرح اللوائح الجديدة للمخالفات والإشغالات، حتى موضحا أن القرار يستند إلى أحكام قانون الإدارة المحلية وقانون النظافة وقانون البيئة والقانون المالي للوحدات الإدارية. هذا ويهدف إلى تنظيم الإشغالات والمخالفات ومعالجة التجاوزات بما ينسجم ذلك مع الأنظمة والقوانين النافذة في المحافظة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 15 من شهر حزيران الجاري. نقف مع هذا الخبر، وينضم إلينا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل القرار الذي تم تصديقه اليوم من قبل محافظ حلب عزام الغريب.
8: مساء الخير أمينة. تو خرجنا من مؤتمر صحفي يعني أقامه مجلس مدينة حلب للوقوف على تفاصيل هذا القرار والذي تم تصديقه من قبل محافظ حلب، والذي يعني فعليا يفوض الضابطة المشتركة التي تم

0: إقامتها خلال الفترة الماضية ولا تم تجهيزها خلال الفترة الماضية بالبدء بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المدينة والمتعلقة بالمخالفات. هذه المخالفات سوف يعني فعليا تأخذ طابع التعويض عن الأضرار والإشغالات التي يقوم بها بعض الباعة على الأرصفة وأيضا بعض أصحاب البسطات، إضافة إلى أمور تتعلق بالنظافة. هناك 30 مادة متعلقة بمخالفات بالنظافة، إضافة إلى أيضا نقاط تتعلق بتنظيم عمل الجزارين وغيرها من حقيقة مخالفات سوف يتم تطبيقها في 15 أو البدء بتطبيقها اعتبارا من 15 من الشهر الجاري. هناك حقيقة نشاط تم تنفيذه خلال الشهر الماضي من قبل مجلس مدينة حلب بالتعاون مع المحافظة والكتل المدينة، وكان هذا النشاط يتعلق بمسار مجتمعي تم من خلاله الوقوف على حيثيات المخالفات التي سيتم استهدافها خلال الفترة القادمة، وأيضا مشاركة المجتمع بصياغة القرارات التي تم حاليا يعني تجهيزها بشكل كامل وسيصار إلى نشرها خلال الفترة القادمة. وكما ذكرت هي أمور تتعلق بشكل أساسي بالتجاوزات، إن كانت بإشغالات الطرقات وإن كانت يعني معارض السيارات وإن كانت فيما يتعلق بالنظافة وغيرها من أمور، وحتى محلات الجزارة القصابة وأيضا يعني تعديات أصحاب البسطات على الشوارع العامة. وهناك نقطة أيضا تتعلق بالضجيج الذي يعني يقوم به بعض الباعة الجوالون ضمن مدينة حلب. هذه المخالفات تتدرج قيمتها المالية بين 500 ليرة سورية جديدة ووصولا حتى أرقام ستكون فعليا يعني كبيرة ويعني دافعة لعدم وقوع المخالفة وفق ما قال حقيقة القائمون على يعني المشروع والذين هم أعضاء مكتب التنفيذي لمدينة حلب بشكل أساسي. تتحدث عن نقطة أخرى أيضا بأن التطبيق سوف يأخذ أيضا جانب مجتمعي، سيكون هناك جانب للتوعية. اليوم تم السؤال حول يعني بعض القرارات التي صدرت سابقا عن مجلس مدينة حلب لكن لم يصار فعليا الى تطبيق احدى هذه القرارات، كانت هي يعني المخالفات رمي القمامه والاوساخ في الحدائق العامه، وبان القرار قد صدر فعلا لكنه لم يصل الى مرحله التطبيق الفعلي بشكل يمنع وقوع هذه المخالفات ويحافظ على الاماكن العامه. قال حقيقه مجلس مدينه حلب بان الامر قد اخذ بعين الاعتبار بحيث يكون هناك يعني شراكه مع المجتمع في التوعيه بالدرجه الاولى، وايضا سوف يكون هذه العقوبات التي أو المخالفات التي سيصار إلى تطبيقها عبر الضابطة المشتركة التي ستكون مقسمة على 5 أقسام، ضابطة لا مركزية، ضابطة العدلية ستكون مقسمة على المديريات الخدمية الموجودة في حلب بحيث يكون فعليا هناك استجابة بشكل أسرع وأيضا قدرة على إحاطة أي مخالفة تقع في إطار تطبيقات القرار رقم 2 لعام 2026 والذي يعني صدق عليه محافظ حلب البارحة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا القرار، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تجاوز حجم مناولات مرفأ اللاذقية إلى أكثر من 2 مليون طن منذ بداية العام الحالي. هذا وأوضحت الهيئة أن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها كذلك عبر مرفأ اللاذقية نقلت على متن 273 باخرة، في حين بلغ عدد الحاويات المناولة نحو 120,000 حاوية. هذا وأشارت في ذات السياق أشارت إلى أن إدخال آليات وتجهيزات حديثة إلى الخدمة أسهم كذلك في تسريع عمليات المناولة والتفريغ في المرفأ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ. بعد غياب دام 14 عاماً أجرت مطرانية الروم الأرثوذكس زيارتها الأولى إلى بلدة كنسبة في ريف اللاذقية، وذلك للإطلاع برفقة الأهالي على حجم الدمار الذي لحق بها من جراء قصف النظام المخلوع. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد رمزية البلدة كنموذج للتعايش السلمي المشترك ما بين أبناء البلد الواحد وسط إصرار سكانها على إعادة الأعمار واستعادة الاستقرار فيها.
2: زيارة رعائية تفقدية لمطران الروم الأرثوذكس لبلدة كنسبة بجبل الأكراد برفقة الأهالي بعد تهجير دام 14 عاما.
3: هذه الزيارة المباركة
4: يعني هاليوم هو وقفة رسمية من أهالي الضيعة بضيعتهم وببلدهم. قال البعض أنه عودة المسيحيين لضيعتهم، هي ما كتير منحب هالتعبير، هو العودة السوريين وأهل الضيعة اللي ضيعتهم، لأن هالضيعة هلأ ملمومين كلياتنا، مسلمين مع مسيحيين، كل سكان الضيعة رغم الخراب الكبير والدمار الكبير.
5: طبعا دائما بظل توجهات الدولة ككل لدعم عودة أهالي المناطق اللي هجروا منها نتيجة سياسات النظام السابقة وأعماله الإجرامية، دائما داعمين لأي جهود فردية من المجتمع الأهلي أو جماعية.
6: رجعت لنا ذكرياتنا، حياتنا وقت كان أولادنا صغار نجيبهم لهون ننبسط معه، هن ينبسطوا بالضيعة. يعني كانوا أولادي كتير صغار وقت اللي راحت الضيعة وهلأ شافوها بعد ما كبروا.
7: والله تعرف نحب نرجع وضيعتنا غير هيك، يعني بتحس ما في شيء إلا كله مدمر. زعلانين والله، زعلانين على الوضع، نتمنى تكون أحسن وإن شاء الله يا رب تعمر بإيدين أهلها وشي. شو بدنا نسوي؟
1: أحيا أهالي مدينة حما ذكرى مجزرة جمعة أطفال الحرية التي تم ارتكابها من قبل قوات النظام المخلوع عام 2011، وأسفرت آنذاك عن سقوط عشرات الضحايا بينهم أطفال.
8: في الذكرى 15 لمجزرة أطفال الحرية، يقف أبو أيهم في ساحة العاصي حاملا صورة ابنه الوحيد الذي فقده في 3 حزيران 2011، يوم خرج المتظاهرون السلميون حاملين الورود فقوبلوا بالرصاص الحي ليسقط أكثر من 68 شهيدا بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. واليوم تحيي حماة الذكرى بتوزيع الورود على عناصر الأمن الداخلي في محاكاة رمزية لتلك اللحظة.
9: ابني الوحيد ما عندي غيره نزل يشارك بالمظاهرة، اجوا قتلونا اياه، مظاهرة سلمية نزلوا بالورد قاموا قتلوه، والله ينتقم منهم يا رب وياخذ لنا حقنا، والعدالة ان شاء الله بتحقق لنا املنا يا رب، والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله نحتسبه بالجنة.
8: وفي تلك الايام التي لا تنسى بدأت تتبلور الجهود الاولى لتوثيق ما جرى، مع التركيز على تسجيل أسماء الشهداء والمعتقلين وجمع المعطيات المتوفرة آنذاك في محاولة لحفظ تسلسل الأحداث كما وقع فعليا وضمان بقاء الحقائق واضحة رغم ضبابية المرحلة.
10: مجزرة أطفال الحرية مو مجرد ذكرى، هي أمانة برقبتنا، أمانة لننقل اللي صار بهذا اليوم. اليوم الفرق بين الحاضر والماضي إنه اليوم اللي شفت الأمن استقبلونا بالورد. هاي ذكرى هي أمانة لازم نرويها لجيل بعد جيل بعد جيل وبعد مليون سنة.
11: المشهد اللي صار قدامي ساحة العاصي أثر فيني كتير. دخلت بمجال توثيق الشهداء، شفت شهداء كتير راحت، شفت معتقلين راحوا عن طريق الأمن، فدخلت بمجال التوثيق الإعلامي من 2011، ظليت عم وثق الشهداء وثق المعتقلين تقريبا ل 2018. أيام المظاهرات الأولانية كنا ننزل من دون ما حدا يشوفنا، يعني نحاول نتخفى عن الأمن، عن العالم، حتى العالم العادية نتخفى عليهم.
8: بين استحضار الذكرى وإعادة قراءة ما جرى، تواصل المدينة تثبيت روايتها كما وثقتها تلك المرحلة، لتبقى الأسماء والوقائع جزءا من سجل لا يغيب مهما طال الزمن.
12: من ساحة العاصي حيث ارتبطت الوردة بالرصاص والذاكرة بالشهداء، يستمر الوفاء بعد 15 عاما ليؤكد أن المجزرة لم تمحى من الوعي وأن صوت الضحايا ما يزال حاضرا. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حما.
1: ذكرت مجلة فوكس الألمانية، ذكرت بأن أكثر من 10,000 سوري عادوا من ألمانيا إلى سوريا منذ سقوط النظام المخلوع. هذا وسجلت ولاية بافاريا العدد الأكبر من العائدين إلى الداخل السوري بأكثر من 2700 شخص، في حين جاءت هامبورغ في المرتبة الأخيرة، وأشارت أرقام الإحصائية المذكورة إلى أن العودة من ألمانيا ما تزال محدودة مقارنة بدول الجوار، رغم بحث الحكومة الألمانية زيادة حوافز العودة الطوعية. معنا مباشرة من برلين مراسلون براء الرزوق. براء بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما ذكر في تقرير مجلة فوكس الألمانية.
13: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذا التقرير الذي نشرته مجلة فوكس الألمانية يوم أمس أظهر أن هناك زيادة في عدد العائدين طوعيا إلى سوريا. هذه الأرقام حتى الآن لم يعني تصدر بشكل رسمي من المكتب الفيدرالي للإحصاء أو من المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء، إلا أن هذه الصحيفة اعتمدت على سؤال كل ولاية على حدة، ومن ثم قامت بمسح هذه البيانات ليتبين حتى الآن منذ 9 ديسمبر بعد سقوط نظام الأسد المخلوع بيوم واحد وحتى الآن عودة قرابة 10,000 سوري إلى سوريا. العدد الأكبر منهم كان في هذا العام عام 2025 أو عام 2026 كان هناك عدد قليل مقارنة بهذا العام الماضي. هذه العودة يعني ازدادت مع بدء العام الجديد 2026، لكن مع ذلك ما تزال يعني بحسب وصف صحيفة فوكس وبحسب وصف وسائل الإعلام الألمانية أن هذه العودة ما تزال محدودة مقارنة بدول الجوار السوري التي عاد منها قرابة 1.5 مليون سوري حتى الآن. يعني من أصل قرابة 1 مليون سوري في ألمانيا عاد قرابة 10,000 سوري فقط حتى الآن إلى سوريا. هناك يعني في الفترة الماضية تقارير أيضا لذات المجلة تحدثت عن أن وزارة الداخلية الألمانية برئاسة أو يعني التي يديرها وزير الداخلية ألكسندر دوبرين تدرس حاليا رفع الحوافز العودة الطوعية إلى 8,000 يورو للشخص الواحد. حتى الآن هذه يعني دراسة داخل الوزارة لم يتم إقرارها بعد، لكن يبدو أن دوبرينت يعني مصر على زيادة عدد العائدين طوعا إلى سوريا. حتى يعني حتى الآن لا يوجد هناك أي وسيلة أو أي قانون يسمح بترحيل السوريين إلى سوريا، خصوصا ممن لم يرتكبوا يعني ليس عليهم جرائم جنائية أو أي مخالفات في ألمانيا. لذلك يعني تسعى الحكومة الألمانية لزيادة عدد العائدين طوعا إلى سوريا، وخصوصا أن دوبرينت والمستشار ميرتس حتى كانوا قد وعدوا كثيرا وتحدثوا كثيرا عن الحد من الهجرة واللجوء قبل هذه الانتخابات، ورغم ويعني من الواضح أن شعبيتهم باتت تتراجع بشكل كبير بعد يعني وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر تطورات ومستجدات الأوضاع في جنوب لبنان، والبداية مع التصريحات الإسرائيلية، حيث قال الجيش الإسرائيلي قال أنه يواصل العمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. هذا وأشار الجيش الإسرائيلي إلى تلقيه مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنود إسرائيليين من تبنين جنوب لبنان، مؤكدا تحقيقه في هذه الحادثة. يأتي ذلك مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوية صفارات إنذار في بلدات عدة بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات تابعة لحزب الله. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد، معتبرا أنه لا يوجد حاليا اتفاق من وجهة نظر إسرائيل، وذلك في ظل معارضة حزب الله للمقترحات المطروحة. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات وذلك خلال اجتماع الكابينت، حيث أبلغ نتنياهو الوزراء المتواجدين في هذا الاجتماع أبلغهم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغ بشكل كامل ولم يكتمل بعد، وأضاف أن حزب الله يعارضه بشدة، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل لا يوجد اتفاق حالياً.

0: وللوقوف على مستجدات المواقف الإسرائيلية فيما يتعلق بمسار وقف إطلاق النار والمفاوضات مع الجانب اللبناني في جنوب لبنان، معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات الإسرائيلية فيما يتعلق بمسار المفاوضات والتفاهمات.
1: نعم أمينة، في الواقع التصعيد متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي والغارات المكثفة على بلدات الجنوب اللبناني وكذلك على البقاع الغربي، كما حدث هذا اليوم في غارة نفذها الجيش في بلدة السكسكية وباقي بلدات الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني في مدينة النبطية. وبالفعل أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أقر فيه بمسؤوليته عن استهداف هذه الآلية العسكرية، ولكن كسابقاته من البيانات التي يصدرها بخصوص هذا الأمر ألقى اللوم على العساكر من الجيش اللبناني أنهم كانوا في منطقة قريبة من قوات الجيش الإسرائيلي وكان عليهم التنسيق معهم في هذا الأمر، وأن الجيش الإسرائيلي يستهدف حزب الله وعناصره وليس الجيش اللبناني، وأن لديه معلومات استخبارية عن نشاط لحزب الله في هذه المنطقة، وعندما شاهد آلية عسكرية بوضع مريب كما قال تم استهدافها. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا كان هناك غارات في عدة مناطق أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، بالإضافة إلى إخلاءات وإنذارات بالإخلاء للسكان اللبنانيين وتحديدا في 5 بلدات في الجنوب اللبناني هذا اليوم. وأيضا كان هناك رصد لإطلاق صواريخ ومسيرات من الأراضي اللبنانية منذ الليل الماضية نحو البلدات الحدودية وتحديدا المنطقة الأمنية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. بالإضافة إلى ذلك أيضا أقر الجيش بأنه سقطت مسيرة بالقرب من قوات للجيش الإسرائيلي تعمل في هذه المنطقة. إذن لا زالت هناك صافرات إنذار في عدة بلدات نتيجة لرصد سقوط مسيرات وأيضا صواريخ. وفيما يتعلق بالاتفاق الأمني واستنادا إلى تصريحات بنيامين نتنياهو أمينة التي قال فيها أن إسرائيل تتعامل وكأنه لا يوجد اتفاق لوقت إطلاق النار، لأن هذا الاتفاق بحسب ادعائه لم يكتمل بعد، وأن حزب الله لم يعترف أيضا بهذا الاتفاق وبكل ما جاء فيه، وبالتالي إسرائيل تتعامل على أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار. هو بالأصل إسرائيل تتعامل على هذا النحو منذ الإعلان الأول عن وقت إطلاق النار والذي كان يشمل الجبهة اللبنانية، وكل ما تقوم به قوات الاحتلال من غارات ومن قصف مدفعي واستهدافات وطائرات مسيرة هي تعتبره عمليات عسكرية للرد على الاستهدافات بحسب ادعائها التي يقوم بها حزب الله في هذه المناطق، ولا تعتبره خرقا لوقف إطلاق النار.
0: طيب ريم، يعني في ذات السياق هنالك أنباء تحدثت بأن وقع قتل عسكريين لبنانيين وذلك بنيران إسرائيلية، تزامن مع ذلك ما صرحت به إسرائيل بأن هجماتها مستمرة تستهدف عناصر تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وليس الجيش اللبناني. هل يعني نعتبر اليوم بأن من خلال هذا التصريح الإسرائيلي قد أعلنت إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه العملية وأن قواتها فعليا استهدفت عنصرين في الجيش اللبناني وذلك يعتبر كذلك عسكريين في ذات الوصف والسياق؟
1: نعم أمينة، كما ذكرت للتو أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أقر فيه بمسؤوليته عن مقتل عناصر من الجيش اللبناني من خلال استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني كانت في مدينة النبطية، وقال بأنه وصلته معلومات استخباراتية أن هناك نشاط لعناصر حزب الله سيكون في هذه المنطقة. الجيش يقول بأن هذه منطقة مخلاة وأنه لا يجب أن يقترب منها أحد، وأن على الجيش اللبناني خلال المرات القادمة أن يقوم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي في حال أي من هذه التحركات في المنطقة، وأن أيضا الجيش الإسرائيلي هو يستهدف حزب الله.

0: عناصر هو ليس الجيش اللبناني، وأن هذه المركبة كانت تتحرك بصورة مريبة في منطقة مخلاة، وبالتالي أثارت ريبة الجيش وما أدى إلى استهدافها. وهذه كعادته من البيانات التي يطلقها في حال أصاب عدد من الجيش اللبناني أو حتى من قوات اليونيفيل.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذه التصريحات الإسرائيلية. كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري، شكرا جزيلا لك ريم. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام الثالثة، دمتم في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: بتيجي لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على أحد عناصر ميليشيات النظام المخلوع ويقول إنه متورط بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. مجلس النواب الأمريكي يوافق على تعديلات خاصة بسوريا وأبرزها تقويض النفوذ الروسي وتثبيت الاستقرار من خلال دعم احترافية الجيش. حملة وقائية لمكافحة مرض الليشمانيا في حلب وريفها وعملية رش تستهدف عشرات المنازل للحد من المخاطر الصحية. الجيش اللبناني يعلن مقتل جنود في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد وإنذارات للسكان بإخلاء 5 بلدات والتوجه شمال نهر الزهران.

بالتفاصيل، أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان باكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام المخلوع والمتورط في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. وأوضح باكير في تصريحات لوكالة سانا أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط في صفوف إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطول كل من تورط في سفك دماء المدنيين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف أحد المواطنين من قبل دورية الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت في مزرعة أبو مذارة بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا إن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في مزرعة أبو مذارة غربي قرية صيد الجولان، حيث داهمت منزلا بالمنطقة واختطفت مواطنا. وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى للاحتلال صباح اليوم مدعومة ب4 آليات عسكرية في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل قبل أن تنسحب. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسعة ما يسمى مشروع سوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودانا بريف القنيطرة الجنوبي.

0: إسرائيل يا شباب.
1: أعلنت وزارة الطاقة انخفاض حجم تمرير المياه عبر سد الفرات إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية مع بدء الإغلاق الجزئي لبوابة المفيض الثالثة بالتوازي مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وبيّنت وزارة الطاقة السورية إلى أن الفرق الفنية والهندسية في المؤسسة العامة لسد الفرات تواصل متابعة الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. أعلنت وزارة

داخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقاله في مدينتي حلب والرقة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها لأصحابها. أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. وأوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون. وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري.
1: من واشنطن تأتي الرسائل تباعا لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
0: أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أورماخت أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. وقال أورماخت في تصريح لوكالة سانا أن جهود التعافي لا يمكن أن تعتمد على المساعدات الدولية وحدها، مشيرا إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات إلى جانب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وكشف المسؤول الأوروبي عن استعداد الاتحاد لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم الفني وتطوير قدرات الوزارات والمؤسسات السورية مجددا تأكيده على أن الاتحاد رفع عقوباته عن سوريا ويواصل مسار تطبيع العلاقات معها لربط الاقتصاد السوري بالعالم الخارجي. منعت مجموعات تابعة لميليشيا

0: الحرس الوطني طلابا من محافظة سويداء حاولوا الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. وأفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلق طريق دمشق سويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات. أجريت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا وذكرت وكالة سانا أن مجموعات خارجة عن القانون منعت وصول طلاب محافظة سويداء إلى المراكز الامتحانية بدمشق لتقديم الامتحانات. رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
1: والله المسائل في صعوبة، يعني حتى اللي دارس يعني في انه أسئلة صعبة، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظرية النظري يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس انه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
2: الأسئلة يعني كان فيها نكشات وكانت صعبة شوي، تمام. وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامة منيحة، أمور كانت تمام، وكانت المراقبة كتير منيحة، والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح. بس مشكلة انه في نكشات زيادة بالمسائل والأسئلة كلها،
3: ما في ضوجة أبدا، كتير رائعة الأمور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا أبدا، كانت الأمور رائعة
4: ماشي الحق منيح كتير. سهلين بس بدهن وقت، يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام، كله تمام. أيوة والمراقبين مناح حبابين.
5: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما توقعنا تجي هيك، حتى النيردات يعني قاعدين صافنين، يعني طلع كله صافن، يعني ما حدا عم يعرف يحل، يعني حتى اللي ما توقعنا الأسئلة هيك كتير صعبة يعني، مع أنه درسنا يعني، بس هيك الله.
6: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كانت نوعا ما متوسطة، وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ما في ما في ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني، بس. والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميزين.
7: يعني والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر، يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة، يعني الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقائق بالأخير، بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني بالمراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق بالمراقبة.
0: انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني، بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
8: لا الحمد لله الوضع كتير رواق، والأسئلة كتير سهلة، ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية، وشكراً كتير لكل من ساهم بهذه الأسئلة، وجزاكم الله خيراً، وشكراً لكم، وأهلا وسهلا فيك.
9: رب العالمين كانت الأسئلة كتير سهلة، والأجواء كانت هادية، أنه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش أبداً، والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا أبداً، يعني الوضع كان الحمد لله رب العالمين كتير كويس، والله يعطينا العافية، أجواء جداً رائعة.
0: هذا وقال مدير مؤسسة التدريب والتأهيل

0: البحري محمد القدور لتلفزيون سوريا إن المؤسسة عملت على استكمال التحضيرات وتجهيز القاعة الامتحانية وتكييفها لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة.
1: نعلن اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية البحرية باختصاصي الملاحة والميكانيك لعام 2026، حيث يتقدم للامتحانات ما يقارب 897 طالب موزعين على 3 مراكز امتحانية، مركز في محافظة اللاذقية ومركزين في محافظة طرطوس. طبعا منذ فترة مبكرة عملنا في مؤسسة التدريب والتأهيل البحري وبالتعاون مع اللجان الامتحانية المختصة على استكمال جميع التحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، وقد تم إعداد الأسئلة وفق أسس علمية وتربوية تراعي التدرج في المستويات وأيضا الشمولية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما قمنا بتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها أيضا لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لأبنائنا الطلبة، واتخذنا جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة، وذلك من خلال تأمين سيارة الأمن والسلامة ووجود سيارتي إسعاف والدفاع المدني طوال فترة الامتحانات. ولضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية تم تجهيز المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مرتبطة بغرفة مراقبة إلكترونية مركزية تتابع جميع مجريات العملية الامتحانية بدقة عالية وعلى مدار الساعة.
0: من اللاذقية انضم إلى مراسل التلفزيون سوريا هاشم العبدالله، أهلا ومرحبا بك هاشم. بداية ضعنا في يعني أجواء اليوم الأول من الامتحانات، امتحانات الشهادة الثانوية في المراكز الامتحانية هاشم.
2: مرحبا جمال، طبعا اليوم انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية بكافة فروعها، إن كان الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، وأيضا الثانوية المهنية، وأيضا الشرعية، وأيضا يعني خارج طلب مديرية التربية الثانوية البحرية أيضا انطلقت امتحاناتها هذا اليوم. مجمل الطلاب في الثانوية العامة بلغ في اللاذقية نحو 24,000 طالب وطالبة، بينهم 22,000 طالب من الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، ونحو 2,000 طالب من الثانوية المهنية والشرعية. طبعا بدأ اليوم الأول للامتحانات، وجرت هذه الامتحانات بالخطة التي رسمت لها دون يعني وجود أي عراقيل في اليوم الأول. جرت هذه الامتحانات كما هو مرتب أيضا لها، كان هناك يعني تجديد بجميع المراكز، بالتجديد يعني نتحدث هنا عن وجود يعني الشرطة على أبواب المراكز الامتحانية، وتم نقل أيضا الدفاتر الامتحانية بالإضافة إلى الأسئلة من مديرية الامتحانات، مديرية التربية ودائرة الامتحانات إلى باقي المراكز عبر سيارات الشرطة التي أمنت يعني العملية الامتحانية. لم يسجل أي خروقات في العملية الامتحانية في اليوم الأول من يعني اليوم كان عند طلاب العمل العلمي مادة الفيزياء، وأيضا عن مادة الفلسفة للطلاب الأدبي. حقيقة يعني كان يعني بعد خروج الطلاب من القاعات الامتحانية، طبعا كانت مدة اليوم الامتحاني أو المادة حوالي 3 ساعات مدتها، طبعا خرجوا يعني الساعة 11:30، وتفاوتت يعني آراءهم عن هذه الأسئلة، بينهم من قال سهلة ومنهم من قال أنها متوسطة، حسب يعني هي نسب متفاوتة، وهي يعني حسب الطلاب ودراستهم وغيرها.
0: أشكرك جزيل الشكر هاشم عبد الله، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. استطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في إدلب عقب انتهاء امتحان اليوم الأول، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
3: انطر بنتي لأنه محلنا بعيد.

0: بكالوريا علمي. التحضيرات كانت جيدة ونأمل من الله أنه الله يوفقهم ويحميهم، وقلب الأب دائما بتعرفه، إن شاء الله خير، نأمل من الله خير.
1: عندي بنية عم تقدم هون، وجينا نحن وشباب يعني من حارم والبنات، إيه إن شاء الله يعني إنسان شان عم يستنظر سمرة، عم ينتظر سمرة يحوشها، العلم سلاح، وما في أحلى ولو كويس، يعني إذا ما أنا درست العلم إنه يروح للمجتمع، لا الدراسة كويسة والعلم سلاح، نرجو الله التوفيق للجميع إن شاء الله.
2: الأسئلة سهلة وإنه الكل بيقدر يحلها إن شاء الله، وإنه راعوا كل المستويات، الأجواء الامتحانية تمام، إيه كل شيء يعني تمام الحمد لله.
3: الأسئلة اليوم كانت سهلة، لو واحد دارس يعني بجيب، ما في شيء صعب، بس ضربونا. لا ما ضربونا، بس الوضع تمام، الوضع ماشي الحال وكله حلو وكله جميل.
4: أسئلة ما في مباشرة يعني بتحس فيها لف ودوران، يعني بس لو يطعوا الأسئلة أكثر مثلا، بعض الأسئلة مو كلها طبعا، وفيها يعني أجواء الامتحان كانت تمام، المراقبين تمام، يعني كله تمام، بس من ناحية إنه هالأسئلة غير في أسئلة غير مباشرة.
5: الأسئلة اليوم كانت تيزر فيه حلوة، سهلة على الدريس، فيها شوي إنك تشرب المسائل يعني حسابي صعب شوي. الحمد لله عرفنا حلها. الحمد لله وقت كان كافي استغرق معي أسي ساعتين تقريبا حلا الحمد لله هذا هو
6: بس. التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة، وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية.
7: اليوم انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعه، حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82,000 طالب موزعين على 410 مراكز. في عنا 92 مركز علمي و87 مركز أدبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيدة، تم تجهيز مراكز امتحانية، توزيع المراقبين، بحيث أمننا كل الأمور، بحيث نحن نأمن جو هادئ واستقرار نفسي.
6: قضى تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في القنيطرة عقب انتهاء الامتحان، حيث تتبين الانطباعات بين الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
8: المراقبة سهلة كثير وما في توتر، كان كثير انه شيء طبيعي عاد، والأسئلة كانت انه سهلة. الصفحة الأولى كانت سهلة كثير، أما الصفحة الثانية كان فيها شوي، هي المسألة الثالثة.
9: قدمنا احنا بكالوريا أدبي، قدمنا مادة الفلسفة، كانت الأسئلة كثير سهلة والحمد لله.
10: استنتاجي كثير سعادتي، مسائل مو واضحة زيادة يعني مثل العادة، مسألة مو واضحة مثل العادة، أرقام وكتابة وهيك، واستنتاج كثير يعني بده شغل كثير، يعني كل سؤال وكل هاي في استنتاج، الاستنتاج كثير صعب عم يجي، ما في مثل أرقام أو شيء.
8: كان عندنا فلسفة وكانت كثير منيحة وكثير سهلة الأسئلة، والمراقبة كمان كثير سهلة والحمد لله تسهلوا معنا.
11: الأسئلة كثير سهلة والجو كمان كثير مريح ومناسب للامتحان.
12: والله الامتحانات تمام الحمد لله كويسة يعني، ومو صعبة ولا سهلة بس متوسطة، والمراقبة كمان كويسة الحمد لله، ما يخلوني أحد يتنقل، ويعني الواحد اللي قاري يعرف يحل واللي مو قاري عدرعت عليه، والحمد لله يعني كويس.
6: كما رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دير الزور عقب انتهاء الامتحان، حيث تبينت الانطباعات بين الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
13: 19,871 طالب وطالبة، هذه هي إحصائية الطلبة الذين تقدموا إلى الثانوية العامة بفروعها الأربعة ضمن محافظة دير الزور ضمن 99 مركز امتحاني. مديرية التربية فتحت أربع مراكز في الضفة الأخرى من نهر الفرات، وقامت بنقل الأسئلة والكوادر التعليمية عبر زوارق نهرية.
14: جاية مع ابني يعني برغبة إنه يعني أطمن عليه، برغبة من الخوف، برغبة إنه أظل أدعي له الله يوفقه، الله يفتح للطلاب وجميع الطلاب إن شاء الله يحصلون العلامات اللي بده إياهم، وبالنتيجة إنه الإنسان التعب بده أكيد يحصل.
15: لا الحمد لله ممتازة اليوم، مثل ما يقولون السنة هاي حلوة ممتازة، والأجواء ممتازة، والأسئلة شوية يعني بيها صعوبة، بس الحمد لله حلينا، هل الله قدرنا عليه الحمد لله.
16: هو من المتفوقين، كان بمدرسة المتفوقين، فأريده يجيب مجموع وبالأخير هو يختار اللي يريده، يعني أنا ما أجبره على شيء أبدا.
17: والله الحمد لله جاوبت وجاوبت اللي أقدر عليه، كتبت قوانين وحليت وتعويضات.

0: شغلات زينة، وإن شاء الله ندعي بلش الله يوفقنا وننجح كلياتنا.
1: والله الأسئلة جيدة نوعا ما، يعني حلينا اللي نقدر عليه والباقي كله على رب العالمين. يعني أغلب الطلاب ما حلت كثير أسئلة.
2: التوزيعات الامتحانية كانت ممتازة والأسئلة سهلة وتناسب جميع المستويات، والمراقبات ممتازات، وكانت الأجواء مريحة للطالب وبأنه يحل بشكل ممتاز. كانت الأسئلة ممتازة.
3: والله الأسئلة جيدة متوسطة، يعني لا صعبة ولا سهلة، يعني زينة. والتقديم إن شاء الله نجاح. أما شقلة واحدة مشقلين هالمراوح، نريد ننام بلقع طفوه.
4: المراقبين ممتازين وما يخلونا نتحرك لأنه عشان التربية والوزارة، والمراقبة حي زينة والأسئلة سهلة وما بيشي، يعني كله سهل، كان كل شيء سهل، والله ينطيكم العافية وإن شاء الله كل الامتحان هي كذا. يعني إن شاء الله فوق المعدل وأكثر، يعني بس علامة تامة أوصلها يعني قبل بشوي هيك إن شاء الله.
5: الحمد لله الأسئلة مناسبة لجميع الطلاب، يعني جميع المستويات، والحمد لله حليته زين ماشي الحال، يعني وإن شاء الله السنة ننجح إن شاء الله.
6: أنا جاي من الحسكة أقدم امتحان هون بدير الزور. كانت الرقابة جيدة، ما كان في تشويش، والأسئلة كتير سهلة.
7: الامتحان صار بشكل جيد، التفاعل الطلاب مع ورقة الامتحان وورقة الإجابة كان يعني جيد جدا. لاحظت أنه أغلب الطلاب تكتب، ومن خلال أسئلتنا لبعض الطلاب لما طلعوا قالوا الأسئلة جيدة. المراقبين الحمد لله تعاونوا معنا، لكن هناك بعض الإشكاليات من المركز، مو إشكاليات، إن هي نواقص اللي هي ماء الشرب. يعني أنا الآن جاعد أحكي وبلاجمي أحس إنه جاعد تسكر على بعضها من العطش. الأمر الآخر في عندي قاعتين أو ثلاثة الشمس مطلة حيل على الطلاب، فحطيت خشب ولكن ما أدى الغرض بشكل جيد.
8: التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شخامبري في رأس العين شمالي الحسكة، متسببة بخسائر للمزارعين في ذروة موسم الحصاد.
9: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقا مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
10: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي. والله الحمد لله العالم كلها تدخلت، بس ما بي اطفائية، دفاع مدني ما في طفائية، العالم ده طفت. هذا ثاني حريق 2020 ما في، العالم كل أراضيها أبو شيخات بنوبة 13 دونم 1000 دونم ولا حبة. والله الحريق هذا لو مو إحنا فازع والعالم فازع ما يوقف القامشلي، قامشلي ما يوقف.
9: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديداً دائماً لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها، ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
11: نحن حالياً عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني نثني على الأهالي إنهن المستجيب الأول، لأنه نحن عم نعاني من مساحات واسعة جدا، والأهالي هن الدافع الأول والمستجيب الأول في الحرائق، وإن شاء الله في الأيام القادمة رح يصير تفريع للنقاط والاستجابة يصير أفضل بإذن الله.
12: إنتاج المنطقة من مادة الحبوب تتراوح سنويا ما بين 100 أو 200 ألف طن. نسبة الأراضي المزروعة الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
9: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف، وبانتظار حلول ميدانية يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
8: يترقب مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه

0: فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها، وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
1: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
2: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج وهذا ما قدرنا نشيلها، واطفائيه جت يعني اخر شيء، جت اخر شيء الاطفائيه وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما انتم شايفين يعني الارض كلها احترقت.
1: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
3: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
1: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
4: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحديا كبيرا لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوقوع حادث سير عند حرش خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، مضيفة أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع 3 وفيات من جراء الحادث.
5: يا شباب وجانا من هنيك هيك وهجم علينا أنا هنيك، وهذا هوني وإلى لعاله علبة الزلم، بس طلعوا هذا الزلمة، طلعوا هذا الزلمة يا أبو الأنتر، ميت؟ مين ميتين؟
0: انطلقت في مدينة حلب بريفها حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض اللاشمانيا بمشاركة 100 المتطوعين وفرق الرش المختصة، مستهدفة 10,000 المنازل والأحياء السكنية.
6: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش 10,000 المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
7: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة اللاشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
6: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
8: متأملين يكون له الأثر الأكبر لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتلة نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال فترات على طريقة

0: رشد المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
1: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
2: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
3: يعني شغل كويس الحمد لله، وعنا حشرات وعنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات. والله خلينا ياهون يطولنا عمرهم.
1: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
4: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: ينضم معي مباشرة من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. أهلا ومرحبا بك إبراهيم. لو تضعنا في تفاصيل هذه الحملة، حملة مكافحة الليشمانيا التي انطلقت في حلب وريفها، ما هي المناطق التي يعني تشملها هذه الحملة إبراهيم؟
6: مساء الخير جمال. حقيقة هذه الحملة تشارك فيها جل القطاعات الخدمية في مدينة حلب، محافظة حلب وأيضا مديرية الصحة ومجلس المدينة، إضافة الدفاع المدني السوري وأيضا بعض المنظمات الإنسانية وأيضا مئات المتطوعين الذين سيساهمون حقيقة في وصول الحملة إلى كل المنازل ضمن مدينة حلب. الحملة حقيقة ليس لها سقف محدد، وإنما تستهدف آلاف المنازل ضمن مدينة حلب وأيضا ضمن الريف، فهي تنطلق في المحافظة بالعموم وتستهدف فعليا رش مبيدات خاصة. جرى تدريب حقيقة من سيقومون بهذه العملية، عملية الرش، خلال شهر مضى على يعني إجراء العمل بشكل سليم، والهدف منها هو القضاء على أنثى ذبابة الرمل التي تعتبر حقيقة المسبب الرئيسي لحبة الليشمانيا في مدينة حلب، والتي تضاعفت أعدادها خلال الفترة الماضية. نتحدث عن ارتفاع يعني مع الربع الأول هذا العام بمعدل كبير لإصابات حبة الليشمانيا. وفعلا اليوم بدأ المكتب التنفيذي لمحافظة حلب بالتواجد ضمن مركز الفردوس الصحي، إضافة إلى عدد أيضا من أعضاء مجلس المدينة. كانت حقيقة هذه الفعالية تؤكد، وهذه الحملة تؤكد على تضافر كل الجهود الموجودة في المدينة في سبيل مكافحة هذه الحبة على سبيل الوقاية بالدرجة الأولى، والتي فعليا حركت لأجلها يعني فرق مجلس مدينة حلب خلال الأيام الماضية، أيضا يعني عمليات لترحيل القمامة وأيضا المكبات الموجودة على أطراف مدينة حلب بشكل أساسي، وتم نقل أكبرها الذي كان على طريق الحمدانية إلى خارج مدينة حلب. نتحدث عن الإجراءات التي ستتم خلال هذه الحملة. سيكون هناك فعليا دخول الفرق إلى المنازل، كل منزل سوف تدخله هذه الفرق سوف يتلقى توجيهات وإرشادات من قبل الفريق الذي كما ذكرت تم تدريبه على التعامل خلال شهر مضى، إضافة أيضا إلى عملية الرش والتي ستدوم فعليا لثلاثة أشهر، ستكون في موجبها فعليا عملية الرش أيضا مفيدة كما ذكر القائمون على الحملة، ليس على المدى القريب بل أيضا على مدى بعيد ومجدي للمكافحة ومكافحة هذه الآفة.
5: اليوم إبراهيم كيف يتفاعل الأهالي عموما مع هذه الحملة؟ هل هناك إقبال على الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل عام؟
6: بالتأكيد حقا يعني الحملة هي بشقها الآخر تعتمد بشكل مباشر على تقبل الأهالي وعلى أيضا تفاعلهم، لأن الإجراءات الوقائية لا يمكن أن تكون فقط على مستوى حكومي، بل لابد من وجود إجراءات وقائية أيضا يعني يتبعها كل الأفراد. في الدرجة الأولى كان هناك حقيقة يعني إرشاد للأهالي وأيضا رسائل لهم بالتعامل مع الحملة، عدم التخوف إطلاقا من هذه المبيدات أو هذه المواد التي سيتم رشها. كان هناك شرح عبر وسائل الإعلام وأيضا عبر بيانات قامت الحملة بإطلاقها، وسيكون هناك شرح أيضا في زيائي لكل عائلة من العوائل التي ستلتقي بها هذه الفرق، إن كانت تطوعية وإن كانت ضمن فريق الحملة بشكل مباشر، سيشرحون لهم بأن هذه يعني المواد غير ضارة إطلاقا، وأن أثرها فعليا يقتصر على القضاء ومكافحة هذه الآفة، إضافة إلى أيضا بعض يعني التنبيهات والإجراءات وأيضا التحذيرات والتوعية التي ستقدمها هذه الفرق. فهي حملة مكافحة إضافة إلى أنها سوف تكون حملة توعية بمرض الأشمانيا بالعموم ستدخل إلى كل منزل. هذا ما قاله حقا يعني القائمون على الحملة. مجلس محافظة حلب قال بأن الحملة سوف تدخل إلى كل منزل من منازل محافظة حلب، ليس المدينة بل أيضا ريف ليوبلس. لما انطلقت الحملة أيضا في عدد من المناطق في الريف في منطقة سمعان، وأيضا في عدد من المناطق في ريف حلب أيضا انطلقت بالتزامن مع انطلاقها ضمن المدينة بشكل متوازن.
5: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. صدق محافظ حلب عزام الغريب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات الخاصة بالإشغالات العامة والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة. هذا وعقد مجلس مدينة حلب مؤتمرا صحفيا لشرح اللوائح الجديدة للمخالفات والإشغالات، موضحا أن القرار يستند إلى أحكام قانون الإدارة المحلية وقانون النظافة وقانون البيئة والقانون المالي للوحدات الإدارية، ويهدف إلى تنظيم الإشغالات والمخالفات ومعالجة التجاوزات بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 15 من شهر حزيران الجاري. كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تجاوز حجم مناولات مرفأ اللاذقية إلى أكثر من 2 مليون طن منذ بداية العام الحالي. وأوضحت الهيئة أن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر مرفأ اللاذقية نقلت على متن 273 باخرة، في حين بلغ عدد الحاويات المناولة نحو 120 ألف حاوية. وأشارت إلى أن إدخال آليات وتجهيزات حديثة إلى الخدمة أسهم في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ. بعد غياب دام 14 عاما، أجرت مطرانية الروم الأرثوذكس زيارتها الأولى إلى بلدة كنسبة بريف اللاذقية للاطلاع برفقة الأهالي على حجم الدمار الذي لحق بها من جراء قصف النظام المخلوع. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد رمزية البلدة كنموذج للتعايش المشترك وسط إصرار سكانها على إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
7: زيارة رعائية تفقدية لمطران الروم الأرثوذكس لبلدة كنسبة بجبل الأكراد برفقة الأهالي بعد تهجير دام 14 عاما.
8: هذه الزيارة المباركة،
9: يعني هاليوم هو وقفة رسمية من أهالي الضيعة بضيعتهم وببلدهم. قال البعض أنه عودة المسيحيين لضيعتهم، هي ما كتير منحب هالتعبير، هو العودة السوريين وأهل الضيعة لضيعتهم، لأن هالضيعة هلأ ملمومين كلياتنا، مسلمين مع مسيحيين، كل سكان الضيعة رغم الخراب الكبير والدمار الكبير.
10: طبعا دائما بظل توجهات الدولة ككل لدعم عودة أهالي المناطق اللي هجروا منها نتيجة سياسات النظام السابقة وأعماله الإجرامية، دائما داعمين لأي جهود فردية من المجتمع الأهلي أو جماعية.
11: رجعت لنا ذكرياتنا، حياتنا وقت كان أولادنا صغار نجيبهم لهون ننبسط معهم، هنن ينبسطوا بالضيعة. يعني كانوا أولادي كتير صغار وقت اللي راحت الضيعة وهلأ شافوها بعد ما كبروا.
12: والله تعرف نحب نرجع وضيعتنا غير هيك، يعني بتحس ما في شيء إلا كله مدمر. زعلانين والله، زعلانين على الوضع. نتمنى تكون أحسن وإن شاء الله يا رب تعمر بإيدين أهلها وشي. شو بدنا نسوي؟

أعلن الجيش اللبناني مقتل جنود بينهم ضابط بغارة إسرائيلية صادفت آلية عسكرية جنوبي البلاد. قال الدفاع المدني اللبناني إن 5 أشخاص بينهم مسعف قتلوا، إضافة إلى إصابة آخر بغارة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبي لبنان. في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنوده من تبنين جنوبي لبنان. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان 5 بلدات جنوبي لبنان والبقاع الغربي، داعيا السكان إلى التوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في خاي أدروي عبر منصة شركة إكس إن الإنذار شمل السكان الموجودين في بلدات وقرة عرمتة ومجغرة وكفر حونة وسجد وأنصارية، وسط تواصل خرق الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. أرحب

0: مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم، أهلا ومرحبا بك مايا. لو تضعينا في آخر التفاصيل والتطورات الميدانية في جنوب لبنان بعد الغارة الإسرائيلية التي صادفت الآليات العسكرية اللبنانية مايا.
1: نعم جمال، آخر الغارات التي شنها جيش الاحتلال كانت منذ قليل على بلدة كفر رمان، وكذلك أيضا غارات طالت النبطية الفوق. اليوم ارتكب جيش الاحتلال مجزرة أيضا في السكسكية، هذه البلدة التي استهدفها جيش الاحتلال، واستهدف عدة مباني في يعني قريبة من بعضها البعض، ما أدى إلى وقوع 6 قتلى بحسب الصحة اللبنانية كحصيلة غير نهائية، إضافة إلى وقوع 4 من الجرحى، البعض منهم في وضع حرج. كذلك أيضا استهدف جيش الاحتلال اليوم آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى وقوع 3 وإلى مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطين إضافة إلى جندي، بعد الاستهداف الذي كان في منطقة كفر تبنيت باتجاه الخردل النبطي. إضافة إلى ذلك أيضا الغارات لم تهدأ منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات، ففي ساعات الصباح كان الاستهدافات الإسرائيلية لقرى وبلدات في قضاء سور وقضاء النبطية ومرج عيون، إضافة أيضا إلى مرج عيون في البقاع الغربي. وكذلك أيضا أطلق جيش الاحتلال في ساعات الصباح إنذارات بالإخلاء لسبعة قرى وبلدات في قضاء النبطية وبنت جبيل وسور. إذن يعني الاستهدافات الإسرائيلية تزداد يوما بعد يوم، على الرغم من أن اتفاق كان قد توصل إليها الطرفان برعاية أمريكية إلى وقف إطلاق النار، ولكن على أرض الواقع جمال الأمور مغايرة، فالاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، إضافة أيضا إلى حزب الله الذي أطلق اليوم عدة بيانات، من بين هذه البيانات التي أطلقها بأنه استهدف تجمعات لجنود جيش الاحتلال، إضافة أيضا إلى آليات عسكرية في الجنوب، وأطلق صواريخ باتجاه شمال فلسطين. وأيضا منذ قليل قال حزب الله بأنه استهدف دبابتين من نوع مركبة. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة، وكذلك أيضا على الرغم من كل الأمور لا يزال لدى رئيس الجمهورية والحكومة في لبنان خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية. من المتوقع أن بعد ما يقارب 15 يوما يكون هناك جلسة بين لبنان وإسرائيل، أي جلسة مفاوضات برعاية أمريكية للوصول إلى مخرجات الأمور ولإنهاء هذه الحرب، التي أيضا أعلن حزب الله رفض إنهائها بهذه الطريقة التي وصفها بالمذلة، بعد أن أعلن رئيس الجمهورية بأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة، وكذلك حزب الله أعلن عن رفض مسار المفاوضات.
0: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. قال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل العمل ضد حزب الله وليس ضد الجيش اللبناني. أشار الجيش الإسرائيلي إلى تلقيه مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنود إسرائيليين من تبنين جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيقه في الحادثة. يأتي ذلك مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوية صفارة إنذار في بلدات عدة بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بعد، معتبرا أنه لا يوجد حاليا اتفاق من وجهة نظر إسرائيل في ظل معارضة حزب الله للمقترحات المطروحة. أذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أدى بهذه التصريحات خلال اجتماع الكابينت، حيث أبلغ نتنياهو الوزراء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يصغ بشكل كامل ولم يكتمل بعد. وأضاف حزب الله أن حزب الله يعارضه، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل لا يوجد اتفاق حالياً.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أديب الشيشكلي. أديب الشيشكلي الجنرال الصارم والرئيس الذي ألغى النظام البرلماني وقضى اغتيالا في البرازيل. ولد أديب الشيشكلي في مدينة حماة عام 1909. تخرج من المدرسة الحربية في دمشق ضابطا، وعمل في جيش المشرق الفرنسي، ثم انشق مع بعض رفاقه عام 1944، وبعد الاستقلال تابع عمله في الجيش السوري الوليد. شارك الشيشكلي في انقلابي الزعيم والحناوي عام 1949، ثم قاد بنفسه انقلاباً ثالثاً في العام ذاته على الحناوي. بعد انقلابه ظل رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في منصبه، إلا أن الشيشكلي كان يمارس نفوذه من خلال المجلس العسكري الأعلى الذي أسسه، وقد سميت هذه المرحلة بالحكم المزدوج. نفذ الشيشكلي انقلاباً ثانياً عام 1951، أطاح بالأتاسي بشكل نهائي، وعين مكانه الضابط فوزي السلو، في حين اكتفى هو بمنصب رئاسة الأركان، إلا أنه كان الحاكم الفعلي. بعدها حضر الشيشكلي الأحزاب السياسية، وأغلق الصحف، وأصدر قانوناً يمنع الطلاب والمعلمين من الانتماء السياسي، ثم أسس حزب التحرير العربي. نظم استفتاءً صار بموجبه رئيساً للجمهورية عام 1953، وكان قد غير الدستور ليجعل نظام الحكم رئاسياً بدلاً من النظام البرلماني الذي كان متبعاً. لم تمر فترة رئاسة الشيشكلي بهدوء، فقد تفاقمت النقمة عليه في أوساط الجيش وبين الطلاب والمثقفين بسبب القمع والديكتاتورية العسكرية التي أسسها. ففي عام 1954 حدث نوع من العصيان في مدينة السويداء، رآه بعضهم محاولة عراقية أردنية للإطاحة بالشيشكلي، في حين رآه آخرون ردة فعل على القيود الشديدة التي فرضها على الحياة السياسية. قمع الشيشكلي العصيان بعنف، حتى إنه استخدم الطائرات في قصف السويداء، كما أمر الجيش باقتحامها حيث قتل عشرات الضحايا. أدى ذلك إلى تفاقم الغضب عليه، فبدأ ضباط من الجيش بالتخطيط للانقلاب، وهذا ما تم في العام ذاته، أي عام 1954، إذ تمردت قطعات الجيش في حلب وسيطرت على الإذاعة والمرافق العامة، وأيدتها قطع الجيش في اللاذقية ودير الزور، ثم وحدات الجيش في سهل حوران. إلا أن الشيشكلي احتفظ بولاء الجيش في دمشق، ما هدد باندلاع حرب أهلية. قرر الشيشكلي أن يستقيل ويغادر البلاد منعاً لإراقة الدماء كما قال، أو كما يقول آخرون إنه أمر الطائرات بقصف مواقع الجيش في حلب فلم ينفذ الضباط، فشعر أنه محاصر ففضل المغادرة. قتل الشيشكلي اغتيالاً عام 1964 في منفاه الاختياري في البرازيل على يد شاب من السويداء، لتنتهي حياة الضابط الطموح الذي دق مسماراً إضافياً في نعش الديمقراطية السورية، وقد كرس دور الجيش في الحياة السياسية إلى غير رجعة.

حلقة جديدة مشاهدين من عين سوريا، نضع فيها بين أيديكم أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. بفروعها كافة بدء امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم، ووزارة التربية تعلن مشاركة نحو 369 ألف طالب وطالبة. مع استمرار انحسار مياهه، برك راكدة ومياه ملوثة تثير قلق السكان في المناطق القريبة من الفرات. واقع صحي هش، مشفى حارم العامري في إدلب مهدد بالخروج عن الخدمة، ومخاوف على الرعاية الطبية في المنطقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل ملفات عين سوريا اليوم، حيث بدأت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025 و2026. وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,208 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا وذكرت وكالة سانا ذكرت أن مجموعات خارجة عن القانون منعت وصول طلاب محافظة السويداء إلى المراكز الامتحانية بدمشق لتقديم الامتحانات. هذا ورصد تلفزيون سوريا مشاهدين آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم كذلك في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة الصعوبة.
1: والله مسائل في صعوبة، يعني حتى اللي دارس يعني في انه أسئلة صعبة، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظري يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس انه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
2: الأسئلة يعني كان فيها نقشات وكانت صعبة شوي، تمام. وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامة منيحة، الأمور كانت تمام، وكانت المراقبة كتير منيحة، والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح. بس مشكلة إنه في نكشات زيادة بالمسائل والأسئلة كلها،
3: ما في ضوجة أبداً، كتير رايقة الأمور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا أبداً، كانت الأمور رايقة
4: ماشي الحق منيح كتير. بس سهلين بس بدهم وقت، يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام، كله تمام. ايه والمراقبين مناح حبابين.
5: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما توقعنا تجي هيك، حتى النيردات يعني قاعدين صافنين، يعني طلع كله صافين، يعني ما حدا عم يعرف يحل، يعني حتى اللي ما توقعنا الأسئلة هيك كتير صعبة، يعني ما ندرسنا يعني، بس هيك طلع.
6: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كانت نوعا ما متوسطة. وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ما في ما في ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني. بس والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميز.
7: يعني والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر، يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة، يعني الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقايق بالأخير، بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني، المراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق المراقبة.
0: كما التقى كذلك تلفزيون سوريا ببعض الطلاب وذويهم باللاذقية في اليوم الأول لامتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها ومستوى الأسئلة ودرجة الصعوبة.
8: والله متوتر كثير، يمكن أنا متوتر أكثر منها هي بالفحص، بس الحمد لله إن شاء الله، أنا متأمل من الله خير، وإن شاء الله تكون تقدم منيح يا رب.
9: عندي بنتي الصغيرة عندها السنة بكالوريا علمي، الحمد لله يعني الأجواء إيجابية جدا،
8: إن شاء الله بتكون أجواء الامتحانية والأسئلة كتير سهلة، عشان شوي يقدروا يستوعبوا هالطلاب يعني الوضع، ويكون الزمن متناسب. والله كأني أنا حسيت الزمن متناسب مع المادة.
10: والله هي الأسئلة يعني شوي يعني ماشي حالها، بس في شوية طلبات يعني بالمسألة الأولى، يعني هو الطلب الأول كان شوي صعب، وباقي الطلبات تعتمد على الطلب الأول، فأكثر الطلاب هلا هون مثل ما شايفين عم تبكي لأنها واجهت صعوبة بالطلب الأول، وفي أكثر من يعني هيك خربطة بالطلب الأول كتعويض وكذا. باقي الأسئلة شوي صعبة وشوي سهلة، يعني مستواها يعني للطالب الدارس طبعا كويس،
11: يعني ما سهلة وما صعبة، يعني عادي مستواها عادي تمام بشكل عام، يعني كويس.
12: يعني بس كلها مثل اختيارية انه جاوب على هاد او جاوب على اربعة من اصل ثلاثة، نجاوب على ثلاثة عفوا من اصل اربعة، يعني كتير سهلة.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا في ذات السياق آراء طلاب الشهادة الثانوية في إدلب عقب انتهاء امتحان اليوم الأول، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
13: طور بنتي لأنه محلنا بعيد طبعاً، إنه من إدلب المدينة نحن بس بيتنا كتير بعيد، شما تروح وتجي لحالة، فأنا بنترى وأنا متوترة أكثر منه والله العظيم. هي يعني هي طموحها اني اذا اخذت البكالوريا تدخل محاماه او ارشاد نفسي.
14: كانت الاسئله كثير سهله وعرفنا الحل الحمد لله، ان شاء الله يكون المواد كلها هيك، و انه الاسئله بتراعي انه كانت مناسبه لكل الطلاب.
15: والله عندي بنت هون عم تقدم بكالوريا علم، التحضيرات كانت جيده ونامل من الله انه الله يوفقهم ويحميهم، وقلب الأب دائما بتعرفه، إن شاء الله خير، نأمل من الله خير.
16: عندي بنية عم تقدم هون، وجينا نحن وشباب يعني من حارم والبنات، إن شاء الله يعني إنسان شان عم يستنظر سمرة، عم ينتظر سمرة يحوشها، العلم سلاح، وما في أحلى ولا كويس، يعني إذا ما أنا درست العلم اللي يروح للمجتمع، لا الدراسة كويسة والعلم سلاح، نرجو الله التوفيق للجميع إن شاء الله.
17: الأسئلة سهلة وأنه الكل بيقدر يحلها إن شاء الله، وأنه راعوا كل المستويات، الأجواء الامتحانية تمام، كل شيء يعني تمام الحمد لله.
18: الأسئلة اليوم كانت سهلة، لو واحد دارس يعني بجيب، ما في شيء صعب، بس ضربونا. لا لا ما ضربونا، بس الوضع تمام، الوضع ماشي الحال وكله حلو وكله جميل.
19: أسئلة ما فيها مباشر يعني بتحس فيها لف ودوران، يعني بس لو يطلعوا الأسئلة أكثر مثلا، بعض الأسئلة مو كلها طبعا، وفيها يعني أجواء الامتحان كانت تمام، المراقبين تمام، يعني كله تمام، بس من ناحية إنه هالأسئلة غير في أسئلة غير مباشرة.
12: الأسئلة اليوم كانت تيزر في حلوة سهلة على الديريس، فيها شوي إنك تشرب المسائل يعني حسابي صعبي شوي، الحمد لله عرفنا حلها. الحمد لله وقت كان كافي، استغرق معي أسئلة ساعتين تقريبا حلها الحمد لله. هذا هو
0: هذا. والتقى تلفزيون سوريا مشاهدين مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة، وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية لهذا العام.
20: الحمد لله رب العالمين، اليوم انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها، حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82 ألف طالب موزعين على 410 مراكز، في عنا 92 مركز علمي و87 مركز أدبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيدة، تم تجهيز مراكز امتحانية، توزيع المراقبين، بحيث أمننا كل الأمور، بحيث نحن نأمن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
0: ورحب مشاهدينا في سياق هذا الملف بشبكة مراسلين مباشرة من حلب مراسلون إبراهيم الخطيب، ومن دمشق ماريا تعباد، ومن حماة ياسر الروح. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلين. إذن كما تابعنا منذ انطلاق أو ساعات الصباح الأولى انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم في كافة المحافظات السورية، نبدأ معك ماريات من دمشق، هل هنالك أي تصريحات اليوم على غرار انتهاء اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية اليوم من قبل مديرية التربية في دمشق؟
21: نعم أمينة، حقيقة يعني بعد تقديم المادة الامتحانية الأولى للشهادة الثانوية بفروعها العامة والعامة يعني والتجارية والصناعية والمهنية والشرعية والنسوية أيضا، يعني لم يكن هناك تصريحات قبل مديرية التربية بعد تقديم الامتحان. كانت التصريحات قبل تقديم أولى المواد الامتحانية للشهادة الثانوية، والتي صرحت فيها عن أعداد المتقدمين المتقدمين لتقديم الامتحان أو أولى مواد الامتحان في محافظة دمشق. وبحسب تصريحات مديرية التربية أنه تقدم 29,287 طالبا للشهادة الثانوية العامة أو لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، بينما تقدم 400 طالب وطالبة لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية الشرعية، و 1211 طالب وطالبة لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية التجارية. حقيقة أمينة، وبحسب ما رصدنا يعني صباحا أثناء تقديم المواد الامتحانية، كنا بجانب مدارس من محافظة دمشق. طبعا بدأ الامتحان في تمام الساعة 8:30 صباحا وفق تشديد أمني أمام وبجانب المدارس، ويعني حضور مديرون المراكز وأيضا الأساتذة المراقبون من داخل القاعات إلى داخل القاعات الامتحانية في وقت مبكر، وتم تحضير الإجراءات اللازمة لتنظيم العملية الامتحانية وضبط القاعات. أيضا تم إحضار منذ الصباح الباكر حقائب تحتوي على بعض المستلزمات الطبية للإسعافات الأولية، وأيضا يعني رصدنا قدوم الأطفال وإقبالهم على المراكز الامتحانية منذ الساعة 7:30 صباحا. يعني حقيقة كان هناك ردات فعل متباينة من قبل الطلاب على أسئلة المادة الامتحانية الأولى بالنسبة للفرع العلمي والأدبي، وهذا ما رصدناه اليوم. بالنسبة كانت ردود الفعل على مادة الفيزياء للفرع العلمي كانت متباينة حقيقة، حتى أنه لا يوجد يعني رأي بالوسط كما يقال. يعني بعض الطلاب رأوا أن الأسئلة كانت بمنتهى الصعوبة، وأنها يعني حقيقة لم يأخذوا الوقت الكافي لإعادة أو لحل هذه الأسئلة. أيضا لم يتاح لهم الوقت الكافي لإعادة مادة الفيزياء وهي المادة الأولى، بينما قال البعض أنها كانت سهلة ومتوقعة وأنها كانت مشابهة لدورة السنة السابقة، وهي بالفعل هناك العديد من التشابه وخاصة في المسائل من الدورة السابقة. أيضا بالنسبة للفرع الأدبي كان هناك يعني بحسب التداولات على مواقع التواصل الاجتماعي أنها كانت سهلة وبسيطة نوعا ما، يعني وأيضا كان هناك نسبة قليلة تقول أنها صعبة وغير متوقعة. إذن يعني ردود فعل متباينة. طبعا تم توزيع الأسئلة الامتحانية على جميع مراكز دمشق في وقت بدء الامتحانات أو يعني على الوقت اللازم. أيضا كان هناك ردود فعل من قبل الأهالي، يعني منهم من قال أنه لم يتاح الوقت للطلبة لإعادة المادة. أيضا تحدثوا عن المعاناة والصعوبات التي واجهت الطالب خلال العام الدراسي هذا. يعني وأيضا كان هناك ردود فعل الإيجابية من قبل بعض أهالي الطلبة. طبعا يعني وبحسب التصريحات أنه يعني

0: كان خلال مدينة دمشق 179 مركزا لتقديم الامتحانات الأولى.
1: طيب مريا ابقي معنا إذا من دمشق إلى حما وإلى زميل ياسر الروح. يعني ياسر نبقى في ذات السياق، نرصد معك انتهاء اليوم الأول لبدء امتحانات الثانوية العامة في محافظة حما، كيف سرت هذه العملية وهل هنالك أي تصريحات مستجدة من قبل مديرية التربية في المحافظة؟
2: نعم، يعني تحياتي لك والي المشاهدين. بالفعل انتهى اليوم الأول من امتحانات الثانوي في مدينة حما بمنتهى السلاسة والانسيابية للعملية الامتحانية. طبعا كان عدد المتقدمين ضمن محافظة حما أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع، سواء العلمية أو الأدبية أو يعني الصناعية أو التجارية. طبعا الأجواء يعني كانت داخل المراكز هادئة ومنظمة ومنضبطة. الطلاب يعني عبروا عن ارتياحهم تجاه مستوى الأسئلة. طبعا لا يوجد أي تصريحات بعد تقديم امتحان من قبل مديرية التربية، ولكن يعني هناك إجراءات قامت بها مديرية التربية. يعني تابع مدير التربية والتعليم بمحافظة حما جولته مع يعني عدد من المعنيين في محافظة حما، يعني جولته على عدة مراكز لاطلاع على سير الامتحانات والتأكد من جاهزية القاعات والإجراءات المتخذة. طبعا يعني الأسئلة بحسب كلام الطلاب، قمنا نحن باستطلاع آراء الطلاب قبل دخول الامتحان وبعد دخول الامتحان. طبعا هناك يعني كان تفاوت او تباين بين اراء الطلاب، منهم من قال ان الاسئله يعني صعبه، منهم من قال انها سهله، بحسب كل شخص يعني. ويعني كانت الاراء الاكثر في الشهاده الثانويه الصناعيه، كانت الاسئله المتوقعه جيده، وبحسب الطلاب الذي رصدنا آراءهم فكانت الأسئلة سهلة. أما بالنسبة لفروع العلمي في مادة الفيزياء فكانت الآراء متباينة، وهناك يعني حالات يعني رصدناها حالات إغماء لبعض الطلاب ما صعقوا بالأسئلة وصعوبتها. كان هناك عدد من الحالات تم التعامل معهم من قبل المراكز الامتحانية. يعني طبعا المراكز مجهزة بحقائب إسعافية، وهناك يعني سيارات إسعاف تكون تتجول يعني بالقرب من هذه المراكز، بالإضافة إلى أن يعني الوضع كان داخل القاعات مريح جدا، المراقبة كانت سلسة يعني من قبل المراقبين أو المعلمين الذين موزعين على هذه المراكز. أما بالنسبة للأسئلة فتم نقل الأسئلة من المراكز الامتحانية وتمت إلى المراكز الامتحانية، وتمت العملية النقل بشكل محكم ويعني سري عبر عدة نقلات يعني انطلقت فجر اليوم. ويعني وتم تسليم الأوراق الرسمية يعني برفقة من دوريات الشرطة والأمن الداخلي ضمان وصول المغلفات إلى المراكز في الوقت المحدد. طبعا انطلق الامتحان اليوم في الساعة 8:30 تقريبا. دخل الطلاب بكونه أول يوم امتحاني، دخل الطلاب قبل 10 دقائق لمعرفة أماكن توزعهم في هذه القاعات. يعني بالنسبة لموضوع الأسئلة كانت هناك أسئلة جيدة بالنسبة لجميع الأفرع. يعني هناك تباين كما ذكرت لك أمينة في الآراء. أما بالنسبة لموضوع الدخول إلى المراكز الامتحانية، كان هناك فريق من أو قسم من الشرطة، يعني عناصر من الشرطة في أمام كل مركز والأمن الداخلي، قاموا بتفتيش الطلاب لمنع دخول الهواتف الخلوية إلى هذه المراكز. يعني طبعا هناك كان يوجد أمام كل مركز غرفة للأمانات، تم وضع الموبايلات والهواتف النقالة في هذه الأماكن طبعا ريثما ينتهي الطلاب من امتحانهم. طبعا رصدنا آراء الأهالي في مدينة حما، كان التوتر يجوب على الأهالي أكثر من الطلاب. هناك يعني عديد من العوائل أتوا مع أبنائهم لينتظروهم أمام قاعات الامتحان. طبعا بعد خروج الطلاب تبين لنا أن هناك شريحة واسعة من الطلاب يعني كتبوا وحلوا بشكل جيد. وكانت الأسئلة بشكل عام يعني مرضية لدى الجميع.
1: طيب ياسر ابقى معنا. إذا مشاهدينا ننتقل من حما إلى حلب وإلى الزميل إبراهيم الخطيب. إذا إبراهيم، مراكز الامتحانات في حلب هي الأخرى اليوم كذلك عايشت وشهدت بدء

0: الأول في الثانوية العامة الأدبي والعلمي وأيضا الشرعية والمهنية، حوالي يعني توزعون على حوالي 212 مركزا في محافظة حلب بالعموم. جرت العملية الامتحانية بسلاسة، كان هناك اليوم يعني زيارة وتفقد من قبل محافظة حلب لعدد من المراكز الامتحانية، زار مدرسة المأمون وزار أيضا مدرسة في حي الشعار بحلب، إضافة إلى مدرسة ثالثة جميعها مراكز امتحانية برفقة مدير التربية في حلب السيد أنس القاسم وأيضا مدير الأمن الداخلي في المحافظة السيد محمد عبد الغني. تم خلال هذه الجولة تفقد حقيقة وضع العملية الامتحانية وأيضا يعني الوقوف على واقع الإجراءات العامة. اليوم حلب مشغولة بالعموم، محافظة حلب قطاعاتها في يعني هذا الاستحقاق الذي تشارك فيه كل الفعاليات، ليس فقط مديرية التربية في حلب، بل هناك تواجد للدفاع المدني السوري، الإسعاف، وأيضا جهود من قبل المحافظة وغيرها من القطاعات الخدمية التي تستنفر جهود الأمنية الواضحة والحاضرة منذ ساعات الصباح حتى يعني إتمام العملية الامتحانية. حقيقة المشهد فيما يتعلق بالشهادة الثانوية في سوريا هو مشهد مختلف للامتحانات التي حصلت قبل يومين للشهادة الإعدادية. الشهادة الإعدادية يعني نهاية المطاف هي مرحلة انتقالية، لكن في سوريا تعتبر مرحلة تحديد مصير، لذلك يعني تكون حقيقة أو يكون اليوم الأول بشكل أساسي هو يوم ذو حظوة لدى الأهالي الذين حضروا إلى المراكز الامتحانية رفقة أبنائهم في تشجيع معنوي لهم والوقوف حقيقة وشد على أيديهم لتأديت حقيقة العملية الامتحانية. وأيضا حتى بالنسبة للطلاب الذين بدأ على قسم منهم التوتر في الساعات الأولى أو يعني نصف ساعة الأولى قبل دخولهم إلى المراكز الامتحانية، في تمام الساعة الثامنة دخلوا إلى مراكز الامتحانية، الساعة الثامنة ونصف تكون حقيقة الأوراق أوراق الامتحانات قد وزعت وبدأت العملية الامتحانية. كان خروج الطلاب يعني اليوم أيضا كانت لديهم بعض الآراء فيما يتعلق بالأسئلة، بعض الطلاب وجدوا أنها متوسطة صعوبة، بعضهم وجدوها صعبة وبعضهم أيضا وجدوها يسرة. فيما يتعلق بواقع حلب الوضع مختلف عن كل المحافظات السورية في نقاط مفصلية. لماذا؟ لأن يعني عندما تحدث عن محافظة حلب التي سيطرت عليها الحكومة السورية لأول مرة بعد النظام منذ عدة أشهر، باتت حقيقة يعني حلب ترث تركة من سيطرة سابقة قبل سقوط النظام تتعلق بالواقع التعليمي في مناطق متعددة كانت فيها سلطات متباينة، الأمر الذي أجبر فعليا وزارة التربية وبالتالي مديرية التربية على يعني اعتماد حتى هذه اللحظة 4 مناهج و4 نماذج امتحانية، وهذا الأمر يثبت حقيقة عدا عن الصعوبة وعدا عن مجارات الواقع في محافظة تتباين فيها مراكز السيطرة لسنوات طويلة، يثبت أيضا الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الإطار. نتحدث عن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي التي كانت سابقا تحت سيطرة الحكومة المؤقتة والتي كانت فيها مناهج معينة، أيضا بعض مناطق حلب في ريف حلب الغربي كانت تابعة لحكومة الإنقاذ وبالتالي هذا الأمر روعي. أيضا مدينة حلب وقسم كبير من المحافظة كانت تحت سيطرة النظام وبالتالي يعني يشملهم النظام التعليمي والمناهج وأيضا الأسئلة الامتحانية التي تسري في دمشق، وهناك قسم أيضا سيطرت عليه الحكومة السورية مؤخرا وتابع لسيطرة قسد في منطقة عين العرب، وفي هذه المنطقة أيضا أقيم مركز امتحاني في منطقة سرين توجه إليها الطلاب مراعية حقيقة الحالة السابقة وموفرة على الطلاب الكثير حقيقة من المخاطر والمخاوف التي أثيرت خلال الأيام الأولى سقوط النظام حول الواقع التعليمي. يبدو بأن الأمر سيستمر في محافظة حلب لعام قادم على هذا الشكل ريثما يتم فعليا يعني تدارك كل الواقع الذي حصل في محافظة حلب والذي نتج عن تباين كما ذكرت وتوزع السيطرة لسنوات والواقع التعليمي الذي كان منسجما مع كل جهة تسيطر في منطقة من مناطق محافظة حلب التي باتت اليوم ولأول مرة لأول عام تحت سيطرة كاملة للحكومة السورية بعد سيطرتها على مناطق قسد وفي منطقة الشيخ محسود الأشرفية وأيضا منطقة عين العرب.
1: شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل، تابعنا معكم منذ انطلاق الساعات الأولى من صباح اليوم، منذ بداية يعني صباح اليوم لانطلاق وبدء امتحانات الثانوية العامة في كافة المحافظات السورية. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من دمشق ماريا تعبيد، ومن حلب إبراهيم الخطيب، ومن حماة ياسر الروح. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه التفاصيل. وإلى آخر مستجدات الأوضاع الخدمية في شرقي البلاد، إذا مشاهدينا مع استمرار انحسار مياه نهر الفرات بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، ف فالمياه الراكدة والبركة التي خلفها التراجع شكلت

0: بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض أيضا في وقت أثر فيه تسرب مياه الصرف من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في هذه المناطق المتضررة. تفاصيل أكثر في هذه المادة الصحفية الآتية مباشرة من هناك.
1: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: والله الفيضان يعني ضر كثير من الناس، من الطوفانات والمستنقعات، هذه يجيب من البعوض ويجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. وبالإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
3: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل، يعني كان فيه بس طبعا مو بهالشكل، هذا صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بيضرر على الأطفال وعلينا.
1: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
4: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين؟ على البيوت، وهالشيء هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شيء مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
5: صارت المي تنبو علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بدوب أمور يعني، ريحة كرها بنوب، نامس، بق، برغش، كل أمور يعني أمورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالأمور هاي. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
1: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
6: انحسرت مياه النهر إذن وانجلت ذروة فيضانه، لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: وللوقوف مشاهدين على واقع البنية التحتية بعد انحسار مياه نهر الفرات، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليب. عهد، بداية أهلا بك. إذن في سياق هذه المادة الصحفية نرصد معك الواقع، واقع البنية التحتية، بنية الخدمات بعد انحسار مياه نهر الفرات، وما هي مخاوف المواطنين جراء هذه البرك الراكدة التي أصبحت تشكل هاجسا صحيا بالنسبة لقاطني هذه المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب نهر مياه الفرات سابقا؟
7: مساء الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. يعني منذ اللحظة الأولى لارتفاع منسوب نهر الفرات تجولنا في كافة المناطق، ولعلنا يعني سرنا من أقصى الريف الغربي من دير الزور إلى أقصى الريف الشرقي عند الحدود العراقية. كان هناك مشاكل شتى، ولعل أبرزها هي موضوع البيئة وتلوث البيئة الذي نتج عن ارتفاع مياه نهر الفرات، وربما جرف بعض يعني مكبات النفايات إلى وسط مناطق سكنية أو مناطق قريبة من المناطق السكنية. فيعني عندما بدأت تنحسر مياه نهر الفرات تركت هذه القمامة، تركت هذه المخلفات الموجودة في عمق النهر، ولعل أيضا من هذه المخلفات هي مخلفات الحرب، من القذائف، من الألغام، من ما خلفته الحرب بشكل عام من أجسام حربية انسحبت إلى يعني المناطق الحيوية التي وصلتها مياه نهر الفرات. فكانت مشكلة البيئة مشكلة حاضرة بقوة تحتاج لتدخل حقيقي من قبل الحكومة والبلديات الموجودة في كل منطقة، وكذلك الأمر المنظمات الدولية والمحلية المعنية في يعني متابعة يعني مخلفات الكوارث أو الفيضانات أو ما شابه ذلك. كان هناك

0: محاولات من منظمات الأمم المتحدة الموجودة في المنطقة الشرقية سواء في دير الزور أو الرقة، يعني حتى هذه اللحظة من المعلوم أن المنظمات الدولية ربما استجابتها أبطأ بكثير من استجابة البلديات المحلية. ويعني كما هو معلوم أو معروف أن البلديات في المناطق الشرقية حالها حال البلديات في المحافظات الأخرى بأنها تعاني من نقص الإمكانات في كافة يعني بلدياتها أو ربما مناطقها ضمن المحافظتين. فحتى هذه اللحظة لا يوجد أي إجراء من قبل البلديات أو المحافظة أو الحكومة بشكل عام لمعالجة هذه المشكلة الموجودة. أيضا في منطقة أو حويجة الصحين بريف البوكمال أقصى الخارطة السورية على الحدود العراقية، هناك كانت ربما الكارثة الأكبر أو المأساة الأكبر بما يخص البيئة بأن كثير من مخلفات الحرب والقمامة ومكبات النفايات التي هي بالأساس موجودة على ضفاف الفرات انجرفت إلى تلك المنطقة ويعني وتوقفت عند يعني مجمع لمنازل المدنيين. كانوا قد طالبوا عبر تلفزيون سوريا الجهات المعنية بإزالة هذه القمامة وهذه المكبات التي ينتج عنها كثير من الأوبئة يعني عبر بعض وجود بعض الحشرات التي تنتقل ما بين القمامة والإنسان.
1: طيب عهد، تزامنا مع كل ما تفضلت يعني به من معطيات الزرعية حول الواقع وواقع البيئة في محافظة دير الزور وهذه المناطق التي كانت متضررة بشكل مباشر من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وجهاء المنطقة، المحافظة، البلديات، ألم يقوموا مثلا بجولات تفقدية في سياق هذه اللجنة وهذه الغرفة، غرفة الطوارئ التي تم إنشاؤها من قبل 3 أو 4 تقريبا وزارات من أجل الإبقاء ومتابعة حصرية ومكثفة كذلك لواقع الأمر في دير الزور والمناطق القريبة التي كانت يعني متضررة كما أشرنا منذ قليل بشكل مباشر؟ هنا نتحدث عن ضفتي نهر الفرات، أين هي من كل هذا الواقع وهذه المراقبة؟ وزارة البيئة، وزارة الطوارئ، كل هذه التفاصيل وهذه الوزارات المعنية بهذا الملف، ألم تتحرك بتشكيل لجنة أو العمل على اللجنة السابقة من أجل حل مثل هكذا ملفات تمس المواطن وحياته الصحية اليومية؟
0: حقيقة أمينة لم يبدو لي هذا الأمر على الإطلاق حتى هذه اللحظة. ربما هم الآن أحصوا الخسائر والأضرار وينوون العمل على حل هذه المشكلات، لكن حتى هذه اللحظة التي أتحدث بها لم يقوموا بأي عمل لمعالجة مشاكل البيئة. ونحن في أيضا في تلفزيون سوريا عددنا تقرير قبل مدة حول تضرر نهر الفرات والتلوث الذي يعني طرأ عليه خلال سنوات الحرب 14 وربما 15 سنة من تلوث كثير. ربما فيضان الفرات كان من إيجابياته بأن يعني حسن واقع مياه نهر الفرات، جرف كثير من الأوساخ من قاعه، وأيضا ربما بحسب تقرير أعدته يوم أمس مديرية مياه الشرب والصرف الصحي بأن الفرات قد تحسنت نسبة أو خفت التلوث فيه عما كان عليه منذ ربما 14 عاما. فالآن يعني هذا مبشر أو ربما يعني أمر خير، لكن أما الجهود الحقيقية التي ربما قامت بها يعني لجنة الطوارئ المشكلة من 9 مديريات في المحافظة مختلفة التبعية للوزارات لم تحدث أو يعني تحدث أو تعمل على أي من هذه الأعمال في المنطقة على الإطلاق. لكن كما ذكرت بأنهم أحصوا كل الخسائر أو جلها بأن أضرار المحاصيل الزراعية فاقت 21,000 دونم، وكذلك الأمر يعني المنازل التي تضررت وعدد العائلات. فكان هناك إحصائية حقيقية يعني من قبل هذه اللجنة، ربما بعد هذه الإحصائية سيكون هناك يعني استجابة لكل المشكلات الموجودة. أيضا هذا لامسناه في الريف الغربي قبل يومين تقريبا، كان في منطقة عياش أيضا منطقة واسعة قد دخلتها مياه نهر الفرات وهي مزروعة بالخضرة أو يعني بعض المحاصيل الزراعية، قالوا بأنها بدأت الآن يعني تلاحظ الرائحة الكريهة عن عفونة هذه المزروعات بعد انسحاب مياه نهر الفرات، وتحتاج إلى حراثة جديدة وأيضا لغسيل التربة. وغسيل التربة هو لا يتم بشكل يعني سريع أو طارئ، ويحتاج إلى ربما 3 سقايات ثم تجف المياه ثم بعد ذلك تقوم بعملية السقاية حتى تكون هناك غسيل حقيقي لهذه التربة. والمساحات الواسعة تحتاج لجهود كبيرة. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إجراءات من قبل الحكومة، يعني ننتظر الأيام القليلة القادمة، ربما ينتظرون انسحاب المياه على واستقرار النهر على مجراه الحقيقي. اليوم قد يعني

0: انخفضت يعني كميات التدفق من 2000 متر مكعب في الثانية إلى 1100، والتوقعات بأنها ستصبح أو تصل إلى 800 متر مكعب
1: واضح.
0: في الثانية الواحدة. ربما بعد ذلك يكون هناك تحرك حقيقي من قبل الحكومة والمنظمات المعنية بمثل هذه الأمور.
1: شكرا لك عهد على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي، شكرا جزيلا لك. من شرقي البلاد مشاهدينا إلى شمالها، وفي مستجدات الملف الطبي في البلاد والبنية التحتية الطبية، حيث يواجه مشفى حارم العامري في إدلب خطر الخروج عن الخدمة، وذلك بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر تقريبا، ما يهدد ذلك بحرمان عشرات آلاف السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
2: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
3: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن كنا عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
2: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
4: فترة أسبوع تقريبا عندي مرت عم كبيرة بالعمر، قسنا لها ضغطت تكركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع ما في أبدا، بينما وصلت على أدلب احتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والامور اللي كان فيه بالنسبه للعيادات بالنسبه للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت ازمت معي الامور لهالدرجه هي.
2: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تاخر وعود حكوميه سابقه بتغطيه تكاليف التشغيل، الامر الذي دفع عددا منهم الى مغادره مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
5: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف، يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوق الطريق طبعاً، يعني فسوق الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي لا يروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
2: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافة وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبراً على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعداداً كبيرة من السكان والمهجرين.
6: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعاً، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية، مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: وللوقوف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الأنباء المتعلقة بواقع البنية التحتية الصحية في محافظة إدلب، تنضم إلينا مباشرة من هناك من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، بداية أهلا بك. إذن مشفى حارم العام بريف إدلب يعلن بشكل رسمي بأنه مهدد بالخروج عن الخدمة، ومخاوف كذلك على الرعاية الطبية في هذه المنطقة بعد الخروج الفعلي لربما لهذا المرفق الطبي في حارم. هنا نتحدث عن هذه الإشكالية، هل هنالك أي تفاصيل أو تصريحات من قبل مديرية الصحة في محافظة إدلب أو حتى من قبل المحافظ؟
7: مرحبا أمينة، يعني صراحة ليس فقط مشفى حارم هو الذي يعني مهدد بالتوقف عن الخدمة، لأنه هو في يعني كل الأحوال هو شبه واقف عن الخدمة حاليا. أيضا كنا قد سلطنا الضوء في الفترة الماضية على مشافي في كل من كفر لوسين والدانة ومشفى باب الهوى وسرمدة، أيضا كانت هذه المشافي تدعمها بعض المنظمات الإنسانية كمنظمة شام ومنظمة سامز، وخرجت يعني هذه المنظمات توقف التمويل عن هذه المشافي، وبقيت هذه المشافي تعمل ب يعني الطاقة التشغيلية التي لديها، ليس هناك دعم من وزارة الصحة أو الحكومة، لا يوجد لوجستيات، لا يوجد رواتب للكوادر الطبية التي تعمل، سواء الأطباء الأخصائيين المقيمين، الكوادر الفنية من ممرضين وممرضات أيضا. هذا الأمر صراحة بالعودة إلى مشفى حارم العام والذي هو يعتبر يعني شريان المنطقة والذي يخدم ما يقارب 450 نسمة في منطقة حارم والمناطق المحيطة بها، خاصة أن هناك تجمع يعني لسكان المخيمات أيضا، خروج هذا المشفى عن الخدمة صراحة ينذر بكارثة صحية وشيكة من المحتمل أن تحل في هذه المناطق، خاصة مع غياب أي مشافي خاصة أو حكومية في مناطق أرمناز، كفر تخاريم، حارم. يوجد مشفى خاص واحد صراحة فقط في سلقين، وهو يعني مشفى خاص، واليوم تكاليف المشافي الخاصة هي باهظة ومرتفعة جدا بالمقارنة مع الأوضاع المعيشية صراحة للسكان وأيضا سكان المخيمات. لذلك يعني هناك مخاوف، كان هناك وقفة احتجاجية من قبل الكادر الطبي في المشفى وأيضا وجهاء مدينة حارم، منطقة حارم، وبعض الأهالي الذين تحدثوا لنا صراحة بأنهم يجدون صعوبة في إسعاف الحالات الطارئة. هناك بعض الحالات من الممكن أن تتسبب يعني وعورة الطريق وطول المسافة التي من الممكن أن يقطعوها إلى مدينة إدلب، وهي ما تقارب ساعة نتيجة وعورة الطريق، إلى وفاة الشخص أو تأزم حالته ووضعه الصحي. وهذا الأمر صراحة ينعكس سلبا على يعني هؤلاء المدنيين في منطقة حارم، وأيضا على العاملين في الكادر الطبي. اليوم هؤلاء العاملين، كان هناك وعود من قبل وزارة الصحة بأن يكمل المشفى عمله صراحة، ولكن هذا يعني لم يترجم على أرض الواقع بدعم فعلي أو حقيقي. اقتصر دعم الوزارة فقط على منحة في الشهر الثالث زودت فيها الكوادر بالرواتب، وإلى الآن يعني ليس هناك أي رد من قبل مديرية الصحة أو وزارة الصحة حول استمرارية عمل هذا المشفى. لذلك يقتصر عمله فقط على الإسعافات الأولية، وهي إسعافات بسيطة جدا، وقياس العلامات الحيوية أيضا. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول واقع البنى التحتية الصحية في المحافظة. كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إيلاف العلي، شكرا جزيلا لك إيلاف على كل هذه المعطيات. مع ارتفاع درجات الحرارة وكذلك مع بداية فصل الصيف، تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه السرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية كذلك في هذه المنطقة، وذلك وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
8: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
9: احنا ببلدية صنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عينكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحل يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلا بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية إنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
8: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
10: هالمجرور صرف الصحي صار لنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، لا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل. ولا أي متى الحكي جينا على رأس البلدية قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا

0: احنا عانينا كتير.
1: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن.
2: هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
3: وللوقوف على واقع البنية الصحية التحتية وواقع النظافة كذلك مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله. هاشم، بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع هذه المادة الصحفية صوتا وصورة ننقلها للمشاهدين حول واقع النظافة في هذه المنطقة، في منطقة صنوبر جبلة، نرصد معك التفاصيل وما هي ردود البلدية التي مكلفة ومعنية كذلك بنظافة هذه الشوارع وهذه المناطق.
4: مرحبا أمينة. يعني منطقة صنوبر جبلة والمناطق المحيطة بها يعني هي كانت يعني تعاني من انتشار النفايات وأيضا للصرف الصحي المكشوف الموجود في المنطقة منذ فترة. يعني يقول الأهالي أنهم يعني تواصلوا مع البلدية منذ يعني عدة مرات، لكن يعني لم يكن هناك استجابة إن كان لموضوع النفايات وغيرها والقمامة المتراكمة. هناك عدة يعني أسباب لتراكم هذه النفايات، يعني لقلة وجود الحاويات بالدرجة الأولى، وأيضا يعني عدم ترحيل هذه القمامة بشكل دوري من المنطقة. ما عقد الأمر هو قدوم فصل الصيف، وجود القمامة بالإضافة إلى الصرف الصحي المكشوف، هذا يؤدي إلى انتشار الحشرات، لا سيما الحشرات الضارة، يعني وخصوصا يعني مع الصيف وارتفاع لدرجات الحرارة من الممكن يعني أن يكون هناك آفات. طبعا هنا إذا ما تحدثنا عن صنوبر جبلة، يعني هناك العديد من المناطق، ليست يعني فقط هي يعني هذا الملف ما يعني يعاني منه فقط هذه المنطقة، هناك الكثير من المناطق، إن كان في جبل الأكراد، جبل التركمان، وهي مناطق أيضا مدمرة وأيضا من قصف النظام المخلوع سابقا، ولا يوجد فيها أصلا بنية تحتية. هذه المنطقة أيضا وحتى في داخل مدينة اللاذقية يوجد هناك الكثير من الأحياء، وعددنا تقارير سابقة عن بعض الأحياء التي أيضا فيها تراكم للنفايات. وأين هنا يأتي أيضا شق ثاني، يعني إذا تحدثنا عن رد البلدية في السابق، يعني تحدثت البلدية عن قلة الإمكانيات إن كان من عدد الحاويات، ويعني هناك نقص في الأساس بعدد الحاويات التي يعني من الممكن أن يكون هناك ترحيل لهذه الحاويات. أيضا لسيارات ترحيل القمامة أو الجرارات القمامة هي أيضا ضعيفة، لا سيما الإمكانيات الموجودة عند البلدية هي لا تكفي لكل المناطق. تقول البلدية أنها تعمل على تأمينها بشكل متوازي لكل هذه المناطق بحيث لا يكون هناك تراكم للنفايات، وأن يكون هناك ترحيل وإن كان بشكل أسبوعي إلى المكبات يعني الرئيسية أو المكبات التي يعني تكون هي جامعة لكل هذه النفايات من هذه المناطق. لكن حقيقة يعني إذ ما تحدثنا عن موضوع النفايات وانتشارها يتعلق ذلك بقلة الإمكانيات، وهناك أيضا جانب في بعض المناطق يعني حتى لو كان هناك حاويات تجد أن بعض الأهالي يعني يضعون القمامة بجانب تلك الحاويات رغم أنها يعني ترحل منها الحاويات وهي فارغة، أيضا يتم وضع القمامة بجانبها، وهذا ما يعقد الأمر لأن عمال النظافة هم بالأساس يعني أعدادهم قليلة، فهناك ليس لديهم الوقت لجمع تلك القمامة من هذه المكبات، وبذلك تنتشر المكبات بشكل أكبر عند تراكمها مع الوقت. يعني الآن يعني هي على البلدية أيضا أن تتحمل مسؤولياتها، يقول الأهالي بأن تجد لهم حلولا عاجلة كصنوبر جبلة وغيرها على أقل تقدير في الخدمات الأساسية، إن كان ترحيل هذه القمامة أو حتى تغطية الصرف الصحي، وأن يكون بشكل آمن لكي لا تنتشر الحشرات مع قدوم فصل الصيف.
3: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام تفاصيل وملفات عين سوريا لليوم، دمتم في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: دستور بيلق فيها حجم
4: الاحتيال. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: إحلى التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1800

1989 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

0: بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. كنا قد تناولنا أمس قضية حملة هاتوا الفلوس اللي عليك بعد فتح مسار قانوني بحق القائم عليها حسان عقاد، وانتشار مقاطع مصورة لعقاد نفسه يتحدث فيها عن جوانب القضية. واعتقد كثير من السوريين وربما نحن أيضا أن رد الفعل جاء بسبب وصول الحملة إلى رجل الأعمال المعروف محمد حمشو، خاصة بعدما تحولت المطالبة بالتبرعات المعلنة إلى قضية رأي عام يتابعها الآلاف يوميا على مواقع التواصل. لكن ساعات لاحقة أظهرت أن القضية لا تتعلق بحمشو وحده، وقد تصدر الإعلامي موسى العمر جانبا من الجدل بعدما تداول معلومات عن شكوى قانونية مرتبطة بالحملة واتهامات متبادلة بينه وبين حسان عقاد حول تعهد مالي سابق أعيد تداوله ضمن حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم. ومع اتساع النقاش انقسمت الآراء بين من رأى أن من حق الناس مساءلة أصحاب التعهدات التي أعلنت أمام الجمهور، وبين من اعتبر أن تحويل هذه المطالبات إلى حملات ضغط وسخرية علنية يفتح الباب أمام التشهير أكثر مما يحقق المساءلة. فما الذي جرى بين موسى العمر وحسان عقاد؟ وكيف تحولت حملة بدأت بالمطالبة بتسديد تعهدات مالية إلى قضية شغلت مواقع التواصل ووجدت طريقها إلى الأوراق القانونية؟ القصة مشاهدينا بدأت عندما نشر حسان العقاد مقطعا مصورا قال فيه إنه تلقى تهديدات، كما تلقى اتصالا من وزارة الإعلام طلب منه خلالها التوقف عن النشر على السوشيال ميديا. دعونا نشاهد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة بالصلاة على النبي. كان المفروض مثل ما وعدتكم انشر تحقيق هلأ الساعة 2، بس بصراحة ما رح أقدر انشره للأسباب التالية. امبارح بيجيني تليفون من الأمن الجنائي، فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، وطلبوا مني مراجعتهم يوم الأحد الساعة 9 الصبح. اليوم في بلاقي عم تجيني تهديدات بالقتل على تيك توك وفيسبوك والحسابات هاي. بس اجتني شغلة ثالثة، أنا هلأ من ساعة ونص من وزارة الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معك الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، إذا سمحت تتوقف عن النشر مؤقتاً حتى نلتقي يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بمبنى الوزارة لمناقشة بعض الأمور. تحياتي. تحياتي أستاذ، شكراً لك. أنا زلمة عايش بسوريا الحرة، دولة قانون، وأنا تحت القانون، فأنا حوقف عن النشر مؤقتاً لحتى نعرف شو القصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العديد افترضوا أن المشكلة متعلقة بمقطع مصور سابق نشره الناشط حسان عقاد تحدث فيه عن أن الحملة الخاصة به التي أطلق عليها اسم هاتوا الفلوس اللي عليكو عطلت اتفاق وكالة حصرية لشركة أوبو من قبل شركة يملكها محمد حمشو في سوريا، وهو السبب الرئيسي الذي قد يؤدي إلى فتح سياق قانوني بوجه الحملة التي يصب نجاحها في مصلحة الصندوق السيادي السوري بالمقام الأول. دعونا نشاهد ما قاله حسان عقاد في المقطع المشار إليه.
2: بيان صحفي 1: تواصلت معنا شركة أوبو الصينية بعد أقل من 12 ساعة من قبل أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، وقالوا لنا أنه انسحبوا الترخيص من المصدي.
3: شلحنا الشركة للحرامي.
2: غلط يا أم محمد.
3: ادبك يا أبو علي.
2: 2: نطلب من أعضاء الحملة التوقف شركة أوبو لاعتذارهم عن العمل مع المصدي وسحب الترخيص، والتركيز على شركة إتسال بلس. كاتبين بالبايو عندهم انه هن الوكلاء الحصريين لشركة أوبو، وهذا كذب. هن انقفلوا التعليقات، فيكم تتصلوا على هذا الرقم، لا تتغلظوا على الشغيلة حرام، بس قولوا لهم خبروا المصدي يشيل البايو. 3: بعد التشاور مع اعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، قررنا انه نعطي المصدي وعيلته مهلة، ولحنا قبلانين أنه نوقف الحملة عليه إذا حقق الشروط الأربعة التالية. أولاً، بيطلعوا لقاء صحفي مباشر بيعتذروا من الشعب السوري كله.

0: ثانيا بيفتلوا بيوت اللي سرقوا منها الحديد بيت بيت وبيرجعوا حديدة حديدة وبيبوسوا ايدين ورجلين صحاب البيوت. ثلاثة بيمشوا مشية البطة من عين الفيجة لبرزة. إذا تحققت هذه الشروط منوقف الحملة عليكم.
1: الصحفي السوري موسى العمر ظهر بعد ساعات من بدء الجدل بمقطع مصور قال فيه أنه تقدم بشكوى ضد صانع المحتوى حسان عقاد، مصلحا المعلومات المنتشرة عن أن محمد حمشة هو من فعل ذلك. وبدأ المقطع بمشهد من مقطع قديم للناشط حسان عقاد يظهر فيه على أنه يوجه شتائم للصحفي. دعونا نشاهد ماذا قال موسى.
2: ما حدا يبزو عليه إذا شافوا إذا بتريدوا، بس معيدكم ما حدا يبزو عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرية التعبير أو حرية الرأي الآن الواصل السماء في سوريا بلا سقف ولا ضوابط لا تعني أبدا التطاول على الآخرين، لا تعني أبدا تشويه الآخرين، لا تعني أبدا شتم الآخرين بأخدع الأوصاف وأبشع السلوكيات. وهذا اللي صار، الأذى اللي نالني شخصيا من الناشط اليوم اللي طلع وقال أنه وزارة الإعلام اتصلت فيه وقالت له تعال عندنا. تمام، طبعا هاي وزارة الإعلام اتصلت فيه بناء على شكوى مني أنا موسى العمر، اشتكيت عن هذا الإنسان بالطرق القانونية، هو بلد قانون نحن، هو بالعين بالروحي ما فهم، فهو قال والكلام مكتوب تحدى القانون وتحدى الدولة وقال أنا أعلى ما في خيلكم اركبوا. تمام، نحن قررنا نركب في أعلى ما في خيلنا، وأعلى ما في خيلنا هو القانون، والقانون بيأخذ مجراه. الأخ هذا حيجيبه وزارة الإعلام يقولوا له ليش هيك سويت وليش كذا. طبعا هو أذاني أذن شديدة، وهذا ضمن وهذا كله موثق، يعني الدعوة للشتم والسلوكيات بشعة جدا ما خرج حتى حطولكم إياها. يعني على كل حال فهذا اللي صار. أنا إنسان مهني، إنسان حكيته بالعين بالروحي، كنت في العكس داعمه أول مرحلة وكلمني على الخاص وقال لي أنا استغليت اسمك للترند، وقلت له أنا سامحتك مش مشكلة، رغم أنه يعني الحملة اللي قال هي حملة ظالمة، يعني أنت ما حدا أعطاك الحق أنك تقول اسم موظف معتر بالمنافذ الحدودية تبرع بساعة حماس $200 أنه ليش ما دفعتها روح ادفعها وتشهر فيه وتفضحها في كل الناس. ما في داعي تروح تحكي عن موظف تاني $100، ما في داعي تحكي عن ناس هني دافعين. تمام، وما في واضحة، ما في تنسيق ما بين المحافظة وما بين إدارة الحملات وأشياء كثيرة. وأذيت الحملات أنت لأن القائمين الحملات طلعتها أنه هي حملات وهم وكذب، وهذا كلام غير صحيح، لأنه الحملات كلها حملات القائمين عليها صادقين، النوايا صادقة. 98% من الذين تبرعوا ملتزمون بالتبرع.
1: الفيديو الذي استند إليه موسى العمر على أنه إساءة موجهة إليه لم يتضمن إساءة فعليا، إنما محتوى دفاعا عن موسى عندما هجمه أحد المعلقين على هذه الحملة. دعونا نشاهد.
4: أنا هذا الكائن إذا بشوفه بحمص بدي أبزق عليه، لا يا شباب لا، بدون حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم حملة سلمية، ما نحن ما نتبنى لغة العنف. فأستاذ موسى العمر متبرع والله، يعني وشاغل وما بعرف أنا بصراحة، بس أنه الله يعطيه العافية. ما حدا يبزو عليه إذا شافه إذا بتريدوا، بس يعني هو لسه ما حاسب. بس حبيت خبركم أنه موسى العمر لتاريخ تنزيل هذا الستوري ما حاسب حمص $10,000 اللي أمانة إن أمانة برقبته، بس معيدكم ما حدا يبزو عليه.
1: ربما يكون سياق الإشكالية بين موسى العمر وحسان عقاد أكبر من الفيديو السابق الذي استعرضناه قبل قليل. سبق أن خرج الناشط حسان عقاد مناديا باسم موسى العمر في شوارع حمص عبر مكبر صوت، طلب فيه موسى العمر بسداد التزاماته لحملة أربعاء حمص التي تقدر $10,000. لكن هذا المقطع قديم نوعا ما ويعود تاريخه لأكثر من شهر، لذلك استبعد رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون سببا لشكوى موسى العمر ضد الناشط حسان عقاد.
5: صحفي لسبب ما قرر الأستاذ موسى العمر المعروف بأبو الطيب أنه يعمل بلوك لحملة هاتوا الفلوس اللي عليكم مبارح بالليل، لذلك قرر فريق حملة هاتوا الفلوس عليكم إعلان دخول الحملة بالمرحلة الثانية واللي حيكون اسمها عملية الصفوري للتطهير.

0: يا الحمص تروني شو حركم. في واحد اسمه موسى العمر الملقب بأبو الطيب عليه 10,000 دولار أمانة برقبته لمدينتكم ومو محاسب. يا الحمص في واحد اسمه موسى العمر الملقب بأبو الطيب عليه 10,000 دولار أمانة برقبته لإعادة بناء بلدكم مدينتكم الحلوة وماله محاسب. قال نسيان قال موسى العمر عليه 10,000 دولار ومو محاسب.
1: الحاضر يا لي بالغايب
2: موسى العمر عليه 10,000
3: موسى العمر عليه 10,000 دولار أمان برقبته لحفظته وما حاسب. اللي ما حاسب يحاسب يا شباب. اللي ما حاسب يحاسب. حاسب يا حبيبي حاسب.
4: مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد نشر عبر حسابه الشخصي في الفيسبوك توضيحاً حول دور الوزارة في القضية القائمة. أضاف حاج أحمد أنه انطلاقاً من نهج الوزارة في معالجة هذا النوع من القضايا والذي يقوم على إعطاء الأولوية للحوار والتفاهم والتبيان بين الأطراف ومحاولة الوصول إلى حلول وإجراءات ودية أو مسلكية قبل اللجوء إلى المسار القضائي، تم دعوة حسان عقاد لزيارة وزارة الإعلام، كما تم التواصل مع موسى العمر وطلب منه سحب الشكوى. ولفت إلى أنه في حال عدم سحب الشكوى فإن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية ستتابع الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأصول المعتمدة. لكن موسى العمر لم يحضر الجلسة التي مهدت لها وزارة الإعلام، بينما لم يعلن حسان عقاد عن موقفه من الدعوة التي وجهتها الوزارة. وكتب موسى منشوراً له في الفيسبوك قال فيه: اعتذرت للسادة في وزارة الإعلام عن دعوتهم الكريمة لي السبت بسبب انشغالي بافتتاح طريق عام تم إنجازه لله الحمد ضمن إحدى مشاريع حملات التبرع التي ساهمت فيها بالشمال. حسان عقاد نشر عبر خاصية الستوري بحسابه في الانستغرام إنه خرج من وزارة الإعلام وكان الاستماع إيجابياً وفق تعبيره. الموضوع مشاهدين حل ضمن أكثر قضية لقيت تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نستعرض بعض ردود الفعل حولها. نور كتبت: الشخصين بالنسبة لي ضحوا نصرة للحق ويعملان لغاية حسنة، قد يخطئ أحدهم في حق الآخر لكن هم بشر في النهاية، لكن أن ترى حملات تخويل الطرفين من أتباع الطرفين فهذه مصيبة تكشف عن المستوى الأخلاقي الذي نحن فيه. هذا ما قاله نور. تعليق أيضا لمحمود قال فيه: ما تفكروا أن الصديق موسى العمر يحمل في قلبه حقد أو كره لسيد حسان؟ لم تطول القصة قبل أن يتنازل أبو الطيب عن حقه في الشكوى، وقريبا رح يقعدوا مع بعض يشربوا شاي يتصورون ويحلونها بطيب خاطر. تعليق أيضا لصلاح الدين قال فيه: لو موسى العمر بيعرف أثر حملة المبدع حسان عقاد هاتوا الفلوس اللي عليكم لخجل يطلع بفيديو يحكي عن حسان والحملة وفوقها كمان ضلل علنا. أرحب بالصحفي عبد الرحمن تقي الصغير معي من فرانكفورت من ألمانيا. أهلا ومرحبا بكم. يعني دعني أبدأ معك بداية بعيدا عن تفاصيل الخلاف العام، كيف تقرؤون تحول قضية بين شخصين في الفضاء الرقمي إلى مسار قانوني وقضائي؟
5: هلا صراحة القضاء هو دائما الحل الفاصل والأنجع بين أي اثنين متنازعين. يعني الأستاذ موسى شاف أنه هو تمت إهانته والأستاذ حسان شاف أنه هو عم يضغط لحتى يحصل حق الدولة. إذا ننظر للقصة بإنصاف وموضوعية فبدك تلاقي القصة أنه الاثنين معهم حق وما معهم حق بصراحة. لجوء الأستاذ موسى إلى القانون هو أمر محق، ولجوء الأستاذ حسان كمان إلى أنه المطالبة العلنية كمان محق لأنه هذا المال مال وقف. ولكن المشكلة وقت بيتم ضياع وقت الشعب 48 ساعة تقريبا أو أكثر، يعني حوالي 36 ساعة لهلا بترند بين اثنين متنازعين. نحن ما قلنا على يعني ملايين الناس مشغولين بهذا الموضوع، وفي أماكن وفي مواضيع كثيرة ممكن نشغل حالنا فيها نبني البلد فيها، وبالأهم أنه ما يكون اثنين منتمين إلى البلد منتمين إلى الثورة ومنتمين إلى بناء وإعمار البلد عم يتنازعوا بين بعضهم بعض. وأنا صاحب خبرة بهذا الموضوع، وقت أنا ما بعرف يعني إذا بحق لي أحكي بالموضوع، وقت تم رفع دعوة وتم حبسي واحتجازي. فالموضوع كمان أخذ شهرة غير منطقية وتم التشهير فيني. هلا أنا إذا بحق لي أحكي بموضوع القانون والتجاوز الأسدي بالقانون القديم والوراثة هي اللي ورثناها عن القانون الأسدي.
4: نعم سيد عبد الرحمن، لكن يعني سنأتي إلى هذه النقطة بالتحديد، لكن أريد أن أفهم منك اليوم برأيك، هل تعكس هذه القضية بشكل أو بآخر إشكالية أوسع ربما تتعلق بحدود حرية التعبير وحتى المسؤولية القانونية على منصات التواصل الاجتماعي؟
5: بصراحة هو أستاذ موسى العمر قال كلمة صغيرة إنه نحن عنا سقف الحريات هلا كتير كبير، ولكن صار في إهانات مباشرة للناس بطريقة متعمدة وغير متعمدة. أحيانا عم ياخذنا شيء اسمه العجب بقلوبنا بإنه نحن نهين التاني أو نستبيح عرضه أو نحكي على أمور معينة بحياته الشخصية ما بحق لنا نحكي فيها بالأساس أو نتحدى أو كذا، أمور خارجة عن نطاق الأدب حتى ولو كان الحق معنا حينقلب الحق علينا. الأستاذ موسى العمر بالنهاية هو مديون للدولة في 10,000 دولار مثلا، هو مديون لها. أستاذ حسان له فضل، له فضل لأنه هو تابع هذا الموضوع منه وذاته بعدين شكل فريق. فلهيك نحن بنشوف أنه اللجوء إلى القضاء بهيك حالة غير ناجع أبدا، لأنه الموضوع أبسط بكثير من أنه يلجأ الواحد فينا القضاء.
4: يعني في عودة للنقطة التي أشرت إليها باعتبار يعني هذه القضية عادت إلى الواجهة، قانون الجرائم الإلكترونية وهو قانون تعرض لانتقادات واسعة منذ صدوره في عهد المخلوع بشار الأسد، لكن برأيكم ما إشكالية هذا القانون من وجهة نظرك؟
5: خليني أقول لك من خبرة شخصية أستاذي الكريم، أنا تم احتجازي بسبب دعوة شخصية من شبيح، أنا بس أعدت فيديو أنا نشرته له. تخيل أنه أنا تم احتجازي 3 أو 4 أيام على ذمة التحقيق وغيري كتير، طب مين بده يعوضنا عن هالايام اللي انا تم احتجازي فيها؟ مين بده يعوض خوله؟ مين بده يعوض مازي؟ مين بده يعوض فلان وعلان واحمد وغيرهم وغيرهم؟ ايام طويله تم احتجازنا فيها. هذا الامر مسؤوليه امام الله عند الدوله. هذا القانون الاسدي يلي تم تشريعه لانه الاسد مو فارقه معه، اذا تم اعتقال شخص ظلما هو كان يعتقل ناس بالالاف، مصير الملايين غير موجود للان. فاخي هذا القانون هو باطل، واحتجاز الناس قبل صدور تجريم فعلي ضدهم هو أمر باطل. رح أعطيك مثال، أحد الصحفيين المشهورين بألمانيا ذو الأصول التركية اسمه سرحات شيشيك، مشهور باسم أجريسيونز بروبليما. فهذا الرجل
4: يعني الناقد عبد الرحمن يتساءل،
5: هاي النقطة كتير مهمة، أكثر الناقدين للكيان وأكثر الناقدين للإسرائيلي لم يعتقل مرة واحدة على الرغم من وجود عشرات الدعاوى ضده، لا مرة واحدة لم يتم اعتقاله، لأنه احتجاز حرية الإنسان غير سهل عند القانون الحق، وهذا القانون قانون باطل.
4: ما البديل اليوم يتساءل البعض، يعني البديل لهذا القانون بطريقة تطبيقه بشكل أو بآخر ضمن هذه القضايا التي يعني نتابعها سوية؟
5: مجلس الشعب، لازم يجتمع مجلس الشعب بأسرع وقت ممكن ويقر بتعديل هذا القانون يلي أنا وغيري كتير تم الاحتجاز بسبب هذا القانون. بدك تسأل أنه أنت حسان عقاد، نحن ما سألنا عن الدعوة قد ما سألنا أنه ممكن يتم احتجاز حريته، صح ولا لا؟
4: مجلس الشعب يعني اقتربت موعد جلساته يعني بطبيعة الحال بحسب المعلومات، لكن اليوم برأيكم كيف يمكن التوفيق بشكل أو بآخر بين مكافحة الإساءة الإلكترونية وحماية حرية الرأي والتعبير؟
5: والله هو تم إدراج مدونة السلوك من وزارة الإعلام ولكن لم يتقيد بها أحد. يعني نحكي كلمة حق، نحن للأسف عم يتم متابعة بعض المؤثرين يلي ما عندهم أي خلفية إعلامية، واللي للأسف عم يرجعوا بخلفية خلفية ثقافية والدينية والاحترامية خليني أقول لك إياها عن كل اللي متابعون، وهذا الأمر أثر بشكل سلبي جدا على المجتمع. وهذا الأمر بصراحة وقت عم تجي أنت تحكي فيه عم تطلع أنت الغريب بين مجموعة ناس عم ينشروا التخلف بشكل أو آخر.
4: في هاي النقطة التي أشرت إليها أيضا أريد التأكيد يعني بطبيعة الحال اليوم، هل يحتاج المشهد السوري إلى مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للفضاء الرقمي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة دون انتظار يعني انعقاد جلسات مجلس الشعب كما أشرت؟
5: أنا برأيي مجلس الشعب هو المسؤول الأول عن هذا التشريع وعن أي تشريع ممكن يجي. نحن ممكن نسن أي قوانين بس ليك هي طلعت المدونة أستاذ الكريم وما حد التزم فيها. وقت بيطلع مجلس الشعب وبيقر قوانين وبيقر عقوبات يعني بيتجاوز هاي القوانين، فهذا الأمر هيكون ناجع، غير هيك بتخيل هيكون ولا شيء.

0: بالإضافة إلى أنه بدي أضيف نقطة صغيرة، القوانين ما عم تمشي على الكل يا أستاذ الكريم، وهي النقطة المصيبة، القوانين ما عم تمشي على الكل. أنا بعرف إحدى الناس يلي عليها عشرات القضايا وعم تفوت وتطلع على سوريا بدون ما يتم احتجازها.
1: عندك مثال
0: وزير
1: سيد عبد الرحمن؟
0: كيف؟
1: أمثلة عن

0: وسيم، المهندس ابراهيم يلي محجوزين مشان المرسوم 66، هدول كيف تم احتجازهم لهلا؟ خوله اللي تم احتجازها، هدول الناس كلياتهم يا اخي الكريم عم يتم احتجازهم بطريقه غريبه، شيء عم يتم احتجازه بطريقه سريعه، شيء عم يتم احتجازه او لا ما عم يتم احتجازه ابدا.
1: يعني وهذا الموضوع البعض يقول الى ان هذه الاجراءات كلها تتم بطرق قانونيه بشكل او باخر، يعني هذه هناك من رفع دعوه وهناك من يعني تقوم عليه الدعوة بطبيعة الحال.
0: والله هلأ العالم عم تحكي يا أستاذي الكريم، مع كل الاحترام لكل الآراء، ولكن نحن عم نشوف شيء بعيوننا غير. نحن حقنا كشعب حصل على حريته يطرح تساؤلات، خاصة وقت بشوف عالم عليها قضايا عم تفوت وتطلع عادي على البلد، وعالم عم يتم رفع عليها قضايا ممكن تكون، يعني أنا برد بقول لك الأستاذ أبو وسيم، الأستاذ إبراهيم تبع المرسوم 66، طيب الأستاذ إبراهيم بشو غلط؟ شو حكى؟ طب هي الدعاوى الكيديه اللي ممكن تكون عم ترفع ويكون حدا وراها، كيف بدنا نتحقق منها؟ لهيك نحن بحاجه لسن قوانين مثل ما تفضلت حضرتك، ولكن باقرار مجلس الشعب.
1: طيب اليوم يعني بنقطه في غايه الاهميه بما اشرت اليها بانتظار انعقاد جلسات مجلس الشعب، لكن ما هو المامول والمتوقع من القوانين التي سيتم تطبيقها بشكل عام او حتى يعني القيام بها؟ دعنا نقول
0: حماية حريات الناس، حماية حريات البشر، وتقنين الحريات هي، يعني حريتك تنتهي عند فقط عند حدود الآخرين، أنت ما فيك تتحدى الناس بالعلن وأنت عم تهينهم، هذا مو تحدي صار، هي صارت قلة أدب. فهذا القانون وقت بده ينزل لازم يكون واضح، ولازم اللي يكون عم يسنوا القانون بيعرفوا تماما بالجرائم الالكترونيه وقوانينها وكيف يتم التعامل فيها، يعني ما انا اجي اتحاسب على تعليق طلع عندي على بوست انا عامله، انا ما دخلني بالتعليق، حاسبه صاحب التعليق، واللي صار انه انا تمت محاسبتي على اصحاب التعليق او التعليقات، هيك موجود كانت بالدعوه اللي ارتفعت ضدي، وهذا الامر باطل بصراحه غير منطقي.
1: نعم أشكرك جزيلا شكر الصحفي عبد الرحمن تقي صغير، كنت معي من فرانكفورت ألمانيا، أشكرك جزيلا شكر لمشاركتك معي في برنامج ريبوست. نعم مشاهدينا، كانت المواسم الزراعية متفاوتة في هذا العام، فالأمطار كانت خيرا كبيرا على جزء منهم، في حين لم يطل هذا الخبر وهذا الخير لم يطل على بعد على المزارعين. هنا في هذا المقطع المصور يظهر أحد الفلاحين مستغربا بسبب ظهور نبتما داخل محصول الحمص الذي زرعه، متحدثا عن أنه لم يعثر على حبة حمص واحدة. دعونا نشاهد.
2: هاي السنة بدنا نطفش من الديانة.
3: عم تدور دورك أنك على الحمص.
2: ما لقيت، بدي أكل حبة ما لقيت.
3: ايش قد البرق الزيري؟
2: 11 دولار.
3: ايش قديش بيطلع منهم؟
2: ورود.
3: ما يطلع غير ورد.
2: ورود. الحمد لله رب العالمين، عطا من الله يجمل يساوي كل ورود.
4: كل بالدعك هي اول مره سنه تطلع. هاي الصفراء هاي اول مره.
2: هيك هاي اول سنه نشوفها بالعربية.
3: هاي الوردة الصفراء.
2: هاي الوردة الصفراء اول مره بتاريخ اللي خلقنا لليوم اول مره نشوفها بالاراضي هيك بتنتشر، وهذا العشب هاي اول مره كمان.
3: يعني طيب ليش ما عالجتوه؟
2: سوء الظروف الجوية ما يعني منخفض رايح منخفض جاي.
1: أيضا على بوابات فصل الصيف أطلقت محافظة حماة قوارب في نهر العاصي لأهداف ترفيهية، وهو ما التقطته كاميرا هاتف محمول لناشط سارع في نشر تلك اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد معا ماذا قال.
5: الواحد بمدينة حماة بيركب الشخاتير الجديدة هلأ لساته ممتازة. شلون الوضع معلم؟
3: ممتاز.
5: اسرع عطيه. والله هي شيء ولا احلى. تفرج معي على هالجمال. شو هذا يا محافظه حماه؟ شو هالدلال؟ الله يجزيكم الخير يا رب. اول واحد بمدينه حماه بيركب الشخاتير الجديده هلا لساته ممتازه. شلون الوضع معلم؟
3: ممتاز.
5: اسرع عطيه. والله هي شيء ولا احلى. تفرج معي على هالجمال. شو هذا يا محافظة حماة؟ شو هالدلال؟ الله يجزيكم الخير يا رب.
1: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ريبوست، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أكثر شيء بيشغل بالنا نحن كسوريين هو ملف إعادة الأعمار، لأنه حجم الضرر والدمار كتير كبير وبكل المدن كل المحافظات، ولأنه لسه في جزء مننا موجود بالمخيمات، فكلنا منحس أنه هذا الملف بهمنا وبشغلنا كلنا. بس إعادة الأعمار مش مجرد جرافات وتركسات وإسمنت وخلص، القصة كتير معقدة وبدها شغل وجهد هائل، بداية من إزالة الركام وتحديد الملكيات، وانتهاء بمسألة البناء والتمويل اللي أنا بشوفها أقل تعقيدا من باقي المشاكل. واليوم رح استعرض معكم كيف التقنيات الحديثة ممكن تساهم بتسريع العمل وتوفير وقت وجهد.

بداية الحكاية بتبلش بسؤال مزعج وصعب، بس هو أهم شيء لازم نجاوب عليه. وين الدمار بالضبط؟ قديش حجمه؟ شو الأولوية؟ وكيف رح نبلش؟ زمان كان جواب هذا السؤال يجي بعد أشهر طويلة، وبحالتنا ممكن يحتاج لسنين ولجان ومسح ميداني بطيء وتقديرات ومخططات وقصص طويلة عريضة. بس اليوم الإجابة بتجينا من الفضاء، وعلى مسافة مئات الكيلومترات منشوف الأقمار الصناعية بترصد الأرض بدقة عالية جداً، وبعدين مننزل لمئات الأمتار وقت منشوف الطيران المخصص للأعمال المساحية والدرونز بقدموا بيانات متناهية بالدقة. وأخيراً اللايدر، التقنية اللي أنا كتير بحبها واللي رح نحكي عنها شوي تانية بالتفصيل، وأنا متأكد أنه في كتير منكم رح يتفاجئوا بدقة البيانات اللي بتقدمها. بتذكروا وقت حكينا عن الأقمار الصناعية وظائفها بوحدة من حلقاتنا السابقة، وقلنا أنه أعمال البناء والزراعة ورصد دمار الكوارث صارت أسرع وأدق مع صور الأقمار الصناعية، وإذا ما حضرتوا الحلقة فلا تفوتكن، ضروري تحضروها كاملة. المهم، صور الأقمار الصناعية اليوم ما عادت مجرد صور عادية منتسلى بشوفتها على جوجل إيرث، نحن عم نحكي عن تطبيقات علمية وعملية متنوعة وعديدة لهي الصور اللي بدقتها العالية وتكرار مرورها الدوري ومسحها لكل منطقة بشكل مستمر بتقدم لنا بيانات مهمة جداً، وبتحليل هي البيانات ومقارنة صور قبل وبعد وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بنقدر نحدد حجم الدمار ونفرز المباني المدمرة كلياً عن المتضررة جزئياً، وحتى تقدير حجم الركام اللي لازم ينشال. منصات أممية مثل أونوسات بتعمل خرائط الدمار وحجم الأضرار بناءً على صور الأقمار الصناعية، وبتنتج تقارير وإحصاءات على مناطق كاملة وتحديثات دورية مثل ما عملوا بالرقة وحمص وريف دمشق وحالياً بغزة. مو بس هيك، الأقمار الصناعية ممكن تساعدنا بقصص ثانية فينا نعتبرها مؤشرات حياة، مثل حالة الطرق والتوسع العمراني العشوائي أو تغير الغطاء الأخضر، وحتى الإضاءة الليلية اللي بتعطينا إشارات على عودة الخدمات لهي المناطق. الأقمار الصناعية بتعطينا الصورة الكبيرة، ولما نحتاج تفاصيل أكثر بصير بدنا ننزل شوي ونقرب للأرض، وهون بيجي دور الدرونز اللي مش بس بتستخدم بالتجسس والقصف، لا، الدرونز عملت شيفت كارير عظيم وصارت هلأ أداة أساسية بالهندسة وإعادة الأعمار والزراعة والسينما وكتير قصص تانية. قبل فترة مو كتير بعيدة كان في اعتماد كبير على الطائرات المخصصة للأعمال المساحية، ويلي بيكون حجمها صغير وبتتسع لعدد محدود من الركاب مثل الكابتن ومساعده والمهندس ومساعده، وفيها معدات خاصة مثل الكاميرات والمستشعرات الخاصين لأعمال المساحة والبناء. ولكن اليوم مع التطور الكبير بصناعة الدرونز انخفض بشكل كبير استخدام هي الطائرات لصالح الدرونز نتيجة للفرق الهائل بالتكلفة وسهولة الاستخدام. بالمناسبة اليوم سوق الدرونز عالمياً قيمته أكثر من 80 مليار دولار، وهالشي بيعكس قديش دخل الدرونز بكل القطاعات المدنية. الدرونز بتساعد بإنتاج صور وخرائط ونماذج رقمية ثلاثية الأبعاد بدقة بتوصل لسنتيمترات قليلة وأحياناً لمليمترات، وهذا جزء من علم واسع بنسميه الفوتوغرامتري، يلي هو أحد التخصصات بقسم هندسة الجيوماتكس اللي أنا بحمل شهادته. الفوتوغرامتري هي باختصار فن تحويل الأجسام بأي صورة لأشكال 3D وبأبعاد حقيقية، يعني الدرون بتطير فوق الحي المدمر وبتاخد آلاف الصور، ونحن منحول هاي الصور لنموذج رقمي كامل للمنطقة. المهندس بيقدر يتمشى فيه ويقيس المسافات ويحسب الكميات وهو قاعد بمكتبه. بدل ما نكتفي بالحكي انه في دمار هائل او حجم الركام كتير كبير، الدرون بتخليك تقول الحجم التقريبي للركام، يعني حجم الركام كذا متر مكعب، وهالشي مهم جدا للوجستيات، كم شاحنة بدنا وكم يوم بدنا لنزيل الانقاض، وين اماكن المكبات، وقديش تكلفة النقل، وغيره من الاسئلة. وبعد ما تبلش الاعمار الدرون بتساعد على مراقبة سير العمل بحيث نطلع بتقارير قبل وبعد، وهون بتصير الشفافية اعلى لانه الصورة غالبا ما بتكذب. الدرونز كمان لها دور مهم كتير بالمباني والجسور المهددة بالانهيار، يعني بسمح لنا نقيم حالة المباني بدون ما نخاطر بفرقنا البشرية.

0: الكاميرات عموما ممتازة أو بتقدم تفاصيل هائلة، ولكن عندها نقاط ضعف مثل إنها ما بتشوف بالليل وما بتخترق الغيوم أو الضباب أو حتى الغبار الكثيف. وهون بيجي دور التقنية اللي سحرتني وقت كنت طالب بالجامعة، وهي تقنية اللايدر. اللايدر هو باختصار Light Detection and Ranging، واللي بتعني بالعربي كشف وقياس المسافات بالضوء. طريقة عمل اللايدر بتشبه الرادار، بس بدل موجات الراديو تستعمل ضوء الليزر. أنظمة اللايدر بتطلق نبضات سريعة جداً من ضوء الليزر باتجاه البيئة المحيطة. عدد هاي النبضات ممكن يوصل لأكثر من 1,000,000 شعاع ليزر بالثانية الوحدة. أشعة الليزر بتضرب أسطح الأجسام المحيطة وبترتد عنها وبترجع للجهاز اللي بدوره بيقيس زمن إطلاق شعاع الليزر وزمن ارتداده، وبفضل مستشعرات الجي بي اس اللي بتحدد مكان الجهاز لحظة الإطلاق ومكانه لحظة الاستقبال. فمنظومة اللايدر عندها القدرة على خلق خرائط ثلاثية الأبعاد بتفاصيل ما بتتصدق لكل الأجسام المحيطة. سحر اللايدر بقدرته على العمل بكفاءة عالية وثابتة بكل الظروف الجوية وبكل الأوقات. بس شو بفيدنا هالحكي؟ بإعادة الأعمار اللايدر بجانب الصور اللي بتجينا من الدرونز أو من الأقمار الصناعية بيساعدنا نعمل شيء اسمه التوأم الرقمية أو الديجيتال توين. يعني نحن بنعمل نسخ رقمية طبق الأصل عن المدينة. هاي البيانات بتقدم إجابات دقيقة جداً لمتطلبات صعبة وملحة عن الأبنية والجسور المتصدعة، الميول والإنحناءات، تشققات، تشوهات السطحية، وحتى أسلاك التوتر العالي فينا نحدد مدى انحنائها باستعمال اللايدر. ولكن في مجال كتير حساس وبده دقة مثل دقة اللايدر، وهو ترميم الأبنية التاريخية والأثرية. دقة اللايدر مهمة جداً وإلها دور حاسم بهي الأعمال. وخليني أخبركم هيك معلومة على الهامش لتعرفوا أهمية اللايدر. إصدارات البرو والبرو ماكس من أجهزة آيفون بيستخدموا سنسور اللايدر منشان يرفعوا أداء الكاميرات بصور البورتري، وكمان يرفعوا جودة الصور الليلية أو الصور بالإضاءة الضعيفة. وكمان اللايدر لاعب أساسي بمنظومة السيارات ذاتية القيادة، وإله دور لا يمكن تعويضه بهندسة الغابات والأنهار الجليدية والسواحل، وحتى يستخدم برسم التضاريس تحت المياه بتقنية بنسميها الباثيمتري. ولحتى نحكي أكثر عن تكنولوجيا إعادة الأعمار بينضم إلنا من فرانكفورت الدكتور سامر كرم، رئيس المجلس العلمي السوري والباحث بجامعة دارمشتات الألمانية. أهلا وسهلا دكتور سامر، مساء الخير.
1: يا هلا دكتور عبد الله، مساء النور.
0: دكتور سامر، فكرة تطبيق التقنيات الحديثة بإعادة الأعمار هل ممكن فعلا بسوريا، خصوصا بظل البنية التحتية المدمرة وواقع الاتصالات السيء؟
1: طبعا من الممكن استخدام التقنيات الحديثة والآليات المتطورة بإعادة الأعمار بسوريا، حتى مع ردائد خلينا نقول الاتصالات، وإذا بنحكي هون نحن عن الإنترنت بشكل أساسي. كثير من الآليات والتقنيات الحديثة ما بتتطلب إنترنت قوي وما بتتطلب اتصال مستمر بالإنترنت. على سبيل المثال تذكرت موضوع الركام، موضوع إزالة الركام، نحن فينا نأخذ مثلا درون متوفرة محليا، نعمل مسح أو تصوير لمنطقة معينة ونعالج البيانات محليا. ممكن نحتاج إنترنت إذا أردنا مثلا دخول لصور أقمار صناعية مفتوحة المصدر، فهذا الشيء ممكن نلجأ له في حال توفر شبكة إنترنت بشكل مؤقت أو عن طريق بعض مصادر الانترنت اللي بتوفر لانها انترنت قوي بالمنطقه. الموضوع الاهم اللي هلا فينا نحن نركز عليه ونبدا فيه بشكل عاجل هو موضوع انه نحن نبدا موضوع اعاده الاعمار وباستخدام التقنيات المتاحه على مراحل. التركيز اول شيء على البنيه التحتيه الحيويه، طرق، شبكه مياه، مشافي، وبعدها نتوسع تدريجيا بقدر التوسع والتطور اللي عم بيصير عنا بالبلد بوسائل الاتصالات وغيرها من البنية التحتية المتاحة.
0: يعني دكتور، نحن فينا نستخدم الدرونز واللايدر وحتى صور الأقمار الصناعية لوكالي، يعني نحن ما محتاجين لبنية تحتية خارقة من الإنترنت لحتى نوصل لهي البيانات. فينا نحن نعمل كل هذا لوكالي، يعني نحن فينا نستخدم هاي الصور ونحلل البيانات لوكالي. ولكن دكتور سامر، سؤالي، هل في خرائط تفصيلية بتحدد حجم الدمار وتوزعه؟
1: ما في خرائط تفصيلية شاملة موحدة لكل المدن السورية. في خرائط، في بيانات قدمتها جهات محلية بحثية مثل ريج، جهات أممية مثل الأونسات واليونيتار، أيضا في تقارير صدرت عن البنك الدولي، لكن هي الخرائط أو البيانات أو التقارير

0: التقارير كلها هي غير موحدة بالنسبة للمدن المغطاة، بالنسبة للفترات الزمنية، بالنسبة للمنهجية المتبعة أصلاً. ما صار في تنسيق او تزامن بموضوع تواتر التحديثات، لانه دائما الخرائط الرقميه هي بتتطلب تحديث من وقت للاخر، لكن هي البيانات المتوفره هي اكيد مهمه جدا، وهي بدايه للسوريين لحتى نشتغل على موضوع تطويره وتحديثها لحتى نحصل على خارطه رقميه وطنيه موحده لكل سوريا.
1: دكتور، مثل ما تفضلت وذكرت الأونوسات واليونيتار واللي هن منظمات تابعين للأمم المتحدة واللي عملوا دراسات ببعض المدن السورية بفترات معينة بين 2016 و2017 ببعض المدن مثل حمص وجوبر والآبون والرقة، اليوم عم نشوف هاي المؤسسات نفسها بغزة عم تقدم بيانات غايب الأهمية وعالية الدقة ومحدثة بشكل مستمر عن الأضرار والدمار بغزة بشكل عام. هل فينا نطلب مساعدة هاي المنظمات بتحضير نفس البيانات لكل سوريا؟
0: نقدر نقدم طلب رسمي طبعاً، بس هذا لازم يتم عبر الجهات الحكومية أو عبر وكالات الأمم المتحدة الفاعلة بسوريا مثل UNDP مثل اليونيسف، فهذا الشيء أمره طبعاً ممكن، بس له بروتوكولات معينة.
1: يعني هل هذا الشيء ممكن تقوم فيه منظمات مجتمع مدني ولا الحكومة السورية؟
0: منظمات المجتمع المدني بستبعد بشكل مباشر، بستبعد الأفضل بوجود طلب رسمي يعني من الجهات الحكومية أو من وكالات الأمم المتحدة الموجودة. يعني في كتير وكالات من الأمم المتحدة حاليا عم تشتغل في الداخل السوري بالتحضير، خلينا نقول، لمراحل إعادة الأعمار.
1: دكتور سامر، إذا بدنا نعمل هيك بيانات بعيدا عن المنظمات الدولية سواء عن شركات خاصة أو مؤسسات حكومية، كم من الوقت بنحتاج ليكون عنا هيك بيانات لكل سوريا وقديش تكلفتها ماديا؟
0: الوقت والكلفة لهيك أعمال بيعتمد على ثلاث عوامل. أول شيء شو الدقة اللي نحن بدنا إياها، شو نوع البيانات، بدك مباني، بدك مباني وطرق، بدك مباني وشبكة مياه وصرف ومشافي وكهرباء وإنترنت وكل هاي الشبكات. فكل ما زادت التفاصيل كل ما احتاج الأمر وقت أكبر وكلفة أكبر وتقنيات متطورة أكثر بالاستخدام، راح أجي لها لاحقا. أيضا العامل الثالث اللي أنت بتستخدمه هو شو المنهجية، يعني لما نحن بدنا نستخدم الأقمار الصناعية غير لما نستخدم الدرون، غير لما نستخدم أجهزة المسح والتصوير الأرضي، وغير لما نبعث نحن فريق فني على الأرض بالورقة والقلم لحتى يعمل المعاينة والتقييم. فلكل منهجية في إلها زمن وكلفة معينة. بالسوق العالمي هي التكاليف، هي الأعمال أحيانا تقاس بالزمن المستغرق أو بالكيلومترات الممسوحة.
1: يعني دكتور سامر، تكلفة صور الأقمار الصناعية وسطيا بتكون بين 15 لل 25 دولار للكيلومتر واحد. بحالة سوريا نحن محتاجين مساحة هائلة بتتجاوز 180 ألف كيلومتر مربع، فهذا الشيء راح تكون تكلفته عالية جدا عليها. فهل ممكن نحن نرجع مرة تانية لموضوع الأونوسات أو اليونيتار بالتعاون مع الحكومة السورية أو بتشكيل فرق محلية ممكن تشتغل بالتزامن حتى نعمل هذا الشيء برأيك؟
0: النقطة اللي حكيتها هي موضوع الفرق المحلية، هي نقطة مهمة جدا، لأن اليونسات هني بيقدموا أصلا تدريب لكوادر. فممكن يتم التنسيق على الشكل الآتي، إنه نحن بدنا نقوم نستخدم هاي الصور، نحن نطلب منكم فقط تدريب كوادر محلية لحتى يقوموا بهذا العمل على الأرض. ممكن هذا الطلب يكون أكثر قبولا وأسرع تنفيذا في الحالة السورية.
1: دكتور سامر، بالعالم في كتير طرق للاستفادة من الركام وإعادة تدويره، يعني نحن بدل ما ننقل الأنقاض من مكان لمكان تاني ونتكلف ماديا ولوجستيا ونعمل ضرر بيئي إضافي، فينا نعمل معامل محلية صغيرة لإنتاج مواد البناء من هذا الركام، أو حتى فينا نستعين بشركات هي تزيد الأنقاض وتأخذ الركام لإلها وتستفيد منه سواء كان من الخرسانة أو من الحديد اللي موجود فيه بدون ما تأخذ أي شيء أو تكلف الحكومة هذا الشيء. ولكن سؤالي، كيف الخرائط الرقمية في تفيد بهذا الموضوع تحديداً؟
0: مسألة الخرائط الرقمية، الخرائط الرقمية مفيدة جداً بهذا الأمر، لأنه ممكن تفيدك في ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو موضوع حصر كمية الركام، شو حجم الركام الموجود عنا بسوريا، وبالتالي تحديد كلفة نقل الركام. العامل الثاني هو تحديد أماكن المعامل اللي حكيت عنها، معامل تدوير الركام. التقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام بعض المعايير، القرب من الطرق، البعد عن المباني السكنية، البعد عن مجاري المياه. فباستخدام كل هاي المعايير في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية نحن ممكن نحدد الأماكن المؤسسة

0: أو الموقع الأفضل لمعمل تدوير الركام. النقطة الثالثة اللي هي موضوع النقل والكلفة، أيضا باستخدام الخرائط الرقمية وباستخدام البيانات المكانية المتاحة عندنا ممكن احنا نحدد المسارات الأقصر، حيث عملية النقل ما تستهلك زمن ووقود أكبر. فنحن باستخدام الخرائط الرقمية نطلع على ثلاث عوامل اللي ذكرتهم، نحن عم نحاول نحن نقلل الوقت والجهد والكلفة لعملية إزالة الركام بشكل كامل.
1: صحيح دكتور 100%. نظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس ممكن يكون في إلها دور حاسم بهذا الموضوع تحديدا، ولكن دكتور هل في عنا كفاءات سورية كافية ووافية وعندها الخبرة للتعامل مع التقنيات الحديثة بقصد صور الأقمار الصناعية، الفوتوغرامتري، الجي اي اس واللايدر وغيرهم من التقنيات الحديثة؟
0: الكفاءات السورية موجودة، لكن بهذا التخصص على وجه التحديد هي محدودة. اختصاص هندسة الجيوماتكس كان يدرس في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب وفي جامعة اللاذقية، ومن فترة تم افتتاح برنامج ماجستير في جامعة إدلب. فإذا بدنا نقارن عدد مهندسي الجيوماتكس بسوريا مقارنة بعدد مهندسي العمارة فالفارق كتير كبير. لكن اللي ممكن يصير انه المهندسين السوريين الحاليين سواء في الداخل وفي الخارج بهذا الاختصاص ممكن يكونوا نواة من الخبراء لحتى يدربوا فرق اخرى لحتى تشتغل بهذا المجال وتشتغل على هاي التقنيات. ونحن حاليا بالمجلس العلمي السوري عندنا فريق متخصص بهندسه الجيوماتكس بضم اكاديميين ومهندسين في مجال الجيوماتكس من داخل سوريا ومن خارج سوريا، وممكن يلعب دور مهم في هذا المجال.
1: دكتور كلامك صحيح 100%. بجامعة حلب تحديدا كان في قسم اسمه الطوبوغرافيا بيدرس الطلاب من مرحلة البكالوريوس، ولكن على حد معلوماتي حاليا هو موجود بس للدراسات العليا للماستر والدكتوراه، ولكن بجامعة اللاذقية في قسم بيدرس من البكالوريوس ونحن طالعين الماستر والدكتوراه باسم هندسة الجيوماتكس. وأنا وقت كنت بسوريا حاولت أنه روح زور هذا القسم والتقي بأعضاء الهيئة التدريسية على أمل أنه نحن ممكن نساعد بإنتاج مواد تعليمية أو ممكن نعمل دورات أو كورسات، وأنا بعرف أنتم كمان بالمجلس العلمي السوري كثير مركزين على هذا الموضوع. بدي أتشكرك كثير دكتور سامر كرم، شرفتنا بدكتور تيك، وهذا الموضوع كثير حساس، نحن أكيد رح نرجع نستضيفك بحلقاتنا القادمة. شكرا كثير لك دكتور، بأمان الله.
0: شكرا كثير دكتور عبد الله.
1: إعادة الأعمار مش إزالة آثار الدمار وبناء حيطان وسقف، إعادة الأعمار هو التأسيس الصحيح لبنية تحتية متكاملة من المنازل للطرق للجسور للمدارس للمشافي. ولأنه الركام مشكلة بيئية كتير خطيرة وكل ما طال بقاؤه زادت خطورته وأضراره على البيئة والصحة العامة، لهيك موضوع إعادة الأعمار والتخلص من الركام هو شيء ضروري كتير. ومثل ما شفنا مع الدكتور سامر كرم حتى الركام منحسن نعمل له إعادة تدوير، وبهيك منخلص من أضراره اللي عم بتزيد يوم عن يوم ومنستفيد منه بإعادة الأعمار والبناء وبتوفير فرص عمل. ولكن كل هذا الكلام لازم يبنى على بيانات دقيقة ونظم معلومات جغرافية محددة، والتكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والدرونز واللايدار والجي آي إس والذكاء الاصطناعي كلها أدوات بتوفر علينا كثير من الجهد ومن الوقت وبتعطينا كم كبير من الدقة والفعالية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك ففيكم من خلال هذا الكود ترجعوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر انستغرام. سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العازاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة، وعلى

إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها، وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حق العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة السابعة، نبدأها بأبرز العناوين. اعتصام تحت شعار قانون وكرامة أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق، ومعارضون الاعتصام يتجمعون أيضا بالقرب من الموقع. ميليشيا الحرس الوطني تمنع طلابا من السويداء من الوصول إلى المراكز الامتحانية بدمشق، وتلفزيون سوريا يرصد أجواء اليوم الأول من الامتحانات. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على أحد عناصر ميليشيات النظام المخلوع ويقول إنه متورط بالمشاركة في القتال بليبيا ضمن الصفوف المرتزقة. محافظة حلب تعلن عن حزمة إجراءات لإزالة التعديات وتنظيم الإشغالات وتقول إن هدفها حماية الممتلكات العامة من التجاوزات والمخالفات.

0: بالتفاصيل، قالت مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق إن ما يعرف بتجمع 17 من نيسان للرقابة والرصد الحقوقي نفذ اعتصاما تحت شعار قانون وكرامة أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق، في وقت تجمع فيه معارضون للاعتصام بالقرب من موقع الاعتصام. هذا وطالب تجمع المنظمات والروابط الحقوقية بالمشاركة في مراقبة ومواكبة اعتصام قانون وكرامة السلمي المركزي. أشار بيان التجمع إلى أن مشاركة الجهات الحقوقية تهدف أيضا إلى رصد أي انتهاكات أو تجاوزات قد تطول المعتصمين وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم. أظهرت الصور القادمة من دمشق تأمين قوات الأمن لموقع الاعتصام.
1: مطالبنا مرفوعة وواضحة، هي مطالب الشعب، مطالب الناس المسحوقة، مطالب الناس اللي بدها تاكل، بدها كرامة، بدنا قانون، بدنا مساواة، بدنا الناس اللي طلعون بالتسوية وهن المجرمين يرجعون.
2: أنا مطلبي الأساسي هو سيادة القانون. سقط الأسد هرب، ولكن للأسف ما زال هناك ممارسات نفس ممارسات نظام الأسد. أنا لا أريد نظاما يكرر ممارسات نظام الأسد. نريد أن نعرف أين تذهب الاستثمارات، أين تذهب الأموال، لماذا يعين الأقربون إلى السلطة.
3: نحن المطالب يعني من كذا شهر معروفة، نفس المطالب يلي كانت ب 17 نيسان لساها موجودة، يلي هي الإنسان عندك الكرامة أهم شيء عند الإنسان، وثانيا موضوع المعيشة يلي عم بيصير فيه نسبة فقر كتير عالية نتيجة غلاء المعيشة.
4: عم نطالب إنه نكون مع الدولة يد بيد ونعطيهم فرصة. ترامب أخذ فرصة 4 سنين ورد أخذ فرصة تانية 4 سنين. نحن إذا بدنا نغير محل تجاري بدنا فيه سنة، فما بالك كدولة، كدولة مهدمة، كدولة ساقطة، كدولة الآن الشعب هو اللي عم يرفعها إيد بإيد لنرفعها.
5: وإذا بتتفرجي بتشوفي اللافتات اللي رافعينها ومطالبون، ما في شيء بمثل المنطق بالصلة. تطلعي بس برات الشام 5 كيلومتر تشوفي الدمار، وتشوفي لهلا مقابر جماعية عم تطلع، لهلا رفات الشهداء لهلا عم يدوروا عليه، وشوفي لافتاتهم شو بدهم، بدهم دولة مدنية ليك رجال الأمن، والمظاهرة بدون ترخيص، هي وحدة. بدهم كهرباء، الكهرباء أصلا هلا ما عم تنطلع بالنهار غير ساعة ساعتين.
6: ليش موجود؟ لأنه أنا محروق قلبي ومحروق دمي. أنا رايح، أنا في من عيلتي ابن عمي كان بصيدنايا ما معروف عنه شيء، أكيد يعني مستشهد، وفي كتير كتير من قرايبيني لهلأ عم نطالع كل يوم عظام مقابر، عم نطالع كل يوم. نحن مع الشباب ومع المطالب، معهم مو عليهم، بس لما بيطلع شخص اسمه رفيق لطف وبيدعو لهذا التجمع هذا مو منطقي.
7: أنا دكتورة أستاذ أنا راتبي 1,000,000، أنا والله ما معي كمية، هلا طلعت فاتورتي 2,300,000، والله ما معي أدفع. أنا لم يمدي إشكي تدعي عشتكينا لوزير الكهرباء، تظاهرنا تحت بالحجاز،
0: تظاهرنا أندام سوريا من دمشق ديالة البحري. أهلا ومرحبا بك ديالة، لو تضعينا بداية في تفاصيل الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق، أيضا طبيعة التجمع المقابل الذي ظهر بالقرب من موقع الاعتصام أيضا ديالة.
8: نعم مرحبا جمال، بداية قبل ساعة تقريبا انتهى الاعتصام الذي كان هنا أمام مبنى مجلس الشعب في حي الصالحية بدمشق. هذا الاعتصام الذي نفذه ما يعرف بتجمع 17 نيسان حمل عدة مطالب. هناك كان مطالب بإجراء إصلاحات سياسية، إصلاحات اقتصادية، تحسين للوضع المعيشي للمواطن، أن يكون هناك رفع للرواتب، أن تتناسب الرواتب مع الأسعار اليوم، أن يكون هناك ضبط للأسعار، تحسين للخدمات الأساسية، أن لا يكون هناك أيضا خصخصة لبعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، مثل الصحة. يعني قرابة 11 مطلبا كانوا قد رفعوها المشاركون هنا.

0: في هذا الاعتصام الذي جرى اليوم، والذين اعتبروا أن إعادة هذا الاعتصام من جديد، كون هذا الاعتصام كان قد جرى قبل مدة، بأن يعني اليوم عادوا من جديد إلى الشارع لأنهم اعتبروا أن السلطات أو الحكومة يعني لم تستجب لمطالبهم. خلال هذه الوقفة كان هناك تجمع أيضا مقابل لعدد من السوريين جمال، الذين يعني يرون بأن الدولة اليوم هي دولة وليدة، وبأن كل المشكلات التي تحدث اليوم أو التي يعاني منها الشعب السوري هي إرث النظام المخلوع، وهي يعني حصيلة 14 عاما من الحرب، وبأن هناك أولويات اليوم أبدى أن يتم النظر إليها، معتبرين كذلك بأن الحكومة السورية اليوم قامت بإجراء عدة إصلاحات، من بينها تأمين الكهرباء فترات زيادة ساعات وصل الكهرباء، تحسين الرواتب، وبأنها يعني تسير بإصلاحات عديدة. كان هناك يعني أيضا خلال هذا الاعتصام جمال، كان هناك حقيقة بعض التجمعات أو بعض الحلقات التي يعني تضمنت نقاشات ما بين الطرفين، كل قدم وجهة نظره، كل برر وجهة نظره، يعني كل قدم تبريراته بشكل أو بآخر. كان هناك فعلا نقاشات موسعة، وإن تطورت في بعض الحالات إلى بعض المشادات الكلامية، ولكن بقيت بشكلها العام ضمن إطار سلمي وضمن حدود المناقشات. يعني الاعتصام يعني كان هناك أيضا انتشار أمني مكثف، كان هناك تأمين لمحيط هذا الاعتصام من قبل قوى الأمن الداخلي. طبعا الاعتصام بقي قرابة الساعة، لم يكن هناك يعني أي اشتباكات أو أي يعني لم يتطور إلى أي أشكال من أشكال العنف، إنما بقي كل هذه المدة ضمن الإطار السلمي، حمل نقاشات عديدة، كل برر كما قلنا وجهة نظره، سواء من قبل المعتصمين الذين يعني هذا الاعتصام الذي حمل عنوان قانون وكرامة، أو من قبل الشبان والأشخاص السوريين الذين تجمعوا بالمقابل بشكل عفوي خلال هذا الاجتماع، خلال هذه الوقفة. طبعا الاعتصام تم الدعوة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما ذكرت أنهم يعني من نظم هذا الأودع لهذا الاعتصام قال بأنهم عادوا إلى الشارع لأنهم اعتبروا أن يعني السلطات السورية أو الحكومة في سوريا لم تستجب لمطالبهم، كما قلنا هذه المطالب التي يعني تضمنت يعني مطالبات بإصلاحات سياسية وبإصلاحات اقتصادية وأيضا إصلاحات على الجانب الحكومي.
1: أشكرك جزيل الشكر ديان البحري، مراسلة التلفزيون سوريا من دمشق. بدأت صباح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2026 في 2570 مركزا امتحانيا موزعة على مختلف المحافظات. بحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368596 طالبا وطالبة، موزعين على 127343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي، و215258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23267 طالبا وطالبة. منعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة سويداء حاولوا الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. وأفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلق طريق دمشق سويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها أفادت وكالة سانا بأن حاجز لمتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات. هذا ورصد التلفزيون سوريا آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم

0: في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
1: والله المسائل في صعوبة يعني، حتى اللي دارس يعني في في في انه أسئلة صعبة، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظرية النظري يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس انه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
2: الأسئلة يعني كان فيها نقشات وكانت صعبة شوي، تمام. وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامة منيحة، أمور كانت تمام، وكانت المراقبة كتير منيحة، والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح. بس مشكلة إنه في نقشات زيادة بالمسائل والأسئلة كلها،
3: ما في ضوجة أبدا، كتير رايقة الأمور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا أبدا، كانت الأمور رايقة
4: ماشي الحق منيح كتير. سهلين بس بدهم وقت، يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام، كله تمام. ايه والمراقبين مناح حبابين.
5: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما توقعنا تجي هيك، حتى النيردات يعني قاعدين صافنين يعني، طلع كله صافن يعني، ما حدا عم يعرف يحل يعني، حتى اللي ما توقعنا الأسئلة هيك كتير صعبة يعني، مع انه درسنا يعني، بس هيك الله.
6: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كانت نوعا ما متوسطة. وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ما في ما في ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني. بس والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميزة.
7: يعني والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر يعني، يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة يعني، الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقائق بالأخير، بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني، بالمراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق المراقبة.
0: انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني، بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
8: لا الحمد لله الوضع كتير رواق، والأسئلة كتير سهلة، ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية، وشكراً كتير لكل من ساهم بعد الأسئلة، وجزاكم الله خيراً، وشكراً لكم، وأهلا وسهلا فيك.
9: رب العالمين كانت الأسئلة كتير سهلة، والأجواء كانت هادية، أنه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش أبداً، والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا أبداً يعني، الوضع كان الحمد لله رب العالمين كتير كويس، والله يعطينا العافية، أجواء جداً رائعة.
0: هذا وقال مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري محمود القدور لتلفزيون سوريا إن المؤسسة عملت على استكمال التحضيرات وتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة.
10: نعلن اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية البحرية باختصاصي الملاحة والميكانيك لعام 2026، حيث يتقدم للامتحانات ما يقارب 897 طالب موزعين على 3 مراكز امتحانية، مركز في محافظة اللاذقية ومركزين في محافظة طرطوس. طبعا منذ فترة مبكرة عملنا في مؤسسة التدريب والتأهيل البحري وبالتعاون مع اللجان الامتحانية المختصة على استكمال جميع التحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، وقد تم إعداد الأسئلة وفق أسس علمية وتربوية تراعي التدرج في المستويات وأيضا الشمولية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما قمنا بتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها أيضا لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لأبنائنا الطلبة، واتخذنا جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة، وذلك من خلال تأمين سيارة الأمن والسلامة ووجود سيارتي إسعاف والدفاع المدني طوال فترة الامتحانات، ولضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية تم تجهيز المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مرتبطة بغرفة مراقبة إلكترونية مركزية تتابع جميع مجريات العملية الامتحانية بدقة عالية وعلى مدار الساعة.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في إدلب عقب انتهاء امتحان اليوم الأول، التقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن طباعات

0: مهم مشان الامتحانات وظروف تقديمها.
1: انطر بنتي لانه محلنا بعيد طبعا، انه من ادلب المدينه نحن بس بيتنا كثير بعيد عشان ما تروح وتجي لحالها. فانا بنطرها وانا متوتره اكثر منها والله العظيم. هي يعني هي طموحها اني اذا اخذت البكالوريا تدخل محاماه او ارشاد نفسي.
2: كانت الاسئله كثير سهله وعرفنا الحل الحمد لله. ان شاء الله يكون المواد كلها هيك، و انه الاسئله بتراعي انه كانت مناسبه لكل الطلاب.
3: والله عندي بنت هون عم تقدم بكالوريا علمي، التحضيرات كانت جيده ونامل من الله انه الله يوفقهم ويحميهم، وقلب الاب دائما بتعرفه، ان شاء الله خير، نامل من الله خير.
4: عندي بنيه عم تقدم هون، وجينا نحن وشباب يعني من حارم والبنات، ان شاء الله يعني انسان شلون عم يستنظر سمره، عم ينتظر سمره يحوشها، العلم سلاح وما في احلى ولو كويس. يعني اذا ما انا درست لا يمنا يروح للمجتمع، لا الدراسه كويسه والعلم سلاح. نرجو الله التوفيق للجميع ان شاء الله.
5: الاسئله سهله وانه الكل بيقدر يحلها ان شاء الله، وانه راعوا كل المستويات، الاجواء الامتحانيه تمام، كل شيء يعني تمام الحمد لله.
6: الاسئله اليوم كانت سهله، لو واحد دارس يعني بجيب، ما في شيء صعب. بس ضربونا. لا ما ضربونا، بس الوضع تمام، الوضع ماشي الحال وكله حلو وكله جميل.
7: اسئله يعني ما فيها مباشره، يعني بتحس فيها لف ودوران، يعني بس لو يطحوا الاسئله اكثر مثلا، بعض الاسئله مو كلها طبعا. وفيها يعني اجواء الامتحان كانت تمام، المراقبين تمام، يعني كله تمام، بس من ناحيه انه الاسئله غير، في اسئله غير مباشره.
8: الاسئله اليوم كانت تيزر، فيها حلوه سهله على الدريس، فيها شوي انك تشرب المسائل، يعني حسابي صعب شوي. الحمد لله عرفنا حله. الحمد لله وقت كان كافي، استغرق معي الأسئلة ساعتين تقريبا حلا. الحمد لله هذا هو.
0: التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة، وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية.
9: اليوم انطلقت، انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها، حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82,000 طالب موزعين على 410 مراكز. في عنا 92 مركز علمي و87 مركز أدبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيدة، تم تجهيز مراكز امتحانية، توزيع المراقبين، بحيث أمننا كل الأمور، بحيث نحن نأمن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
0: رصد تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في القنيطرة عقب انتهاء الامتحانات، حيث تتباين انطباعات بين الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
10: الرقبة سهلة كثير وما في توتر، كان كثير انه شيء طبيعي عاد، والأسئلة كانت انه سهلة. الصفحة الأولى كانت سهلة كثير، أما الصفحة الثانية كان فيها شوي، هي المسألة الثالثة.
11: قدمنا احنا بكالوريا أدبي، قدمنا مادة الفلسفة، كانت الأسئلة كثير سهلة والحمد لله.
12: استنتاجي كثير ساعدني، مسائل مو واضحة زيادة يعني مثل العادة، المسألة مو واضحة مثل العادة، أرقام وكتابة وهيك، واستنتاج كثير يعني بده شغل كثير، يعني كل سؤال وكل هاي في استنتاج، الاستنتاج كثير صعب عم يجي، ما في مثل أرقام أو شيء.
13: كان عندنا فلسفة وكانت كثير منيحة وكثير سهلة الأسئلة، والمراقبة كمان كثير سهلة والحمد لله تسهلوا معنا.
14: الأسئلة كثير سهلة والجو كمان كثير مريح ومناسب للامتحان.
15: والله الامتحانات تمام الحمد لله كويسة، يعني مو صعبة ولا سهلة بس متوسطة، والمراقبة كمان كويسة الحمد لله، ما يخلوني أحد يتنقل، ويعني الواحد اللي قاري يعرف يحل واللي مو قاري عاد راحت عليه، والحمد لله يعني كويس.
0: كما رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دير الزور عقب انتهاء الامتحان، حيث تباينت الانطباعات بين الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
16: 19,871 طالب وطالبة، هذه هي إحصائية الطلبة الذين تقدموا إلى الثانوية العامة بفروعها الأربعة ضمن محافظة دير الزور ضمن 99 مركز امتحاني. مديرية التربية فتحت أربع مراكز في الضفة الأخرى من نهر الفرات، وقامت بنقل الأسئلة والكوادر التعليمية عبر زوارق نهرية.

جايه مع ابني يعني برغبه انه يعني اطمن عليه، برغبه من الخوف، برغبه انه اضل ادعي له الله يوفقه، الله يفتح للطلاب جميع الطلاب ان شاء الله يحصلون العلامات اللي بده اياهم، وبالنتيجه انه الانسان التعب بده اكيد يحصل.

0: يجيب مجموعه وبالاخير هو يختار اللي يريده، يعني انا ما اجبره على شيء ابدا.
1: والله الحمد لله جاوبت وجاوبت اللي اقدر عليه، كتبت قوانين وحليت وتعويضات وشغلات زينه، وان شاء الله ندعي ان شاء الله يوفقنا وننجح كلياتنا.
2: والله الاسئله جيده نوعا ما، يعني حلينا اللي نقدر عليه والباقي كله على رب العالمين. يعني اغلب الطلاب ما حلت كثير اسئله.
3: التوزيعات الامتحانيه كانت ممتازه والاسئله سهله وتناسب جميع المستويات، والمراقبات ممتازات، وكانت الاجواء مريحه للطالب وبانه يحل بشكل ممتاز. كانت الاسئله ممتازه.
4: والله الاسئله جيده متوسطه، يعني لا صعبه ولا سهله، يعني زينه. والتقديم ان شاء الله نجاح. اما شغله واحده مشغلين هالمراوح، نريد ننام بلقى طفوه.
5: المراقبين ممتازين وما يخلونا نتحرك لانه عشان التربيه والوزاره، والمراقبه حي زينه والاسئله سهله وما بشي، يعني كله سهل، كان كل شيء سهل. والله يعطيكم العافيه وان شاء الله كل الامتحان هيك كذا.
6: قد تجيبين علامه؟
5: يعني ان شاء الله فوق المعدل واكثر، يعني بس علامه تامه اوصلها يعني قبل بشوي هيك ان شاء الله.
7: الحمد لله الاسئله مناسبه لجميع الطلاب، يعني جميع المستويات، والحمد لله حليته زين ماشي الحال، يعني وان شاء الله السنه ننجح ان شاء الله.
8: انا جاي من الحسكه اقدم امتحان هون بدير الزور. كانت الرقابه جيده، ما كان في تشويش، والاسئله كثير سهله.
9: الامتحان صار بشكل جيد، تفاعل الطلاب مع ورقه الامتحان وورقه الاجابه كان يعني جيد جدا. لاحظت انه اغلب الطلاب تكتب، ومن خلال اسئلتنا لبعض الطلاب لما طلعوا قالوا الاسئله جيده. المراقبين الحمد لله تعاونوا معنا، لكن هناك بعض الاشكاليات من المركز، مو اشكاليات ان هي نواقص اللي هي ماء الشرب، يعني انا الان قاعد احكي وبلاجمي احس انه قاعد تسكر على بعضها من العطش. الامر الاخر في عندي قاعتين او ثلاثه الشمس مطله حيل على الطلاب، فحطيت خشب ولكن ما ادى الغرض بشكل جيد.
10: أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان باكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام المخلوع والمتورط في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. وأوضح باكير في تصريحات لوكالة سانا أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط في صفوف إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطول كل من تورط في سفك دماء المدنيين. تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إلاف العلي، أهلا ومرحبا بك إلاف. لو تضعينا في تفاصيل العملية التي أسفرت عن إلقاء القبض على العنصر المتهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، هل هناك معلومات عن هوية هذا الموقوف، خلفياته العسكرية بشكل عام؟
11: مرحبا جمال. يعني صراحة بحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية وتصريحات قائد الأمن الداخلي غسان باكير في محافظة إدلب، تشير إلى أنه يعني بعد رصد ومتابعة وتحريات عن وجود هذا الشخص في منطقة سراقب، تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن الداخلي في مدينة إدلب صراحة. وهذا الأمر يرجع إلى مسار العدالة الانتقالية الذي تنتهجه اليوم الحكومة السورية. وأيضا هذا الشخص يدعى هو محمد بسام حساني، وهو يعتبر من أحد أبرز قيادات قوات النمر، ومن التي تحولت لاحقا إلى الفرقة 25 المهام الخاصة بقيادة سهيل الحسن، وهو ينحدر صراحة من ريف حماة من قمحانة، ويعتبر من المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين نتيجة انخراطه في صفوف ميليشيات لحزب الله، وأيضا قتاله كمرتزقة في ليبيا، ومن ثم العودة إلى سوريا والمشاركة على جبهات القتال خاصة التي تمحورت في ريف حلب وأيضا مطار كويرس والغوطة وريف إدلب الجنوبي. وقد شهدت يعني هذه المناطق في السنوات السابقة عمليات تخريب ممارسة ممنهجة وانتهاكات بحق المدنيين وأيضا الأملاك.

0: المدنيين التي كانت يعني متواجدة في هذه المناطق اليوم مع إعلان يعني وزارة الداخلية أو قوى الأمن الداخلي في إدلب عن الاستمرار في إلقاء القبض على هؤلاء المتورطين. صراحة هذا يعني يبشر بوجود مسار للعدالة الانتقالية. ما زالت الحكومة يعني تمشي في هذا المسار حتى يعني نيل ذوي الضحايا حقوقهم من مرتكبي هذه الجرائم. صراحة جمال،
1: أشكرك جزيل الشكر إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة سيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب والرقة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها لأصحابها. كما أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. وأوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. في حلب أيضا أعلن مجلس المدينة عن بدء تطبيق قرار المخالفات والإشغالات الجديد اعتبارا من منتصف حزيران الجاري، بهدف تنظيم المساحات العامة ومعالجة التجاوزات وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
2: زاد عدد، يعني تم تخصيص أكثر من 1500 حاوية إضافية، يعني ما كنت متأكد من الرقم، أتصور من حوالي 1500 حاوية إضافية.
3: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6 ليكون ساري المفعول والتطبيق في 15/6، وحقيقة سبقه مجموعة من الخطوات، المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الزمانيين وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى المديريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
1: انطلقت في مدينة حلب وريفها حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض اللاشمانيا بمشاركة مئات المتطوعين وفرق الرش المختصة، مستهدفة 10,000 المنازل والأحياء السكنية.
4: محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش 10,000 المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
5: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الأشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
4: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
6: متأملين يكون له الأثر الأكبر لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال فترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
4: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية إذ يشارك مئات المتطوعين

0: في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
1: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل اللي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
2: يعني شغل كويس الحمد لله، وعنا حشرات وعنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، إيه والله خلينا ياهون يطولنا عمرهم.
0: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
3: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
4: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف أحد المواطنين من قبل دورية الاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت في مزرعة أبو مذارة بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلنا أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في مزرعة أبو مذارة غرب قرية صيد الجولان، حيث داهمت منزلا بالمنطقة واختطفت مواطنا. وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى للاحتلال صباح اليوم مدعومة ب4 آليات عسكرية في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل قبل أن تنسحب. هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسعة ما يسمى مشروع سوفا 53 بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

0: أعلنت وزارة الطاقة انخفاض حجم تمرير المياه عبر سد الفرات إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، مع بدء الإغلاق الجزئي لبوابة المفيض الثالثة بالتوازي مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وبيّنت وزارة الطاقة السورية إلى أن الفرق الفنية والهندسية في المؤسسة العامة لسد الفرات تواصل متابعة الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. مع استمرار انحسار مياه نهر الفرات، بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه. فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض، في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف من بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: والله هو الفيضان ينضر كثير من الناس من الطوفانات والمستنقعات، هذه يجيب من البعوض ويجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. وبالإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل، يعني حشرات كثيرة على المنازل.
3: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل، يعني كان فيه بس طبعا مو بهالشكل.

0: بشكل هذا. صار في حشرات اكثر، طلعت علينا حشرات اكثر يعني، وصار في حشرات مثل ما يقول بي ضرر على الاطفال وعلينا.
1: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
2: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شي مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
3: صارت المي تنبو علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بنوب، أمور يعني ريحة كرها بنوب، نامس بق برغش كل أمور يعني أمورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالأمور. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
1: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
4: انحسرت مياه النهر إذن، وانجلت ذروة فيضانه لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
5: يواجه مشفى حارم العام بريف إدلب خطر الخروج من الخدمة بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر، ما يهدد بحرمان عشرات آلاف السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
6: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
7: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن بلكين عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
6: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
8: فترة أسبوع تقريبا عندي مرت عم كبيرة بالعمر، أسنالة ضغطت كركبت معنا ضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع ما في أبدا، بين ما وصلت على أدلب احتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والامور اللي كان فيه بالنسبه للعيادات بالنسبه للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت ازمت معي الامور لهالدرجه هي.
6: 115 شخصا من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تاخر وعود حكوميه سابقه بتغطيه تكاليف التشغيل، الامر الذي دفع عددا منهم الى مغادره مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
9: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف يعني. المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوء الطريق طبعاً يعني، فسوء الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي ليروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
6: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافي وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبراً على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعداداً كبيرة من السكان والمهجرين.
4: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعاً، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية، مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهل منطقة صنوبر جبلة بريف

0: الأذقية نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وسط مخايف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
1: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
2: احنا ببلدية الصنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عينكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحل يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلا بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية إنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
1: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضا من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
3: هالمشروع صرف الصحي صار لنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، لا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل. ولا أي متى الحكي جينا على رأس البلدية قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا إحنا عانينا كتير.
1: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن.
4: هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاج، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تجاوز حجم مناولة مرفأ اللاذقية إلى أكثر من 2,000,000 طن منذ بداية العام الحالي. وأوضحت الهيئة أن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر مرفأ اللاذقية نقلت على متن 273 باخرة، في حين بلغ عدد الحاويات المناولة نحو 120,000 حاوية. وأشارت إلى أن إدخال آليات وتجهيزات حديثة إلى الخدمة أسهم في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ. أفادت مراسلة التلفزيون سوريا بوقوع حادث سير عند حرش خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، مضيفة أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع 3 وفيات من جراء الحادث.
5: وجانا من هنيك هيك وهجم علينا، أنا هنيك وهذا هون ويلا لعاله قلب الزلم. بس طلعوا هذا الزلم، يا طلعوا هذا الزلم يا أبو الأنتر، ميت مين ميتين؟ أي يا شباب وأي، وجانا من هنيك هيك وهجم علينا، أنا هنيك وهذا هون ويلا لعاله قلب الزلم. بس طلعوا هذا الزلم، يا طلعوا هذا الزلم يا أبو الأنتر، ميت.
0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا التي تقدم بها سيناتور جو ويلسون. وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري.
6: من واشنطن تأتي الرسائل تباعا لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية.

0: في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
1: أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل ماخت أن تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص. وقال أونماخت في تصريح لوكالة سانا أن جهود التعافي لا يمكن أن تعتمد على المساعدات الدولية وحدها، مشيرا إلى أن إعادة تنشيط الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات إلى جانب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وكشف المسؤول الأوروبي عن استعداد الاتحاد لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم الفني وتطوير قدرات الوزارات والمؤسسات السورية، مجددا تأكيده على أن الاتحاد رفع عقوباته عن سوريا ويواصل مسار تطبيع العلاقات معها لربط الاقتصاد السوري بالعالم الخارجي. ذكرت مجلة فوكس الألمانية بأن أكثر من 10,000 سوري عادوا من ألمانيا إلى سوريا منذ سقوط النظام المخلوع، وسجلت ولاية بافاريا العدد الأكبر من العائدين بأكثر من 2700 شخص في حين جاءت هامبورغ في المرتبة الأخيرة. وأشارت أرقام الإحصائية إلى أن العودة من ألمانيا ما تزال محدودة مقارنة بدول الجوار رغم بحث الحكومة الألمانية زيادة حوافز العودة الطوعية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات

التبعات بعد أن تم حل البرلمان وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب السويداء في ظل أنباء تتحدث عن قيام مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني بمنع طلاب من محافظة السويداء من الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق. فكيف سار اليوم الامتحاني لطلاب المحافظة؟ وما هو موقف دمشق بما يجري؟ وما هو المصير الدراسي للطلاب؟ وإلى الشأن السياسي، حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بأن سوريا رشحت سفيراً جديداً لدى القاهرة والأخيرة بديلاً عن محمد طه الأحمد، فما حقيقة ما يجري؟ ولماذا تبدو العلاقة بين البلدين وكأن الجديد لم يذب بعد؟ نستهل في ساعتنا الثانية ونناقش أيضاً قضية إسلام علوش المتحدث العسكري السابق باسم جيش الإسلام والمسجون في فرنسا، والذي وجه رسالة إلى الحكومة السورية يطلب من خلالها التواصل مع السلطات الفرنسية لنقل محاكمته وملفه إلى القضاء السوري. فهل تلبي السلطات طلب علوش؟ وهل يمكن

يمكن نقل المحاكمة. أما في ملفنا الأخير نناقش موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع بخصوص سوريا، وكان أبرز بنودها ما يتعلق بالوجود الروسي في سوريا. فما طبيعة هذا المشروع؟ وهل تستطيع واشنطن فعلا إنهاء هذا الوجود؟ كيف ستتعامل أيضا دمشق مع رؤية واشنطن بهذا الخصوص؟ أهلا بكم.

أجريت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب وزارة التربية، فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة، موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي. في الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة، أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا ومنعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاول الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. وأفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلقت طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها، أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا مؤسس شبكة نور للسلم الأهلي صهيب الزعبي. مرحبا بك، وأرحب بأيمن الشوفي الكاتب الصحفي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ أيمن للحديث عن أهمية ما جرى اليوم وكيف سار اليوم الأول للامتحانات الطلاب في المحافظة. دعنا في تفاصيل ما جرى وإن كان هنالك أي تقديرات لأعداد الطلاب الذين تعذر عليهم الحضور في للامتحانات.
1: نعم، مساء الخير لحضرتك ولضيفك.
0: أهلا وسهلا.
1: من سوريا، يعني للأسف يبدو أنه عدد الذين سيتقدمون إلى امتحان الشهادة الثانوية في السويداء هو العدد الذي وصل إلى ريف دمشق خلال الأيام الماضية، أي قبل بدء الامتحانات. ومعظم الطلاب الذين وصلوا إلى هنا جاءوا إلى عند أقربائهم، وبعضهم القليل استطاع أن يعني يستأجر سكن من أجل تقديم امتحان الشهادة الثانوية، وبعضهم توزع بين جرمانة وبين الأشرفية الصحية. ما تفضلتم به في التقرير صحيح، اليوم لم يسجل حالات.

0: روم أو سفر لطلاب من السويداء وحوجهم إلى دمشق. أعتقد أن جزئيا هذا الموضوع مرتبط بما حدث يوم أمس بما يخص تحرير 3 أسرى كانوا محتجزين لدى الحرس الوطني في السويداء، وبالتالي الحملة الأمنية التي شنت وإقفال مخارج ومداخل السويداء ربما هذا أثر بشكل جزئي. لكن يعني المشكلة أيضا هي مشكلة تخص الجانب النفسي، الجانب يعني اللوجستي التقني. صعب جدا تقديم الامتحان على بعد 120 كيلومتر والعودة في نفس اليوم. هذه ليست جزئية إنما هذه معضلة حقيقية، وهذا يعني كان سببا أساسيا في عزوف الكثير من الطلاب عن تقديم الامتحان، من الذين لم يستطيعوا أن يتدبروا ما كان.
1: نعم. طيب، هذه نقطة يعني من ما تفضل به ضيفي سيد صهيب بأن هذه العملية أثرت على الجانب النفسي للطلاب. كيف تتابع هذه الخطوة وحجم الضرر المترتب على الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الامتحانات؟
2: تحية لك صديقتي، تحية للزملاء
1: أهلا.
2: للزملاء جميعا وللمشاهدين. بس أنا بحط شوية أرقام مشان نعرف حجم المعاناة. نحن بنحكي اللي قدموا الامتحانات اليوم بجرمانة وصحنايا وأشرفية صحنايا سواء للتاسع أو البكالوريا مجموعهم لا يتجاوز 100 طالب، 219 في البكالوريا، 358 بالتاسع، من أصل الأرقام بين 15,000 ل 15,000. فنحن عم نحكي 14,000 طالب على الأقل خسروا سنة من حياتهم التعليمية. وهذا الموضوع بيمسنا كلنا، وبالذات شاورة اللي تعرض لكثير من عمل الفصل وخسر سنوات دراسته، وهذا له اثار كثير كبيره. خلينا نشوف الاثر الاول، شرخ المجتمع. هناك احساس متنامي بالذات بان السوريين لم يدعموا قضيه الطلاب بالشكل الكافي، احترام ومفهوم، وهذا شعور كبير وهذا خطر حقيقي على السلم الاهلي اللي هو بالاساس بمازق. اثنين، مثل ما حكى زميلي الشق النفسي. اليوم لما رحنا نرافق الطلاب، زملائي اللي كانوا عم يرافقوا الطلاب في خوف، في تعب. بالاخير كان ما كان سهل عليهم يطلعوا بيوتهم قبل الامتحان، يجربوا جو جديد، يفوتوا امتحان، ينتقل من مكان لمكان، الموضوع ما هو بالبساطه. كلياتنا كنا طلاب بكالوريا وطلاب تاسع واهلي كثير منا عانوا، فهذا الموضوع ما هو سهل عليهم نفسيا. وبالاخير اذا ما وجدنا حل للغالبية العظمى من الطلاب اللي بالسويداء اللي ما قدروا يقدموا الامتحانات، فشو مصير؟ بالأخير التعليم هو منجاتنا ككل، إذا ما كان التعليم حق جود لطالب فنحن ممكن نشوف سيناريوهات كثير بشعة. بالأخير هذا حق دستوري، التعليم مادتين. لهيك استفيد، يعني خلينا نقول استغل منصتكم، أدعو جميع الفاعلين لإيجاد حل لبقية الطلاب. وهذا الحل بتخيل لازم يكون عن طريق دورات استثنائية، لأنه مو معقول جاي ما يكون في عقد وما في طالب بالجامعة من جدة. فهذا ما بعرف إذا جاوبت سؤالك.
1: طب من وجهة نظرك ما هي الخيارات المتاحة أمام الطلاب؟ هل تعتقد بأنها ممكن أن تكون هنالك يعني الذين لم يتمكنوا من تقديم الامتحانات أن تكون هنالك ربما امتحانات تعويضية استثنائية على ما جرى؟ هل يعني من وجهة نظرك سيكون متاح هذا الأمر بعد كل هذه الإحداثيات التي حصلت؟ وهنالك من يتحدث عن أن الجانب النفسي أيضا للطلاب سيكون له تأثير كبير على تقديم الامتحانات.
2: بالنسبة لسؤالك الأول، هل هو ممكن أم غير ممكن؟ والله ما بعرف، لكن يجب، بمعنى عدم تسييس الطلاب، يجب إيجاد حل لقيام الطلاب بامتحاناتهم داخل المحافظة. صعب كثير، يعني تخيلي مثلا انك بدمشق ينتقل مثلا على الأخير يقوم بامتحان معناته وروح رجع وبده يصير انتقال. نحن عم نخطط يوميا عنده 7 ساعات على الطريق. هذا الحل ما له مستدام، يجب ايجاد حل، يجب على جميع اصحاب القرار الابتعاد عن تسييس قضية الطلاب، قضية انسانية وطنية. كلنا راح ندفع ثمن إذا طلاب السويداء ما قدموا امتحاناتهم وكملوا حياتهم التعليمية. الجانب طبعاً بالأخير يعني كثير منا كطلاب بنعرف شو يعني حس إنك أنت ما تكمل تعليمك، وشو ممكن الأفكت تاخذه، وين ممكن الحياة تاخذه. فإيه الموضوع ما نو بالبساطة اللي ممكن نحكي عنها. أكثر من سنة هي مصير فئة كبيرة بمجتمعنا بالسويداء عم تتعرض الأزمة حقيقية. برأيي في عتب علينا احنا السوريين، ما شفت حجم التفاعل.

0: اللي لازم يكون. بالأخير في طلاب لازم دائما نقول لازم نشارك الفوضى، لازم دائما نضغط على أصحاب الأمر لإيجاد حلول. وبنفس الوقت يعني حتى الطلاب اللي قدروا يقدموا امتحاناتهم، وين المنظمات عنهم؟ هذول بحاجة عن نفسي، بحاجة مساعدات، في جزء مشكوك وممكن أحكي عنه لاحقا لكنه غير كافي. وكثير مهم باللحظة كمان رسالة أسر السويداء أنه السوريين متضامنين، لأنه هذول طلاب مش طلاب السويداء لحالهم.
1: نعم. طيب سيد أيمن، كنا نتحدث عن حجم الضرر المترتب على الطلاب، هل هنالك، ما الإجراءات التي اتخذت فور ورود معلومات عن تعذر إكمال الامتحانات؟
2: حسب ما نعلم لم يكن هناك أي إجراء كان يمكن السلطة في سوريا، الحكومة في سوريا من خلال وزارة التربية أن تعلن عن دورة بموعد مختلف، دورة تخص أبناء السويداء من الذين لم يستطيعوا تقديم الامتحان، وهذا لم يحدث حتى الآن، وربما قد يبحث هذا الأمر في وزارة التربية. دعونا لا ننسى أن امتحانات العام الماضي 2025 والتي تقدم بها أبناء السويداء داخل السويداء لم تعترف بها وزارة التربية، لم تعترف بنتائج الامتحانات، وبالتالي نحن نتحدث عن خسارة عامين متتاليين لمكون يعتبر حسب الأرقام الرسمية من أهم المكونات الشعب السوري على المستوى الوطني كنسبة وتناسب في التحصيل التعليم العالي. يعني نحن نتحدث عن 18,000 طالب جامعة في كل جامعات سوريا من أبناء السويداء، وإذا قورن هذا الرقم بعدد السكان 500,000 فتكون النسبة تقريبا حوالي 4%. يعني كل 100 مواطن في السويداء هناك 4 متعلمين جامعيين من بينهم، وهي نسبة متقدمة ومرتفعة جدا على المستوى الوطني على صعيد سوريا كلها. إذا تم مقارنة عدد المتعلمين أو عدد الذين يدرسون اقتصاد جامعية بعدد السكان، يعني مسألة الدراسة الجامعية في السويداء هي أكثر من حاجز، يعني تشكل عامل استثمار حقيقي. يعني هذا المجتمع لا يستطيع أن يستثمر سوى في موضوع التعليم، لذلك لاحظنا خلال الأيام الماضية حالة من يعني الارتباك، حالة من الخذلان، حالة من فقدان الأعصاب، وكثير من يعني النتائج السلبية لقرار وزارة التربية في سوريا نقل امتحانات أبناء السويداء إلى ريف دمشق، وكأنها تقول لا يستطيع جميعكم أن يأتي ويمتحن في في في في دمشق. وبالتالي يعني حرمان هذا المكون الدرزي من مواصلة موضوع التعليم يشكل يعني حالة من الخذلان العام. يعني نحن نتحدث عن بيئة ما تقدس التعليم وتولي التعليم في حياتها أو في الفضاء العام، يعني التعليم لديه قصية خاصة.
1: طيب أنت تشير إلى حرمان من جهة المسؤولة من وجهة نظرك، يعني عن ضمان وصول الطلاب إلى المراكز بشكل آمن؟ يعني كما ذكرت حضرتك قبل قليل تشير بأن هنالك من يتحمل هذه المسؤولية، لمن تقع هذه المسؤولية ومشكلة الوصول وضمان الوصول الآمن للطلاب؟
2: نعم، يعني يفترض منطقيا أن تتحمل الحكومة السورية السلطة الانتقالية الحالية في سوريا المسؤولية الكاملة، فهي يعني تقدم نفسها لجميع مكونات الشعب السوري على أنها دولة جامعة، وبالتالي لا نستطيع أن نلوم في نفس المقدار جماعة الحرس الوطني أو الشيخ الهجري لديهم طرح سياسي خاص بهم، لكنهم ليسوا دولة، تلام الدولة السورية، تلام الحكومة السورية، تلام وزارة التربية لأنها تأخرت في طرح حلول لمسألة تقديم الامتحانات، ويعني حدثت المناكفات بينها وبين الحالة السياسية السائدة في السويداء خلال الأسبوع.
1: ولكن سيد أيمن، ولكن يعني الحكومة، يعني أنت تشير إلى أن اللوم يقع على عاتق الدولة ومسؤولية الدولة، ولكن هي من أمنت وجود مقاعد امتحانية للطلاب، ولكن مسألة من قام بعرقلة وصول الطلاب من؟
2: لا نستطيع أن نلوم يعني جهة ما في السويداء. إذا كنا إذا كنت حضرتك تشير إلى جماعة الحرس الوطني،
1: أنا لا أشير، أنا أسألك.
2: يعني قيل انه كان هناك محاولات للمنع، لكن هناك طلاب وصلوا يعني، وقيل انه هناك محاولات يعني طلب مبالغ ماليه لاجل تمرير الطلاب، قيل الكثير، لكن بالاصل قرار اجراء الامتحانات خارج السويداء هو قرار خاطئ. يعني لنفترض انه لم يمنع

0: أحد كلها بسويداء لا سفر. يعني مسألة السفر، مسألة قطع 120 كيلومتر، وأبناء الريف هناك أيضا مسافة ينبغي أن يقطعونها حتى يصلوا إلى مركز المدينة ومن ثم ينتقلون إلى دمشق. هذا القرار بالأصل خاطئ، يعني أن نقوم
1: طيب
0: بإجراء التحديات
1: طيب طيب
0: للصف
1: سيد أيمن،
0: التاسع
1: أشرت قبل
0: والتاسع
1: قليل إلى مسألة
0: الإعدادية
1: أن قرار تقديم الامتحانات هو أمر خاطئ، لماذا؟ يعني هذا
0: والثانوية.
1: الموضوع
0: هي
1: موضوع
0: هي
1: حساس، كيف يمكن أن يكون هنالك تقديم للامتحانات داخل سويداء ولا يوجد سلطة للدولة هناك؟
0: تمام، كان يمكن أن تبحث هذه المسائل
1: كيف
0: وأن
1: يمكن؟
0: تحرج السلطة في السويداء، رفضت. يعني أعتقد أن الخلاف كان على الجهة التي سترافق اللجنة الوزارية. من سيرافق اللجنة الوزارية؟ كان يمكن أن تكون وزارة التربية أو الحكومة السورية أكثر مرونة. يعني في السويداء قالوا أن جماعة الحرس الوطني يرافقون اللجنة الوزارية، لكن الحكومة السورية أصرت أن ترافق اللجنة من قبل عناصر من الأمن العام. وهذا لا يزال هذا الموضوع يثير حساسية لدى المكون الدرزي. يعني لم يزال الجرح مفتوحة، جرح الدرزي مفتوحة، لم يتعافى بعد. ويعني كان يمكن بحث صيغ
1: طب
0: متعددة
1: كيف وزارة التربية مسؤولة عن
0: داخل
1: المراقبة
0: مرحلة
1: سيد أيمن،
0: الامتحانات أو
1: وحتى مدير التربية تم استبعاده؟
0: صحيح صحيح تم رفض تعيين الأستاذ بلان لأنه تعيين أجاء من دمشق. يعني هي مسألة، يعني هي
1: إذن
0: مسألة
1: هنالك طرف
0: هناك
1: بالسويداء
0: سياسة.
1: رافض لأي تفاعل أو تعاون مع الحكومة.
0: يا سيدتي، يعني الخطاب السياسي السائد في السويداء الذي يتبناه الشيخ الهجري يجب أن يحيد أبناء السويداء عنه. يعني إذا كان يطرح موضوع الانفصال أو الكيان الدرزي المستقل ولا يعترف بحكومة دمشق ولا يعترف بقراراتها، فهذا جانب لا يجب إقحام طلاب السويداء بهذا الجانب. ونقول أنه يؤخذ الجميع بهذا الخطاب. يعني كان ممكن أن تفكر الدولة أو الحكومة السورية بالحد الأدنى بموعد آخر لتقديم الامتحانات. كان يمكن أن يعني تسعى إلى ضغط ما، ممكن من الدول العربية، ممكن من شخصيات تستطيع أن تمون على الحالة الدرزية لإيجاد مخرج على الأقل يضمن أن لا يكون طلاب السويداء هم ورقة
1: طيب
0: ضغط
1: طيب
0: بين الجانبين.
1: سيد صهيب، ما الأطراف برأيك، الأطراف التي تتحمل مسؤولية عدم تقديم الطلاب للامتحانات؟
2: بس هو خلينا نقول الجمهور، يعني رايي ما كان من الصعب في عام حتى الاجهزه المتطلعه اللي هم الله قادر عليها. انا مش انا اجاكم هذا من السؤال جميع مدربي معي عبد الله بالسلام فلسه فعلا وسامه.
1: طيب سيد صهيب، لا أسمعك بشكل جيد. تسمعني الآن؟ طيب من المسؤول؟ الآن الصوت أصبح جيد، تفضل. من الجهة المسؤولة عن أو التي تتحمل ربما مسؤولية عدم حضور الطلاب للامتحانات؟ نعم. نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت، لا أسمعك بشكل جيد. نعود إليك سيد صهيب، لكن دعني أن أذهب إلى السيد أيمن. فيما يتعلق بالمسؤولية سيد أيمن، مسؤولية من؟ ومن وجهة نظرك هل يعني يمكن فعلا حل هذا الموضوع، وخاصة بأن حجم الضرر المترتب على الطلاب كبير كما ذكرت قبل قليل في مسألة عدم أن يكون لهم أو يصلوا إلى مراكز الامتحانات، هل تتوقع أن يكون هنالك حلول بديلة؟ ما شكل هذه الحلول أيضا؟
0: يعني نتمنى أن يكون الحل في المدى المنظور القريب، والحل المتاح هو تحديد موعد آخر لامتحانات الشهادتين في السويداء، موعد يكون قد انتهت هذه الحالة من عدم الاستقرار، أن يتمكن أبناء طلاب السويداء من تقديم امتحاناتهم داخل السويداء ضمن صيغة تضمن نزاهة العملية الامتحانية ونزاهة التصحيح. وهذا يعني نحن مع هذا المطلب، يعني نحن لا نستنكر هذا المطلب على وزارة التربية، هي محقة تريد أن تراقب العملية الامتحانية، تريد أن تكون النتائج دقيقة وشفافة، هذا حق طبيعي يعني لا يمكن إنكاره. لكن ضمن التوتر السياسي الذي ما زال قائما بين المكون الدرزي وبين الحالة السياسية في السويداء وبين السلطة في دمشق، من الصعب أن يعني يجري

0: تقبل الأمر كما طرح. فقد يكون مثلا الحل البديل هو يعني وضع كاميرات مراقبة داخل القاعات
1: هل
0: المنفصلة مع المشهد مثلا، هذا حل ممكن. الاتفاق على جهة تقوم بحماية

0: أيضا. يكفي العام الماضي لم يتم الاعتراف بشهادة الثانوية العام. موضوع التعليم في السويداء كما قلت سيدتي يعني هو موضوع استثمار، وربما هو الاستثمار الوحيد الذي يجيده أبناء السويداء أن يستثمروا في موضوع التعليم. يعني لدينا في السويداء 1000 شهادة دكتوراه فقط، وتحقق نسبة التعليم الجامعي نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد السكان، نصل إلى 4%. وبالتالي حرمان يعني هذه الفئة الاجتماعية أو هذا المكون من المكونات الوطنية في سوريا من مواصلة التعليم الجامعي هي مشكلة حقيقية
1: لكن
0: وخسارة لنا الوطني.
1: طيب، ذكرت قبل قليل سيد أيمن إلى يعني ضرورة ملحة لوجود ترتيبات، لكن هذه الترتيبات التي ذكرتها قبل قليل هي يعني مرتبطة وبحاجة لفتح قنوات تواصل مع الحكومة، وكما نعلم بأنه لا يوجد أي تفاعل ولا يوجد أي مرونة للتفاعل من قبل الحرس الوطني وأيضا الحكومة السورية. بالتالي هل يوجد هنالك أي قنوات أخرى، ربما هنالك أي جهات أممية فاعلة في هذا الموضوع؟
0: ربما يعني زار وفد من الأمم المتحدة الشيخ الهجري قبل بدء الامتحانات، ولم نعلم بعد ما هي طبيعة الأمور التي تم بحثها مع الشيخ الهجري، لكن يبدو أن نتائج هذا الاجتماع لم تكن إيجابية. بقي الأمر، بقي موضوع تقديم الامتحانات خارج السويداء كما هو. لا أدري إذا كان هناك فاعليا إعادة المحاولة، يعني إعادة طلب تدخل أو مساعدة من منظمات دولية، لكن قد يكون طلاب السويداء، قد يملك طلاب السويداء في لحظة ما زمام الأمور إن استطاعوا أن يعني ينشئوا رابطة طلابية، أن ينتخبوا رابطة طلابية تتحدث باسمهم، وبالتالي يستطيعون أن ينقلوا صوتهم. لم نسمع بعد صوت واحد لطلاب السويداء، نرى مقابلات تجريها صفحات إعلامية لكن لم يتبلور بعد، وهذا خطأ. يعني لا نريد أن نزيد على طلاب السويداء، لكن كان لديهم الوقت حتى ينشئوا رابطة طلابية تفرض ما يريد طلاب السويداء على سلطة الأمر الواقع في السويداء وعلى الحكومة السورية، على سواء مستقبل طلاب السويداء ملكهم فقط، يعني ليس ملك أي جهة أخرى سواء كان داخل السويداء أو خارج السويداء. وأعتقد أن هذه المسألة ضرورية جدا، يعني أن يكون هناك يعني من يتحدث باسم طلاب السويداء، من يمثل طلاب السويداء، وهذا يسهل كثيرا مسألة إيجاد جهة يمكن أن تتحدث مع الحكومة السورية أو منظمات دولية ما، بدلا من حالة توكيل. يعني الطلاب في السويداء وكلوا أمرهم لغيرهم أن يتحدث باسمهم، يعني وهذه مشكلة.
1: طيب،
0: هم أصحاب.
1: طيب دعني أن سأعود إليك على كل حال سيد أيمن، لكن دعني أن أنتقل إلى صهيب. سيد صهيب، كنا قبل قليل قد تحدثنا عن الجهات المسؤولة، الجهات المعنية بعدم تقديم طلاب السويداء للامتحانات، من هي؟
2: تمام، صوتي هسه مسموع؟
1: نعم، أسمعك جيدا.
2: تمام، يعني ليني قبل هذا يعني يمكن الأجدام تفكير المسؤول إنما تفكير من هي من هم ضحهم طلاب السويداء يجب. لكن بسيارتك عم مسؤول فريق ما يبقى المسؤول الحكومة بصفة دولة قوة المسؤولين.
1: للأسف صوتك لا يأتي بوضوح سيد صهيب، ربما نعود إليك ونعاود السؤال بعد قليل، ولكن الصوت ليس جيد حتى الآن أسمعك. أعود إليك سيد أيمن فيما يتعلق بالضمانات المتاحة المطلوبة، ما هي؟ يعني ذكرنا قبل قليل أن يكون هناك جهات ربما فاعلة أو حتى دور للجان أممية أو دور أممي لرعاية هذه الحلول. هل كان هنالك أي نقاشات فتحت بعد هذه العملية وعدم صعوبة وصول الطلاب إلى الامتحانات؟ هل طرحت هذه المشكلة وكان هنالك أي نقاشات بين الجهات المسؤولة؟
0: يعني لا أعتقد بأنه حدث هناك إشباع لهذه الاطروحات نقاشا سواء كان من الحكومة السورية أو من السلطة التي تدير السويداء حاليا. يعني أيضا الحكومة السورية أرادت أن ولو جزئيا، وهذا رأيي الشخصي، من خلال نقل مراكز الامتحانات إلى دمشق وريف دمشق أن تتودد أكثر من المكون، أن ترزي، أن تقدم صور

0: مشرقة لها أن تقدم خدمات ودعم لوجستي، أن تكون مبتسمة أمام الجرح الدرزي، أعتقد ذلك، تحاول أن تقدم سردية أخرى للطلاب. يعني أنا أتخيل هكذا، يعني أفترض هكذا، حتى يعني تكسر السردية داخل السويداء، لا تقول بأن هذه الحكومة داعشية ومتطرفة. قد يكون هذا أحد أسباب أن يعني تمسكت وزارة التربية والحكومة السورية بخيار إجراء الامتحانات خارج السويداء، ولم تفاوض عليه للأسف. يعني كان ممكن التفاوض على لجنة وزارية من يرافقها، كان يمكن التمسك بخيار أن تبقى السويداء هي المكان الوحيد أو الأنسب منطقيا لترتيب الامتحانات، لكن يعني أرادت أيضا الحكومة السورية أن تحرج الحالة السياسية في السويداء، أن تحرج جماعة الحرس الوطني أو الشيخ الهجري بأنه هناك مراكز امتحانية وبطاقات امتحان، وهناك دعم ووسائل نقل وأمان وإلى آخره، فليتفضل طلاب السويداء ويتقدموا إلى الامتحان. وتعلم الحكومة السورية أن هذا الطرح سيلاقي رفضا عند الجانب الآخر الذي يدير السويداء حاليا، ومع ذلك تمسكت به. لكن المشكلة هنا أنها يعني يفترض أن تكون دولة تفكر بعقل الدولة، وأن تتعامل مع طلاب السويداء على أنها حاضنة لهم، لا أن يتم توظيف ملف الامتحانات سياسيا من أجل محاولة يعني كسر هذه العزلة في علاقة الحكومة السورية مع المكون.
1: طيب سعود، لهذه النقطة سيد أيمن، يبدو يعود إلينا من جديد سيد صهيب فيما يتعلق بهذه النقطة. لا أعلم إن كنت تسمعني الآن بشكل جيد. فيما يتعلق، ذكرنا قبل قليل عن المسؤولية تقع على عاتق من فيما يتعلق بعرقلة وصول الطلاب إلى الامتحانات، هل هنالك مسؤولية تقع يعني على أشخاص معينين؟ هل هنالك أسماء؟
2: تمام، صوتي واضح الآن؟ صوتي واضح؟
1: للأسف على ما يبدو نعم
2: ما واضح.
1: تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل.
2: جيد، طيب خليني أقول بالبداية أنه أحد أسباب الأزمة بالسويداء هي عملية التسييس وتبادل الاتهامات. أنا برأيي الأجدى التفكير بما هو الضحية واللي لازم نشتغل لن نلاقي له حل، لكن إذا مصرين على من مسؤول فأنا برأيي الكل مسؤول، يعني سواء الحكومة بصفتها الاعتبارية القانونية وهي الدولة، أو القوى المسيطرة بحكم أنها هي من تمتلك القدرة على الأرض، وحتى المجتمع المدني وقديش حاول يلعب دور. يعني أحد الأمور أنه كان مفروض المجتمع المدني يكون جزء من عملية التفاوض ويكون أداة ضغط على الطرفين لضمان أنه تنعمل الامتحانات بأفضل شكل ملائم لطلاب السويداء. وهون ما بدي اقول انه المجتمع المدني بالكامل كمنظمات ما بادر بشيء، لكن يعني خلينا نستغل الوقت لانه ما تقيل معنا وقت كثير. طب اليوم اليوم اول امبارح في ناس من درعا وحمص ودمشق طلعوا على جرمانة وعلى صحنايا ليوقفوا مع الطلاب، يحكوا كلمه طيبه، يقدموا بسكوت عصير يرافقوهم، لانه في بعض راح من جرمانة لصحنايا. برايي المجتمع المدني مطالب بيتابع بهذه الادوار ومطالب بتقديم ادوار اخرى، كان يكون من عمليه التفاوض، كان يقدم نفسه كحل. مثلا على سبيل المثال هناك اعتراضات من يجب ان يذهب من الوزاره الى الامتحانات، طيب الوفد الوزاري بيطلع، ممكن المجتمع المدني يكون موجود معه كاداه لحمايه وضمان سلامته كاحد الحلول المطروحه. بس برجع بقول ما كثير مهم نتبادل الاتهامات ونقول هذا الطرف هو المسؤول وذاك الطرف هو المسؤول. طيب لانه بالاخير هي مشكله بالتسييس، يجب عدم تسييس العمليه قدر الامكان.
1: طيب يعني اذا يعني ما دور المنظمات بهذه الحاله؟ يعني في مساله بعيدا عن ان نوقع الاتهام على عاتق من والمسؤوليه عن من، دور المنظمات المعنيه الاهليه في تسهيل ايضا العمليه الامتحانيه للطلاب ما هو؟
2: أول شيء في دورهم المتعلق بتقديم الضمانات والتطمينات، المجتمعات خايفة ما راح ينكرها، فالمجتمع المدني وجوده وحضوره مع الطلاب سواء أثناء الترفيق أو داخل السويداء هو أحد أدوات التطمين للكل، هي واحد. اثنين، المجتمع المدني لازم يكون جزء من التفاوض لأنه للأسف في عملية تسييس، قد يكون المجتمع المدني أقل تسييسا من البقية، وبنفس الوقت هو على مسافة متساوية من الجميع، وبالتالي قد يكون لاعب بارز لي زيح القصة بعيدا عن عملية الاستقطاب. ثلاثة، دوره برسائل السلم الأهلي، الموضوع مو بس العالم خايفة تطلع من سويدا على الشام، الناس خايفة من بعض، المجتمع المدني لازم يصدر المشهد ويقدم أدوار بهالقصة ويكون مع الطلاب ويقول للأهالي طمن أولادكم بخير معنا، في كثير أدوار بس بحاجة تحرك بشكل أكبر.
1: هل جرى أي تنسيق أو عمليات تنسيق لتسهيل حركة الطلاب معكم؟
2: ايه طبعا، نحن اشتغلنا كثير يعني، مشكوره كافه الجهات المتعاونه معنا. على سبيل المثال، نحن كنا اليوم مع طلاب اللي طلعوا من جرمان على صحنايا، ولو صار نقل من دمشق كان ممكن يكون لنا دور، لكن غير كافي وتاخرنا. يعني كمان بدي الوم حالنا، تاخرنا بهذا الموضوع. ما الكل كان عرفان بهي الادوار وشو ممكن تنعمل، لكن لهيك عم بقول الاولويه الان هو بالحل. في امكانيه ويجب الضغط باتجاه امتحانات دوره استثنائيه، ويمكن هون بيجي دور المنظمات ليخفف حدة الاستقطاب والتسييس، لتصير بركي العملية مستقبلا بشكل أفضل.
1: طيب ما يعني الحلول برأيك، ما الضمانات التي يجب تقديمها للطلاب في حال كان هنالك دورة أخرى استثنائية لمن تغيب عن الوصول إلى الامتحانات من طلاب السويداء؟ هل تعتقد هنالك يجب أن يكون هنالك ربما سياسة جديدة، ضمانات، ربما حلول للوصول الآمن؟
2: نتحدث عن امتحانات داخل السويداء أم خارج السويداء
1: نعم،
2: المغرب؟
1: خارج السويداء هل
2: هسه
1: هناك
2: خارج السويداء ممكن تقديم حلول، لكن برجع بقول هو حل غير مستدام، لأنه كمان نقل الطلاب يوميا صعب. لكن مثلا في حال تم الاتفاق، كان هذا الخيار الوحيد المتاح، أخي من الضروري إيجاد مكان لإقامة الطلاب. يعني بالأخير مو كل الطلاب عندها مساكن تعيش ولا عندها أقارب، شو بدها تساوي هذا الطالب؟ فهل مثلا ممكن تخصيص المدن الجامعية، المدينة الجامعية خلال الفترة اللي يقيموا فيها الطلاب ببيئة آمنة، يكون في حضور وتأمين أجواء مناسبة؟ فهذا خيار، أحد الخيارات الممكنة لتسهيل عملية على الأقل تخفيف حدة التنقل اليومي. وبنفس الوقت المجتمع المدني بده يكون موجود لحتى يطمن الناس والأهالي السويداء أنه أولادكم على الطريق وبهالأماكن بخير وبسلامة. كذلك على الدولة يعني ضرورة ملحة بضمان أمن وسلامة الطريق بكل الأدوات. لكن برجع بقول هذا الحل إذا ما كان غيره فهي لازم نشتغل، لكن قدر الإمكان الحل الأمثل هو أن تكون الامتحانات داخل السويداء قدر الإمكان. بعرف التحديات على الجميع، ماني جاي أنظر، لكن إذا في ندفع بهذا الاتجاه فهذا الخيار الأمثل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر صهيب الزعبي، مؤسس شبكة نور للسلم الأهلي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا أيمن الشوفي الكاتب الصحفي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدين في برنامج سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. التمثيل الدبلوماسي لسوريا لدى مصر ومسار العلاقات بين الجانبين.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟

0: شو بدنا نغير نغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: كشفت مصادر صحفية عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد، في حين لم يصدر الجانبان أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده.
1: ملف العلاقات السورية المصرية يعود إلى الواجهة من جديد في ظل حديث عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد الذي اقترحته الدولة السورية للمنصب مرتين، وقرب اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي أوضحت مصادرها أن التحفظات المصرية على ترشيح الأحمد تأتي بسبب خلفياته السياسية، وهو ما تسبب وفق المصدر في تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بوضع البعثة السورية في القاهرة، حيث لم تصدر مصر أي تأشيرات لمعظم أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة عليها بخلاف السفراء. كما أن تولي الأحمد للملفات المطروحة للنقاش خلال مرافقته وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة زاد من تعقيد الملف، حيث اعتبرت الخطوة بحسب المصدر بمنزلة تقديمه كسفير أمر واقع، وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية القائمة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق خلال الفترة المقبلة. فهل يمهد هذا التعيين لعودة العلاقات المصرية السورية إلى مستوى أكثر تقدماً من التنسيق والتعاون؟ أم أن الملفات العالقة ستفرض إيقاعاً أبطأ على مسار الانفتاح الذي بدأت ملامحه تتشكل في الآونة الأخيرة؟
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمني، مختص في العلاقات الدولية. مرحباً بك، وأرحب بالدكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد معنا مباشرة من روما. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور بسام للحديث عن هذه التحفظات المصرية المتعلقة بتسمية السفير السوري لدى القاهرة، في أي إطار تندرج؟ هل يمكن أن نسميها ربما أزمة دبلوماسية أم متعلقة ومرتبطة في العلاقات المصرية السورية؟
2: مساء الخير أختي الكريمة لك والمشاهدين الكرام. دعيني أتكلم بشكل مهني ومن ضمن ما حدث حتى الآن من معلومات شبه مؤكدة، يعني بعضها مؤكدة وبعضها يعني من تسريبات أخرى. فيما يتعلق بطلب سوريا لتعيين، لا أظن أنه، أو بالأحرى عندي معلومات أنه ما كان مرشح كسفير، لأنه في مشكلة بتعيين السفراء حالياً، والمقبول فقط من قبل المنظمات الدولية، يعني لأنه ما بتحتاج لاستمزاج، لأنه عادة أي سفير بده يطلع لدولة بيبعثوا له استمزاج، ما يسمى استمزاج للدولة المضيفة. الدولة المضيفة إذا وافقت عليه بتبعث رسالة بقبوله، إذا ما وافقت عليه ما بتبعث شيء نهائيا، لأنه من المعيب أنه تقول لا، يعني هذا ضمن الأعراف الدبلوماسية ما بتقول لا، ولكن ما بتجاوب خلال شهر أو شهرين، إذا ما أجى الجواب معناها هذا جواب بعدم قبول المرشح. هلأ ما تم تعيينه من سفرائهم فقط في المنظمات الدولية، يعني في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، لأنه هي ما تحتاج لاستمزاج. أما الدول الأخرى فهناك مشكلة، لأنه الرئيس مؤقت والحكومة مؤقتة والاعتراف ما صار فيه اعتراف حقيقي فيها، فكتير من الدول ما بترضى أنه تعين سفراء أو تقبل مرسوم السفير، مرسوم الرئيس المؤقت. لذلك لجأوا إلى إرسال قائمين بالأعمال بدل سفراء، يعني حتى في أشخاص عندهم مرتبة سفير رغم ذلك بعتوهم قائمين بالأعمال، مع أنه هذا كان يعني في هالمشكلة كان ممكن يتجاوزوها بشكل أو بآخر من خلال تواصل اجتماعي. ولكن يعني الأهم خلينا نبقى بموضوع مصر. مصر رشحوا لها المذكور، ولكن في نقطة أخرى بأنه دائما السفير السوري في القاهرة يكون المندوب الدائم لدى الجامعة العربية ويكون بمرتبة السفير، لذلك كانت سوريا من الممكن أو بالأحرى هي كانت تخطط لإرساله كسفير للجامعة العربية، ولكن قائم بالأعمال لمصر.
0: طيب من البكور؟
2: مصر
0: من البكور؟ ذكرت البكور، من؟ يعني كان في البداية طه الأحمد،
2: طبعا هذا اللي انا بحكي عليه، يعني عم نحكي شو صار، يعني بحكي الامر كما حدث.
0: اصل القضيه، نعم.
2: فلذلك بعتوا اسمه، فالقاهره عندها نوع من التحفظ عليه، لانه شوفي القاهره نحن بنعرف انه بالنسبه لهم الاخوان المسلمين يعني مشكله كبيره، يعني بتعرف انه ما حدث في مصر وجاء الرئيس السيسي و الإخوان المسلمين يعتبروا يعني هم المرفوضين تماماً بالنسبة للقاهرة، وطبعاً الخلفية الإسلامية للسيد الأحمد يعني معروفة، ويعني حتى السلطة الجديدة في سوريا كلها معروف شو تاريخها وشو خلفيتها. فطبعاً مصر ما بتوافق على هيك سفير، لأن السفير راح يكون مو بس ممثل للدولة وإنما سيقود العلاقات بين الدولتين. بعدين شوفي يعني عادة في هيك أمر لا يرسل استنزاج قبل يعني بعض التواصل غير الرسمي مع الدولة المضيفة ليشوفوا شو رأيها. فكان المفروض وزارة الخارجية قبل ما تبعث الاستنزاج وما يعني وترفضه مصر بشكل أو بآخر.
0: لكن هل يعقل دكتور بسام يعني أن يكون، هل من المعقول فعلا أن يكون هنالك تدخل حتى بخلفيات المرشح؟
2: طبعا طبعا، لأنه هذا
0: على أي أساس؟ ما هي المعايير؟
2: شوفي هي سيادة الدول، يعني الدولة لها من ضمن سيادتها الموافقة على الدبلوماسيين والسفراء القادمين. هلأ صحيح أنه الدبلوماسيين العاديين ما بيحتاجوا استمزاج ولا بيحتاجوا الموافقة، ولكن إعطائهم تأشيرة بيوقف عن الموضوع، يعني التأشيرة إعطاء الدبلوماسي تأشيرة هو نوع من الموافقة عليه بدون استمزاج. ولكن بالنسبة للسفير أو القائم بالأعمال، حتى القائم بالأعمال ما بده استمزاج يعني، ولكن بيرفضوا إعطاءه فيزا. على كل هذا من ضمن سيادة الدولة على أراضيها، إذا الشخص ما بيناسبها ما بتقبله. يعني أنا حاعطيك مثال، أنا كنت مدير إدارة أوروبا، جاء لعندي أحد السفراء الأوروبيين وقال لي إنه في فلان شخص يقال بأنه سيرسل لعنا كسفير، فأرجوكم لا تبعثوا له استنزاج، يعني نوع من الاستباق حتى ما يكون في مشكلة. يعني دائما الدولة لها حق إذا كانت بتعرف هذا الشخص اللي رايح لعنده غير مقبول سياسيا أو بسبب خلفيته أو لأي سبب تاني هي مقتنعة فيه، فإلها الحق تماما أنه ما توافق عليه. فلذلك أنا أتوقع بأنه الشخص اللي تحدثتم عنه بأنه جديد سيكون من المنشقين. طيب بالتأكيد يعني
0: أنت ذكرت أنه لم يتم تعيين سفراء، لكن بحسب يعني ما سمعناه والتسريبات التي خرجت والتي تحدثت أشارت إلى مرشح سفير، هل هنالك مشكلة إذن في التسريبات؟
2: لا، هي في عدم دقة. يعني شوفي المشكلة في العمل الدبلوماسي، الأمور تقاس بميزان الذهب كما يقال، والأكثر من ذلك. يعني هناك يعني أمور دقيقة جدا وحسابات دقيقة جدا لا يعرفها إلا من عمل بالسلك الدبلوماسي لفترة طويلة. وللأسف في وزارة الخارجية الحالية يعني الخبرات قليلة جدا ولا يستعينوا بالخبراء، يعني عندهم مستشارين لديهم شهادات رائعة في العلاقات الدولية ولكن ليس بالدبلوماسية. على كل ما أريد قوله
0: طيب.
2: الآن الشخص المرشح لديه مرتبة سفير، يعني مرتبته أو لقبه اللي هو حاصل عليه من وزارة الخارجية هو سفير، ولكن سيرسل قائم بالأعمال. يعني وهذا حدث، يعني عندنا كثير من السفراء راحوا بمرتبة قائم بالأعمال، مثل اللي راح على بروكسل، اللي راح على روما، اللي راح على في دول راح بمرتبة سفير ولكن اسمه تسميته قائم بالأعمال. لذلك هذا الذي سيحدث في مصر بالتأكيد.
0: طيب قبل أن أنتقل إلى ضيفي، يعني ذكرت قبل قليل بأنه يحق لها الدولة التدخل في خلفيات المرشح، لكن حتى في مسألة التأشيرات الدبلوماسية، رفضت التأشيرات الدبلوماسية، هل يحق يعني من وجهة نظرك أيضا للقاهرة أن ترفض تقديم التأشيرات لهم؟
2: شوفي كما قلت موضوع

0: الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي هو حق سيادي للدولة، فهي لديها أسباب معينة أظن أني أستطيع تفسيرها أو تحليلها بأن هي تنتظر يعني تعيين شخص مقبول قبل أن تعين أو تعطي تأشيرة دبلوماسية لباقي الطاقم تبعه، يعني إذا كان الطاقم أيضا مثله يعني قد لا يوافقون، يعني هناك أمور يجب أن يتم التواصل مع القاهرة بشكل غير رسمي، يعني إحنا عادة في الأمور الدبلوماسية في اللقاءات الدبلوماسية يقول إنه هذا off record يعني خارج المحاضر الرسمية، يكون هناك كلام غير رسمي بحيث إنه إذا صار في نوع من الرفض ما يكون في إحراج للطرف الآخر، فهذا أمر كان لازم يصير بين الوزارة الخارجية السورية وبين السلطات المصرية خلال زيارة الشيباني الماضية، كان يعني المفروض أنه بشكل أو بآخر يصير حديث جانبي وغير رسمي حول موضوع قائم بالأعمال والسفير.
1: طيب دكتور محمد، نستمع لرأي حضرتك فيما يتعلق بالتحفظات المصرية على المرشح السوري وطبيعة هذه التحفظات، هل هي فعلا مرتبطة بعلاقات أو أزمة في العلاقات المصرية السورية أم لها ربما أبعاد أخرى؟
2: في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، يعني أنا من وجهة نظري ليس يوجد أزمة بين القاهرة وبين دمشق، القاهرة لها الحق على تحفظات في من بعض الشخصيات، وهذه الشخصية يعني محمد طه الأحمد، وذكرنا ودكتورنا العزيز ذكر منذ قليل بعض الأسباب المتعلقة بهذا السفير المقدم من دمشق إلى القاهرة بسبب خلفيته السياسية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، من ضمن أسباب يعني رفض القاهرة لهذا الشخص عدم الخبرة الكافية بالنسبة للدبلوماسية، وفي العرف الدبلوماسي أستاذتي الكريمة يحق للدولة المضيفة أن تقبل أو ترفض أي سفير لأسباب سواء هي متحفظة بها أو حتى أبدت هذه الأسباب للعلن، هذه نقطة. ولكن يوجد نقطة محورية أراها من وجهة نظري مهمة جدا متمثلة في القيادة السورية، لأنها تعاملت مع الأزمة وهي ليست أزمة، تعاملت ببرغماتية سياسية عالية المستوى وبدأت أن يعني تزيل هذه العقبة، وأن ما زالت ليس يوجد أسماء مقترحة، ولكن من وجهة نظري سمعت شخصا يدعي يحيى دياب في الساعات الماضية ربما يكون بديلا لمحمد طه الأحمد، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، خلينا نعمق الحديث بمعنى أن العلاقة الآن كيف تنظر القاهرة إلى دمشق وكيف تنظر دمشق إلى القاهرة؟ تنظر القاهرة إلى دمشق لأهميتها في المشرق العربي، ولابد أيضا من أن يوجد اعتراف بيم الدولة السورية في هذا التوقيت.
1: طيب قبل الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين، دكتور محمد ذكرت قبل قليل بأن هنالك أمثلة عديدة تمت في السابق لرفض السفراء، لو تعطينا أمثلة عن رفض مصر لتعيين سفراء من دول أخرى، هل هنالك أمثلة على ذلك؟
2: أنا ليس يعني لدي مثال حقيقة يعني، ولكن أنا عندما تحدثت عن هذا الشق تحدثت عن أن في العرف أو العرف الدبلوماسي الدولة المضيفة يحق لها القبول أو الرفض، هذه جزئية. الجزئية الأخرى، حضرتك تعلمي التطورات الجيوسياسية والأمنية والعسكرية التي مرت بها سوريا على مدار السنوات الماضية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيضا الأزمات المتعددة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، والآن في حالة أنا أرى بأن التعامل أو العلاقة بين القاهرة وبين دمشق هي بحذر شديد جدا من كلا الجانبين، برغم بأن دمشق تريد يعني أن تبقي العلاقات في منطقة آمنة، في منطقة مهمة ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن حتى على المستوى السياسي على كافة المستويات، هذه جزئية. الجزئية الأخرى هي مرتبطة بأن مصر لديها سياسة، لديها أمور كثيرة، ودكتورنا العزيز ذكر منها بعض

0: منذ قليل متعلقة بعد ما يسمى الربيع العربي، وقبل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى منذ أن جاء محاربة الإرهاب وأزمات عديدة لا علاقة بالإرهاب، لا علاقة بهذا القسم، هذه جزئية. ولكن حتى نبقى في هذا السياق أستاذتي، أنا الذي يهمني طيب. على المستوى الشخصي بأن
1: ولكن دمشق. دكتور محمد، أشرت إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالعلاقة الحذرة بين البلدين سوريا ومصر، هل بالتالي هل نحن أمام أزمة صامتة بالعلاقات بين مصر وسوريا؟
0: لا لا لا لا, لا ليس يوجد أزمة صامتة على ما قدر الآن العلاقة التي يعني تحاول القاهرة ودمشق أن تستكملها وأن تستمر فيها. أراها، وأنا أستخدم هذا المصطلح، علاقة تدريجية، ليس علاقة كاملة، ليس يعني علاقة تدخل فيها يعني الاستثمارات والأمور الاقتصادية والتعاون الاقتصادي وتبادل المصالح بين البلدين، ولكن تدريجيا، تدريجيا على المستوى السياسي، تدريجيا على المستوى الاقتصادي. سوريا الآن تحتاج إلى بناء البنية التحتية، وهذا أمر مهم جدا على باقي الدول العربية أن تساعد سوريا في هذا الشق. أما بالنسبة للقاهرة فلديها خبرات عديدة في منطقة الشرق الأوسط، في ليبيا، في أفريقيا، في القرن الأفريقي، في هذا القسم، حتى من بعض الزيارات سواء على المستوى الوزاري واللقاءات. أخيرا أستاذتي الكريمة، لو تسمحي لي بالنسبة للقاءات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري، كان يوجد حديث عن هذا
1: القصة. سأعود إليك. طيب سأعود إليك سيد دكتور بسام، فيما يتعلق بما ذكره ضيفي في العلاقات المصرية السورية، هل تتفق مع ما قاله أم نحن فعلا أمام أزمة صامتة بين البلدين؟
2: لا، أنا أتفق معه تماما وأشكره على ما قال، لكن هناك يعني شيء أريد قوله، هو لم يصل إلى حد الأزمة أو لم يخلق أزمة، ولكن هو مشكلة كبيرة. يعني أنا أعلم بأن مصر طلبت تسليم الجهاديين المصريين الموجودين ضمن القوات الأجنبية السورية أو الموجودة في سوريا ضمن الفصائل المقاتلة، وطبعا سوريا رفضت. هذا يشكل نوع من ليس أزمة ولكن نقطة يجب حلها، هي يعني التوصل إلى تفاهم بأجله. هذا أحد الأمور المتعلقة أو المعلقة بين سوريا وبين مصر. أريد أن أذكر هنا فقط نقطة مهمة، يعني مصر دولة كبرى ودولة مهمة جدا، ولديها مؤسسة وزارة خارجية مؤسساتية عريقة جدا، ومن أعرق الدول التي تملك مثل هذه المؤسسة هي مصر. لذلك التعامل مع هذه المؤسسة يجب أن يكون حذر جدا وأن يكون
1: طيب.
2: مهني
1: وما المطلوب؟
2: جداً.
1: ما المطلوب دكتور عمادي؟ ما المطلوب لوضع العلاقة بالشكل الصحيح؟
2: نعم، شوفي، دائما العمل الدبلوماسي عمل دقيق، يحتاج إلى دبلوماسي متمرن وله خبرة، ويكون أيضا لديه خبرة سياسية واسعة. طبعا هذا لا يتم إلا بوجود شخص لديه خبرة في وزارة الخارجية لفترة طويلة وليس سياسي، يعني السياسي لا يكفي. انظري إلى أكثر المندوبين الدائمين في الجامعة العربية أو السفراء الذين كانوا في القاهرة، كانوا من يعني آخرهم كان معاون وزير، يعني قضى فترة طويلة في الوزارة. المهم الآن إذا كان فعلا يحيى الدياب فهذا اختيار موفق، لأنه هو لديه مرتبة سفير ولديه خبرة طويلة ورجل جيد يعني، ويمكن أن يسير بالعلاقات إلى تحسن عما هي الآن عليه. ولكن يجب أيضا أن أشير بأنه السفير ليس بيده كل شيء، يعني هو يتحكم به من قبل دمشق، يعطى تعليمات معينة، ولكن نشاطه وقدرته وإمكانياته ومهاراته الدبلوماسية تساعد في بناء العلاقات بشكل جيد. الآن ما يحتاج إليه السفير الجديد هو دعم من إدارته، من وزارته، من دولته، هذا أهم شيء، ثم يأتي بعده قدرته على التعامل مع الدولة المضيفة. وأظن بأن الدولة المضيفة مهم لها جدا أيضا أن يكون لديها سفير قادر على نقل رسائلها الإيجابية والسلبية، ويكون قادر على التعامل معها بشكل جيد، وأيضا أن يكون صوته مسموع لدى دولته أيضا، هذا مهم جدا. وأقول لك بأن مصر هي دولة من إحدى أهم الدول في المنطقة وفي العالم العربي بالطبع، وهي كانت يعني أقوى دولة في أفريقيا إلى أن جاءت جنوب أفريقيا ونفساتها في هذا الموضوع. لذلك العلاقات مع مصر مهمة
1: طيب
2: جدا
1: طيب
2: كما تفضل الأخ العزيز.
1: دعني أن أختم مع ضيفي دكتور طيب محمد فيما يتعلق يعني لماذا قبل قليل ذكرت بأن العلاقات تسير بالشكل المطلوب ولكن بحذر، لماذا لم يبدي السيسي أو حتى مصر إن أردنا الحديث عن العلاقات أي انفتاحا واضحا؟
0: لأن كما ذكرت أسباب متعلقة بسوريا نعم أستاذتي الكريمة بالقيادة الجديدة، وذكرنا أسباب متعلقة سواء في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط، ولكن أنا من وجهة نظري إن سارت الأمور بالنسبة للتعامل مع سفير جديد وتجاوزنا هذه العقبة، أنا أرى بأن عام 2026 والعام 2027 سوف يشهد ازدهارا في السورية المصرية.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمني مختص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل قضية المتحدث السابق باسم جيش الإسلام والمعتقل في فرنسا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: دعا المتحدث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعم المعروف باسم إسلام علوش، دعا الحكومة السورية للتدخل لإحالة محاكمته إلى القضاء السوري، معتبرا أن استمرارها في فرنسا يمس بسيادة الدولة السورية. وعبر عبر رسالة صوتية منسوبة إليه، ناشد علوش الرئيس أحمد الشرع ووزراء الخارجية والدفاع والعدل بالعمل على نقل ملفه إلى دمشق، متحدثا عن ظروف احتجازه في فرنسا، حيث أشار علوش الذي اعتقل منذ مطلع عام 2020 إلى عدم تلقيه أي زيارة قنصلية منذ توقيفه ومنعه من أداء الصلاة وإصابته بعدة أمراض نتيجة لمنعه من الحركة، بالإضافة إلى تعرضه للتفتيش العاري 3 مرات يوميا. هذا وقضت محكمة الجنايات في باريس العام الماضي بالسجن 10 سنوات على نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من دمشق المحامي الناشط الحقوقي غياث دبور، مرحبا بك معنا. وأرحب بباسم سالم المحامي والباحث في الشأن القانوني معنا مباشرة من باريس، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد غياث الحديث عن هذا الطلب من قبل إسلام علوش بنقل ملفه من باريس إلى دمشق، كيف تنظرون إلى هذا الطلب؟
1: بداية أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. حتى نبدأ بهذا الموضوع نعمل هيك بس إطلالة تاريخية قديمة شوي. من عام 2019 لحظة إلقاء القبض على إسلام علوش في مدينة مارسيليا بفرنسا، استمرت الفترة إلقاء القبض عليه من 19 ل 2023 عندما تقدمت منظمات دولية سورية وفرنسية بطلب إحالته إلى القضاء أو تحريك حق الادعاء العام بارتكاب جرائم حرب. حتى نبدأ بس في سؤالك أنت، موضوع الطلب اللي تقدم به إسلام علوش بمحاكمته أمام المحاكم السورية، حتى نؤصل هذا الموضوع قانونيا، أولا نبدأ بموضوع نتحدث أولا عن القانون الفرنسي ثم نتحدث عن القانون الدولي. فيما يتعلق بالقانون الدولي، عندنا إشكالية كبيرة بالقانون الدولي، أن هذا القانون الدولي لم يرتب التزام أو واجب على الدول التي يوجد عليها أو يوجد على أراضيها مجرمين ينتمون إلى دول أخرى، بين قوسين طبعا نحن نقول مجرمين أو مشتبه بهم، لا يرتب التزام. هذا الموضوع يرجع لعدة اعتبارات، أن يكون هناك اتفاقيات دولية، اتفاقيات ثنائية دولية بين الدولة التي يوجد عليها هذا الشخص المشتبه به والدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص، وهذا الموضوع متعذر في الحالة التي تخص إسلام علوش. الحالة الثانية أيضا أن يكون هناك مبدأ المعاملة بالمثل، يعني أن يكون هناك تبادل بهذا الشأن بين هذين الدولتين، بحيث تقوم كل من الدولة أو تسمح كل دولة بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها للدولة أخرى، أيضا هذا يحتاج إلى اتفاقية أيضا ثنائية. الأمر الثالث، نحن ممكن أن نكون نلجأ إلى موضوع الشرطة الجنائية الدولية بما يتعلق بموضوع النشرة الحمراء، أي تقوم الدولة السورية بطلب تسليم أو محاكمة هذا الشخص هذا المشتبه به على أراضيها، وأيضا هذا الموضوع يتعذر. لماذا؟ هناك حتى نكون كلام دقيق، بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية لديها شروط صعبة ودقيقة ومعقدة في هذا الموضوع، لا تقوم بتسليم أي مواطن ينتمي إلى دولة أخرى إلا ضمن شروط محددة. أولا أن تكون هذه الدولة، طبعا نتحدث نحن الآن بالشأن العام بالقانون العام، ثم ندخل في الخصوصية السورية، أن يكون هناك أن تقوم هذه الدولة لديها نظام قانوني يسمح بوجود محاكمات شفافة وعادلة وعلنية. الموضوع الآخر، فرنسا والدول الأوروبية أو معظم الدول الأوروبية تحظر تسليم أي شخص مشتبه به على أراضيها إلى دولة يطبق قانونها عقوبة الإعدام. هم يصنفون عقوبة الإعدام بعقوبات غير إنسانية أو العقوبة الوحشية، وبالتالي فالقانون العقوبات السوري يطبق قانون يطبق عقوبة الإعدام، فأيضا لدينا إشكالية أخرى هي أن سوريا تطبق هذه العقوبة، فهذا يحول أيضا أن تقوم فرنسا بتسليم هذا المشتبه به إلى القضاء السوري.
0: طب هذه النقطة أود أن أناقشها معك سيد بسام، فيما يتعلق بالمطالب بنقل ملف إسلام علوش إلى دمشق، كيف تتعامل السلطات الفرنسية مع هذا؟
2: سيدتي أنا برأيي الموضوع أبسط من هيك بكتير، يعني نحن دخلنا المشاهد بتعقيدات هو لا غنى عنها، لكن خلينا نبسط الموضوع. إلى الآن ليس هناك رغبة سورية بالتعامل أو نقل هذا الملف إلى سوريا، يعني بالأولى بالحكومة السورية أن تقدم دعوة استدعاء قضائي تطلب فيه بأن تكون أن يكمل على القليلة وهي فترة من الفترات السيد نعمة محكوميته في دمشق، أو أن تقوم بإعادة محاكمته في دمشق، أو هناك خيار ثالث أن يحصل على عفو رئاسي أو يحصل على عفو، أو تصرح دمشق علانية بأن جيش الإسلام هو جزء من السلطة الحاكمة حاليا في سوريا، فبالتالي هو ليس مجرم، وبالتالي تضمن لفرنسا أن هذا الشخص إذا عاد إلى سوريا لن يطبق عليه أي محاكمات، لن يتعرض لعقوبة الإعدام، لن يتعرض لكذا يعني لأي شيء من هذا الشيء، لتعرض حياته لخطر. إضافة أن هناك رغبة من الشخص نفسه، لأنه بحسب الاتفاقيات الدولية هي إذا كانت موقعة، وطبعا دمشق لم توقع إلى الآن أي اتفاقيات مع فرنسا، رغبة الشخص أو إبداء رغبته في نقله إلى بلده، فبالتالي هو يؤخذ بعين الاعتبار. لكن نحن الآن أمام خيارات متعددة جدا ومفتوحة، يجب أن تبدأ دمشق بتقديم استدعاء إلى الخارجية الفرنسية وإلى القضاء الفرنسي وللحكومة الفرنسية تطلب فيها تسليم السيد مجدي نعمة إليها، وبعد ذلك نقرر، لأنه في عندنا بالقانون وهي فينا نقول أنه الأصل والاستثناء، الأصل في فرنسا التسليم والاستثناء هو عدم التسليم، يعني ويجب أن تستفيد منه فرنسا بهذا، يجب أن تستفيد منه سوريا بشكل دائم. وهناك مواد في القانون الجنائي الفرنسي، يعني هي المادة 196 يلي بتقول من المادة الفقرة الأربعة والمادة الستة والمادة 15 أنه حتى يحق للحكومة الفرنسية أن تأخذ هذا القرار حتى لو القضاء الفرنسي وصل إلى نتيجة عدم تسليمه، وأن تسلمه بحسب مصلحته الاقتصادية ومصالحه السياسية مع الدولة التي تطلب تسليمه، طبعا مع ضمانات وهي أن الحفاظ على سلامته، مثل ما ذكر الزميل العزيز في دمشق، أن حكومة الإعدام لا تطبق عليه.

0: ولكن بهذا سهل كثير في سوريا مثل ما قلت لك، يعني مجرد انه تعبر دمشق ان هذا الشخص غير محكوم هو جزء الان من منظومه حكم، ونحن شفنا كمان جيش الاسلام فعلا هو جزء من منظومه الحكم الان في سوريا، فبالتالي كل هذه المخاوف لن تصطدم امام سوريا. اضافه ذلك يعني حتى لو القانون الفرنسي وافق، هناك الاتفاقيه الاوروبيه الماده 3 واللي تؤيد كمان تؤكد انه يجب ان لا يكون هناك خطر على حياه هذا الشخص، وهناك اسبقيه كما حصل مع ابو قتاده في مره سابقه وتم تسليمه بعد ان تم ضمانات بأنه حياته ليست في خطر. يعني الموضوع أسهل من هيك، أبسط من هيك، يعتمد على رغبة الدولة السورية.
1: رغبة الدولة السورية ماذا عن الاستعداد الفرنسي للتعاون مع الدولة السورية؟ هل هنالك فعلا استعداد لذلك وأن تتعاون السلطات الفرنسية
0: السلطات السورية
1: يعني في هذا الملف؟
0: الآن العلاقات السورية الفرنسية في أبهى حلل، يعني الفرنسا هي الدولة الأوروبية، هي الدولة الأوروبية والدولة الخارجية الوحيدة التي استقبلت سوريا أول بدء، والحديث أن الرئيس ماكرون سيقوم بزيارة إلى سوريا. نحن يجب نرجع بالتاريخ مثل ما تفضل الزميل العزيز إلى لحظة اعتقال السيد نعمي. السيد نعمي لما تم اعتقاله أكثر شيء خلى القضاء الفرنسي صاحب اختصاص وهو عدم طلب الدولة السورية في وقت اللي كانت تمثل بنظام الأسد بطلبه، فبالتالي أكد أنه هي صاحبة الاختصاص وهي صاحبة الصلاحية العالمية بيوجب الجرائم التي ارتكبها، وهي يعني حتى هو كان هناك عليه أكثر من جريمة، لكن القضاء الفرنسي قال لا، هو بالعام كونه كان ناطق رسمي لتنظيم إرهابي يرتكب مجازر من عام 2013 ل2016، حقوق الإنسان، تجنيد أطفال وغيرها، يعني حتى لم يجرمه برزان نعمة وغيره من المعتقلين أو المغيبين الموجودين كانوا في سوريا أو الصحفيين. يعني الموضوع مثل برجع بكرر هو أسهل من هيك، لكن أن تكون هناك رغبة وإبداء من الحكومة السورية، ويجب أن تصل مذكرة رسمية إلى الحكومة الفرنسية تطلب هي بتسليمه. إضافة في شغلة نحن ما بنحكى عنها، يعني هو فعليا قضى المدة تبعيته، لأنه هو حكم عليه 10 سنوات، هو قضى منها ثلثي المدة، وهذا هو القرار الذي تم تطبيقه عليه، وستكون هذا في سبتمبر القادم، يعني في سبتمبر 2026 بشهر 9، يعني أمام شهرين هو يمكن أن يخرج، ولكن بإطلاق سراح مشروط، وعلى أساسه يمكن أنا برأيي الحكومة السورية سوف تطلب بإعادته إلى سوريا ضمن هذا الإطلاق سراح المشروط، وليس هناك داعي لتلك هالبلبلة القانونية وطلب مذكرات وغيرها. أنا هيك برأيي، هي وجهة نظري ووجهة نظر الحكومة السورية كما أعتقد.
1: طيب من هي الجهة التي يجب أن تتحرك لإطلاق سراحه سيد بسام؟
0: سيدتي، أول شيء وزارة العدل السورية، وزارة الداخلية السورية، ووزارة الخارجية السورية. لماذا؟ وزارة العدل السورية بتأكد إما هو تضمن أنه سيتم محاكمته بشكل عادل ولن تطبق عليه حكومة الإعدام ومذكرات وتعهدات من الوزير وحتى رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، أو تقول أن هذا الشخص هو غير محكوم وسيحصل على عفو رئاسي وهو جزء من المنظومة للتحكم سوريا، فبالتالي ليست هناك محاكمات على الأراضي. ثلاثة، تقوم وزارة الداخلية فعلا أنه تسمح للجان من الصليب الأحمر الدولي ولجان من الهيئات القضائية وزارة الداخلية الفرنسية بزيارة السجون السورية وإصدار تقارير ودراسة أن هذه السجون هي صالحة لاستقبال هذا الشخص في حال أرادت أن يكمل محكوميته في سوريا. وزارة الخارجية كمان تقوم بتعهدات وتمضية من وزير الخارجية السوري ومن رئيس الجمهورية نفسه، بتعهدات دبلوماسية بضمان سلامته وحياته، إضافة مثل ما قلت لك وهو سيكون عامل كتير قوي أن هذا الشخص نفسه هو من يطلب أن يكون أن يكمل محكوميته في سوريا أو أن يتم تسليمه إلى سوريا. لكن هون يجب الحكومة السورية أن تميز، هل هو محكوم؟ هل هي ستطلبه ليكمل محكوميته في سوريا أم أنه ليس له حكم؟ نعم. وبالتالي تريد تسليمه كشخص عاد.
1: نعم، وصلت الفكرة. طيب إذن سيد غياث، كيف يمكن اليوم وصف التفاعل من قبل وزارة الداخلية وزارة العدل كما ذكر ضيفي في طلب إسلام علوشاي؟ قبل شهدنا الإفراج عن بويضاني، اليوم كيف يمكن فهم هذا الملف من قبل الحكومة السورية والسلطات المسؤولة المعنية بطلب كهذا؟
2: تمام، هل عندي أنا بعض الملاحظات للأفكار اللي تفضل فيها الضيف الكريم. أول فكرة أو أول فقر أو أول موضوع هو موضوع العفو. العفو يصدر على من يصدر على شخص ارتكب جرم وحوكم، عندها يمكن أن يصدر عفو بحقه. هو لم يحاكم في سوريا، إذا كان القصد أنه حكم أيام النظام البائد وفق قانون الإرهاب مكافحة الإرهاب، فهذا الحكم بطبيعة الحال كل الأحكام التي صدرت عن محاكم الإرهاب تم إلغائها بالكامل، ففعليا هو ليس محكوم، لأنه حاليا وفق الدولة الجديدة أو الحكومة الجديدة لم يحاكم هذا الشخص وليس عليه أي تبعات أو محاكمات أو ملاحقات أو أسبقيات. الموضوع الآخر والموضوع الذي أيضا تفضل به الأخ الكريم هو حول صلاحية أو صلاحية القضاء الفرنسي بتحقيق معه أو باستجوابه أو بمحاكمته. نحن نعرف بالنسبة للدولة السورية هي لم توقع على نظام روما الأساسي.

0: الذي تم تصديقه عام 98 ودخل حيز التنفيذ بعام 2002. سوريا هي ليست عضو بهذه الاتفاقية، فكان هنا عندنا مش إشكالية بهذا الموضوع. لم لا يحق للدولة السورية أن تطالب بشخص متهم بارتكاب جرائم حرب وهي ليست موقعة على هذه الاتفاقية. الآن نرجع إلى موقف الحكومة السورية. ليس هناك شيء اسمه أن يتقدم، مع احترام للضيف الكريم، ما في شيء اسمه أنه شخص يتقدم، الشخص المشتبه فيه يتقدم بمحاكمته بالدولة التي يريد. القانون الفرنسي قانون واضح، في عام 2010 قام القضاء الفرنسي بالمزاوجة أو بالتزاوج بين نظام روما الأساسي وبين القانون الجزائي أو القانون الجنائي الفرنسي، وأعطى الحق. بالقانون الفرنسي من أعطاه الولاية؟ أعطته الولاية التعديل الذي صدر عام 2010 عن طريق البرلمان الفرنسي، الذي أعطى الحق للقضاء الفرنسي أن تحاكم أي شخص ارتكب جرائم حرب على أراضي دولة أخرى لا ينتمي إلى هذه الدولة، في حالة إذا كان هذا المشتبه موجود ضمن الأراضي الفرنسية. لكن هناك، هنا أؤيد الأخ الكريم، هناك حالة أخرى تقول ملاحقة أو المحاكمة تتعذر في حالة طلبة الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص أو من ناحية الجنسية يحق لها أن تطالب بتسليمه أو محاكمته على الأراضي الجمهورية العربية السورية. وهذا الموضوع طبعا متروك مثل ما تفضل الأخ لوزارة الخارجية، وزارة الداخلية و وزارة العدل. لكن أقول هنا بس فقرة كثير مهمة ودقيقة، ليست العبرة وليس المعول عليه أن يقوم الشخص هو نفسه بأن يطالب بمحاكمته بأي دولة. هذا الموضوع يخضع لقوانين الدولة الفرنسية وقوانين السورية والنظام والقانون الدولي، الذي ليس فيه نص خاص بأن الشخص يحق له أن يختار الدولة.
1: ولكن يمكن للسلطات السورية أن تطلب ذلك رسميا؟
0: لا طبعا، لا شيء يمنع، لا شيء يمنع. بس حكيت لك انه موضوع فرنسا والدول الاوروبيه عندهم شويه، او ليس شويه يعني، عندهم متطلبات. مثل ما طبعا نحكي احنا بشكل عام او بوفق قانون او وفق القوانين الفرنسيه والاوروبيه، ان يكون هناك ضمانات عادله، ان يكون محاكمات عادله، شفافيه علنيه، وان يكون هناك عقوبه الاعدام. والاشكاليه انه هناك عقوبه اعدام مطبقه بالقانون السوري.
1: طيب بالتالي سيد باسم، ما الذي يمنع ذلك؟ هل يمكن أن نرى ربما فتح لمسارات قانونية بين البلدين سوريا وفرنسا بما يتعلق بهذا الملف؟
2: سيدي، بس نقطة كتير مهمة، أنا قلت لم أقل أن القانون الفرنسي، قلت أثناء التسليم بحسب المادة بأصول المحاكمات الجزائية في فرنسا، القانون الجنائي، الفقرة 696 تنص ببند الرابع وبند السادس وبند الخمستاش، يجب أن يوافق الشخص على تسليمه وليس أن تطلب تسليمه. يعني في حال قررت فرنسا أن تسلم السيد دعمي إلى دمشق، موافقة السيد دعمي هي أساس، لأنه هو من سيقرر إذا كانت حياته في خطر وليست بخطر. سيدي، أنا
0: ليس
2: لم أقل طلب،
0: ليس بطلب، تمام.
2: نحن انتقلنا من مرحلة المحاكمة إلى مرحلة التسليم. أنا أتكلم الآن عن التسليم في حال تم إقرار التسليم، فأصول المحاكمات الجزائية في فرنسا يسمح بذلك، ولكن يشترط موافقة الشخص، لأنه هو من يقرر إذا كانت حياته في خطر. واليوم السيد نعمي هو من يطلب بعد أن صدر الحكم عليه، فبالتالي نحن قد جزنا أكثر من طريقة. يعني ليس، يعني هو بنفسه يقول أن لا خطر على حياتي في حال قررت يا حكومة فرنسا بتسليمي إلى السلطات السورية. فبالتالي نحن أمام معضلة قانونية تم حلها بطلب السيد نعمي. لكن أنا أكرر مرة ثانية، ونقطة كتير مهمة، الآن أمام شهرين سوف يخرج السيد نعمي بإطلاق سراح مشروط، طبعا موافقة القاضي الجنائي الفرنسي، لكن على الحكومة السورية إذا كانت جادة في ذلك أن توكل له محامي أو السفارة السورية في باريس أو طاقم من المحامين يتوكل عنه لكي يخرج بإطلاق سراح مشروط. يعني نحن الكلام جذافا وعبثا وكذا لن يجدي أبدا، نحن أمام إجراءات قانونية واضحة في فرنسا، وهذا كتير يعني مفيد في قضية السيد نعمي. يجب أن نركز على الإجراءات القضائية، هي واضحة إمكانية التسليم. يعني حتى القضاء الفرنسي يسمح للحكومة بشكل سياسي أن تتدخل وتسلم السيد نعمي، لأنه فرنسا لها مصلحة في التسليم بعد صدور الحكم القضائي. يعني هو صدر بحقه حكم قضائي ونفذ ثلثي المدة، ستكون بعد شهر سبتمبر القادم، فبالتالي هو استوفى كل الشروط التي تؤهله للخروج أو العودة إلى سوريا. حتى الاتفاقيات، لا يهم أن تكون سوريا قد وقعت على اتفاقيات روما وغيرها من الاتفاقيات، كما حصل مع السجناء في لبنان. تم توقيع اتفاقيات وحتى يمكن
1: طب هذه النقطة يعني غير واضحة بالنسبة لنا سيد بسام، متى تتداخل السياسة بالقانون فيما يتعلق بهذا الملف؟
2: مصلحة الدول سيدتي أنا برأيي يعني هي بالفكرة مثلك الأساس في القانون الفرنسي وهو التسليم، الاستثناء عدم التسليم، يعني وهو هي فقرة القانون الفرنسي تقول يعني فرنسا في العام تسلم من يطلب من المحكومين لديها، ولكن الاستثناء لا تسلم في حال ثبت أن هناك خطر على حياتهم وعقوبة الإعدام كما ذكر الزميل العزيز. وزاد التشديد على ذلك الاتفاقية الأوروبية والبند الثالث الذي يقول
1: بناء على مصلحة الدولة بالتالي بناء على مصلحة
2: 100%.
1: هل هذا مشروع؟ هل هذا واقعي؟
2: طبعا واقعي جدا، يعني بالنهاية الآن هناك بعض المحكومين تقوم الحكومة الألمانية بتسليمهم إلى سوريا كونهم هم خالفوا القواعد الجنائية والقواعد الجزائية الموجودة في ألمانيا، وبالتالي يقوم بترحيل بعض اللاجئين، وهذه مسألة يقاس عليها أمام القضاء الأوروبي. ما قلت لك يعني نحن بالعكس أمام قضاء، أمام قانون واضح أوروبي لا يحمل أي تعقيدات، بالعكس هو في مصلحة السيد مجدي ومن مصلحة الحكومة السورية، بس بين قوسين إذا أبدت رغبة في ذلك.
1: طيب ما الذي يمنع يعني السيد غياث، ما الذي يمنع أو يؤثر ربما على أو عقبات قانونية قد تمنع الاستجابة من قبل الحكومة السورية لهذا الطلب؟
0: نحن هنا نستبق موقف الحكومة السورية، الحكومة السورية لم تبدي رأي لحد لتاريخه، فأنا لست ناطقا باسم الحكومة السورية.
1: هل تتوقع أن يكون هناك عقبات قانونية ربما؟
0: العقبات التي ذكرتها أنا العقبات، بس في كمان ايضا نقطه مهمه بالنسبه لموضوع تبادل المجرمين عن الاخ اللي تفضل فيها بموضوع لبنان. لبنان طبعا احنا نعرف الدول العربيه موقع على اتفاقيه تبادل المجرمين، ففي اتفاقيه منصوص عليها، لكن الاشكاليه انا اللي حكيت فيها انه هو موضوع لا يوجد اتفاق. طبعا انا يعني ما بدي اخالف ضيفك الكريم، لكن انا يعني ما في اتفاقيه دوليه. هلا ممكن دبلوماسيه تطغى، هلا انا برايي موضوع العلاقات الممتازه بين فرنسا، حتى نخرج عن الاطار القانوني، العلاقات الممتازه الان بين فرنسا وسوريا ممكن ان تستثمر بموضوع اسلام علوش، في مواضيع اخرى ايضا ممكن يتم استفاده منها خارج الاطار القانوني. برايي نترك، انا الراي الخاص نترك الامر للايام القادمه حتى يبنى على شيء مقتضى. نحن نتحدث عن شيء لم يحصل، لم يصدر عن الحكومه السوريه لتاريخي اي موقف على الرساله التي وجهها اسلام علوش للسيد الرئيس او وزير الخارجيه، لتاريخي لم يصدر. انا بتوقع الطلب حديث العهد يعني، فلم يصدر أي موقف. أنا في رأيي لن أستبق ما سوف تقوم به الحكومة السورية، وأنا توقعي أن الأمر سيتم حله إن شاء الله لمصلحة إسلام علوش.
1: طيب فيما يتعلق بالشروط لدى الحكومة، هل يعني يجب أن يكون الطلب من قبل عائلته؟ هل هنالك شروط ربما قد تضعها الحكومة السورية؟
0: هلا طلب هو مقدم من من من, من صاحب العلاقة، نعم، من المعني بهذا الموضوع. فبرجع بقول لك يعني تمام ليس من عائلته، وبرجع بقول لك انه ما في اكيد ما في معوقات اذا كان الموضوع يتعلق باستثمار العلاقه الدبلوماسيه او السياسيه الممتازه بين سوريا وفرنسا. اتوقع كل العقبات اللي تحدثت عنها ممكن يتم حلها بـ بـ بـ بـ بشكل دبلوماسي، كما حصل بموضوع كما تفضل ضيفك الكريم موضوع البيضاني مع الامارات. طبعا بس انا بدي اذكر فقره معينه، موضوع البيضاني لم يحل بيوم وليله، كان هناك اتصالات غير معلنه ثم الموضوع تم إعلانه. هلا احنا ممكن ان يكون هناك اتصالات غير معلنة بين سوريا وفرنسا عن طريق السفير السوري بفرنسا او عن طريق وزارة الخارجية، ممكن ان نكون نحن نتحدث الان بموضوع لسنا ملمين بكل التفاصيل. طبعا تفاصيل تهم الان، هناك هل طلب من الحكومة السورية؟ هل هناك تواصل؟ هل هناك اتصالات كما حصل مع الوضاني؟ الوضاني في الفترة الأخيرة تم إعلان ان هناك طلب رسمي من الحكومة السورية وتم تسليم الوضاني الى، لكن فقط الوضاني لم يكن يعني على قيد المحاكمة، كان موقوف لأسباب معينة لم يتم محاكمته أو تقديمه إلى قضاء أو محاكمة.
1: ولكن هل شرط
0: حتى نميز
1: أن
0: فقط
1: تكون
0: بين الوضاني وموضوع؟
1: طيب هل شرط أن تكون الحكومة هي من تطلب من فرنسا، أم يجوز أن يكون الطلب من قبل عائلته؟
0: طبعا لازم أن يكون الطلب رسمي. أنت تتحدث عن دول، عن علاقة بين وزارة داخلية وزارة داخلية، وزارة عدل وزارة عدل، وزارة خارجية وزارة خارجية. طبعا الموضوع يجب أن يكون رسمي. الصاحب الحق هو طالما هو مواطن يحمل الجنسية العربية السورية، فأكيد الدولة أو الجمهورية العربية السورية ممثلة بالوزارات السيادية الثلاث، الداخلية والعدل والخارجية، هي المخولة بتقديم طلب رسمي أو كما قلت عن طريق قنوات معينة أو خاصة بتسليمه إلى الحكومة السورية لمحاكمته أو لإطلاق سراحه طالما هو أمضى معظم العقوبة المقررة قانون. لكن أعود وأقول نقطة جدا هامة، السيد إسلام علوش ليس محكوما في سوريا، ليس مطلوبا إلا إذا طبعا أكيد هو مطلوب وفق قانون الإرهاب البائد، لكن حاليا ليس لديه أي تبعات أو أسبقيات أو مطالبات بحقه حتى يصدر عفو بحقه.
1: طيب
0: لكن يمكن أن هناك تطمينات تصدر عن الحكومة السورية.
1: طيب سيد باسم، أود أن أختم معك فيما يتعلق بهذه النقطة. هل يمكن أن تشترط

0: يتم أن يقضي باقي المدة حسن السلوك تحت مراقبة طبعاً من السفارة الفرنسية وغيرها كذا في سوريا. يعني هذا وارد لكل المسجونين في العالم، يعني حتى لو هو نسبة قبوله تكون غير موجودة، لكن ممكن هذا وارد جدا. يعني هو السيد، هلا السيد اسلام علوش يمكن فعلا ان يخرج، مثل ما تفضل الاستاذ كمان، هو غير مطلوب في سوريا. يعني احنا عم نتعامل مع قانون كان موجود في سوريا مثل كل السوريين،
1: بالتالي تسليمه فقط.
0: اكيد هو يمكن ان يسلم بكل بساطه، مثل ما قلت لك مره ثانيه، حتى الاتفاقيات غير ملزمه. انا ممكن اعمل اتفاقيه بيني وبين سوريا ببروتوكول واحد وهو السيد اسلام علوش، وهذا حاصل مع كل دول العالم. يعني لا يجبرني ان اكون وقع على اتفاقيه روما وغيرها، انا فيني اعمل اتفاقيه بكل لحظه، ممكن احدد بروتوكولات بدي اعمل، وبالاخير العقد وشريعه متعاقدين. يعني هذا شيء حاصل في كل دول العالم، الاتفاقيه تحصل في دقيقه، الاتفاقيه تحصل في ساعه، لكن يجب ان يكون هناك مراسلات بين الجهات القضائيه، بين الجهات الدبلوماسيه، بين وزاره الداخلية، أن يكون وفود قد راقبت سجون، قد زارت الصليب الأحمر، راقب في حال فعلا سوف يكمل محكوميته. لكن هو لا يعني لن يكون له محكومية أساسا، حصل على عفو عام كون هذه الجرائم في سوريا لم تعد موجودة. فبالتالي هذا أكبر دليل للسيد إسلام علوش أن يتم تسليمه إلى سوريا، وبالتالي هو تكون ضمانة على حياته. يعني حتى هون سوريا لن تعقد الأمور وتقول لا أنا أتعهد لكم أن حياته ليست في خطر، أتعهد لن أطبق عليه عقوبة الإعدام، لأنه هذا خلص أصبح في خبر كان في ظل النظام القائم في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي من باريس المحامي الباحث في الشأن القانوني باسم سالم، أشكرك جزيلا، وأشكر غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل مقترح تعديلات على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية بخصوص سوريا، وأبرز نقاطها يتعلق بالحد من النفوذ الروسي هناك.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا، والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون، وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثانية دعم احترافية قوات الدفاع السوري عبر دمج قسد في الجيش السوري.

0: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
1: حول هذا الموضوع رحب بنوار شعبان قباقيب الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معنا مباشرة من دمشق، وبسام بربندي سفير وباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بسام للحديث عن هذه المقترحات والتعديلات. هذا المقترح اليوم الذي تابعناه وضع النفوذ الروسي على طاولة الكونغرس، ما مدى فعلا احتمالية تمريره لهذا المقترح؟
2: أهلا ديما، يعطيك العافية. لا هو تم إقراره. يعني روسيا عدو لأمريكا، كثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعني ما بيشوفوا روسيا إلا عدو للولايات المتحدة، وبالتالي يحاولون إضعافها بكل مكان. سوريا الجديدة يعتقدون أن يجب أن لا يكون للروس أي دور فيها، ولا سيما الدور العسكري. يعني كما تعرفي القواعد العسكرية الروسية كانت تستخدم لنقل لتطوير أو إيصال القوات العسكرية الروسية لأفريقيا مثلا، أو هي كانت قادرة العسكرية الوحيدة بالشرق الأوسط، كان في غواصات نووية إلى آخره. فالبعد كانت أنه اليوم صار لدى الأمريكان على الأقل مجلس النواب مجلس الشيوخ فرصة ذهبية لقلع هذه القلعة الروسية الموجودة بالشرق الأوسط تخفيفها. هلأ المطالب الثانية الموجودة فيها، يعني بعتقد تم مناقشتها كثير مع الجانب السوري، تم مناقشتها مع الإدارة الأمريكية، وتم التوصل سياسي على الأقل إنه هذا موضوع كما قال رئيس الشورى إنه يحل مع الوقت بالسياسية يعني. ولكن مجلس النواب مجلس الشيوخ مرة أخرى يعتقدون أو يعتبرون إنه هذا شيء جوهري للاستراتيجية الأمريكية الكبرى. بس بدي نرجع شوي للتعديلات اللي عم نحكي عليها. كون التعديلات التي طرحت ليس لها بعد مادي، فتم إضافتها وتم الالتزام بها، وكل اللجنة الموجودة بلجنة الدفاع ولجنة وزارة الدفاع والشؤون العسكرية بمجلس النواب، كل أعضاء اللجنة هم كثر من الجمهوريين والديمقراطيين، يعني بالإجماع تم الموافقة عليها، وبالتالي ستعتمد أو اعتمدت، تعتبر أنها اعتمدت. مرة أخرى لأن ليس لها بعد مادي، هي عبارة عن يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية أن تقدم تقارير دورية. أول واحد سيكون شهر 9 وشهر 9 أو شهر 12 عفوا، والثاني حيكون بعد 6 شهور من بعده، قد يكون شهر 2 من العام القادم. يعني هاي خلفية الأمور، ليس فيها كما هي ليست ملزمة، هي تقارير ليست ملزمة، ولكن تعكس طريقة تفكير الأعضاء المشرعين الأمريكيين سميناهم. عضو مجلس النواب جو ويلسون يعني هو شديد في محاربته لإيران وروسيا. يعني موقف مبدئي له لما كان دعم الثورة السورية من أول يوم، يعني فيه دعم لسوريا كسوريا كثورة، ولكن فيه بعد ثاني أنه هو ضد إيران، وبعد ثالث أنه هو ضد روسيا. فعمليا ما طرحه تتماشى تماما مع طريقة تفكيره. طيب، خلال 10-15 سنة الماضية.
1: طيب أستاذ نوار، هذه التعديلات وهذا المقترح الذي تم الإقرار عنه، كيف يمكن اليوم متابعته؟ هل فعلا تعكس هذه التعديلات تحولا فعليا في السياسة الأمريكية لدى الوجود الروسي في سوريا؟
3: بداية مساء الخير أستاذ ديما، وتحية للأستاذ بسام. هلا نقطة جدا كثير مهمة، إنه هي أكيد تعكس كيف ترى تنظر الإدارة الأمريكية وتحديد جو ويلسون إلى ملفات جدا هي تعتبر حساسة، التواجد الروسي العسكري المباشر، وأيضا هيكلية الجيش بشكل الحالي، وشو الأدوات اللي ممكن يتم إدراجها من أجل تطوير هذه المنظومة. هلا النقطة الأساسية كمان، في خط كتير رفيع بين المراقبة والتدخل وبين السيادة، يعني السيادة في طريقة التعامل مع الأمور. هلا فيما يتعلق بالجانب الروسي، طبعا هذا الإقرار أو اللي تم الاتفاق عليه بالكونغرس هو حدث بعد دخول أيضا أو وصول أول شحنة لوجستية منذ سقوط النظام السابق إلى مطار إلى حميميم وإلى طرطوس. طبعا هذا الأمر شحنة لوجستية روسية إلى القواعد الموجودة، ولكن في نسق كامل كان عم يتم الحديث بينه وبين الحكومة السورية والجانب الروسي فيما يتعلق بمصير هذه القواعد. يعني النقطة الأساسية إنه الإدارة السورية، حكومة السورية تدرك تماما حساسية هذا الموضوع، وأكبر مثال على ذلك إنه هاي القواعد لم يتم وصول لا ما وصل إلى أي دعم لوجستي خلال كل هالفترة. حتى الدعم اللي وصل هو دعم قد يكون لوجستي محدود، هاي نقطة. ولكن هذا الأمر ما بيعني إنه هو خلينا نقول يدم بغيب التخوف الأمريكي. وأيضا فيما يتعلق بمنظومة الجيش والهيكلية، هناك خطة يتم العمل عليها، يعني هناك خطة تم الاتفاق عليها ما بين الحكومة السورية وقصر فيما يتعلق بكيفية الدمج. هلأ الجانب الأمريكي مثل ما ذكر الأستاذ بسام ما بيحتاج إلى ميزانية، لأنه هو المطلوب حاليا هو رفع تقارير عن هذه المواضيع. بمجرد كلمة رفع تقارير أي أن هناك بشكل مباشر وبشكل تقني في تخوف، أو في يعني ما نقول تخوف، قد يكون في اهتمام إنه أنا كإدارة أمريكية هدول الملفين عندي حساسات جدا. وبالجهة المقابلة الحكومة السورية فيما يتعلق بهي الملفات عم تكون شفافة إلى حد ما مع المنطقة والإقليم، يعني في أكثر من تصريح رسمي وفي أكثر من زيارة تم الحديث ما بين الجانب السوري والجانب الروسي أو المصير هاي القواعد وشكلها. يعني في نقطة كتير مهمة، يتم الحديث أيضا حول شكلها، الجانب الأمريكي يتحدث عن إزالتها، ففي عنا هون ثغرة.
1: نعم.
3: في عنا هون ثغرة تتعلق بماذا يريد الجانب الأمريكي وماذا يناقش الجانب السوري مع موسكو.
1: طيب هذه النقطة أود أن نناقشها معك سيد بسام، هل فعلا هو الهدف انسحاب شامل وكامل من القواعد؟ هل هنالك أهداف أخرى من وراء هذه العملية، وما هي الخطوات العملية التي يمكن أن تتبع هذه التعديلات؟
2: ديما بدنا نفرق بين الكونغرس وبين الإدارة. هذا رأي الكونغرس وليس رأي الإدارة، وليس سياسة الإدارة، على الأقل ليست من أولويات الإدارة في الأمريكية تجاه سوريا موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا. يعني وزير الدفاع السوري بعتقد زار موسكو أكثر من 3 مرات، وفود عسكرية سورية زارت موسكو أكثر من مرة. يعني في نوع من الحديث الروسي السوري الرسمي على عالي مستوى والمستمر. فهذا مرة نميزه، يعني الإدارة الأمريكية على مستوى وزير خارجية أو وزارة خارجية وبيت الأبيض لم يطرحوا أبداً في تصريحاتهم موضوع التواجد الروسي في سوريا كأولوية، أو حتى في أي نقاط أو أي بيانات صدرت منهم. الكونغرس موضوع مختلف، وهذا الذي نراه هو رأي الكونغرس، لذلك هو يطلب من الإدارة تعبتونا تقارير لنفهم منكم أنتوا شو رأيكم بالموضوع. يعني تقرير الكونغرس هو تقرير رقابي على الإدارة الأمريكية وعلى ما يجري على الأرض بالنسبة للروسي، أكثر ما هو سياسة أمريكية إذا سمينا. قديش مهم جدا أنه بس يطلع التقرير منه نفهم كيف ترى الإدارة الأمريكية التواجد الروسي في سوريا بشكل رسمي. إلى اليوم ما بعتقد في أي بيان رسمي أمريكي يتحدث عن هذا الموضوع، في صحفيين، في رجال الكونغرس إلى آخره بيحكوا فيه. الأوروبيين كانوا أكثر ضجيجا بهذا الموضوع، لحرب أوكرانيا، بدهم يضعفوا روسيا، بالأقليون يشالوا من روسيا من سوريا. ولكن مرة ثانية هو تقرير رقابي من الإدارة، من الكونغرس للإدارة الأمريكية، نخبرونا شو

0: بيصير ليس له علاقة بالحكومة السورية. يعني إذا الحكومة السورية طلعت تقرير يكون أحسنين أو تصور ما بيكون أحسنين. ولكن هو مرة أخرى هو مرفوع رقابي أمريكي من أعضاء الكونغرس الذين يرون أن روسيا يجب أن يتم ضعفها وخرجها من سوريا. عم يطلب الإدارة الأمريكية أعطينا تقييمكم للوضع كل 6 أشهر لنشوف كيف عم يجري الأمور. وبالتالي لما يطلع هذا التقرير بيصير في وثيقة رسمية حكومية أمريكية توضح السياسة الأمريكية تجاه القواعد العسكرية الروسية في سوريا. يعني بده يكون يعني مشان ما نكبر القصة ونصغرها اليوم ما في شيء أكثر ما هو تقرير. ولكن مرة أخرى موضوع روسيا بالنسبة للأمريكان مرتبط بالحرب العالمية الثانية إلى اليوم، المعسكر الشيوعي ومعسكر البارد مرتبط بأوكرانيا اليوم بحرب أوكرانيا مرتبط بالتنافس إلى آخره. فسوريا جزء من هذه اللعبة الكبرى أكثر ما هي يعني لسنا اللعبة، نحن جزء من هذه الخارطة العالمية للتنافس بين الدول.
1: نعم. طب أستاذ نوار، كيف يمكن يعني بناء على هذه الخطوات وهذه التطورات كيف يمكن لسوريا أن توازن اليوم في علاقاتها سواء كانت مع أمريكا وعلاقاتها مع روسيا؟
2: أنا بالنظر إلى مجريات الزيارات والاجتماعات أنا أرى نوع من أنواع التوازن هو already موجود. يعني صار في زيارات لموسكو، زيارات رفيعة المستوى، يعني على رأس زيارة الرئيس أحمد الشرع، صار في زيارة وفد عسكري روسي حتى قام بجولات في بعض النقاط التي كان ينتشر فيها الجانب الروسي في الجنوب. وبنفس الوقت هذا لم يمنع زيارات ما بين الدول الأوروبية وسوريا، زيارة أمريكا. فهناك نوع من أنواع التوازن اللي هو أصلاً هون موجود فيما يتعلق بالزيارات، فيما يتعلق بالاجتماعات، فيما يتعلق بالمواضيع التي يتم طرحها ويتم نقاشها. لهيك أنا بحسب منظوري أنا الأمور اللي ماشية هو الأمور إنه الجانب السوري يدرك تماماً أساسية موضوع التواجد العسكري بشكله السابق الروسي في سوريا. قد يكون هناك حديث عن إعادة تعريف هذا التواجد، إعادة تعريف الخصائص التبعيد المختلفة، يعني الأدوار التي يقوم بها، ويكون هناك في نوع أنواع الشفافية. ولكن الشفافية ليست فقط إلى الجانب الدولي، أيضا هناك يجب أن يكون فيما يتعلق وبالتحديد بالجانب الروسي يجب أن يكون هناك شفافية في نوع وطبيعة العلاقة وطبيعة أي تفاهمات قد تحدث في المستقبل مع الشارع السوري. ليه؟ لأن الشارع السوري لديه إرث إشكالي فيما يتعلق بالمنظومة الروسية ودورة في سنوات النزاع في سوريا، آخرها كان قرب سد الرستن اللي تم تدشينه من يومين. وبالتالي الموضوع حساس على مستويات مختلفة. إلى الآن الأمور ما فينا نقول واضحة جدا فيما يتعلق بطبيعة العلاقة، ولكن أنا من ناحية الدعم اللوجستي ومن ناحية الحجم العسكري الموجود الروسي في حميمين أو في ميناء طرطوس هو محدود جدا، ولم يصلوا أي دعم لوجستي إلا منذ فترة قريبة، يعني من حوالي أسبوع تقريبا أو أقل أو أكثر بشوي. وبالتالي هناك إلى الآن ضبط في طبيعة العلاقة، وهناك خلينا إدراك على ضرورة موازنة هذه العلاقة مع مسار العلاقات الأخرى على صعيد
1: حتى مع الحديث عن وجود أو تقليص النفوذ الروسي. طيب هذه النقطة أود أن أتطرق إليها معك سيد بسام فيما يتعلق بالأهداف المرجوة من خلال هذه الخطوة. هل نحن فعلا أمام بداية مرحلة جديدة متعلقة بتقليص الوجود الروسي أم ربما إعادة رسم التوازنات؟
0: هلا شوفي، سوريا بتتصف مع أمريكا بكل شيء نوعا ما، والولايات المتحدة تدرك أن سوريا دولة ضعيفة منهكة اقتصاديا وماليا، يدركون أن جيش أغلب المعدات العسكرية السورية هي عسكرية روسية، وبالتالي أعطين بتصوري مساحة واسعة للحكومة السورية أن تعيد بناء الجيش أو قطع غيار من العسكرية اللي يجيبوها من روسيا. إلى اليوم أكبر مصدر نفط إلى سوريا هو الروس من شركات معاقبة دوليا وسفن الناقل للنفط معاقبة دوليا، بس لأنه سوريا عم يغض النظر عنها. يعني في رغبة أمريكية باستقرار سوريا على كل المستويات الاقتصادية المعيشية السياسية الأمنية. فبالتالي في تفاهم في تناغم بين ما تقوم به الحكومة السورية تجاه روسيا مع ما تريد الولايات المتحدة من استقرار سوريا كجزء من استقرار المنطقة. ما في تناقض، ما في تعارض. هلا بعتقد انه يمكن السيد الشرع حكى من فترة بس ماني متأكد انه الاتفاقيات الجديدة ستكون بحميميم هي مراكز تدريب للقوات السورية. تصوري يعني من نسيان التفصيل اللي انحكت فيه، ولكن كان فيه نقل لنوعية تعريف كما تحدث أخ نوار قبل خليل

0: نوعية التواجد الروسي في هذه المنطقة ونوعية إدارة هذه المنشآت البحرية من قاعدة روسية بحتة إلى قاعدة سورية يعني تحت السيادة السورية، وإعادة تعريف هوية أو طريقة أو سبب وجود الروس في هذه المنطقة أو في هذه القاعدة السورية بأن تكون مراكز تدريب سورية، إذا ماني غلطان بعتقد بهالكلمات أو بهذه الفكرة وليس بهذا التوصيف يعني. فبعتقد أنه مثل ما في هناك تناغم أو في تنسيق سوري أمريكي لهذا الموضوع، ولكن بهدوء وبدون ضغط خارجي. روسيا ما زالت لليوم تعطينا نفط مجانا، يتأملون يعطونا بعض قطع غيار السلاح، في عندك كثير من مثلا سد الفرات قطع الغيار كلها روسية. ما تحسن ما يعني ما بنحسن نفصل المسار السياسي عن الاقتصادي عن العسكري لا مع أمريكا ولا مع روسيا، فبالتالي التوازن موجود. الأمريكي متفهم مع ومتفهم وعاطي للسوري حرية للتحرك تجاه الروس، والروسي بيعرف حجمه والسوري بيعرف حجمه والأمريكي بيعرف حجمه يعني بهذه اللعبة. فبعتقد ما في شيء مشكلة سياسية، هي هدف المشروع مرة ثانية هو مراقبة تشريعية أمريكية على أداء الحكومة الأمريكية تجاه الروس. وموضوع السوري كان موجود سوريا بهذا الحديث، هذا الإطار أكثر يعني يعني هذا الحجم الحقيقي للموضوع. الدول الأوروبية مرة ثانية هي تضغط كانت أكثر، عندك إسرائيل بالعكس تماما، إسرائيل تريد الروس أن يبقوا في سوريا، لا تريد الإسرائيلي أن يذهبوا.
1: نعم.
0: يعتبرون أنه دول حليفهم في الشرق الأوسط ضد إيران، يعني كل حسابات مختلفة، ولكن هذا هو هذا يعني المشرع الأمريكي يريد رقابة على عمل الإدارة الأمريكية.
1: طيب.
0: بكل العالم أنه جزء منه في سوريا.
1: طيب هل تتفق مع ذلك سيد نوار، هي رقابة فعلا أمريكية أم أنها ربما هنالك توجهات أمريكية جديدة مرتبطة بتحجيم الوجود الروسي في سوريا، أم ربما هنالك إعادة لرسم التوازنات؟
2: بسام هو أستاذ، أنا بتفق وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإدارة الأمريكية وما يجري في أمريكا، هو يدرك تماما يعني في نقطة جدا مهمة. الموضوع هو رقابة من الكونغرس على كيفية تعامل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري، ولكن بين قوسين ذكر سوريا. يعني هناك العديد، قد يكون هناك العديد من الملفات التي تم تعديلها أو تم طلبها من الكونغرس كتقارير من الإدارة الأمريكية، ولكن فيما يتعلق بالشأن السوري أنه نحن عندنا تخوف من نقطتين، أو عندنا خلينا نقول اهتمام لنفهم أكثر عن شو موضوع التواجد الروسي، هل رح ينسحب، هل رح يضل، كيف طبيعة العلاقة.
1: نعم.
2: الإدارة الأمريكية بالمقابل مثل ما تفضل بسام أنه هي عم تعطي الهامش السياسي لسوريا، لأنها تدرك أنه في أمور لوجستية وتتعلق بإعادة الإعمار، تتعلق بأمور خدمية مرتبطة ما زالت ما بين مرتبطة بالجانب الروسي.
1: شكرا.
2: الموضوع الآخر الأهم هو فيما يتعلق بموضوع إيش؟ موضوع أيضاً مراقبة إعادة الدمج، هي أي كمان نقطة حساسة يمكن الحديث عليها أعمق، لأن الموضوع أيضاً يتعلق بهيكلية الانتقال إلى هذا الجيش.
1: أشكرك جزيل الشكر نوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون، كنت معنا من دمشق. شكرا أيضا لبسام بربندي سفير وباحث في مركز الدراسات الدولية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع

0: هو الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله.
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كان أدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداعا يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأنثار شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم.

0: ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كليات الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية.

مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

0: في الجرائم الكبرى والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر أهمية الأدلة على توثيق ما حدث، بل تمتد لتصبح مفتاحاً للحقيقة وكشف مصير الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها. لكنها في الوقت ذاته تثير جملة من الأسئلة المعقدة حول آليات جمعها وحفظها وتبادلها بين الجهات المختلفة، خاصة عندما تتداخل المؤسسات الوطنية مع المنظمات الدولية والحقوقية. أعادت التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها الجدل حول توقيت وصول الأدلة إلى الجهات المختصة وحدود السرية المفروضة عليها والتوازن بين حماية الشهود وضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة. أهلا بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا من يملك الأرشيف والأدلة؟ نناقش أيضاً الضمانات القانونية والمؤسساتية لتسليم الأدلة للدولة، وهل هناك مخاوف من ضياع الأدلة وتسييسها؟ لمزيداً من التفاصيل سيكون معنا في الفيديو التالي الزميل بلال البزري.
1: جرائم الكبرى لا تمثل الأدلة الجنائية مجرد وثائق أو تسجيلات محفوظة، بل ربما تكون المفتاح الوحيد لكشف مصير الضحايا ومحاسبة المسؤولين. مع التطورات الأخيرة في قضية الدكتورة رانيا العباسي عاد الحديث مجدداً حول إدارة الأدلة التي جمعتها المنظمات الدولية ودور الهيئة الوطنية للمفقودين في التوصل إلى نتائج مرتبطة بمصير الدكتورة رانيا وأطفالها. الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت الأحد الماضي أنها تسلمت مقاطع الفيديو المتعلقة بجرائم أمجد يوسف بتاريخ 12 من أيار الماضي من خلال وحدة تخزين تحتوي على 29 مقطع فيديو، وذلك في مدينة بروكسل عبر جهة حقوقية سورية. هذا الإعلان فتح الباب أمام تساؤلات حول توقيت وصول المواد، وهل كان يمكن أن تصل إلى الجهات المختصة في سوريا في وقت أبكر؟ انقسمت الآراء حول عمل المنظمات الحقوقية

0: الدولية، حيث اعتبر البعض أن جمع الأدلة في قضايا الجرائم الدولية يخضع لمعايير قانونية معقدة ولا يمكن نشرها بسهولة بسبب ارتباطها بحماية الشهود أو سرية التحقيقات. بالمقابل يرى المنتقدون أن الأولوية يجب أن تكون لحق العائلات في معرفة الحقيقة وتمكين المؤسسات الوطنية من الوصول إلى الأدلة والمعلومات التي تساعد في الكشف عن مصير المفقودين. طرحت القضية جملة من الإشكالات، أبرزها من يملك حق الوصول إلى الأدلة، وكيف يمكن التفريق بين حماية الشهود وضمان حق الأسر في معرفة مصير أبنائها، وهل يؤدي تعدد الجهات التي تجمع الأدلة إلى تعزيز فرص العدالة أم إلى تشتت المعلومات وتباطؤ فرص الوصول إلى الحقيقة؟ وبينما تستمر النقاشات حول إدارة الأدلة وتبادلها، يبقى الهدف الأسمى الذي يعلو على كل الخلافات هو معرفة مصير الضحايا وإنصاف العائلات التي انتظرت لسنوات طويلة بحثاً عن إجابات.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من دمشق، مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ومن الخبر البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي الدكتورة غنى بديوي، ومعنا من ألمانيا الحقوقي المختص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ ياسر شالتي. أرحب بكم جميعا ضيوفنا الكرام، ومرحبا بكم في أول حلقة نبدأها من المنتدى اليوم. دكتورة غنى، وأحب دوما أن أبدأ مع النساء، دعينا نبدأ بسؤال تأسيسي. أي عائلة اليوم بعد النزاع في سوريا أو في بلد أخرى لديها مفقود بشكل الطبيعي، أين يجب أن تبحث عن هذا المفقود؟ تبحث عنه في المنظمات التي كانت تعمل في فترة النزاع نفسها، عند الحكومة الجديدة، عند الهيئات الحكومية، عند أشخاص متفرقين ربما يمتلكون الأدلة. أين يمكن لعائلة اليوم أن تجد المفقود أو تسأل عنه؟
2: مساء الخير نور الهدى، شكرا على الاستضافة. لحتى ما نعقد الموضوع أبدا ويصير فيه لغط، مثل لما بصير بالوضع العادي، لما بيكون في شخص بده يسأل عن مفقود بالنسبة له أو شخص شاكين بأنه هو توفى، بتوجه للسلطات الموجودة. السلطات اليوم بقى بصرنا نحن موجودين بدولة، الدولة في إلى عدد أجهزة، فبتوجه للأجهزة اللي هي الأجهزة للشرطة، بتوجه للمدعي العام، بيقدم بشان حتى يعرف مصير تمام المفقودين لديه.
1: طيب إذا لم يجد الجواب عند هذه الأجهزة، أو حتى الوقت لم يكن مساعداً، لأنه الزمن أيضاً بعد الصراعات الطويلة دكتورة يكون ضد أصحابه، من ينتظر ابنه المفقود منذ 10 أعوام ربما يجد من الصعوبة بمكان أنه ينتظر المزيد من الوقت بعد أن رأى أنه النظام سقط، بعد أن فتحت السجون ولم يجد له أثراً.
2: تمام، نحن كلياتنا بنعرف انه بخلال 14 سنة الماضيين بنعرف تقريبا وين الاماكن اللي ممكن نبحث فيها عن ضحايانا وعن الاشخاص اللي فقدناهم. ممكن توجه لمنظمات المجتمع المدني، ممكن توجه للدولة، لأجهزة الأمنية، ممكن توجه للأصدقاء القرايبين لحتى نسأل عن مصيره، نمسك اول خيط ونبدا نمشي فيه وين هو. اليوم بعتقد انه معظم الاشخاص اللي فقدوا عائلات أحبتهم صار عندهم فكرة على الأقل وين صار الحدث، وين صار الفقدان وكيف صار، فممكن نبدأ بهذا الخيط إذا نحن ما نتوجه للسلطات الرسمية.
1: هو أحياناً حتى هذا التفصيل ربما لا يكون موجوداً عند الكثير من العائلات، خاصة أنه نحن في سوريا نتحدث عن أعداد كبيرة من المفقودين. على كل دكتورة سأعود إليك. أستاذ ياسر، طوال 15 عاماً تقريباً كان هناك أدلة كثيرة، توثيقات كثيرة، الكثير من الأراشيف، الكثير من المنظمات التي عملت على الموضوع، روابط الأهالي وما إلى هنالك. هذه المعلومات من يملك اليوم حق الوصول إليها واستخدامها والتحكم بها؟ تحدث هنا عن 3 حقوق، وأهمها ربما موضوع التحكم بها، من الذي يستطيع حجب المعلومات، من الذي يستطيع حذف بعض المعلومات أو إضافة معلومات أخرى.
3: هلأ بداية عن تحياتي لك لضيوفك الكرام. إذا بدنا نحكي نحن عن من يتحكم بها، ما فينا نقول أنه عنده قدرة على حجب أو إضافة أي معلومات. إحنا

0: المعلومات والأدلة والمستندات والتحليلات، كل شيء نتوصل له نحفظه كما هو، لا يحق لنا لا إضافة ولا حذف شيء منه. هلأ إذا نجي نحن للأمر القانوني، هل المنظمات الحقوقية إن كانت دولية أو السورية التي عملت على التحقيقات طوال 14 عاما ملزمة قانونا أنه هي تسلم هذه الأدلة للحكومة السورية المؤقتة الآن؟ فما في شيء قانوني يلزم هذه المنظمات أنه هي تسلم هذه الأدلة، وخصوصا بوجود عوائق قانونية ضمن المسارات التي تطلب من المنظمات بتسليم هذه الأدلة للسلطات المحلية. ولكن أيضا نحن هون في عنا أمر اللي هو واجب أخلاقي أو مصلحة قانونية للضحايا، كمان نحن من الدراء ومنحاول نعمل توازن ما بين الأدلة الكاملة أو إعطاء مثلا السلطات ما يكفي من الأدلة حاليا من واجب الأخلاقي برجع بقول لكشف مصير الضحايا.
1: إيه هذا حجب أستاذ ياسر، هذا حجب، يعني أنت بدأت المداخلة قلت لا أحد يستطيع حجب بعض المعلومات أو الإضافة أو التغيير، لكن هذا أيضا شكل من أشكال الحجب.
0: أنا أقول الإضافة على الدليل بحد ذاته وليس تسليم كل الأدلة. تسليم الأدلة الخاصة بكشف مصير المفقودين يجب أن تسلم، وهذا من واجب أخلاقي. ولكن السؤال الآن كيف تتعامل هيئة المفقودين مع طلب هذه الأدلة؟ شو هي المسارات القانونية اللي عم تطلب من خلالها الهيئة الوطنية للمفقودين أو أي هيئة عدالة أخرى؟ كيف عم تطلب هذه الأدلة من المنظمات؟ أيضا المنظمات في عندها مسؤولية تجاه حفظ هذه الأدلة، حفظها من التسييس، حفظها من التغيير، حفظها من التبديل، حفظها من الانتقائية الاختيار بهذه الأدلة. أنا ما فيني أسلم أدلة ويصير في انتقاء بهذه الأدلة، إهمال بعضها وأخذ بعضها.
1: يعني إذا أي حدا عنده أدلة سواء كان جهة حكومية أو جهة غير ربحية، يعني تحدث عن منظمة أو حتى ربما جهة صحفية، فهي قادرة إذا على تغيير بعض السياقات أو قادرة على الحجب. يعني أنت الآن قلت إنه لا تستطيع هذه المنظمات تسليم كل الأدلة لأنه ربما يجري تسييسة، إذا هناك إمكانية، يعني هناك إمكانية لإعادة بناء السياقات.
0: طبعا هي في عنا نحن مخاوف من ضياع هذه الأدلة أو استخدامها بطريقة انتقائية، أو في عنا خوف أيضا من استقلالية المؤسسات اللي عم تشتغل بهذا الأمر. يعني أنا هون بس يعني في أمر حكيته الدكتورة اسمحي لي أعلق عليه، إنه عم تقول إنه الضحايا يروحوا يبحثوا بالمنظمات يروحوا يبحثوا، يعني ما فينا نطلب نحن من الضحايا يقوموا بعمليات التحقيق. في هيئة وطنية الآن شكلت من قبل هذه الحكومة، والحكومة هي من تمتلك الكم الأكبر من الأدلة، كل المستندات، كل الأدلة، كل الوثائق هي المفروض أنها هي بحوزة هذه الحكومة. ماذا فعلت بهذه الوثائق؟ لماذا الآن تنتظر الهيئة الوطنية للمفقودين المنظمات السورية التي تم أساساً إقصاءها من المشهد لحتى الآن تعطينا الأدلة؟ وأمر آخر، هناك بعض المنظمات في سوريا مثلاً عندنا ستيفن راب يلي يمتلك وقال أنه يمتلك 800 ألف وثيقة actual document، مش كبي يعني مش نسخ، actual document، ما عم يتم مطالبته مثلا بهؤلاء 800 ألف وثيقة. ما بعرف ليش، لأنه مثلا قابل الرئيس أحمد الشرف هو ما بيكون مطالب، ونحن بنروح على المنظمات السورية.
1: معلش بس تعد لي اسم الجهة التي تمتلك هذه الوثائق؟
0: السيجا، منظمة السيجا بقيادة ستيفن راب وتوم وايدي، بيل وايدي، التي تمتلك 800 ألف وثيقة actual document. برجع بأكد على كلمة actual document،
1: يعني النسخ الأصلية، الهارد كوبي لهذه النسخ. يعني نتحدث عن أرشيف كبير جدا. إذن
0: 100% ليش احنا بنروح عم نتوجه للمنظمات السوريه التي عملت باقل الامكانات على كشف الحقائق؟
1: يعني هي يعني لانه سوريا واكيد مطلوب منها التعاون. على كل طرحت الكثير من النقاط استاذ ياسر، شكرا جزيلا لك عليها. سانقلها اولا باول للدكتور عمار. مرحبا بك دكتور عمار، دعني ابدا من نهايه مداخله الاستاذ ياسر. هل تقومون بالمطالبه بهذه الأدلة سواء الموجودة عند المنظمات السورية غير الربحية التي عملت على التوثيق والتحقيق وبناء القضايا حتى خلال هذه السنوات، أو حتى منظمات أخرى مثل يعني المنظمات الأضخم الأكبر، سواء نتحدث عن الأمريكية سواء نتحدث عن الأمم المتحدة نفسها؟
2: تحياتي لك أستاذة نورة وللسادة الضيوف والأعزاء المشاهدين. هلا بالفترة السابقة حقيقة ما حدا بينكر الجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات التوثيق، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات محلية أو منظمات دولية، على ملء الفراغ الخاص بالتوثيق وأخذ زمام المبادرة باتجاه توثيق الانتهاكات الجسيمة وباتجاه

0: التمثيلها لذوي الضحايا والمفقودين. لكن حقيقة اليوم بعد تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين بالمرسوم التشريعي رقم 19، كان في توجيهات واضحة من السيد رئيس الهيئة الدكتور محمد رضا الجلخي بأن يكون هناك تشاركية بيننا وبين منظمات المجتمع المدني التي لديها وثائق والتي عرف لها تاريخها بأنها تعمل بهذه القضية، وما وقفت الهيئة اجتماعاتها أبدا نهائيا مع منظمات المجتمع المدني، على العكس تماما ما دعا ضيفك من ألمانيا أنه تم إقصاء منظمات المجتمع المدني. اليوم نحن عندنا منصة وطنية هي لدعم الهيئة الوطنية للمفقودين من منظمات المجتمع المدني ذوي اللي هم عندهم خبرة كبيرة بهذا المجال وراكموا خبرة كبيرة بهذا المجال، وهي المنصة موجودة، ويعني منها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، منها المركز السوري للعدالة والمساءلة، في كمان ضحايا قيصر، فالمؤسسات.
1: لكن دكتور، هذه المنصات لتبادل الخبرات وليس من أجل تبادل الأدلة له بروتوكولات مختلفة، ليس كذلك؟
0: صحيح. نحن اللي عم ينحكى انه شو الاطار القانوني لتسلم هذه البيانات، هو الموضوع جدا واضح. في اطار قانوني، في هيئه وطنيه للمفقودين، اليوم الدوله بدها تتحمل مسؤوليتها، وهنا بعتبره مسؤوليه، وهي المسؤوليه قانونيه جدا كبيره، انه تمتلك الاجابات لذوي الضحايا وبشكل جدا مسؤول، أفضل من تبعثر الأدلة ووجود عدة أراشيف موجودة تبقى حبيسة الأدراج دون استخدام، كما حدث بالفترة الأخيرة مثلا من قضية الدكتور راني العباسي. وصلنا الفيديو قبل يعني خلال أسبوعين عن طريق تنسيقنا مع الجهات المختصة، وعن طريق تنسيقنا كمؤسسة لها صفة استقلالية وتنسق مع باقي الجهات الحكومية، استطعنا أن نصل للحقيقة وأن نعلن الحقيقة للعائلة. لكن أن تبقى الملفات والوثائق، لأنه الهدف اليوم ليس جمع المعلومات ووضعها حبيسة الأدراج. أنا شو استفدت؟ أنا شلت المعلومات والوثائق من أيدي الجلاد وحطيتها بأيدي الأرشيف. الهدف اليوم من المعلومة هو أن نستخدمها ونديرها وندخلها ضمن مؤسسة كاملة لتنتج الحقيقة. بعد إنتاج هذه الحقيقة،
1: بس يعني
0: نقول
1: هي عملية الجمع هي بداية، يعني أليس كذلك؟ يعني عملية الجمع هي المفروض أن تكون باكورة الإنجازات التي تقوم طبعاً بها الهيئة حتى نصل إلى
0: صحيح
1: مراحل التحليل.
0: لكن طيب، يعني الغاية ليست الجمع اليوم، الغاية ليست الجمع. إحنا صرنا 14 سنة عم نجمع، نحن صرنا 14 سنة عم نجمع و15 سنة عم نجمع. اليوم نحن عم نقول يا جماعة ما بدنا نبلش من الصفر كهيئة وطنية مفقودين. في جهات عندها أدلة، في جهات اشتغلت على قضايا، اشتغلت على تحقيقات سياقية، بنت قضايا، تعوا لنشتغل سوا، تعوا نحن بتشاركية لنشتغل سوا. في جهات ترفض مرة بحجج لها علاقة،
1: يعني طلبتوا بشكل واضح، طلبتوا من المنظمات، يعني تواصلتوا مع المنظمات السورية، تواصلتوا مع المنظمات الدولية، لأنه حتى المنظمات الدولية لا يبدو أنها سلمت ما لديها، ولا تبدو حتى ملزمة قانونا بذلك دكتور عمار. ولذلك نسألك هنا عن الآلية، ما هي آلية الطلب؟ ما هو البروتوكول الذي تستخدمه الهيئة لتطلب هذه البيانات؟
0: نحن الإطار القانوني لطلب هذه البيانات أن هذه البيانات أولا هي ليست ملك لمؤسسة بعينها، هذه البيانات ليس ملكية مؤسساتية مغلقة، ولا رح نفوت نحن بأسئلة كثير عويصة لها علاقة من مول، من جمع، من وثق، من حفظ، فهذا الموضوع منتهي. موضوع الملكية هي ملكية للشعب السوري وملكية لذوي الضحايا، ملكية هذه البيانات. هذا الأساس والإطار القانوني الكامل. اليوم أن تأتي منظمة مجتمع مدني تقول هاي البيانات أنا قمت بجمعها وأنا قمت بتوثيقها وأنا حفظتها وأنا وراح أحطها عندي بالأدراج وراح أمنعها عن الدولة وعن الهيئة الوطنية للمفقودين بأعذار عديدة، هذا لم يعد مقبول قانونا. لكن حسب علمي أن وزارة العدل لديها أيضا إجراءات قانونية بهذا الموضوع، ووزارة الداخلية لديها أيضا بلاغات قانونية بهذا الموضوع، أن هذه البيانات وهذه الملفات هي ملك للشعب السوري وهي ملك لذوي الضحايا والمفقودين، والهيئة الوطنية للمفقودين أو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تقوم بإدارة هذه الملفات لإدارة الحقيقة.
1: طيب،
0: وليس من جانب سلطوي أو من جانب له علاقة بالسيادة أو إلى على العكس تماما. نحن نؤمن أن التشاركية هي أهم ما تقتضيه المصلحة العامة في هذه المرحلة، مرحلة الكشف عن

0: تصير مفقودة.
1: طيب حتى يعني فقط أغلق النقاط التي تفضل بها الأستاذ ياسر، طرح هو يعني نقطة مهمة جدا وتتكرر للأمانة دكتور عمار، يعني وحقيقة أرجو منك إجابة صريحة عليها، إلى أي مدى الهيئة تعتبر كيان مستقل؟ إلى أي مدى تستطيع الهيئة اليوم توقيع أي بروتوكول يتطلبه عملها دون الرجوع إلى أي جهة سياسية في سوريا؟ أنتم اليوم إذا بدكم مثلاً مع أي منظمة، منظمة الأستاذ ياسر، أن توقع بروتوكول لتبادل الأدلة، هل يكفي توقيع الهيئة أم أن هناك جهة سياسية أخرى تتدخل في الموضوع أو تريد أن تكون وصية على الأمر؟
0: نص المرسوم التشريعي على الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة الوطنية للمفقودين، أي أنها هي جهة حكومية ولكنها يعني تتبع بالإطار العام للدولة. اليوم البروتوكولات اللي نحن عم نشتغلها، بروتوكولات التسليم والاستلام بيننا وبين المنظمات الأممية وما بين منظمات المجتمع المحلي، حقيقة اللي عم يقوم فيها فريقين، الفريق هو مختص من الهيئة الوطنية للمفقودين لكتابة هذا البروتوكول، والفريق آخر من الجهة المعنية سواء كانت الـ IIMB أو الـ IIIM أو منظمات المجتمع المدني المحلية للوصول لأفضل صيغة. هذه الصيغة تعترف اعترافاً معنويا ومهنيا بجهود هذه المنظمات، ولكن أيضا تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الملف هو ملف سيادي، ملف وطني، لا يمكن أبدا أن نعتبره ملف إجرائي تقني بسيط. فالشيء اللي له علاقة بالبروتوكولات هو يخضع ضمن يعني فقط ضمن فريقين، فريق الهيئة الوطنية للمفقودين والفريق الآخر. وبعد توقيع البروتوكول طبعا بده يمشي بالإجراءات القانونية الخاصة بالدولة. إجباري، يعني نحن ما لنا هيئة متعالية أو مستقلة أو موجودة بشكل خاص، نحن طبعا في عنا يعني في عنا إجراءات، هاي الإجراءات تتطلب أيضا توقيع وزارة الخارجية عليها ضمن ضمن ضمن الإجراء التنسيقي ما بين مؤسسات الدولة، ولكن ليس
1: يعني هو
0: ضمن
1: تنسيق
0: الإجراء
1: مع الخارجية، لكن الخارجية لا تفرض على الهيئة.
0: يعني هذا هاي الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالدولة اللي نحن جزء منها هي إجراءات تنسيقية فقط.
1: طيب يعني جميل توضيح هذه النقطة، لأنه هذا الكلام يدور اليوم في أوساط السوريين المعنيين بالقضية.
0: إيه
1: طيب
0: صحيح، نحن الجهة الفنية والتقنية بس تجي عندما تكون في منظمة مجتمع مدني أو منظمة مجتمع دولي بدها تعمل بروتوكول، نحن نتواصل معها، تتواصل مع الخارجية، الخارجية تتواصل معنا، نقوم بكل الإجراءات البيروقراطية اللي لها علاقة بتوقيع البروتوكول كجهة من جهات الحكومة مع جهة أخرى خارجية. فهذا الموضوع يعني وبأكد لك كمان أنه يعني الملف مستقل إلى درجة بعيدة ويتمتع بدرجة عالية جدا من الاستقلالية. طيب. يعني وهي بأعلى درجات، يعني خلينا نقول هيك الوضوح والشفافية. الملف مستقل، ما عندنا مشكلة أبدا بتوقع.
1: يعطيك العافية دكتور، طولت معك أنا بالأسئلة، تعبتك. يعني سأعود إليك بأسئلة أخرى أكيد، يعني خاصة أنه النقاش بقى يعني يجر الكثير من النقاط. دكتورة غنى، يعني ما هو تقديرك لحجم موضوع تبادل الأدلة بين المنظمات التي كانت تعمل على الموضوع خلال السنوات الماضية وبين الحكومة اليوم، خاصة أنه يعني كما يقول الكثير من الحقوقيين أنه الحكومة اليوم هي التي لديها الكنز، يعني هي من تستطيع الوصول إلى كل فروع الأمن، إلى كل الأرشيف المتعلق بالنظام، إلى كل الأدلة، إلى كل المقابر الجماعية، فما قيمة ما كانت تعمل عليه منظمات صغيرة هنا وهناك أمام كل هذا؟ ولماذا لا تبدأ الحكومة بهذا على سبيل المثال؟
2: طيب شكراً كثير. أول شيء أنا بس لحترد على سيد ياسر، أنا ما قلت أنني يروحوا الضحايا وأهالي الضحايا على مؤسسات المجتمع المدني ابتداء، أنا قلت أنه يروحوا على المؤسسات الحكومية. سيد عمار، أنه المؤسسة أو هيئة المفقودين هي هيئة تابعة للدولة، وهي مشكلة كثير كبيرة بحد ذاتها. هلأ بنرجع لها. بالنسبة لجواب للسؤال ست نور، ما في شيء بيلزم الضحايا، ما في شيء بيلزم مؤسسات المجتمع المدني، منظمات التوثيق، أنه تسلم هذه الأدلة لنبتدئ بهذا الحديث.
1: قانونية.
2: القانون الدولي نحن بنحكي قانون دولي ما بيلزم بهذا الموضوع. هلأ اللي بده يصير هو بروتوكولات، قرارات، اتفاقيات بالتسليم. هذا الاتفاق بده يكون أخلاقي بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة السورية أو الهيئة بالأحرى، الهيئة اللي هي تعتبر هيئة تحقيق مستقلة. لما بنحكي استقلال يعني كيف بنحكي مثلا

0: سيدي ياسر، ستيفن راب، بيل وايلي مش حيعطونا بهالسهولة الأدلة لنكون واقعيين. نحن صلنا 14-15 سنة عم نشتغل على الموضوع. هذا مو معناته أنه عنا إسجاك، عنا المركز السوري الدراسة، المركز السوري لحرية التعبير، عنا كتير مؤسسات عندهم كم معلومات تعبوا واشتغلوا على هذه، يعني حتى ما ننتقص من أهمية المجتمع السوري، المجتمع المدني السوري. المجتمع
1: لكن
0: المدني
1: يعني
0: السوري
1: دكتور، هو التساؤل أنه ليش حتى بعض هذه المنظمات لم يصلوا حتى الآن إلى اتفاقيات طبعا واضحة وبروتوكولات للتعاون مع الهيئة؟ إذن هناك طبعا أزمة طبعا أو خلل ما؟
0: إيه حجابك؟ أول شيء هاي لحتى تتسلم هذه الأدلة أو لحتى تتسلم هذه المعلومات لازم يكون في عنا استقلال.
1: دكتور بده يعلق، بس اسمحي لي أخذ تعليق الدكتور. تفضل دكتور عمار.
2: نحن اليوم بس مشان أوضح موضوع الاستقلالية، الهيئة الوطنية برجع بتأكد أنه هيئة مستقلة ماليا وإداريا، تأخذ تمويلها من الموازنة العامة للدولة. الموضوع الثاني أنه ما في هيئات أو ما في منظمات مجتمع مدني وقعت مع الهيئة. اليوم نحن عنا مع المركز السوري لإعلام حرية التعبير بروتوكول عم يندرس، اليوم عنا مع المركز السوري للعدالة والمساءلة إسجاك كم. لا نحن يعني وصلنا للمرحلة الفنية، بداية يبلش البروتوكول جميل. باتفاق سياسي واضح طيب. لنعرف نحن قديش في نقاط مشتركة بيناتنا وبعدها ننتقل على التقني. نحن اليوم واصلين بآخر مراحل التقني حتى مع بعض المؤسسات الوطنية طيب. مؤسسات المجتمع المدني الوطنية واصلين لآخر مراحل الموضوع التقني طيب. فهو الموضوع هو موضوع وقت وبالعكس في تعاون بيننا، يعني بخص بالذكر المركز السوري لإعلام حرية التعبير والمساءلة وكمان المركز السوري للإسجاك، إنه إحنا حتى في عمليات مشتركة بيناتنا على الأرض، على الأرض اليوم في تنسيق جدا عالي طيب. فأنا بدي أكد وهذا دائما اللي بنحكي دائما، الملف لا يمكن إدارته إن بقي مبعثرا وإن بقي الملفات أو الأراشيف حبيسة الأدراج.
1: هذا ما سنحاول نقاشه فيما تبقى
2: هذا الملف
1: من وقت. سأعود إليك دكتور أنا فقط حبيت بس أخذ تعليقك على هاي النقطة حتى ما نفقده. تفضلي دكتورة.
0: سيد عمار، أنا أبدا ماني ضد، بالعكس نحن كلياتنا عم نشتغل على نفس الهدف، يعني بس لحتى أوضح. بس اليوم حتى هذا خلينا نقول الكم من المعلومات اللي تم تجمعت خلال زمن كتير طويل، خلال 14 سنة، وبالنسبة لهذه المنظمات المجتمع المدني هذا عمل اشتغلوا فيه وتعبوا كتير عليه، تعلموا وكلفهم كتير لحتى وصلوا لهذه المرحلة. انت اليوم تسليمها بالعكس هي بسبب كشف الحقيقة، هذا شيء بيسعد الكل، لكن لحتى يتم تسليمها لازم منظمات المجتمع المدني يكون عندها ضمانات كافية. من هاي الضمانات انه تكون طبعا قلنا في عندنا استقلال، في عندنا شفافية للهيئة، يكون عندها الهيئة كمان تنسيق معين بين مع الإدارات التابعة لها، مثل مثلا إدارة الهيئات القضائية، مثل الهيئات اللي بتحقق بالنسبة للدي ان اي والأرشيف، مع منظمات المجتمع المدني. لازم يكون في تأكيد على حفظ حق الضحايا، على حفظ هذه الأدلة، إلى عدم تسييسها، عدم استخدامها بشكل عشوائي. كل هذا يعني هن لازم يكون في هاي الضمانات. والسؤال كتير صعب أكيد، يعني نحن اليوم عم نحكي بين الحفاظ على هذه الأدلة من جهة، وبين حفظ أو حماية الشهداء، عفوا حماية الويتنسز من جهة، وكشف الحقيقة من جهة أخرى. فهذا التوازن كتير صعب. أعتقد أنه مع الوقت حيتم هذا الموضوع، لكن أعتقد كمان أنه بده وقت لحتى تضمن منظمات المجتمع المدني أنه على الأقل هذه الباراميترز انضمنت بشكل أساسي لحتى يقدروا يعطوكم أو يشاركوا المعلومات اللي عندهم إياها، الأفيدنس اللي عندهم إياها مع الهيئة. في شغلة كمان إذا بتسمحي لي، إذا عندي وقت، في شغلة بالقانون اسمها chain of custodian، باختصار معناتها
1: سلسلة الحيازة.
0: باختصار المحاكم لما بدها تاخذ، طبعا بالاخير شو ليش بدنا هاي الادله؟ مشان نرضع القضاء تمام. المحاكم الدوليه بشكل عام جرت العاده انه تطلع على انه اذا كان هالادله نقلت وحفظت بشكل صحيح. يعني طبعا اول شيء عندنا لما الادله بتكون تؤخذ من الشهود بتؤخذ تحفظ تخزن.

0: تنتقل بعدين انتو بعضنا تشارك مع هيئات اخرى. هذا كلياته بسموه هذه السلسله. هاي السلسله تتاكد المحاكم قبل ما تاخذ من هدول الادله انه هذه السلسله ما صار ما ادت الى
1: تلاعب
0: انتهاك تلاعب
1: يعني اللي عم تتفضلي فيه هو له علاقه بصلاحيه الادله. وحسب ما يعني فهمت او استطيع تفسير مداخلتك انه ما تقصدينه أنه أحياناً لا يتم تسليم هذه الأدلة بسهولة وبدون بروتوكولات حتى لا يصير هناك قطع في هذه السلسلة ويكون معروفاً تماماً من أين خرج مقطع الفيديو على سبيل المثال، من نقله وإلى أين وصل ومتى وصل إلى القضاء، بحيث تكون هذه السلسلة تؤكد بأنه ليس هناك أي تشويه في الدليل.
0: أنا قلت أولاً ما في شيء بالقانون الدولي بيجبر المنظمات المجتمع المدني على التسليم. ثانياً لحتى يتم التسليم لازم يكون في معايير معينة يتم اتفاق مع الهيئة عليها.
1: إيه تمام، أنا عم حاول بس فسر الجزء اللي له علاقة
0: بالمحكمة.
1: تمام.
0: لازم يكون السلسلة صحيحة، تم الحفاظ على هذه الأدلة.
1: تمام. يعني شكرا جزيلا لك، لأنه يعني حتى استبقتي سؤالي على موضوع صلاحية الأدلة، كانت هذه نقطة مهمة. أستاذ ياسر، أنت والدكتورة تحدثتما عن يعني موضوعين مهمين، واحد منهما التسييس. لماذا الافتراض أنه سيكون هناك تسييس في هذا الملف؟ هل هو موضوع الاستقلالية نفسه أم هناك معايير أخرى ترون بشكل أو بآخر أنه الهيئة لم تلتزم بها حتى الآن، لا تتوافق مع البروتوكولات الدولية للتبادل؟
2: تمام، خليني بداية بلش من نقطة. أنا بدي بتفق مع الدكتورة تماما بكل اللي حكيته 100%. هون بدي أعقب على نقطة حكاها الدكتور عمار، حكى أنه هي الإطار القانوني هو البروتوكول الاستلام والتسليم، وهي ما لم يلك أحد ولا ما يعني ليست ملك من جمع ومن حفظ ومن وثق، أو الإطار القانوني ما بيندرج ضمنه هيك. أنا بأكد أنه من أهم النقاط اللي لازم تكون بالبروتوكولات هي من حفظ ومن وثق ومن نقل، مثل ما حكيت الدكتورة. شيء اسمه سلسلة الحيازة هو بأهمية الدليل بحد ذاته. لا أعطي مثال كتير بسيط أنا للموضوع، إنه أنا ما فيني أجيب عينة تراب مثلاً من مكان روح أعطيها لقاضي ببروكسل اللي هاي العينة إجت من الغوطة الشرقية مثلاً على سبيل المثال، بده يتأكد القاضي إنه هاي العينة إجت من هنيك وتسلسلت وكل مين على الشخص عم يسلمها للتاني، وممنوع حدا ما له وصول أو ما له صلاحية الوصول للدليل إنه ما يوصل له ويتأكد إنه كيف انتقلت من شخص لشخص لشخص. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حكى أنا هون عندي سؤال، يعني بس خلص مداخلتي يا ريت يجاوبني عليه الدكتور عمار، إنه ليش التريبل آي إم ما عطتكم الأدلة الخاصة بموضوع راني عباسي؟ هذا سؤال جدا مهم رغم إنه هن بيمتلكوهن من 2020. هلا رح انتقل لسؤالك أستاذ نور بموضوع التسييس. الأمر هو كالتالي، خلينا نطلع الأمر من بدايته. أنا هون عم بحكي تقنيا، ما بدي حدا يفهمني بطريقة خاطئة. أولا المرسوم تبع التشكيل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، بهيئة العدالة الانتقالية مرسوم التشكيل تبعها أنه هي بتنظر فقط بالجرائم الخاصة بإقام بها نظام الأسد وما بتنظر ببقية الجرائم. فأنا هون عندي أول إشكالية صارت. الإشكالية الأخرى أنه هذا المرسوم طلع من جهة تنفيذية، يعني أنا بدي أذكر الدكتور عمار أنه أنتم المرسوم التشكيل تبعكم طلع من جهة تنفيذية وأنتم مرتبطين مع جهات تنفيذية وتوقع على بروتوكولاتكم جهات تنفيذية، وأنا عم بحكي مش كياسر ولا كاللي عمده يا ياسر، أنا عم بحكي كإطار دولي كيف المنظمات اللي عاملة بهذا المجال الدولي والمحلية بتسلم، بدها تتأكد أنه أولا القضاء مستقل، ثانيا أن هذه الهيئات لا صلة لها بالجهات التنفيذية بهذه الدولة.
1: معلش بس سؤال بهذا السياق قبل ثلاثة أستاذ ياسر، هو عادة تقوم هيئة تشريعية بإقرار هذه الهيئة يعني برلمان
2: طبعاً
1: وليس
2: طبعاً
1: جهة تنفيذية؟
2: طبعا الهيئات التشريعية هي من تقوم بهذا الأمر وليس الجهات التنفيذية، ونحن حكينا على هذا الموضوع كتير وحكينا من خطورته على مستقبل العمل بهذا الأمر. منشأ النقطة الثالثة، كيف يتم التسييس؟ خلينا نحكي وقائع. نحن أستاذ نور، نحن الآن عم نشوف اتهامات عم تتوجه لأشخاص وفي حماية لأشخاص تانين، أو في آليات خلينا نسميها آليات لحنا من جهلها. وأنا هم بدي نوه الأمر إنه نحن لا نلام لما نحن نطلع نعطي تحليلنا، لأنه ما في شيء واضح، ما في معايير عم تعطينا إياها الهيئات الوطنية لنصدر من خلالها نشوف شو الإجراءات. يعني مثلا التسويات التي حصلت مع مجرمين الحرب، على أي أساس قامت هذه التسويات؟
1: بس هي ما كان، هي ما صارت عن طريق ولا هيئة المفقودين ولا هيئة العدالة الانتقالية، قامت
2: ولكن
1: فيها
2: هي
1: جهات
2: طباعة عن
1: أخرى.
2: تسويات حصلت في هذه الدولة. أنا ما بدي أتأكد أنه الدولة هي معنا مسيسة باتجاه القضايا. بالنهاية أنا هي ملفات بدها تنعرض على محاكم. طيب إذا أنا عرضت الآن على سبيل المثال ملف متورط في محمد حمشو، طيب التسويات اللي صارت تمام، انا اذا عرضت الان وفي امر مهم عم نحكي بالمفقودين الان، وانا برجع باكد يا ريت ما انفهم بشكل خطا، عم نحكي بالمفقودين. نحن لدينا مثلا ملفات متعلقه بمفقودين فقدوا على ايدي اطراف اخرى من النزاع، هل هذا سؤال قانوني نحن بتساله
1: هذا
2: الهيئات؟
1: ما له ضمن
2: هل
1: صلاحيات هيئة العدالة الانتقالية
2: ما
1: وضوحا
2: هي
1: بنص المرسوم؟
2: صلاحياتها وما هي صلاحيات التحقيق مع جهات نافذه في الدوله؟ تمام، يعني انا ما بدي اذكر اسماء كثير من المفقودين يلي فقدوا على ايدي اطراف ثانيه من
1: ايه
2: النزاع
1: بس
2: في
1: بقصد
2: سوريا.
1: انه ما تتفضل به يعني هو بنص المرسوم غير موجود، يعني ليس ضمن صلاحية الهيئة ولا ولايتها، ان كنت يعني استخدم هذا المصطلح بشكل صحيح، المصطلح القانوني. هي واضحة انه التحقيقات تجري فقط ضد الجرائم التي ارتكبها النظام.
2: إذن هي مسيسة، إذن هي مسيسة.
1: طيب هل تعتقد أن هناك أي خطر على الشهود؟ لأن الدكتورة أيضا ذكرت موضوع حماية الشهود أنه هو واحد من المعايير التي تجعل تبادل المعلومات بحاجة إلى توافقات وبروتوكولات
2: طبعا
1: وليس اعتباطية.
2: طبعا هناك خطر على الشهود. طبعا انا لما بشوف نايف نواف البشير ومدلول العزيز معهم مرافقات ومواكب وعندهم قوات حراسه، انا اذا عندي ملف مرتبط في شهود ضد هذا الشخص ما راح سلمه الان لحتى ما يتم الاعتداء على الشهود، لانه انا لما بدي اسلم ملف يعني هذا الملف بده ينفتح. يعني ممكن الان نواف البشير بامتلاكه هذه المواكب وهذه خلينا نسميه النفوذ ممكن يروح يهدد الشهود او يقضي على الشهود او يحطهم بخطر من اجل انه يشيل عن نفسه هذه العقوبات. اذا الان في سوريا للامانه ما في عندي، يعني هي النقطه الاساسيه، المواضيع في سوريا الى الان مسيسه، المواضيع انتقائيه، المواضيع ما زالت مرتبطه بالجهات التنفيذيه وليس بجهات تشريعيه، والقضاء غير مستقل. بكل هذه الاطارات، بكل هذه النقاط، انا لا يمكنني ان اسلم هذه الملفات. بكل هذه الاطارات، مو بس انا عم بحكي كجهات دوليه، وبرجع باكد لماذا تريبل اي ام لم تزودكم بالادله؟
1: يعني هي المعايير تتبعها حتى الامم المتحده، يعني انت تقول
2: انه
1: الامم المتحده لم
2: المعايير.
1: تقوم بتسليم ادله وملفات لانه الحكومه غير ملتزمه بالمعايير. لكن يعني استاذ ياسر، يعني فقط حتى انهي هذه المداخله، من جانب اخر الامم المتحده غير ملزمه بتسليم ادله حتى للدول التي فيها اعتى الديمقراطيات وفيها مؤسسات وفيها كذا، اذا هي قامت ببناء قضاياها فهي في قضايا كثيره تختار ان لا تسلم هذه الادله.
2: 100%. أنا هون في نقطة، بس نحن كمنظمات عملنا في هذا المجال، يعني مشان دكتور عمار، نحن ما عملنا بهذا المجال من أجل أن نضع هذه الأدلة في الأدراج. نحن على مدار 14 عام لم نترك مسار قضائي ممكن أنه نروح نحن نحقق بالعدالة، ما تركناه. والآن هدف عملنا أساسا هو ما جمع وحطه بالأدراج، بالعكس نجاح لنا أنه هاي الملفات تروح للقضاء، بس نحن بدنا إياها تروح للقضاء بشكل صحيح. أنا ما فيني سلمك دليل بفلاشة، أنا آسف دكتور عمار، سلمك دليل بفلاش هذا الدليل بيصير للكب
1: طيب.
2: امام المحاكم، والدكتوره بتعرف هذا الشيء.
1: طيب
2: ما
1: طيب دعني
2: ان اقول
1: يعني كثير طرحت نقاط، خلينا نروح عند دكتور عمار. استلمتم ادله بفلاش؟
3: تمام، خلينا نرد. بالبدايه عزيزي، نحن ما عم نستلم بيانات بفلاش، بس لاقول لك شغله، الموضوع اللي له علاقة بخصوصية الدكتورة رانيا والتريبل اي ام، ليش ما سلمونا البيانات؟ نحن البيانات عرفنا فيهم ب 12 ايار، راح نظرا لحساسية المسألة رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين اللي هو بمثابة وزير ركب الطيارة وراح جاب هاي البيانات بسلسلة حيازة موثقة. نحن نعرف تماما شو يعني سلسلة حيازة، نعرف تماما شو يعني توقيت الاستلام، نعرف تماما شو يعني الغرض من الاستلام، نعرف تماما مين لازم يوقع وكيف لازم يوقع وشو هي الغرض المحدود من هاي الفلاش.
1: يعني تأكدتوا يعني بالنسبة لهذا الفيديو كنتوا متأكدين تماما من يعني كل المعايير المتعلقة بصحة الدليل، بصحة الدليل لنقول.
3: أنا صحة الدليل لم تقتصر فقط على الاستلام، أنا اليوم بستلم معلومة لكن هاي المعلومة ما بحولها لحقيقة إلا بعد أني ما أخضعها لبروسس كامل عندي. أنا إذا ما أخضعتها لبروسس تحقق جنائي وتحليل جنائي وتحليل فيديوهات له علاقة علاقة فريم باي فريم بالمواضيع اللي لها علاقة باللي طلعت بالفيديو، أنا ما عم ابني قضية. أنا اليوم ما لاحظت استلام المعلومات وأنا استلمت حقيقة، لا. حتى المكانات اللي عم استلم منها معلومات عم اعتبرها معلومات أولية حتى يتم التحقق منها وتحول إلى حقيقة يمكن مشاركة الضحايا فيها.
1: هو السؤال اللي طرحه الأستاذ ياسر
3: بما يتعلق بقانونية
1: أي.

0: انه استلمتوها يعني، انه يعني فقط حتى نضل بهي النقطه قبل ان ننساها، انه لم تقوموا باستلامها من قبل تريبل اي ام، يبدو الموضوع وكانه لا تريد الامم المتحده التعامل معكم، فكان عن طريق منظمه وسيطه من الذي سرب الفيديوهات مباشره.
1: عزيزتي، لا مؤسسة أممية ولا أي مؤسسة قادرة اليوم على حجب المعلومات عن الضحايا، هاي مشكلتها مع أهالي الضحايا. إذا هي ما بدها تسلم هاي البيانات وهاي المعلومات اللي موجودة عنها، وبدها تضل هاي البيانات والمعلومات حبيسة الأدرج، ونبحث عن توقيع بروتوكول هون وهون مشان نطلع فيه لبرا ونقول نحن عم نشتغل بالبلد، هذا موضوع ثاني. نحن ما بنشتغل بهذا الشكل.
2: لا سمعت
0: ولا سمعت
1: بس بس عزيزي أنا سمعتك للأخير، اسمع للأخير إذا سمحت.
2: لا أنا أريد أن تنقل الأمر من
0: الفيديوهات. لا أستاذ ياسر، دعنا فقط يعني نقفل المداخلة حتى نسمع. يعني لو سمحت إذا استطعت فقط تدوين ملاحظاتك أستاذ ياسر وسأعود إليك. تفضل.
1: اليوم البيانات والفيديوهات موجودة عن تريبل آي إم، وهي نعتبر نحن إنه هي قامت بحجب هذه الأدلة دون أخبارنا. نحن متى ما وصلتنا هذه الأدلة قدرنا أن نمشي فيها بشكل مؤسسي لنكشف الحقيقة. هذا يعني الموضوع بخص التريبل اي ام، ليش ما شاركته؟ هل هي عندها معايير معينه للمشاركه ولم تشاركها معنا بسبب ان الهيئه لا تلتزم بهذه المعايير؟ كمان هذا ما يعني ما خضع للنقاش ولا مره مع التريبل اي ام. انا متاكد تماما انه تسليم البيانات ليس انه والله نروح نجيب احنا ملفات ونحطهم عنا، بعرف هي مساله فنيه ومساله تقنيه تحتاج، حتى فنيه المساله لم نتوصل إليها إلا الآن. يعني حتى أنه نتفق على الأمور الفنية اللي إلها علاقة بتسليم البيانات كمان ما عم نوصل لها معهم. يعني اليوم أنا عندي عنوان عريض اسمه تسليم البيانات، لكن تسليم هاي البيانات في منها شهود، هل كل البيانات اللي موجودة عندهم هي بيانات تتعلق بمجرمين حرب من السوية الأولى ويجب إعدامهم جميعا، لذلك لا تستطيع إعطائنا هذه البيانات؟ يعني أكيد في بيانات عن المفقودين، أكيد في بيانات عن شهود ما عندهم مشكلة أساساً يكونوا.
0: يعني هو كما تفضل الدكتورة منذ قليل أنه يعني يعني لا يوجد هناك إلزام قانوني لأي جهة عملت على ملفات قانونية أو حقوقية أنه أصلاً تقوم بتسليمكم هذه. هلأ هناك سؤال مهم للأمانة في هذا السياق دكتور، هل بدأتم بالعمل على الوثائق الموجودة أصلاً؟ لأنه يمكن أن تستخلصوا نتائج كثيرة منها قبل أن نسأل ما الذي عند الأمم المتحدة وفرنسا وألمانيا.
1: نحن أستاذة نور، نحن ماشيين بمسارنا، لكن نحن عم نبعث يعني عم نحاول ندق كل الأبواب لنخفف معاناة أهالينا. اليوم يعني نحن بمرحلة انتقالية، صحيح عزيزنا عم يقول أنه والله أساساً وجود الهيئات غير قانوني، لانه نحن كان السلطه التنفيذيه هي التي عملت. اللي بيرد عليه انا مالي زلمه اختصاصي بالقانون الدستوري، بس نحن بنعرف انه بالمراحل الانتقاليه دائما السلطه التنفيذيه ايضا ممكن تكون صاحبه التشريع لانه نحل مجلس الشعب، فهي كمان بنحيلها لخبراء القانون الدستوري هم يفتون فيها اكثر. اما ما يتكلم به عن النظام الداخلي وعن المفقودين وعن منصه البيانات وعن اليه الوصول حتى موظفي الهيئة إلى هذه البيانات، هذا كله ملحوظ ضمن قانون المفقودين اللي نحن عم ننتظر مجلس الشعب ليعقد أول جلساته. راح يكون في هنيك لجنة تشريعية، هاي اللجنة التشريعية هي اللي راح تقر قانون المفقودين لتتحول الموضوع من مرسوم تشريعي كامل بوجهه العام إلى إلى قانون تفصيلي يتحدث حتى عن الهيكلية ضمن الهيئة الوطنية للمفقودين بشكل عام. بشكل عام بالنسبة للوثائق اللي موجودة عنا، قلت لك نحن عم نحاول بالنهاية نخفف معاناة الأهالي عنا. نحن اليوم عنا فرق عم تشتغل على التوثيق، وعنا فرق عم تعمل سكانات، وعنا يعني كل الآليات اللي إلها علاقة بالتنسيق بين مؤسسات الدولة وبين وزارة الداخلية ووزارة العدل.
0: يعني ما في شيء في العمل متوقف على ما هو موجود عند الأمم المتحدة وباقي المنظمات.
1: ما فيني اني اربط اليوم مصير الضحايا واربط مصير ام عم تستنى ابنها. الزمن بالنسبه لقضيه المفقودين عزيزتي هو هو هو شيء قاتل. نحن كل سنه كل يوم عم يمر ممكن يموت اب او ام كانوا عم ينتظروا حقيقه معينه. ما فيني اليوم انا انتظر مفاوضات واروح وارجع
0: يعني فعلا العمل بجانب منه متوقف على هذه التوثيقات اللي هي اصلا جاهزه وتريدون مشاركتها مع الدوله.

0: نحن اللي بدنا اياه انه مشاركه هاي البيانات لحتى يكون عندنا تحقق، يعني لحتى طيب. يكون عندنا تقاطع معين. نحن ماشيين طيب. بشغلنا ان شاء الله وفرقنا ماشيه بشغلها، ما راح نخلي عوائلنا رهينه لبعض الجهات الخارجيه، سواء كانت بدها تعمل استمراريه واستدامه لمشاريعها او جهات امميه هي عندها يعني سويات.
1: يعني هي بس قصه استدامه المشاريع، دعني اقف عنها دكتور. يعني اذا كانت الامم المتحده تقوم بذلك ولا يوجد قانون، فلا يمكن ان نتهم يعني المنظمات بانه والله هي تحجب المعلومات من اجل تمويلها. ساذهب اليك استاذ ياسر، فقط دعني اعطي الوقت للدكتوره غنى. دكتوره، اذا كنا يعني هناك انتقادات كثيرة لعمل الهيئتين، هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، لكن ألا تعتقدين أنه من الغبن أن لا يتعاون السوريون مع هذه الهيئة، أو أن تكون الأدلة مشتتة بهذه الطريقة التي تربك عملهم، ومن ثم يعني نجي نقول أنه والله هم لا يشتغلون وهم بطيئون في العمل والأهالي ينتظرون وهناك ضغوط كبيرة عليهم؟ حتى في قضية راني العباسي، يعني عائلة الراحلة الشهيدة رانيا ضغطت بشكل كبير حتى على الهيئة حتى وصلنا إلى هذه النتيجة.
2: يعني أول شيء أنا تشرفت أن يكون موجودة معك بلقاء دكتور عمار. يعني الحقيقة يعني أنا اللي عم بسمعه منك كتير حلو، بس اليوم الموضوع ما أنه موضوع بسيط أبداً، عملكم كتير صعب. نحن أكيد ما عم ننتقدك هون ولا عم ننتقد الهيئة، نحن بالعكس عم نشتغل لنتكامل. شغلكم كتير صعب، واليوم لحتى تقول لمؤسسات المجتمع المدني اللي أنا بتمنى أنه يعطوكم إياها، وبتمنى تريبل آي إم، وبتمنى وايلي يقبل يعطي كل الأدلة اللي عنده، لأن إحنا بنعرف يعني إذا ما كنت مخطأة في حكومات وراء هذا الحكي. يعني عم نحكي على حكومات دولية بأوروبا بدون ذكر الأسماء اللي هي حافظة هاي الأدلة. يعني بيل وايلي ما نو حدا، ولا ستيفن راب، ولا أي حدا، ما نو أشخاص اعتياديين. فأنا بتمنى قلبيا إنه يصير هذا القصص. اللي يمكن برأيي إنه يصير أي ظلم لازم تتسلم، عشان لازم كمان يكون في موازنة بين كشف الحقيقة وحق حماية الضحايا اللي دائما تدعي فيه رايتلي يعني بشكل صادق مؤسسات المجتمع المدني. لكن يعني كنت قبل شوي عم بذكر لك بعض الآليات اللي ممكن تعملوها لحتى تساعدوا بهذه الشفافية، لحتى يكون في بناء ثقة مع مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني اليوم صلى 14 سنة عم تشتغل بالموضوع السوري، بطلت مؤسسات يعني بطلت مؤسسات عادية، مؤسسات جدا متعمقة في جذر الصراع السوري، بجذر الموضوع القانوني والضحايا ولجان التحقيق، وبتعرف أكثر من أي جهة تانية اليوم. فأنا برأيي في باراميترز، في معايير معينة لازم تطبقها الهيئة لحتى تكسب ثقة المجتمع المدني السوري. طيب. فهذا اللي عم نقوله، ما عم نقول ابدا انه انتم بدكم تقصروا، ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني انا ما فيني احكي عنهم، بس انا بجزم ان هن كمان عندهم نفس الرغبه بكمان انه الضحايا يوصلوا للحقيقه كمان، واهالي الضحايا يوصلوا لوين فقداهم. فاحنا ما نضدكم، بس انا عم نقول انه لحتى يكون هذا الحكي يكون لا يكون في تعاون، ما في اجبار، ما لازم يكون في اجبارات اولا، ثانيا لازم يكون في شفافيه، في تنسيق، في بروتوكولات معينه.
1: وذكرنا كل هذه المعايير. طيب دكتور ياسر، استاذ ياسر، لو وضعنا بس الله يخليك، بس انه حينتهي الوقت، بس 10 ثواني لو سمحت، لانه عن جد انت يعني بقي دقائق. استاذ ياسر، اذا وضعنا
0: منظمات المجتمع المدني،
1: تفضل دكتور، تفضل.
0: منظمات المجتمع المدني، أول ما بلشت بكلامي، هي حدا عمل جهد جدا جبار، جدا يحترم. هم شركائنا وموجودين نحن سوا مع بعض دائما ويوميا في تواصلات مع أغلب المنظمات اللي عملت على هذا الملف، واللي عم نعمل معها بشكل وثيق، واللي جهودنا دائما.
1: شكرا لك، يعني هي رسالة مهمة لهذه المنظمات. أستاذ ياسر، إذا وضعت مصلحة الأهالي اولا، الا تعتقد انه قد تظهر يعني هذه المنظمات بمظهر خاطئ؟
3: لو سمحت هلا بداية بدي رد على نقطتين جدا مهمين. اولا وضعنا باخذ الموضوع لمنحة عاطفي، نحن ما عم نحكي قانون يا دكتور، وعم نحكي تقنيات عمليات التحقيق، تمام؟ انا محقق مختص بهذا المجال، حضرتك دكتور محترمك انا، ولكن نحن هنا ما عم نحكي عاطفي، ولا تحطنا نحن بوجه الضحايا، انت من موجود وجه الضحايا، انت من تمتلك ملايين المستندات، انت من يجب عليه ان يكشف مصير الضحايا. نحن الملفات اللي عندنا ما كلياتها متعلقه بمصير الضحايا، اغلب الملفات اللي عندنا متعلقه بالمجرمين وبسلسله المسؤوليات وبالجرائم، ليست متعلقه بمصير الضحايا وكشف عن مصيرهم. كشف عن مصيرهم بايدك انت، بايد السجلات الطبيه الموجوده عندك، يلي انت لازم باليوم الواحد تطالع 1000 اسم وتكشف مصيرهم من خلال فقط سجلات المشافيه اللي وصلت للجسس يلي بنذكر فيها الاسم الثلاثي. فلا تحطنا نحن امام الضحايا، هي اولا هذا واجبك لك. ثانيا المنظمات السوريه يا صديقي، وانت عم تتهم الامم المتحده ان الامم المتحده بدها تحجب عنك معلومات كرمال فقط انه تجيب مشاريع تمويل لنفسها، يعني معلش لو سمحت دكتور.
1: لا تجاوزنا هي النقطة، ناقشناها هي النقطة مع الدكتور.
3: لا لا لا,
1: لا بس يعني هو عاتب حتى على الأمم المتحدة، يعني هو عاتب حتى على الأمم المتحدة.
3: المنظمات دعم المنظمات المحلية والدولية إنه هي عم تحجب هذا الأمر من أجل بعض المشاريع، لا يا صديقي، ومن أجل بعض المشاريع من أجل الأمور التقنية.
1: أستاذ ياسر بدي إياك تلحق كل النقاط، بدي إياك تلحق كل النقاط، يعني لأنه ما ضل
0: كثير عاطفي يعني ما
3: تعرف لو سمحت. لو سمحتي استاذ النقطة الأخيرة، هو حكى انه نحن ما فينا نستنى ولا بنعرف التريبل اي ام شو بدها. اذا ما بتعرف التريبل اي ام شو بدها، ليش مسمي نفسك هي الوطنيين المفقودين؟ لازم تعرف بروتوكولات المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال كيف تشتغل لتقدر تتعامل معها. هذا اللي عم اقول لك عليه، لما عم اقول لك اقصيتوا المنظمات السورية، اقصيتوها من صيغة القرار ومن صيغة العمل، حاطينها كمجلس استشاري فقط. كيف يمكنك العمل انت كلجنه كهيئه الوطنيه المفقودين او هيئه عداله انتقاليه ولا تعلم ما هي بروتوكولات التريبل اي ام وكيف تعمل؟ بتقول لي عندهم بروتوكولات ما بنعرفها شو هي وما عم يقولوا لنا شو هي البروتوكولات؟ ما لنا شغله سريه هي يا دكتور، ما لنا شغله سريه.
1: طيب خليني بس اختم مع الدكتور. دكتور يعني ساضيف الى ما تفضل به الدكتور الاستاذ ياسر فقط يعني نقطه كثير صغيره
0: بس استاذ نور
1: ثانيه بس خليني بس ضيف هي الاضافه.
0: انا بحترم
1: تجارب العداله الانتقاليه
0: اللي حكي
1: ببعض تجارب العدالة الانتقالية دكتور، اللجان الحقيقة واللجان الوطنية قامت بحفظ أراشيفها خارج البلاد من أجل الحفاظ عليها، خوفا من انقلاب نظام حكم، خوفا من أي تفاصيل أخرى. فيعني إذا هذا هو الاستقلال الذي يتحدث عنه الأستاذ ياسر والدكتورة غنى ويطلبونه منكم، أنه تكونوا مستقلين وأحرار إلى هي الدرجة؟
0: لا والله نحن مستقلين وأحرار لهي الدرجة، لكن ستبقى الأرشيفات ضمن بلدنا ونحن قادرين نحميها إن شاء الله بقوة الضحايا وبقوة البلاد. أنا بس بدي أحكي للدكتور الأستاذ ياسر أنه هو يعني عاطفي جدا وانفعالي جدا، والموضوع ما بده كتير، الموضوع جدا بسيط. اليوم في جهات مهمة من منظمات المجتمع المدني هي عاملة شراكات معنا، وفي جهات أخرى حاجبة الحقيقة وما عم تكون أساسا هي مساعد ومساند لنا بهذا المكان. هذا راح يعني
1: نتمنى حقيقة يعني الآن حقيقة وإذا كان يسمعنا أهالي الضحايا نتمنى حقيقة العمل على حل هذا الموضوع سوريا، يعني محاولة الإيفاء بهذه المعايير ومحاولة تعاون المنظمات يعني من أجل الحقيقة، من أجل سرديتنا، سردية السوريين وسردية الثورة. أشكركم شكرا جزيلا وأثقلنا عليكم قليلا، أشكركم جزيلا من دمشق مسؤول التوثيق والتحقق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، ومن الخبر البروفيسورة في القانون الجنائي الدولي الدكتورة غنى بديوي، ومن ألمانيا الحقوق المتخصص بتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ ياسر شالتي. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء الأسبوع القادم في المنتدى.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد، وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار وإلى العناوين. العثور على مقبرة جماعية في القلمون بريف دمشق وانتشال رفات شابين من داخلها. قوات الأمن تلقي القبض على أحد قادة المجموعات لدى النظام المخلوع بريف حماة وتقول إنه متورط بممارسات وحشية. بعد تنفيذ حملة الحجز للدراجات النارية، مصدر في فرع مرور دمشق يؤكد لتلفزيون سوريا بدء تطبيق مخالفة عدم وضع حزام الأمان في العاصمة. محافظة حمص تعلن عن تحويل مسار حركة الشاحنات على محور حمص حماة اعتبارا من صباح يوم الأحد، وتقول إن السبب هو تنفيذ أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجسر الإسمنت في الرستان.

0: أفادت مصادر محلية بالعثور على مقبرة جماعية في بلدة السحل في القلمون بريف دمشق. أوضحت المصادر أن المقبرة ضمت رفات شابين من قرية الصرخة، هذا ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العثور على مقابر جماعية بمواقع مختلفة، حيث استخدم النظام المخلوع مناطق متفرقة لدفن الضحايا. ينضم إلينا ثائر القلموني الناشط الإعلامي من القلمون في ريف دمشق. أستاذ ثائر، مرحبا بك، كيف تم العثور على المقبرة الجماعية؟
1: تحياتي لكم والأخوة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. طبعا نتحدث عن العثور على أكثر من مقبرة جماعية في مدينة قارة. طبعا كانت حصيلة الشهداء أكثر من 9 شهداء من معظم مناطق القلمون الغربي. معظم المقابر الجماعية عثر عليها بفضل نشطاء المنطقة بالتعاون مع الأهالي. أيضا ساعدت مياه السيول على كشف على هذه المقابر. نتحدث اليوم أيضا تم العثور على مقبرة جماعية جديدة في بلدة السحل، ضمت رفات شابين من بلدة الصرخة بحسب المصادر المحلية. طبعا سيتم غدا الكشف على المقبرة بشكل رسمي من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين والجهات المختصة، وسيتم الإعلان طبعا بشكل رسمي عن هذا الموضوع.
0: نعم، يعني نتحدث قبل أيام كان في بلدة قارة المقبرة الجماعية، الآن في بلدة السحل، لكن الرفات تعود لشابين من قرية الصرخة.
1: نعم
0: كل هذا
1: نعم
0: يعني في مناطق
1: طبعا.
0: قريبة من بعضها ثائر؟
1: نعم، هي في منطقة القلمون صحيح.
0: الفرق الحكومية لم تصل بعد.
1: المقابر التي حثر عليها في مدينة قارة طبعا تم الكشف عنها من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين والجهات المختصة. طبعا غدا سيتم كما أخبرتك سيتم الكشف عن المقبرة التي تم العثور عليها في بلدة السحل من قبل طبعا الهيئة الوطنية والجهات المختصة.
0: كيف تبينتم أن يعني رفات الشابين هما لشابين من قرية الصرخة؟ يعني كيف جرى التعرف على الهويات؟
1: التعرف على الهويات من يعني أغلب الشباب اللي كانوا موجودين بيعرفوا هاي الشباب، أو تعرفوا عليهم من اللباس، عن طريق اللباس، عن طريق كان موجود خاتم بإيد أحد الشباب وهيك يعني هذا ال
0: والآن يعني مكان المقبرة، هل جرى يعني يجب أن يجري مثلا حمايته أو كذا، تنتظرون وصول غدا الفرق الحكومية لذلك؟
1: نعم، ننتظر غدا وصول الفرق للكشف عنها بشكل رسمي.
0: كم عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها حتى الآن في المنطقة؟
1: حاليا في قارة، في مدينة قارة تم العثور على مقبرتين، والآن في بلدة السحل. طبعا أكيد يعني هناك أكثر من مقبرة يعني، ولكن لم يتم الكشف عليها حتى الآن.
0: نعم، شكرا لك ثائر القلموني الناشط الإعلامي من القلمون في ريف دمشق. ينضم إلينا الآن محمد حامد، شقيق أحد ضحايا المقبرة الجماعية التي جرى العثور عليها في بلدة السحل. أستاذ محمد، مرحبا بك، كيف تعرفتم أو تأكدتم من هوية يعني الضحايا وأنه يعني شقيقك هو أحد الشهداء المتوفين؟
2: رحمة لجميع الشهداء والأبطال السوريين، ونسأل الله لهم القبول. نعم أخي، معك، أنا أحد أخوة الشهداء الذين تم العثور عليهم في المقبرة الجماعية الموجودة في منطقة السحل.
0: كيف تعرفتم على هوية شقيقك أستاذ محمد؟
2: أخي الكريم، من خلال تداول بعض الأخبار، ونحن جمعنا المعلومات فيما مضى يعني بمكان إصابتهم وتواجدهم خلال المعارك التي دارت في منطقة السحل. ذهبنا وعاينا المنطقة التي تم إخبارنا بها أنهم الشباب تواجدوا هناك، وخلال الكشف على المقبرة وجدنا رفات لهم وتعرفنا عليهم من خلال ملابسهم وبعض المقتنيات الذي كانوا بحوزتهم.
0: أنتم يعني لديكم معلومات متى يعني حدثت الوفاة، أين كان بالضبط؟
2: أخي الكريم، لدينا معلومات حالة الاستشهاد الشباب الذين تم عثور عليهم والمقبرة خلال معركة السحل في 2014 في الشهر الثالث. هناك جرت معركة في منطقة السحل من قبل حزب الله، حيث اقتحم المنطقة هناك واستباحها واستباح الأراضي واستباح البيوت، وخرج الشباب سبحان الله في صد هذا الأمر الذي قام بحزب الله بالتواجد في المنطقة.
0: ما هو مطلبكم لو سألتك الآن أستاذ محمد بعد العثور على الشهداء، جثث الشهداء؟
2: الكريم، اليوم أتكلم بلسان جميع السوريين. نحن اليوم هذا الشيء الذي تم الكشف عليه، يعني هذا شيء يدين النظام بجرائمه ومدى كرهه وحقده. تم الكشف عن عدة مقابر جماعية كما تفضلت أخي الكريم، وليست في مقبرة واحدة، يعني هناك كذا مقبرة والعدد قابل للزيادة. يعني نحن نطالب الجهات المعنية بأن تقوم بالنظر بهذا الموضوع بشكل جدي، واللجنة الوطنية التي تقوم بمتابعة أمر المفقودين أن تهتم بالأمر بشكل جدي. وبالنسبة ليس هناك أنه فقط أنه الآن المقابر الجماعية التي تم العثور عليها، إنما هناك 1000 معتقل تم تغييبهم قسريا. يعني أنا والدي سجين في صيدنايا، إلى الآن لم نعثر عليه أو نأخذ خبر أكيد بهل هو توفي أو ما آلية الوفاة أو ما كيف تم وفاته. مطلبنا بالكشف عن جميع بشكل عام، يعني عن جميع الذين تم شو تغييبهم قسريا.
0: هذا يعني أولوية الأولويات الحقيقة. الرحمة للشهداء والصبر لكم، عظم الله أجركم أستاذ محمد.

0: شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم الكريمة.
1: شكرا لكم الأستاذ محمد حامد، شقيق أحد الضحايا. أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان باكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام المخلوع والمتورط في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. أوضح باكير في تصريحات لسانة أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط في صفوف إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطول كل من تورط في سفك دماء المدنيين. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب ورقة. أوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها لأصحابها. كما أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. وأوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم أحد قادة المجموعات لدى النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن إبراهيم شارك في معارك ريفي حمص وحماة عام 2017 وضلع في التمثيل بجثث الضحايا، وهو متهم بجرائم حرب وأقر بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في منطقة مصياف. أشارت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد أنشطة مشبوهة وأسلحة مخبأة في أحد المواقع بمنطقة مصياف بريف حماة. انضم إلينا ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ياسر، مساء الخير، ما ملابسات القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم؟
2: نعم، أهلا بك محمد، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني قبل قليل بالفعل أعلنت قوى الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، وهو أحد القادة البارزين في مجموعات التابعة للنظام المخلوع وله جرائم، سجل جرائم كثيرة يعني، وشارك في العمليات العسكرية ضد المناطق الثائرة في السابق. العملية جرت يعني محمد كما ذكرت منذ قليل في مدينة مصياف بريف حماة الغربي، يعني بعد أن رصدت تحركات وأتت معلومات استخباراتية وصفت بأنها دقيقة حول وجود أنشطة مشبوهة وأسلحة مخبأة داخل هذا الموقع. طبعا على أثر ذلك نفذت وحدات الأمن الداخلي كمينا محكما أسفر عن توقيفه يعني دون أي مقاومة. بحسب التحقيقات الأولية تبين أنه متورط يعني بعديد بالقضايا يعني والجرائم، يعني شارك في معارك مع النظام المخلوع في معارك حمص وحماة في عام 2017 إلى جانب يعني تمثيل في الجثث والشهداء في تلك الفترة. طبعا في سياق متصل محمد، يعني أيضا ألقت قوى الأمن الداخلي يعني على المدعو يعني كريم شله في منطقة عين الكروم بسهل الغاب بريف حماة الغربي، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاته خلال الفترة الماضية. وتشير المعلومات التي حصلنا عليها أن أو تشير المعلومات عن كريم شله أيضا أنه شارك بشكل مباشر

0: في تعذيب المعتقلين داخل سجون القوات النظام المخلوع، ويعني إضافة إلى تورطه بانتهاكات واسعة خلال السنوات الماضية، لأن العملية حتى الآن لم تعلم من قبل قوات الأمن الداخلي حتى هذه اللحظة. يعني نحن علمنا في هذا الخبر منذ ساعات تقريبا، أو منذ يعني أقل من ساعات طبعا. يعني محمد، يعني شهدت الأيام الماضية يعني إلقاء القبض على العديد من القادات التي كانت تعمل مع قوات النظام المخلوع، ولا سيما يعني المدعو مرعي قدور، أحد المشاركين في مجزرة أطفال الحرية التي يوم أمس كان هناك إحياء ذكرى هذه المجزرة، والتي حصلت في 3 حزيران عام 2011. وطبعا يعني هذا المجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء، منهم يعني بعد أن قام قوات النظام ب يعني إطلاق النار المباشر على المتظاهرين في تلك الفترة، بعد أن قدموا المتظاهرين السلميين لهم الورود ولكن قابلوهم بالرصاص. كان المدعو يعني مرعي خضور أحد المشاركين في هذه المجزرة، يعني فعليا ما تأتي هذه العمليات ضمن سلسلة عمليات أمنية دقيقة نفذتها قوى الأمن الداخلي في الفترة الماضية، من ضمنها يعني أكبر عملية كانت هي يعني إلقاء القبض على أمجد يوسف، ويعني اليوم يعني تم إلقاء القبض على إبراهيم، عفوا
1: شعيب محمود إبراهيم، نعم
0: إلقاء القبض على شعيب محمود إبراهيم. يعني هذه العمليات تأتي ضمن المتابعة المستمرة لقوى الأمن الداخلي للتحركات التي يعني لتحركاتهم في المناطق المشبوهة أو المناطق التي يصعب على الأمن أن يكون موجود فيها، مثل قرية منطقة مصياف أو مناطق سهل الغاب. هناك مناطق شاسعة يعني، وهناك تضاريس جبلية وعرة يعني يختبئ بها هؤلاء المجرمين، يعني يتواروا الأنظار، ولكن قوى الأمن الداخلي تقوم بمتابعة يعني هؤلاء بشكل مستمر، ويتم إلقاء القبض عليهم تباعا.
1: شكرا لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. قالت مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق إن تجمع 17 من نيسان للرقاب والرصد الحقوقي نفذ اعتصاما تحت شعار قانون وكرامة أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق، في وقت تجمع فيه معارضون للاعتصام بالقرب من موقعه. هذا وطالب التجمع المنظمات والروابط الحقوقية بالمشاركة في مراقبة ومواكبة اعتصام قانون وكرامة السلم المركزي. وأشار بيان التجمع إلى أن مشاركة الجهات الحقوقية تهدف أيضا إلى رصد أي انتهاكات أو تجاوزات قد تطول المعتصمين وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم. وأظهرت الصور القادمة من دمشق تأمين قوات الأمن لموقع الاعتصام.
2: مطالبنا مرفوعة وواضحة، هي مطالب الشعب، مطالب الناس المسحوقة، مطالب الناس اللي بدها تاكل، بدها كرامة، بدنا قانون، بدنا مساواة، بدنا الناس اللي طلعون بالتسوية وهن المجرمين يرجعون.
3: أنا مطلبي الأساسي هو سيادة القانون. سقط الأسد هرب، ولكن للأسف ما زال هناك ممارسات نفس ممارسات نظام الأسد. أنا لا أريد نظاما يكرر ممارسات نظام الأسد. نريد أن نعرف أين تذهب الاستثمارات، أين تذهب الأموال، لماذا يعين الأقربون إلى السلطة.
4: نحن المطالب يعني من كذا شهر معروفة، نفس المطالب يلي كانت ب 17 نيسان لساها موجودة، يلي هي الإنسان عنده الكرامة أهم شيء عند الإنسان، وثانياً موضوع المعيشة يلي عم بيصير فيه نسبة فقر كتير عالية نتيجة غلاء المعيشة.
5: عم نطالب إنه نكون مع الدولة يد بيد ونعطيهم فرصة. ترامب أخذ فرصة 4 سنين ورد أخذ فرصة تانية 4 سنين. نحن إذا بدنا نغير محل تجاري بدنا فيه سنة، فما بالك كدولة مهدمة، كدولة ساقطة، كدولة الآن الشعب هو اللي عم يرفعها إيد بإيد لنرفعها.
6: وإذا بتتفرجي بتشوفي اللافتات اللي رافعة.

0: اينا ومطالبهم، ما في شيء بمثل المنطق بالصلاه. تطلعي بس برات الشام 5 كيلومتر تشوفي الدمار، وتشوفي لهلا مقابر جماعيه عم تطلع، لهلا رفات الشهداء لهلا عم يدوروا عليه، وشوفي لافتاتهم شو بدهم، بدهم دوله مدنيه ليك رجال الامن، والمظاهره بدون ترخيص، هي وحده. بدهم كهرباء، الكهرباء اصلا هلا ما عم تنطلع بالنهار غير ساعه ساعتين.
1: ليش موجود؟ لانه انا محروق قلبي ومحروق دمي، انا رايح، انا في من عيلتي ابن عمي كان بصيدنايا ما معروف عنه شيء، اكيد يعني مستشهد، وفي كثير كثير من قرايبيني لهلا عم نطالع كل يوم عظام مقابر، عم نطالع كل يوم. نحن مع الشباب ومع المطالب معهم مو عليهم، بس لما بيطلع شخص اسمه رفيق لطف وبيدعو لهذا التجمع، هذا مو منطقي.
2: انا دكتور عصام لطف، انا راتبي 1,000,000، انا والله ما معي، هلا طلعت فاتورتي 2,300,000، والله ما معي ادفع. انا لمين بدي اشكي؟ بدي اشتكينا لوزير الكهرباء، تظاهرنا تحت بالحجاز، تظاهرنا قدام مؤسسه الكهرباء.
3: بدأت شرطة المرور في دمشق تطبيق مخالفة عدم وضع حزام الأمان في العاصمة. أفاد مصدر في فرع مرور دمشق لتلفزيون سوريا بأن دوريات المرور بدأت تنظيم مخالفات بحق السائقين غير الملتزمين بوضع حزام الأمان، وتظهر صور متداولة لإشعار مخالفة سير في دمشق سجلت فيه مخالفة تتعلق بعدم وضع حزام الأمان. تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير ماريت، كيف تسير عملية تطبيق هذه المخالفة لعدم وضع حزام الأمان؟
4: نعم مرحبا محمد، يعني حقيقة بدأ هذا التعميم بين شرطة المرور منذ يومين، لكن هذه الحملة بدأت اليوم بشكل مكثف. فحين بدأت شرطة المرور منذ حوالي الساعة 4 عصرا تنفيذ حملة لتلزم السائق وحتى الراكب بوضع حزام الأمان في مناطق متعددة في دمشق اليوم، منها الجاحظ وشارع الحميدية وشارع بغداد. طبعا بعض الشرطة كانت بداية توجه التعليمات فقط وتحذر عن لوضع حزام الأمان سواء للسائق أو للراكب. البعض كان يعني ينفذ المخالفات، وخاصة إذا صادف مواطن مر من نفس الشارع مرة ثانية ولم يستجيب لتنبيه وضع حزام الأمان. بداية كان يتم إيقاف السيارة وطلب الأوراق في حال تنفيذ المخالفة، يعني أيضا والمخالفة هي عبارة عن مصادرة أوراق السيارة وشهادة القيادة حتى ليتم تسليمها في فرع المرور مع دفع مخالفة بقيمة 25,000 ليرة سوري قديمة. طبعا أيضا يعني يأتي هذا الإجراء بعد وضع كاميرات المراقبة الأمنية والرقابية في بعض طرقات دمشق، وهي الطرقات الواصلة بساحة الأمويين عدا طريق المزة. طبعا الكاميرات وبحسب المعلومات كانت ما تزال تجريبية منذ أيام قليلة ولم يتم تفعيل المخالفات من قبلها. طبعا يعني كان هناك وبحسب العديد من المواطنين أنها كانت تلتقط صورة للمخالفة لوضع المخالفة على السائق، حتى وإن كان السائق يضع حزام الأمان ويلتزم بجميع الضوابط مثل عدم التحدث على الهاتف ووضع حزام الأمان ودون تجاوز السرعة المحددة، ليتبين فيما بعد أنها ما تزال فترة تجريبية للكاميرات، يعني خاصة وأن بعض المواطنين والذين تلقوا مخالفة عن طريق الكاميرات يعني راجعوا قسم المرور ولم يجدوا أي مخالفة بحقهم، وليتبين فيما بعد أنها فترة تجريبية. أما إلى مخالفة اليوم أو مخالفة عدم وضع حزام الأمان، يعني جاءت بهدف لأهداف يعني أمنية، أيضا يعني في ظل ارتفاع حوادث السير كانت تنفذها الشرطة أو شرطة المرور. كما تحدثت المخالفة هي حجز أوراق السيارة والشهادة لدفع غرامة مالية أيضا. طبعا يعني غدا ننتظر نحن توضيح حول تفاصيل أكثر عن هذه الحملة من قبل فرع المرور، ويعني أيضا عن توقيت هذه الحملة. طبعا تأتي هذه الحملة أيضا بعد حملة مصادرة الدراجات النارية كاستجابة لأهالي دمشق من الإزعاج الذي تصدره الدراجات النارية، بالإضافة إلى عمليات السرقة التي تنفذ عن طريق الدراجات النارية. ومن ثم يعني صدر في البداية كانت المصادرة تشمل جميع الدراجات النارية، ومن ثم يعني صدر بيان بأنواع الدراجات النارية المسموح لها بالدخول.

0: دمشق. أعلنت محافظة حمص تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حماة مؤقتا لصيانة جسر الإسمنت في الرستان على أن يعتمد طريق حماة سلمية مفرق المختارية مسارا بديلا. يبدأ التحويل اعتبارا من الساعة 6 صباح الأحد ويستمر 20 يوما حتى انتهاء أعمال الصيانة والترميم بحسب إعلان المحافظة. ودعت محافظة حمص السائقين وأصحاب الشاحنات إلى الالتزام بالمسار البديل واللوحات المرورية وتعليمات الجهات المختصة حفاظا على السلامة وانسيابية الحركة. ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أنور مساء الخير. قبل يومين افتتح جسر الرستان، ما المشكلة الآن؟
1: نعم مساء الخير لك محمد وللسادة المشاهدين. لا توجد مشكلة حقيقة، هي أعمال مكملة، أعمال يجب إتمامها حتى يعني في أطراف الجسر عندما تم الترميم والانتهاء رسميا بحضور السيد رئيس الجمهورية والوزراء الذين افتتحوا جسر الرستان، كان هناك انتهاء تام من عمليات ترميم الجسر الرئيسي الذي قصف أثناء عملية التحرير. ولكن على طرف هذا الجسر هناك تحويلات يعني تفيد بالدرجة الأولى للسيارات التي تريد أن تعكس المسار، أو حتى السكان المنطقة الذين يريدون أن يعبرون، خصوصا أن هذا الجسر الدولي يفصل مدينة الرستان إلى قسمين على يمين الطريق وعلى يسار الطريق، وبعض السكان وبعض القاطنين في تلك المدينة يريدون أحيانا أن يقطعوا من اتجاه إلى آخر، يلزمهم بعض الجسور الفرعية الطرفية التي تكون عادة على أطراف الجسور الكبرى من بينها جسر الإسمنت على طرف مدينة الرستان. هذا الجسر يتم العمل عليه وهناك أيام قليلة ترسلنا أيضا على الانتهاء منه، وبالتالي تستطيع السيارات تتابع حركتها ويستطيع أهالي مدينة الرستان أن يعبروا من الجانب إلى الآخر بكل سلاسة. وبالتالي يعني هي عملية تحويل المسار هي لمصلحة سائقي السيارات الشاحنات، بسبب أن التحويلة المؤقتة التي تعتمدها السيارات الصغيرة والسيارات التي تقلل المسافرين حاليا هي تم إنشاؤها بشكل مؤقت، ربما تشكل بسبب طبيعتها وارتفاعها ربما عبئا على أصحاب سيارات الشحن تحديدا التي عادة ما تكون محملة بأطنان كبيرة من البضائع، وبالتالي ربما تسبب لها يعني صعوبة في عبور هذه الوصلة الصغيرة التي تم الانتهاء منها والتي تعتمدها المركبات حاليا. وبالتالي اللجوء إلى الطرق الأخرى كطريق حمص السلمية عبر مفرق المختارية وطريق لجأت إليه سيارات الشحن عبر أو خلال الأشهر الماضية كلها، يعني خلال كل الفترة التي انقطع فيها جسر الرستان كانت سيارات الشاحنة تمر من ذات الطريق الذي أعلن العودة إليه، ولكن عند انتهاء عمليات الترميم ظن بعض سائقي سيارات الشحن بأن الطريق بات جاهزا لمرور السيارات الكبيرة، وهو أمر ربما يحتاج لي كما ذكرت محافظة حمص ل 20 يوما حتى يتم الانتهاء من عمليات تجهيز جسر الإسمنت الصغير على طرف الجسر الكبير خلال الأيام القادمة. بالتالي هي دفعهم للاستمرار في الطريق القديم أيضا، ما يتم الانتهاء من هذه الأعمال التكميلية، وبالتالي استطاعة سائقي السيارات الشاحنة العبور على هذا الجسر الجديد أسوة أو مثلهم مثل السائقين وباقي المركبات.
0: شكرا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. بدأت صباح السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2026 في 1570 مركزا امتحانية موزعة على مختلف المحافظات. بحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368596 طالبا وطالبة، وزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، وفي الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا ومنعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاولوا الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب

0: مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. أفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلقت طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات. وكان تلفزيون سوريا رصد آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
1: والله مسائل في صعوبة، يعني حتى اللي دارس يعني في انه أسئلة صعبة، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظري يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس انه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
2: الأسئلة يعني كان فيها نقشات وكانت صعبة شوي، تمام، وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامة منيحة، أمور كانت تمام، وكانت المراقبة كتير منيحة، والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح، بس مشكلة إنه في نقشات زيادة بالمسائل والأسئلة كله.
3: ما في ضوجة أبداً، كتير رائعة الأمور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا أبداً، كانت الأمور رائعة.
4: ماشي الحق منيح كتير، سهلين بس بدهن وقت. يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام، كله تمام. ايه والمراقبين مناح حبابين.
5: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما توقعنا تجي هيك، حتى النيردات يعني قاعدين صافنين يعني، طلع كله صافن يعني، ما حدا عم يعرف يحل يعني، حتى اللي ما توقعنا الأسئلة هيك كتير صعبة يعني، مع انه درسنا يعني، بس هيك الله.
6: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كانت نوعا ما متوسطة. وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ما في ما في ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني. بس والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميزي.
7: يعني والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة يعني، الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقايق بالأخير، بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني، المراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق المراقبة.
0: انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني، بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
8: لا الحمد لله الوضع كتير رواق، والأسئلة كتير سهلة، ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية، وشكراً كتير لكل من ساهم بهذه الأسئلة، وجزاكم الله خيراً، وشكراً لكم، وأهلا وسهلا فيك.
9: رب العالمين كانت الأسئلة كتير سهلة، والأجواء كانت هادية، أنه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش أبداً، والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا أبداً يعني، الوضع كان الحمد لله رب العالمين كتير كويس، والله يعطينا العافية، أجواء جداً رائعة.
0: هذا وقال مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري محمود القدور لتلفزيون سوريا إن المؤسسة عملت على استكمال التحضيرات وتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة.
10: نعلن اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية البحرية باختصاصي الملاحة والميكانيك لعام 2026، حيث يتقدم للامتحانات ما يقارب 897 طالب موزعين على 3 مراكز امتحانية، مركز في محافظة اللاذقية ومركزين في محافظة طرطوس. طبعا منذ فترة مبكرة عملنا في مؤسسة التدريب والتأهيل البحري وبالتعاون مع اللجان الامتحانية المختصة على استكمال جميع التحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، وقد تم إعداد الأسئلة وفق أسس علمية وتربوية تراعي التدرج في المستويات وأيضا الشمولية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما قمنا بتجهيز القاعات الامتحانية

0: وتكييفها أيضا لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لأبنائنا الطلبة، واتخذنا جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة، وذلك من خلال تأمين سيارة الأمن والسلامة ووجود سيارتي إسعاف والدفاع المدني طوال فترة الامتحانات، ولضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية تم تجهيز المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مرتبطة بغرفة مراقبة إلكترونية مركزية تتابع جميع مجريات العملية الامتحانية بدقة عالية وعلى مدار الساعة.
1: التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة، وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية.
2: الحمد لله رب العالمين، اليوم انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعة، حيث بلغ على الطلاب بشكل إجمالي حوالي 82 ألف طالب موزعين على 410 مراكز. في عنا 92 مركز علمي و87 مركز أدبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيدة، تم تجهيز مراكز امتحانية، توزيع المراقبين بحيث أمننا كل الأمور، بحيث نحن نأمن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
1: رصد تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في القنيطرة عقب انتهاء الامتحان.
3: المراقبة سهلة كثير وما في توتر، كان كثير انه شيء طبيعي عاد، والاسئلة كانت انه سهلة، الصفحة الأولى كانت سهلة كثير، أما الصفحة الثانية كان فيها شوية، المسألة الثالثة.
4: قدمنا احنا بكالوريا أدبي، قدمنا مادة الفلسفة، كانت الأسئلة كثير سهلة والحمد لله.
5: استنتاجي كثير سعد، المسائل مو واضحة زيادة يعني مثل العادة، المسألة مو واضحة مثل العادة، أرقام وكتاب وهيك. واستنتاج كثير يعني بده شغل كثير، يعني كل سؤال وكل هاي في استنتاج، الاستنتاج كثير صعب عم يجي، ما في مثل ارقام او شيء.
6: كان عندنا فلسفه وكانت كثير منيحه وكثير سهله الاسئله، والمراقبه كمان كثير سهله والحمد لله تسهلوا معنا.
7: الاسئله كثير سهله والجو كمان كثير مريح ومناسب للامتحان.
8: والله الامتحانات تمام الحمد لله كويسه يعني، ومو صعبه ولا سهله بس متوسطه، والمراقبه كمان كويسه الحمد لله، ما يخلوني احد يتنقل، ويعني الواحد اللي قاري يعرف يحل واللي مو قاري عاد راحت عليه، والحمد لله يعني كويس.
1: أكد مراسل تلفزيون سوريا أن الأهالي في ريف القنيطرة الجنوبي رفضوا مساعدات قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغله في المنطقة. أوضح المراسل أن دورية للاحتلال توغلت في قرية العشة وعرضت مساعدات غذائية على الأهالي، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من قبل السكان. فتوغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال فجر اليوم في قرية أبو مذراء بريف القنيطرة الجنوبي، واختطفت أحد الشبان واقتادته إلى جهة مجهولة من دون معرفة التهم الموجهة إليه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف أحد المواطنين من قبل دورية للاحتلال الإسرائيلي كانت قد توغلت في مزرعة أبو مذراء بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسلون إن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في مزرعة أبو مذراء غربي قرية صيد الجولان، حيث داهمت منزلا بالمنطقة واختطفت مواطنا. وفي سياق متصل، توغلت قوة أخرى للاحتلال صباح اليوم مدعومة ب4 آليات عسكرية في قرية العشة ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات تفتيش طالت عددا من المنازل قبل أن تنسحب

مع ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر جبلة بريف اللاذقية نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.

0: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
1: احنا ببلدية الصنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عينكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحل يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلا بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية إنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
0: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
2: هالمجرور صرف الصحي صرنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، ولا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل، ولا أي متى الحكي جينا على رأس البلدية قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا إحنا عانينا كتير.
0: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن. هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
3: أعلن الدفاع المدني الاستجابة ل 181 حريقا و 19 حادث سير في سوريا أمس الجمعة، أسفرت عن تسجيل حالة وفاة و 24 إصابة. أوضح الدفاع المدني أن من بين الحرائق 45 حريقا وقع في الحقول والمحاصيل الزراعية، 136 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن الحرائق أسفرت عن حالة وفاة وإصابة 9 مدنيين، داعيا الأهالي للحذر من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات ومناطق المحاصيل الزراعية. كما أشار الدفاع المدني إلى أن حوادث السير أسفرت عن إصابة 15 مدنيا، مجددا دعوته السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات. كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تجاوز حجم مناولات مرفأ اللاذقية أكثر من 2 مليون طن منذ بداية العام الحالي، وأوضحت الهيئة أن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر مرفأ اللاذقية نقلت على متن 273 باخرة، في حين بلغ عدد الحاويات المناولة نحو 120 ألف حاوية. وأشارت إلى أن إدخال آليات وتجهيزات حديثة إلى الخدمة أسهم في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ. أعلنت وزارة الطاقة انخفاض حجم تمرير المياه عبر سد الفرات إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، مع بدء الإغلاق الجزئي لبوابة المفيض الثالثة، بالتوازي مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. بيّنت وزارة الطاقة السورية أن الفرق الفنية والهندسية في المؤسسة العامة لسد الفرات تواصل متابعة الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. مع استمرار انحسار مياه نهر الفرات بدأت تحديات جديدة بالظهور على ضفافه، فالمياه الراكدة والبرك التي خلفها التراجع شكلت بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والبعوض في وقت أثار فيه تسرب مياه الصرف

0: بعض الحفر الفنية ومخلفاتها مخاوف صحية وبيئية متزايدة لدى السكان في المناطق المتضررة. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي.
1: عشرات البركات والمستنقعات الراكدة شكلت بعد انحسار المياه على ضفاف الفرات، لتبدأ فصول قلق جديد يلاحق القاطنين قرب النهر مع انتشار كثيف للحشرات والبعوض تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: والله هو الفيضان ينضر كثير من الناس من الطوفانات والمستنقعات، هذه يجيب من البعوض يجيب الحشرات، يعني نخاف على أطفالنا من البق والذباب والليشماني، هذه الأمراض هذه كلها نخاف منها يعني. والإضافة الحشرات يعني زواحف قامت تدخل حتى الأفاعي وتدخل يعني حشرات كثيرة على المنازل.
3: طبعا النهر خف منسوب المي، بس بعد ما خف منسوب المي صار ببرغش، صار ببق، صار بريحة يعني للنهر. من بعد ما صار ارتفاع ونسبة نزول المي صار بحشرات أكثر يعني بالمنطقة كامل، يعني كان فيه بس طبعا مو بهالشكل هذا، صار في حشرات أكثر، طلعت علينا حشرات أكثر يعني، وصار بحشرات مثل ما يقول بيضرر على الأطفال وعلينا.
1: لم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب النهر عند حدود غمر الأراضي، بل امتدت إلى الجوار الفنية التي طفحت بمحتوياتها لينتشر التلوث والروائح الكريهة بين المنازل المجاورة، مضيفة عبئا صحيا وبيئيا جديدا إلى معاناة الأهالي.
4: من فاض النهر خلطت بعضها وصار الجوار الفنية هاي اللي نستخدمها احنا للحمامات يعني صار منسوبها عالي، رجعت المي وين على البيوت، وهالشي هذا أدى للتلوث يعني. والمنطقة هاي كل شي مكان واطي حاليا، بدنا انه بس يكون يصرفون المي.
5: صارت المي تنبع علينا من تحت، الجوار طفحت علينا المي وصارت تطلع علينا، صارت تجينا ريحة سيئة بنوب، امور يعني ريحة كرها بنوب، نامس بق برغش كل امور يعني امورنا صارت سيئة بنوب يعني بهالامور. والبلدية عندنا كل شهر نوبات تجي سيارة، الله يجزاهم الخير.
1: يركض الأطفال بين المياه والطين غير مدركين حجم الخطر المتمثل في تلك المياه الملوثة وما تحمله من تهديدات بيئية، بعد أن تحولت إلى بؤر خصبة تضاعف من مخاطر انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.
6: انحسرت مياه النهر إذن وانجلت ذروة فيضانه، لتبدأ معركة أخرى يخوضها الأهالي على ضفاف الفرات، معركة ضد الأوبئة المتربصة خلف المستنقعات والأراضي المثقلة بالطين. سيب الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
0: دعا المتحدث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش، دعا الحكومة السورية للتدخل لإحالة محاكمته إلى القضاء السوري، معتبرا أن استمرارها في فرنسا يمس بسيادة الدولة السورية. وعبر رسالة صوتية منسوبة إليه ناشد علوش الرئيس أحمد الشرع ووزراء الخارجية والدفاع والعدل بالعمل على نقل ملفه إلى دمشق، متحدثا عن ظروف احتجازه في فرنسا، حيث أشار علوش الذي اعتقل منذ مطلع عام 2020 إلى عدم تلقيه أي زيارة قنصلية منذ توقيفه ومنعه من أداء الصلاة وإصابته بعدة أمراض نتيجة لمنعه من الحركة، بالإضافة إلى تعرضه للتفتيش العاري 3 مرات يوميا. هذا وقضت محكمة الجنايات في باريس العام الماضي بالسجن 10 سنوات على نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. كشفت مصادر صحفية عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد، في حين لم يصدر الجانبان أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده.
7: الإنجازات أيضا التي تم تحقيقها في
8: ملف العلاقات السورية المصرية يعود إلى الواجهة من جديد في ظل حديث عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد الذي اقترحته الدولة السورية للمنصب مرتين، وقرب اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي أوضحت مصادرها أن التحفظات المصرية على ترشيح الأحمد تأتي بسبب خلفياته السياسية، وهو ما تسبب وفق المصدر في تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بوضع البعثة السورية في القاهرة، حيث لم تصدر مصر أي تأشيرات لمعظم أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا تستوجب

0: يجب موافقة الدولة المضيفة عليها بخلاف السفراء، كما أن تولي الأحمد للملفات المطروحة للنقاش خلال مرافقته وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة زاد من تعقيد الملف، حيث اعتبرت الخطوة بحسب المصدر بمنزلة تقديمه كسفير أمر واقع، وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية القائمة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق خلال الفترة المقبلة. فهل يمهد هذا التعيين لعودة العلاقات المصرية السورية إلى مستوى أكثر تقدماً من التنسيق والتعاون؟ أم أن الملفات العالقة ستفرض إيقاعاً أبطأ على مسار الانفتاح الذي بدأت ملامحه تتشكل في الآونة الأخيرة؟
1: أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت تحقيق التعافي المستدام في البلاد يتطلب تعزيز الاستثمارات وبناء شراكات فاعلة بين الحكومة السورية والجهات المانحة والقطاع الخاص، كاشفا عن مساعٍ لإطلاق مركز للمساعدة الفنية يهدف إلى تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السورية.

ذكرت مجلة فوكس الألمانية أن أكثر من 10,000 سوري عادوا من ألمانيا إلى سوريا منذ سقوط النظام المخلوع. سجلت ولاية بافاريا العدد الأكبر من العائدين بأكثر من 2700 شخص، في حين جاءت هامبورغ في المرتبة الأخيرة. وأشارت أرقام الإحصائية إلى أن العودة من ألمانيا ما تزال محدودة مقارنة بدول الجوار، رغم بحث الحكومة الألمانية زيادة حوافز العودة الطوعية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرسا في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي.

أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب السويداء في ظل أنباء تتحدث عن قيام مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني بمنع طلاب من محافظة السويداء من الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق. فكيف سار اليوم الامتحاني لطلاب المحافظة؟ وما هو موقف دمشق بما يجري؟ وما هو المصير الدراسي للطلاب؟ وإلى الشأن السياسي، حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بأن سوريا رشحت سفيراً جديداً لدى القاهرة والأخيرة بديلاً عن محمد طه الأحمد، فما حقيقة ما يجري؟ ولماذا تبدو العلاقة بين البلدين وكأن الجديد لم يذب بعد؟ نستهل في ساعتنا الثانية ونناقش أيضاً قضية إسلام علوش، المتحدث العسكري السابق باسم جيش الإسلام والمسجون في فرنسا، والذي وجه رسالة إلى الحكومة السورية يطلب من خلالها التواصل مع السلطات الفرنسية لنقل محاكمته وملفه إلى القضاء السوري. فهل تلبي السلطات طلب علوش؟ وهل يمكن نقل المحاكمة؟ أما في ملفنا الأخير نناقش موافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع بخصوص سوريا، وكان أبرز بنودها ما يتعلق بالوجود الروسي في سوريا. فما طبيعة هذا المشروع؟ وهل تستطيع واشنطن فعلا إنهاء هذا الوجود؟ كيف ستتعامل أيضا دمشق مع رؤية واشنطن بهذا الخصوص؟ أهلا بكم.

أجريت صباح اليوم امتحانات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة، موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي. في الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة، أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا ومنعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاول الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. وأفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركة

شركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلقت طريق دمشق حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا مؤسس شبكة نور للسلم الأهلي صهيب الزعبي. مرحبا بك، وأرحب بأيمن الشوفي الكاتب الصحفي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ أيمن للحديث عن أهمية ما جرى اليوم وكيف سار اليوم الأول للامتحانات الطلاب في المحافظة. دعنا في تفاصيل ما جرى وإن كان هنالك أي تقديرات لأعداد الطلاب الذين تعذر عليهم الحضور في للامتحانات.
1: نعم، مساء الخير لحضرتك ولضيفك.
0: أهلا وسهلا.
1: سوريا، يعني للأسف يبدو أنه عدد الذين سيتقدمون إلى امتحان الشهادة الثانوية في السويداء هو العدد الذي وصل إلى ريف دمشق خلال الأيام الماضية، أي قبل بدء الامتحانات. ومعظم الطلاب الذين وصلوا إلى هنا جاءوا إلى عند أقربائهم، وبعضهم القليل استطاع أن يعني يستأجر سكن من أجل تقديم امتحان الشهادة الثانوية، وبعضهم توزع بين جرمانة وبين الشرفية الصحنية. ما تفضلتم به في التقرير صحيح، اليوم لم يسجل حالات قدوم أو سفر لطلاب من السويداء وتوجههم إلى دمشق. أعتقد أن جزئيا هذا الموضوع مرتبط بما حدث يوم أمس بما يخص تحريك 3 أسرى كانوا محتجزين لدى الحرس الوطني في السويداء، وبالتالي الحملة الأمنية التي شنت وإقفال مخارج ومداخل السويداء ربما هذا أثر بشكل جزئي. لكن يعني المشكلة أيضا هي مشكلة تخص الجانب النفسي، الجانب يعني اللوجستي التقني. صعب جدا تقديم الامتحان على بعد 120 كيلومتر والعودة في نفس اليوم. هذه ليست جزئية إنما هذه معضلة حقيقية، وهذا يعني كان سببا أساسيا في عزوف الكثير من الطلاب عن تقديم الامتحان، من الذين لم يستطيعوا أن يتدبروا ما كان.
0: نعم، طيب، هذه نقطة يعني من ما تفضل به ضيفي سيد صهيب بأن هذه العملية أثرت على الجانب النفسي للطلاب. كيف تتابع هذه الخطوة وحجم الضرر المترتب على الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الامتحانات؟
2: تحية لك صديقتي، تحية للزملاء المشاهدين، للزملاء جميعا والمشاهدين. بس خلينا نحط شوية أرقام مشان نعرف حجم المعاناة. نحن بنحكي إن اللي قدموا الامتحانات اليوم بجرمانة وصحنايا وشرفية صحنايا سواء للتاسع أو البكالوريا مجموعهم لا يتجاوز 100 طالب، 219 بالبكالوريا، 358 بالتاسع، من أصل الأرقام 14,000 إلى 15,000. فنحن عم نحكي 14,000 طالب على الأقل خسروا سنة من حياتهم التعليمية. وهذا الموضوع بالنسبة لكل بالذات شاورة اللي تعرض لكثير من عمل الفصل وخسر سنوات دراسته، وهذا له أثار كثير كبيرة. خلينا نشوف الأثر الأول. شرخ المجتمعي، هناك إحساس متنامي بأن السوريين لم يدعموا قضية الطلاب بالشكل الكافي، احترام ومفهوم، وهذا شعور كبير وهذا خطر حقيقي على السلم الأهلي اللي هو الأساس بمأزق. اثنين، مثل ما حكى زميلي الشق النفسي. اليوم لما رحنا رابط الطلاب، زملاء اللي كانوا عم رابطوا الطلاب في خوف، في تعب. بالأخير كان ما كان سهل عليهم يطلعوا بيوتهم قبل الامتحان، يجربوا جو جديد.

0: يفوت امتحان ينتقل من مكان لمكان، الموضوع ما هو بالبساطه. كلياتنا كنا طلاب بكالوريا وطلاب تاسع واهلي كثير منا عانوا، فهذا الموضوع ما سهل عليهم نفسيا. وبالاخير اذا ما وجدنا حل للغالبيه العظمى من الطلاب اللي بالسويداء اللي ما قدروا يقدموا الامتحانات، فشو مصير؟ بالاخير التعليم هو منجاتنا ككل، اذا ما كان التعليم حق وجود للطالب فنحن ممكن نشوف سيناريوهات كثير بشعه. بالاخير هذا حق دستوري تعليم مادتين. لهيك استفيد، يعني خلينا نقول استغل منصتكم، ادعو جميع الفاعلين لايجاد حل لبقيه الطلاب. وهذا الحل بتخيل لازم يكون عن طريق دورات استثنائيه، لانه مو معقول جاي ما في طالب بالجامعه من الجامعه. فهذا ما بعرف اذا جاوبت سؤالك.
1: طب من وجهة نظرك ما هي الخيارات المتاحة أمام الطلاب؟ هل تعتقد بأنها ممكن أن تكون هنالك، يعني الذين لم يتمكنوا من تقديم الامتحانات، أن تكون هنالك ربما امتحانات تعويضية استثنائية على ما جرى؟ هل يعني من وجهة نظرك سيكون متاح هذا الأمر بعد كل هذه الإحداثيات التي حصلت؟ وهنالك من يتحدث عن أن الجانب النفسي أيضا للطلاب سيكون له تأثير كبير على تقديم الامتحانات.
0: بالنسبة لسؤالك الأول، هل هو ممكن أم غير ممكن؟ والله ما بعرف، لأن يجب، بمعنى عدم تسهيل الطلاب، يجب إيجاد حل لقيام الطلاب بامتحاناتهم داخل المحافظة. صعب كثير، يعني تخيلي مثلا أنك بدمشق ينطق مثلا على الأخير يقوم بامتحان، معناته وروح رجع وبده يصير انتقال، فنحن بنخطط يوميا عند 7 ساعات على الطريق. هذا الحل ما له مستدام، يجب ايجاد حل، يجب على جميع اصحاب القرار الابتعاد عن تنفيذ قضيه الطلاب، قضيه الطلاب قضيه انسانيه وطنيه. كلنا راح ندفع ثمن اذا طلاب السويداء ما قدموا امتحاناتهم وكملوا حياتهم التعليميه. الجانب طبعا بالاخير يعني كثير منا كطلاب بنعرف شو يعني حزن انك انت ما تكمل تعليمك، وشو ممكن الافكت تاخذه، وين ممكن الحياه تاخذه. فايه الموضوع ما نو بالبساطه اللي ممكن نحكي عنها، اكثر من سنه هي مصير فئه كبيره بمجتمعنا بالسويد عم تتعرض لازمه حقيقيه. برايي في عتب علينا احنا السوريين، ما شفت حجم التفاعل اللي لازم يكون. بالاخير في طلاب لازم دائما نقول لازم نشارك بالفوضى، لازم دائما نضغط على اصحاب القرار لايجاد حل. وبنفس الوقت يعني حتى الطلاب اللي قدروا يقدموا امتحاناتهم، وين المنظمات عنهم؟ هذول بحاجه عن نفسي، بحاجه مساعدات، في جزء مشكوك وممكن احكي عنه لاحقا انه غير كافي. وكثير مهم اللحظه كمان رساله اسره السويداء انه السوريين متضامنين، لانه هذول طلاب مش طلاب السويداء لحالهم.
1: نعم. طيب سيد أيمن، كنا نتحدث عن حجم الضرر المترتب على الطلاب، هل هنالك، ما الإجراءات التي اتخذت فور ورود معلومات عن تعذر إكمال الامتحانات؟
2: حسب ما نعلم لم يكن هناك أي إجراء كان يمكن السلطة في سوريا، الحكومة في سوريا من خلال وزارة التربية، أن تعلن عن دورة بموعد مختلف، دورة تخص أبناء السويداء من الذين لم يستطيعوا تقديم الامتحان، وهذا لم يحدث حتى الآن، وربما قد يبحث هذا الأمر في وزارة التربية. دعونا لا ننسى أن امتحانات العام الماضي 2025 والتي تقدم بها أبناء السويداء داخل السويداء لم تعترف بها وزارة التربية، لم تعترف بنتائج الامتحانات، وبالتالي نحن نتحدث عن خسارة عامين متتاليين لمكون يعتبر حسب الأرقام الرسمية من أهم مكونات الشعب السوري على المستوى الوطني كنسبة وتناسب في التحصيل التعليم العالي. يعني نحن نتحدث عن 18,000 طالب جامعة في كل جامعات سوريا من أبناء السويداء، وإذا قورن هذا الرقم بعدد السكان 500,000 تكون النسبة تقريبا حوالي 4%. يعني كل 100 مواطن في السويداء هناك 4 متعلمين جامعيين من بينهم، وهي نسبة متقدمة ومرتفعة جدا على المستوى الوطني على صعيد سوريا كلها. إذا تم مقارنة عدد المتعلمين أو عدد الذين يدرسون اقتصاد جامعية بعدد السكان، يعني مسألة الدراسة الجامعية في السويداء هي أكثر من حاجز، يعني تشكل عامل استثمار حقيقي. يعني هذا المجتمع لا يستطيع أن يستثمر سوى في موضوع التعليم. لذلك لاحظنا خلال الأيام الماضية حالة من يعني الارتباك، حالة من الخذلان، حالة من فقدان الأعصاب، وكثير من يعني النتائج السلبية لقرار وزارة التربية في سوريا نقل امتحانات أبناء سويداء إلى ريف دمشق، وكأنها تقول لا يستطيع جميعكم أن يأتي ويمتحن في في في في دمشق. وبالتالي يعني حرمان هذا المكون الدرزي من مواصلة موضوع التعليم يشكل يعني حالة من الخذلان العام. يعني نحن نتحدث عن بيئة لا تقدس التعليم وتولي التعليم في حياتها أو في الفضاء العام، يعني التعليم لديه قدسية خاصة.
1: طيب أنت تشير إلى حرمان من الجهة المسؤولة من وجهة نظرك، يعني عن ضمان وصول الطلاب إلى المراكز بشكل آمن؟ يعني كما ذكرت حضرتك قبل قليل، تشير بأن هنالك من يتحمل هذه المسؤولية. لمن تقع هذه المسؤولية ومشكلة الوصول وضمان الوصول الآمن للطلاب؟
2: نعم، يعني يفترض منطقيا ان تتحمل الحكومه السوريه، السلطه الانتقاليه الحاليه في سوريا المسؤوليه الكامله، فهي يعني تقدم نفسها لجميع مكونات الشعب السوري على انها دوله جامعه، وبالتالي لا نستطيع ان نلوم في نفس المقدار جماعه الحرس الوطني او الشيخ الهجري، لديهم طرح سياسي خاص بهم، لكنهم ليسوا دوله، تلام الدوله السوريه، تلام الحكومه السوريه، تلام وزاره التربيه، لانها تاخرت في طرح حلول لمسألة تقديم الامتحانات، ويعني حدثت المناكفات بينها وبين الحالة السياسية السائدة في السويداء خلال الأسبوع.
1: ولكن
2: الأخير
1: سيد
2: من
1: أيمن،
2: الامتحانات
1: ولكن يعني الحكومة، يعني أنت تشير إلى أن اللوم يقع على عاتق الدولة ومسؤولية الدولة، ولكن هي من أمنت وجود مقاعد امتحانية للطلاب، ولكن مسألة من قام بعرقلة وصول الطلاب، من؟
2: لا نستطيع ان نلوم يعني جهه ما في السويداء. اذا كنت حضرتك تشيري الى جماعه الحرس
1: انا لا اشير،
2: الوطني،
1: انا اسالك.
2: يعني قيل انه كان هناك محاولات للمنع، لكن هناك طلاب وصلوا يعني، وقيل انه هناك محاولات يعني طلب مبالغ ماليه لاجل تمرير الطلاب، قيل الكثير، لكن بالاصل قرار امتحانات خارج السويداء هو قرار خاطئ. يعني لنفترض انه لم يمنع احد طلاب السويداء من السفر، يعني مساله قطع 120 كيلومتر، وابناء الريف هناك ايضا مسافه ينبغي ان يقطعونها حتى يصلوا الى مركز المدينه ومن ثم ينتقلون الى دمشق. هذا القرار بالاصل خاطئ، يعني ان نقوم باجراء امتحانات.
1: طيب سيد ايمن، اشرت قبل قليل الى مساله ان قرار تقديم الامتحانات هو امر خاطئ، لماذا؟ يعني هذا الموضوع موضوع حساس، كيف يمكن أن يكون هنالك تقديم للامتحانات داخل سويداء ولا يوجد سلطة للدولة هناك؟
2: تمام، كان يمكن أن تبحث هذه المسائل
1: كيف يمكن؟
2: وأن تحرج السلطة في السويداء، رفضت. يعني أعتقد أن الخلاف كان على الجهة التي سترافق اللجنة الوزارية. من سيرافق اللجنة الوزارية؟ كان يمكن أن تكون وزارة التربية والحكومة السورية أكثر مرونة. يعني في السويداء قالوا أن جماعة الحرس الوطني يرافقون اللجنة الوزارية، لكن الحكومة السورية أصرت أن ترافق اللجنة من قبل عناصر من الأمن العام، وهذا لا يزال هذا الموضوع يثير حساسية لدى المكون الدرزي. يعني لم يزل مفتوحة، جرح الدرزي مفتوحة، لم يتعافى بعد، ويعني كان يمكن بحث صيغ متعددة.
1: طيب كيف وزارة التربية مسؤولة عن المراقبة سيد أيمن، وحتى مدير التربية تم استبعاده؟
2: صحيح، تم رفض تعيين الأستاذ بلان لأنه تعيين جاء من دمشق. يعني هي مسألة، يعني هي
1: إذن هنالك طرف بالسويداء رافض لأي تفاعل أو تعاون مع الحكومة.
2: يا سيدتي، يعني الخطاب السياسي السائد في السويداء الذي يتبناه الشيخ الهجري يجب أن يحيد أبناء السويداء عنه. يعني إذا كان يطرح موضوع الانفصال أو الكيان الدروزي المستقل ولا يعترف بحكومة دمشق ولا يعترف بقرارات، فهذا جانب لا يجب إقحام طلاب السويداء بهذا الجانب. نقول أنه يؤخذ الجميع بهذا الخطاب. يعني كان ممكن أن تفكر الدولة أو الحكومة السورية بالحد الأدنى بموعد آخر لتقديم الامتحانات، كان يمكن أن يعني تسعى إلى ضغط ما ممكن من الدول العربية، ممكن الشخصيات تستطيع أن تمون على الحالة الدرزية لإيجاد مخرج على الأقل يضمن أن لا يكون طلاب السويداء هم مرقب.

0: طيب
1: ضغط.
0: طيب
1: أين الزليب أين؟
0: سيد صهيب، ما الأطراف برأيك، الأطراف التي تتحمل مسؤولية عدم تقديم الطلاب للامتحانات؟
2: رجاء بس هو خلينا نقول الجمهور يعني رأيي ما كان من الأشياء الصعبة اللي أنا عم ترى حتى الآن لأجل أن تطلع اللي هم الله جاد بها. أنا مش أنا أجاوب هذا من السؤال جميع مدربي ما يحق الله بسبب فلسفة فعلا وسامية.
0: طيب سيد صهيب، لا أسمعك بشكل جيد. تسمعني الآن؟ طيب من المسؤول؟ الآن الصوت أصبح جيد، تفضل. من الجهة المسؤولة عن أو التي
2: رح أجاوب
0: تتحمل ربما مسؤولية عدم حضور الطلاب للامتحانات؟ نعم. نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت، لا أسمعك بشكل جيد. نعود إليك سيد صهيب، لكن دعني أن أذهب إلى السيد أيمن. فيما يتعلق بالمسؤولية سيد أيمن، مسؤولية من، ومن وجهة نظرك هل يعني يمكن فعلا حلحلة هذا الموضوع، وخاصة بأن حجم الضرر المترتب على الطلاب كبير كما ذكرت قبل قليل في مسألة عدم أن يكون لهم أو يصلوا إلى مراكز الامتحانات، هل تتوقع أن يكون هنالك حلول بديلة؟ ما شكل هذه الحلول أيضا؟
1: يعني نتمنى أن يكون الحل في المدى المنظور القريب والحل المتاح هو تحديد موعد آخر لامتحانات الشهادتين في السويداء، موعد يكون قد انتهت هذه الحالة من عدم الاستقرار، أن يتمكن أبناء طلاب السويداء من تقديم امتحاناتهم داخل السويداء ضمن صيغة تضمن نزاهة العملية الامتحانية ونزاهة التصحيح. وهذا يعني نحن مع هذا المطلب، يعني نحن لا نستنكر هذا المطلب على وزارة التربية، هي محقة تريد أن تراقب العملية الامتحانية، تريد أن تكون النتائج دقيقة وشفافة، هذا حق طبيعي يعني لا يمكن إنكاره. لكن ضمن التوتر السياسي الذي ما زال قائما بين المكون الدرزي وبين الحالة السياسية في السويداء وبين السلطة في دمشق، من الصعب أن يعني يجري تقبل الأمر كما طرح. فقد يكون مثلا الحل البديل هو يعني وضع كاميرات مراقبة داخل القاعات المتصلة مع المشهد مثلا، هذا حل ممكن. الاتفاق على جهة تقوم بحماية لجان وزارية تدخل إلى المراقبة وجمع أوراق الإجابة وإخراجها خارج السويداء وتصحيحها. عندما يكتمل هذا المشهد بكليته ضمن هذه المعطيات يمكن الإعلان عن موعد لدورة استثنائية، وأعتقد طلاب السويداء يستحقون أن لا يخسروا عاما ثانيا. أيضا يكفي العام الماضي لم يتم الاعتراف بشهادة الثانوية العامة. موضوع التعليم في السويداء كما قلت سيدتي يعني هو موضوع استثمار، وربما هو الاستثمار الوحيد الذي يجيده أبناء السويداء أن يستثمروا في موضوع التعليم. يعني لدينا في السويداء 1000 شهادة دكتوراه فقط، وتحقق نسبة التعليم الجامعي نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد السكان نصل إلى 4%. وبالتالي حرمان يعني هذه الفئة الاجتماعية أو هذا المكون من المكونات الوطنية في سوريا من مواصلة التعليم الجامعي هي مشكلة حقيقية
0: لكن
1: وخسارة لنا كوطني.
0: طيب ذكرت قبل قليل سيد أيمن إلى يعني ضرورة ملحة لوجود ترتيبات، لكن هذه الترتيبات التي ذكرتها قبل قليل هي يعني مرتبطة وبحاجة لفتح قنوات تواصل مع الحكومة، وكما نعلم بأنه لا يوجد أي تفاعل ولا يوجد أي مرونة للتفاعل من قبل الحرس الوطني وأيضا الحكومة السورية. بالتالي هل يوجد هنالك أي قنوات أخرى، ربما هنالك أي جهات أممية فاعلة في هذا الموضوع؟
1: ربما يعني زار وفد من الأمم المتحدة الشيخ الهجري قبل بدء الامتحانات، ولم نعلم بعد ما هي طبيعة الأمور التي تم بحثها مع الشيخ الهجري، لكن يبدو أن نتائج هذا الاجتماع لم تكن إيجابية. بقي موضوع تقديم الامتحانات خارج السويداء كما هو. لا أدري إذا كان هناك فاعليا إعادة المحاولة، يعني إعادة طلب تدخل أو مساعدة من منظمات دولية، لكن قد يكون طلاب السويداء قد يملك فولاذ السويداء في لحظه ما زمام الامور، ان استطاعوا ان يعني ينشئوا رابطه طلابيه، ان ينتخبوا رابطه طلابيه تتحدث باسمهم، وبالتالي يستطيعون ان ينقلوا صوتهم. لم نسمع بعد صوت واحد لطلاب السويداء، نرى مقابلات

0: السويداء ملكهم فقط، يعني ليس ملك أي جهة أخرى سواء كان داخل السويداء أو خارج السويداء. وأعتقد أن هذه المسألة ضرورية جدا، يعني أن يكون هناك يعني من يتحدث باسم طلاب السويداء، من يمثل طلاب السويداء، وهذا يسهل كثيرا مسألة إيجاد جهة يمكن أن تتحدث مع الحكومة السورية أو منظمات دولية ما، بدلا من حالة توكيل، يعني الطلاب في السويداء وكلوا أمرهم لغيرهم، وكلوا أمرهم لغيرهم أن يتحدث باسمهم يعني، وهذه مشكلة. طيب، هم أصحاب.
1: طيب دعني أن سأعود إليك على كل حال سيد أيمن، لكن دعني أن أنتقل إلى صهيب. سيد صهيب، كنا قبل قليل قد تحدثنا عن الجهات المسؤولة، الجهات المعنية بعدم تقديم طلاب السويداء للامتحانات، من هي؟
2: تمام، صوتي هسه مسموع؟
1: نعم، أسمعك جيدا.
2: تمام، يعني ليني قبل هذا يعني يمكن الأجدام تفكير من المسؤول، إنما تفكير من هي من هم الطالب ضحهم طلاب السويداء يجب. لكن استيعابك عن مسؤول فريق ما في مسؤول الحكومة بصفة دولة قوة المسؤولية.
1: للأسف صوتك لا يأتي بوضوح سيد صهيب، ربما نعود إليك ونعاود السؤال بعد قليل، ولكن الصوت ليس جيد حتى الآن أسمعك. أعود إليك سيد أيمن فيما يتعلق بالضمانات المتاحة المطلوبة، ما هي؟ يعني ذكرنا قبل قليل أن يكون هناك جهات ربما فاعلة أو حتى دور للجان أممية أو دور أممي لرعاية هذه الحلول، هل كان هنالك أي نقاشات فتحت بعد هذه العملية وعدم صعوبة وصول الطلاب إلى الامتحانات؟ هل طرحت هذه المشكلة وكان هنالك أي نقاشات بين الجهات المسؤولة؟
0: يعني لا أعتقد بأنه حدث هناك إشباع لهذه الاطروحات نقاشا سواء كان من الحكومة السورية أو من السلطة التي تدير السويداء حاليا. يعني أيضا الحكومة السورية أرادت أن ولو جزئيا، وهذا رأيي الشخصي، من خلال نقل مراكز الامتحانات إلى دمشق وريف دمشق، أن تتودد أكثر من المكون، أن ترزي، أن تقدم صورة مشرقة لها، أن تقدم خدمات ودعم لوجستي، أن تكون مبتسمة أمام الجروح الدرزي، أعتقد ذلك، تحاول أن تقدم سردية أخرى للطلاب. يعني أنا أتخيل هكذا، يعني أفترض هكذا، حتى يعني تكسر السردية داخل السويداء التي تقول بأن هذه الحكومة داعشية ومتطرفة. قد يكون هذا أحد أسباب أن يعني تمسكت وزارة التربية والحكومة السورية بخيار إجراء الامتحانات خارج السويداء ولم تفاوض عليه للأسف. يعني كان ممكن التفاوض على لجنة وزارية من مرافقها، كان يمكن التمسك بخيار أن تبقى السويداء هي المكان الوحيد أو الأنسب منطقيا لتقديم الامتحانات، لكن يعني أرادت أيضا الحكومة السورية أن تحرج الحالة السياسية في السويداء، أن تحرج جماعة الحرس الوطني أو الشيخ الهجري بأنه هناك مراكز امتحانية وبطاقات امتحان وهناك دعم ووسائل نقل وأمان وإلى آخره، فليتفضل طلاب السويداء ويتقدموا إلى الامتحان. وتعلم الحكومة السورية أن هذا الطرح سيلاقي رفضا عند الجانب الآخر الذي يدير السويداء حاليا، ومع ذلك تمسكت به. لكن المشكلة هنا أنها يعني يفترض أن تكون دولة تفكر عقل الدولة وأن تتعامل مع طلاب السويداء على أنها حاضنة لهم، لا أن يتم توظيف ملف الامتحانات سياسيا من أجل محاولة يعني كسر هذه العزلة في علاقة الحكومة السورية مع المكون.
1: طيب سأعود لهذه النقطة سيد أيمن، يبدو يعود إلينا من جديد سيد صهيب فيما يتعلق بهذه النقطة، لا أعلم إن كنت تسمعني الآن بشكل جيد. فيما يتعلق، ذكرنا قبل قليل عن المسؤولية تقع على عاتق من فيما يتعلق بعرقلة وصول الطلاب إلى الامتحانات، هل هنالك مسؤولية تقع يعني على أشخاص معينين؟ هل هنالك أسماء؟
3: تمام، صوتي واضح الآن؟ صوتي واضح؟
1: للأسف على ما يبدو نعم تسمعني. نعم أسمعك، تفضل.
3: جيد. طيب خليني أقول بالبداية أنه أحد أسباب الأزمة بالسويداء هي عملية التسييس وتبادل الاتهامات. أنا برأيي الأجدد التفكير بما

0: هم الضحية واللي لازم نشتغل لنلاقي له حل. لكن إذا مصرين على من مسؤول، فأنا برأيي الكل مسؤول، يعني سواء الحكومة بصفتها الاعتبارية القانونية وهي الدولة، أو القوى المسيطرة بحكم أنها هي من تمتلك القدرة على الأرض، وحتى المجتمع المدني وقديش حاول يلعب دور. يعني أحد الأمور أنه كان المفروض المجتمع المدني يكون جزء من عملية التفاوض ويكون أداة ضغط على الطرفين لضمان أنه تنعمل الامتحانات بأفضل شكل ملائم لطلاب سويدا. وهون ما بدي اقول انه المجتمع المدني بالكامل كمنظمات ما بادر بشيء، لكن يعني خلينا نستغل الوقت لانه ما تقيل معنا وقت كثير.
1: طب
0: اليوم اليوم اول امبارح في ناس من درعا وحمص ودمشق طلعوا على جرمانه وعلى صحنايا ليوقفوا مع الطلاب، يحكوا كلمه طيبه، يقدموا بسكوت عصير يرافقوهم، لانه في بعض راح من جرمانه لصحنايا. برايي المجتمع المدني مطالب يتابع هذه الادوار ومطالب بتقديم ادوار اخرى، كان يكون من عميد التفاوض، كان يقدم نفسه كحل. مثلا على سبيل المثال هناك اعتراضات من يجب ان يذهب من الوزاره الى الامتحانات. طيب الوفد الوزاري بيطلع، ممكن المجتمع المدني يكون موجود معه كاداه لحمايه وضمان سلامته كاحد الحلول المطروحه. بس برجع بقول ما كثير مهم نتبادل الاتهامات ونقول هذا الطرف هو المسؤول وذاك الطرف هو المسؤول،
1: طيب
0: لانه بالاخير هي مشكله بالتسييس، يجب عدم تسييس العمليه قدر الامكان.
1: طيب يعني إذن يعني ما دور المنظمات بهذه الحالة؟ يعني في مسألة بعيدا عن أن نوقع الاتهام على عاتق من والمسؤولية عن من، دور المنظمات المعنية الأهلية في تسهيل أيضا العملية الامتحانية للطلاب ما هو؟
0: أول شيء في دورهم المتعلق بتقديم الضمانات والتطمينات. المجتمعات خايفة ما راح ينكرها، فالمجتمع المدني وجوده وحضوره مع الطلاب سواء أثناء الترفيق أو داخل السويداء هو أحد أدوات التطمين للكل. هي واحد. اثنين، المجتمع المدني لازم يكون جزء من التفاوض، لأنه للأسف في عملية تسييس. قد يكون المجتمع المدني أقل تسييسا من البقية، وبنفس الوقت هو على مسافة متساوية من الجميع، وبالتالي قد يكون لاعب بارز لي زيح القصة بعيدا عن عملية الاستقطاب. ثلاثة، دوره برسائل السلم الأهلي. الموضوع مو بس العالم خايفة تطلع من سويدا على الشام، الناس خايفة من بعض. المجتمع المدني لازم يصدر المشهد ويقدم أدوار بهالقصة ويكون مع الطلاب ويقول للأهالي طمنوا أولادكم بخير معنا. في كثير أدوار بس بحاجة تحرك بشكل أكبر.
1: هل جرى أي تنسيق أو عمليات تنسيق لتسهيل حركة الطلاب معكم؟
0: ايه طبعا نحن اشتغلنا كثير، يعني مشكوره كافه الجهات المتعاونه معنا. على سبيل المثال نحن كنا اليوم مع طلاب اللي طلعوا من جرمانه لصحنايا، ولو صار نقل من دمشق كان ممكن يكون لنا دور، لكن غير كافي وتاخرنا. يعني كمان بدي الوم حالنا تاخرنا بهذا الموضوع، ما الكل كان عرفان بهي الادوار وشو ممكن تنعمل. لكن لهيك عم بقول الاولويه الان هو بالحل. في امكانيه ويجب الضغط باتجاه امتحانات دوره استثنائيه، ويمكن هون بيجي دور المنظمات ليخفف حدة الاستقطاب والتسييس لتصير بركي العملية مستقبلا بشكل أفضل.
1: طيب ما يعني الحلول برأيك؟ ما الضمانات التي يجب تقديمها للطلاب في حال كان هنالك دورة أخرى استثنائية لمن تغيب عن الوصول إلى الامتحانات من طلاب السويداء؟ هل تعتقد هنالك يجب أن يكون هنالك ربما سياسة جديدة، ضمانات، ربما حلول للوصول الآمن؟
0: نتحدث عن امتحانات داخل السويداء أم خارج السويداء
1: نعم،
0: المغرب؟
1: خارج السويداء هل
0: هسه
1: هناك
0: خارج السويداء ممكن تقديم حلول، لكن برجع بقول هو حل غير مستدام، لانه كمان نقل الطلاب يوميا صعب. لكن مثلا في حال تم الاتفاق كان هذا الخيار الوحيد المتاح. اخي من الضروري ايجاد مكان لاقامه الطلاب، يعني بالاخير مو كل الطلاب عندها مساكن تعيش ولا عندها اقارب، شو بدها تساوي هذا الطالب؟ فهل مثلا ممكن تخصيص المدن الجامعيه، المدينه الجامعيه خلال الفتره اللي يقيموا فيها الطلاب ببيئه امنه، يكون في حضور وتامين اجواء مناسبه؟ فهذا خيار، احد الخيارات الممكنه لتسهيل عمليه على الاقل تخفيف حده التنقل اليومي. وبنفس الوقت المجتمع المدني بده يكون موجود لحتى يطمن الناس والاهالي سويدا انه اولادكم على الطريق وبهالاماكن بخير وبسلامه، كذلك على الدوله يعني ضروره ملحه بضمان امن وسلامه الطريق بكل الادوات. لكن برجع بقول هذا الحل اذا ما كان غيره فهي لازم نشتغل، لكن قدر الامكان الحل الامثل هو ان تكون الامتحانات داخل السويداء قدر. بعض التحديات على الجميع، ماني جاي انظر، لكن اذا في ندفع بهذا الاتجاه فهذا الخيار الامثل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر صهيب الزعبي، مؤسس شبكة نول للسلم الأهلي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا أيمن الشوفي الكاتب الصحفي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل التمثيل الدبلوماسي لسوريا لدى مصر ومسار العلاقات بين

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: كشفت مصادر صحفية عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد، في حين لم يصدر الجانبان أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده.
1: ملف العلاقات السورية المصرية يعود إلى الواجهة من جديد في ظل حديث عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد الذي اقترحته الدولة السورية للمنصب مرتين، وقرب اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي أوضحت مصادرها أن التحفظات المصرية على ترشيح الأحمد تأتي بسبب خلفياته السياسية، وهو ما تسبب وفق المصدر في تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بوضع البعثة السورية في القاهرة، حيث لم تصدر مصر أي تأشيرات لمعظم أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة عليها بخلاف السفراء. كما أن تولي الأحمد للملفات المطروحة للنقاش خلال مرافقته وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة زاد من تعقيد الملف، حيث اعتبرت الخطوة بحسب المصدر بمنزلة تقديمه كسفير أمر واقع، وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية القائمة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق خلال الفترة المقبلة. فهل يمهد هذا التعيين لعودة العلاقات المصرية السورية إلى مستوى أكثر تقدماً من التنسيق والتعاون؟ أم أن الملفات العالقة ستفرض إيقاعاً أبطأ على مسار الانفتاح الذي بدأت ملامحه تتشكل في الآونة الأخيرة؟
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمني، مختص في العلاقات الدولية. مرحباً بك، وأرحب بالدكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد معنا مباشرة من روما. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور بسام للحديث عن هذه التحفظات المصرية المتعلقة بتسمية السفير السوري لدى القاهرة، في أي إطار تندرج؟ هل يمكن أن نسميها ربما أزمة دبلوماسية أم متعلقة ومرتبطة في العلاقات المصرية السورية؟
2: مساء الخير أختي الكريمة لك والمشاهدين الكرام. دعيني أتكلم بشكل مهني ومن ضمن ما حدث حتى الآن من معلومات شبه مؤكدة، يعني بعضها مؤكدة وبعضها يعني من تسريبات أخرى. فيما يتعلق بطلب سوريا لتعيين، لا أظن أنه أو بالأحرى

0: عندي معلومات انه ما كان مرشح كسفير لانه في مشكله بتعيين السفراء حاليا، والمقبول فقط من قبل المنظمات الدوليه، يعني لانه ما بتحتاج لاستمزاج، لانه عاده اي سفير بده يطلع لدوله بيبعثوا له استمزاج، ما يسمى استمزاج للدوله المضيفه. الدوله المضيفه اذا وافقت عليه بتبعث رساله بقبوله، اذا ما وافقت عليه ما بتبعث شيء نهائيا، لانه من المعيب انه تقول لا، يعني هذا ضمن الاعراف الدبلوماسيه ما بتقول لا، ولكن ما بتجاوب خلال شهر او شهرين، اذا ما اجى الجواب معناه هذا جواب بعدم قبول المرشح. هلا ما تم تعيينه من سفرائهم فقط في المنظمات الدوليه، يعني في الامم المتحده والوكالات التابعه لها، لانه هي ما تحتاج لاستمزاج. اما الدول الاخرى فهناك مشكله، لانه الرئيس مؤقت والحكومة مؤقتة والاعتراف ما صار فيه اعتراف حقيقي فيها، فكتير من الدول ما بترضى انه تعين سفراء او تقبل مرسوم السفير، مرسوم الرئيس المؤقت، لذلك لجأوا الى ارسال قائمين بالاعمال بدل سفراء، يعني حتى في اشخاص عندهم مرتبة سفير رغم ذلك بعتوهم قائمين بالاعمال، مع انه هذا كان يعني في هالمشكلة كان ممكن يتجاوزوها بشكل او باخر من خلال تواصل اجتماعي، ولكن يعني الاهم خلينا نكون نبقى بموضوع مصر. مصر رشحوا لها المذكور، ولكن في نقطة أخرى، لأنه دائما السفير السوري في القاهرة يكون المندوب الدائم لدى الجامعة العربية ويكون بمرتبة السفير، لذلك كانت سوريا من الممكن أو بالأحرى هي كانت تخطط لإرساله كسفير للجامعة العربية، ولكن قائم بالأعمال لمصر.
1: طيب من البكور؟
0: مصر عفوا،
1: من البكور؟ ذكرت البكور، من يعني كان في البدايه طه الاحمد.
0: طبعا هذا اللي انا بحكي عليه، عم نحكي عم نحكي شو صار، يعني بحكي الامر كما حدث،
1: اصل
0: لذلك بعتوا اسمه. فالقاهره عندها نوع من التحفظ عليه، لانه شوفي القاهره نحن بنعرف انه بالنسبه لهم الاخوان المسلمين يعني مشكله كبيره، يعني بتعرف انه ما حدث في مصر وجاء الرئيس السيسي و الإخوان المسلمين يعتبروا يعني هم المرفوضين تماماً بالنسبة للقاهرة، وطبعاً الخلفية الإسلامية للسيد الأحمد يعني معروفة، ويعني حتى السلطة الجديدة في سوريا كلها معروف شو تاريخها وشو خلفيتها، فطبعاً مصر ما بتوافق على هيك سفير، لأنه السفير رح يكون مو بس ممثل للدولة وإنما سيقود العلاقات بين الدولتين. بعدين شوفي يعني عادة في هيك أمر لا يرسل استمزاج قبل يعني بعض التواصل غير الرسمي مع الدولة المضيفة ليشوفوا شو رأيها، فكان المفروض وزارة الخارجية قبل ما تبعث الاستمزاج وما يعني وترفض مصر بشكل أو بآخر.
1: لكن هل يعقل دكتور بسام يعني أن يكون، هل من المعقول فعلا أن يكون هناك تدخل حتى بخلفيات المرشح؟
0: طبعا لأنه هذا
1: على أي أساس؟ ما هي المعايير؟
0: شوفي هي سيادة الدول، يعني الدولة لها من ضمن سيادتها الموافقة على الدبلوماسيين والسفراء القادمين. هلأ صحيح أنه الدبلوماسيين العاديين ما بيحتاجوا استمزاج ولا بيحتاجوا الموافقة، ولكن إعطائهم تأشيرة بيوقف عن هالموضوع، يعني التأشيرة إعطاء الدبلوماسي تأشيرة هو نوع من الموافقة عليه بدون استمزاج، ولكن بالنسبة للسفير أو القائم بالأعمال حتى القائم بالأعمال ما بده استمزاج يعني، ولكن بيرفضوا إعطائه فيزا. على كل هذا من ضمن سيادة الدولة على أراضيها، إذا الشخص ما بيناسبها ما بتقبله. يعني أنا حاعطيك مثال، أنا كنت مدير إدارة أوروبا، جاء لعندي أحد السفراء الأوروبيين وقال لي أنه في فلان شخص يقال بأنه سيرسل لعنا كسفير، فأرجوكم لا تبعثوا له استنزاج، يعني نوع من الاستباق حتى ما يكون في مشكلة. يعني دائما الدولة إلها حق إذا كانت بتعرف هذا الشخص اللي رايح لعندهم غير مقبول سياسيا أو بسبب خلفيته أو لأي سبب تاني هي مقتنعة فيه، فإلها الحق تماما أنه ما توافق عليه. فلذلك أنا أتوقع بأنه الشخص اللي تحدثتم عنه بأنه جديد سيكون من المنشقين. طيب بالتأكيد
1: أنت ذكرت أنه لم يتم تعيين سفراء، لكن بحسب يعني ما سمعناه والتسريبات التي خرجت والتي تحدثت أشارت إلى مرشح سفير، هل هنالك مشكلة إذن في التسريبات؟
0: لا، هي في عدم دقة، يعني شوف المشكلة في العمل الدبلوماسي الأمور تقاس بميزان الذهب كما يقال، والأكثر من ذلك، يعني هناك يعني أمور دقيقة.

0: دقيقة جداً وحسابات دقيقة جداً لا يعرفها إلا من عمل بالسلك الدبلوماسي لفترة طويلة. وللأسف في وزارة الخارجية الحالية يعني الخبرات قليلة جداً ولا يستعينوا بالخبراء، يعني عندهم مستشارين لديهم شهادات رائعة في العلاقات الدولية ولكن ليس بالدبلوماسي. على كل ما أريد قوله طيب. الآن الشخص المرشح لديه مرتبة سفير، يعني مرتبته أو لقبه اللي هو حاصل عليه من وزارة الخارجية هو سفير، ولكن سيرسل قائم بالأعمال. يعني وهذا حدث، يعني عندنا السفراء كثير من السفراء راحوا بمرتبة قائم بالأعمال مثل اللي راح على بروكسل، اللي راح على روما، اللي راح على في دول راح بمرتبة سفير ولكن اسمه تسميته قائم بالأعمال. لذلك هذا الذي سيحدث في مصر بالتأكيد.
1: طيب قبل أن أنتقل إلى ضيفي، يعني ذكرت قبل قليل بأنه يحق لها الدولة التدخل في خلفيات المرشح، لكن حتى في مسألة تأشيرات الدبلوماسية، رفضت تأشيرات الدبلوماسية، هل يحق يعني من وجهة نظرك أيضا للقاهرة أن ترفض تقديم التأشيرات لهم؟
0: شوفي، كما قلت موضوع الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي هو حق سيادي للدولة، فهي لديها أسباب معينة أظن أني أستطيع تفسيرها أو تحليلها بأنها هي تنتظر يعني تعيين شخص مقبول قبل أن تعين أو تعطي تأشيرة دبلوماسية لباقي الطاقم تبعه. يعني إذا كان الطاقم أيضا مثله يعني قد لا يوافقون، يعني هناك أمور يجب أن يتم التواصل مع القاهرة بشكل غير رسمي. يعني إحنا عادة في الأمور الدبلوماسية في اللقاءات الدبلوماسية يقول إنه هذا off record، يعني خارج المحاضر الرسمية، يكون هناك كلام غير رسمي بحيث إنه إذا صار في نوع من الرفض ما يكون في إحراج للطرف الآخر. فهذا أمر كان لازم يصير بين وزارة الخارجية السورية وبين السلطات المصرية خلال زيارة الشيباني الماضية. كان يعني المفروض أنه بشكل أو بآخر يصير حديث جانبي وغير رسمي حول موضوع قائم بالأعمال والسفير.
1: طيب دكتور محمد، نستمع لرأي حضرتك فيما يتعلق بالتحفظات المصرية على المرشح السوري وطبيعة هذه التحفظات، هل هي فعلا مرتبطة بعلاقات أو أزمة في العلاقات المصرية السورية أم لها ربما أبعاد أخرى؟
2: في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني أنا من وجهة نظري ليس يوجد أزمة بين القاهرة وبين دمشق. القاهرة لها الحق على تحفظات من بعض الشخصيات، وهذه الشخصية يعني محمد طه الأحمد، وذكرنا ودكتورنا العزيز ذكر منذ قليل بعض الأسباب المتعلقة بهذا السفير المقدم من إلى القاهرة بسبب خلفيته السياسية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من ضمن أسباب يعني رفض القاهرة لهذا الشخص عدم الخبرة الكافية بالنسبة للدبلوماسية. وفي العرف الدبلوماسي أستاذتي الكريمة، يحق للدولة المضيفة أن تقبل أو ترفض أي سفير لأسباب سواء هي متحفظة بها أو حتى أبدت هذه الأسباب للعلن. هذه نقطة، ولكن يوجد نقطة محورية أراها من وجهة نظري مهمة جدا متمثلة في القيادة السورية، لأنها تعاملت مع الأزمة، وهي ليست أزمة، تعاملت ببرغماتية سياسية عالية المستوى وبدأت أن يعني تزيل هذه العقبة، وأن ما زالت ليس يوجد أسماء مقترحة، ولكن من وجهة نظري سمعت شخصا يدعي يحيى دياب في الساعات الماضية ربما يكون بديلا لمحمد طه الأحمد. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، خلينا نعمق الحديث، بمعنى أن العلاقة الآن كيف تنظر القاهرة إلى دمشق وكيف تنظر دمشق إلى القاهرة. تنظر القاهرة إلى دمشق لأهميتها في المشرق العربي، ولابد أيضا من أن يوجد اعتراف بيم الدولة السورية في هذا التوقيت.
1: طيب قبل الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين، دكتور محمد ذكرت قبل قليل بأن هنالك أمثلة عديدة تمت في السابق لرفض السفراء، لو تعطينا أمثلة عن رفض مصر لتعيين سفراء من دول أخرى، هل هنالك أمثلة على ذلك؟
2: أنا ليس يعني لدي مثال حقيقة يعني، ولكن أنا عندما تحدثت عن هذا الشق

0: حدثت عن أن في العرف أو العرف الدبلوماسي الدولة المضيفة يحق لها القبول أو الرفض، هذه جزئية. الجزئية الأخرى، حضرتك تعلمي التطورات الجيوسياسية والأمنية والعسكرية التي مرت بها سوريا على مدار السنوات الماضية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أيضا الأزمات المتعددة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، والآن في حالة أنا أرى بأن التعامل أو العلاقة بين القاهرة وبين دمشق هي بحذر شديد جدا من كلا الجانبين، برغم بأن دمشق تريد يعني أن تبقي العلاقات في منطقة آمنة، في منطقة مهمة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن حتى على المستوى السياسي على كافة المستويات، هذه جزئية. الجزئية الأخرى هي مرتبطة بأن مصر لديها سياسة، لديها أمور كثيرة، ودكتورنا العزيز ذكر منها بعض منذ قليل، متعلقة بعد ما يسمى الربيع العربي وقبل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى منذ أن جاء محاربة الإرهاب وأزمات عديدة لا علاقة بالإرهاب، لا علاقة بهذا القسم، هذه جزئية. ولكن حتى نبقى في هذا السياق أستاذتي، أنا الذي يهمني طيب. على المستوى الشخصي
1: ولكن دمشق، دكتور محمد، أشرت إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالعلاقة الحذرة بين البلدين سوريا ومصر، هل بالتالي هل نحن أمام أزمة صامتة بالعلاقات بين مصر وسوريا؟
0: لا لا لا لا, لا ليس يوجد أزمة صامتة على ما قدر الآن العلاقة التي يعني تحاول القاهرة ودمشق أن تستكملها وأن تستمر فيها، أراها وأنا أستخدم هذا المصطلح علاقة تدريجية، ليس علاقة كاملة، ليس يعني علاقة تدخل فيها يعني الاستثمارات والأمور الاقتصادية والتعاون الاقتصادي وتبادل المصالح بين البلدين، ولكن تدريجيا، تدريجيا على المستوى السياسي، تدريجيا على المستوى الاقتصادي. سوريا الآن تحتاج إلى بناء البنية التحتية، وهذا أمر مهم جدا على باقي الدول العربية أن تساعد سوريا في هذا الشق. أما بالنسبة للقاهرة فلديها خبرات عديدة في منطقة الشرق الأوسط، في ليبيا، في أفريقيا، في القرن الأفريقي، في هذا القسم، حتى من بعض الزيارات سواء على المستوى الوزاري واللقاءات اخيرا أستاذتي الكريمه لو تسمحي لي، بالنسبه للقاءات الثنائيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري كان يوجد حديث عن هذا
1: سأعود اليك. طيب سأعود اليك سيد دكتور بسام، فيما يتعلق بما ذكره ضيفي في العلاقات المصريه السوريه، هل تتفق مع ما قاله ام نحن فعلا امام ازمه صامته بين البلدين؟
2: لا، أنا أتفق معه تماما وأشكره على ما قال، لكن هناك يعني شيء أريد قوله، هو لم يصل إلى حد الأزمة أو لم يخلق أزمة، ولكن هو مشكلة كبيرة. يعني أنا أعلم بأن مصر طلبت تسليم الجهاديين المصريين الموجودين ضمن القوات الأجنبية السورية أو الموجودة في سوريا ضمن الفصائل المقاتلة، وطبعا سوريا رفضت. هذا يشكل نوع من ليس أزمة ولكن نقطة يجب حلها، هي يعني التوصل إلى تفاهم بأجله. هذا أحد الأمور المتعلقة أو المعلقة بين سوريا وبين مصر. أريد أن أذكر هنا فقط نقطة مهمة، يعني مصر دولة كبرى ودولة مهمة جدا، ولديها مؤسسة وزارة خارجية مؤسساتية عريقة جدا، ومن أعرق الدول التي تملك مثل هذه المؤسسة هي مصر. لذلك التعامل مع هذه المؤسسة يجب أن يكون حذر جدا وأن يكون
1: طيب. وما المطلوب؟ جداً ما المطلوب دكتور عمادي؟ ما المطلوب لوضع العلاقة بالشكل الصحيح؟
2: نعم، شوفي، دائما العمل الدبلوماسي عمل دقيق، يحتاج إلى دبلوماسي متمرن وله خبرة، ويكون أيضا لديه خبرة سياسية واسعة. طبعا هذا لا يتم إلا بوجود شخص لديه خبرة في وزارة الخارجية لفترة طويلة وليس سياسي، يعني السياسي لا يكفي. انظري إلى أكثر المندوبين الدائمين في الجامعة العربية أو السفراء الذين كانوا في القاهرة، كانوا من يعني آخرهم كان معاون وزير، يعني قضى فترة طويلة في الوزارة. المهم الآن

0: إذا كان فعلا يحيى الدياب فهذا اختيار موفق، لأنه هو لديه مرتبة سفير ولديه خبرة طويلة ورجل جيد يعني، ويمكن أن يسير بالعلاقات إلى تحسن عما هي الآن عليه. ولكن يجب أيضا أن أشير بأنه السفير ليس بيده كل شيء، يعني هو يتحكم به من قبل دمشق، يعطى تعليمات معينة، ولكن نشاطه وقدرته وإمكانياته ومهاراته الدبلوماسية تساعد في بناء العلاقات بشكل جيد. الآن ما يحتاج إليه السفير الجديد هو دعم من إدارته، من وزارته، من دولته، هذا أهم شيء، ثم يأتي بعده قدرته على التعامل مع الدولة المضيفة. وأظن بأن الدولة المضيفة مهم لها جدا أيضا أن يكون لديها سفير قادر على نقل رسائلها الإيجابية والسلبية، ويكون قادر على التعامل معها بشكل جيد، وأيضا أن يكون صوته مسموع لدى دولته أيضا، هذا مهم جدا. وأقول لك بأن مصر هي دولة من إحدى أهم الدول في المنطقة وفي العالم العربي بالطبع، وهي كانت يعني أقوى دولة في أفريقيا إلى أن جاءت جنوب أفريقيا ونافستها في هذا الموضوع. لذلك العلاقات مع مصر مهمة جدا كما تفضل الأخ العزيز.
1: دعني أن أختم مع ضيفي دكتور محمد فيما يتعلق، يعني لماذا قبل قليل ذكرت بأن العلاقات تسير بالشكل المطلوب ولكن بحذر، لماذا لم يبدي السيسي أو حتى مصر إن أردنا الحديث عن العلاقات أي انفتاحا واضحا؟
2: لأن كما ذكرت أسباب متعلقة بسوريا نعم أستاذتي الكريمة، بالقيادة الجديدة، وذكرنا أسباب متعلقة سواء في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط. ولكن أنا من وجهة نظري إن سارت الأمور بالنسبة للتعامل مع سفير جديد وتجاوزنا هذه العقبة، أنا أرى بأن عام 2026 والعام 2027 سوف يشهد ازدهارا في السورية المصرية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة دكتور محمد اليمني مختص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد، كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل قضية المتحدث السابق باسم جيش الإسلام والمعتقل في فرنسا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماضٍ مضى،

الولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد. أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: دعا المتحدث السابق باسم جيش الإسلام مجدي نعم المعروف باسم إسلام علوش، دعا الحكومة السورية للتدخل لإحالة محاكمته إلى القضاء السوري، معتبرا أن استمرارها في فرنسا يمس بسيادة الدولة السورية. وعبر عبر رسالة صوتية منسوبة إليه، ناشد علوش الرئيس أحمد الشرع ووزراء الخارجية والدفاع والعدل بالعمل على نقل ملفه إلى دمشق، متحدثا عن ظروف احتجازه في فرنسا، حيث أشار علوش الذي اعتقل منذ مطلع عام 2020 إلى عدم تلقيه أي زيارة قنصلية منذ توقيفه ومنعه من أداء الصلاة وإصابته بعدة أمراض نتيجة لمنعه من الحركة، بالإضافة إلى تعرضه للتفتيش العاري 3 مرات يوميا. هذا وقضت محكمة الجنايات في باريس العام الماضي بالسجن 10 سنوات على نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من دمشق المحامي الناشط الحقوقي غياث دبور، مرحبا بك معنا. وأرحب بباسم سالم المحامي والباحث في الشأن القانوني معنا مباشرة من باريس، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد غياث الحديث عن هذا الطلب من قبل إسلام علوش بنقل ملفه من باريس إلى دمشق، كيف تنظرون إلى هذا الطلب؟
1: بداية أسعد الله مساءكم مساء السادة المشاهدين. حتى نبدأ بهذا الموضوع نعمل هيك بس إطلالة تاريخية قديمة شوي. من عام 2019 لحظة إلقاء القبض على إسلام علوش في مدينة مارسيليا بفرنسا، استمرت الفترة إلقاء القبض عليه من 19 ل 2023 عندما تقدمت منظمات دولية سورية وفرنسية بطلب إحالته إلى القضاء أو تحريك حق الادعاء العام بارتكاب جرائم حرب. حتى نبدأ بس في سؤالك أنت، موضوع الطلب اللي تقدم به إسلام علوش بمحاكمته أمام المحاكم السورية، حتى نؤصل هذا الموضوع قانونيا، أولا نبدأ بموضوع نتحدث أولا عن القانون الفرنسي ثم نتحدث عن القانون الدولي. فيما يتعلق بالقانون الدولي، عندنا إشكالية كبيرة بالقانون الدولي، أن هذا القانون الدولي لم يرتب التزام أو واجب على الدول التي يوجد عليها أو يوجد على أراضيها مجرمين ينتمون إلى دول أخرى، بين قوسين طبعا نحن نقول مجرمين أو مشتبه بهم، لا يرتب التزام. هذا الموضوع يرجع إلى عدة اعتبارات، أن يكون هناك اتفاقيات دولية، اتفاقيات ثنائية دولية بين الدولة التي يوجد عليها هذا الشخص المشتبه به والدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص، وهذا الموضوع متعذر في الحالة التي تخص إسلام علوش. الحالة الثانية أيضا أن يكون هناك مبدأ المعاملة بالمثل، يعني أن يكون هناك تبادل بهذا الشأن بين هذين الدولتين، بحيث تقوم كل من الدولة أو تسمح كل دولة بالأشخاص الموجودين على أراضيها للدولة أخرى، أيضا هذا يحتاج إلى اتفاقية أيضا ثنائية. الأمر الثالث، نحن ممكن أن نكون نلجأ إلى موضوع الشرطة الجنائية الدولية بما يتعلق بموضوع النشرة الحمراء، أي تقوم الدولة السورية بطلب تسليم أو محاكمة هذا الشخص هذا المشتبه به على أراضيها، وأيضا هذا الموضوع يتعذر. لماذا؟ هناك حتى نكون كلام دقيق، بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية لديها شروط صعبة ودقيقة ومعقدة في هذا الموضوع، لا تقوم بتسليم أي مواطن ينتمي إلى دولة أخرى إلا ضمن شروط محددة. أولا أن تكون هذه الدولة، طبعا نتحدث نحن الآن بالشأن العام بالقانون العام، ثم ندخل في الخصوصية السورية، أن يكون هناك أن تقوم هذه الدولة لديها نظام قانوني يسمح بوجود محاكمات شفافة وعادلة وعلنية. الموضوع الآخر، فرنسا والدول الأوروبية أو معظم الدول الأوروبية تحظر تسليم أي شخص مشتبه به على أراضي

0: فيها إلى دولة يطبق قانونها عقوبة الإعدام. هم يصنفون عقوبة الإعدام بعقوبات غير إنسانية أو العقوبات أو العقوبة الوحشية، وبالتالي فالقانون العقوبات السوري يطبق قانون يطبق عقوبة الإعدام. فأيضا لدينا إشكالية أخرى هي أن سوريا تطبق هذه العقوبة، فهذا يحول أيضا أن تقوم فرنسا بتسليم هذا المشتبه به إلى القضاء السوري.
1: طب هذه النقطة أود أن نناقشها معك سيد بسام فيما يتعلق بالمطالب بنقل ملف إسلام علوش إلى دمشق، كيف تتعامل السلطات الفرنسية مع هذا؟
2: سيدتي أنا برأيي الموضوع أبسط من هيك بكتير، يعني نحن دخلنا المشاهد بتعقيدات هو لا غنى عنها، لكن خلينا نبسط الموضوع. إلى الآن ليس هناك رغبة سورية بالتعامل أو نقل هذا الملف إلى سوريا، يعني بالأولى بالحكومة السورية أن تقدم دعوة استدعاء قضائي تطلب فيه بأن تكون أن يكمل على القليلة وهي فترة من الفترات السيد نعمة محكوميته في دمشق، أو أن تقوم بإعادة محاكمته في دمشق، أو هناك خيار ثالث أن يحصل على عفو رئاسي أو يحصل على عفو، أو تصرح دمشق علانية بأن جيش الإسلام هو جزء من السلطة الحاكمة حاليا في سوريا، فبالتالي هو ليس مجرم، وبالتالي تضمن لفرنسا أن هذا الشخص إذا عاد إلى سوريا لن يطبق عليه أي محاكمات، لن يتعرض لعقوبة الإعدام، لن يتعرض لكذا، يعني لأي شيء من هذا الشيء، لا تعرض حياته لخطر. إضافة أن هناك رغبة من الشخص نفسه، لأنه بحسب الاتفاقيات الدولية هي إذا كانت موقعة، وطبعا دمشق لم توقع إلى الآن أي اتفاقيات مع فرنسا، رغبة الشخص أو إبداء رغبته في نقله إلى بلده، فبالتالي هو يؤخذ بعين الاعتبار. لكن نحن الآن أمام خيارات متعددة جدا ومفتوحة، يجب أن تبدأ دمشق بتقديم استدعاء إلى الخارجية الفرنسية وإلى القضاء الفرنسي وللحكومة الفرنسية تطلب فيها تسليم السيد مجدي نعمة إليها، وبعد ذلك نقرر، لأنه في عندنا بالقانون وهي فينا نقول أنه الأصل والاستثناء، الأصل في فرنسا التسليم والاستثناء هو عدم التسليم، يعني ويجب أن تستفيد منه فرنسا بهذا، يجب أن تستفيد منه سوريا بشكل دائم. وهناك مواد في القانون الجنائي الفرنسي، يعني هي المادة 196 يلي بتقول من المادة الفقرة الأربعة والمادة الستة والمادة 15 أنه حتى يحق للحكومة الفرنسية أن تأخذ هذا القرار حتى لو القضاء الفرنسي وصل إلى نتيجة عدم تسليمه، وأن تسلمه بحسب مصلحته الاقتصادية ومصالحها السياسية مع الدولة التي تطلب تسليمه، طبعا مع ضمانات وهي أن الحفاظ على سلامته، مثل ما ذكر الزميل العزيز في دمشق أن حكومة الإعدام لا تطبق عليه. ولكن بهذا سهل كتير في سوريا، مثل ما قلت لك، يعني مجرد أنه تعبر دمشق أن هذا الشخص غير محكوم، هو جزء الآن من منظومة حكم، ونحن شفنا كمان جيش الإسلام فعلا هو جزء من منظومة الحكم الآن في سوريا، فبالتالي كل هذه المخاوف لن تصطدم أمام سوريا. إضافة ذلك، يعني حتى لو القانون الفرنسي وافق، هناك الاتفاقية الأوروبية المادة 3 والتي تؤيد كمان تؤكد أنه يجب أن لا يكون هناك خطر على حياة هذا الشخص، وهناك أسبقية كما حصل مع أبو قتادة في مرة سابقة وتم تسليمه بعد أن تم ضمانات بأنه حياته ليست في خطر. يعني الموضوع أسهل من هيك، أبسط من هيك، يعتمد على رغبة الدولة السورية.
1: رغبة الدولة السورية ماذا عن الاستعداد الفرنسي للتعاون مع الدولة السورية؟ هل هنالك فعلا استعداد لذلك و أن تتعاون السلطات الفرنسية
2: السلطات السورية في هذا الملف؟ الآن العلاقات السورية الفرنسية في أبهى حلل، يعني الفرنسا هي الدولة الأوروبية، هي الدولة الأوروبية والدولة الخارجية الوحيدة التي استقبلت سوريا أول بدء، والحديث أن الرئيس ماكرون سيقوم بزيارة إلى سوريا. نحن يجب نرجع بالتاريخ مثل ما تفضل الزميل العزيز إلى لحظة اعتقال السيد نعمة. السيد نعمة لما تم اعتقاله أكثر شيء خلى القضاء الفرنسي صاحب اختصاص وهو عدم طلب الدولة السورية في وقت اللي كانت تمثل بنظام الأسد بطلبه، فبالتالي أكد أنه هي صاحبة الاختصاص وهي صاحبة الصلاحية العلمية بيوجب الجرائم التي ارتكبها، وهي يعني حتى هو كان هناك عليه أكثر من جريمة، لكن القضاء الفرنسي قال لا، هو بالعام كونه كان ناطق رسمي لتنظيم إرهابي يرتكب مجازر من عام 2013 ل2016، حقوق الإنسان، تجنيد أطفال وغيرها، يعني حتى لم يجرمه برزان نعمة وغيره من المعتقلين أو المغيبين الموجودين كانوا في سوريا أو الصحفيين. يعني الموضوع مثل برجع بكرر هو أسهل من هيك، لكن أن تكون هناك رغبة وإبداء من الحكومة السورية، ويجب أن تصل مذكرة رسمية إلى الحكومة الفرنسية تطلب فيها بتسليمه. إضافة في شغلة نحن ما بنحكى عنها، يعني هو فعليا قضى المدة تبعيته، لأنه هو حكم عليه 10 سنوات، هو قضى منها ثلثي المدة، وهذا هو القرار الذي تم تطبيقه عليه، وستكون هذا في سبتمبر القادم، يعني في سبتمبر 2026 بشهر 9، يعني أمام شهرين هو يمكن أن يخرج، ولكن بإطلاق سراح مشروط، وعلى أساس يمكن أنا برأيي الحكومة السورية سوف تطلب بإعادته إلى سوريا ضمن هذا الإطلاق سراح المشروط، وليس هناك داعي يعني تلك الهلبلبلة القانونية وطلب مذكرات وغيرها. أنا هيك برأيي، هي وجهة نظري ووجهة نظر الحكومة السورية كما أعتقد.
1: طيب من هي الجهة التي يجب أن تتحرك لإطلاق سراحه سيد بسام؟
2: سيدتي، أول شيء وزارة العدل السورية، وزارة الداخلية السورية، ووزارة الخارجية السورية. لماذا؟ وزارة العدل السورية بتأكد أما هو تضمن أنه سيتم محاكمته بشكل عادل ولن تطبق عليه حكومة الإعدام ومذكرات وتعهدات من الوزير وحتى رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، أو تقول أن هذا الشخص هو غير محكوم وسيحصل على عفو رئاسي وهو جزء من المنظومة للتحكم سوريا، فبالتالي ليست هناك محاكمات على الأراضي. ثلاثة، تقوم وزارة الداخلية فعلا أنه تسمح للجان من الصليب الأحمر الدولي ولجان من الهيئات القضائية ووزارة الداخلية الفرنسية بزيارة السجون السورية وإصدار تقارير ودراسة أن هذه السجون هي صالحة لاستقبال هذا الشخص في حال أرادت أن يكمل محكوميته في سوريا. وزارة الخارجية كمان تقوم بتعهدات وتمضية من وزير الخارجية السوري ومن رئيس الجمهورية نفسه، بتعهدات دبلوماسية بضمان سلامته وحياته، إضافة مثل ما قلت لك وهو سيكون عامل كتير قوي أن هذا الشخص نفسه هو من يطلب أن يكمل محكوميته في سوريا أو أن يتم تسليمه إلى سوريا. لكن هون يجب الحكومة السورية أن تميز هل هو محكوم، هل هي ستطلبه ليكمل محكوميته في سوريا أم أنه ليس له حكم. نعم. وبالتالي تريد تسليمه كشخص عاد.
1: نعم، وصلت الفكرة. طيب إذن سيد غياث، كيف يمكن اليوم وصف التفاعل من قبل وزارة الداخلية وزارة العدل كما ذكر ضيفي في طلب إسلام علوشاي؟ قبل شهدنا الإفراج عن بويضاني، اليوم كيف يمكن فهم هذا الملف من قبل الحكومة السورية والسلطات المسؤولة المعنية بطلب كهذا؟
0: تمام، هل عندي أنا بعض الملاحظات للأفكار اللي تفضل فيها الضيف الكريم. أول فكرة أو أول فقر أو أول موضوع هو موضوع العفو. العفو يصدر على من يصدر على شخص ارتكب جرم وحكم، عندها يمكن أن يصدر عفو بحقه. هو لم يحاكم في سوريا، إذا كان القصد أنه حكم أيام النظام البائد وفق قانون الإرهاب مكافحة الإرهاب، فهذا الحكم بطبيعة الحال كل الأحكام التي صدرت عن محاكم الإرهاب تم إلغائها بالكامل، ففعليا هو ليس محكوم لأنه حاليا وفق الدولة الجديدة أو الحكومة الجديدة لم يحاكم هذا الشخص وليس عليه أي تبعات أو محاكمات أو ملحقات أو أسبقيات. الموضوع الآخر والموضوع الذي أيضا تفضل به الأخ الكريم هو حول صلاحية أو صلاحية القضاء الفرنسي بتحقيق معه أو باستجوابه أو بمحاكمته. نحن نعرف بالنسبة للدولة السورية هي لم توقع على نظام روما الأساسي الذي تم تصديقه عام 98 ودخل حيز التنفيذ بعام 2002. سوريا هي ليست عضو بهذه الاتفاقية، فكان هنا عندنا إشكالية بهذا الموضوع. لا يحق للدولة السورية أن تطالب بشخص متهم بارتكاب جرائم حرب وهي ليست موقعة على هذه الاتفاقية. الآن نرجع إلى موقف الحكومة السورية، ليس هناك شيء اسمه أن يتقدم، مع احترامي للضيف الكريم، ما في شيء اسمه أنه شخص يتقدم، الشخص المشتبه فيه يتقدم بمحاكمته بالدولة التي يريد. القانون الفرنسي قانون واضح، في عام 2010 قام القضاء الفرنسي بالمزاوجة أو بالتزاوج بين نظام روما الأساسي وبين القانون الجزائي أو القانون الجنائي الفرنسي، وأعطى الحق. بالقانون الفرنسي من أعطاه الولاية؟ أعطته الولاية التعديل الذي صدر عام 2010 عن طريق البرلمان الفرنسي، الذي أعطى الحق للقضاء الجزائي الفرنسي أن تحاكم أي شخص ارتكب جرائم حرب على أراضي دولة أخرى لا ينتمي إلى هذه الدولة، في حالة إذا كان هذا المشتبه موجود ضمن الأراضي الفرنسية. لكن هنا أؤيد الأخ الكريم، هناك حالة أخرى تقول أن هذه الملاحقة أو المحاكمة تتعذر في حالة طلبت الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص أو من ناحية الجنسية يحق لها أن تطالب بتسليمه أو محاكمته على الأراضي الجمهورية العربية السورية. وهذا الموضوع طبعا متروك مثل ما تفضل الأخ لوزارة الخارجية، وزارة الداخلية، و وزارة العدل. لكن أقول هنا بس فقرة كثير مهمة ودقيقة، ليست العبرة وليس المعول عليه أن يقوم الشخص هو نفسه بأن يطالب بمحاكمته بأي دولة. هذا الموضوع يخضع لقوانين الدولة الفرنسية وقوانين السورية والنظام والقانون الدولي الذي ليس فيه نص خاص بأن الشخص يحق له أن يختار الدولة.
1: ولكن يمكن للسلطات السورية أن تطلب ذلك رسميا؟
0: لا طبعا، لا شيء يمنع. بس حكيت لك انه موضوع فرنسا والدول الاوروبيه عندهم شويه، او ليس شويه يعني عندهم متطلبات مثل ما طبعا نحكي احنا بشكل عام او وفق قانون او وفق القوانين الفرنسيه والاوروبيه، ان يكون هناك ضمانات عادله، ان يكون محاكمات عادله شفافيه علنيه، وان يكون هناك عقوبه الاعدام. والاشكاليه ان هناك عقوبه اعدام مطبقه بالقانون السوري.
1: طيب بالتالي سيد باسم، ما الذي يمنع ذلك؟ هل يمكن ان نرى ربما فتح

0: تفتح لمسارات قانونية بين البلدين سوريا وفرنسا بما يتعلق بهذا الملف؟
1: سيدي بس نقطة كثير مهمة، أنا قلت لم أقل أن القانون الفرنسي، قلت أثناء التسليم بحسب المادة بأصول المحاكمات الجزائية في فرنسا القانون الجنائي الفقرة 696 تنص ببند الرابع وبند السادس وبند ال 15 يجب أن يوافق الشخص على تسليمه وليس أن تطلب تسليمه، يعني في حال قررت فرنسا أن تسلم السيد دعمي إلى دمشق موافقة السيد دعمي هي أساس لأنه هو من سيقرر إذا كانت حياته
2: ليس
1: في خطر وليست بخطر. سيدي أنا
2: ليس
1: لم أقل طلب،
2: ليس بطلب، تمام
1: نحن تمام. بس إذا بتريد
2: تمام. اتفقنا.
1: نحن انتقلنا من مرحلة المحاكمة إلى مرحلة التسليم، أنا أتكلم الآن عن التسليم في حال تم إقرار التسليم، فأصول المحاكمات الجزائية في فرنسا يسمح بذلك، ولكن أنه هو من يقرر إذا كانت حياته في خطر، واليوم السيد نعمي هو من يطلب بعد أن صدر الحكم عليه، فبالتالي نحن قد جزنا أكثر من طريقة، يعني ليس يعني هو بنفسه يقول أن لا خطر على حياتي في حال قررت يا حكومة فرنسا بتسليمي إلى السلطات السورية، فبالتالي نحن أمام معضلة قانونية تم حلها بطلب السيد نعمي. لكن أنا أكرر مرة ثانية ونقطة كثير مهمة، الآن أمام شهرين سوف يخرج السيد نعمي بإطلاق سراح مشروط طبعا موافقة القاضي الجنائي الفرنسي، لكن على الحكومة السورية إذا كانت جادة في ذلك أن توكل له محامي أو السفارة السورية في باريس أو طاقم من المحامين يتوكل عنه لكي يخرج بإطلاق سراح مشروط. يعني نحن الكلام جذافا وعبثا وكذا لن يجدي أبدا، نحن أمام إجراءات قانونية واضحة في فرنسا، وهذا كثير يعني مفيد في قضية السيد نعمة، يجب أن نركز على الإجراءات القضائية هي واضحة، إمكانية التسليم، يعني حتى القضاء الفرنسي يسمح للحكومة بشكل سياسي أن تتدخل وتسلم السيد نعمة، لأنه فرنسا لها مصلحة في التسليم بعد صدور الحكم القضائي، يعني هو صدر بحقه حكم قضائي ونفذ ثلثي المدة ستكون بعد شهر سبتمبر القادم، فبالتالي هو استوفى كل الشروط التي تؤهله للخروج أو العودة إلى سوريا، حتى الاتفاقيات لا يهم أن تكون سوريا قد وقعت الاتفاقيات روما وغيرها من الاتفاقيات كما حصل مع السجناء في لبنان، تم توقيع اتفاقيات وحتى يمكن
0: طب هذه النقطة
1: اتفاقية.
0: يعني غير واضحة بالنسبة لنا سيد بس متى تتدخل السياسة بالقانون فيما يتعلق بهذا الملف؟
1: مصلحة الدول سيدتي أنا برأيي يعني هي بالفكرة مثلك الأساس في القانون الفرنسي وهو التسليم الاستثناء عدم التسليم، يعني وهو هي فقرة القانون الفرنسي تقول يعني فرنسا في العام تسلم من يطلب من المحكومين لديها، ولكن الاستثناء لا تسلم في حال ثبت أن هناك خطر على حياتهم وعقوبة الإعدام كما ذكر الزميل العزيز. وزاد التشديد على ذلك الاتفاقية الأوروبية والبند الثالث الذي يقول
0: بناء
1: يجب
0: على مصلحة الدولة بالتالي بناء على مصلحة
1: 100%.
0: هل هذا مشروع؟ هذا واقعي؟
1: طبعا واقعي جدا، يعني بالنهاية الآن هناك بعض المحكومين تقوم الحكومة الألمانية بتسليمهم إلى سوريا كونهم هم خالفوا القواعد الجنائية والقواعد الجزائية الموجودة في ألمانيا، وبالتالي يقوم بترحيل بعض اللاجئين، وهذه مسألة يقاس عليها أمام القضاء الأوروبي. ما قلت لك يعني نحن بالعكس أمام قانون واضح أوروبي لا يحمل أي تعقيدات، بالعكس هو في مصلحة السيد مجدي ومن مصلحة الحكومة السورية، بس بين قوسين إذا أبدت رغبة في ذلك.
0: طيب ما الذي يمنع يعني السيد غياث ما الذي يمنع أو يؤثر ربما على أو عقبات قانونية قد تمنع الاستجابة من قبل الحكومة السورية لهذا الطلب؟
2: نحن ما نستبق موقف الحكومة السورية، الحكومة السورية لم تبدي رأي لحد لتاريخه، فأنا لست ناطقا باسم الحكومة السورية.
0: هل تتوقع أن يكون هناك عقبات قانونية ربما؟
2: العقبات التي ذكرتها أنا العقبات، بس في كمان ايضا نقطه مهمه بالنسبه لموضوع تبادل المجرمين عن الاخ اللي تفضل فيها بموضوع لبنان. لبنان طبعا احنا نعرف الدول العربيه موقع على اتفاقيه تبادل المجرمين، ففي اتفاقيه منصوص عليها، لكن الاشكاليه انا اللي حكيت فيها انه هو موضوع لا يوجد اتفاق. طبعا انا يعني ما بدي اخالف ضيفك الكريم، لكن انا يعني ما في اتفاقيه دوليه. هلا ممكن دبلوماسيه تطغى، هلا انا برايي موضوع العلاقات الممتازه بين فرنسا، حتى نخرج عن الاطار القانوني، العلاقات الممتازه الان بين فرنسا وسوريا ممكن ان تستثمر بموضوع إسلام علوش، في مواضيع أخرى أيضا ممكن يتم استفادة منها خارج الإطار القانوني. برأيي نترك، أنا رأيي الخاص نترك الأمر للأيام القادمة حتى يبنى على شيء مقتضى. نحن نتحدث عن شيء لم يحصل، لم يصدر عن الحكومة السورية لتاريخي أي موقف على الرسالة التي وجهها إسلام علوش للسيد الرئيس أو وزير الخارجية، لتاريخي لم يصدر. أنا أتوقع الطلب حديث العهد يعني، فلم يصدر أي موقف. أنا في رأيي لن أستبق ما سوف تقوم به الحكومة السورية، وأنا توقعي أن الأمر سيتم حله إن شاء الله لمصلحة إسلام علوش.
0: طيب فيما يتعلق بالشروط لدى الحكومة، هل يعني يجب أن يكون الطلب من قبل عائلته؟ هل هنالك شروط ربما قد تضعها الحكومة السورية؟
2: هلا طلب هو مقدم من من من, من صاحب العلاقة، نعم، من صاحب المعني بهذا الموضوع. فبرجع بقول لك يعني تمام، ليس من عائلته. وبرجع بقول لك انه ما في اكيد ما في معوقات اذا كان الموضوع يتعلق باستثمار العلاقه الدبلوماسيه او السياسيه الممتازه بين سوريا وفرنسا. اتوقع كل العقبات اللي تحدثت عنها ممكن يتم حلها بشكل دبلوماسي، كما حصل بموضوع، كما تفضل ضيفك الكريم، بموضوع البيضاني مع الامارات. طبعا بس انا بدي اذكر فقره معينه، موضوع البيضاني لم يحل بيوم وليله، كان هناك اتصالات غير معلنه ثم الموضوع تم إعلانه. هلا احنا ممكن ان يكون هناك اتصالات غير معلنه بين سوريا وفرنسا عن طريق السفير السوري بفرنسا او عن طريق وزاره الخارجيه، ممكن ان نكون نحن يعني نتحدث الان بموضوع لسنا ملمين بكل التفاصيل. طبعا تفاصيل تهم الان، هناك هل طلب من الحكومه السوريه؟ هل هناك تواصل؟ هل هناك اتصالات كما حصل مع البوضاني؟ البوضاني في الفتره الاخيره تم اعلان ان هناك طلب رسمي من الحكومه السوريه وتم تسليم البوضاني الى، لكن فقط البوضاني لم يكن يعني على قيد المحاكمه، كان موقوف لأسباب معينة لم يتم محاكمته أو تقديمه إلى قضاء أو محاكمة.
0: ولكن هل شرط
2: حتى نميز
0: أن
2: فقط
0: تكون
2: بين البوضاني وموضوع،
0: طيب هل شرط أن تكون الحكومة هي من تطلب من فرنسا أم يجوز أن يكون الطلب من قبل عائلته؟
2: طبعا لازم أن يكون الطلب رسمي. أنت تتحدث عن دول، عن علاقة بين وزارة داخلية وزارة داخلية، وزارة عدل وزارة عدل، وزارة خارجية وزارة خارجية. طبعا الموضوع يجب أن يكون رسمي. الصاحب الحق هو طالما هو مواطن يحمل الجنسية العربية السورية، فأكيد الدولة أو الجمهورية العربية السورية ممثلة بالوزارات السيادية الثلاث، الداخلية والعدل والخارجية، هي المخولة بتقديم طلب رسمي أو كما قلت عن طريق قنوات معينة أو خاصة بتسليمه إلى الحكومة السورية لمحاكمته أو إطلاق سراحه، طالما هو أمضى معظم العقوبة المقررة قانون. لكن أعود وأقول نقطة جدا هامة، السيد إسلام علوش ليس محكوما في سوريا، ليس مطلوبا إلا إذا طبعا أكيد هو مطلوب وفق قانون الإرهاب البائد، لكن حاليا ليس لديه أي تبعات أو أسبقيات أو مطالبات بحقه حتى يصدر عفو بحقه.
0: طيب
2: لكن يمكن أن هناك تطمينات تصدر عن الحكومة السورية.
0: طيب سيد باسم، أود أن أختم معك فيما يتعلق بهذه النقطة، هل يمكن أن تشترط فعلا فرنسا لتسليم إسلام علوش أن يكمل محاكمته في سوريا بشكلها الطبيعي أم ربما ماذا؟
1: لا سيدتي، الموضوع أبسط من هيك بكثير. قلت لك يعني أساسا هو تم الحكم عليه وهو بعد شهرين سوف يخرج من السجن،
0: وفي حال نقل إلى سوريا
1: لا صار على المشروع في ممكن وارد جدا، ليش لا؟ يعني هو الموضوع ابسط من هيك بكثير. يعني حتى هو كشخص بعد ان يتم اطلاق سراحه المشروط ممكن ان يطلب ان يتم ان يقضي باقي المده حسن السلوك تحت مراقبه طبعا من السفاره الفرنسيه وغيرها كذا في سوريا. يعني هذا وارد لكل المسجونين في العالم، يعني حتى لو هو نسبه قبوله تكون غير موجوده، لكن ممكن هذا وارد جدا. يعني هو السيد اسلام علوش يمكن فعلا ان يخرج مثل ما تفضل الاستاذ، كمان هو غير مطلوب في سوريا. يعني احنا عم نتعامل مع قانون كان موجود في سوريا مثل كل السوريين،
0: بالتالي تسليمه فقط
1: اكيد هو يمكن ان يسلم بكل بساطه مثل ما قلت لك مره ثانيه. حتى الاتفاقيات غير ملزمه، انا ممكن اعمل اتفاقيه بيني وبين سوريا ببروتوكول واحد وهو السيد اسلام علوش، وهذا حاصل مع كل دول العالم. يعني لا يجبرني ان اكون موقع على اتفاقيه روما وغيرها، انا فيني اعمل اتفاقيه بكل لحظه، ممكن احدد بروتوكولات بدي اعمل، وبالاخير العقد هو شريعه متعاقدين. يعني هذا شيء حاصل في كل دول العالم، الاتفاقيه تحصل في دقيقه، الاتفاقيه تحصل في ساعه، لكن يجب ان يكون هناك مراسلات بين الجهات القضائيه، بين الجهات الدبلوماسيه، بين وزاره الداخليه، ان يكون وفود قد راقبت سجون، قد زارت الصليب الاحمر، راقب في حال فعلا سوف يكمل محكوميته. لكن هو لا يعني لن يكون له محكوميه اساسا، حصل على عفو عام كون هذه الجرائم في سوريا لم تعد موجوده، فبالتالي هذا اكبر دليل للسيد اسلام علوش ان يتم تسليمه الى سوريا، وبالتالي هو سيكون ضمانه على حياته. يعني حتى هون سوريا لن تعقد الامور وتقول لا انا اتعهد لكم انه حياته ليست في خطر، اتعهد لن اطبق عليه عقوبه الاعدام، لانه هذا خلص اصبح في خبر كان في ظل النظام القائم في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي من باريس المحامي الباحث في الشأن القانوني باسم سالم، أشكرك جزيلا وأشكر غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا.

0: تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
4: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، تستحق اليوم يصدر بلق فيها حجم
5: الاختيار. ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
6: مثل هالتقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
7: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
9: البيانات الدقيقه.
10: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا، والتي تقدم بها السيناتور جو ويلسون، وشملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، والثانية دعم احترافية قوات الدفاع السوري عبر دمج قسد في الجيش السوري.
1: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا. التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين، الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلا عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
0: حول هذا الموضوع رحب بنوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معنا مباشرة من دمشق، وبسام بربندي سفير وباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بسام للحديث عن هذه المقتل

0: المقترحات والتعديلات. هذا المقترح اليوم الذي تابعناه وضع النفوذ الروسي على طاولة الكونغرس، ما مدى فعلا احتمالية تمريره لهذا المقترح؟
1: أهلا ديما، يعطيك العافية. لا لا، هو تم إقراره. يعني روسيا عدو لأمريكا، كثير من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعني ما بيشوفوا روسيا إلا عدو للولايات المتحدة، وبالتالي يحاولون إضعافها بكل مكان. سوريا الجديدة يعتقدون أن يجب أن لا يكون للروس أي دور فيها، ولا سيما الدور العسكري. يعني كما تعرفي القواعد العسكرية الروسية كانت تستخدم لنقل لتطوير او ايصال القوات العسكريه الروسيه لافريقيا مثلا، او هي كانت قاعده عسكريه وحده بالشرق الاوسط، كان في غواصات نوويه والى اخره. فالبعد كانت انه هل اليوم صار لدى الامريكان على الاقل مجلس النواب ومجلس الشيوخ فرصه ذهبيه لقلع هذه القلعه الروسيه الموجوده بالشرق الاوسط تخفيفها. هلا المطالب الثانيه الموجوده فيها، يعني بعتقد تم مناقشتها كثير مع الجانب السوري، تم مناقشتها مع الإدارة الأمريكية، وتم التوصل سياسي على الأقل أنه هذا موضوع كما قال رئيس الشورى أنه يحل مع الوقت سياسيا يعني. ولكن مجلس النواب مجلس الشيوخ والرد الأخرى يعتقدون أو يعتبرون أنه هذا شيء جوهري للاستراتيجية الأمريكية الكبرى. بس بدي نرجع شوي للتعديلات اللي عم نحكي عليها. كون التعديلات التي طرحت ليس لها بعد مادي، فتم إضافتها وتم الالتزام بها، وكل اللجنة الموجودة بلجنة الدفاع ولجنة وزارة الدفاع والشؤون العسكرية بمجلس النواب، كل أعضاء اللجنة هم كثر من الجمهوريين والديمقراطيين، يعني بالإجماع تم الموافقة عليها، وبالتالي ستعتمد أو اعتمدت، تعتبر أنها اعتمدت. مرة أخرى، لأن ليس لها بعد مادي، هي عبارة عن يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية أن تقدم تقارير دورية. أول واحد سيكون شهر 9 وشهر 9 أو شهر 12 عفوا، والثاني حيكون بعد 6 شهور من بعده، قد يكون شهر 2 من العام القادم. يعني هي خلفية الأمور، ليس فيها كما هي ليست ملزمة، ليس هي تقارير ليست ملزمة، ولكن تعكس طريقة تفكير الأعضاء المشرعين الأمريكيين سميناهم. عضو مجلس النواب جو ويلسون يعني هو شديد في محاربته لإيران وروسيا. يعني موقف مبدئي له لما كان دعم الثورة السورية من أول يوم، يعني فيه دعم لسوريا كسوريا كثورة، ولكن فيه بعد ثاني أنه هو ضد إيران، وبعد ثالث أنه هو ضد روسيا. فعمليا ما طرحه تتماشى تماما مع طريقة تفكيره. طيب، خلال 10-15 سنة الماضية.
0: طيب أستاذ نوار، هذه التعديلات وهذا المقترح الذي تم الإقرار عنه، كيف يمكن اليوم متابعته؟ هل فعلا تعكس هذه التعديلات تحولا فعليا في السياسة الأمريكية لدى الوجود الروسي في سوريا؟
2: بداية مساء الخير أستاذ ديما، وتحية للأستاذ بسام. هلا نقطة جدا كثير مهمة، إنه هي أكيد تعكس كيف ترى تنظر الإدارة الأمريكية وتحديد جو ويلسون إلى ملفات جدا هي تعتبر حساسة، التواجد الروسي العسكري المباشر، وأيضاً هيكلية الجيش بشكل الحالي، وشو الأدوات اللي ممكن يتم إدراجها من أجل تطوير هذه المنظومة. النقطة الأساسية كمان في خط كثير فيه بين المراقبة والتدخل وبين السيادة، يعني السيادة في طريقة التعامل مع الأمور. فيما يتعلق بالجانب الروسي، طبعاً هذا الإقرار أو اللي تم الاتفاق عليه بالكونغرس هو حدث بعد دخول أيضا أو وصول أول شحنة لوجستية منذ سقوط النظام السابق إلى مطار إلى حميميم وإلى طرطوس. طبعا هذا الأمر شحنة لوجستية روسية إلى القواعد الموجودة، ولكن في نسق كامل كان عم يتم الحديث بينه وبين الحكومة السورية والجانب الروسي فيما يتعلق بمصير هذه القواعد. يعني النقطة الأساسية أنه الإدارة السورية، حكومة السورية تدرك تماماً حساسية هذا الموضوع، وأكبر مثال على ذلك أنه هذه القواعد لم يتم وصول ما وصل إلى أي دعم لوجستي خلال كل هالفترة، حتى الدعم اللي وصل هو دعم قد يكون لوجستي محدود، هي نقطة. ولكن هذا الأمر ما بيعني أنه هو خلينا نقول يدم بغيب التخوف الأمريكي. وأيضا فيما يتعلق بمنظومة الجيش والهيكلية، هناك خطة يتم العمل عليها، يعني هناك خطة تم الاتفاق عليها ما بين الحكومة السورية وقصر فيما يتعلق بكيفية الدمج. هلأ الجانب الأمريكي مثل ما ذكر الأستاذ بسام ما بيحتاج إلى ميزانية، لأنه هو المطلوب حاليا هو رفع تقارير عن هذه المنظومة.

0: مواضيع. بمجرد كلمه رفع تقارير اي ان هناك بشكل مباشر وبشكل تقني في تخوف او في يعني ما نقول تخوف، قد يكون في اهتمام انه انا كاداره امريكيه هذول الملفين عندي حساسات. بالجهة المقابلة الحكومة السورية فيما يتعلق بهي الملفات عم تكون شفافة إلى حد ما مع المنطقة والإقليم، يعني في أكثر من تصريح رسمي وفي أكثر من زيارة تم الحديث ما بين الجانب السوري والجانب الروسي أو المصير هي القواعد وشكلها. يعني في نقطة كتير مهمة، يتم الحديث أيضا حول شكلها، الجانب الأمريكي يتحدث عن إزالتها، ففي عنا هون ثغرة.
1: نعم.
0: في عندنا ثغرة تتعلق بماذا يريد الجانب الأمريكي وماذا يناقش الجانب السوري مع موسكو.
1: طيب هذه النقطة أود أن نناقشها معك سيد بسام، هل فعلا هو الهدف انسحاب شامل وكامل من القواعد؟ هل هنالك أهداف أخرى من وراء هذه العملية، وما هي الخطوات العملية التي يمكن أن تتبع هذه التعديلات؟
2: ديما بدنا نفرق بين الكونغرس وبين الإدارة. هذا رأي الكونغرس وليس رأي الإدارة وليس سياسة الإدارة، على الأقل ليست من أولويات الإدارة في الأمريكية تجاه سوريا موضوع القواعد العسكرية الروسية في سوريا. يعني وزير الدفاع السوري بعتقد زار موسكو أكثر من 3 مرات، وفود عسكرية سورية زارت موسكو أكثر من مرة. يعني في نوع من الحديث الروسي السوري الرسمي على عالي مستوى والمستمر. فهذا مرة نميزه، يعني الإدارة الأمريكية على مستوى وزير الخارجية أو وزارة الخارجية وبيت الأبيض لم يطرحوا أبدا في تصريحاتهم موضوع التواجد الروسي في سوريا كأولوية أو حتى في أي نقاط أو أي بيانات صدرت منهم. الكونغرس موضوع مختلف، وهذا الذي نراه هو رأي الكونغرس، لذلك هو يطلب من الإدارة تعطونا تقارير لنفهم منكم أنتم شو رأيكم بالموضوع. يعني تقرير الكونغرس هو تقرير رقابي على الإدارة الأمريكية وعلى ما يجري على الأرض بالنسبة للروسي أكثر ما هو سياسة أمريكية تسميناها. قديش مهم جدا أنه بس يطلع التقرير منه نفهم كيف ترى الإدارة الأمريكية التواجد الروسي في سوريا بشكل رسمي. إلى اليوم ما بعتقد في أي بيان رسمي أمريكي يتحدث عن هذا الموضوع، في صحفيين في رجال الكونغرس إلى آخره بيحكوا فيه. الأوروبيين كانوا أكثر ضجيجا بهذا الموضوع لحرب أوكرانيا، بدهم يضعفوا روسيا، بالأقليون يشانهم روسيا من سوريا. ولكن مرة ثانية هو تقرير رقابي من الإدارة من الكونغرس للإدارة الأمريكية أنه خبرونا شو عم بيصير، ليس له علاقة بالحكومة السورية. يعني إذا الحكومة السورية طلعت تقرير يكون أحسنين أو تصورا ما بيكون أحسنين، ولكن هو مرة أخرى هو موضوع رقابي أمريكي من أعضاء الكونغرس الذين يرون أن روسيا يجب أن يتم ضعفها وخرجها من سوريا. عم يطلب الإدارة الأمريكية أعطينا تقييمكم للوضع كل 6 أشهر لنشوف كيف عم يجري الأمور. وبالتالي لما يطلع هذا التقرير بيصير في وثيقة رسمية حكومية أمريكية توضح سياسة الأمريكية تجاه القواعد العسكرية الروسية في سوريا. يعني بده يكون يعني مشان ما نكبر القصة ونصغرها، اليوم ما في شيء أكثر ما أنه تقرير. ولكن مرة أخرى موضوع روسيا بالنسبة للأمريكان مرتبط بالحرب العالمية الثانية إلى اليوم، معسكر الشيوعي ومعسكر البارد مرتبط بأوكرانيا اليوم بحرب أوكرانيا، مرتبط بالتنافس إلى آخره. فسوريا جزء من هذه اللعبة الكبرى أكثر ما هي يعني لسنا اللعبة، نحن جزء من هذه الخارطة العالمية للتنافس بين الدول.
1: نعم. طيب أستاذ نوار، كيف يمكن يعني بناء على هذه الخطوات وهذه التطورات كيف يمكن لسوريا أن توازن اليوم في علاقاتها سواء كانت مع أمريكا وعلاقاتها مع روسيا؟
0: بالنظر إلى مجريات الزيارات والاجتماعات أنا أرى نوع من أنواع التوازن هو already موجود. يعني صار في زيارات لموسكو، زيارات رفيعة المستوى، يعني على رأس زيارة الرئيس أحمد الشرع، صار في زيارة وفد عسكري روسي حتى قام بجولات في بعض النقاط التي كان ينتشر فيها الجانب الروسي في الجنوب. وبنفس الوقت هذا لم يمنع زيارات ما بين الدول الأوروبية وسوريا، زيارة أمريكا. فهناك نوع من أنواع التوازن اللي هو أصلاً هون موجود فيما يتعلق بالزيارات، فيما يتعلق بالاجتماعات، فيما يتعلق بالمواضيع التي يتم طرحها ويتم نقاشها. لهيك أنا بحسب منظوري أنا الأمور اللي ماشية هو الأمور إنه الجانب السوري يدرك تماماً أساسية موضوع التواجد العسكري بشكله السابق الروسي في سوريا. قد يكون هناك حديث عن إعادة تعريف هذا التواجد، إعادة تعريف الخصائص التبعيته المختلفة، يعني الأدوار التي يقوم بها، ويكون هناك في نوع أنواع الشفافية. ولكن الشفافية ليست فقط إلى الجانب الدولي،

0: هناك يجب أن يكون فيما يتعلق وبالتحديد بالجانب الروسي، يجب أن يكون هناك شفافية في نوع وطبيعة العلاقة وطبيعة أي تفاهمات قد تحدث في المستقبل مع الشارع السوري. ليه؟ لأن الشارع السوري لديه إرث إشكالي فيما يتعلق بالمنظومة الروسية ودوره في سنوات النزاع في سوريا، آخرها كان حرب سد الرستن اللي تم تدشينه من يومين، وبالتالي الموضوع حساس على مستويات مختلفة. إلى الآن الأمور ما فينا نقول واضحة جدا فيما يتعلق بطبيعة العلاقة، ولكن أنا من ناحية الدعم اللوجستي ومن ناحية الحجم العسكري الموجود الروسي في حميمين أو في ميناء طرطوس هو محدود جدا، ولم يصلوا أي دعم لوجستي إلا منذ فترة قريبة، يعني من حوالي أسبوع تقريبا أو أقل أو أكثر بشوي، وبالتالي هناك إلى الآن ضبط في طبيعة العلاقة، وهناك خلينا إدراك على ضرورة موازنة هذه العلاقة مع مسار العلاقات الأخرى على صعيد
1: حتى مع الحديث عن وجود أو تقليص النفوذ الروسي. طيب هذه النقطة أود أن أتطرق إليها معك سيد بسام فيما يتعلق بالأهداف المرجوة من خلال هذه الخطوة، هل نحن فعلا أمام بداية مرحلة جديدة متعلقة بتقليص الوجود الروسي أم ربما إعادة رسم التوازنات؟
2: هلا شوفي، سوريا بتصف مع أمريكا بكل شيء نوعا ما، والولايات المتحدة تدرك أن سوريا دولة ضعيفة منهكة اقتصاديا ماليا، يدركون أن جيش أغلب المعدات العسكرية السورية هي عسكرية روسية، وبالتالي أعطين بتصوري مساحة واسعة للحكومة السورية أن تعيد بناء الجيش أو قطع غيار من العسكرية اللي يجيبوها من روسيا. إلى اليوم أكبر مصدر نفط إلى سوريا هو الروس، من شركات معاقبة دوليا وسفن الناقلة للنفط معاقبة دوليا، بس لأنه سوريا عم يغض النظر عنا، يعني في رغبة أمريكية باستقرار سوريا على كل المستويات الاقتصادية المعيشية السياسية الأمنية. فبالتالي في تفاهم في تناغم بين ما تقوم به الحكومة السورية تجاه روسيا مع ما تريد الولايات المتحدة من استقرار سوريا كجزء من استقرار المنطقة، ما في تناقض ما في تعارف. هلا بعتقد انه يمكن السيد الرئيس من فترة، بس ماني متأكد، انه الاتفاقيات الجديدة ستكون بحميميم هي مراكز تدريب للقوات السورية، تصوري يعني من أسيان التفصيل اللي حكت فيه، ولكن كان فيه نقل لنوعية تعريف كما تحدث أخ نوار قبل خليل، نوعية التواجد الروسي في هذه المنطقة ونوعية إدارة هذه المنشآت البحرية من قاعدة روسية بحتة إلى قاعدة سورية يعني تحت السيادة السورية، وإعادة تعريف هوية أو طريقة أو سبب وجود الروس في هذه المنطقة أو في هذه القاع السورية لأن تكون مراكز تدريب سورية، إذا ماني غلطان بعتقد بهالكلمات أو بهذه الفكرة وليس بهذا التوصيف يعني. فبعتقد أنه مثل ما في هناك تناغم أو في تنسيق سوري أمريكي لهذا الموضوع، ولكن بهدوء وبدون ضغط خارجي. روسيا ما زالت لليوم تعطينا نفط مباشرة، يتأملون يعطونا بعض قطع غيار السلع، في عندك كثير من مثلا سد الفرات قطع الغيار كلها روسية، ما تحسن ما يعني ما بنحسن نفصل المسار السياسي عن الاقتصادي عن العسكري لا مع أمريكا ولا مع روسيا، فبالتالي التوازن موجود. الأمريكي متفهم معاً ومتفهم وعاطي للسوري حرية للتحرك تجاه الروس، والروسي بيعرف حجمه والسوري بيعرف حجمه والأمريكي بيعرف حجمه، يعني في هذه اللعبة. فبعتقد ما في شيء مشكلة سياسية، هي هدف المشروع مرة ثانية هو مراقبة تشريعية أمريكية على أداء الحكومة الأمريكية تجاه الروس، وموضوع السوري كان موجود سوريا بهذا الحديث، هذا الإطار أكثر يعني يعني هذا الحجم الحقيقي للموضوع. الدول الأوروبية مرة ثانية هي تضغط كانت أكثر، عندك إسرائيل بالعكس تماماً، إسرائيل تريد الروس أن يبقوا في سوريا، لا تريد إسرائيل أن يذهبوا، يعتبروهم أنه دول حليفهم بالشرق الأوسط ضد إيران، يعني كل حسابات مختلفة، ولكن هذا يعني المشرع الأمريكي يريد رقابة على عمل الإدارة الأمريكية. طيب، بكل العالم أنه جزء منه في سوريا.
1: طيب هل تتفق مع ذلك سيد نوار، هي رقابة فعلاً أمريكية أم أنها ربما هنالك توجهات أمريكية جديدة مرتبطة بتحجيم الوجود الروسي في سوريا، أم ربما هنالك إعادة لرسم التوازنات؟
0: بسام هو أستاذ، أنا بتفق وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإدارة الأمريكية وما يجري في أمريكا، هو يدرك تماما في نقطة جدا مهمة. الموضوع هو رقابة من الكونغرس على كيفية تعامل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري، ولكن بين قوسين ذكر سوريا.

0: هناك العديد، قد يكون هناك العديد من الملفات التي تم تعديلها أو تم طلبها من الكونغرس كتقارير من الإدارة الأمريكية، ولكن فيما يتعلق بالشأن السوري أنه نحن عندنا تخوف من نقطتين، أو عندنا خلينا نقول اهتمام لنفهم أكثر عن شو موضوع التواجد الروسي، هل رح ينسحب، هل رح يضل، كيف طبيعة العلاقة.
1: نعم.
0: الإدارة الأمريكية بالمقابل
1: مثل
0: ما تفضل بسام أنه هي عم تعطي الهامش السياسي لسوريا، لأنها تدرك أنه في أمور لوجستية وتتعلق بإعادة الإعمار، تتعلق بأمور خدمية مرتبطة ما زالت ما بين مرتبطة بالجانب الروسي.
1: شكرا.
0: الموضوع الآخر الأهم هو فيما يتعلق بموضوع الجيش، موضوع أيضا مراقبة إعادة الدمج، هي أي كمان نقطة حساسة يمكن الحديث عليها أعمق، إنه الموضوع أيضا يتعلق بهيكلية الانتقال إلى هذا الجيش.
1: أشكرك جزيل الشكر نوار شعبان قبقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، كنت معنا من دمشق. شكرا أيضا لبسام بربندي سفير وباحث في مركز دراسات الدولية، كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى

استقالت حكومة الحسن على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال.

0: الحقيقة أشمل من الخبر.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي ايه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتطلق النيران باتجاه قبل أن تنسحب من المنطقة. العثور على مقبرة جماعية في القلمون بريف دمشق وانتشال رفات شابين من داخلها. وزارة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور وتقول أن الإجراء جاء بعد استقرار منسوب الفرات. إيران تحمل أمريكا مسؤولية أي تصعيد جديد بعد استهداف مواقع رادار وتتهمها بأنها لا تنوي التهدئة. في التفاصيل، قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت من بوابة أبو جثار بريف القنيطرة وأطلقت النار باتجاه وادي رقاد قبل انسحابها. سبق التوغل تحليق لطائرات حربية فوق محافظة القنيطرة قبل أن تنصب قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على أطراف قرية صيد الحانوت جنوبي المحافظة. وفتشت القوة المارة في المنطقة بالتزامن مع تحركات عسكرية شهدها الريف الجنوبي. هذا وأكد مراسل تلفزيون سوريا أن الأهالي في ريف القنيطرة الجنوبي رفضوا مساعدات قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغله في المنطقة. أوضح المراسل أن دورية للاحتلال توغلت في قرية العشة وعرضت مساعدات غذائية على الأهالي، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من قبل السكان. هذا وتوغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال فجر السبت، وذلك في قرية أبو مذارة بريف القنيطرة الجنوبية، واختطفت أحد الشبان واقتادته إلى جهة مجهولة من دون معرفة التهم الموجهة إليه. أفادت مصادر محلية بالعثور على مقبرة جماعية في بلدة السحل في القلمون بريف دمشق. أوضحت المصادر أن المقبرة ضمت رفات شابين من قرية الصرخة. هذا ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العثور على مقابر جماعية بمواقع مختلفة، حيث استخدم النظام المخلوع مناطق متفرقة لدفن الضحايا. أعلن قائد الأمن الداخلي في إدلب العميد غسان بكير إلقاء القبض على أحد عناصر الميليشيات التابعة لنظام المخلوع والمتورط في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. أوضح بكير في تصريحات لوكالة سانا أن الموقوف تنقل خلال السنوات الماضية بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام المخلوع، كما انخرط في صفوف إحدى الميليشيات الطائفية قبل أن يتم إرساله للقتال في ليبيا بين صفوف المرتزقة، مشددا على أن يد العدالة ستطول كل من تورط في سفك دماء المدنيين. أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوى الأمن الداخلي في حلب من القبض على عصابة مؤلفة من 16 شخصا متورطين في سرقة السيارات، وذلك إثر تحريات أسفرت عن اعتقالهم في مدينتي حلب والرقة. أوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط العصابة في سرقة نحو 15 مركبة بقيادة 4 أشخاص رئيسيين تولوا تنفيذ عمليات السرقة وتصريف المسروقات، مؤكدة استرداد 4 مركبات وتسليمها لأصحابها. كما أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب عن تمكنها من تفكيك وضبط شبكة احترافية مختصة بتزوير سبائك الذهب وترويجها في الأسواق المحلية. أوضحت المديرية أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بينهم امرأة ومصادرة 32 سبيكة ذهبية مزورة كانت معدة للبيع والترويج بهدف الاحتيال على الصاغة والمواطنين. وأكدت السلطات الأمنية أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم أحد قادة المجموعات لدى النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن إبراهيم شارك في معارك ريفي حمص وحماة عام 2017 وضلع في التمثيل بجثث الضحايا، وهو متهم بجرائم حرب، وأقر بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في منطقة مصياف. وأشارت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد أنشطة مشبوهة وأسلحة مخبأة في أحد المواقع بمنطقة مصياف بريف حماة. أعلنت محافظة حمص تحويل مسار الشاحنات على محور حمص حماة مؤقتا لصيانة جسر الإسمنت في الرسم، على أن يعتمد طريق حماة السلمية مفرق المختارية مسارا بديلا، ويبدأ التحويل اعتبارا من 6 صباحا اليوم ويستمر 20 يوما حتى انتهاء أعمال الصيانة والترميم بحسب إعلان المحافظة. ودعت محافظة حمص السائقين وأصحاب الشاحنات إلى الالتزام بالمسار البديل واللوحات المرورية وتعليمات الجهات المختصة حفاظا على السلامة وانسيابية الحركة. بدأت شرطة المرور في دمشق تطبيق مخالفة عدم وضع حزام الأمان في العاصمة، وتظهر صورة متداولة لإشعار مخالفة سير في دمشق سجلت فيه مخالفة تتعلق بعدم وضع حزام الأمان. وأفاد مصدر في فرع مرور دمشق لتلفزيون سوريا بأن دوريات المرور بدأت تنظيم مخالفات بحق السائقين غير الملتزمين بوضع حزام الأمان. نفذ تجمع 17 من نيسان للرقابة والرصد الحقوقي اعتصاما تحت شعار قانون وكرامة أمام مبنى مجلس الشعب بدمشق، في وقت تجمع فيه معارضون للاعتصام بالقرب من موقع الاعتصام.
1: مطالبنا مرفوعة وواضحة، هي مطالب الشعب، مطالب الناس المسحوقة، مطالب الناس اللي بدها تاكل، بدها كرامة، بدنا قانون، بدنا مساواة، بدنا الناس اللي طلعون بالتسوية وهن المجرمين يرجعون.
2: أنا مطلبي الأساسي هو سيادة القانون. سقط الأسد هرب، ولكن للأسف ما زال هناك ممارسات، نفس ممارسات نظام الأسد. أنا لا أريد نظاما يكرر ممارسات نظام الأسد. نريد أن نعرف أين تذهب الاستثمارات، أين تذهب الأموال، لماذا يعين الأقربون إلى السلطة.
3: نحن المطالب يعني من كذا شهر معروفة، نفس المطالب يلي كانت ب 17 نيسان لساها موجودة، يلي هي الإنسان عنده الكرامة أهم شيء عند الإنسان، وثانيا موضوع المعيشة يلي عم بيصير فيه نسبة فقر كتير عالية نتيجة غلاء المعيشة.
4: عم نطالب إنه نكون مع الدولة يد بيد ونعطيهم فرصة. ترامب أخذ فرصة 4 سنين ورد أخذ فرصة تانية 4 سنين. نحن إذا بدنا نغير محل تجاري بدنا فيه سنة، فما بالك كدولة مهدمة، كدولة ساقطة، كدولة الآن الشعب هو اللي عم يرفعها إيد بإيد لنرفعها.
5: وإذا بتتفرجي بتشوفي اللافتات اللي رافعينها ومطالبون، ما في شيء بمثل المنطق بالسلع. تطلعي بس برات الشام 5 كيلومتر بتشوفي الدمار، وتشوفي لهلا مقابر جماعية عم تطلع، لهلا رفات الشهداء لهلا عم يدوروا عليه، وشوفي لافتاتهم شو بدهم دولة مدنية ليك رجال الأمن، والمظاهرة بدون ترخيص، هي وحدة. بدهم كهرباء، الكهرباء أصلا هلا ما عم تنطلع بالنهار غير ساعة ساعتين.
6: ليش موجود؟ لأنه أنا محروق قلبي ومحروق دمي. أنا رايح، أنا في من عيلتي ابن عمي كان بصيدنايا، ما معروف عنه شيء، أكيد يعني مستشهد، وفي كتير من قرايبيني لهلأ عم نطالع كل يوم عظام مقابر، عم نطالع كل يوم. نحن مع الشباب ومع المطالب، معهم مو عليهم، بس لما بيطلع شخص اسمه رفيق لطف وبيدعو لهذا التجمع، هذا مو منطقي.
7: أنا دكتور عصام مطلع، أنا راتبي 1,000,000، أنا والله ما معي كم مليون، هلأ طلعت فاتورتي 1,000,000.

0: والله ما معي ادفع. انا اللي بديش كنت دايما اشتكينا لوزير الكهرباء، تظاهرنا تحت الحجاز، تظاهرنا قدام مؤسسة الكهرباء.
1: بدأت صباح أمس السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، وذلك لدورة عام 2026 في 1570 مركزا امتحانيا موزعة على مختلف المحافظات. وبحسب وزارة التربية فقد وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى 368,596 طالبا وطالبة موزعين على 127,343 طالبا وطالبة في الفرع الأدبي، و215,258 طالبا وطالبة في الفرع العلمي. وفي الشهادة الثانوية الشرعية 2728 طالبا وطالبة. أما الثانوية المهنية فقد بلغ عدد المتقدمين فيها 23,267 طالبا وطالبة. هذا ومنعت مجموعات تابعة لميليشيا الحرس الوطني طلابا من محافظة السويداء حاولوا الوصول إلى المراكز الامتحانية في دمشق لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بحسب مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا. وأفادت المصادر بأن هذه العناصر منعت الباصات التابعة لشركات النقل من التوجه إلى دمشق لضمان عدم نقل أي من الطلاب إلى المراكز الامتحانية، كما أغلقت طريق دمشق السويداء عند حاجز أم الزيتون الواقع تحت سيطرتها. من جهتها أفادت وكالة سانا بأن حاجز المتونة لم يشهد وصول أي من الطلاب رغم اعتماده كنقطة تجمع وانطلاق للمتوجهين إلى دمشق لتقديم الامتحانات. وكان تلفزيون سوريا رصد آراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دمشق عقب انتهاء الامتحانات، حيث تباينت انطباعات الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
2: والله مسائل في صعوبة، يعني حتى اللي دارس يعني في انه اسئله صعبه، نقشات كتير مو شوي، والمسائل النظري يعني والاختياري كمان صعبين شوي، بس انه حلينا اللي قدرنا عليه وطلعنا.
3: الاسئله يعني كان فيها نقشات وكانت صعبه شوي، تمام. وتقديمي يعني الحمد لله كان كتير منيح، يعني بجيب علامه منيحه، امور كانت تمام، وكانت المراقبه كتير منيحه، والقاعة كانت كتير هادية، كان تركيز منيح، بس مشكلة انه في نكشات زيادة بالمسائل والاسئلة كلها،
4: ما في ضوجة ابدا، كتير رائعة الامور جوا، والمراقبين يعني هادين ما عم يحكوا ابدا، كانت الامور رائعة
5: ماشي الحق منيح كتير، سهلين بس بدهم وقت، يعني سهلين بس، والقاعة كتير منضبطة وتمام كله تمام. أيوة والمراقبين مناح حبابين.
6: أسئلة كتير كتير كتير صعبة يعني، وحتى يعني ما توقعنا تجي هيك، حتى النيردات يعني قاعدين صافنين يعني، طلع كله صافين يعني، ما حدا عم يعرف يحل يعني، حتى اللي ما توقعنا الأسئلة هيك كتير صعبة يعني، ما أنه درسنا يعني بس هيك طلع.
7: والله الجو كان منيح يعني، والأسئلة كانت نوعا ما متوسطة، وبالنسبة للجو يعني الجو ما يعني شوي هادي، ما في ما في ما في ما في ضجة، وما بيخلوا حدا يتنقل يعني، بس والأسئلة يعني كمان السؤال واحد من 10 الأسئلة كلها للسؤال متميز.
8: يعني والله الأسئلة صعبة شوي، وكان الوضع فوق شوي موتر يعني المراقبين شوي وترونا، وكان في شوية صعوبة بالأسئلة، يعني الأسئلة بدها وقت كمان للحل، وتأخروا علينا بالأسئلة، قولي أعطونا 10 دقايق بالأخير، بس الأسئلة كانت كتير صعبة يعني، وفوق وترونا كتير يعني بالمراقبة على إهدى وكن وبقيان هيك وبقيان هيك، كتير وترونا فوق المراقبة.
1: هذا وانطلقت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري بمدرسة التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية ضمن برامج التأهيل الأكاديمي والمهني بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للمرحلة التعليمية والتخصصية المقبلة.
9: لا الحمد لله الوضع كتير رواق والأسئلة كتير سهلة، ويعني مهيئين للطلاب راحة نفسية.

0: وشكرا كثير لكل من ساهم بهذه الاسئله، وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم، واهلا وسهلا فيك.
1: رب العالمين، كانت الاسئله كثير سهله والاجواء كانت هاديه، انه الواحد يقدم فيها امتحان وما في تشويش ابدا، والمراقبين كان الحمد لله رب العالمين ما كان عم يشوشوا ابدا، يعني الوضع كان الحمد لله رب العالمين كثير كويس، والله يعطيهم العافيه، اجواء جدا رائعه.
2: هذا وقال مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري محمد القدور لتلفزيون سوريا، قال إن المؤسسة عملت على استكمال التحضيرات وتجهيز القاعة الامتحانية وتكييفها لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب مع اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة.
3: نعلن اليوم انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية البحرية باختصاصي الملاحة والميكانيك لعام 2026، حيث يتقدم للامتحانات ما يقارب 897 طالب موزعين على 3 مراكز امتحانية، مركز في محافظة اللاذقية ومركزين في محافظة طرطوس. طبعا منذ فترة مبكرة عملنا في مؤسسة التدريب والتأهيل البحري وبالتعاون مع اللجان الامتحانية المختصة على استكمال جميع التحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، وقد تم إعداد الأسئلة وفق أسس علمية وتربوية تراعي التدرج في المستويات وأيضا الشمولية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما قمنا بتجهيز القاعات الامتحانية وتكييفها أيضا لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لأبنائنا الطلبة، واتخذنا جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة، وذلك من خلال تأمين سيارة الأمن والسلامة ووجود سيارتي إسعاف والدفاع المدني طوال فترة الامتحانات، ولضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية تم تجهيز المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مرتبطة بغرفة مراقبة إلكترونية مركزية تتابع جميع مجريات العملية الامتحانية بدقة عالية وعلى مدار الساعة.
2: استطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب الشهادة الثانوية في إدلب عقب انتهاء امتحان اليوم الأول، والتقى بعض الطلاب وذويهم بالحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
4: انطر بنتي لأنه محلنا بعيد طبعا، إنه من إدلب المدينة نحن، بس بيتنا كتير بعيد عشان ما تروح وتجي لحالها، فأنا بنطرة وأنا متوترة أكثر منها والله العظيم. هي يعني هي طموحها اني اذا اخذت البكالوريا تدخل محاماه او ارشاد نفسي.
5: كانت الاسئله كثير سهله وعرفنا الحل الحمد لله، ان شاء الله يكون المواد كلها هيك، و انه الاسئله بتراعي انه كانت مناسبه لكل الطلاب.
6: والله عندي بنت هون عم تقدم بكالوريا علم، التحضيرات كانت جيده ونامل من الله انه الله يوفقهم ويحميهم، وقلب الأب دائما بتعرفه، إن شاء الله خير، نأمل من الله خير.
7: عندي بنية عم تقدم هون، وجينا نحن وشباب يعني من حارم والبنات، إن شاء الله يعني إنسان شلون عم يستنظر سمرة، عم ينتظر سمرة يحوشها، العلم سلاح، وما في أحلى ولو كويس، يعني إذا ما أنا درست لا يمكن يروح للمجتمع، لا الدراسة كويسة والعلم سلاح، نرجو الله التوفيق للجميع إن شاء الله.
8: الأسئلة سهلة وإنه الكل بيقدر يحلها إن شاء الله، وإنه راعوا كل المستويات، الأجواء الامتحانية تمام، كل شيء يعني تمام الحمد لله.
9: الأسئلة اليوم كانت سهلة، لو واحد دارس يعني بجيب، ما في شيء صعب، بس ضربونا. لا ما ضربونا، بس الوضع تمام، الوضع ماشي الحال وكله حلو وكله جميل.
10: أسئلة يعني ما فيها مباشر، يعني بتحس فيها لف ودوران، يعني بس لو يطحوا الاسئله اكثر مثلا، بعض الاسئله مو كلها طبعا، وفيها يعني اجواء الامتحان كانت تمام، المراقبين تمام، يعني كله تمام، بس من ناحيه انه هالاسئله غير في اسئله غير مباشره.
11: الاسئله اليوم كانت كثير ظريفه حلوه، سهله على الديريس، فيها شوي انك تشرب المسائل، يعني حسابي صعب شوي، الحمد لله عرفنا حلها. الحمد لله وقت كان كافي، استغرق معي الأسئلة ساعتين تقريبا حلا، الحمد لله هذا هو.
2: التقى تلفزيون سوريا مدير التربية في إدلب مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في المدينة، وتحدث عن الإجراءات التنظيمية للعملية الامتحانية.
12: الحمد لله رب العالمين، اليوم انطلق اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعة، بحيث بلغ على الطلاب بشكل اجمالي حوالي 82

0: 1000 طالب موزعين على 410 مراكز. في عندنا 92 مركز علمي و87 مركز أدبي. كان في تحضيرات الحمد لله جيدة، تم تجهيز مراكز امتحانية، توزيع المراقبين بحيث أمننا كل الأمور، بحيث نحن نأمن جو هادئ واستقرار نفسي للطلاب الحمد لله رب العالمين.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء طلاب شهادة الثانوية في القنيطرة عقب انتهاء الامتحان، حيث تتباين الانطباعات بين الطلاب حول مستوى الأسئلة ودرجة صعوبتها.
2: المراقبة سهلة كثير وما في توتر، كان كثير انه شيء طبيعي عاد، والاسئلة كانت انه سهلة، الصفحة الأولى كانت سهلة كثير، أما الصفحة الثانية كان فيها شوي، هي المسألة الثالثة.
3: قدمنا احنا بكالوريا أدبي، قدمنا مادة الفلسفة، كانت الأسئلة كثير سهلة والحمد لله.
4: استنتاجي كثير سعد، المسائل مو واضحة زيادة يعني مثل العادة، المسألة مو واضحة مثل العادة، أرقام وكتابة وهيك، واستنتاج كثير يعني بده شغل كثير، يعني كل سؤال وكل هاي في استنتاج، الاستنتاج كثير صعب عم يجي، ما في مثل ارقام او شيء.
5: كان عندنا فلسفه وكانت كثير منيحه وكثير سهله الاسئله، والمراقبه كمان كثير سهله والحمد لله تسهلوا معنا.
6: الاسئله كثير سهله والجو كمان كثير مريح ومناسب للامتحان.
7: والله الامتحانات تمام الحمد لله كويسه يعني، مو صعبه ولا سهله بس متوسطه، والمراقبه كمان كويسه الحمد لله، ما يخلوني احد يتنقل، ويعني الواحد اللي قاري يعرف يحل واللي مو قاري عاد راحت عليه، والحمد لله يعني كويس.
1: كما رصد تلفزيون سوريا اراء بعض الطلاب وانطباعاتهم في دير الزور عقب انتهاء الامتحان، حيث تباينت الانطباعات بين الطلاب بشان مستوى الاسئله ودرجه صعوبتها.
8: 19871 طالب وطالبة، هذه هي إحصائية الطلبة الذين تقدموا إلى الثانوية العامة بفروعها الأربعة ضمن محافظة دير الزور ضمن 99 مركز امتحاني. مديرية التربية فتحت 4 مراكز في الضفة الأخرى من نهر الفرات وقامت بنقل الأسئلة والكوادر التعليمية عبر زوارق نهرية.
9: جاية مع ابني يعني برغبة انه يعني اطمن عليه، برغبة من الخوف، برغبة انه اضل ادعي له الله يوفقه، الله يفتح للطلاب وجميع الطلاب ان شاء الله يحصلون العلامات اللي بده اياهم، وبالنتيجة انه الانسان التعب بده اكيد يحصل.
10: لا الحمد لله ممتازة اليوم، مثل ما يقولون السنة هاي حلوة ممتازة، والاجواء ممتازة والاسئلة شوية يعني بيها صعوبة بس الحمد لله حلينا، هل الله قدرنا عليه الحمد لله.
11: هو من المتفوقين، كان بمدرسة المتفوقين، فأريده يجيب مجموع وبالأخير هو يختار اللي يريده، يعني أنا ما أجبره على شيء أبدا.
12: والله الحمد لله جاوبت وجاوبت اللي أقدر عليه، كتبت قوانين وحليت وتعويضات وشغلات زينة، وإن شاء الله ندعي بل شاء الله يوفقنا وننجح كلياتنا.
13: والله الأسئلة جيدة نوعا ما، يعني حلينا اللي نقدر عليه والباقي كله على رب العالمين، يعني أغلب الطلاب ما حلت كثير أسئلة.
14: التوزيعات الامتحانية كانت ممتازة والأسئلة سهلة وتناسب جميع المستويات، والمراقبات ممتازات وكانت الأجواء مريحة للطالب وبأنه يحل بشكل ممتاز، كانت الأسئلة ممتازة.
15: والله الأسئلة جيدة متوسطة، يعني لا صعبة ولا سهلة، يعني زينة، والتقديم إن شاء الله نجاح. أما شقلة واحدة مشقلين هالمراوح نريد ننام بلقع طفوه.
16: المراقبين ممتازين وما يخلونا نتحرك لأنه عشان التربية والوزارة، والمراقبة حي زينة والأسئلة سهلة وما بيشي، يعني كله سهل، كان كل شيء سهل، والله ينطيكم العافية وإن شاء الله كل الامتحان هي كذا. يعني إن شاء الله فوق المعدل وأكثر، يعني بس علامة تامة أوصلها يعني قبل بشوية إن شاء الله.
17: الحمد لله الأسئلة مناسبة لجميع الطلاب، يعني جميع المستويات، والحمد لله حليته زين ماشي الحال يعني، وإن شاء الله السنة ننجح إن شاء الله.
18: أنا جاي من الحسكة أقدم امتحان هون بدير الزور، كانت الرقابة جيدة، ما كان في تشويش، والأسئلة كتير سهلة.
19: الامتحان صار بشكل جيد، تفاعل الطلاب مع ورقة الامتحان وورقة الإجابة كان يعني جيد جدا، لاحظت أنه أغلب الطلاب تكتب، ومن خلال أسئلتنا لبعض الطلاب لما طلعوا قالوا الأسئلة جيدة. المراقبين الحمد لله تعاونوا معنا، لكن هناك بعض الإشكاليات من المركز، مو إشكاليات إن هي نواقص اللي هي ما أشار

0: وإنهاء المظاهر العشوائية في المدينة.
1: زاد عدد، يعني تم تخصيص أكثر من 1500 حاوية إضافية، يعني ما كنت متأكد من الرقم، أتصور من حوالي 1500 حاوية إضافية.
2: اليوم نحن ضمن المؤتمر الصحفي في قاعة الجوهرة في محافظة حلب للإعلان عن قرار مجلس مدينة رقم 2 لعام 2026، واللي بيتحدث حقيقة عن تكليف بدل الأضرار في مجموعة من المخالفات فيما يخص الإشغالات، فيما يخص النظافة، فيما يخص أقصاب البيع، فيما يخص الجزارين، وفيما يخص مكاتب السيارات. كان هذا القرار صدر عن مجلس مدينة وصادق عليه السيد محافظ بتاريخ 5/6 ليكون ساري المفعول والتطبيق في 15/6، وحقيقة سبق مجموعة من الخطوات، المشاركة المجتمعية وأيضا مشاركة مع الضمانيين، وهيكلة الضبطة المركزية تكون ضبطة لا مركزية على مستوى البدريات الخدمية الخمسة. حقيقة الهدف من هذا القرار هو قرار تنظيمي بحت يهدف إلى تحسين المعيشة وتحسين المظهر الحضاري كما يليق بمدينة حلب وأهلها وعراقتها وتاريخها.
0: في حلب أيضا انطلقت حملة واسعة لمكافحة الحشرة الناقلة لمرض اللاشمانيا بمشاركة مئة المتطوعين وفرق الرش المختصة، مستهدفة عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية.
3: انطلقت في محافظة حلب حملة واسعة لمكافحة مرض الليشمانيا برعاية محافظة حلب ومجلس المدينة ومديرية الصحة وبمشاركة عدد من المنظمات الداعمة، حيث تستهدف الحملة رش عشرات آلاف المنازل والأحياء السكنية للقضاء على أنثى ذبابة الرمل الناقلة للمرض، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى الحد من انتشار الإصابات وتعزيز إجراءات الوقاية لدى السكان.
4: تنطلق اليوم برعاية محافظة حلب حملة مكافحة الليشمانيا في مدينة حلب وبمشاركة من مجلس مدينة حلب عبر أجهزة رش رزازي وضبابي محملة على الآليات. هذه الأجهزة أو الفرق ستقوم بالرش بالشوارع ضمن الحيز الجغرافي لمدينة حلب، كون الحشرة تتواجد بكثرة في أماكن انتشار القمامة وفي الشوارع والساحات والحدائق.
3: وتعتمد الحملة على تنسيق بين الجهات الصحية والخدمية والمجتمعية لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأحياء والمنازل، خاصة في المناطق التي شهدت إصابات خلال السنوات الماضية.
5: متأملين يكون له الأثر الأكبر، لأنه اسمه المكافحة المتكاملة، يعني أنت عم بترش خارج المنازل وعم بترش داخل المنازل، هذا الشيء اللي ممكن يكون يعني أثره مديد لعدة أشهر لحماية المواطنين. شاركت فرق تطوعية كمان من المجتمع، هن من الكتل نفسها، أبناء الكتلة نفسها تم تدريبهم خلال فترات على طريقة رش المنازل، الطرق الصحية، إيش رح ينصحوا المواطنين.
3: ولا يقتصر العمل على الكوادر الرسمية، إذ يشارك مئات المتطوعين في حملات الرش والتوعية الميدانية وتعريف السكان بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض.
6: مدة الحملة هي 30 يوم، البخ بيكون ضمن المنازل يلي هي أوض النوم والقعدة بس، بعيدا عن الطعام وإلى آخره، عن الأطفال اللي معاهم ربو. رح يكون معنا من الدفاع المدني، رح يكون معنا حدا من فريق الحي.
7: يعني شغل كويس الحمد لله، وعنا حشرات وعنا هذا، وخلي هذول المكنسين يعني يجوا ويدخلوا على الحارات، إيه والله خلينا إياهم يطولنا عمرهم.
3: ويأمل القائمون على الحملة أن تسهم هذه الإجراءات في خفض معدلات الإصابة خلال الموسم الحالي، خاصة مع استهداف جميع أحياء المدينة ومناطق الريف بشكل متزامن.
8: حملة واسعة تستهدف عشرات آلاف المنازل في حلب وريفها للحد من انتشار الليشمانيا أو حبة حلب، وسط دعوات للأهالي للتعاون مع الفرق المتطوعة للحصول على أفضل النتائج. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وفي ريف إدلب يواجه مشفى حارم العام خطر الخروج عن الخدمة بعد توقف الدعم وتعطل جميع أقسامه منذ 6 أشهر، ما يهدد بحرمان عشرات آلاف السكان من الرعاية الصحية في المنطقة.
9: غضب واستياء بعد توقف الدعم عن مشفى حارم العام دفع الأهالي والكادر الطبي لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيله، محذرين من تراجع الخدمات الصحية التي تهدد حياة آلاف المدنيين.
10: انقطاع الدعم عن هالمشفى من بداية هالسنة هاي لحد هاللحظة هاي، اللي ما معروف مصير الكادر شو هو، اللي ما معروف اللي الخدمات الطبية لهالمنطقة بتقديمها، 6 شهور من المعاناة، 6 شهور ونحن بكنا عم ننتظر لحتى الدولة أو الوزارة تنصف لهالمشفى هاد. نحن هلأ منطالب وللوقفة هاي كلها تكرمال الانصاف لهالمشفى هاد بالدعم الكوادر وتفعيل

0: المشفى من أجل تقديم هالمنطقة هاي اللي هي منطقة حارم.
1: من أروقة كانت تمتلئ بالمراجعين، تحول المشفى اليوم إلى مبنى شبه خال بعد توقف معظم أقسامه عن العمل واقتصار خدماته على قسم الطوارئ وقياس العلامات الحيوية.
2: فترة أسبوع تقريباً عندي مرت عام كبيرة بالعمر، أثناء ضغطت كركبت معنا الضغطة 22، طالعنا لهون على المشفى أنه بس شي إسعافات أولية لحقونا الوضع ما في أبداً، بينما وصلت على أدلي باحتشاء بالدماغ. بالنسبة لمشفى حارم لو كان موجود الكادر اللي كان فيه يعني والأمور اللي كان فيه بالنسبة للعيادات بالنسبة للكادر بشكل عام كان حلل الموضوع هذا وكان وفى بالغرض، ما وصلت أزمت معي الأمور لهالدرجة هاي.
1: 115 شخصاً من الكادر الطبي بلا رواتب منذ 6 أشهر بعد تأخر وعود حكومية سابقة بتغطية تكاليف التشغيل، الأمر الذي دفع عدداً منهم إلى مغادرة مواقعهم بحثاً عن مصدر دخل آخر.
3: مدينة حارم حتى مشفى خاص ما فيها، فالمشفى الخاص الأقرب هو بسلقين، المشافي العام الأقرب هي صارت بمدينة إدلب للأسف، يعني المسافة من حارم لإدلب 50 كيلومتر، تستغرق ساعة ساعة وشوي بالسيارة لسوق الطريق طبعاً، يعني فسوق الطريق هو عائق آخر أمام الأهالي ليروحوا يتلقوا الخدمة من مكان آخر.
1: في ثمانينيات القرن الماضي صدر قرار يقضي بإنشاء مشافي وطنية في معرة النعمان وجسر الشغور وحارم، لكنه بقي حبراً على ورق حتى اليوم، لتبقى حارم بلا مشفى حكومي في منطقة تضم أعداداً كبيرة من السكان والمهجرين.
4: مسؤولية غائبة، مرضى بلا رعاية، وكوادر طبية تعمل تطوعاً، هكذا يبدو واقع مشافي الشمال السوري بعد انقطاع دعم المنظمات وتراجع دور الجهات المعنية، مشهد يفاقم المعاناة وينذر بكارثة صحية وشيكة إذ لم تتخذ إجراءات عاجلة. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: مع ارتفاع درجات الحرارة ببداية فصل الصيف تتجدد معاناة أهالي منطقة صنوبر الجبلة بريف اللاذقية، وذلك نتيجة لتراكم النفايات وانتشار مياه الصرف الصحي المكشوفة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، وسط مخاوف من تداعيات صحية وبيئية تهدد السكان وتثقل أعباءهم اليومية.
6: يعاني أهالي منطقة صنوبر جبلة في ريف اللاذقية من تراكم النفايات ضمن عدد من الأحياء والطرق الرئيسية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي ومخاوفهم من تداعياتها الصحية والبيئية، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف.
7: احنا ببلدية الصنوبر عم نعاني من موضوع القمامة بشكل كتير كبير، يعني شوفت عندكم هذا مكان وفي أماكن كتيرة. هذا الموضوع كان ينحل بالشتاء عن طريق جهود أهل المحلي يعني، وتنلم هالقمامة كل فترة. هلا بالصيف الموضوع ما عاد عم نحصل منه على نتيجة لأنه غير كافي. نطلب من البلدية إنه تتعاون بهذا الموضوع وتلاقي حل جذري لهذا الأمر.
6: استياء الأهالي لم يتوقف عند ملف النفايات فقط، إذ تعاني بعض المناطق أيضاً من وجود مياه صرف صحي مكشوفة في الشوارع القريبة من الأماكن السكنية والأراضي الزراعية، ما يزيد من معاناة السكان ويضاعف المخاطر البيئية والصحية.
8: هالمشروع الصرف الصحي صرنا سنة ونص ونحن عم بنعاني منه، ما حدا كان يجي يسوي لنا إياه، ونحن البرغش أكلنا، لا فينا بنفتح شباك، لا فينا بنفتح باب، ولا بنقعد برا، والبرغش أكلنا أكل، ولا أي مثل حكي جينا على رأس البلدي قالوا لنا ما فيني، ما عندي حل أنا. طيب والحل؟ بدنا إحنا عانينا كتير.
6: يأمل الأهالي في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلات وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المواطن.
9: هنا في صنوبر جبلة تتزايد مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لأزمة النفايات ومياه الصرف الصحي قبل أن تتحول المخاوف إلى واقع يهدد صحة السكان مع بداية فصل الصيف. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، صنوبر جبلة، ريف اللاذقية.
5: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تجاوز حجم مناولات مرفأ اللاذقية أكثر من 2 مليوني طن منذ بداية العام الحالي. أوضحت الهيئة أن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر مرفأ اللاذقية نقلت على متن 273 باخرة

0: حين بلغ عدد الحاويات المناولة نحو 120 ألف حاوية. وأشارت إلى أن إدخال آليات وتجهيزات حديثة إلى الخدمة أسهم في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ. أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد تراجع مخاطر ارتفاع منسوب الفرات. وقالت الوزارة أن الشركة العامة لمياه الشر والصرف الصحي أعادت تشغيل المحطات بكامل طاقتها بعد توافر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي فككت احترازيا. وتوزعت المحطات العائدة إلى الخدمة بين أرياف دير الزور الغربية والشرقية، من بينها الكسرة والقصب والشعفة وأبو حمام الأولى والمجاودة والشحيل الغربي. وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لاستعادة المحطات المتبقية التي خرجت من الخدمة. أعلنت وزارة الطاقة انخفاض حجم تمرير المياه عبر سد الفرات إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، مع بدء الإغلاق الجزئي لبوابة المفيض الثالثة بالتوازي مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وبيّنت وزارة الطاقة السورية أن الفرق الفنية والهندسية في المؤسسة العامة لسد الفرات تواصل متابعة الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات. كشفت مصادر صحفية عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد، في حين لم يصدر الجانبان أي إعلان رسميا من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده.
1: ومن أبرز الإنجازات أيضا التي تم تحقيقها
2: في ملف العلاقات السورية المصرية يعود إلى الواجهة من جديد في ظل حديث عن قرب تسمية دمشق سفيرا جديدا لدى القاهرة بعد تعثر اعتماد المرشح السابق محمد طه الأحمد الذي اقترحته الدولة السورية للمنصب مرتين، وقرب اعتماد المرشح الجديد من جانب السلطات المصرية، وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط والتي أوضحت مصادرها أن التحفظات المصرية على ترشيح الأحمد تأتي بسبب خلفياته السياسية، وهو ما تسبب وفق المصدر في تعطيل بعض الإجراءات المرتبطة بوضع البعثة السورية في القاهرة، حيث لم تصدر مصر أي تأشيرات لمعظم أعضاء البعثة الدبلوماسية التي لا تستوجب موافقة الدولة المضيفة عليها بخلاف السفراء. كما أن تولي الأحمد للملفات المطروحة للنقاش خلال مرافقته وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى القاهرة زاد من تعقيد الملف، حيث اعتبرت الخطوة بحسب المصدر بمنزلة تقديمه كسفير أمر واقع، وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من دمشق أو القاهرة بشأن هوية السفير الجديد أو موعد اعتماده، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الطرفين يسعيان إلى تجاوز العقبات الدبلوماسية القائمة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق خلال الفترة المقبلة. فهل يمهد هذا التعيين لعودة العلاقات المصرية السورية إلى مستوى أكثر تقدماً من التنسيق والتعاون؟ أم أن الملفات العالقة ستفرض إيقاعاً أبطأ على مسار الانفتاح الذي بدأت ملامحه تتشكل في الآونة الأخيرة؟
0: وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تعديلات لميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا التي تقدم بها سيناتور جو ويلسون. شملت التعديلات الجديدة موضوعين هما الحد من النفوذ الروسي في سوريا وتأمين انسحاب القوات الروسية من حميميم وطرطوس، الثاني دعم احترافية قوات الدفاع السورية عبر دمج قسد في الجيش السوري.
3: من واشنطن تأتي الرسائل تباعاً لتعكس التوجهات الأمريكية الجديدة في الملف السوري، وآخرها كان إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حزمة تعديلات جوهرية على ميزانية وزارة الدفاع الخاصة بسوريا.

0: التعديلات التي تقدم بها السيناتور جو ويلسون تستهدف مسارين استراتيجيين متوازيين. الأول يهدف إلى تقييد النفوذ الروسي والسعي لسحب قواته من قاعدتي حميميم وطرطوس، والثاني يركز على تثبيت الاستقرار الداخلي عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد ورفع مستوى احترافية قواته الأمنية. في تفصيل للمسار الأول، تلزم التعديلات وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقرير مفصل بحلول كانون الأول 2026 يوضح خطط سحب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس، وما إذا كانت تلك القواعد تستخدم كمراكز لوجستية لتسليح وكلاء إيران أو لتجنيد ونقل مقاتلين للمشاركة في حرب أوكرانيا، فضلاً عن توثيق دور هذه القواعد في دعم قمع الشعب السوري إبان حكم نظام الأسد المخلوع. أما المسار الثاني فيرسخ الدعم الأمريكي لقيام سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، تحمي جميع أقلياتها العرقية والدينية، وتؤكد التعديلات على دمج قسد في الجيش السوري الجديد وتعيين قياداتها في مناصب عليا وبناء قوات دفاع محترفة متعددة الطوائف تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والرقابة المدنية. يرى مراقبون أن هذه التعديلات التشريعية الأمريكية تعكس نقلة نوعية في مقاربة واشنطن للملف السوري وتدخلها بإعادة هندسة المشهد بما يتماشى مع المعطيات الجديدة.
1: حملت الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية أي تصعيد جديد بعد استهداف مواقع رادار ساحلية إيرانية. قالت الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن في 8 نيسان الماضي، وأضافت أن الانتهاكات المتكررة تظهر أن واشنطن لا تنوي التهدئة، مؤكدة حق إيران في الدفاع عن نفسها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن قلق أمريكي من تجسس إسرائيلي على مسؤولين بإدارة الرئيس دونالد ترامب مشاركين في مفاوضات إيران. وبحسب الصحيفة شملت المخاوف مسؤولين أمريكيين يشاركون في المفاوضات الجارية مع إيران، بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ذكرت تقارير استخباراتية أمريكية أن إسرائيل كثفت محاولات التنصت على مسؤولين كبار، بينهم مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية. كما أشار تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إلى اكتشاف برمجيات مزروعة سرا في هواتف أفراد من البنتاغون في إسرائيل بهدف التنصت على اتصالاتهم. ينضم إلي الدكتور حسين الديك، الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، هو معنا من القدس المحتلة. أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: أهلا بك. إذن الاحتلال الإسرائيلي يريد التنصت أو يتنصت على هواتف المسؤولين الأمريكيين المشاركين في المفاوضات مع الجانب الإيراني، كيف يفهم هذا الأمر؟
2: بتقديري أن هذه القضية تأتي في سياق عام وكبير وليس بالجديد، هذا التنصت الإسرائيلي على مسؤولين عسكريين أمريكيين. من جانب آخر، العلاقة الإسرائيلية الأمريكية تجاوزت ذلك إلى عدد من المخبرين على برامج حساسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان قضية الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي بوليدار والذي حكم بالمؤبد وأفرج عنه لاحقا خير دليل على ذلك. رغم كل هذه العلاقة الاستراتيجية ما بين واشنطن وتل أبيب وهذا الدعم لا محدود ولا متناهي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، إلا أن هناك بعض الجوانب الخاصة التي لا تثق بالحكومة الإسرائيلية بالأمريكيين وتقوم بتوظيف مؤسساتها الأمنية للتنصت على الأمريكيين وعلى المؤسسات الأمريكية وعلى قادة أمريكيين في مناصب حساسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذه القضية ضمن هذا السياق. ولكن المهم هنا آليات وطبيعة الرد الأمريكي على هذه القضية. نحن
1: وهذا ما
2: نعلم
1: أريد
2: أن
1: أن أسأل عنه يعني دكتور حسين، أديك إن سمحت، يعني حليف يتنصت، حليف يتجسس على حليف دعمه أو ربما شن هذه الحرب من أجل إسرائيل، كيف سيكون الرد الأمريكي أو الموقف من هذا الأمر؟
2: نعم، يعني أولا هذه القضية تعكس في جوهرها انعدام الثقة من قبل المؤسسة السياسية الإسرائيلية بالمؤسسة السياسية الأمريكية الحليفة لها، وهذا أمر غير طبيعي ما بين الحلفاء. ونحن لا نتحدث عن حليف عادي، نتحدث عن حليف، نتحدث عن شريك استراتيجي أيضا، ونتحدث عن إدارة أمريكية قدمت لما ما لا تقدمه أي إدارة سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من الدعم والتأييد لإسرائيل. الموقف الأمريكي، وهنا قضية في غاية الأهمية، الرئيس ترامب هو شخصية غير عادية، هو شخصية جدلية، شخصية نرجسية، ولا يقبل أن يتم ابتزازه أو استغفاله. وهذه القضية بتقديري سيكون لها تفاعلات على صعيد العلاقة السياسية والأمنية الأمريكية الإسرائيلية، حتى لو تم تحييدها عن وسائل الإعلام، ولكن سيكون هناك موقفا أمريكيا حاسما، وسيكون هناك إجراءات، ليس فقط مواقف سياسية ولكن إجراءات على عملية على طبيعة العلاقة وطبيعة الاتصالات ما بين المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية أيضا.
1: نعم، كيف تقرأ في يعني تفصيل آخر الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني إلى المرشد الإيراني وقال إنها مهمة وآمل أن تسير الأمور جيدا وتصل إلى النهاية؟ ما تزال الوساطات الباكستانية جارية بين الجانبين بعد كل هذه الأيام والمفاوضات؟
2: من الواضح أننا نسير في مرحلة عنق الزجاجة في سياق المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهناك عدم قدرة باكستانية على إحداث اختراق حقيقي، وهذا يعود لسببين أساسيين. المفاوضات هي تعبير عن الميدان وتعبير عما حصل في أرض المعركة. إيران تعتبر حالها وتعتبر نفسها أنها انتصرت، والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها أنها حققت إنجازات وانتصرت انتصارا كبيرا. ثانيا، تباعد المسافة ما بين الطرفين وانعدام الثقة. وأتحدث هنا عن القضية الاستراتيجية والأساسية، هي قضية النووي واليورانيوم المخصب وبرنامج التخصيب المستقبلي. حتى اللحظة لم يحدث أي اختراق في هذين البلدين. إيران تتمسك بمواقفها والولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بمواقفها، وبتقديري أننا ما زلنا مستمرين في الخيار أو السيناريو الرمادي حالة من الحرب الكاملة ولا اتفاق. وهذا السيناريو ربما يستمر لفترة أطول إلى أن تنضج الظروف لعمل عسكري جديد وليس لاتفاق، لأن الاتفاق السياسي ما بين الجانبين في ظل هذه المواقف وهذا التباعد وهذا التمترس من كل طرف، أعتقد أنه بعيد المنال ولن يحصل لا خلال شهر ولا خلال 3 أشهر كما تطلب إيران من إعلان مبادئ ومن ثم الدخول في المفاوضات لمدة 3 أشهر، لأن الرئيس ترامب يريد إنجاز أن يقدمه إلى الشعب الأمريكي وإلى المواطن الأمريكي. ما هو هذا الإنجاز؟ هو تسليم اليورانيوم المخصب. في الوقت ذاته ما زالت إيران ترفض هذا المطلب. بتقديري نحن في مأزق حقيقي، مأزق سياسي وتفاوضي حقيقي، المخرج منه سيكون بمواجهة عسكرية قادمة لا محالة.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسين الديك، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة.
2: شكرا.
1: ختام النشرة بأمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

أنا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. كنا قد تناولنا أمس قضية حملة هاتوا الفلوس اللي عليك، وبعد فتح مسار قانوني